0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا التي تفاعل معها سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. حملت الحرب السوريين إلى أماكن كثيرة، وقد تكون محط استغراب بالنسبة لكثيرين، إذ تبدو بعض القصص وكأنها خرجت من مفارقة يصعب تصديقها. من الأمثلة التي شكلت محط اهتمام مؤخرا كانت قصة لرجل يبيع العطور في شوارع عدن اليمنية، ينادي المارة بحثا عن زبون جديد قبل أن يكتشف الناس لاحقا أنه يحمل دكتوراه في القانون الدولي وعمل سابقا في الصحافة والمحاماة. خلال الساعات الماضية تحولت قصة رجل سوري في اليمن إلى واحدة من أكثر القصص تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب مهنته الحالية فقط، بل لأن المشهد بدأ بالنسبة لكثيرين أشبه بصورة مكثفة عن مصير آلاف السوريين الذين دفعتهم الحرب إلى حياة مختلفة تماما عن تلك التي عرفوها يوما. أما القصة فتبدأ من فيديو متداول صور في مدينة عدن اليمنية، يظهر فيه السوري غسان وهو يعمل بائعا جوالا للعطور، قبل أن يتحدث خلال المقطع عن حياته السابقة قائلا إنه حاصل على دكتوراه في القانون الدولي وعمل في الصحافة والمحاماة قبل أن تقوده ظروف الحرب والنزوح إلى اليمن. القصة أثارت موجة واسعة من التفاعل، حيث رأى كثيرون أن ما حدث مع غسان لا يتعلق بحالة فردية فقط، بل يلخص ما جرى مع شريحة واسعة من السوريين الذين فقدوا وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية خلال سنوات الحرب واللجوء، وطالبوا الحكومة بمساعدته للعودة إلى بلاده. ساعات كانت كفيلة أن يغزو هذا المقطع على الترند السوري ويتحول من مقطع يوثق حالة هذا الرجل إلى قضية شاركها سوريون وحملوا فيها مطالبا بأن يعاد إلى بلده. نتابع.
1: دكتورة في القانون الدولي صحيح؟ فين كنت شغال سابقا؟
2: أنا كنت في المحافظة سابقا.
1: في المحافظة سابقا؟ تعال هنا بس عشان الصوت. طبعا الأستاذ غسان هو مواطن سوري متواجد في العاصمة عدن، يسكن في القلوعة، عنده دكتوراه في القانون الدولي صحيح؟ كنت شغال في المحافظة،
2: صحفي
1: وصحفي كمان، هذه بطاقته الأخرى.
2: محامي يعني؟
1: محامي وصحفي دولي وأيضا جريح حرب، هذه قدمه أيضا.
2: أصيب في 2015
1: أصيب ب 2015 لما دخلت ميليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن، أصابه قناص في قدمه.
2: حاربت
1: يعطيك العافية، إحنا يعني شاكرين لك ولائك للأرض اللي أنت متواجد فيها.
2: بنت أختها لزوجتي كانت عندي.
1: الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. طبعا الأستاذ غسان كنت شغال في المحافظة.
2: أنا أيوة قبل الحرب.
1: وبعد كذا؟
2: بعد قبل 2017 لما تغيروا.
1: نعم. طبعا أنت الآن صافي من غير شغل.
2: أنا من فترة أيوة بشتغل، بشتري عطورات، بركب عطورات في البيت وببيع.
1: أستاذ غسان مواطن سوري يحمل شهادة دكتوراه في القانون ويبيع عطور عشان يأخذ لقمة عيش حلال. طبعا عندك بنتك طبيبة؟
2: أصغر واحدة يعني الآن تدخل طبيبة إن شاء الله.
1: تدخل طب؟
2: أيوه.
1: طيب درست جامعة للآن؟
2: الأكبر منها مع أدب إنجليزي والأكبر منها عندها محاسبة.
1: أسرة مثقفة جدا، يعطيكم ألف صحة وعافية.
2: زوجتي كمان هندسة الزراعة.
1: نعم. طيب أستاذ غسان يعني مطلبك اليوم، شوف أنا التقيت فيك يعني اليوم صدفة بس الحمد لله أني التقيت فيك.
2: أنا مطلبي الأول والأهم هو أنه إذا في مجال نرجع سوريا.
1: أنت حابب ترجع على بلدك؟
2: أمشي، لأنه الحمد لله وضع.
1: أنت متزوج امرأة من عدن؟
2: زوجتي يمنية.
1: نعم.
2: بنت العلبي.
1: نعم.
2: بنت العلبي
1: نعم.
2: من بنات المعلق.
0: الموضوع حل من بين أكثر القضايا تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لنستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع. نعم عز الدين يقول أمثال شهاداته يستوجب عودته وتوظيفه فوراً ويخدم بلاده بكل إخلاص وأمانة لأنه ذاق الفراق وتعب الغربة والحاجة. تعليق لصبا قالت فيه هل عنده عائلة؟ رافة بسنه وقيمته العلمية وكرامته وإصابته

0: توجب إعادته وإرجاعه لبلده، يبدو أن إمكانياته المادية ضعيفة. أما مصطفى فعلق: هناك عدد كبير من السوريين يرغبون بالعودة إلى سوريا، سواء من اليمن أو من ليبيا، لكن ظروفهم المادية لا تسمح لهم. يجب على الحكومة أن تنظر إلى حالهم وحال أطفالهم وهم في الغربة بعيدين عن وطنهم. أما محمد قال: مثل هذا الشخص يتمتع بكل هذه الشهادات ومتروك خارج سوريا، عيب على الحكومة وعلى وزارة الخارجية، نناشدهم بأن يساعدوه بالعودة وأن يعطوه وظيفة تليق بتعليمه وشهاداته، نحتاج للكوادر. هنا في هذه القصة تبدأ الحكاية من مستشفى يفترض أن يبقى مضاء مهما كانت الظروف، لكن قطع التيار الكهربائي عن المستشفى الواقع في مدينة الإحراك بريف درعا الشرقي دفع السوريين إلى نقاش أوسع من مجرد انقطاع كهرباء. أمس تحول الحدث إلى موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول ناشطون أن التيار الكهربائي قطع عن المشفى بسبب خلاف يتعلق بخط التغذية الكهربائية في محافظة تعيش أصلاً على بنية خدمية مرهقة بالكاد أن تصمد. الجدل لم يتوقف عند سؤال لماذا انقطع الكهرباء، بل طرحت فيه أسئلة أكبر حول احتمالية أن يصبح مستشفى بكامله مهدداً بالتوقف بسبب أزمة كهرباء في منطقة تعتمد على الجهود الأهلية لإبقاء القطاع الصحي حياً. أما القصة فتبدأ بعد تداول صفحات محلية في درعا معلومات عن فصل الكهرباء عن مستشفى الإحراك الوطني، وسط حديثاً عن اعتبار خط التغذية غير نظامي من قبل مؤسسة الكهرباء. الخبر أشعل ردود فعل واسعة، خصوصاً أن مشفى الإحراك يعد من أبرز المرافق الطبية في الريف الشرقي لدرعا ويخدم آلاف السكان، بينما أعيد تأهيله خلال السنوات الماضية بدعم مجتمعي ومبادرات محلية بعد تراجع الخدمات الصحية في المنطقة. على السوشيال ميديا انقسمت الآراء سريعاً. قسم رأى أن قطع الكهرباء عن منشأة طبية مهما كانت الأسباب الإدارية أو الفنية يعكس فوضاً في إدارة الملفات الخدمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشفى لا يحتمل التوقف. أما آخرون اعتبروا أن مؤسسة الكهرباء تحاول تنظيم الشبكة ومنع التعديات، وأن القضية لا تتعلق باستهداف المستشفى بقدر ما ترتبط بواقع الكهرباء المتدهور أساساً. مع تأخر التعليق الحكومي حول الموضوع، تحدثت شبكات إعلامية محلية عن أن وزارة الطاقة قطعت الكهرباء عن المستشفى، مطالبة القائمين عليه بمبلغ 600 مليون ليرة لإعادة وصل التيار. من بين تلك الشبكات كان تجمع أحرار حوران، وهو تجمع إعلامي لمجموعة من الناشطين والإعلاميين المحليين. نقل عن مصدر طبي لم يسمه قوله إن مخصصات المولدة الكهربائية التي تقدمها وزارة الصحة غير كافية لتشغيل المستشفى، إذ يحتاج المستشفى إلى 6000 لتر شهرياً، من دون الإشارة إلى المخصصات التي يتلقاها حالياً. وأضاف التجمع أن المستشفى تم ترميمه على نفقة المجتمع المحلي، ويتم دفع رواتب معظم الموظفين في المجال الإداري على نفقته أيضاً، في حين أن شركة الكهرباء في درعا طالبت المستشفى بدفع 600 مليون ليرة سورية كرسم اشتراك أولي في حال رغبت إدارته بإعادة وصل التيار الكهربائي على خط الكهرباء الدائم. خلال الساعات الأولى التي انتشر فيها هذا الخبر، أصدر أهالي مدينة الإحراك بيانا مكتوبا نشرته صفحات إخبارية في المدينة، ناشدوا فيه للوقوف مع أهالي المدينة وإعادة وصل التيار الكهربائي للمستشفى الذي يعتبر المركز الطبي الوحيد الذي يغذي منطقة واسعة شرقية درعا بالخدمات الطبية. طبعا البيان طويل مشاهدينا كما يظهر هنا على الشاشة، لكن لنركز على أبرز النقاط فيه. ذكر الأهالي أنهم فوجئوا بقرار مدير الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المستشفى بحجة أن الكهرباء أصبحت استثمارا، وطلبوا بالعودة الفورية عن قرار فصل الكهرباء حرصا على سلامة المرضى وصونا لحق الناس في العلاج وتجنبا لأي توتر أو احتقان اجتماعي قد ينتج نتيجة لهذا القرار وفق تعبيرهم. لاحقا صدر عن مدير الشركة العامة للكهرباء في درعا المهندس غازي شريف توضيحا نقلته مديرية الإعلام في درعا، وهي هيئة حكومية. وفق مدير الكهرباء غازي شريف، جرى مؤقتا تغذية مشفى الإحراك الوطني بالكهرباء عبر الديزل حتى أتمام عملية إزالة التعديات عن خط المستشفى المعفى من التقنين، وأضاف أن الفصل الكهربائي الذي طال المستشفى لم يكن نتيجة لمستحقات مالية مترتبة على المستشفى كما أشيع. وأرجع مدير الكهرباء سبب القطع المؤقت إلى قيام الشركة بإزالة التعديات على خط المستشفى المعفى من التقنين، مضيفا أن مديرية الكهرباء ستقوم بعد إزالة التعديات بوصل الأحياء المحاذية للمشفى بالمحولة الكهربائية المشمولة بالتقنين وإعادة خط المشفى إلى المحولة المعفية من التقنين لتتابع تقديم خدماتها. كما أكد أن الشركة العامة للكهرباء في درعا ملتزمة وحريصة على تقديم خدماتها إلى جميع المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة ضمن عمل مؤسسي حكومي تكاملي. ما حصل كان أقرب لسوء تفاهم وفق ما قاله مسؤولون وإداريون في المستشفى خلال اجتماع عقد داخل مشفى الإحراق مساء أمس. دعونا مشاهدينا نشاهد جانبا من هذا الاجتماع في هذا المقطع ونعود.
1: الله عز وجل يقول في مكة من تسير التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مثل هذه الاجتماعات أيها الأخوة وإن كان هناك شيء من الضجة وإن كان شيء من ارتفاع الأصوات فهي مثمرة مثمرة لأنها تعطي نتائج إيجابية في الأيام القادمة وفي اليوم التالي. ما حصل هو عبارة عن سوء تفاهم، وما حصل هو عبارة عن يعني ضجة إعلامية حصلت بسبب المشفى. إن شاء الله الأمور إلى الخير بإذن الله عز وجل. شكرا بعد السيد مدير المنطقة والسيد مدير الكهرباء، لأنه لا يوجد هناك فصل في الأصل إلا أنه كان الفصل لمدة يوم واحد فقط ألا وهو يوم الجمعة والسبت لإزالة المخالفات الحاصلة على والتفريغ الحاصل على المحول. وهذا الأمر يعني حقيقة يسيء للجميع، طالما أن هناك حي يعمل على مدار الساعة والحي الآخر يعاني من قطع الكهرباء فلا بد من هذا الإجراء. هذا الإجراء هو إجراء إداري، يعني لا هو إجراء تعسفي ولا هو إجراء انتقامي، إنما هو إجراء إداري لإزالة المخالفة. ما نعمله من سيد مدير المنطقة ومدير الكهرباء العمل على إزالة هذه المخالفات ليتعود الكهرباء إلى المشفى بشكل نظامي وطبيعي. ونرجو أيضا ونطلب من إدارة المشفى التخاطب أو مخاطبة مديرية الصحة دكتور سنيال من أجل تأمين محاولة خاصة في المشفى حتى ما نضل في هذا الأمر وفي هذا الاختلاف. المحطة أو المحاولة التي ستكون هي حل جذري لكل المشاكل. فنأمل من السيد مدير الكهرباء مدير المنطقة مدير المشفى مدير الصحة العمل على تأهيل محاولة للمشفى بشكل دائم في سبيل إنهاء هذه المشكلة. بارك الله فيكم جميعا والله يجزاكم خيرا. هو عبارة عن زوعة في فنجان وأجيلت بإذن الله. أكيد إن شاء الله. شكرا لكم والله.
0: طبعا القضية حلت كأكثر المواضيع تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض هذه التعليقات. محمد كتب انك تقطع الكهرباء عن مشفى بتخدم عدة قرى بالمنطقة، هي ما صارت من قبل ولا شرعها قانون من قبل ولا أيدها دين من قبل، لأمتى هالوضع راح يستمر بهالطريقة يلي عم تصير؟ اما عدنان فكتب وقال كأنه سيد مدير الكهرباء خارج تغطية لما اتخذ هيك قرار، ولا شو القصة؟ هاي مشفى يا رجل، يعني أرواح الناس ومرضى والناس عايفة حالة. تعليق أيضا لخالد كتب ليش في تنسيق بين وزير الصحة وزير الكهرباء بهيك شيء؟ وإلا في سلطة أقوى من سلطة بدنا وزير الصحة يطلع ببيان يوضح يلي عم يصير. أما محمد الحريري فكتب مهما كانت المشكلة ما بصير تقطع الكهرباء عن مشفى فيها مرضى. تخيل أحد المرضى يحتاج الكهرباء لمعالجته كغسيل كلى أو غيره، شو ذنبه؟ أما أحمد فقال المرة جاي الواحد بيعلن عن الصيانة أو إزالة التعديات قبل ما يشتغل مشان ما يطلع سوالف تانية. لم تعد المناصب الجديدة في سوريا تقاس بالكفاءة أو الخبرة فقط، بل بالسيرة الذاتية التي يحملها كل شخص قبل الوصول إليها. فمع كل تعيين جديد يعود سوريون لفتح دفاتر السنوات الماضية بحثاً عن إجابة لسؤال واحد: أين كان هذا الشخص قبل سقوط النظام؟ خلال الأشهر الأخيرة تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة تدقيق جماعي في خلفيات الشخصيات التي تظهر داخل مؤسسات المرحلة الجديدة، بين من يرى أن البلاد تحتاج إلى كل الكفاءات مهما كانت مساراتها السابقة، ومن يعتبر أن بعض الأسماء لا يمكن فصلها عن تاريخ سياسي ما زال السوريون مختلفين حوله. هذا الجدل عاد مجدداً بعد تداول منشورات تنتقد تعيين عضوة جديدة في لجنة مقابلات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة، وهي لجنة يفترض أن تنظر في ملفات أشخاص خسروا وظائفهم خلال السنوات الماضية على خلفية سياسية. أيضاً أثار تعيين عميد جديد لكلية الإعلام في جامعة دمشق حفيظة البعض من البوابة نفسها، كما عيد تداول صورها مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب وزير التربية الحالي، تظهر خلفها صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. الترند القائم حول الموضوع فتح باب نقاش واسع بين السوريين، إذ رأى قسم أن وجود شخصيات ارتبطت سابقاً بمؤسسات النظام داخل لجنة خاصة بالمفصولين بسبب الثورة يحمل تناقضاً أخلاقياً وسياسياً، خصوصاً بالنسبة لأشخاص فقدوا وظائفهم أو تعرضوا للملاحقة بسبب مواقفهم المعارضة. في المقابل اعتبر آخرون أن من الطبيعي ظهور صور المخلوع في كل مكان، على اعتبار أن بشار الأسد وقبله حافظ كانوا يستخدمون سوريا كحساب إنستغرام، إذ نشروا صورهم في كل مكان. كما أن سوريا بعد سنوات الحرب والانهيار دخلت مرحلة إعادة تشكيل واسعة للمؤسسات، وأن العمل السابق داخل مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة التورط في الانتهاكات أو تبني سياسات النظام، خصوصا مع غياب كوادر إدارية كثيرة خلال المرحلة الحالية. صور عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التعيينات جذبت اهتمام السوريين على السوشيال ميديا. من بين الصور التي أعيد نشرها مرارا هي صور تظهر عميدة كلية الإعلام المعين حديثا، وهي السيدة تالا اليماني، إلى جانب وزير التربية والتعليم محمد تركو وأشخاص آخرين. هذه الصورة التي تظهر خلفي هنا على الشاشة شغلت حيزا من تفاعل السوريين، إذ انتقد البعض تعيين مسؤولين ممن لم يشاركوا بالثورة بشكل معلن أو موثق على أقل تقدير. طبعا القضية لم تركز على السيدة تالا اليماني وحدها، إنما طالت وزير التربية نفسه بسبب هذه الصورة، وكما قلنا سابقا شغلت حيزا واسعا من تفاعل السوريين، اختلفت الآراء حولها. أيضا هذه الصورة شكلت محل انتقاد على نطاق واسع، إذ انتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تعيين السيدة سارة السالم في لجنة إعادة المفصولين من المؤسسات الحكومية بسبب مشاركتهم في الثورة، بسبب كون السيدة نفسها رشحت نفسها سابقا لانتخابات مجلس الشعب في آخر دورة قبل تحرير سوريا، وتولت لاحقا منصب الرئاسة المشتركة لغرفة الصناعة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. طبعا لم نتمكن من التحقق من صحة المنصب الذي نسب للسيدة سارة السالم، كما لم تعلق السلطات حول الموضوع، لكن الموضوع بقي من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض أبرز التعليقات المتداولة حولها. نعمة كتبت يلي كان مجبور، ما بتصور مع صورة بشار الأسد وما بيعتز بالصورة، بتكون مصدر فخر له لحتى يحطها على بروفايله ويشوفوها الناس. أيضا تعليق آخر لأنس قال وين المشكلة، كان رئيس وقتها وصورته على الحيط وهلأ بطل رئيس وتم إزالة صوره، شو يعني نغير الشعب لحتى يرضوا الناس؟ هذا رأي أنس. أما سعيد فقال ترى أغلبنا مع عقلية الدولة، بس بعض التعيينات فيها كتير إهانة للسوريين بين قوسين الثائرين والمعارضين، لأنه فيها دلالة على أن صفوف الثورة تخلو من الكفاءات والدولة مضطرة للاستعانة بكفاءات الفلول والمكوعين. أما باسل الملوحي فقال صارت الشغلة أوفر يا زلمة، كان مفكر سوريا انستغرام أو فيسبوك، إجباري العالم مو بإيده يعني.

0: في أيار عام 2024 ظهر المغني السوري الشاب المعروف بلقب الشامي بمقطع مصور إلى جانب المغني المؤيد لنظام الأسد علي الديك. أول ما يخطر على البال عادة أن يكون مرتبطا بحفل فني أو غنائي أو حتى سهرة أو جولة ما، لكن ذلك المقطع كان أشبه بتسوية وفق ما يراه البعض. كان ظهور الشامي خلال رحلة عودته إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية برفقة علي الديك. هذا المقطع الذي جاء قبل سقوط نظام الأسد ببضعة أشهر تصدر الترند لأيام، ولقي الموضوع انتقادات واسعة، خصوصا أن الشامي نفسه أحيا حفلا في سوريا بعد ذلك، ما وضعه محط انتقاد البعض. لاحقا سقط نظام الأسد وتوجه معظم الفنانين للحديث عن جهودهم في الثورة ومشاركتهم بها، حتى أن من أولئك الذين كانوا داعمين جهرا لنظام الأسد في سوريا على مرار السنوات. لكن لماذا نتحدث اليوم عن هذا المقطع الذي مر عليه عامان؟ في الحقيقة ليس نحن من أحيا الترند، إنما الشامي نفسه تحدث عن كواليس هذا الظهور، وذلك خلال مقابلة له يوم أمس. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل القضية، دعونا مشاهدينا نستذكر هذا المقطع الذي أعاد سوريون نشره مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي أحياء للترند القديم الذي تصدر المشهد قبل عامين. دعونا نتابع.
1: أول شيء عنت مفاجأة على رأسي وما رح نيمها ولا ساعتين، دقينا له للكبير، قلنا له بدنا نزور البلد.
2: حيو
1: حيو بعد 12 سنة.
2: حيو عبودة
1: لك على عيني.
2: شو
1: يعبرني ربا،
2: احكي لهم
1: شو
2: يعني القلب شو عم بيساوي، احكي له
1: القلب عم بيعمل بقى.
2: يا لطيف يا لطيف.
0: الشامي نفسه عاد احياء السيره خلال مقابله اجراها معه الاعلامي محمد قيس في برنامج قصتي، اذ قال انه عاد الى سوريا مجبرا بطلب من الرئاسه السوريه، رغم ان نظام الاسد كان يعلم ان الشامي معارضا له. دعونا نشاهد.
1: يعرفوني معارض لهم، اوعى تفكر انه انا عم بنزل على سوريا مش عارف انه في احتمال اني موت جوا من طريق فنان لبناني. دق قال لي الرئاسه السوريه بدها اياك، بس انا ما رح اجيب سيرته لهذا الانسان لانه هو مجبور مثلي مثله. لما بيطلبوا منك هدول الجماعه شيء ما فيك تقول لهم لا. قلت له بابا ما عندي حل، انا بلبنان وما معي اقامه ببلد ثاني، وضعي خطير كثير، بيسكروا علي الدنيا
2: وفيهم يطالوه
1: وفيهم يطالوني، فيني موت انا وببيتي. قلت له خليني انزل بشرف واحترام ورجوله احسن ما يطالوني بغير طريق.
0: طبعا الموضوع حل من بين القضايا الاكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. إياد كتب: أغلب الفنانين السوريين هكذا أصبحوا أبطالا وأصحاب مواقف بعد انتصار الثورة وسقوط نظام الأسد. أما صالح فكتب: نزلت بحماية جماعة علي الديك، وبعد ما سقط النظام صرت تبهدله لعلي الديك على المسرح. أما علي فقال: أهم شيء أنك نزلت برجولة، والكبير يلي نزلك شو وضعه؟ نسيته؟

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: كتار لجأوا لتشات جي بي تي ليسألوه عن قصة إلها علاقة بالصحة. مرات بيطلب منهم التطبيق يصوروا له المنطقة المصابة إذا كانت ظاهرة مثل حبة أو حساسية أو إذا كان الألم بالمفصل. هلأ التطبيق بهيك حالات كان يعطي توصيف عام للحالة واحتمالات شو السبب، بس طبعا ما بيعطي التشخيص أو العلاج بشكل كامل. المهم شركة OpenAI انتبهت لهالقصة وبلشت من منتصف 2024 بتطوير شيء مخصص للصحة. وبأكتوبر 2025 رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية الزميل نايت جروس قال إنه تشات جي بي تي بيجذب 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، كتير منهم بيبحثوا عن استشارات طبية. وطبعا طول هاي الفترة والجماعة بيطوروا شيء وساكتين عنه، بس كثرة المطبات وضغط المنافسين ونجاحاتهم وخصوصا جوجل أجبروهم يأجلوا طرح هي الميزة على حساب الاستمرار بتطوير تشات جي بي تي نفسه وتحسين أدائه. بس بأول 2026 OpenAI أعلنت عن ميزة Health بمعنى الصحة داخل تطبيق تشات جي بي تي نفسه، والفكرة واضحة جدا، نحن ما رح نشخص مرضك بقدر ما بدنا نخليك مستعد لتشوف الطبيب الخاص فيك، بالإضافة لإمكانيات الربط مع بياناتك من تطبيقات الصحة الثانية والموجودة أساساً على الموبايلات مثل تطبيق هيلث وماي فيتنس بال وغيرهم من التطبيقات. يعني فكرتهم بتقول أنه نحن ما رح نكون بديل عن الطبيب، ولكن بدنا نساعدك لتفهم حالتك أكثر. وبربطهم مع التطبيقات الثانية رح يساعدوا تشات جي بي تي ليجاوبك بناء على معلوماتك وبياناتك، يعني ساعات نومك، معدل نبضات قلبك، قديش بتمشي باليوم، شو بتاكل وغيره من المعلومات اللي بيجمعها الموبايل عنك. والشركة قالت انه الميزة الجديدة رح تكون قادرة على قراءة التحاليل والتقارير الطبية وتقديم النصائح المتعلقة باللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، وكمان رح يلخص ويشرح تعليمات الخروج من المشفى والمتابعة العلاجية، بالإضافة لفهم خطط التأمين الصحي وشو بيقدم من خدمات. ميزة الصحة هي تم تطويرها بالتعاون مع أكثر من 260 طبيب ب60 دولة مختلفة حول العالم. هدول الأطباء قدموا أكثر من 600 ألف ملاحظة على إجابات المنصة الجديدة ب30 مجال صحي مختلف. البيانات بالميزة الجديدة إلها حماية خاصة، والشركة قالت هي البيانات ما رح تستخدم لتدريب نماذج جديدة، والذكريات بهي المنصة رح تبقى فيها وما رح تروح للمحادثات العادية، وبالإمكان حذف هي البيانات أو نقلها. والمفروض لوقت عرض هي الحلقة يكون بلشت الناس تستخدم هي المنصة، أو إذا لا فبيكون بدها وقت قصير كتير وتكون المنصة متاحة لكل الناس. ولحتى نحكي أكثر عن دور الذكاء الاصطناعي بالصحة والطب رح تنضم لنا من أبو ظبي الدكتورة علا جراد. مرحبا دكتورة، مساء الخير.
1: مساء النور دكتور عبد الله، شكرا لاستضافتي.
0: دكتورة علا، كطبيبة هل بتشوفي لجوء الناس للذكاء الاصطناعي غلط وبيحمل بعض المخاطر؟ وهل بتشوفي الميزة الجديدة آمنة للاستخدام؟
1: استعمال الذكاء الصناعي بشكل هو أداة صارت أوردي مطبقة، يعني أوردي ملايين البشر عم بلشوا يستعملوا الذكاء الصناعي بتشخيص الأمراض وبأسئلة طبية عامة، بمراجعة تحاليلهم، بأدويتهم الأدوية حتى يسألوا أكثر، حتى صار جزء من البراكتس اليومية بالعيادة، يعني نحن نجاوب عن أسئلة المريض وعن الأسئلة والأجوبة تشات جي بي تي لهم على التشخيص الأمراض. طبعا هو مهم كوسيله للتوعيه لمعرفه الصحه العامه، لمعرفه الاشياء بشكل عام، لكن خطورته بتكون بانه نحن نعتمد عليه بالتشخيص ونعتمد عليه باخذ الادويه، هذا الشيء ممكن يؤدي لاختلاطات جدا خطيره.
0: دكتوره، ممكن تعطينا امثله عمليه كيف ممكن نستفيد من امكانيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟
1: طبعا الاستفادة من المجال من الذكاء الصناعي في المجال الطبي على عدة مستويات، بيبدأ من موضوع المواعيد وحجز المواعيد، فبيقدر الذكاء الصناعي كايجنت بيشتغل 24 ساعة يحدد يسجل المواعيد للمرضى، وبنفس الوقت بيعمل فرز للمرضى بحيث انه يحط موعد للمريض المستعجل لحتى يشوف الطبيب الأخصائي بأسرع وقت ممكن. وبننتقل لموضوع الطبيب والسجل الطبي والتسجيل وموضوع الاختلاطات الدوائية، لحتى نروح على موضوع التحاليل والصور الشعاعية. حتى في المجال تحليل الصور الشعاعية ممكن يقول السيستم مثلا الـ AI يعطينا انه في عندنا مثلا بهالكتل المعينة نسبة وجود الكانسر مثلا خلال نسبة، يعني بيعطينا حتى نسبة إصابة المريض بي أو نسبة أن المريض يكون عنده كانسر.
0: جميل جدا، إمكانيات جبارة صراحة يمتلكها الذكاء الاصطناعي، ولكن إمتى ممكن يكون الذكاء الاصطناعي خطر على الصحة؟
1: بيكون الذكاء الصناعي خطر إذا اعتمدنا عليه بشكل كامل بدون مراجعة الطبيب، لأنه في حالات السيستم ممكن نحن يسألنا أسئلة ونحن نجاوبه، بس السيستم ما بيقدر يقارب المريض سريريا، يعني ما بيقدر يفحص المريض ولا بيقدر يقيم الوضع سريريا على الأرض. فممكن هذا الشيء يؤدي إنه مثلا المريض اللي ممكن يكون عنده حالة حرجة بيحتاج إلى يراجع بشكل مباشر الطوارئ مثلا، إنه مثلا الذكاء الصناعي يعمل تطمين للمريض إنه لا أنت مثلا بخير، ممكن تأخذ شيء يعني مؤقت، وهذا الشيء جدا خطير لحياة المريض.
0: يعني مثلا دكتورة، أحيانا أنا بلجأ للذكاء الاصطناعي وقت بحس بوجع غريب، أو أحيانا بسمع أصدقائي والناس المحيطين فيني بيحكوا عن الفيتامينات وأنواعها، فبروح بصراحة لتشات GPT وبسأله عنه من شان أفهم أكثر عن هي المواضيع. برأيك هل هذا التصرف غلط؟
1: لا، هذا تصرف صحيح، لأنه نحن آخر شيء الذكاء الصناعي بيساعدنا إنه نجمع معلومات، يعني التوعية بالصحة العامة، التوعية عن الفيتامينات، عن الأدوية، لكن ما نروح ناخذ الأدوية أو نشتري الفيتامينات أو نشتري سبليمنت بناء على توجيهات شات جي بي تي، يعني نستعمله كمصدر للتوعية الطبية وليس مصدر للوصفات أو نروح نشتري بشكل مباشر نحن بدون مراجعة الطبيب أو أخذ الرأي الأخصائي.
0: دكتورة، بسوريا الوضع الاقتصادي ودخل الناس ضعيف جدا، هل ممكن الناس توثق بالذكاء الاصطناعي وتوصيفه لأمراضها واقتراحاته للعلاج والأدوية؟
1: لا صراحة ما بنصح بهذا الشيء أبدا، لأنه لحد الآن الذكاء الصناعي جيد جدا بأنه نحن يعمل يعطينا فكرة عامة عن المرض أو فكرة عامة عن الشيء اللي نحن عم نعاني منه، ممكن يوجهنا للتخصص المعين، فنحن بنقدر نروح بشكل مباشر للطبيب اللي حتى يعالج المشكلة اللي نحن عم نعاني منها. أما أنه نحن نعتمد عليه بأنه نحن يوصف لنا أدوية أو يوصف لنا علاجات، فهذا الشيء جدا خطير، لأنه مثل ما قلت من قبل أنه ما في فحص سريري، ما في تقييم للمريض بشكل مباشر، فهو أداة ممكن نحن نستعملها بشكل يعني يساعدنا، يعني هي مساعد للطبيب، خلينا نقول مساعد للبشر، ولكن ما بنقدر نستعملها بمعزل عن الأطباء أو الاستشارة الطبية أو الصحية.
0: دكتورة، نحن متفقين أنه تبني التقنيات الحديثة بقطاع الصحة رح يحسن كتير من جودة الخدمات ويخفف كتير من الضغط على الكوادر الطبية ببلدنا. شو تقييمك أنت للواقع التقني الصحي بسوريا؟ وهل في أرضية ممكن نبني عليها ونستفيد منها بتأسيس أنظمة صحية رقمية؟
1: الواقع الحالي في سوريا صعب شوي، لكن في بدء يعني محاولات انه بدنا نصير في عندنا بنيه رقميه، بنيه لسجلات طبيه رقميه، فنحن اذا بلشنا ببناء المنظومه الصحيه الرقميه بسوريا وبنفس الوقت دخل الذكاء الصناعي معها، اكيد هذا الشيء حيسرع بتحسين جوده الانظمه اللي جايه، بس طبعا بالوقت الحالي لسه نحن في مرحله البدايات.
0: دكتورة، إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكتير من تشخيص أو قراءة تحليل أو اقتراح علاج، هل رح نشوف على المدى القريب أنظمة صحية بتعمل بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي؟
1: مبدئيا بلشنا نشوف أنظمة جيدة جدا للمتابعة، لا تعمل بشكل كامل، طبعا في بلان هلا مبدئيا مايكروسوفت والأوبن اي اي صار في عندهم كولابوريشن مع هارفارد ميديكال لايبراري، يعني صار هن عم يحاولوا انه يبنوا ذكاء صناعي جدا متطور عنده معلومات طبية وباك جراوند جدا قوي، لكن في الوقت الحالي لسه الأنظمة لسه مش جاهزة ان تكون او لسه مش ناضجة الأنظمة، لكن في بلشت تكون أنظمة كثير كويسة يصير مثلا في عندنا موضوع متابعات المرضى، مثلا المرضى بعد ما يتخرجوا من المستشفى صار في أنظمة إنه بتتواصل مع المريض، بتطمن على وضعه الصحي، بتتأكد إنه هو عم ياخذ أدويته بشكل كويس، بتتأكد إنه ما في عنده مشاكل، ولا وإنه تطبيق هاي الأنظمة بخفف نسبة إعادة القبول في المستشفى. فيعني في عندنا تجارب جدا يعني ناجحة بالنسبة لتطبيق الذكاء الصناعي بالقطاع الصحي. طبعا كمان في عندنا تجارب العلاقة بالصور الشعاعية، مثلا هلا صارت الأنظمة الصور الشعاعية ضمنها بيدخل الذكاء الصناعي، وبالتالي بيقول هو بيعطي فرصة مثلا لنقول إنه مثلا بكتل معينة نسبة وجود الكتل الخبيثة بيعطي نسب معينة، وهي النسب بتكون كويسة لتساعد الطبيب مشان موضوع قرار إنه هل المريض بيحتاج عينة أو لا. حتى هلا حاليا لسه في كمان دراسات عم تقول أكثر إنه ممكن تعمل تنبؤ حتى إنه في خلال مثلا 10 سنوات القادمة إنه هذا الشخص ممكن بناء على الصور هاي إنه يطور أورام.
0: والله معلومات جميلة جدا دكتورة علا، كتير الذكاء الاصطناعي رح يكون له دور بقطاع الصحة، أنا مؤمن بهذا الشيء. بدي أتشكرك كتير دكتورة علا، شرفتينا بدكتور تيك، ورح نستضيفك أكيد كل ما يصير في عنا تطور تقني بالمجال الطبي.
1: شكرا، شكرا لك دكتور عبدالله.
0: فينا نتفق أنه إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكتير من اللي عم نشوفها حاليا، خصوصا بمجال الصحة، لأنه التقدم بهذا المجال له خصوصية عالية جدا. الغاية الأسمى لجميع التقنيات هي رفاهية الناس، منشان هيك نحن عم نشهد تباطؤ بتقدم الذكاء الاصطناعي بمجال الطبابة والصحة، بس برأيي قريبا جدا رح نشوف تطور كبير بأنظمة إدارة المشافي والمراقبة الصحية. يعني مثلا وانت عم تحجز موعدك بالمشفى وقبل ما تختار الطبيب المختص رح نشوف أنظمة ذكية تسألك عن حالتك الصحية عموما وعن كل الأعراض اللي بتعاني منها، وهي بتحدد الطبيب المناسب لحالتك. بعدها بترجع لتاريخك المرضي الموجود بأرشيف المشفى وبتقارنه مع أعراضك الحالية، وبتطلع بتقرير كامل عن حالتك مسبباتها المحتملة وبتبعتها للطبيب اللي بده يتابع حالتك. يعني أنت قبل ما توصل للطبيب وتعمل الفحص السريري، طبيبك رح يكون عنده علم كامل بكل حالتك الحالية وإذا مرتبطة بأمراض سابقة أو حتى أمراض وراثية بالعيلة. هالشي ممكن يساعد الطبيب على اتخاذ قرار أفضل، بيختصر الوقت والمدة العلاجية. تخيل تليفون بينطوى بدل المرة 3، ووقت بتفتحه بيصير حجمه بنفس حجم هذا الآيباد. سنة 2025 قفلت بطريقة كتير مثيرة بعالم الموبايل، خصوصا مع التحاق سامسونج بهواوي وطرحهم بشهر كانون الأول ديسمبر للموبايل ترايفولد. بس شو الفرق بين موبايل سامسونج وموبايل هواوي؟ شو مواصفات كل واحد وشو ميزاته؟ صح سامسونج دخلت سوق الطي الثلاثي متأخرة شوي، بس اجت مع ترسانتها الكاملة، شاشة دايناميك أومليد بقياس 10 بوصات بتنطوى للداخل للحماية، يعني ما رح يكون في أجزاء مكشوفة من الشاشة الداخلية. سطوع الشاشة مجنون، 1600 شمعة، يعني تحت الشمس بالظل ما رح يفرق عليك شيء. سمك الجهاز 3.9 ملم عند الفتح ووزنه 309 جرامات. بالكاميرات سامسونج ما بخلت أبدا، وفهمت العالم كله معنى المثل الشعبي اللي بده يعمل جمال بيعلي باب داره، واللي بده يعمل موبايل ثلاثي الطي بشاشة عملاقة بده كاميرا جبارة بدقة 200 ميجا بكسل تخلي كمية التفاصيل بالصورة مخيفة. وأكيد هيك تليفون بده معالج وحش مثل سناب دراجون 8 إليوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومع سعة بطارية 5600 ملي أمبير بتقدم الشحن السلكي بقوة 45 واط ولكن اللاسلكي 15 واط بس. أما هواوي فكانوا سباقين بحركات الطيات الثلاثة، بس بآخر إصدار لألون الميت إكس تي ألتميت الجماعة فاجأوا الكل، قياس الشاشة عند الفتح 10.2 بوصة أكبر من سامسونج، وسمك جهازهم أنحف من سامسونج 3.6 ملم وحتى وزنه أخف 298 جرام. ولكن اللي بيميز تليفون هواوي هو إمكانية استخدامه بشاشة واحدة واثنين وثلاثة، على عكس سامسونج اللي ما فيك تستخدمه إلا بالحجم الكامل أو بالشاشة الصغيرة. ولكن طريقة طي موبايل هواوي ورغم كونها مميزة فهي بتخليك حاطط إيدك على قلبك بأغلب الوقت، لأنه دائما في جزء من حواف الشاشة الداخلية مكشوف. وإذا بدنا نحكي عن الكاميرات فهواوي هن أسياد البورتري. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية هواوي الشهيرة بتسمح بتكبير وتصغير العدسة بشكل أوتوماتيكي حسب كمية الضوء بمكان التصوير، وبتجي كمان مع زوم بصري 5.5 بدقة 12 ميجا بكسل. هواوي بتعتمد على معالج كيرين 9020 اللي بتنتجه شركة هواوي نفسها، ورغم انه هذا المعالج ممتاز وسريع الا انه سناب دراجون تبع سامسونج بتفوق عليه بكل شيء. وصحيح انه بطارية هواوي بنفس قدرة بطارية سامسونج 5600 ملي امبير، الا انه هواوي بتكتسح بسرعة الشحن 66 واط للشحن السلكي و50 لللاسلكي. أكبر مشكلة بجهاز هواوي برأيي هي غياب خدمات جوجل نتيجة للعقوبات الأمريكية، ويلي بنفس الوقت بتخليك تتعجب من إصرارهم على النجاح وإنتاجهم لموبايلات وتابات وكمبيوترات بتقنيات عظيمة وسباقة. أما السعر فالموبايلين تقريبا بنفس السعر حوالي 2500 دولار، وبصراحة هذا رقم فلكي وكتير مبالغ فيه، خصوصا أنه الجهازين ما بيقدموا كمالية خارقة وما فيها عيوب. بس رغم هيك بدي اسمع رأيكم انتو كمان بالموضوع، هل بيستحق الموبايلين هيك مبلغ ولا لا، خصوصا انه بيشتغلوا بأنظمة اندرويد. مليت من شات جي بي تي وجيميناي ومن الفي بي ان الضروري ليشتغلوا. اليوم جبت لك الحل، تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني وبإمكانيات مميزة رح تفاجئك. ومو بس هيك، التطبيق بدعم اللغة العربية بشكل كامل. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور أو أبل ستور حسب موبايلك وتكتب بالبحث بيربلكسيتي، وبتنزل هذا التطبيق. وبعد ما تعمل حساب رح تكتشف ميزات عبقرية حرفيا ومش موجودة ولا بتطبيق تاني. وأهم شيء بهي الميزات على الإطلاق هي تخصيص البحث، يعني وقت بدك تبحث عن موضوع فيك تختار المصادر اللي بدك إياها. فمثلا فيك تبحث بالإنترنت، يعني تكون الإجابة من الإنترنت بشكل كامل، أو نختار الأبحاث العلمية بحيث تكون الإجابة من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية، أو أنها تكون من الأسواق المالية والاقتصاد، أو أنها تكون من مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا فيك تختار تنتين أو تحددهم كلياتهم. طبعا التطبيق بيدعم الدردشة الصوتية، يعني إذا ما لك خلق على الكتابة فيك تضغط من هون وتحكي مع التطبيق والتطبيق رح يجاوبك بشكل كامل. وسواء كانت الدردشة كتابة أو بالصوت فهي مجانية تماما وغير محدودة. بيربلكسيتي كل يوم بيعطيك إمكانية لتعمل بحث موسع برو سيرش 3 مرات يوميا، وهي ميزة بحث متقدمة ومدعومة بأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة عند بيربلكسيتي. فمن هون نحن بنختار برو سيرش وبنكتب الشيء اللي بدنا اياه. اهم شيء بهي الميزة انها بتضاعف عدد المصادر، بالإجابة الوحدة رح تضاعف لك عدد المصادر 10 مرات، يعني لما يكون عندك سؤال معقد وبده بحث طويل هون بيربلكسيتي بيشتغل عنك بحلل السؤال، بيدور بأكثر من مكان، بلخص لك زبدة الموضوع بفقرة واحدة مرتبة ومعززة بعدد كبير من المصادر. التطبيق كمان بيدعم رفع الملفات، فإذا كان عندك ملف إكسل أو ملف بي دي إف أو ملف وورد وفي شيء ما فهمته أو الملف كبير وما عندك وقت، ارفع الملف لبيربلكسيتي وهو بيتصرف. هلأ لهون كل شيء تمام، بس بيربلكسيتي ما اكتفوا بهيك. شايفين هاي الصور الثلاثة اللي على الزاوية اليسار؟ هاي اسمها اكتشف، وهون بتلاقي مجموعة من الأخبار بكل المجالات، الرياضة والسياسة والصحة وغيره كتير. ميزة اكتشف فينا نعتبرها نافذة على العالم كله لحظة بلحظة، وإذا نفكر القصة بتخلص هون بتكون غلطان. إذا بتضغط على أي خبر رح تلاقي خيار الدردشة تحت لساته متاح، وهون أنت فيك تعمل متابعة للخبر إذا ما فهمته أو إذا بدك تسأل شيء متعلق بنفس الخبر. بيربلكسيتي رح يتابع معك ورح يجاوبك، وهذا كله متاح للنسخ المجانية. وفوق هذا أنت فيك تحدد شو يطلع لك من خيارات، فأنت فيك تختار الأيقونات الافتراضية اللي بتوفرها بيربلكسيتي، أو أنك تكتب للتطبيق الشيء اللي أنت مهتم فيه وهو بيجيب لك الأخبار اللي بتهمك أنت وحدك وبس. بصراحة أنا معجب جداً بهذا التطبيق وبستعمله من زمان، وبشوف أنه بيقدم خدمة متميزة. وإذا متذكرين هاي الشركة نفسها صاحبة المتصفح العبقري كوميت واللي حكينا عنه بحلقة سابقة، ضروري تحضروها إذا لسه ما شفتوها. وهلأ صارت الكرة بملعبكم، جربوا التطبيق وخبروني رأيكم عنه بالتعليقات. وإذا في شيء إضافي متعلق بالتطبيق بدكم تسألوا عنه، كتبوا لي اللي بدكم إياه بالتعليقات أو بشكل مباشر عبر حسابي بإنستغرام. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتك من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسيا ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعا عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيرا في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيسا لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يقول لتلفزيون سوريا إن المكون الكردي في سوريا يمتلك حياة حزبية متطورة، ويؤكد ضرورة التوجه إلى المحاصصة الحزبية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي ويضع حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي

على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي تدريجيا، ويؤكد ضرورة الابتعاد عن الحلول المؤقتة. وزارة الأوقاف تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج السوريين في المشاعر المقدسة، وتتحدث عن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة.

0: في تفاصيل، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا، قال إن المكون الكردي في سوريا يتميز بحياة سياسية حزبية متطورة ومتقدمة، مشيرا إلى أنه يجب الابتعاد عن المحاصصة المبنية على المكونات والتوجه إلى المحاصصة الحزبية.
1: اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات على الأقل. ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل العادة لهذه المكونات.
0: هذا ورفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: كشف مصدر حقوقي عن اعتزال

0: قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق، وذلك تمهيدا لاعتماد بعضهم. نقلت وكالة نورثبرس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق، وذلك لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضيا منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قاسد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية، وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين، وجرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحسب رئاسة الجمهورية تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية، وذلك لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات نصبت حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المرة على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقابيري في القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا كذلك وقامت بتفتيش المرة أيضا على الطريق بين منطقتي الأصبح ومزرعة الفتيان جنوبي القنيطرة. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت ب4 آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبية، وقامت بتفتيش أحد المنازل من دون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربية بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات الثلاث في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات تجبة الخشب وصولا إلى قرية عين البيضة. في السياق تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درعا الغربية، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قدم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
1: على وقع توغلاتها المتكررة تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معرية بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
2: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجون على الارض بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الاهالي بيخافوا، الاطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحه وسيارات غريبه عليهم اول مره بيشوفوها. هذا اللي يعني صار يقولوا لنا هاي منطقه عسكريه وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحه يعني ما بنردش. يعني نضل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل. حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله انه يعني الدوله تسندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. اما نترك ارضنا مستحيل، وين نروح؟ مستحيل نترك ارضنا.
1: يؤكد السكان ان منع الاحتلال وصولهم الى اراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر، مع تعذر جني المحاصيل الزراعيه او رعي المواشي، الامر الذي ينذر بكارثه معيشيه وخسائر فادحه تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقه.
3: عايشين على الله وعلى هالخضريات، عايشين نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبنات طرشاتي. بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، روح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، روح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي لقيكوا قدامنا. بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليها، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
4: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل. انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
1: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا القبض على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا شكر. نقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. بحسب المصدر تتوفر أدلة تشير إلى تورط الشكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقية درعا. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. نقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درعا الشرقي جرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بالقرب من مدينة بصر الشام. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. أوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان في المحافظة، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. أضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خلوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. تعهد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد محمد صفوة عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية، وذلك في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، وذلك خلفا لعبد القادر الحصري الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
5: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
6: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
5: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيدا عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيرا إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
7: التحولات الرقمية العالمية،
5: حيث يأتي التغيير امتدادا لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة في السعودية، وذلك من أجل استقبال الحجاج السوريين. قالت الوزارة أنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبل انطلاق موسم الحج، تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها أنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل مع موفى التلفزيون سوريا إلى هناك طارق دعاس.
1: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
2: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوف بيت من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفة بد، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيم يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيم إن شاء الله.
1: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
3: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها تم تنفيذها. كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
1: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
4: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: في ذات السياق أيضا تتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل تواجهها إلى المطار.
5: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حج من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
6: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي إياها الحمد لله. الحمد لله
7: كانت بالعمرين من شهرين،
6: شعوري على العال الحمد لله.
7: مش عم يصير أحلى شعور عند الحجاج هلا، هن رايحين كأننا نحن اللي رايحين يعني كمان، والله شعور يعني شعور لا يوصف. وإن شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله.
0: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم عام 2026. وبحسب نص القرار فقد حدد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى مشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، على أن تصدر لاحقا التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام. مطلع الشهر الحالي أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح، وذلك استعدادا لاستلام محصول القمح. أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح وفق التقديرات الأولية، مضيفا لصحيفة الحرية أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن. يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
8: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
9: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت، يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان أنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
8: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء فضلا عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
10: معاناة كثيرة، يعني أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام، يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروحوا لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
8: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
11: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة للكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. أوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأستراد الدولي دمشق درعا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكابل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة أن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة في دمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأستراد المزة وباب تومة لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. في ريف حمص اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن من مراحلها النهائية تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين، وذلك بعد أن استكملت ورشة الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
12: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز، وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
13: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
12: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
14: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية الموجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
12: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها، وواجهتها فنجحت. اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن. جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أعلن أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,166,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار، وذلك لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية.

0: باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مرفأ اللاذقية تسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية بعد تأخير استمر لأكثر من 3 سنوات، وذلك نتيجة للتعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام المخلوع. وقالت الهيئة أنها فتحت فور تلقي شكاوى المواطنين تحقيقا شاملا، وذلك لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة به، وصولا إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها مباشرة. وأوضحت الهيئة أن الكوادر المختصة في مرفأ اللاذقية أجرت عمليات فرز وتصنيف دقيقة للأمتعة داخل المستودعات، وذلك بالتوازي مع تفعيل قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق لإطلاعهم على التحديثات والإجراءات المطلوبة أولا بأول. مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
1: لحم ضحايا.
2: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور، يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
3: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى اللحم.
4: 4,200,000. والشمش هذا، الشمش هذا صار 5,750,000.
2: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف، في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
5: والله إقبال قليل بالنسبة لنا، إحنا الساعة نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأن ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاعت، لكن إحنا كشعب ما عندنا شيء إنه نأخذ الأسعار اللي موجودة الحالية.
6: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة، اليوم يعني الأسعار مناسبة.
2: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم، بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
7: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات علفية، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
8: انا احكي لك عن منطقتنا، ما شبيها نعامية، نسميها نعامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي. كلنا حرشية قليلة وبي نجدي قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
2: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة. وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث فرقة بتنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربية. وقالت المديرية أن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل، وذلك لمنع استخدامها أو تحولها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب في تصريحات لقناة بي اف ام الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بإبرام اتفاق. وفي سياق متصل كتب ترامب على منصة تروث سوشال في إشارة إلى إيران: هدوء ما قبل العاصفة. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في مسعى لتسهيل استئناف المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل وقف إطلاق نار هش. قالت السفارة الباكستانية في إيران بأن الجانبين أجريا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، مضيفة أن الزيارة تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام، ومشيرة إلى أن الزيارة ستستمر لمدة يومين. ينضم إلي من لندن الكاتب والباحث السياسي حمد شهاب الطلاع. أهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله أستاذ وسيم.
0: أهلا بك. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول هدوء ما قبل العاصفة، بماذا ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية إن لم ترضى إيران بما تريده واشنطن؟
1: صباح الخير لك ولمشاهديك في كل مكان. يعني احنا لاحظنا الرئيس ترامب منذ أن وافق على المباحثات في إسلام أباد كان يريد استسلاما إيرانيا واضحا، بمعنى آخر أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية حق التصرف في مضيق هرمز، وكذلك تحديد وجهة مسارات الطاقة وخصوصا تلك الصادرة من إيران، إضافة إلى الأهداف التي أعلنها من المعركة أو الحملة العسكرية التي شنت على إيران، والهدف الرئيسي منها الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك تغيير سلوك النظام الإيراني إن لم يكن تغييره بالكامل. وبالتالي الرئيس ترامب وضع خطة لهذا الموضوع موازية للمفاوضات. من هذه الخطط هي الحصار الصارم على مضيق هرمز لحرمان إيران من واردات الطاقة الإيرانية، وبالتالي إجبارها على الرضوخ للشروط الأمريكية، كذلك خطة قصف محطات الطاقة الإيرانية التي لم ينفذها لغاية الآن. وبقصف هذه المحطات هذا يعني أن انهيارا سريعا سيكون للنظام الإيراني، لأن إيران تعتمد على واردات الطاقة لتسيير شؤون الدولة الإيرانية وتماسك النظام فيها. لا زال الأمريكي حقيقة مصر على تحقيق الأهداف، وربما كانت زيارة الرئيس ترامب للصين بمثابة دعم لمواقفه، لأنه الزيارة حقيقة يعني وفق الإشارات التي صدرت من العاصمتين تشير إلى توافقات كبيرة بين الجانبين الصيني والأمريكي بملفات عدة وخصوصا ملف اليمن.
0: نعم، وفي هذه المرحلة برأيك كيف ستتعامل إيران وكيف تنظر طهران إلى هذه التهديدات الأمريكية؟ هل ستؤدي إلى تنازلات أم مزيد من التشدد؟
1: يعني بلا شك صحيح معروف عن النظام الإيراني موقف العناد، وخصوصا ذلك العناد المعلن الذي هو بعيد عن التنازلات التي يقدمها من تحت الطاولة، إلا أن هناك مؤشرات حقيقية في الميدان تشير بأن النظام الإيراني مجبر على تقديم تنازلات، وأصبح يقدم تنازلات وخصوصا فيما يخص بمضيق هرمز. إذا تلاحظ بدأت بعض السفن العالمية بعبور المضيق، وخصوصا السفن الآسيوية، وكذلك هناك يعني خطة تعد لعبور السفن الأوروبية العالقة، رغم أن النظام الإيراني يغطي هذه العملية عملية المرور بمزيد من الشعارات التي تقول بأن هذا العبور يأتي ضمن خطة إيرانية يكسب من خلالها النظام الإيراني رسوم للعبور، إلا أن الحقيقة تقول بأن هذه السفن بدأت تعبر دون تقديم رسوم عبور للنظام الإيراني.
0: نعم، ومع وصول وفد باكستاني إلى طهران، هل نحن أمام جولة مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران برأيك؟
1: يعني أنا برأيي يعني بعد عدة مراحل من هذه المفاوضات لم يعد هناك مفاوضات، إنما هناك انتظار لتقديم الأجوبة الإيرانية المقنعة للرئيس ترامب والمقنعة للمؤسسات الأمريكية بشكل عام فيما يتعلق بالشروط المطلوبة من إيران تحقيقها لإنهاء هذه المعركة العسكرية. وأهم هذه الشروط وقف برنامج الصواريخ البالستية وحصول الولايات المتحدة الأمريكية على اليورانيوم وعلي التقصيب، وتغيير سلوك النظام الإيراني تجاه الميليشيات التي يمولها والتي تزعزع الاستقرار في الإقليم بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.
0: نعم، برأيك إلى أي مدى نجحت إيران في صرف النظر نظر واشنطن عن الملف النووي وتحويل الأنظار إلى مضيق هرمز وهذه الأزمة العالمية التي حصلت؟
1: يعني أنا برأيي هي لم تنجح بصرف الأنظار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يبدو أنها مستفيدة من هذه الهدنة وجولة المفاوضات، لأنها لا تريد الانزلاق بمعركة قد تطول، معركة عسكرية كلفتها الكثير. يعني قبل أيام قدمت وزارة الدفاع تقريرا للجنة المالية في مجلس في الكونغرس بشكل عام بأن تكلفة الحرب فاقت التوقعات الحقيقية ووصلت إلى 29 مليار، ولكن مع هذا كله الرئيس ترامب يعني تحدث بالأمس عن قضية اليورانيوم، وهذا دليل على أن إيران لم تستطع أن تصرف نظر الولايات المتحدة، لأنه هذه قضية مركزية في هذه الحرب. فقال الرئيس الأمريكي إما أن تقبل إيران بإعطائنا أو تسليمنا اليورانيوم على التخصيب أو سيتم دفنه تحت الأرض إلى الأبد.
0: نعم، وكيف تابعت ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن أن واشنطن تستعد بمستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة العمليات العسكرية واستهداف البنى التحتية الإيرانية وأيضا قوات خاصة من أجل السيطرة على جزيرة خارك وأيضا تدمير المواد النووية المدفونة طبعا بحسب الصحيفة؟
1: يعني ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيامها بهذا الحشد العسكري الكبير الذي كلفها كثيرا، ليس فقط على المستوى المادي إنما أيضا على المستوى المعنوي والسياسي، فانسحاب هذه القطاعات العسكرية والأساطيل الأمريكية دون تحقيق الأهداف يعتبر هزيمة سياسية وعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. ومسألة الانتظار طويلا لتحقيق الشروط الأمريكية بالطرق الدبلوماسية لن يكون هذه المرة، لأنه معروف أن الإيرانيين المماطلة كثيرا والسير قدما إلى اتجاه إلى حافة الهاوية، وبالتالي كل الخطط العسكرية تقول بأن المدة القصيرة الممنوحة لإيران الموافقة المدة الممنوحة لإيران على للموافقة على هذه الشروط هي قصيرة وليست بعيدة الأمد، وربما إن لم توافق خلال أسابيع قد تستأنف العمليات العسكرية بصورة أقوى، وهذا ما عبر عنه الرئيس الأمريكي هذا اليوم عبر آخر تغريدة له.
0: نعم، وهل يمكن أن تشهد المرحلة القادمة أي اتفاق محدود نتيجة للوساطات الإقليمية الحاصلة، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بهذا نهائيا؟
1: يعني اتفاق محدود أستاذ وسيم، يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك اتفاق محدود يفي بالغرض، لكن ربما يتم تخريج الأمور بصورة تظهر الطرفين على أنهم انتصرا، لكن عمليا القيادة الإيرانية التي كانت يعني ربما متعنتة كثيرا في الملف النووي تحديدا تقريبا صفيت. صحيح أن الحرس الثوري الإيراني لا زال يعني يتميز بسياسة متطرفة ويحاول الذهاب بعيدا في الحرب، لكن عمليا إيران لم تعد قادرة على مواصلة الحرب، خصوصا إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إنجاز هذه الأهداف. وبالتالي يعني الأمور متجهة باتجاه الحسم، قد يتم تمرير الأمر على أن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب حتى لو من خلال طرف ثالث، وقد تصل إلى مرحلة أن تعلن إيران تخليها عن أذرعها بصورة من الصور، وبالتالي يعني يعتبر الطرفان أنه انتصر وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها حققت أهداف.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي حمد شهاب الطلاع، كنت معنا من لندن. كل الشكر لك.
1: حياكم الله.
0: ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد، نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي، رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

مساء الخير. مع دخول سوريا مرحلة جديدة، يبرز الملف الأمني كأحد أبرز الاختبارات حساسية وتعقيدا. فبعد سنوات من الحرب، تجد الأجهزة الأمنية نفسها أمام تحديات عديدة، أبرزها شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود وخلايا تابعة لتنظيمات معادية كحزب الله وداعش، بالإضافة للسلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة في مختلف الجغرافيا السورية. ويبقى السؤال الذي يؤرق السوريين: هل ستنجح الحكومة في بناء منظومة أمنية قادرة على حماية المجتمع ومنع التهديدات؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة التعاطي مع شبكات تجارة المخدرات، ملف داعش، وأيضا شرق الفرات، اختبار السلم الأهلي في ظل التوترات المجتمعية. المزيد في هذا التقرير.
1: في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الحرب، ما زال المشهد الأمني في سوريا يواجه تحديات عميقة ترتبط بالإرث الذي خلفته الحرب، رغم التحولات المهمة التي يشهدها أداء الأجهزة الأمنية. وبعد مضي أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، ما زال ملف مكافحة تجارة الكبتيغون والحبوب المخدرة في مقدمة التحديات الأمنية. وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات السورية انتقلت خلال الفترة الماضية من الاكتفاء بضبط الشحنات المهربة إلى استهداف بنية هذه التجارة من خلال ملاحقة مراكز التصنيع والتخزين وشبكات التمويل. بالمقابل، يشكل تفكيك الإرث الأمني والعسكري للنظام السابق والميليشيات الإيرانية تحدياً أمنياً بارزاً، حيث تواصل الدولة السورية مساعيها في تفكيك هذه الميليشيات، وخاصة تلك المرتبطة بحزب الله، من خلال فرض الانتشار العسكري على الحدود التي تحولت خلال سنوات الحرب إلى ممر لهذه الميليشيات. أما في ملف مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش، فلم تعد المقاربة قائمة على حملات التمشيط العسكرية في البادية السورية، بل باتت تعتمد بشكل أكبر على العمليات الاستخباراتية، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات واسعة استهدفت خلايا نائمة للتنظيم وقيادات ميدانية في مسعى منها لمنع استغلاله للفراغ الأمني الذي خلفه سقوط نظام الأسد. كل هذه المخاطر الأمنية تتزامن مع هشاشة السلم الأهلي في كثير من المناطق السورية، خاصة في ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والمصاعب التي تواجهها عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل المنظومة الأمنية والعسكرية السورية، بالإضافة لملف الميليشيات المحلية التي تسيطر على معظم محافظة السويداء. في الختام، إن الحالة الأمنية السورية ما زالت تواجه تحديات بنيوية عميقة، فالاستقرار المستدام لا يعتمد على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تغذية الجريمة المنظمة والتطرف، بالإضافة إلى ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
0: لمناقشة الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. مرحبا بكم جميعا. أستاذ مجد، نبدأ مع ملف داعش. قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قال في وثيقة رسمية قبل أيام إن الوضع الأمني في سوريا قد يسمح بعودة نشاط داعش. ما مدى خطورة هذا التهديد؟
2: تحية لك وللسادة الحضور والمشاهدين. في البداية يجب وضع داعش ضمن سياقه الأوسع، أي أن داعش وليس مسألة سورية، ولا يجب أن تربط دائما بالسياق السوري فقط، بل هي أزمة دولية ولا يمكن حلها إلا من خلال تعاون دولي، وهو تهديد متعدد الأبعاد. يعني على سبيل المثال أذكر لك سريعا بأن تركيا مثلا خلال الفترة القليلة الماضية قامت ب يعني ضبط العديد من الخلايا من خلايا الدواعش، وأيضا في أمريكا هناك نشاط متزايد للتجنيد في داعش. أما على الصعيد السوري، فمن الواضح ومن خلال الكلمات الصوتية والبيانات التي ينشرها التنظيم أن من أبرز أعدائه الحاليين هم الدولة السورية بقيادتها وجيشها وأمنها، ويعتبرونهم هدف وأولوية. والسبب هو لأن برأيي أن السوريين وبكل أطيافهم هم أكثر من دفع دما في قتال هذا التنظيم، وهذا يترتب عليه بالمقابل هو أن السوريين لديهم خبرة عالية في مكافحة التنظيم وقتاله وفهم شبكاته. وزارة الداخلية منذ نشأتها عملت على تكييف مديرياتها وتقسيمها بالأخذ بالاعتبار بوجود تهديد داعش في المقام الأول، لكن باعتقادي هذا ليس كافيا. فالتنظيم عبارة ليس فقط عن مقاتلين أو أشخاص انتحاريين، بل هو عبارة عن شبكات تمويل، يعني توصل المال للمقاتلين، لعائلاتهم ولحواضنهم، حواضن اجتماعية حقيقية موجودة.

0: لا يجب إنكارها، بل يجب التعاطي معها. يعني والدول الأوروبية، يعني على سبيل المثال فرنسا، أخذت هذا في عين الاعتبار وبدأت تتعامل بالفعل مع هذه الحواضن الاجتماعية لحل الأزمة من جذورها. التنظيم هو عبارة عن شبكات عالمية يجب ملاحقتها وملاحظة نشاطها وتنظيمها، وهذا يتطلب دور دبلوماسي كبير ودور تنسيقي من قبل أجهزة المخابرات. سيد محمد، المشكلة الحالية في سوريا أعتقد بأن التنظيم لديه هدف تخريبي. يعني تنظيم داعش يعرف أنه غير قادر على السيطرة في هذه المساحة الجغرافية الآن ضمن الإمكانات التي يملكها، ولكن هو لديه القدرة على التخريب ولديه القدرة على أن تتقاطع مصالحه مع فئات أخرى داخل سوريا وخارجها. وسبق وأن قام بذلك. يعني التنظيم لا يتحالف فقط باتجاهات عقائدية أو اتجاهات تنظيمية تشبهه، بل يمكن أن يذهب لجماعات أخرى يتحالف معها فقط من أجل التخريب ومن أجل استهداف عدوه الأول الذي اليوم هو الدولة السورية.
1: ما رأيك أستاذ عبد الله بإمكانية استغلال داعش للوضع الأمني الذي ما يزال هشاً في سوريا؟
2: والأستاذ الضيوف والأستاذ المشاهدين، أعتقد أن تنظيم داعش كما تفضل ضيفكم الكريم من الدوحة هو يلعب الآن على موضوع تلاقي المصالح مع ربما أجندات أخرى لا يتلاقى معها لا أيديولوجيا ولا تنظيميا، ولكن تتلاقى مصالحه معها في موضوع تخريب الدولة السورية أو تخريب الأمن الداخلي السوري، بحيث تتعدد التهديدات الأمنية، نصل إلى مرحلة مجتمعية يمكننا الحديث حينها عن حرب أهلية بكل معنى الكلمة. عندها يمكن للتنظيم هذا أن ينتعش بناء على الفعل وردات الفعل. نحن شاهدنا خلال السنوات الماضية اعتمد التنظيم هذا الأسلوب في سوريا والعراق، لكن باعتقادي أنه في حالتنا السورية هذا الأمر بعيد المنال. هناك خلايا يعني نائمة ليس لها أي مخرج سوى أن تنفذ أوامر التنظيم. هذه الخلايا أعتقد أن الأجهزة الأمنية، الاستخبارات السورية ووزارة الداخلية قادرة على التعامل معها بامتياز، ونحن نلاحظ من حين لآخر تفكيك بعض هذه الخلايا. الهدف الآني للتنظيم يمكن أن يلتقي مع كل مهددات الأمن السوري، لكن أعتقد أن الحالة الأمنية السورية جيدة. ربما ليس لا نستطيع القول أننا نملك التقنيات أو آخر ما توصل إليه العلم لحماية أمنية، لكن أعتقد أن كل السوريين وخاصة سوريو الثورة هم يعتبرون أنفسهم جدار حماية لهذه الحكومة لهذه الدولة الجديدة، ولذلك أعتقد أن طموحات التنظيم لن يعني ربما هو يطمح إلى مستوى ما، ولكن الواقع يفسر أو لا يمنحه هذه الفرصة، ولذلك أعتقد أنه ما زال يشكل تهديد أمني ولكنه ليس بالشكل الذي يؤدي إلى انقلاب الوضع.
1: أستاذ ضياء، إذا ذهبنا إلى تهديد آخر، الشهور الأولى من عام 2026 شهدت إعلانا متكررا عدة حالات لتفكيك خلايا تابعة لحزب الله، ويبدو أن الخط البياني خلال هذه الشهور يعني متصاعد أو أكثر وتيرة أسرع أو أكبر مما كانت عليه في العام الماضي 2025. ما تفسير ذلك؟
3: تحياتي أستاذ محمد لك ولضيوفك الكرام. يعني دعني أوافق وجهات النظر التي تحدث بها ضيفاك الكريمان أولا، وننتقل الحديث عن حزب الله وعن تهديد بقايا ما يسمى الميليشيات الإيرانية، خاصة أنه شاهدنا بعض الحركات التي تتخفى يعني ثوب كما يقال جهادي، لكن هي بالأساس مرتبطة بالمشروع الإيراني. شاهدناها تتبنى عمليات تفجير مساجد في حمص. لكن لماذا تصاعدت هذه العمليات في عام 2026 كما ذكرت؟ لهذا دلالات، ويعني دلالات مهمة. كنا نقول أنه هناك تعزيزات وهناك قدرات نوعية تضاف على الحدود السورية اللبنانية لمواجهة التهديدات القادمة من حزب الله. لكن بيان وزارة الداخلية الأخير فيما يتعلق به الكشف عن خلية إرهابية تتبع لحزب الله، كانت تخطط لاستهداف 5 محافظات وتستهدف أيضا رموز نوعية في القيادة السورية والمسؤولين الحكوميين، دق قوس الخطر. هذا يعني أنه الخطر المتمثل ببقايا الميليشيات الإيرانية وبقايا ميليشيات حزب الله انتقل من كونه تهديدا على الحدود إلى تهديد ربما يستهدف الأمن القومي السوري، تهديد داخلي. وبالتالي هنا ربما استشعرت القيادة السورية والأجهزة الأمنية بمدى خطورة الوضع، خاصة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه إيران وحلفائها في المنطقة مع الحرب المستمرة والحصار البحري. حقيقة هم يحاولون القيام بأي شيء من شأنه أن يعزز رصيد إيران في هذه الحرب، وسوريا هي أحد الجبهات المفتوحة. موقف سوريا حقيقة من هذه الحرب كان له دور في تصاعد هذه العمليات، عندما اتخذت موقفا حذرا ودقيقا من حرب إيران أدانت الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والدول العربية، ويعني منعت تحويل سوريا إلى ممر. وبالتالي اليوم ربما هذا القرار الاستراتيجي اتخذ على صعيد القيادة السورية وعلى صعيد الأجهزة الأمنية بتدمير ما تبقى من البنية العسكرية والأمنية التحتية للميليشيات الإيرانية، تعزيز الأمن الحدودي، وأيضا تعزيز التواصل فيما بين مختلف الأجهزة، خاصة أنه كل هذه العمليات تتم بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات. وهناك إجراءات اتخذت في هذا الإطار، يعني لا يمكن أن ننكر على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أنه تم فك كل أجهزة الاستخبارات السابقة التابعة للنظام، لم يعد هناك تضارب في الصلاحيات، تم دمج جهاز الأمن والشرطة، وتم تعيين ممثل واحد للوزارة في كل محافظة، تم تعيين ما يشبه القيادة الإقليمية لكل محافظة. هذا أعطى ليوني وربما صلاحيات أكبر في عملية اتخاذ القرار ومتابعة التهديدات الأمنية. أيضا لا ننسى أنه خطر الذي ظهر باستهداف قيادات حكومية ربما كما ذكرت لك دق ناقوس الخطر لدى القيادة السورية بضرورة ملاحقة هذه الأهداف. اليوم نشاهد أنه بعض هذه التهديدات الأمنية يسعى إلى إشعال فتنة طائفية باستهداف رموز دينية، سواء كان في السيدة زينب، في دمشق، في حمص وغيرها من المناطق. وبالتالي هنا التهديد حقيقي، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة الانتقالية، والتي تعتقد القيادة السورية أنه من الضروري جدا الحفاظ على أعلى مستوى من الاستقرار، لأنه أهم ركيزة في المراحل الانتقالية هو الحفاظ على الاستقرار. يمكن للمواطن أن يتحمل ربما ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، لكن لا يمكن الاستمرار في المرحلة الانتقالية بدون الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، وهذا يتوجب يعني عليه مكافحة كل هذه التهديدات. لكن دعني أشير لنقطة، أنه اليوم سوريا تشهد في هذه المرحلة الانتقالية أحد أخطر التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة والإقليم ربما منذ الحرب العالمية الثانية. هناك تحديات أمنية كبيرة، ما شهدنا حتى الآن خلال عام ونيف من عدم حدوث أحداث كبرى، هذا يشير إلى تطور نوعي وفي قدرات الأجهزة الأمنية السورية.
1: أستاذ عبد الله، إضافة إلى تفكيك خلايا لحزب الله، شهدت يعني بداية العام الحالي في آذار يعني تحديدا الماضي تفكيك أيضا خلية أو إلقاء القبض على خلية تابعة للحشد الشعبي أو مرتبطة بالحشد الشعبي وإيران، كيف تقرأ هذه المسألة؟
2: يعني هو نحن يجب يعني أن نعود إلى الأساس. إيران كان لديها مشروع استراتيجي بدأ من أيام حافظ الأسد ثم استمر وتعزز مع انطلاق الثورة السورية، استغلت فترة الحرب وركزت جهودها واعتقدت أنها وصلت إلى مرحلة أصبحت سوريا محافظة إيرانية. جاء 8 ديسمبر 2024 ليحطم هذا الحلم. وبالتالي نحن يجب أن نكون واقعيين ونعتقد ونؤمن بأن إيران لن تترك سوريا هكذا، لابد لنا أن نكافح العمل الاستخباراتي الإيراني. إيران سواء عبر ميليشياتها الإيرانية أو الميليشيات الأجنبية أو حتى العراقية التي جلبتها إلى سوريا، أو من خلال الميليشيات السورية التي أسستها خلال فترة وجودها، تستطيع إعادة تجنيد وتفعيل خلايا يمكنها اللعب بالاستقرار الأمني، سواء كانت هذه الميليشيات تتبع الحشد العراقي أو لحزب الله أو ميليشيات سورية. نحن لابد حفاظا على السلم الأهلي لابد من فضح هذه الخلايا على الإعلام، لابد من محاكمتها علنا كما نفعل مع محاكمة في محاكمات الفلول. وبالتالي يجب إسقاط هذه الرواية، رواية صنع. الكل كل المهددات الآن تلعب على ورقة تحطيم السلم الأهلي الذي استطاعت الدولة السورية حتى الآن المحافظة إليه، سواء كان تنظيم داعش أو سواء كان الميليشيات الإيرانية أو الفاعلون الآخرون الذين يهددون الاستقرار الأمني في سوريا. نحن ورقتنا الرابحة هي السلم الأهلي والمجتمعي، لابد لنا من فضح كل هذه المخططات علنا وعدم الاكتفاء بالمحاكمات السرية، لابد أن نفتح محاكمات علنية، لابد أن نعاقب ونفرض عقوبات رادعة بحق هؤلاء. يجب أن نتوقع أن إيران سوف تحاول ولن تكل ولن تمل ولن تيأس من إعادة مد الجسر الأمني بين طهران بغداد بيروت الذي قطعته دمشق. هذا الجسر لابد من أن يبقى أو أن نبقى نرصد العمل الاستخباراتي الخارجي على هذا الخط ربما سنوات أخرى. نحن يجب أن لا نستخدم
1: سنوات أخرى رغم الضربات التي تلقتها أستاذ عبد الله إيران والحرب التي لم تنتهي حتى الآن الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما تزال تملك يعني هذه القدرة؟
2: بالتأكيد أستاذ محمد، نحن إذا عدنا يجب أن نتذكر أنه كان لإيران في سوريا بحدود 100,000 مقاتل، هؤلاء كان منهم آلاف المقاتلين السوريين. أين ذهب هؤلاء؟ هؤلاء ربما البعض منهم خرج إلى لبنان والكثير منهم يقيمون في سوريا. هؤلاء أعتقد أنهم من السهل إعادة تجنيدهم، خاصة في ظل العام والنصف الماضيين الذي شهدت نوعا ما تعاملا رحيما مع فلول النظام أو الذين كانوا يقاتلون مع الميليشيات الإيرانية. هؤلاء ربما تسول لهم أنفسهم مقابل مبالغ مالية معينة، أن الدولة السورية ربما يمكن إجهاضها بعمل أعمال تخريبية أو هنا أو هناك. البعض منهم مرتكب ولا يستطيع الظهور في الشارع، وهذا بالتأكيد ليس له أي مخرج، وبالتالي هو جاهز للعمل. على الحالتين هو يعني سوف يلقى مصيره، سواء كان في قفص الاتهام أو في ساحة المعركة، وبالتالي يمكن من السهل أعتقد تجنيده. يعني نحن يجب أن نضع في بالنا في حسباننا أن إيران كانت تنوي تشييع سوريا وجرها إلى مذهبيا حتى ليس فقط عسكريا، وبالتالي هي نجحت إلى حد ما في تجنيد الكثير يعني من السوريين، ربما يقدر عددهم بالآلاف. وهناك ألوية، يعني كان هناك لواء القدس على سبيل المثال أحد الميليشيات السورية التي كانت تعمل مع إيران، بالإضافة إلى ميليشيات أخرى لا أتذكرها الآن. هذه كلها أعتقد أن من بينها مقاتلين ربما قادة مرتكبون، هؤلاء بالتأكيد جاهزون للعمل إذا لم يفهموا أن هناك أجهزة أمنية ترصدهم وأنها قادرة على ضبطهم وإلقاء القبض عليهم. وبالتالي فإن إيران بالعكس ترى أن استعادة سوريا في ظل الوضع في ظل الحرب عليها هي ورقة ضغط. لماذا تحرك حزب الله باتجاه سوريا في الوقت الذي كان أمينه العام يمدح ويرحب بتفهم الحكومة السورية للوضع القائم في لبنان، وفي الوقت في نفس الوقت كان يرسل خلية من أجل افتعال أو إطلاق هجمات على الكيان الإسرائيلي وبالتالي مصادرة قرار الحرب في سوريا تماما كما يفعل في لبنان؟ هذا تدخل في في في في اتخاذ قرار الحرب والسلم في سوريا. إذن نحن يجب أن نضع هذا في الحسبان، وهو أمر يعني منطقيا يجب أن نتوقعه.
1: طيب، بالحديث عن الخطر الإسرائيلي أستاذ مجد، لعل هذا من أكبر التهديدات والأخطار التي تحيق بسوريا ويهدد سلامة سوريا وسيادتها ووحدتها، وأيضا في ظل ضعف الفاعلية الرسمية في التعامل مع هذا الخطر الإسرائيلي الكبير، كيف يمكن تقييم ذلك؟
0: بالنسبة للإسرائيليين، يعني منذ سقوط النظام الأسد ووصول الثوار إلى الحكم، يعني نرى أسبوعية مراكز الأبحاث الإسرائيلية وهي تكتب عن هياكل الدولة السورية وبالأخص الأجهزة الأمنية والعسكرية. كل كتاباتهم عن تقاسم السلطة وعن خلفيات القادة وخلفيات المقاتلين والتنظيمات وانتشارها. هذا يوحي إذا أوحى بشيء فهو يوحي بأن هناك لديهم خوف حقيقي وتهديد كامن داخلي، ومحاولة أمننة الحالة السورية بشكل كبير جدا. هذا عن البعد الإسرائيلي. من الناحية السورية، إسرائيل عامل مهدد وخطر ليس فقط لسوريا بل للمنطقة كلها، ولكن بنفس الوقت يجب التعامل مع هذا الخطر والحد منه بالإمكانات المتاحة. لو نظرنا أيضا لإسرائيل، يبدو أنها لم تحسم أمرها على نحو عميق في أي صيغة، يعني ما هي الصيغة التي ترغب أن تكون بها الدولة السورية. يعني وهذا كما يعني كما قلت يبدو واضحا من كتابات باحثيهم وأيضا من تصريحاتهم. هم ليس لديهم تصور ما هو الشكل الأمثل بالنسبة لهم للدولة السورية، هل هي دولة موحدة أم دولة مفككة. فمن حيث المبدأ حتى باحثين إسرائيليين يقولون بأن سلطة مركزية مستقرة وقوية في دمشق تفرض السيطرة والهيبة داخل سوريا بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية، هو بالنسبة لهم أمر أفضل من وجود حكم ضعيف ودولة يتوزع أطراف ممكن أن يكون بعضها متطرف أو بعضها يذهب إلى العنف اتجاه إسرائيل. فالأمر بالنسبة لهم غير واضح. أما من الحالة السورية فنحن حقيقة يعني ليس فقط سوريا بل معظم دول المنطقة لا نملك إلا الضغط الدولي وبالأخص الضغط الأمريكي. يعني نكون واقعيين، يعني لا يوجد أحد قادر على إيقاف إسرائيل ومنعها من أي عمل عسكري سوى الضغط الأمريكي. ولكن هذا لا ينفي بأننا بحاجة إلى إجراء مصالحات حقيقية داخل سوريا، خلق سلم مجتمعي حقيقي، خلق أجهزة أمنية قادرة على ضبط الوضع، ضبط المشهد، تقديم نفسك كفاعل عقلاني، كفاعل منضبط، ولديك قوة متماسكة أمنية وعسكرية ومنضبطة ومدربة وقادرة على سد أي فراغ كان. وإلى الآن الدولة السورية تقوم في ذلك وتحاول يعني ضبط هذا الأمر.
1: لكن يعني ليس هناك أي محاولات لردع لا التوغلات ولا الانتهاكات شبه اليومية الإسرائيلية في الجنوب.
0: لنكن واقعيين، لا يمكن ذلك. يعني لا يمكن، لا يعني أنت الدولة الجيش السوري تدمر يوم سقوط النظام، في بعد أسبوع تدمر الجيش السوري بشكل كامل. يعني وأنت لا تملك أي قدرة، لا أنت ولا معظم دول المنطقة لا نملك القدرة على مجابهة إسرائيل. وهذا ليس خطاب استسلام، هذا خطاب لوضع الأمور في نصابها. أنت الآن لا تمتلك أي قدرة على المواجهة، فليس من العقلانية وليس من الصواب أن تذهب لخطاب مواجهة وخطاب تصعيدي، بل يجب أن تحصل ما تقدر من يعني ما يمكن من مكاسب في هذه المرحلة. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة، لا يجب علينا أن نجمع بين خطابين، خطاب إسرائيل موجه ضد دولة أخرى محتلة لأراضينا، وخطاب جزء من مجتمع سوري قد يكون هناك بعض التلاقي بينه وبين إسرائيل. هذا خطاب سيء للحالة الأمنية الداخلية السورية، وهو أيضا بنفس السياق على خطاب الدولة الإيرانية بوجود كيانات ومؤسسات عسكرية وأمنية وبعض الأطراف التي ممكن أن تتعاون مع إيران. يعني هنا يجب الفصل بين الخطابين، يعني وطريقة التعامل حتى أمنيا مع هذين الملفين هما منفصلين تماما. نعم يوجد دعم خارجي ويمكن أن يوجد أن تدخل خارجي لصالح طرف ما ضد طرف آخر، ولكن كنظرة الدولة لا يمكن أن تنظر الدولة إلى الطرفين على أنهما واحد. أنه أنت هون طرف عندك هذا شعب موجود عندك يجب أن تتعامل معه، ممكن أن تسجنه، ممكن أن تعاقبه بشكل ما، ممكن أن تقوم بمصالحات معه، ولا يمكن أن تستغني عنه تماما. ولكن بالطرف الآخر هناك دولة أخرى معادية تعتدي عليك، وهذا سياقها الأمني والعسكري مختلف تماما.
1: طيب يعني هو الحقيقة المشكلة تهديدات كثيرة الأمنية نتحدث عنها أستاذ ضياء، وحتى بموضوع المخدرات والكبتاجون، رغم يعني آخر تقارير تقول هناك تراجع في وتيرة التصنيع لكن في بالمقابل نجاح بعمليات التهريب. ويقول تقرير صدر قبل أيام على مركز إيتانا للأبحاث إن سوريا تحولت من بلد مصنع ومصدر للكبتاجون إلى ممر عبور تستخدمه شبكات التهريب الإقليمية. يعني الموضوع لم ينتهي حتى الآن، وبالتالي أيضا ما حجم هذا التهديد؟
3: نعم، يعني سوريا كما ذكرنا انتهت مرحلة التصنيع في سوريا. التقرير يشير أنه باتت بلد عبور، وهي كانت بلد عبور، يعني حتى في زمن النظام وقبل الثورة سوريا كانت بلد عبور وكان يتم ضبط شحنات الأسلحة كما هي كل دول العالم يعني حقيقة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه تم تدمير المعامل الرئيسية، انتهت فترة الإنتاج الصناعي في سوريا، وهذا إنجاز كبير يحسب للإدارة السورية الجديدة بملاحقة كل هذه المعامل. لكن تجارة المخدرات حقيقة تشظت، وتكيفت مع الواقع الجديد. انتقلت من الاحتكار، مرحلة الاحتكار التي كانت تحتكرها السلطة وميليشيات الفرقة الرابعة وحزب الله والميليشيات وبعض الميليشيات الإيرانية، إلى مرحلة ما يسمى يمكن وصفه بأنه المزايدة أو السوق المفتوحة. تم تقليل الكميات وتم ابتكار طرق مبتكرة أكثر لتهريب المخدرات، وربما قلت نوعية وجودة المواد المخدرة نتيجة تدمير هذه الصناعة وتشظيها. أيضا ساهم في ذلك، لا ننسى أستاذ محمد، أنه هناك بعض المناطق التي تعتبر بمثابة مناطق فوضى السلاح يمكن وصفها، والتي اليوم ما يزال فيها بعض متزعمي تجارة المخدرات والميليشيات وقادة الحرب والميليشيات المحلية ينشطون، مثلا محافظة السويداء أو جنوب المحافظة حيث يتواجد الحرس الوطني. شاهدنا قبل عدة أيام أنه كان هناك قصف أردني، وربما المعلومات قدمت من الجانب السوري لقصف تلك المواقع، وبالتالي التجارة نشطة في تلك المنطقة ويبتكرون أساليب مبتكرة. يعني لم يعد يستخدموا فقط المناطيد أو المروحيات أو المسيرات رباعية المراوح، بقوا يستخدموا قذائف الهاون، قذائف الهاون ذات الرؤوس البلاستيكية. وبالتالي اليوم هذا ماذا يعني حقيقة من وجهة نظر أمنية؟ يعني أنه التهديد فيما يتعلق بالأمن والسلم الأهلي ومكافحة تجارة المخدرات بات استخبارات حدودة بامتياز فيما يتعلق بهذه التجارة، لأنه التجارة انتقلت أيضا إلى مناطق الحدود السورية اللبنانية، حيث تتواجد كما تعلم بعض العشائر المحسوبة أو المقربة على حزب الله، بعض المصانع وبعض الآلات التي كانت تنتج المخدرات انتقلت إلى تلك المنطقة، لكنها ما زالت تستخدم سوريا كممر كما تعلم. وبالتالي التهديد هنا بات تهديد استخبارات حدودي بامتياز، يتطلب حقيقة لمواجهته تنسيقا إقليميا عالي المستوى، ربما لم نصل حتى الآن إلى أدواته، ربما وصلنا إليه مع الجانب الأردني. الجانب الأردني هناك تنسيق، أنا بحسب ما أعلم تنسيق عالي المستوى ويومي وشبه مباشر، وأيضا هناك دورات تدريبية نقل للخبرات تحدث ما بيننا وبين الأردن وحتى ما بين دول الخليج العربي. دورات حتى الآن وزارة الداخلية خرجت أكثر من ربما 5 إلى 6 آلاف عنصر في دورات في كليات الشرطة في الأردن وفي تركيا وفي أيضا قطر وفي المملكة العربية السعودية. كل هذه الدول لديها خبرات في مكافحة المخدرات، لكن المشكلة الرئيسية هي المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة، سواء على الحدود السورية اللبنانية، مناطق فوضى السلاح في السويداء التي لا تستطيع الدولة أن تبسط سيطرتها، وأيضا أن هذه التجارة تكيفت مع الواقع. تجار المخدرات تكيفوا، باتوا يصنعون مخدرات بجودة أقل بكميات أقل، وابتكروا طرق أكثر يعني ابتكارا لعملية تهريب المخدرات. وبالتالي نحن أمام تهديد أمني مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا، وأنا أنصح هنا أنه يجب دعم الإدارة السورية باللوجستيات، وربما لدينا نقص هائل في عملية الأجهزة التي تكشف الأشعة ما دون الحمراء وما فوق البنفسجية، والتي تستطيع ربما كشف المواد المخدرة وغيرها أيضا من المواد المتفجرة وما إلى ذلك، وأيضا ربما يعني رفض هذه الوزارة أيضا بالكوادر وبالخبرات الإقليمية، لأنه كل ذلك يعني يصب حقيقة في صالح الدول، لأنه اليوم سوريا تحولت من دولة كانت مزعزعة للاستقرار منتجة للكبتاغون إلى دولة تدعم الاستقرار، وبالتالي هذا مفيد للإقليم ويتوجب عليه في المقابل دعم جهودها لتحقيق الاستقرار التام.
1: أستاذ عبد الله، ذكر ضيفنا موضوع مناطق يعني ليست تحت سيطرة السلطة، لكن يعني في هذا الملف تحديدا يمكن الحديث عن بعض المناطق اللي قسد كانت تسيطر عليها، ورغم وجود اتفاق بين دمشق وقسد إلا أن يعني هذا الاندماج ما يزال متعثرا، ما يزال بطيئا جدا، وبالتالي كيف ترى هذا الموضوع؟
2: نعم، فقط تعقيب إضافة على ما تحدث به الضيفان في موضوع المخدرات، أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات هو مسار استخباري، هو أحد مساري مكافحة النشاط الإيراني في سوريا. نحن لا نتحدث عن تهريب مخدرات عادي، نحن نتحدث عن تهريب تقوم به ميليشيات، الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة وحزب الله هي التي أسست لهذا النشاط من تجارة المخدرات. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل عصابات أو عمل ميليشيات، وهو عمل مترافق مع مكافحة النشاط الاستخباري الإيراني. وبالتالي لأننا نحن لا نضبط على سبيل المثال 10,000 حبة كبتاكون أو 50,000، نحن نضبط أسبوعيا ما يفوق 1,000,000 حبة وما بمئات الكيلوات من المخدرات، وهذا ليس عمل تاجر. التاجر ربما يهرب كيلو، يهرب 100,000 حبة، أما هذا عمل ميليشيات. ولذلك أعتقد أن هذا العمل مكافحته تتم بنشاط استخباري موازي لمكافحة العمل النشاط الإيراني. أما بالنسبة لموضوع الاندماج، أعتقد أن مشروع الاندماج يعني مستمر. الدولة السورية ليس لديها أي خيار آخر، هي مصممة على إتمام الاندماج وفق اتفاقي 10 آذار و39 كانون الأول، ورغم أن هناك تحديات كبيرة يعني تقوم بتقف حجر عثرة. طبعا أنا أعتقد أن الطرف الآخر، ميليشيا حزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف منها، هي التي تعرقل هذا النشاط. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن مظاهر تقدم الاندماج، يمكننا الحديث عن على سبيل المثال رحيل القوات الأمريكية، تفكيك مخيم الهول، تسليم آبار النفط للدولة السورية، بدء عملية الاندماج الفعلي في الجيش والداخلية والأمن بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات والدولة السورية. لكن بالمقابل نحن نلاحظ أن هناك مظاهر لمكافحة هذا الاندماج أو مناهضته. على سبيل المثال، حتى الآن ما تزال منذ بدء تطبيق الاندماج، يعني منذ نهاية كانون الأول كانون الثاني الماضي، حتى الآن الدوائر الخدمية العمومية في محافظة الحسكة متوقفة عن العمل بسبب أن ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني تريد تعطيل هذا الاتفاق. هل هناك على سبيل المثال تيار من قسد مرتبط بقنديل يريد تعطيل هذا الاتفاق؟ أم أن هناك شخصيات على سبيل المثال ضمن قيادة قسد تم تهميشها تبحث عن مراكز لها؟ يعني هذا النشاط باعتقادي أو النشاط المناهض للاندماج نشاط خطير. يعني نحن نتحدث عن 4 أشهر ما تزال الدوائر الخدمية في المحافظة متوقفة. نحن نتحدث عن ميليشيا الشبيبة الثورية، وهي يعني أنا أريد أن أوضح نقطة، الشبيبة الثورية هي شكل من أشكال التنظيم في قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. هم أنفسهم يطلقون عليهم قسد، يطلقون عليهم بيدي، يطلقون عليهم الشبيبة الثورية. هؤلاء يريدون أن يعطلوا المسار. باعتقادي أن هؤلاء يراهنون على هدفين أو طموحين. الأول هو إبقاء الحالة الأمنية في الحسكة تحت التوتر بانتظار تغييرات ربما أمنية قادمة، ربما تتم بالتحالف مع ما يقوم به، وتحدثنا عنه بداية الحلقة، مع ما يقوم به تنظيم داعش من جهة أو فلول النظام من جهة أخرى أو ميليشيات الإيرانية العابرة أو التي كانت مقيمة في سوريا، وبالتالي إحداث خلل أمني يمكنها من انتزاع السيطرة مرة أخرى. طيب. أو أنها من جهة أخرى تريد انتزاع مكاسب، تريد أن تبقي نفس الهيئات، هيئات الإدارة الذاتية هي مسيطرة على المديريات وعلى أماكن الخدمة العمومية في محافظة الحسكة. ولذلك نحن أعتقد أنه ليس أمام الدولة السورية إلا المسير في هذا الاندماج.
1: أستاذ ضياء، لكن هذا يخلف يعني وضعا أمنيا هشا، أليس كذلك، في مناطق يعني متعددة؟
3: بالتأكيد الوضع الأمني والاستقرار هش، خاصة في المناطق التي يعني ما تزال تسيطر عليها قسد أو تريد قسد أن تفرض فيها نظام إدارة ذاتية الذي انتهى ربما بعد العمليات العسكرية وبعد توقيع الاتفاق. أنا لكن أعتقد حقيقة السبب اليوم ما يحدث في يعني الحسكي والقامشلي، إلى جانب ما ذكره ضيفكم الكريم سيادة العميد عبد الله، أعتقد أن هناك أيضا لا ننكر أن هناك فجوة في الثقة. فجوات في الثقة نتيجة مناطق تقاسم السيطرة، لا يمكن أن تتم عملية الدمج بهذه السهولة، يجب أن تكون هناك يعني عقبات ويجب أن تكون هناك صعوبات. الأمر الآخر وهو صعوبة عملية الدمج ذات نفسها، يعني أن تقوم ب يعني كما يقال تخليص أو أن تقوم بتنفيذ عملية الدمج الفردي بهذا الوقت القصير هي أصلا أساسا عملية صعبة، وأن تقوم بتجريد كل شخص خاصة ذاك الشخص إن كان قيادي ويمتلك صلاحيات، وتعيده كقيادي أو ربما يعني عنصر في صفوف الجيش الوطني الجديد، هذا بحد ذاته أمر صعب. وبالتالي قد يمكن أن بعض القيادات وجدت بعد أن تمت بعد مراحل الدمج بشكل حقيقي وتنفيذي على أرض الواقع، وجدت نفسها أنها مغبونة وربما تريد بعثرة الأوراق وإفشال الاتفاق، ربما بانتظار كما ذكر سيادة العميد انتظار أحداث أمنية مفاجئة قد تستغل في لحظة من اللحظات لانتزاع السيطرة مرة أخرى على تلك المناطق. وبالتالي العملية هي صعبة وتحتاج وقت وقد تمر بعقبات، لكن المرحلة الأخطر أعتقد أنه تجاوزناها. هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث لكن يمكن تجاوزها من خلال إعادة بناء إجراءات الثقة، الإجراءات والقرارات التي اتخذت على الصعيد الدستوري وعلى الصعيد الحكومي، كل هذا حقيقة يعني يفقد قسد حاضنتها اليوم. قسد في أضعف أوقاتها وفي أضعف مراحلها فقدت مشروعها واندمجت ربما ليس بالشكل الذي كانت تأمل به، وبالتالي قد نشاهد من المحتمل أن نشاهد بعض الامتعاضات وبعض الانتقادات التي تحدث هنا وهناك، وربما بعض التحركات التي قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية. يعني جزء من قسد لا ننسى أنه جزء من حزب العمال الكردستاني مرتبط بإيران وكان لديه تواصلات مع حزب الله، وكان قبل تنفيذ الاتفاق كانت أنباء تحدث عن قسد زار لبنان والتقى وفدا من حزب الله، وبالتالي ما يزال هذا التيار الذي ينسق مع بقية التهديدات الأمنية الأخرى موجودا، وربما يشعر بأنه فقد الميزات التي كان يمتلكها وأنه وصل إلى نهاية الخط، وبالتالي قد تحدث مثل هذه المشاكل. لكن المرحلة الأخطر أنا أعتقد تجاوزناها بعد انتهاء العملية العسكرية التي أفقدت قسد محافظتين كبيرتين في ساعات، محافظة دير الزور والرقة، وباتت قسد موجودة فقط في جيب أمني محصور وبمناطق متفرقة ومتباعدة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة لم تعد قسد تمتلك ربما الجرأة على العودة إلى مطالبها السابقة، لكن مثل هذه يعني كما يقال العقبات قد نجدها في الطريق دائما.
1: أستاذ مجد، هناك يعني لابد من الحديث عن تحدي أيضا أمني خطير وهو يتعلق بسلامة المجتمعات المحلية، ويعني بصراحة هناك مجتمعات واضح تشعر بخطر كبير، خاصة يعني بينما بين قوسين أقليات دينية علويون دروز وحتى مسيحيون مثل ما حصل بسقيلبية مثلا قبل مدة، أيضا ما حجم هذا التهديد؟
0: أستاذ محمد، الأمر مرتبط في مسألتين، الأولى مسار العدالة الانتقالية والذي أعتقد بأنه بدأ يسير بشكل أفضل، ونقطة أخرى وهي احترافية الأجهزة الأمنية. أحد أوجه احترافية الأجهزة الأمنية هي وجود الجهاز الأمني أو الشرطي كفاعل محايد دائما، يعني أي مواطن يراه بأنه لا يرتبط في أي تيار أو جهة سياسية أو محسوب على أي جهة معينة. المشكلة في سوريا بأن النظام السوري السابق وخصوصا في القطاعين الأمني والعسكري هشم هذا الوجه تماما، يعني هذا الوجه بالنسبة لتصورات السوريين حتى عن الأمن، يعني الأمن 99% من الأمن هو شعور عند الناس، يعني شعور عند الناس في التهديد أو في الخطر وليس الفعل بحد ذاته. يعني نحن في مزداد أجرينا العديد من النقاشات، مئات النقاشات في كل سوريا مع مواطنين عاديين سوريين، لم نستطع أن نخرج في تصور واحد عن ما هو التهديد الأمني بالنسبة للمواطن السوري. التهديد الأمني نسبي وكل مواطن يعرفه بطريقته الخاصة، وهذا طبعا موضوع إشكالي، وهذا كان عقبة كبيرة أمام وزارة الداخلية منذ بدايتها، يعني باقي الوزارات ما عدا وزارة الدفاع والداخلية بدأوا من الصفر لنقول، الدفاع الداخلية بدأوا من تحت الصفر، لأنهم هم لديهم أول شيء مهمة وهي إعطاء السمعة، إعادة بناء السمعة السيئة التي بناها النظام، إعادة بناء تعريف ما هو الأمن، يعني ما هو الأمن بالنسبة للمواطن، متى أنا أحتاج الأجهزة الأمنية والشرطية، هل وجودها طبيعي، هل تصرفاتها طبيعية معي، هل عندما يطلب مني الهوية هذا أمر طبيعي أم لا. من هنا بدأت وزارة الداخلية الحقيقة من سنة ونصف ببناء هذه الأجهزة، وبالفعل هم قاموا بتدريب وتأهيل، إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية قامت بتخريج الآلاف من العناصر وصف الضباط، والآن الضباط يعملون على تخريجهم. ولكن الاحترافية هو سياق يحتاج إلى دورات مستمرة وهي غير منتهية، يعني لا يوجد عتبة معينة عندما تصل لها الجهاز الأمني أو الشرطي نقول أنه أصبح جهاز أمني احترافي، لا، هو دورات مستمرة، يعني أنت كل فترة يخرج لديك تهديد جديد وخطر جديد وأجيال جديدة، يعني الأجيال الجديدة الآن تتعامل، يعني ممكن أن تبني كل تصوراتها وكل تهديداتها الأمنية وحتى أفعالها أحيانا، يعني إحنا رأينا مثلا في دول غربية كيف أنهم يعني أطفال يكمشون السلاح ويهاجمون يعني الناس في المدارس، وهذا يمكن
1: طيب لكن
0: يعني أن يحدث.
1: نعم أستاذ مجد، لكن يعني في هذا السياق اسمح لي، قبل يومين تقرير للجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة تقول إن هناك فشلا أمنيا في سوريا في حماية الحريات الدينية بالنسبة لبين قوسين الأقليات الدينية، وبالتالي ما مدى خطورة ذلك؟
0: يعني هذا التقرير تشوف المعايير اللي هم أخذوه على أساسه، يعني ما هي المعايير المتبعة والتي وضعوها وعلى أساسها وصلوا إلى هذا الاستنتاج. هذا لا يعني بأنه لا يوجد تهديد، ولكن لا يمكن حماية الأقليات وحدها وعدم حماية باقي السوريين، هو إما حماية كل السوريين أو لا حماية. يعني لذلك أنا أختلف مثلا مع الصديق ضياء عندما قال أن الناس يمكن أن تتحمل ارتفاع الأسعار والغلاء ولا يمكن أن تتحمل غياب الأمن. الأمن هو منظومة كاملة ترتبط في غلاء الأسعار، ترتبط في الخطاب السياسي، الخطاب الديني، التصرفات الاجتماعية، يعني هو منظومة وسياسة كاملة يجب وضعها. ونتمنى نحن يعني نسمع كثيرا عن تشكيل مكتب الأمن الوطني، وهو الذي يجب أن يصيغ هذه السياسات العامة لكل البلد لكي نستطيع أن نصل لتعريف نهائي للأمن، ولا ننتظر تقارير تقول لنا أن الأقليات في خطر أو ليس في خطر، السوريين في خطر أو السوريين ليسوا في خطر، لا يجب أن نستخدم هذا الخطاب أبدا. يعني
1: أستاذ عبد الله، برأيك إلى أين يتجه يعني هذا الملف الأمني في سوريا عموما؟
2: يعني أعتقد أن موضوع الأمن أو تعريف الأمن هو موضوع إشكالي قديم جديد عالمي، وبالتالي اعتبار أي إشكال بين أي طرفين سوريين أو أمنته واعتباره تهديد أمني هو خطأ وقراءة غير صحيحة للواقع. أعتقد أننا الآن في سوريا لا يوجد أي مكون سوري مهدد أمنيا، يعني نحن نرى سواء كان الإخوان المسيحيين أو الدروز أو العلوين أو الأكراد أو أي مكونهم ينتشرون في كل المحافظات وينتقلون من حلب إلى دمشق، ولا أحد يعترضهم أو يشكل أي تهديد لهم بناء على انتمائهم. نحن التهديد الأساسي والتهديد الذي أو بالتالي أو لنقول أن المسار الذي نريده هو مسار العدالة الانتقالية، محاكمة مجرمي الحرب فقط. أعتقد أنه من الرفاهية الحديث عن موضوع يتعلق بمنع والله مثلا ممارسة شعائر دينية، أين حصل هذا في سوريا على سبيل المثال؟
1: لكن هناك يعني هناك مشكلة يعني ما يترتب على هذا الوضع. مثلا أستاذ عبد الله، يعني مثلا الطلاب في السويداء الآن طلع قرار بأنه يجب أن نقل مراكز امتحاناتهم لشهادات التعليم الأساسي والثانوية إلى خارج السويداء، وهذا يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للطلاب، أكثر من 10,000 طالب.
2: أعتقد أستاذ محمد أنا لا أبرر ولا أعلم خلفية القرار اللي اتخذته وزارة التربية، ولكن أعتقد أن موضوع اعتماد الشهادات، شهادات التربية هو موضوع، وخاصة الثانوية هو موضوع مهم جدا جدا، ربما يحصل حالات غش وبالتالي تسقط كل الشهادة الثانوية في السويداء، وربما لحماية هذه الأحقية وهذا الاعتراف مع ما يحمله من أعباء. أنا أفهم أن الطالب الذي ينتقل من مدينة السويداء باتجاه دمشق أو ريف دمشق لتأديت امتحانه هذا عبء كبير، ولكن ربما يكون للتربية حسابات أخرى تتعلق باعتماد الشهادة وصدقيتها وإمكانية دخول هذا الطالب في أي جامعة من جامعات العالم.
1: أستاذ مجد في دقيقة أخذ رأيك، ما رأيك؟ لأنه هذا الوضع غير المستقر أمنيا يعني لأسباب كثيرة كما يعني ناقشنا في الحلقة، يرتب يعني مشاكل كثيرة.
0: يعني التهديد، يعني التهديد مثلا في يعني في ناحية، إذا كنت تسألني عن مسألة السويداء بشكل خاص فهي موضوع مركب من فواعل داخلية وخارجية، ولا يمكن قياسه بأنه هو تهديد. يعني هو سهل جدا أن أقول أن الدروز بين قوسين في مهددين في سوريا، وسهل أيضا من طرف آخر يأتي شخص آخر يقول لك ها هم الدروز في جرمانة أو في صحنايا موجودين ولا أحد يعتدي عليهم. المسألة لا يجب أن تقاس بهذا الشكل، وأنا كما قلت سابقا أن يجب أن ننظر إلى السوريين كوحدة كاملة، هم إما هم مهددين أم غير مهددين. أما تقسيمهم كطوائف وإخراج تقارير عن أن الطائفة الفلانية مهددة والطائفة الفلانية غير مهددة، وكل طرف يمكن أن يجد مئات بالآلاف الأدلة على وجود التهديد من عدمه، لن نصل لنتيجة. يعني يجب أن نتفق أولا على أساسيات وطنية جامعة، ومن ثم نذهب لتعريفنا لمفهومنا للأمن وإعطاء شعور للناس في بهذا الأمر.
1: أستاذ ضياء، دقيقة أخيرة، كيف ترى الخط البياني لموضوع الاستقرار الأمني أو عدم الاستقرار في سوريا؟
3: يعني مضى قرابة عامين ربما على سقوط النظام، لم نشهد الكثير من الأحداث الكبرى أو المهددات الاستراتيجية التي تحدث عنها ضيوفك الكرام، لكن دعني أوضح نقطة فيما يتعلق بالأمن، وهو منظومة متكاملة. أتفق مع الضيف من قطر، والأمن الغذائي هو جزء أساسي، لكن كانت مقاربتي ضيقة في مثال واحد. يعني أتحدث عن أنه أحد أهم ركائز الاستقرار أو المراحل الانتقالية هو الحفظ الأمن والاستقرار، وبالتالي يتم تركيز الجهود على وزارة الداخلية والاستخبارات، لأنه بدون استقرار لا يمكن أن تقوم بشيء، ولا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تتقدم، ولا يمكن حتى للاقتصاد أن يتقدم، ولا يمكن للأمن الغذائي. كان مثالي في اتجاه معين، لكن تقييمي للمرحلة، أنا أعتقد نحن اليوم خرجنا من مرحلة الاستقرار النسبي إلى مرحلة ربما الاستقرار شبه المستدام. تجاوزنا الكثير من العقبات، أهمها عملية دمج ميليشيات قسد التي كانت تسيطر على أكثر من 30% من مساحة سوريا. هذا كان أهم تهديد استراتيجي يهدد وحدة البلاد. ما يزال لدينا بعض المنغصات الأمنية، نحن ورثنا تركة ثقيلة من الانتهاكات، من مجرمي الحرب، من المظالم، من الأخطاء الكبيرة، من أيضا حالة عدم الثقة ما بين الطوائف والمكونات السورية. لا يمكن توقع أن تنجح الحكومة بذلك في أيام أو في حتى في أشهر أو في سنوات.
1: شكرا.
3: إذا حدث خطأ في هذا الطريق فهذا لا يعني أنه دمشق قد تكون عاجزة بالضرورة، بس لأنه ربما المهمة قد تكون صعبة للغاية، وبالتالي الخروج من هذا النفق سيكون بمثابة حقيقة إنجاز حقيقي.
1: شكرا لكم. من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع توم براك في قصر الشعب بدمشق الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن. المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب يقول إن المكون الكردي في سوريا يمتلك حياة حزبية متطورة، ويؤكد ضرورة التوجه إلى المحاصصة الحزبية. اضطراب انتهاء أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن بريف حمص استعدادا لافتتاحه، والمشروع يهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام. ترامب يتوعد إيران بوقت سيء للغاية في حال فشل التوصل إلى اتفاق، ووزير الداخلية الباكستاني يجري مباحثات في طهران لتسهيل المحادثات المتعثرة.

في التفاصيل، بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين. جرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني. بحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

0: خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا قال إن المكون الكردي في سوريا يتميز بحياة سياسية حزبية متطورة ومتقدمة، مشيرا إلى أنه يجب الابتعاد عن المحاصصة المبنية على المكونات والتوجه إلى المحاصصة الحزبية.
1: المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات على الأقل. ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل عادل لهذه المكونات.
0: هذا ورفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسباً مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيلاً برلمانياً حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: كشف مصدر حقوقي عن اعتزام قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق، وذلك تمهيدا لاعتماد بعضهم. نقلت وكالة نورثبرس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق، وذلك لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضيا منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قاسد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة

0: في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية، وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا القبض على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا الشكر. نقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. وبحسب المصدر تتوفر أدلة تشير إلى تورط الشكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقي درعا. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درعا الشرقية، وجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بالقرب من مدينة بصر الشام. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. أضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خلوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات نصبت حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقا بيري في القنيطرة الجنوبية. قال المراسل إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا كذلك وقامت بتفتيش المارة أيضا على الطريق بين منطقتي الأصبح ومزرعة الفتيان جنوبي القنيطرة. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت ب4 آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبية، وقامت بتفتيش أحد المنازل من دون تسجيل أي حالة اختطاف. في سياق متصل توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربية بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضاء. في سياق ذاته تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درعا الغربية، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
1: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
2: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نضل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وين نروح؟ مستحيل نترك أرضنا.
1: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر، مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
3: عايشين على الله وعلى هالخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبنات طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا ويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روعة بأمنياتنا لقيكوا قدامنا، روعة عشيرتنا لقيكوا قدامنا، روعة القمحات لقيكوا قدامنا، أروح أطلع بقرتي ألاقيك قدامنا، بس أرضنا هاي إحنا عايشين على الله عليه، وين منروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
4: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
1: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: تعهد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد محمد صفوت عبد الحميد رسلان، تعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، خلفا لعبد القادر الحصري الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
5: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا، لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
6: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
5: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيدا عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيرا إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
7: تحولات الرقمية العالمية،
5: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل استقبال الحجاج السوريين. وقالت الوزارة أنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبيل انطلاق موسم الحج. تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها أنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل مع موفد تلفزيون سوريا إلى هناك طارق دعاس.
1: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
2: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوفا بيد من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفا بيد، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيام يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيام إن شاء الله.
1: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
3: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها تم تنفيذها. كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
1: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
4: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: وفي السياق ذاته تتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرات تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج، وذلك بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل التوجه إلى المطار.
5: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حجي من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
6: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله. شلون شعورك؟ الحمد لله.
7: كانت بالعمر من شهرين.
6: شعوري عال العال الحمد لله.
7: ايش عم يصير؟ احلى شعور عند الحجاج هلا، هن رايحين كاننا نحن اللي رايحين يعني كمان، والله شعور يعني شعور لا يوصف. وان شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
0: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم عام 2026. وبحسب نص القرار فقد حدد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى مشولة ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، على أن تصدر لاحقا التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام. ومطلع الشهر الحالي أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطط شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح، وذلك استعدادا لاستلام محصول القمح. أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح وفق التقديرات الأولية، مضيفا لصحيفة الحرية أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن. يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
8: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما، وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
9: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعاهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان أنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
8: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء فضلا عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
10: معاناة كثيرة يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروح لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
8: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية، وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر. يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام، وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أنهت الشركة السورية للاتصالات عمل الصيانة للكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأوتستراد الدولي دمشق درعا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكابل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية، وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة في دمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأستراد المزة وبابتومة لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. في ريف حمص اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن من مراحلها النهائية، وذلك تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عملية ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
11: بعد نحو عام من العمل المتواصل تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
12: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
11: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
13: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية اللي موجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
11: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحدياً وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها وواجهتها فنجحت. اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن. جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شرياناً للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أعلن أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. باشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مرفأ اللاذقية تسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية بعد تأخير استمر لأكثر من 3 سنوات نتيجة للتعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام المخلوعة. وقالت الهيئة أنها فتحت فور تلقي شكاوى المواطنين فتحت تحقيقا شاملا لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة به، وصولا إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها مباشرة. وأوضحت الهيئة أن الكوادر المختصة في مرفأ اللاذقية أجرت عمليات فرز وتصنيف دقيقة للأمتعة داخل المستودعات، وذلك بالتوازي مع تفعيل قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق لإطلاعهم على التحديثات والإجراءات المطلوبة أولا بأول. مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
14: بايب 3700 بجنبه.
15: هاي لحم
14: ضحايا.
16: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
17: اللحم النظيف غالي بسبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى اللحم.
18: 4,200,000. والشبش هذا، الشبش هذا صار 5,750,000.
16: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
19: والله إقبال قليل بالنسبة أن إحنا الساعة نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأن ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاءت، لكن إحنا كشعب ما عندنا شيء إنه نأخذ الأسعار الموجودة الحالية.
20: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة، اليوم يعني الأسعار مناسبة.
16: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
21: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيا، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
22: انا احكي لك عن منطقتنا، ما شبيها عامية نسميها عامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي كلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
16: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. أوضح ترامب في تصريحات لقناة بي اف ام الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بإبرام اتفاق. وفي سياق متصل كتب ترامب على منصة تروث سوشال في إشارة إلى إيران: هدوء ما قبل العاصفة. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في مسعى لتسهيل استئناف المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل وقف إطلاق نار هش. وأفادت السفارة الباكستانية في إيران بأن الجانبين أجريا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، مضيفة أن الزيارة تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام، ومشيرة إلى أن الزيارة ستستمر لمدة يومين. ينضم إلي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أغلو. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ السين.
0: أهلا بك. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأنه هدوء ما قبل العاصفة مع نشر صور غريبة بعض الشيء، ما دلالات هذا الأمر؟
2: يعني واضح جدا بأن هذه التصريحات التي صدرت من رئيس ترامب التي هي جاءت بعد زيارته إلى الصين، ولم تتضح بعد التفاهمات التي جرت ما بين الطرفين، لكنها ممكن أن أقول هي أغدرت الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة، خاصة في ظل التصريحات يعني الفردية التي صدرت من قبل ترامب فيما يتعلق بهناك تفاهمات واتفاقيات جرت ما بين الطرفين، وممكن أن تفهم أو فهمت على أنها هي جاءت على حساب إيران، ولكن يبدو واضح بأن حاليا المنطقة هي تتجه نحو هناك مرحلة حساسة للغاية، وخاصة في ظل هناك معلومات تتحدث بأن الجانب العسكري، وتحدث لك البنتاغون، هو في إطار التجهيزات لأي عملية عسكرية قادمة ضد إيران خلال المرحلة المقبلة في حال تم هناك الموافقة عليها سياسيا، أقصد هنا من قبل الرئيس ترامب الذي هو حتى هذه اللحظة يعني ما زال يعني يمزج ما بين الضغط الدبلوماسي وبين الضغط أو التحشيد العسكري ضد إيران، وخاصة فيما يتعلق هناك بملفات مهمة، الملف النووي الإيراني، وأيضا موضوع مضيق هرمز، خاصة في ظل يعني أن هناك إيران حتى هذه اللحظة ما زالت تغلق هذا المضيق وتأثيره وتداعياته بشكل كبير على المنطقة وأسعار الطاقة، على الرغم من أن طهران تقول أو قالت على لسان عرفشي بأن هذا المضيق ما زال مفتوحا للأصدقاء ومغلقا للأعداء، لكن في المجمل هو مرفوض أمريكيا وأيضا مقلق ومزعج لعدد كبير من دول المنطقة، وخاصة على سبيل المثال الدول الخليجية التي تأثرت بشكل كبير من عملية الإغلاق.
0: ما الشكل المتوقع لاستئناف الضربات الأمريكية على إيران إن تم هذا الأمر؟
2: يعني أنا أتصور أعتقد إن عادت الحرب من جديد هي سوف تختلف عن الحرب التي شاهدناها في الأيام الأولى، ممكن أن تكون هناك عمليات تكتيكية محدودة للغاية. حاليا ما يجري ما بين الطرفين هو هناك تفاوض تحت النار، يعني وخاصة التصريحات التي تابعناها على مدى الأيام الماضية حتى قبل زيارة ترامب إلى الصين كانت هي قوية جدا وشديدة اللهجة، ولكن يبدو واضح بأن طهران حتى هذه اللحظة لم تستوعب الدرس، وخاصة هناك يعني إذا تابعنا محاولات تبذل من عدد كبير من دول المنطقة، اليوم مسؤول باكستاني في إيران، بالأمس كان أمين سر المجلس الأمن القومي أو نائب الأمين كان يزور تركيا، يبدو واضح بأن هناك دول تحاول أن تنزع فتيل الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة، ولكن التصريحات الغير مسبوقة أتحدثك إيرانية ممكن هي أن تؤدي إلى لا أقول مواجهة شاملة، الجميع هو في إطار إدارة محسوبة للتصعيد إن كان أمريكيا وحتى يعني كان إيرانيا.
0: نعم، وكيف ستتعامل طهران مع هذه اللهجة من التهديد والتصعيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد نهاية الزيارة التي أجراها إلى الصين؟
2: يعني واضح بأن يعني السياسة الإيرانية هي تسير وفق سياسة تبعناها على مدى لا أقول الأشهر الأخيرة ولكن على مدى العقود الماضية، يعني هي سياسة التفاوض والمماطلة والالتفاف دائما على القرارات، مزيد كسب مزيد من الوقت، المراهنة على عامل الوقت على بعض الأمور المتعلقة إن كان أمريكيا هناك حالة من الغضب داخل واشنطن او داخل الاداره الامريكيه، حتى حاله من الانقسام صح التعبير ما بين صناع القرار السياسيه وحتى البنتاغون، وايضا داخليا. وهناك نقطه اخرى وهي المتعلقه بتداعيات اغلاق مضيق هرمز، لكن يبدو واضح او يبدو ان ايران هي لم تعي تماما بان اداره ترامب هي تختلف عن الادارات السابقه، هنا مزاجيه مختلفه، وحتى ان المقربين من قبل ترامب هم لا يعلمون ما هي الخطوه او التصريح الذي سوف يدلي به، لا اقول بعد اسبوع او يوم، حتى داخل المؤتمر الصحفي الذي يعقده. لذا نحن امام يعني مرحله كما اشرت لك في بدايه حديثي حساسه للغايه، وخاصه في ظل هناك ممكن ان نقول يعني النقطه الاساسيه واي خطا ممكن يرتكب في المرحله الحاليه هو سوف تكون تداعياته كبيره على دول المنطقه وعلى وجه الخصوص ايران التي يعني خسرت الكثير خلال الفتره الاخيره الماضيه والحرب التي جرت على مدى الشهرين الماضيين.
0: نعم، وما هي الاولويات بالنسبه لواشنطن من خلال التصريحات، الملف النووي ام ازمه مضيق هرمز؟
2: يعني انا اتصور اعتقد حاليا ما يهم الولايات المتحده الامريكيه موضوع مضيق هرمز، وهناك ممكن نقول تسابق مع الزمن بالنسبه لواشنطن، لا تريد ان يعني تكون لها تاثير وتداعيات عمليه الاغلاق بشكل كبير. يعني تابعنا خلال الفتره الاخيره الماضيه الحصار البحري، نعم حقق نتائج لكنه هو لم يمنع ايران من مواصله عمليه الاغلاق. موضوع السلاح النووي هو موضوع اساسي للغايه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن المقترحات والرد على المقترحات الأمريكية من قبل طهران كانت دائما هي ترحل هذا الملف ويعني أو لا تضعه ضمن هناك اللائحة، ولكن يبدو واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخطئ الخطأ الذي ارتكبه إبان إدارة أوباما. وحاليا هناك الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك وفق معادلة بالدرجة الأولى مصالحها وكما تقول هي دائما، وأيضا الحلفاء وخاصة الدول الخليجية التي تضررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية اقتصاديا وحتى أمنيا خلال العدوان الإيراني على عدد كبير من دول الخليجية، وحتى تركيا التي هي حاليا تحاول أن تلعب دور الوساطة وتدعم بشكل كبير الوساطة الباكستانية من أجل إنهاء هذه الحرب.
0: نعم، ومع وصول وفد باكستاني إلى طهران، هل تتوقع أن يكون هناك جولة حاسمة من المفاوضات أم أن الطرح والشروط الأمريكية لن تتغير والشروط الإيرانية والمطالب الإيرانية أيضا لن تتبدل بحسب المسؤولين الإيرانيين؟
2: نتصور أعتقد وهج المفاوضات التي جرت خلال الفترة الأخيرة الماضية يعني أصبحت خافتة للغاية، وحتى الوساطة الباكستانية على عكس ما تبعناها في الأيام الأولى كان هنا يعني حالة من تفاؤل للغاية، ولكن هناك المحاولات كما أشرت لك الإيرانية أو التعنت الإيراني وأيضا الشروط التعجيزية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون شك دخول إسرائيل على الخط خلطت الأوراق، هي يعني شملت يعني المواجهة ما بين واشنطن وطهران ولم تدعها أن تقتصر على فقط هذين البلدين، لكنها دفعت دول أخرى داخل هذه الحرب، وأقصد ما جرى في لبنان وما يجري حاليا في غزة، كل هذه هي حركت من يعني أو وضعت الأزمة بشكل كبير أمام منزلق خطير للغاية. لكن يبدو واضح بأن الأمور تراوح مكانها، وأشرت لك قبل قليل الجميع هو يتحرك وفق أن لا تكون هناك مواجهة مفتوحة، خاصة كلا الطرفين لا يسعى إلى هذه النقطة، ولكن كل طرف يحاول قدر الإمكان البقاء أو الإبقاء على هناك الشروط التي وضعها منذ اليوم الأول لهذه الحرب.
0: أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أوغلو، كنت معنا من إسطنبول، كل الشكر لك.
2: شكرا.
0: ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل برنامجنا ببحث أسباب التصاعد الملفت في عمليات القبض على رموز النظام الأخير مؤخرا، والتي كان آخرها القبض على نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية. في محورنا الثاني نتناول تعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونطرح تساؤلات عن سبب هذا التغيير وتوقيته وتداعياته المحتملة على القطاع المالي والمصرفي. نستهل ساعتنا الثانية بمقاعد مجلس الشعب المخصصة للكرد في ضوء رفض 10 أحزاب وقوى سياسية كردية بما وصفوه تخصيص 4 مقاعد فقط لهم. نسأل عن آلية تعيين أعضاء المجلس وعن ما إذا كانت هناك حصص محددة للكرد. أما في محورنا الأخير نتساءل عن السيناريوهات المحتملة لرد حماس على اغتيال إسرائيل قائد القسام عز الدين الحداد، ومصير اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. أهلا بكم.

0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.
1: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عدداً من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبد الله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.
0: كانت ولا تزال
1: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا، والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين، تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
2: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب برشيد حوراني باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك عميد منير، في البداية ما الذي يفسر تسارع وتيرة عمليات القبض على شخصيات عسكرية وأمنية من رموز النظام المخلوع في هذا التوقيت تحديدا؟
3: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. العملية متسارعة حقيقة، لأن رموز النظام تتساقط الواحد بعد الآخر، وكل يوم في إعلان عن واحد أو اثنين أو ثلاث أو عشرة وربما أكثر من هؤلاء العدد. نحن لأن هناك في مجموعات كبيرة جدا والأسماء موجودة، والدولة عندها بيانات كاملة صارت عن كل فلول النظام ورموز النظام السابقين الذين تورطوا في الدم السوري، والذين موجودين بعضهم الكثير على قوائم الإرهاب حتى العالمية. لذلك هذه الوتيرة تسرعها الآن هو دليل على التالي: دليل نجاح سوري استخباراتي أمني، دليل على ثقة صار بين المواطن وبين حكومته صار تخبر عنه، دليل على أنه هناك لابد من ضبط الحالة الأمنية لكي يتم الاستقرار الاقتصادي بعد الحالة الأمنية. إذن لا، ما في أي استقرار اقتصادي أو استثماري في سوريا قبل وجود حالة أمنية، وخاصة نحن الآن مقبلين على موسم سياحة وموسم استثمار كبير جدا. لابد أن تضبط كل هذه الرؤوس، وخاصة نحن سابقا سمعنا مكالمات هاتفية وضبطت مكالمات هاتفية عن طريق عاكف وعن طريق آخرين، وجد ماذا يخططون هؤلاء. إذن لابد من ضربهم، وهذا الضرب والبنى في في في هذا الوقت بالذات دليل على انه نحن الحكومه السوريه تسير بطريق صحيح سليم لاجتثاث كل جذور الارهاب التي ستقوم بعمليات، واحنا نقوم بعمليات استباقيه للدوله من اجل اعاده وضبط سيطره الدوله على كامل التراب، ضبط كل هذه المجموعات التي تحاول العبث باستقرار وامن البلاد، وكل هذا الشيء تقوم فيه الحكومة السورية مع المواطن السوري الذي يعد كل مواطن خفير في وطنه. وإحنا بنعرف صار هناك ثقة بين الدولة وبين المواطن، صار يروح هو وحاله يروح يخبر حكومته أو يخبر أجهزته أو يخبر مراكز الأمن العام عن تواجد أمثال هؤلاء.
2: طيب، من وجهة نظرك سيد رشيد، ما الذي تكشفه هذه الاعتقالات ووتيرة تسارع هذه الاعتقالات لرموز النظام المخلوع؟
4: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. بداية أود التنبيه إلى نقطتين رئيسيتين حصلتا يوم أمس واليوم. النقطة الأولى اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وأشاد العديد من الدول الأعضاء الذين كانوا مجتمعين بأهمية مسألة ملاحقة المجرمين والمحاكمات التي تجري.

0: أيضا النقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي وثيقة الأمن الداخلي الأمريكي التي صدرت اليوم وتلاها قائد سنتكوم أمام لجنة الدفاع الأمريكية في مجلس النواب، وربط الأمن الداخلي الأمريكي باستقرار سوريا. لماذا هذا الربط ولماذا هذه الأهمية؟ لأن هؤلاء المجرمين الذي تكشف عنهم وزارة الداخلية السورية يمكن أن يتحولوا ويمكن تجنيدهم، وهنا أخص يعني من قبل إيران لتنفيذ عمليات الجرائم المنظمة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. أما بالنسبة لتسارع إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين والمنتهكين للقانون، يعود ذلك يعني من وجهة نظري وتقديري وكمتابع للساحة السورية إلى عدة أسباب. الحالة السورية خلال السنوات الـ14 الماضية يعني اتسمت بالانكشاف، أصبح كل شيء فيها مكشوفة، سواء مؤسسات الدولة أو حتى يعني المؤسسات الثورية التي كانت في المناطق المحررة. ولمجرمي النظام كان النصيب الأكبر لهذا الانكشاف، واليوم تعتمد الدولة السورية على هؤلاء وتعقب هؤلاء المجرمين من خلال معرفتهم وتعقبهم على العديد من المصادر، وهذا الأمر هو الذي يسرع يعني إلقاء القبض عليه. هذه المصادر هي مصادر الاستخبارات المفتوحة التي تتمثل أو يعتبر الإعلام حالياً وتطوره ووسائل تطوره ووسائل التواصل الاجتماعي عموده الفقري، حيث كنا نشاهد يعني عندما تصدر نشرات الترقية والتعيينات لضباط النظام كيف كانوا يتبادلون التبريكات والتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يعني واحد من مصادر المعلومات للدولة السورية حاليا، وهؤلاء يعني أرشفتهم وحفظتهم المنظمات المعنية والناشطين المعنيين التي تتعاون الدولة السورية اليوم معهم في الوصول إليهم. أيضا المراصد التي كانت في المناطق المحررة التي كانت ترصد حركات قوات النظام في المطارات والقوات البرية، وأيضا معرفة الشخصيات التي كانت تعمل في تلك الوحدات العسكرية والتي تقوم بالقوات البرية والقيام بالطلعات الجوية التي ترمي القنابل والبراميل على رؤوس المدنيين. هذه من المصادر التي يعني سهلت للدولة السورية اليوم الوصول إلى هؤلاء المجرمين.
1: طيب بالإشارة قبل قليل عميد مدير إلى مسألة وجود أسماء وقوائم سابقة لدى الحكومة الحالية، من وجهة نظرك هذه العملية كيف تتم؟ وعمليات الاعتقال هل هي حديثة أم تمت في وقت سابق والآن يتم الإعلان عنها؟
2: سيد إلي السؤال ما هيك؟
1: نعم عميد منير.
2: الدولة السورية لم تتوانى يوم عن أي وقت عن ملاحقة فلول النظام، وخاصة كبار ورموز الشخصيات التي هي ساهمت وتوغرت في الدم السوري، والتي دمرت وقصفت وتلقت الأوامر وصنعت الأوامر ووضعت الحواجز وابتزت الناس. هناك قاعدة بيانات كبيرة صارت لدى الحكومة السورية تتحرك من خلالها، تقاطع معلومات من مخبرين أرضيين ومن متعاونين، من معلومات سابقة من ضباط النظام اللي انشقوا، من معلومات جديدة، من معلومات أثناء التواجد الحالي الأمني على الساحة السورية. كل هذا صار عندنا معلومات، كم كبير من المعلومات عن هؤلاء الناس. قسم منهم ألقي القبض عليه سابقا، لكن بالتحقيقات هلأ بلشت تطلع التحقيقات، وقسم الآن وقسم في المستقبل. وإحنا بنعرف أعلنوا عن أسماء أكثر من 18,000، عندنا بيانات أكثر من 18,000 مطلوب، ولذلك تتحقق العدالة لابد من جلب كل هؤلاء يوم بعد يوم. هناك حصلت تسويات كثيرة، وهناك حصلت كل هذه الأمور أخذت منها معلومات كثيرة جدا عن هؤلاء، حتى أثناء التسويات، حتى أثناء وجود أخذوا معلومات كاملة عن كل هؤلاء من خلال قسم كبير منهم حاول في بدايات الأمور أنه يرجع على سلك الدولة، قسم كبير منهم حاول يتواسط عند ناس كثيرين وأنه هو بيعرف الكثير من الحكومة الجديدة حاول جديد. كذلك هذه القاعدة أو هذه البيانات الجديدة كلها ساهمت في إلقاء القبض عليهم. بالإضافة إلى أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هرب إلى مناطق قسد سابقا قبل أن يتم التحرير مؤخرا. هناك فلول كثيرة موجودة خدمت في مناطق الجنوب وهربت إلى مناطق الجنوب عند منطق الهجري. إلى الآن هناك فلول هربت إلى لبنان، وزيارة رئيس وزراء لبنان الأخيرة تطرقت لهذا الموضوع. هذه الفلول التي حزب الله الآن يعتبرها، أصور أنها صارت عبء كبير عليه، يعني كانت زمان في حماية حزب الله لأنه حزب الله في منطقة الجنوب وفي البقاع الغربي والشمالي، الآن ستكون هناك عبء عليه، وهناك تليينات وكلام معسول صار من حزب الله الآن يطلع حول هؤلاء. إذن هؤلاء الفلول يعتبروا الآن شبه محاصرين، ولا بد أن التخلص منهم نهائيا، إما عن طريق المباشرة على الحكومة الدولة السورية أثناء عراضيها أو أثناء المباحثات التي تجري، خاصة مع قسد الآن هناك من تسليم وما تسليم، لابد من هؤلاء من وجود قوائم فيهم، وهناك كثير منهم مش بس من الفلول ومن الضباط، هناك كثير متطوع في الخدمة في قسد من أجل معيشة أو من أجل أشياء تانية.
1: طيب عميد، عميد منير،
2: هؤلاء أن تكون
1: يعني
2: فضلي.
1: هذا يأخذنا السؤال فيما يتعلق بالبيئة الحاضنة، ما هي يعني البيئة الحاضنة، أين تكمن لرموز النظام المخلوع سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا الآن؟
2: أختي الكريمة، البيئة الحاضنة طبعا هو جبال الساحل، طبعا فيها كهوف وفيها وديان وفيها مغاور وفيها غابات الفرلك وغابات كثيرة جدا. إذن كان هناك ترسانة من الأسلحة سابقا على دور النظام البائد، هم يوضعون السلاح هناك ليوم لهذا اليوم، وهم يعتبرون شيء ما بدنا نحكي بالطائفية كثير، لكن يعتبرون هذا نحن أعدائهم، هذا واقع، لذلك هذا خبوها لهذا اليوم. هناك الكثير من المغاور تم تخبيات فيها الكثير من الأسلحة والكثير من الفلول، بالإضافة للفلول اللي هم انطلقوا إلى مناطق قسد وإلى مناطق الهجري، بالإضافة للفلول اللي انطلقوا إلى مناطق الجوار إن كان من العراق وإن كان في لبنان. هؤلاء البيئة الحاضنة الآن إن كانت داخل سوريا، يعني هم من جماعتهم حتى من العلويين صاروا يرفضوا وجودهم، لأنه بيعرفوا صار شو هم بيخططوا، وبيعرفوا أن الدولة هي دولة رحمانية ديمقراطية تحاول بسط الأمن والاستقرار بشكل دقيق جيد، ما فيهاش طائفية، ما بيهاش اقتتال داخلي، ما بيهاش انتقام، كل هذا القانون بده يأخذ مجراه. إذن هم في أخبار كثيرة جدا وردت للدولة السورية من الحاضنة العلوية نفسها بالنسبة للفلول لمنطقة الساحل، كمان في منطقة الهجري لابد أن هناك ترفع الغطاء عن هذا عن هذه المنطقة وإعادة هؤلاء أو ضبطهم أو إلقاء القبض عليهم، نفس الشيء.
1: وأيضا تطرقت لقسد،
2: هناك مباحثات بين الجانب
1: عن قسد
2: السوري
1: فيما يتعلق بتسارع وتيرة عمليات القبض لرموز النظام المخلوع، بمؤشر على أنهم، هل يشير ذلك إلى أنهم كانوا لدى قسد، كانت قسد هي من المسؤولة عن مسألة تسليم رموز النظام المخلوع؟
2: لا أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هربوا إلى قسد أثناء ما كانت قسد لوحدها قبل، وهناك الكثير تطوع في الجيش في قسد في قوات الأشايس أو قوات الجيش النظامي تبع الجيش تبع قسد، وهناك الكثير منهم تطوع مؤخرا لأنه أغروهم برواتب
1: ولكن
2: معينة.
1: ولكن أنا كنت أقصد، هل سلمتهم قسد برأيك؟
2: للآن لم يتم تسليم، أنا أظن لم يتم تسليم الكثير منهم، ربما سلم بعضهم أو العشرات، لكن لابد من تسليم كل هؤلاء ومعرفة خبائهم، خاصة نحن في حالة اندماج بالنسبة للجيش والقوات المسلحة والأمن العام مع الأسايج اندماج كامل. هذا الاندماج بالنهاية سيعزل هؤلاء وسيكونون مثل المثل عين العورة، زين لابد من تسليمهم في النهاية إن كان عنوة وإن كان هم قسد تقوم بتسليمهم مباشرة للدولة السورية.
1: طيب سيد رشيد، ما الانطباع، ماذا يعكس هذا التحرك وهذه عمليات الاعتقال الأخيرة على صورة وقوة الجهاز لدى جهاز الاستخبارات في الحكومة السورية؟
0: يعكس يعني حقيقة تطور عمل الجهاز الاستخبارات والداخلية السوري من خلال تعقب هؤلاء المجرمين، ويعني من خلال الإعلان عن إلقاء القبض على هؤلاء. فعلى سبيل المثال أعلن عن إلقاء القبض عن أمجد يوسف في قريته، وأيضا اللواء رئيس أركان الفرقة 22 أعلن عنه عن إلقاء القبض عنه في مدينة اللاذقية في بلدته. هذا يدل على أن أجهزة الأمن السورية هي في عمليات تعقب مستمرة لهؤلاء على المستوى الداخلي سواء في المناطق سيطرتها المطلقة بشكل كامل، وأيضا سواء على الحدود وعلى الحدود وخاصة الحدود السورية اللبنانية. ففي الشهر الماضي يعني تابعنا أيضا كيف كشفت وزارة الداخلية عن أنفاق يستخدمها حزب الله بين سوريا ولبنان، وأعلنت أن هذه الأنفاق تستخدم من قبل حزب الله ومن جندهم في سوريا وهم حلول النظام، وهؤلاء المجرمين هم من بينهم لأغراض أمنية ولوجستية. وأيضا يكشف عن قدرة جهاز الأمن السوري تعقب هؤلاء المجرمين في المناطق التي نستطيع أن نقول عنها أنها هشة أمنية، وهنا أخص بالذكر مدينة السويداء وشمال شرق سوريا، حيث لا تزال يعني أجهزة الأمن السورية يعني إلى حد ما لا تقارن فيها السيطرة بسيطرتها في المناطق الداخلية. ومجمل كل هذا يعني هناك بعض العمليات الأمنية يتم الإعلان عنها، وهو ما يتم يعني ما نتابعه يوميا على وسائل الإعلام، وبعض العمليات لا يتم الإعلان عنها لضرورات أمنية، لأن هذه العمليات التي لا يتم الإعلان عنها، وهنا أيضا أنا أرجح أن هناك شخصيات يعني من الصف الأول من قادة ورموز وضباط النظام شاركوا في قتل وانتهاكات بحق السوريين، هم حاليا في قبضة الدولة السورية ولا تعلن عنهم وذلك لأسباب أمنية.
1: طيب هذه الأسباب، ويعني ضيفي قبل قليل أشار إلى مسألة مهمة جدا وكنت أريد البحث عن إجابة عنها فيما يتعلق بتسليم رموز النظام المخلوع في سياق عمليات الاعتقالات والذي تم الإعلان عنها وهنالك لم يتم حتى الآن الإعلان عنهم. هل يمكن أن يكون هنالك جزء من كبير ممن تم الإعلان عنه وحتى لم يعلن عنه لا سيعلن عنه لاحقا فيما يتعلق بعمليات الاعتقالات من قبل قسد من وجهة نظرك؟
0: لا أعتقد أن قسد يعني تمانع بتسليم هؤلاء الضباط ورموز النظام، ولكن بسبب يعني الهشاشة الأمنية الموجودة في مناطق قسد من الممكن، وهذا ما
1: ربما كانوا متواجدين عند قسد.
0: نعم كانوا متواجدين عند قسد، وهناك يعني أشخاص كانوا متواجدين من مناطق شمال غرب سوريا من إدلب ومن حلب أيضا استطاعوا الفرار عندما يعني تمكنت قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية من الدخول إلى مناطق شمال شرق سوريا بالفرار إلى والعودة إلى مناطقهم الأصلية. وبالتالي ضباط النظام الذين كانوا في صفوف قسد يعني أنا أرجح بهروبهم وفرارهم خارج القطر في العراق، يعني أيضا في العراق من قبل أو منذ التحرير فر العديد من ضباط وجنود النظام، وبعد التحرير وتسلم إدارة العمليات العسكرية آنذاك زمام الأمور في سوريا قامت الدولة العراقية وأعلنت بتسليم 1950 من جنود وضباط النظام للدولة السورية أو لإدارة العمليات العسكرية آنذاك. وبالتالي أن من كان يخدم في صفوف قسد قد يكون يعني عن طريق تهريب البشر أو ما إلى ذلك أو الهشاشة الأمنية الموجودة في المنطقة تمكن من الهروب باتجاه العراق.
1: طيب عميد منير، فيما يتعلق بعمليات التنسيق وعمليات الأمنية التي تتم بين سوريا ودول الجوار سواء كان لبنان أو حتى العراق، ما حجم هذا التنسيق بين هذه الدول؟
2: الحقيقة هناك تنسيق جيد خاصة حاليا مع الجانب اللبناني، وبعد زيارته الأخيرة حيث نقشت ملفات الفلول ونقشت ملفات الموقوفين السوريين في سجن روميا وملفات الحدود، لأنه احنا عندنا حدود مع لبنان طويلة فيها طبعا تهريب كثير، فيها أنفاق كثيرة جدا، فيها كان تستخدم لتهريب السلاح والمخدرات. الآن لابد من ضبط كل هذه الحالات الأمنية، وأظن هناك لجان فرزت من الجانبين لتنسيق الحدود، لأنه ليس السورية فقط هي مسؤولة عن الحدود، وإنما الجانب اللبناني الآخر هو مسؤول عن الحدود اللبنانية نفس الشيء من جانبه، لأنه بوابات الأنفاق من الطرفين، بالإضافة إلى هناك تنسيق مع العراق سابقا، وخاصة حاليا الآن هناك حكومة عراقية جديدة نتمنى لها النجاح، وهذه الحكومة تكون وطنية أكثر وأقل ولاء لإيران، يكون هناك تنسيق عالي المستوى. يمكن بالعراق ما صفى يمكن 700 ضابط من ضباط النظام البائد السابق، لابد من إيجادهم وتسييمهم. وأرجح بعض كلام ضيفك الكريم أن هناك الكثير من الضباط الذين هربوا إلى مناطق قسد، قد يكون قسم منهم هرب إلى العراق وقسم منهم رجع إلى مناطقه، وهناك لابد
1: وهذه الدول آخر هل سلمت أي أحد منهم حتى الآن؟
2: الحكومة السورية معهم أن تطلبها. نعم،
1: هل تمت أي عمليات تسليم من قبل هذه الدول؟
2: طبعا هناك حكى ضيفك الكريم هناك تمت عملية صفقة كبيرة مع العراق، وحاليا بلبنان بتصور هناك كل فلول النظام بتلمسوا عروسهم، لأنه هناك صار في مراقبة من اللبنانيين بالذات، من قوات الجيش اللبناني، من قوات الأمن اللبنانية بتنسيق مع الحكومة السورية، وربما يتم هناك تبادل استخباراتي كامل بين الحكومة السورية اللبنانية من أجل اجتثاث هؤلاء ومعرفة أماكن تواجدهم واصطيادهم الواحد تلو الآخر.
1: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله أيضا؟
2: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله، أنا حكيت أنه هناك قد يكون أحيانا الضيف يكون كريه بهالمعنى هون، يعني هنا حزب الله الآن بين مطرقة والسندان. هناك مباحثات بين إسرائيل وبين لبنان تضغط عليه، وهناك حرب شارك فيها لا زال الآن مشارك بها عن طريق العامل الإيراني اللي دعاه للمشاركة في الحرب الأخيرة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن وهناك إذن ضغط داخلي منه من حاضنته بالذات على أنه هو يكون حزب سياسي سلمي، إذن هو لا يحتاج إلى عناصر، لا يحتاج إلى فلول، لا يستطيع أن يغطي هؤلاء، إذن هؤلاء يكونوا سيكون عبء كثير. سيقوم هو أكيد بالتعاون مع الدولة اللبنانية من أجل تسليم كل هؤلاء المطلوبين للحكومة السورية.
1: أشرت قبل قليل سيد رشيد إلى أن من تم اعتقالهم هم من الصف الأول، كم من التقديرات فيما يتعلق بعملية في الأعداد، إن كان هنالك أي رقم تقريبي لرموز النظام المخلوع؟
0: لا أعتقد هناك يعني رقم ثابت حاليا بالنسبة لرموز وقادة جيش النظام وأجهزته الأمنية، إنما القوائم يجري تحديثها بشكل دائم، وذلك يعني يستند إلى أركان الجريمة الجنائية. يعني نحن نعلم أن الجريمة الجنائية لها أركان ثلاث: الركن القانوني وهو وجود نص قانوني يبين هذا العمل، والركن الركن المادي هو وجود فعل يتمثل بالقتل أو الانتهاك، والركن المعنوي الذي يتمثل بالإرادة. فعند اعتقال قادة النظام والتحقيق معهم قد يتبين البعض منهم لا يمتلك إلا يعني ركن من هذه الأركان، ولذلك لا يمكن وضعه مع الصف الأول، ولكن التحقيقات وإلقاء القبض على هؤلاء من الممكن أن يعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء المجرمين وإدانة هؤلاء المجرمين والوقوف على أعمالهم وجرائمهم وانتهاكاتهم، وفي الوقت نفسه تطوير عمل وأساليب الأجهزة الأمنية في تعقب الفارين وملاحقتهم، وأيضا إثبات يعني براءة أو عدم إدانة كاملة للبعض منهم. فمن يعني قاد طائراته ورمى بالقنابل والبراميل لا يقارن، وهو برتبة عليا لواء أو عميد، يعني لا يقارن بحالة من الأحوال بمجند يؤدي خدمته الإلزامية يقوم بتبخير الطائرة وتهيئتها للإقلاع. لذلك لا يوجد يعني أرقام ثابتة، إنما الأمر يعني خاضع للتحديث والتطوير بشكل مستمر.
1: طيب عميد منير، فيما يتعلق ب العمليات ما بعد اعتقال رموز النظام المخلوع، كيف تتم؟ هل هنالك آلية معينة؟ كيف يتم التعامل معهم؟ هل هنالك أي أماكن معينة لاعتقالهم؟
2: لا سيدتي، أنا حكيت في بداية الأمر أن المواطن هو خفير في كل منطقته، وأنا رسالتي لكل حواضن النظام أنه اليوم يعني أخبروا عنهم أو أعلموا الدولة قبل غدا. اليوم أنتم الكسبانين، وسوريا ستستقر، وسوريا ستنهض، وسوريا ستكون فيه ستكون سنغافورة الشرق الأوسط الجديد. إذن إحنا لابد من تعاون المواطن مع دولته من أجل إلقاء القبض على هؤلاء. أي شيء موجود عندك بتخبى لازم يكون تتخبر عنه. اثنين، الدولة الآن هناك شيء استباقي الحقيقة تقوم به، نعرف الحدث، يا ما كشفت كثير من التفجيرات قبل أن تقع، وشوفنا التفجير اللي وقع كان قصف في منطقة المزة، تفجير في كان منطقة المريمية لاستهداف تحت الشخصيات الدينية. إذن هناك الاستخبارات صارت عينها ساهرة صاحية، لابد كمان من تعاون المواطن مع هذه الأجهزة من أجل إلقاء القبض على كل هؤلاء، خاصة نحن الآن مقبلين على استثمارات، مقبلين على عودة لاجئين إلى بلادهم، مستقبلين على موسم سياحي جيد في مناطق.
1: لكن عميد منير، أنا أقصد فيما يتعلق
2: رسالتي دعم.
1: عذرا للمقاطعة، ولكن أود التوضيح أكثر فيما يتعلق بإن كان هنالك أماكن مخصصة لمن تم اعتقالهم من قبل من رموز النظام المخلوع مؤخرا، هل هنالك أي ربما سجون مخصصة لهم؟
2: أكيد أختي الكريمة، هناك سجون لا يتم الإفصاح عنها،
1: أو حتى آلية معينة للتعامل
2: هناك
1: معهم.
2: إن قبل نعم هناك آلية تعامل. الغاية أولا مبدئيا هو سحب كل المعلومات التي لديهم عنهم وعن آخرين متعاونين معهم وعن خلايا كثيرة هي مرتبطة بهم، أهم من قتلهم وأهم من إعدامهم وأهم من محاكمتهم. إذا أحيانا يتم حكى ضيفك الكريم، لابد هناك في معلومات حساسة، يعني أحيانا يعتقل شخص ويتم الإعلان بعد شهر أو شهرين حتى نقدر إحنا نسحب كل هذه المعلومات عنه، ما تختفي الخلايا التي كانت مرتبطة معه، لأن هناك أحيانا عند ظهور شخص للإعلام بيكون في خلايا كثيرة مرتبطة معه، وبناك بيناتهم شفرة، بيناتهم كلمات سرية، يختفي هذه الخلايا أو تهرب خارج البلاد. إذن يتم دائما أحيانا من السرية أنه عدم الإفصاح عن أمثال هؤلاء حتى نستطيع إلمام كامل المعلومات عن كل هؤلاء وجلبهم وإلقاء القبض عليهم.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عميد منير، شكرا جزيلا لك عميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، والشكر لرشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم مشاهدينا، نبحث أسباب تغيير حاكم مصر في سوريا المركزي والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.
3: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
4: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
5: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
4: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي خلفاً لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيراً لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية والإقليمية والدولية.
1: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيراً لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
2: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
1: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
3: التحولات الرقمية العالمية،
1: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من ألمانيا محمد علبي الباحث الاقتصادي، مرحبا بك، وأرحب بالدكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا بكما. أبدأ معك دكتور علي فيما يتعلق بهذه التغييرات الجديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي في هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة الآن؟
4: بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه الخطوة صراحة كمتتبعين للواقع الاقتصادي السوري لا شك بأنها مفاجئة إلى حد ما، لا سيما وأن مسيرة مصرف سوريا المركزي يعني خلال السنة ونصف الماضية هي كانت باتجاه وضع استراتيجية معينة، وفعلا هو تم إطلاق هذه الاستراتيجية للفترة 26-30 المبنية على ركائز 5، وكان أولى الخطوات التي بدأ فيها المصرف المركزي مطلع العام هو موضوع استبدال العملة ويعني استمرار الربط مع النظام المالي العالمي. فبالتالي هذه الخطوة اليوم أعتقد أنها يعني مؤشر على ربما يعني تحسين في السياسة النقدية، ربما استمرار في الاستراتيجية الموضوعة لكن بنهج آخر، بنهج عقلاني أكثر، لا سيما وأن الفترة الماضية ربما شهدت كثيرا من رفع سقف الطموحات ورفع سقف التوقعات بذات الوقت. هذا الموضوع يعني يلعب دور كبير في السياسة النقدية للدول. بالتالي أعتقد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو ما يعني يشهده العالم اليوم من الحرب الموجودة خارجا وزيادة التأثير السلبي على الواقع السوري. الواقع السوري اليوم التضخم يرتفع بشكل كبير نتيجة القرارات الداخلية السورية سواء على مستوى الحكومة، ولن نخوض بهذه القرارات اليوم، وبنفس الوقت سعر الصرف يتأثر سلبا وما يحدث خارجا أيضا يؤثر بشكل أو بآخر. وبالتالي التغيير اليوم للأمانة هو في الأعراف النظرية، إن كنا نتحدث عن اقتصاديات مستقرة هو ليس بالإشارة الإيجابية، لكن في الواقع السوري اليوم أعتقد أنه يعني يعطي انطباع بأن السياسة النقدية التي استمرت خلال الفترة الماضية على ما يبدو أنها ستتحول إلى سياسة أكثر عقلانية، سياسة هادئة دون قرارات متناقضة ودون تأثيرات وخضات في السوق النقدي. هذا ما نتأمله بطبيعة الحال، والدليل على ذلك أعتقد أنه كان لدينا ولدى الجميع مآخذ على بعض القرارات التي كانت تؤخذ خلال العام الماضي، وعلى بعض التصريحات الإعلامية، وعلى بعض الاستخفاف ببعض النقاط المؤثرة بالسياسة النقدية، وباعتبار بند معين من هذه البنود مثلا استبدال العملة أنه هو الحل السحري للاقتصاد السوري، فيما الجواب والحل هو في مكان آخر تماما، هو يتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية وجهود مصرف سوريا المركزي في آن، فهو عبارة عن جهد اقتصادي متكامل.
0: بالتالي سيد محمد، هل يعكس هذا التغيير في تعيين حاكم جديد للمصرف ربما خللا كان في السياسات النقدية السابقة؟
5: أول شيء مساء الخير إليك ولضيفك الكريم والسيدات والسادة المتابعين. بالحقيقة طبعا هو يعكس تقييما لأداء حاكم المصرف السابق الدكتور عبد القادر الحصرية. وهلأ إذا كان السؤال رح يكون هل فشل السيد حصرية في مهمته؟ الجواب البسيط هو نعم، ولكن هل هو فشل لأسباب تتعلق بإدارته وحده؟ لا، أنا برأيي هذا الكلام ليس صحيحا. المشكلة في سوريا هي تتعدى السياسة النقدية بكثير، هي مشكلة اقتصادية بالأساس، فنحن نتحدث عن اقتصاد يستورد بشكل كبير جدا، اقتصاد غير منتج يتحول انتاجيا، يعني السياسات التي تدعم الانتاج فيه ليست كافية ولا تعمل بالشكل الجيد. هناك نوع من التدخل السافر لأكون صريحا وأمينا مع السادة المتابعين، التدخل السافر من الإدارة السياسية في السياسة النقدية وفي المصرف المركزي، وهذا حكما
0: تقصد لا يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات النقدية أو القرار النقدي
5: على الإطلاق. لأننا نتحدث يعني السيد حصرية حين وصل إلى حاكمية المصرف ظهر بتصريح فورا تحدث فيه عن استراتيجية نقدية، يعني سياسة نقدية كان سيتبعها، ألا وهي التعويم المدار. التعويم المدار تعني أنه سيحرر سعر الصرف، ولكنه سيتدخل حيث يكون هناك اختلال في الأسواق. ذلك لم يناسب الإدارة السياسية، لأن الإدارة السياسية تعتمد سعر الصرف كمؤشر أساسي لتغيير سياسي حصل، فهذا اعتماد يعتبر شعبويا.
0: طيب أين فشل بالتحديد؟ ماذا كان يجب أن يفعل الحاكم السابق؟
5: طبعا طبعا طبعا كان يجب أن، أنا برأيي الشخصي كان يجب دائما أن يتحلى بالشجاعة الكافية للظهور على الإعلام والقول بوضوح أن المصرف المركزي يحتاج إلى أكبر قدر من الاستقلالية. السياسة النقدية تحتاج إلى سياسة، يعني السياساتين المالية والنقدية تكملان بعضهما بعضا. فدائما لما بيكون في سياسة نقدية سياسة مالية غير واضحة، يعني غير من غير المعلوم ما هي السياسات التي يتم اتباعها اقتصاديا وماليا، فبالتالي ستفشل السياسة النقدية مهما كان الاسم الحاكم. فالمشكلة هنا ليست في الأشخاص.
0: طيب.
5: وأنا يعني أنا هون حاليا أيضا أريد أن أضيف أنني لا أرى أن هذه الأسباب تغيرت.
0: طيب دعني أن أتطرق لهذه النقطة مع ضيفي.
5: لا أظن أن السيد رسلان سينجح في مهمته.
0: دكتور علي، هل تتفق بصراحة. يعني هل تتفق مع قاله ضيفي لا يوجد أي سياسة واضحة ولا يوجد استقلالية في القرار؟
4: هلا صراحة موضوع الاستقلالية كاستقلالية بحد ذاتها بطبيعة الحال تفتقد كثير من الدول النامية إلى الاستقلالية الكاملة، سواء كنا نتحدث عن استقلالية قانونية أو تشغيلية أو مالية. حتى سيدتي موضوع تغيير الحاكم هي من يعني من مؤشرات استقلالية البنوك المركزية، فتواتر كثرة التواتر في تغيير الحاكمية هي مؤشر يوضع له نقاط دنيا في موضوع الاستقلالية.
0: هناك من يقول بأنها هذه التغييرات، دكتور علي عدران للمقاطعة، بأنها هذه التغييرات جاءت بسبب ضغوطات دولية، هل تتفق مع ذلك؟
4: صراحة أنا لم أسمع يعني بتصريح رسمي من الحكومة أو غير الحكومة بأن هناك ضغوطات دولية، لكن ربما يكون كلامك صحيح في هذه النقطة. لذلك موضوع الاستقلالية يعني هو عبارة عن ربما موجود لكن منقوص. هذا الانتقاص يعني أستطيع أن أبرر جزء منه ولا أستطيع أن أبرر الجزء الآخر، يعني موضوع ضعف الموارد، وضع الاقتصاد السوري الهش، كل هذه الأسباب هي أسباب تنقص من الاستقلالية المصرف المركزي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع يعني الفترة الزمنية التي كان بها الحاكم السابق والاستراتيجية النقدية التي وضعت، أنا شخصيا لا أستطيع، هون أتفق مع صديقي سيد محمد، لا أستطيع أن أحكم على اسم معين. الفكرة هو بالحكم على سياسة معينة أو استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية الموجودة والتي أعلن عنها المصرف المركزي تحتاج إلى فترة زمنية ربما من 3 إلى 5 سنوات، عندما تحدث عن عمق الشمول المالي، عن الربط مع نظام المال العالمي، عن سعر صرف شفاف ومتوازن، وعن محاربة التضخم وإلى ذلك. هذه كلها تحتاج إلى زمن، السياسة النقدية لا تبنى بشهر وشهرين. الفكرة الثانية التي أود الإضاءة عليها هو موضوع أن اليوم الاقتصاد السوري برمته لا يتحمل مسؤولية المصرف السوري المركزي، وأنا هذه الفكرة أحب أن أدافع عنها بشكل دائم، لأن المصرف المركزي هو مؤسسة تقوم بإدارة السيولة لا أكثر ولا أقل، لها هدف النهائي نعم بتخفيض التضخم، تحسين المستوى العام للأسعار، لكنها لا تستطيع إن قررت وزارة الطاقة في يوم ما رفع مدخل من مدخلات العملية الإنتاجية ولم يكن هناك تشاور وتنسيق، بالتالي هنا لا يمكن أن ننسب مشكلة هذا القرار إلى المصرف المركزي. فبالتالي أعتقد أن السياسة الاقتصادية الكاملة توجب أن يكون هناك تعاون بين السياسة النقدية التي المصرف المركزي هو مسؤول عنها، السياسة المالية اللي هي وزارة المالية، والسياسة الاقتصادية بشكل عام. اليوم موضوع الضبط المالي هو أمر جيد خلال العام الماضي، الوزارة تقول وزارة المالية أنه لم يتم تمويل العجز مصرف سوريا المركزي، وهذه النقطة المضيئة التي أراها العام الماضي.
0: طيب بالتالي دكتور علي، يعني لماذا، يعني أود التطرق لهذه النقطة ونفهم لماذا عين الرئيس الشرع حاكمة جديدة للمصرف؟
4: أعتقد أنه يعني ربما يكون هناك رسالة معينة بأن الفترة القادمة سيكون يعني انتهاج لتطبيق السياسة النقدية أو الاستراتيجية التي أعلن عنها بوتيرة أسرع. ربما أنا شخصيا ليس لدي علم، بالعكس بالمداخلة الأولى كنت أقول بأنه قرار مفاجئ. النقطة الثانية يعني ربما يعطي انطباع بأن يعني الأشخاص أحيانا يعطون أثر للمجتمع. هون النقطة اللي أنا بدي أركز عليها، الفكرة هي مو بالأسماء، الفكرة أنه الحاكم السابق والذي طبعا نحترم ونجل ركز خلال سنة أو سنة وشوي على أن الليرة هي سببه عامل نفسي، وبأن الأمور وتحسن الليرة 30% و40%، علما أن التحسين كان لأسباب خارجة عن الأسباب الاقتصادية الحقيقية. فالإنتاج لم يتحسن، الاستيراد مفتوح على مصراعيه، وهو بنفسه تغنى باستيراد مبلغ كبير، يعني سيارات بمبلغ كبير. فبالتالي أعتقد أن الفكرة خلال العام الماضي كانت يشوبها بعض الانتقادات ويشوبها بعض رفع السقوف التوقعات، وكان لها أثر سلبي للأسف على المواطن السوري. اليوم هذا التغيير مع قرب عيد الأضحى، مع زيادة ربما الحوالات خلال الفترة القادمة، قد تساعد إلى حد ما، لكن أعتقد أن خطاب اليوم، خطاب الحاكم الجديد السيد رسلان، كان واضح ومقتضب لجهة أن العمل يجب أن يكون هادئ، بمعنى أن لن أصدر قرارات متناقضة، لن أعمل خضات في السوق النقدي، سأعترف بمسؤولية الجميع.
0: هذا يعني سياسة بطيئة
4: المصرفي من وجهة نظرك السورية،
0: أم المعنى مختلف ربما؟
4: لا، هذا هو يعني هذا هو صلب السياسة النقدية. يعني اليوم عندما أسعى إلى أن تكون نتائجي مستدامة، فأنا لن أرضى بأن أحقق قفزة نوعية اليوم في تخفيض سعر الدولار على سبيل المثال لشهر أو شهرين، ومن ثم يعاود التسارع بشكل دراماتيكي كما شاهدنا خلال الشهرين الماضيين.
0: برأيك سيد محمد، فيما يتعلق بتصريحات صفوة رسلان الذي قال بأن هنالك سياسة نقدية تعتمد العمل البطيء، هذه الخطوة كيف يمكن أن تفسر؟
5: يعني أنا للأسف أستطيع تفسيرها بشكل واحد، وأتمنى أن أكون مخطئا. أستطيع تفسيرها بأنها محاولة مرة أخرى لاعتماد تجفيف السيولة، وتجفيف السيولة كان له آثار سلبية جدا على الاقتصاد السوري خلال السنة الأولى. يكون جدا واضحين، تجفيف السيولة تسبب ركود الأسواق، التضخم لم يتم.
0: ماذا يعني ذلك؟ تجفيف السيولة سيد محمد،
5: تجفيف السيولة هي وضع سقف للسحوبات في البنوك وتحديد الوصول إلى القطع الأجنبي للتجار، بالإضافة إلى إبطاء سرعة دوران الليرة السورية.
0: يعني نحن أمام مسار ربما طويل وبطيء بناء على ذلك.
5: فإذا هو مسار طويل وبطيء، ولكن مشكلته أنه قد يكون سلبيا. يعني نحن بدنا نشوف أنه إذا كان المسار بطيء ما في مشكلة، إذا كان الهدف إيجابي. يعني مثلا إذا أنا بأول بدي أروح بسياسة تعويم مدار ولكن أسير فيها ببطء، يعني بحرر السيولة مثلا بشكل متدرج إلى أن أصل إلى سياسة نقدية متماسكة وتعويم مدار بشكل واضح وصريح. يعني فبالتالي أستاذة ديما، المسألة الحكم على أداء الحاكم لا يتم بالتصريحات، يتم من خلال متابعة سياسته. هذا أولا. ثانيا، يعني مثل ما قلنا، لا يمكن للسياسة النقدية أن تكون مرتبطة بالأشخاص، ولا أي سياسة اقتصادية، يعني ولا أي سياسة في العالم. ونتمنى منهم، يعني نتمنى من السيد رسلان أيضا أعلى درجات الشفافية، خصوصا بما يخص احتياطيات المصرف المركزي من القطع الأجنبي، وهذا شيء تحفظ عليه الدكتور حصرية طويلا. يعني إضافة إلى أننا نتمنى منهم مراقبة وعرض مؤشرات التضخم بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء. يعني هي مؤشرات أساسية، بدونها لا يمكن الحكم على أي سياسة نقدية. يعني أنا كيف بدي أحكم على السيد حصري حاليا؟ أنا ما بعرف شو مؤشر تضخم، أنا عندي حساباتي الشخصية بس. بس أنا عم بحكي أنه معقول، هل يعقل في دولة لا يوجد مؤشر تضخم فيها؟ يعني في مراكز بحثية سورية عم بتعمل مؤشرات تضخم، فالإمكانية التقنية موجودة. فإذا يعني في كتير نواقص. أيضا مسألة ترخيص البنوك، مسألة تطبيقات دفع إلكترونية وعلى رأس أشام كاش، هذه بحاجة لتوضيح مستعجل. إضافة إلى يعني السيد حصرية، الدكتور حصرية كان قد بدأ وأعاد هيكلة هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه بعد ذلك لم يتابع. يعني وللأسف يعني هنا تنقصه التشريعات المناسبة من مجلس الشعب الذي ليس موجودا حتى تاريخ اليوم. فبالتالي هناك مجموعة من العوامل يحتاجها المصرف المركزي ويحتاجها الاقتصاد السوري. يعني بدون هذه العوامل لا يمكن الحكم على الـ على الـ على الشخص او على المصرف كمؤسسة. وانا مع الدكتور يعني كثير اتفق بمسألة انه لا يجب تحميل المصرف المركزي لوحده مسؤولية، هذا مؤسسة عم تدير السيولة فقط لا غير.
0: طيب دكتور علي، يعني هل برأيك كما قال ضيفي لا يوجد أي مؤشر للتضخم، هل تتفق مع ما قاله ضيفي؟ ما هو مؤشر التضخم وكونك خبير اقتصادي في سوريا؟
4: صراحة هذه النقطة يعني أثارت خلال الفترة الماضية كثير من اللغط. يعني طبعا هذا الحديث اليوم ما هو فقط عبارة عن حديث نقد للحاكمية السابقة، لكن عندما يظهر الحاكم في أكثر من مناسبة ليقول بأن معدل التضخم انخفض واليوم لا يتجاوز 15% أو أكثر بقليل، فيما حساباتنا الخاصة تقول ب50 و60%، هذه النقطة يعني تثير كثير من علامات الاستفهام بأن الحديث الإعلامي شيء والواقع شيء آخر. اليوم التضخم بسوريا بطبيعة الحال، ما بدي أحكي عن الشهرين الأخيرين، لكن ما قبل هذين الشهرين ربما تجاوز 50 و60%.
0: بالتالي هذا يشير إلى عدم وجود شفافية دكتور علي.
4: هذه مشكلة، وهذه مشكلة أكبر. يعني اليوم الشفافية مطلوبة جدا، ليس فقط لمن يتابع الشأن العام، الشفافية مطلوبة للمواطن. اليوم أهم شيء تقوم عليه أو يقوم عليه النظام المالي والمصرفي في أي دولة هي ثقة المواطن وثقة يعني مجتمع الأعمال بالنظام المالي والمصرفي. اليوم الموضوع لا يقتصر فقط على إمكانية أن أقوم بإيداع مبلغ لي في البنك ويسمح لي بالسحب متى أريد. الفكرة أكبر من ذلك بكثير. يعني اليوم بدي أتطرق لنقطة وهي تحدي كبير أعتقد أمام الحاكم الجديد، ويجب أن يتم الاعتراف بها بشكل كبير، أن الثقافة المصرفية في سوريا ضعيفة جدا. اليوم عندما نتحدث عن العرض النقدي الموجود كما صرح المصرف المركزي، طبعا نحن كل أرقامنا التي نتحدث بها هي تصريحات، لأنه في سوريا عدوك الأول هو الرقم للأسف. الحديث عن 42 تريليون ليرة سورية بسجلات المصرف المركزي، اليوم إن قمنا بجرد للسيولة الموجودة في كافة المصارف في سوريا عامة كانت أم خاصة ربما لا تتجاوز 10 أو 12 تريليون ليرة سورية، فتخيلي أن 30% فقط في المصارف وما تبقى أو ربع حتى عفوا في المصارف وما تبقى هو خارج المصارف. فهو العبرة كيف ستستقطبين هذه الكتلة إلى الجهاز المالي والمصرفي في غياب الثقة، في غياب بالتالي الإيمان بأنه طيب عندما أتعامل معها سوف يتم السحب متى ما يعني بكل بساطة وسهولة. على سبيل المثال أنا أتحدث فقط عن خدمة سحب، لا أتحدث عن خدمة الأقراض الأخرى، لا أتحدث عن كيفية توجيه الائتمان نحو القطاع الإنتاجي. نحن في بيئة إنتاجيا ضعيفين جدا، ألا يجب أن يقوم المصرف المركزي بتحفيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار الداخلي؟ فهذه نقاط كثيرة يجب الإضاءة عليها خلال الفترة القادمة. اليوم التفرع المصرفي في سوريا ضعيف جدا، كل 40,000 مواطن له فرع مصرفي واحد، وبالتالي هذه نقطة كبيرة. المصرف المركزي خلال العام الماضي ركز في هذا الإطار، على سبيل المثال يعني على قرار مفاجئ أصدره ب 22/9 على موضوع تغطية الكشف المالي على لبنان للمصارف السورية الخاصة.
0: نعم دكتور علي.
4: وألزمهم خلال أسبوع بأن يغطوه ويعتبرونه خاسر 100%. فبالتالي أعتقد أن التعاون مطلوب من قبل الجميع، لأن نجاح القطاع المالي والمصرفي هو مصلحة لمصرف سوريا المركزي ومصلحة للبلد بشكل
0: طيب
4: عام.
0: طيب بالتالي بناء على هذه التغييرات والتعيينات الجديدة لحاكم مصرف سوريا المركزي، أمام يعني هذه التغييرات هل نحن أمام تغيير حقيقي في السياسة النقدية الحالية أم ربما فقط تغيير في الوجوه أو الأسماء؟
4: السؤال لي أم للسيد
0: نعم
4: محمد.
0: دكتور علي لك.
4: نعم. لا أعتقد أن يعني حتى اليوم الخطاب الذي يعني أطلقه السيد صفوت رسلان الحاكم الجديد، وهي بطبيعة الحال من واجباته بعد التعيين كي يرسل رسالة خلينا نسميها التهدئة أو رسالة اطمئنان للأسواق بأنه هذا المسار سيستمر، لكن قالها بأنها بواقعية أكثر، بهدوء وبشكل تدريجي، وبأن الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تنظيم، لأن السياسة النقدية هي سياسة طويلة الأمد إنجاز التعبير. وبالتالي أعتقد أن ليس لدي معلومات أن السيد رسلان سيستمر بنفس الخط مع مروني أكبر، مع تفعيل يعني الركائز الأخرى المتعلقة بالشمول المالي بشكل أكبر، المتعلقة بتفعيل البنية التحتية المصرفية بشكل أكبر، سواء للمصارف أو للشركات الصرافية أو للتطبيقات الموجودة اليوم. أعتقد أن الفترة القادمة تستوجب خطة خلينا نسميها إسعافية، معلم هو لون مصطلح ما كثير دقيق، لكن مراجعة كل التشريعات المالية والمصرفية التي تخص المصارف وشركات الصرافة هذا واجب، علما أن هذه المراجعة لا يفترض أن تأخذ وقت، فبالنهاية نحن القوانين والقرارات التي نضعها في سوريا هي مستقاة من قرارات وتعاميم يعني لدول أخرى، لم نخترع قوانين خاصة بنا، لأن العمل المصرفي هو عمل عالمي، هناك معايير عالمية يجب أن نلتزم بها، هناك
0: طيب.
4: معايير محاسبة، معايير
0: تخطيط، نعم دكتور علي.
4: معايير تختص بالامتثال والحوكمة، وبالتالي أعتقد أن العمل السريع خلال في هذه النقطة سيمهد الطريق للمستقبل.
0: برأيك سيد محمد يعني كيف يمكن اليوم أن نفسر العلاقات والتعاملات السورية العالمية بناء على أن الحاكم الجديد يحمل الجنسية الألمانية وكان في ألمانيا، بالتالي هذا مؤشر ربما على انفتاح بين اقتصادي في التعاملات العالمية والسورية، وجاء التعيين بالمناسبة بناء على بعد الاجتماع السوري الأوروبي، إلى ماذا يشير ذلك من وجهة نظرك؟
5: سيدتي الموضوع لا علاقة له بجنسية الحاكم، الثقة مع الأسواق المحلية أولا بالدرجة الأولى والعالمية مكتوبنا عبر الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية كما تفضل الدكتور. فنحن عم نحكي هون عن مصرف، ما عم نحكي عن إدارة سياسية ما. وفي في المصارف هناك أسس ومعايير وأيضا شروط للعمل المصرفي داخليا وخارجيا. فنحن إذا عم نحكي هلأ مثلا عن العودة للاندماج في المنظومة الدولية النقدية، فنحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات. هذه الإصلاحات لمواكبة ليس لمواكبة بل لتحقيق شروط مجموعة العمل المالي.
0: وهذه الإصلاحات يعني أليست كفيلة؟ يعني الحاكم الجديد كان في أوروبا، وهذه الإصلاحات التي ذكرتها والشروط المعينة يعني كفيلة بأن تساهم ربما بتعميم المعايير المطلوبة الداخلية الدولية؟
5: أتمنى ذلك، يعني أتمنى أن تكون خبرة السيد الحاكم صفوت رسلان يعني كافية بالقدر الذي يمكن التعويل عليه لتطبيق هذه المعايير. يعني هذا أقل ما يمكن انتظاره منه، يعني هذا عمله. وبالتالي يعني نحن سمعنا كثير عن تفعيل سويفت مثلا، ولكن الحقيقة أن سوريا كانت دائما موجودة في سويفت. صحيح كان عليها قيود، أزيلت القيود. الآن العقبة بين سوريا والعالم هي عقبة المصارف المراسلة، لأن المصارف المراسلة لا زالت لا تعمل مع سوريا، لا تتعامل مع سوريا، وذلك بسبب عدم التزام سوريا بشروط مجموعة العمل المالي الدولية أو بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. ولذلك نحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات داخلية. كل شيء في سوريا، كل المشهد الاقتصادي يتعلق بنا وليس بالآخرين. يعني نحن نحتاج إلى العمل على أنفسنا، إلى إصلاح قوانيننا، تشريعاتنا، إلى يعني اعتماد سياسات تحفز الإنتاج، تحفز النمو. يعني هاي بديهيات، ألف باء اقتصاد يعني.
0: كنت أقصد الاستفادة من تجارب أخرى في ونقل هذه الاستفادة والخبرات في الحالة السورية. على كل حال أشكرك جزيل الشكر ضيفي محمد علبي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من ألمانيا. وأشكر دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. نسلط الضوء في محورنا القادم على رفض عدد من الأحزاب والقوى الكردية المقاعد المخصصة للكرد بمجلس الشعب وآلية التعيين، ونعود

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
1: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديموغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيلاً برلمانياً حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: حول هذا الموضوع رحب بخورشيد دلي، محلل سياسي مختص في الشؤون الكردية، معنا مباشرة من دمشق. وأرحب أيضا بالدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نوار، هل هناك حصة محددة للمكون الكردي في مجلس الشعب؟
2: نعم، مساء الخير لك سيدتي، مساء الخير لضيفي الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا منذ البداية، يعني سواء بالنسبة لمجلس الشعب أو كل آلية المشروع السوري الجديد، كان بعيدا كل البعد عن فكرة المحاصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال تمثيل جميع المكونات الموجودة في سوريا على مستوى القومي.

0: أو الأديان أو الطوائف على مستوى الكفاءات. فكرة المحاصصة بمعناها التقليدي الموجود في دول أخرى يعني ليست ضمن المشروع السوري الجديد، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك مشروع انتماء وطني أعلى من مستوى الانتماء المكوني أو الطائفي أو الديني. بالإضافة إلى أننا لم نرغب يعني على بشكل خاص في اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي المؤقت أن نكرس فكرة المحاصصة على المستوى البعيد كي لا تصبح تقليدا في سوريا، مما يعني يصاحب هذا المشروع من مشاكل تعرضت لها الكثير من دول العالم. لكن بالرغم من كل ذلك تحرص اللجنة العليا للانتخابات وتحرص الدولة السورية بشكل عام على أن يكون هناك مشاركة لجميع المكونات وتمثيل حقيقي وعادل لجميع المكونات في كل الدولة، وبما في ذلك أيضا مجلس الشعب الذي أعتقد أن مستوى التمثيل فيه هو الأكثر أهمية في المرحلة الانتقالية. وهذا ما راعته اللجنة العليا الانتخابات الحقيقة في كل المحافظات التي أجرت فيها الانتخابات على مستوى تشكيل الهيئات الناخبة، بغض النظر عن النتائج التي آلت إليها الانتخابات والتي خضعت لنتائج صناديق الاقتراع بالنهاية، لكن على مستوى الهيئات الناخبة كان هناك حرص كبير على أن تكون الهيئات الناخبة مرآة حقيقية لشكل المجتمع السوري على مستوى المكونات، سواء كانت القومية أو الطائفية أو على مستوى الشرائح الاجتماعية وأيضا على مستوى النساء. لكن يعني نحن نتأمل دائما، وأنا أردد ذلك باستمرار، يعني دائما عندما نتكلم عن البنية التمثيلية لمجلس الشعب أو لمؤسسات الدولة دائما نتكلم عن مكونات وطوائف وأديان وأعراق. الحقيقة نحن نرغب بأن نرتقي بهذا المشروع لكي يكون الانتماء وطنيا ويكون الاختلاف سياسيا، يعني أن تكون ككل الدول العالم مستوى الاختلاف ضمن الدولة أو ضمن البرلمان هو بالأفكار السياسية وليس بالانتماءات الطائفية والعرقية. ولكن واقع الحال في سوريا الآن
1: دكتور نوار يتم طرح بأن لدى المكون الكردي 4 مقاعد، وهل يعني يوجد اليوم للتوضيح أكثر كوتا معينة للمكون الكردي؟
0: لا، هي المعلومات أنا بعتقد أنه غير دقيقة. بعض الشيء، ال4 مقاعد هم موجودين حاليا في الأعضاء المنتخبين في المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات، بالرغم من أننا يعني في كل المحافظات كانت نسبة الإخوة الكرد أيضا كل المكونات هي مساوية نسبيا في المجتمع في الهيئات الناخبة وأيضا النساء، إلا أن بالعملية الانتخابية لم يكن هناك يعني ربما تمثيل عادل لهذا العدد. ولكن ال4 مقاعد هذه حصلت انتهى الأمر وفاز 4 أعضاء مجلس الشعب بهذه النسبة. لكن الآن يبقى محافظة الحسكة. محافظة الحسكة أنا أعتقد أنها مركز الثقل المكون الكردي الأساسي، وبطبيعة الحال سيكون هناك فائزين من المكون الكردي في محافظة الحسكة، وأيضا هناك الجزء الذي سوف يعين ضمن السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. بالتالي ال4 المقاعد هو ما حصل عليه الأخوة الكرد حتى الآن في الانتخابات. يبقى الحسكة وهي مركز الثقل الأساسي، ويبقى أيضا السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. ولكن بغض النظر عن العدد الذي سوف يصل إليه المكون الكردي ضمن مجلس الشعب أو المسيحي أو العربي أو أي مكون، هذه ليست أعداد ثابتة. يعني هاي الانتخابات صناديق الاقتراع ربما تفرز هذا العدد، ربما في الانتخابات القادمة تفرز رقم أكبر من ذلك أو أقل من ذلك، وبالتالي هذا ليس رقم نعتمد عليه كحصة لهذا المكون في كل المرحلة الانتقالية أو حتى ما بعد المرحلة الانتقالية. يعني لا يوجد نظام انتخابي يعتمد على المحاصصة الرسمية بحيث يكون هناك رقم ثابت في كل انتخابات.
1: طيب سيد خورشيد، كيف يمكن اليوم فهم هذه القوى؟ من هي هذه القوى الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية التي أصدرت هذا البيان الرافض للتعيينات والتي خصصت في مجلس الشعب هذه الأعداد والمقاعد؟
2: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. هي 10 أحزاب كردية. هذه الأحزاب ترى بأن هناك شكل من أشكال المحاصصة التي حصلت تحت الطاولة بين الهيئة الناخبة العليا، ودعينا نقول حكومة سورية، وبين مكونين من مكونات الأحزاب السياسية في سوريا الكردية. وأقصد هنا تحديدا الأحزاب التابعة للإدارة الذاتية، وهناك من يقول تم تخصيصها بمقعدين، وهناك المجلس الوطني الكردي الذي تم أيضا تخصيصه بمقعدين، بمعنى أن هناك 4 مقاعد خصصت للكرد مناصفة بين المجلس الوطني الكردي وبين الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه الأحزاب الأخرى التي أصدرت بيان، وقبل قليل هناك أحزاب أخرى من بين حزب اليسار الكردي، ترى أن هناك حالة من التهميش، وأن الانتخابات هذه ستؤدي إلى المزيد من الإقصاء، ولقدرة الكرد على الوصول ليس فقط إلى البرلمان، إنما ما بعد الانتخابات كيف سيعكسون المطالب الكردية في سوريا، وبالتالي يرون في مجمل النظام الانتخابي وكأنه صمم ليس للحديث كما الآن يقال كل شيء على أساس المواطنة وليس المحاصصة، إنما صمم لحالة سياسية انتقالية تخدم التوجهات القائمة في هذه المرحلة، وهذا بنسبة كبيرة لا يتطابق مع القوانين والدساتير،
1: ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد رقم معين كحصة. سيد خرشيد، أليس من المبالغة هذا التوصيف من وجهة نظرك فيما يتعلق بحالة من التهميش وهذا التوصيف؟
2: أنا نقلت لك رأي الشارع الكردي في سوريا، ولو تابعت سيدتي صفحات التواصل، كتابات الكتاب والأحزاب السياسية حتى أيضا،
1: هل من الأوساط الكردية،
2: هذه القناعة العامة عندما يقول،
1: هل الهدف منه فقط
2: الصوت انقطع تفضل،
1: هل الهدف يعني حصد مكاسب سياسية من وراء هذه الأصوات؟
2: سيدتي، القضية ليست مكاسب سياسية، القضية أولا هناك شعب مكون له حقوق وتطلعات يبحث عن الشراكة السياسية، عن الدور والمشاركة في الحياة العامة. عندما يجد أن الأطر العامة بما فيها الانتخابات تغلق عليه الطرقات أو تحصره بزوايا محددة أو لا تعطيه الفرصة المتاحة، وبالتالي يجد نفسه أنه مهمش أو مقصي، أو أنه مطلوب منه الانزواء وعدم المشاركة. هو يرى أن هناك سوريا جديدة، جميع السوريين يحلمون بأن تكون هذه دولة للجميع، دولة ديمقراطية تعكس كل مكونات الشعب السوري، وبالتالي لابد هن يعتقدون أن يكون لهم دور كبير في هذه الانتخابات. وعندما تأتي المسألة إلى الأرقام وإلى التواجد الكردي، ليس حتى فقط في الحسكة، أنا ما سأتحدث من مدينة دمشق، كم هم الكرد الذين الآن فازوا بالانتخابات البرلمانية في مدينة دمشق، كذلك في مدينة حلب أو غيرها من المناطق التواجد الكردي.
1: هم يعتقدون الكردية، مشكلة الأحزاب الكردية فقط للتوضيح، هي متعلقة في مسألة الحصة في مجلس الشعب، هذه المشكلة هنا تكمن المشكلة؟
2: المشكلة مزدوجة. المشكلة الأول، هم يعتقدون أن الحصة التي أعطيت لا تتناسب مع حجم التواجد الكردي، وبالتالي الذين سيصلون إلى مجلس إلى البرلمان أو مجلس الشعب لا يستطيعون عكس تطلعات الشعب الكردي في سوريا. الأمر الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي في الأساس، الذي لا يتيح لهم المشاركة الحرة في هذه الانتخابات، نظرا لأن مسبقا يتم تحديد تقريبا أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات واللجان الناقبة. يعني هناك مشكلة مزدوجة، مشكلة تتعلق بالنظام الانتخابي الذي تم اعتماده، والمشكلة الأخرى أن ضمن هذا النظام الانتخابي ليس هناك حصة يمكن أن، دعينا نقول، تعكس حالة الوجود الكردي وهذا الكم وكيفية المشاركة، وبالتالي كي تكون الأمور تعكس إرادة الحالة الوطنية السورية بشكل عام. يعني وكأن القضية المطلوبة احتواء هذه الحالة ضمن حالة فردية، ولكن دون أن تكون هناك شراكة على المستوى السياسي.
1: طيب، كيف تعلق على ذلك دكتور نوار نجمة؟ لا يوجد أي شراكة سياسية، تحدث عن النظام الانتخابي هنالك مشكلة فيه، وأيضا بأنها لا تتناسب مع التواجد الكردي، هذه التشكيلة التي وضعت، بالتالي كيف يمكن معالجة هذه المشكلة المزدوجة؟
0: يعني أنا من الواضح أنه من خلال بيان الأحزاب الكردية وكلام ضيفك الكريم أنه المطلوب مستويين من المحاصصة. المستوى الأول من المحاصصة هو على أساس القومية وعلى أساس المكون، والمستوى الثاني من المحاصصة هو على أساس المكونات الحزبية ضمن هذا المكون. وأنا أعتقد أنه المسألة هنا تزداد صعوبة. يعني اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها. وبالتالي نحن لا نستطيع أن يعني نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات. على الأقل ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل عادل لهذه المكونات. أما أن ندخل فيما بعد بمسألة محاصصة الأحزاب ضمن هذه المكونات وكم حصل كل حزب من مقاعد، هذا هي يعني مهارته السياسية ومهارته الانتخابية وقدرته وثقله الانتخابي أن يفوز. يعني اليوم إذا ذهبنا إلى دولة، أي دولة أوروبية، هل ينتقد مثلا حزب اليسار أنه حصل على مقاعد أقل ويجب أن يحصل على مقاعد أكثر؟ هو ومهارته الانتخابية في الحصول على هذه المقاعد. أما بالنسبة للاعتراضات على أن هناك على سبيل المثال في دمشق عدد من المكون الكردي ولا يوجد مقعد لهم، نحن مهمتنا في اللجنة العليا للانتخابات تبدأ بتشكيل اللجان الفرعية وتنتهي بفتح صناديق الاقتراع، وأنا قلتها مرارا قادرين على أن نشكل ونكون هيئات ناخبة تشكل تمثيل عادل 100% لكل المكونات على مستوى المناطق والمحافظات والقرى والبلدات، وتتوقف مهمتنا نهائيا بفتح صناديق الاقتراع. الآن في صناديق الاقتراع هنا تكون العملية الانتخابية والتحالفات الانتخابية، وهذه خارج سيطرتنا بشكل نهائي. نستطيع أن نضع كوتا، ولكن إذا وضعنا كوتا الآن للأخوة الأكراد سوف نضع أيضا كوتا للنساء وكوتا للعرب وكوتا للمسيحيين، وهنا ندخل في هذا العالم الذي دخلت فيه دول أخرى ورأينا ما هي النتائج. الآن نحن على سبيل المثال عندما نشكل هيئات الناخبة في الحسكة، ولم تصدر حتى الآن الهيئات الناخبة، يعني هناك استباق للموضوع، الهيئات الناخبة سوف تصدر خلال 48 ساعة، هناك تمثيل دقيق لكل المكونات على مستوى البلدات، حتى يعني كل بلدة كم عدد سكانها حسب إحصاء 2011 والمكون أو نسبة هؤلاء هذا المكون ضمن هذه البلدة سوف يحصل على عدد من الأعضاء ضمن الهيئات الناخبة. أما الاتجاهات الحزبية فنحن لا نستطيع أن ندخل إلى هذا المستوى. وعلى العموم أي حزب قادر على أن يربح الانتخابات يستطيع أن يشكل تحالفاته الانتخابية سواء ضمن حزبه أو مع الأحزاب الأخرى أيضا، وبالتالي أنا غير قادر على أن أحدد عدة مستويات من المحاصصة، وبالرغم من أننا مبدأ المحاصصة نحن من الأساس نرفضه في هذه الانتخابات. يعني
1: طيب بالتالي سيد خورشيد، يعني مسألة المحاصصة وتعدد المحاصصات كما قال ضيفي هنالك نوعين من المحاصصة، هل الحكومة برأيك مضطرة فعلا للخوض بهذه المشكلة ومسألة التعامل مع مستويين من المحاصصة الحزبية ومسألة التعاون على مستوى المكون؟
2: سيدتي دعيني في البداية أتفق مع الأستاذ نوار على أن هناك مشكلة داخل الساحة الكردية الحزبية، ولو كانت الأحزاب الكردية على سبيل المثال لديها مرجعية موحدة في كيفية التعاطي مع هذا الحدث الانتخابي، لربما تم إيجاد قائمة على الأقل تمثل سواء على المستوى الحالة الحزبية أو حالة الكرد الموجودين في سوريا وتحديدا في مناطق تواجدهم التاريخية، وبالتالي كان يمكن القول أن هذا الأمر إيجابي لو نجحت الأحزاب الكردية في ذلك، ولكن هذه الأحزاب للأسف تعاني من انقسامات وشرزمات واستقطابات، وبالتالي هذا ينعكس أيضا سلبا. الأمر الآخر عندما يتحدث الضيف الكريم عن موضوع الأحزاب والانتخابات، هذه معادلة جدا مهمة، لكن السؤال هل لدينا الآن أحزاب في سوريا معترفة بها كي تخوض
1: وهذه النقطة تأخذنا إلى مسألة
2: تعبر عن لون السياسي.
1: طيب سيد خرشيد، يعني هذا يأخذنا إلى مسألة كم هنا كم حزب كردي هنالك الآن موجود في سوريا؟
2: صدقيني سيدتي يمكن قائمة تتجاوز 100 حزب للأسف، ومن كل التلاوين السياسية، وهي قسم كبير منها ربما أحزاب لا تجيد حتى ممارسة العمل السياسي، وهي أقرب إلى العشائرية أو العائلية أو إلى ما هنالك. وأيضا إلى جانب هذه الأحزاب هناك أحزاب، هناك أيضا أحزاب عفوا،
1: وكلها في سوريا تنشط هذه الأحزاب
2: تماما في سوريا، وتحديدا ربما في مدينة واحدة تجدين أكثر من 10 أحزاب، وضمن العائلة الواحدة قد تجد أشخاص على عدد أفرادها منتمين ومنقسمين بين بعضهم، وهذه جزء من الحالة السيئة دعينا نقول والسلبية في الحياة الحزبية للأحزاب الكردية في سوريا، علما أن هناك أحزاب كردية تاريخية في سوريا تتجاوز عمرها 70 سنة، وهناك أحزاب لها أيضا وزن جماهيري واجتماعي وتنظيمي وإداري موجود، لكن هذا الكم الهائل من الأحزاب هي مؤشر سلبي جدا. ولذلك أعتقد أن الأحزاب الكردية في سوريا وفق المعطيات الجديدة والمرحلة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد مدعوة إلى إعادة النظر سواء في عدد هذه الأحزاب أو في برامجها السياسية أو في إعادة هيكلة الحالة التنظيمية الكردية في سوريا من أجل كيفية تعاطي مع مجمل القضايا التي تطرح. وكما نحن الآن في هذه الانتخابات عندما نجد مثل هذا الانقسام بين أحزاب ربما تتقاتل على البحث عن مقعد، وبين شارع عام كردي لا يجد في هذه الانتخابات دعينا نقول نموذجا يمكن من خلاله الوصول إلى المؤسسات السياسية والدستورية التي يمكن من خلالها التعبير عن سواء الحقوق الكردية والقومية في سوريا أو
1: من هي من هي الأحزاب الأقوى
2: في الحياة العامة السياسية.
1: طيب من هي الأحزاب الأقوى، الأحزاب الأقوى في سوريا اللي تقول أن الأعداد غير مناسبة؟
2: سيدتي يعني هناك دعينا نقول 3 أقسام رئيسية. هناك أحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي، هذه بعض منها أحزاب قديمة تأسست منذ عام 57 في سوريا، وعدد هذه الأحزاب يتراوح بين 14 و16 حزب نظرا لأن يحصل أحيانا انسحابات منها وأحيانا يبقى ثم العودة. هناك أحزاب حزب الاتحاد الديمقراطي ومعه ما يسمى أحزاب الإدارة الذاتية قرابة 27 حزبا هؤلاء. هناك أيضا أحزاب أخرى، هناك حزب التقدم الذي أيضا انقسم بدوره إلى حزبين، وهناك حزب الوحدة وحزب اليساري وغيرها من هذه الأحزاب الكردية، إلى جانب عشرات الأحزاب الصغيرة التي لا تتجاوز عددها ربما 10 أشخاص. هذا هو المشهد العام للأحزاب الحركة الكردية في سوريا. لكن في العموم نحن أمام قوتين دعينا نقول طرفين أساسيين، أحزاب المجلس الوطني وأحزاب الإدارة الذاتية، والمشهد الكردي يتصارع بين الحزبين وكيف صياغة العمل السياسي الذي إلى الآن هذه الأحزاب دعينا نقول لا تقدم تجربة بمستوى التحديات التي يعاني منها الشعب الكردي وعلى مستوى كيفية التعاطي مع المشهد السياسي العام في سوريا.
1: طيب دكتور نوار، ماذا عن الحصة التي سيحددها الرئيس؟ هل ستكون قائمة على تصحيح أو إعادة ربما تصحيح أو خلق للتوازنات؟
0: طبعا يعني نحن منذ البداية نحن دعينا نؤكد أنه ربما هذه هي التجربة الانتخابية الأولى الشبه طبيعية، كي لا نقول عنها طبيعية 100%، يعني التي يعيشها المجتمع السوري، وبالتالي الثقافة الانتخابية تدخل في كل هذه الإشكاليات التي ندخل فيها الآن. بالإضافة إلى أنه يعني واضح نحن من حديث ضيفك الكريم يعني نستطيع أن نفهم أنه ما حدث بالنسبة للمكون الكردي هو نفسه ما حدث بالنسبة لمكونات أخرى، وهي ما يسمى بالانتخابات عملية تكسير الأصوات. هذه هي المسألة التي أدت إلى ضياع ربما هذه المقاعد على هذه المكونات. الثقافة الحزبية الآن تتطور في سوريا، وبالتالي أنا أعتقد أنه بغض النظر عن تحالف هذه الأحزاب الكردية لتحصيل مقاعد، أنا أتأمل في المستقبل أن يكون لدينا هذه الأحزاب الوطنية التي يتحالف فيها يعني المواطنون من كل المكونات للحصول على هذه المقاعد لتمثيل أهداف سياسية وطنية وليس أهداف سياسية محددة بمكون أو آخر. لكن النقطة الثانية طبعا مع احترامنا الشديد لأن لحقوق كل المكونات بثقافتها ومكانتها السياسية ومشاركتها السياسية، وهي مسألة تغني الحياة السياسية في سوريا ولا تفقرها أبدا. أما بالنسبة للسلسل الأخير، نحن توقعنا أن يكون هناك ثغرات في العملية الانتخابية لأن الانتخاب غير مباشر، وأنا أعتقد أنه حتى لو كان الانتخاب مباشر سنعاني كنا من هذه الثغرات. فلذلك كان الحل لدى المشرع وجود هذا الثلث. هذا الثلث الحقيقة له عدة مهمات وليس فقط تعويض تمثيل المكونات. أنا أعتقد أن المهمة الأولى لهذا الثلث هي التوازن بين الشرائح وتعزيز كفاءة مجلس الشعب من خلال كفاءات يمكن أن تضاف إلى هذا المجلس، بالإضافة إلى المهمة التي نتكلم عنها دائما وهي سد الثغرات والتوازن على مستوى كل المكونات وعلى مستوى عدد النساء الذي أعتقد أنه الأكثر أهمية بالنسبة لنا الآن. بالتالي هذا الثلث يعني للأسف هو يتحمل كل هذه الأعباء الآن بالنسبة إلى مجلس الشعب الحالي، على أمل أن يكون خلال 5 سنوات القادمة حتى نهاية المرحلة الانتقالية والأربع سنوات التي تبقت نهاية المرحلة الانتقالية والثلاثين شهر من مجلس الشعب بروز لثقافة انتخابية سياسية جديدة نتخلص فيها من هذه المحاصصات على أساس هذه المكونات وهذه الطريقة من التفكير السياسي لنتطور إلى التفكير الوطني.
1: طيب زيد خرشيد برأيك يعني بناء على ما تفضل به دكتور نوار، ما يعني كم عدد المقاعد المنطقية التي يجب أن يحظى بها المكون الكردي من وجهة نظرك داخل سوريا؟
2: سيدتي القضية لا أعتقد أنه نتحدث عن الرقم الفلاني من المقاعد. القضية في الانتخابات إذا كانت هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الناس، عن إرادة الناخبين، عن برامج انتخابية، يجب أن تجري هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية ووفق قوانين ناظمة تسمح للناس بالمشاركة.
1: يعني المشكلة ليست فقط بمسألة الأعداد،
2: من يكون
1: مقاعد
2: أن يقدم نفسه. هي قضية الأعضاء الأعداد ومحاولة دعينا نقول تخصيص الكرد لنفرض ب10 مقاعد أو 20 مقعد، لا أعتقد أن هذا هو الذي يمكن أن ينقذ سوريا ونؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي وكيف سوريا تكون فعلا دولة مواطنة وضمن ذلك المكونات والقوميات تعبر عن هويتها ومطالبها وتحقق تطلعاتها الثقافية والحقوقية بشكل كامل في الدستور. القضية عندما يكون هناك نظام انتخابي وهذا النظام يكون ديمقراطي، وعندما يكون القرار للمواطن السوري في التعبير وفي التصويت وفي اختيار المرشحين وفي وجود أحزاب حقيقية تخوض هذه الانتخابات ضمن برامج تنافسية وسياسية، هنا يمكن القول ليس العدد مهم. دعيني أقول سيدتي، حتى في عهد النظام بشار الأسد وقبله حافظ الأسد كان هناك في أحد الدورات 6 نواب أكراد من رؤساء الأحزاب الكردية بالمناسبة. يعني ليسوا أشخاص فقط أكراد إنما من رؤساء الأحزاب الكردية كانوا موجودين في داخل البرلمان، وحتى هم داخل البرلمان لم يستطيعوا دعينا نقول حل القضايا المرتبطة بالشعب الكردي والملف الكردي والتعقيدات التي يعاني والمعاناة الكرد من موضوع الجنسية والأراضي وغير ذلك وقضايا اللغة التي كان. القضية هنا
1: يعني واضح يأخذنا إلى السؤال بأن
2: انتخابات يعني هي انتخابات شكلية. إن لا تكون الانتخابات شكلية، إنما هذه الانتخابات أن تؤسس لحياة ديمقراطية صحيحة في سوريا من خلالها يمكن لكل القوى والمكونات السياسية سواء كانت كردية أو عربية أو أي مكون آخر يمكن من خلاله التعبير عن الحالة الوطنية السورية، ومن خلالها يتم طرح التطلعات على المستوى العام. ما لم تتوفر مثل هذه الأجواء، أنا باعتقادي هذه الانتخابات أو أي انتخابات أخرى ستصبح جزء من كيف كيفية إدارة المرحلة ضمن حسابات تتعلق بهذا الطرف أو ذاك. هذا ما نطمح إليه، أن نحصل على انتخابات حقيقية تعكس دعينا نقول برامج سياسية، إرادة الناس، البحث عن المرشح الأفضل، كيف يمكن تسييد كل ذلك في برامج من خلالها البناء للمرحلة المقبلة. لا أن تكون انتخابات وكأنه مجرد حاجة أو استحقاق لهذه المرحلة ومن خلالها يتم إدارة هذا الملف سواء كان هناك نسبة مقبولة أو غير مقبولة لهذا المكون أو تلك.
1: لكن يعني
2: في النهاية الانتخابات تعني الديمقراطية، والديمقراطية لها مفاهيم وتعني يعني الممارسة وليس فقط مجرد عملية انتخابية.
1: شكرا جزيلا لك خورشيد دلي المحلل السياسي المختص في الشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم نتناول التداعيات المحتملة لاختيال إسرائيل قائد القسام عز الدين الحداد ومصير اتفاق وقف إطلاق النار. فاصل ونعود.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
6: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
5: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
5: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة إسرائيلية بغزة. وقالت حماس إن اغتيال الحداد يضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، ودعت حماس الدول الضامنة والوسطاء إلى التحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. كما أضافت أن استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط حقيقي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في نهجه الدموي.
10: افتح الباب، افتح الباب.
11: احض الله يا شباب.
10: خلص الراحة، امسك امسك. خش خش.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من اسطنبول، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور أمجد شهاب الدين أستاذ في القانون والعلاقات الدولية معنا مباشرة من القدس المحتلة، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم، في البداية ما الذي تشكله من وجهة نظرك عملية الاغتيال الإسرائيلية بحق أبرز قادة حماس؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن اغتيال عز الدين الحداد هو حدث استثنائي وخطير وتطور نوعي لما يمثله عز الدين الحداد في المعادلة، إن كانت العسكرية أو الميدانية أو حتى السياسية. فعز الدين الحداد هو قائد كتائب القسام، خلف محمد السنوار الذي اغتيل قبل عام، الذي خلف محمد الضيف، ومن قبلهم كان صلاح شحادة، أي أنه رابع الأمناء العامون أو القادة العامون لكتائب القسام. وقبل ذلك كان مسؤول لواء غزة، مدينة غزة، وهو أكبر لواء في كتائب القسام، وتنقل في ألوية متعددة، وهو ابن ميدان، انتمى لكتائب القسام من سن صغيرة، من وهو في العشرينات، له عشرات السنين في العمل العسكري والمقاومة، كان من أبرز المطلوبين، بل المطلوب رقم واحد للاحتلال الإسرائيلي، موقفه حاد وحاسم وواضح. كان له دور كبير، وهذا ربما ليس كثيرا منشور في الإعلام، كان له دور كبير في الموافق على اتفاق شرم الشيخ أو اتفاق وقف إطلاق النار. ولهذا أنا بعتقد أن شخصية مثل الحداد اغتيالها هو ليس اغتيالا ميدانيا فقط، وليس أمنيا فقط، وليس عسكريا فقط مع كل هذه الأهداف، ولكن أيضا هو اغتيال سياسي. الاحتلال الإسرائيلي يريد إفشال هذا الاتفاق، ويريد تدمير عملية وقف إطلاق النار ليذهب إلى المواجهة الكبيرة وليستمر في عدوانه على قطاع غزة.
0: بالتالي دكتور أمجد، يعني هذا الحدث الخطير كما ذكر ضيفي وتطور نوعي في العمليات، هل نتنياهو ووزير دفاعه من خلال هذه العملية يريد محاولة ربما نسف هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: نعم، تحياتي لكم ولضيفكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. أعتقد له أهداف، نعم له أهداف بدرجة الأولى، أهداف انتخابية، باعتبار أن الحملة الانتخابية قد بدأت فعليا. فعملية اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة هو إنجاز، يعتبر إنجاز تاريخي أيضا، وخاصة بعملية إقناع الرأي العام الإسرائيلي الذي يركز على فكرة تشكيل لجنة تحقيق بما حدث في 7 أكتوبر. يعني حتى الآن ويريد إرضاء الرأي العام الإسرائيلي بأنه قضى على جميع القيادات العسكرية المعروفين في المجلس العسكري لقيادة كتائب عز الدين القسام في عملية 7 أكتوبر، وأيضا يريد استخدامه أيضا لمحاولة إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه لن يتوقف، وأن هناك قرار مأخوذ في تصفية كل قيادات حركة حماس سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا يعني هذا ضمن استراتيجية عملية إضعاف وتفكيك القيادات العسكرية في القطاع من أجل البدء في عمليات قاطفة داخل القطاع. هذا مخططات ينتظرون فقط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لعملية تصعيد. أما فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، لم يتبقى شيء في اتفاق وقف إطلاق النار. بعتقد يعني اتفاق وقف إطلاق النار قد سقط فعليا، لأن جميع بنوده لم يحترموا أي بنود، سواء في عملية تبادل الأسرى اختلف العدد، وأيضا كسرت عملية تبديل في الأسماء، وأيضا تبديل في نوعية الأسرى التي يجب أن يطلق سراحهم، أيضا في مسألة في البند السابع في مسألة البنية الصحية والكهرباء والماء لم يلتزموا بها، في مسألة رفع الحصار، فتح معبر رفح، وقف إطلاق النار، استهداف المدنيين، كل ذلك لم يلتزموا. يعني الاتفاق تقريبا سقط يعني، ونعم هم ينظرون فقط لقطاع غزة من منظور أمني، لذلك يستمرون في التصعيد وأيضا في استهداف المدنيين. نعم. يعني هما الخطة ما زالت خطة تهجير سكان قطاع غزة هو الهدف الرئيسي لهذه الحكومة ضمن مشروع حسم الملف الفلسطيني.
0: طيب سيد إبراهيم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه من آخر قادة حماس المرتبطين بأحداث 7 أكتوبر، هل يوجد فعلا رموز عسكرية في قادة حماس ما زالت على قيد الحياة؟
1: هو بلا شك أن كتائب القسام مؤسسة ذاخرة بالكوادر والقيادات، وأعتقد أن هناك العشرات بل ربما المئات المؤهلين داخل كتائب القسام لتولي منصب القائد العام، خصوصا أن هناك جيل قيادي تربى يعني على مؤسسية كتائب القسام وخاض العديد من الحروب، إن كان في 2006 في أسير شاليط أو في 2008 حينما باغت الاحتلال الإسرائيلي مراكز الشرطة أو في 2012 و2014، وهناك من شارك فعليا في عمليات 7 أكتوبر، والاحتلال الإسرائيلي فقط ودائما يريد أن يضخ يعني عمليات يعني دعائية وبروبوغندا من أجل يعني استخدامها كحرب نفسية. ولكن السؤال، هل سيؤثر ذلك سلبا على كتائب القسام؟ بالتأكيد غياب أي قائد من القادة هو سيترك أثر، ولكن أنا بعتقد أن هناك قدرة لدى مؤسسة كتائب القسام ولدى الجناح العسكري لحركة حماس للتعويض، وهناك باعتقادي يعني من خلال متابعتي أرى أن حماس وكتائب القسام خصوصا لديها جيل قيادي غير معروف حتى لدى الاحتلال الإسرائيلي، غير معروف أسماءه في الإعلام، ولكن هو قادر على أن يطور وأن يتماسك وأن يرتب وأن يعيد تهيئة ما تم يعني استهدافه. وبعتقد أنه من السهل على كتائب القسام، صحيح أن من حيث متابعتي وما شاهدته هناك ألم كبير، هناك التفاف، يعني الشهيد عز الدين الحداد كان له قبول واسع على المستوى الشعبي على المستوى
0: برأيك، هل تقوى حماس على ردة فعل هذه العملية، عملية الاغتيال الأخيرة الحالية، يعني بعد أغلب اغتيالات قادة حماس اليوم، كيف يمكن القول أو الحديث عن مسألة موقف حماس من خلال هذه العمليات الأخيرة؟
1: أنا أعتقد أن حركة حماس اليوم معنية بتجنيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للإبادة وللحرب، ولكن حماس ليس فقط موجودة في قطاع غزة، هناك الضفة الغربية تغلي، هناك أيضا مناطق 48، هناك حماس في الخارج، هناك مؤسسات. أنا أعتقد أن حماس ما يميزها أنها يعني لديها مؤسسات متنوعة ولديها أوراق قوة مختلفة ليس فقط منها العسكرية، ولديها تواجد جغرافي ممتد في أكثر من ساحة، وأيضا هي موجودة في الوطن، يعني هناك أكثر من 7 مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة اليوم تحت الاحتلال، وهناك 7 مليون خارج الاحتلال، وأينما يوجد فلسطيني فهناك حماس، أن حماس هي من النسيج الوطني الفلسطيني كباقي الفصائل فتح والشعبية أيضا، أينما يكون فلسطينيين سيكونوا موجودين. ولهذا أنا أعتقد أن رد فعل حماس سيكون في الحفاظ على ما تبقى، في إعادة تعزيز الحضور المقاوم إن كان في غزة أو الضفة أو في الخارج، ولكن هناك أساليب مختلفة، هناك أوراق مختلفة، لن تنجر حماس لما يريده الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يفشل مسار مقاومتها ومسار سياستها، خصوصا أنه من أحد قد يكون أحد أهداف هذه العملية. يعني أنا أتفق بشكل كبير مع دكتور أمجد ضيفكم الكريم، ولكن أيضا في الوقت نفسه هي معنية بالضغط على المفاوض الفلسطيني وعلى القرار الفلسطيني والقرار الحمساوي من أجل تقديم مزيدا من التنازلات. وأعتقد أنه الآن من الصعب الذهاب إلى ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من تنازل واستسلام، ولهذا حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي لم يجد من حماس ومن الفصائل الفلسطينية مجتمعة أي راية انكسار أو استسلام، رغم الكارثة الذي يعيش شعبنا الفلسطيني، الكارثة الإنسانية، ورغم حجم المصاب الكبير.
0: دكتور أمجد، أعود معك لهذه النقطة، يعني هل فعلا المسعى من قبل الاحتلال الإسرائيلي وراء هذه العمليات، الهدف الرئيسي هل تغيير قيادات حماس بالكامل أم ربما تقديم مزيد من التنازلات؟
2: الهدف الأساسي هو تفكيك البنية القيادية والتنظيمية، يعني حركة حماس تتمتع ببنية تنظيمية قادرة على الاستمرار، هناك خبرة تراكمية كبيرة، والحركة تستطيع إنتاج قيادات. وهذا طبعا في ضمن صراع يدوم منذ أكثر من عقود طويلة، طبعا منذ عام 1988 استطاعت حركة حماس إعادة إنتاج قياداتها. فهم يريدون بالبداية، وهذا الهدف الأساسي، هو عملية تفكيك البنية القيادية والتنظيمية لحركة حماس. هذه تشكل بالنسبة لهم تحدي كبير جدا، وخاصة انتقادات لاذعة للحكومة، لأنه على مدار أكثر من عامين ونصف في بقعة جغرافية صغيرة تم استخدام أكثر من 450 ألف جندي، وكل الإمكانيات الاستخباراتية والعسكرية والطيران والدعم الخارجي الذي تلقوه أيضا في استخباراتيا. يعني ممكن أن تكون هذه العملية اختراق استخباراتي، خاصة في مسألة مكان عملية الاستهداف، وأيضا اليوم يوم السبت. بعتقد ربما يكون هناك خطأ تم ارتكابه باعتقادا بأن يوم السبت لن يتم اتخاذ قرار في عملية الاغتيال، رغم أن قرار عملية الاغتيال تم اتخاذه قبل أسبوع ونصف في حال توفرت الظروف. يعني هناك عملية التكيف مع الطريقة التي يتعامل معها الاحتلال. بعتقد بأنهم بأي فرصة يستطيعون عملية اغتيالات. يعني نلاحظ حتى المسؤولين الشرطة في كل فرصة تتاح لهم يقومون بالاغتيال، حتى لو كلف ذلك الشعب الفلسطيني أو حركة حماس سقوط ضحايا مدنيين. يعني لاحظنا أن القيادي استشهد معه زوجته وبنته، وأيضا هم لم يأبهون حتى بمن يتواجد في الموقع وفي البناية، قاموا باستهداف كل البناية. فالهدف الأساسي هم ينظرون بما يسمى بمبدأ الملاحقة المستمرة، هم يتبعون هذه النظرية حتى النهاية. ولديهم مسألة بما يسمى دائما يستخدمون مصطلح عملية، يعني
0: نعم.
2: إنهاء الحساب، عملية قد أنهينا حسابنا مع الشخصيات. لديهم قوائم كبيرة ويستمرون في الاستهداف. أعتقد ليس، يعني هو بالنسبة لهم صيد سمين، ولكن
0: نعم دكتور
2: يوجد
0: أمجد.
2: أسماء كثيرة داخل عمليات الاستهداف، ويترقبون ظهورهم في مناطق ضمن نشاط استخباراتي على جميع المستويات في الاستمرار بعمليات الاستهداف وعمليات الاغتيالات. وهذا يعني اعتدنا عليه
0: طيب
2: من أجل رفع المعنويات ومن أجل إعطاء الانطباع بأنهم قاموا بإنجازات كبيرة جدا ولم يتبقى وقت، وأيضا محاولة إعادة، لأن الجيش الإسرائيلي يعني هناك حالة ترهل وحالة أيضا
0: طيب
2: تعب بالنسبة لهذه
0: طيب
2: العمليات. هم
0: نعم
2: يريدون
0: سيد أمجد.
2: إعادة تشكيل وبخ المتطرفين والمتدينين
0: طيب
2: للاستمرار
0: اسمح لي أن أختم مع ضيفي لضيق الوقت سيد إبراهيم. حماس تعلن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس لها دون ذكر أي اسم. برأيك هل تتجه الحركة لتسمية قادة بدون الكشف عن هويتهم هذه المرة بالتوازي مع هذه العمليات الحاصلة؟ ومن المرشح ليتصدر الاسم
1: القادة؟ هناك فرق ما بين بيان حركة حماس حول إجراء انتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار، حيث ما بعد اغتيال يحيى السنوار قاد حركة حماس مجلس قيادي مكون من 5 قيادات، أبرزهم كان الحية ومشعل وأيضا زاهر جبارين و
0: لكن لم تحسم النتيجة حتى الآن.
1: لا، فجرى انتخابات
0: جولة.
1: الآن، هذه جرت الانتخابات ولكنها يبدو أنها ذاهبة إلى الإعادة. كان أبرز المرشحين هو سيد خالد مشعل وسيد خليل الحية، وأعتقد أن حركة حماس شفافة، ولهذا يجب علينا أن نفرق ما بين الاتجاه السياسي والإعلامي، وهذا يعني حركة حماس تقوم بشفافية مطلقة بالإعلان عن ذلك، وفي الوقت نفسه وفي المقابل هناك لا جهاز عسكري، لكن عودتنا حركة حماس أن تعلن حتى عن قائدها العسكري، ولكن ليس يعني يمكن أن تعلنه إعلاميا وتعلن عنه. ولكن أنا أعتقد أن حماس إن لم تقم بتعيين قائد كتائب قسام جديد خلفا لعز الدين الحداد، فأنا أعتقد خلال أيام بسيطة قد سيتم تكليفه، لأنه هذا يأتي بدون انتخاب بالتعيين العسكري، ولكن الانتخابات السياسية تعلن عنها حماس ببياناتها الرسمية.
0: ويعني وهل كل مرشح له لون سياسي معين؟
1: لا، حركة حماس هذه تحتاج إلى وقت طويل حقيقة، لأنه حماس هناك مجلس الشورى، مجلس الشورى هو الذي يعين أو يختار أو ينتخب رئيس المكتب السياسي، ومن ثم رئيس المكتب السياسي يقوم باختيار نائبه ويقوم باختيار اللي هو الرؤساء أو يعني الوزراء أو مسؤولي الملفات.
0: مع الجناح العسكري سيكون هناك
1: الجناح العسكري، لا الجناح العسكري هو جناح بعيد عن هذه التجاذبات، فيه يعني قانون داخلي يهيئ قانون عسكري داخلي، وفيه تراتبية عسكرية هي التي تجعل الجناح العسكري هو من يختار قائده، ويتم بعد ذلك تنسيبه للمكتب السياسي وإعلانه داخل أروقة الحركة، وليس شرطا أن يعلن الجناح العسكري عن القائد الجديد، لكن أنا أعتقد أنه سيتم تعيينه خلال أيام إن لم يكن قد عين.
0: نعم، كيف تتوقع أن يكون المشهد في قادم الأيام؟ هل تتوقع أن تكون تعود عمليات الاغتيالات وعمليات التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بناء على هذه الخطوات؟
1: هو يجب إدراك أن الحرب لم تتوقف. نعم. الإبادة هي من توقفت الحرب، الاغتيالات والتصعيد. السيد أو الشهيد عز الدين الحداد ليس الأول الذي تم استهدافه، قبل ذلك تم استهداف عشرات القادة من الفصائل الفلسطينية، أبرزهم كان الشهيد رائد سعد وهو كان نائب الحداد. اليوم لا، الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في عمليات التضييق على الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، وسيستمر في اغتيال القادة الفلسطينيين والكوادر الفلسطينية، وسيستمر في الحصار والخنق ومنع الأساسيات من دخول قطاع غزة، وكل ذلك بسبب حقيقة يعني انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى والكبير لها، بالإضافة أيضا للضعف الإقليمي والعربي وعدم امتلاك القوى الإقليمية والعربية ضغطا وأوراق ضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يوقف إجرامه ووحشيته ضد شعبنا الفلسطيني.
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في الاستديو إبراهيم المدهون الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور أمجد شهاب الدين أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة وتتابعون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة ويستجوب رعاة ماشية في بلدة الرفيد. وزارة الاقتصاد تحدد سعر شراء القمح من الفلاحين ب 46 ألف ليرة للطن الواحد، وتقول إن التعليمات التنفيذية للشراء ستصدر لاحقا. وزير الطوارئ يعلن ردم أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في إدلب، ويؤكد أهمية الخطوة لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم. عبور أكثر من 3,400,000 شخص عبر المعابر الحدودية خلال 4 أشهر، و120,000 سوري يعودون طوعا من لبنان. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة توغلات في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة أمس السبت، شملت الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة ومناطق الأصبح ومزرعة الفتيان وصيد الحانوت. كما توغلت قوات الاحتلال في بلدة الرفيد واستجوبت عددا من رعاة الماشية.
1: الثورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: ينضم إلينا الآن من القنيطرة محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا لإطلاعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بالخروقات الإسرائيلية والتوغلات. محمد صباح الخير وأهلا بك. إذن أمس السبت كان هناك سلسلة توغلات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة مناطق، وأيضا كان هناك استجواب لعدد من رعاة الماشية. محمد.
2: نعم فرات صباح الخير. يعني بالفعل يعني هناك تصعيد عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. يعني شهد هذا الأسبوع يعني تحرك كبير ومكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. البارح شهدنا أيضا تحرك يعني بشكل مكثف في عدة مناطق من نبدأ من ريف القنيطرة الشمالي، كان هناك توغل في الصباح وفي المساء. أيضا في ريف القنيطرة الأوسط كان هناك دوريات مسيرة تسير بين القرى والبلدات، وفي ريف القنيطرة الجنوبي

0: يعني عدة مناطق تتوغل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه النقاط التي تتوغل فيها، في كل منطقة يوجد نقطة عسكرية تم إنشاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنطلق عمليات التوغل من هذه النقاط العسكرية أو من داخل الجولان المحتل باتجاه هذه المناطق، تتوغل في دوريات، أما تقوم بنصب حواجز أو يعني تقوم بتفتيش المنازل واستجواب المرأة وإيقاف السيارات وتفتيشها، أو بجولة يعني داخل القرى والبلدات دون يعني عملية تفتيش أو مداهمة. بشكل عام يعني باتت هذه التوغلات والحواجز وعمليات والانتهاكات أيضا بشكل عام يعني تضيق على المدنيين، وتجعل يعني المدنيين يعني في ضيق وعدم يعني استرياح أو عدم راحة لهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فهم يعني باتوا يعني عندما يخرجون باتجاه المناطق باتجاه بين القرية والقرية وبين البلدة والبلدة أو باتجاه مركز المحافظة، هناك حواجز تعيق يعني وصولهم أو تؤخرهم عن الوصول إلى أماكن عملهم، عدا عن يعني منعهم من الوصول إلى المراعي ومن الوصول إلى الأراضي الزراعية، خاصة الآن في موسم الحصاد في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. فهناك معاناة يعني من قبل الأهالي، قابلنا بعض الأهالي وهم يطلبون يعني يوجهون رسائل الى قوات الاردن العامله في المنطقه بوقف هذه التوغلات او الحد من هذه التوغلات، ايضا يوجهون رسائل الى الحكومه من اجل يعني هم بانتظار عقد اتفاق امني، هم يعني مع الحكومه لا يريدون الخروج من هذه الاراضي، ولكن هم مع الحكومه في اتفاق امني يجعلهم يعني يعيشون في امان، ويجعلهم يعني يتحركون داخل القرى والبلدات باتجاه يعني اماكن رزقهم باريحيه دون تعرض لهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، وهذه الدوريات التي يعني تقلق راحه الاهالي وتجعلهم يعني في موقف يعني او وضع غير مستقر تماما.
1: نعم، شكرا جزيلا لمحمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا مباشره من القنيطره. تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكرره في قريه معريه بمنطقه حوض اليرموك بريف درعا الغربيه، اذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الاهالي الى اراضيهم الزراعيه وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
2: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
3: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما بنردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وين نروح؟ مستحيل نترك أرضنا.
2: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
4: عايشين على الله وعلى هالخضرية، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيره، خلكم بالجزيره مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روح على بنياتنا لقيكم قدامنا، روح على عشيرتنا لقيكم قدامنا، روح على القمحات لقيكم قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكم قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيرة، واحنا يعني لما تشوف الدولة تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
2: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
1: هذا ويشهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي منذ سقوط نظام الأسد

0: المخلوع يشهد توغلات إسرائيلية متكررة تطول مختلف القرى والبلدات، فما هو هذا الحوض؟
1: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا ألقت القبض على المساعد أول السابق في نظام المخلوع طارق زكريا الشكر. ونقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. وبحسب المصدر تتوافر أدلة تشير إلى تورط شكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقي درعا. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، وجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بالقرب من مدينة بصر الشام. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. وأضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خلوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. أنقذت فرق الدفاع المدني عاملاً في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، ما تسبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل تمكن الفرق من انتشال العامل وتقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ليتم نقله لاحقا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

0: سياسيا، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين. وجرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني. وبحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا إن المكون الكردي في سوريا يتميز بحياة سياسية حزبية متطورة ومتقدمة، مشيرا إلى أنه يجب الابتعاد عن المحاصصة المبنية على المكونات والتوجه إلى المحاصصة الحزبية.
1: اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات على الأقل. ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل العادة لهذه المكونات.
0: هذا وكانت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا رفضت ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين، وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسباً مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: أعلنت إدارة الحج والعمرة قبول مواليد عام 1960 ضمن إجراءات استكمال التسجيل لموسم الحج، وذلك استنادا إلى مقتضيات المصلحة العامة والإعلان الإداري رقم 5. أوضحت الإدارة أن المقبولين من مواليد الفترة بين الأول من كانون الثاني والحادي والثلاثين من أذار 1960 يمكنهم استكمال إجراءات تسديد تكاليف الحج عبر المجموعات المعتمدة أو من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مضيفة أن فترة التسديد تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين 18 من أيار الحالية. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبيل انطلاق موسم الحج، تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها إنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل في تقرير مفادنا طارق دعاس.
3: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
4: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوف بيت من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفة بد، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيم يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيم إن شاء الله.
3: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
5: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين، كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات بفضل من الله تعالى، يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها، تم تنفيذها، كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
3: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج، وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
6: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: هذا وتتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل توجهها إلى المطار. نتابع.
7: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حج من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
8: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله. شلون شعورك؟ الحمد لله،
9: كانت بالعمرين من شهرين.
8: شعوري على العال الحمد لله.
9: مش عم يصير أحلى شعور عند الحجاج هلا هن رايحين كأننا نحن اللي رايحين يعني كمان والله شعور يعني شعور لا يوصف. وإن شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله.
0: مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتبين في قدرة المواطنين الشرائية.
10: والبجنب هاي ب3700 البجنب.
11: هاي ذا لحم
10: لحم ضحايا.
12: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
13: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى اللحم
14: 4,200,000. والشبش هذا صار 5,750,000.
12: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
15: والله يا إقبال قليل بالنسبة لنا إحنا أسعادنا صالي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري لأن ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاعت لكن إحنا كشعب ما عندنا شيء أنه نأخذ الأسعار الموجودة الحالية.
16: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة. اليوم يعني الأسعار مناسبة.
12: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
17: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيئة نريد الحز وضع المي بالبرية صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
18: انا حكي لك عن منطقتنا ما شبيها عامية نسميها عامية احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي
19: في منها حرشي
18: قلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
12: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا. عهد صباح الخير وأهلا بك. بداية يعني هذه الحركة النشطة في أسواق بيع الأغنام يعني مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعني تحدثنا بأن هناك تباين واضح في الأسعار في دير الزور، وأيضا هناك يعني تفاوت في موضوع القدرة الشرائية لدى المواطن، ولكن لماذا هناك تفاوت في موضوع الأسعار؟
20: تحية لك أبو رات المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني الأسعار لم تختلف كثيرا عن العام الماضي، يعني ربما هناك ارتفاع بسيط، وهذا يعني بسبب أن جودة اللحوم يعني أو جودة الأغنام هذا العام عن العام الماضي تعتبر ملحوظة بشكل نسبي. وحقيقة هذا بسبب أن المرعى هو يعني أو يعني تعتمد الأغنام في يعني في طبيعة يعني الطعام إذا صح التعبير هو على المرعى في المنطقة بعد هطول أمطار غزيرة. ويعني اعتبار البادية السورية هي مكان خصب يعني للرعاة للخروج إليه ويعني الاعتماد بشكل مباشر عليه دون الاعتماد على الأعلاف التي تباع في المنطقة بأسعار كانت أيضا ليست بالقليلة، كانت أسعار باهظة. لكن ربما مخاطر وجود مخلفات الحرب والألغام وربما يعني أسعار بعض الرعاة الذين يعملون ربما بشكل مقطوع كأجور على أصحاب المواشي، ربما هذا هو الذي رفع قليلا يعني سعر المواشي عن العام الماضي. في العام الماضي يعني أجرينا بعض اللقاءات بعض التقارير الصحفية تحديدا من سوق الشميطية وهو أحد أبرز وأهم الأسواق في سوريا ربما لما له يعني من تقسيم إذا صح التعبير ومنظم بشكل كبير، وكذلك الأمر هناك يعني كثير من يعني المعروف اصطلاحا بالدلالين الماهرين في هذه المنطقة الذين يأتون من ربما أطراف الرقة وتسعين كيلومتر في منطقة الجزيرة والشامية، كلهم يعتمدون بشكل رئيسي على سوق المواشي في الشميطية. فإذا يعني لم نلاحظ ذلك الفرق في الأسعار، وذكرنا أن ربما الفرق هو ينعكس أيضا إيجابا على أوزان هذه المواشي عند بيعها. في العام الماضي كانت يعني بعض الشكايات حول أسعار الأعلاف التي تعتبر باهظة وغالية، في هذا العام ربما الأعلاف ستكدس إلى أواخر الصيف وبداية يعني الشتاء، لأن يعني المنطقة أصبحت خضراء بشكل كبير وتعتمد عليها المواشي أو الرعاة بشكل كبير في الرعي. وأيضا كما جاء في التقرير بأن 18 مليونا من رؤوس الأغنام كانت موجودة في سوريا، اليوم لا يوجد إحصائية رسمية لكن هذا الرقم يعني قد انخفض بشكل ملحوظ في المنطقة بشكل عام. هذه المنطقة أيضا تعتمد بشكل رئيسي على تربية الماشية وأيضا الزراعة، موسم الزراعة يعني يعتبر يعني قد تضرر بشكل كبير منذ 14 عاما، لم يكن هناك أي رعاية من الحكومة والمنظمات سواء يعني على زمن النظام المخلوع، واليوم أيضا بعد قليل ستكون هناك ربما احتجاجات في بعض مناطق دير الزور بسبب تسعيرة القمح التي فرضتها الحكومة السورية يعني مقابل يعني أعمال وأتعاب قام بها الفلاح خلال أشهر فائتة. فالآن الاحتجاجات أيضا ستكون كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها يعني بشكل كبير، الأعلاف لا تباع بالنسبة للمزارع الآن وربما تكدس، فهذا أيضا عكس بشكل سلبي على وارد الأرض في هذه الفترة وسيؤجل إلى وقت لاحق.
0: أشكرك جزيلا من دير الزور أحد الصليبي مراسل التلفزيون سوريا. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم عام 2026، وبحسب نص القرار فقد حدد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى مشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة ليطن الواحد على أن تصدر لاحقا التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام. ومطلع الشهر الحالي أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعدادا لاستلام محصول القمح. تنضم إلينا من دمشق ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ديالة صباح الخير وأهلا بك. إذن وزارة الاقتصاد تصدر قرارا يحدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لهذا الموسم، ماذا أيضا لديك من تفاصيل عن هذا الخبر ديالة؟
11: نعم صباح الخير فرات. حقيقة منذ صدور هذا القرار البارحة وحالة من يمكن وصفها بالاستياء ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المزارعين الذين اعتبروا أن هذه التسعيرة ربما تكون كما وصفوها بأنها يمكن أن تكون مجحفة إلى حد ما بحقهم. الفلاحون ربطوا ذلك يعني بين تكلفة بمقارنة بين تكلفة الإنتاج الحقيقية وبين سعر الاستلام الحكومي. خلال الموسم الحالي تحديدا ارتفعت تكاليف الزراعة بشكل كبير بدءا من المازوت والأسمدة والبذار وصولا إلى النقل واليد العاملة كذلك، لذلك هناك شريحة واسعة من المزارعين ترى أن السعر المطروح لا يحقق هامش ربح يمكن القول أو هامش أمان يشجع ربما على التوسع فيما بعد بزراعة القمح. اللافت يعني هذا العام أيضا أن الحكومة قد حددت السعر بالليرة السورية، العام الماضي أو الموسم الماضي كان السعر محددا بالدولار، بلغ سعر طن القمح القاسي درجة أولى قرابة 320 دولارا، هذا أيضا فتح باب المقارنات بين الموسمين خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تقلب سعر الصرف. تكاليف الإنتاج كلها تقريبا مرتبطة بالدولار من بذار وسماد وأدوية وغيرها، لكن بينما التسعيرة اليوم بالليرة اعتبرها يعني الفلاحون بأن هذا لا يغطي كل هذه التكاليف المتعلقة بالإنتاج، وهذا ما اعتبره البعض يمكن أن يتسبب بخسارة للفلاح. لكن في المقابل أيضا على الجانب الآخر ما تزال يعني الجهات الرسمية تواصل استعداداتها لموسم القمح الجديد كما ذكرت فرات. المؤسسة السورية للحبوب كانت قد أعلنت في الثاني من أيار الجاري عن تنفيذ خطة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعدادا لاستلام محصول موسم 2026 بهدف رفع القدرة التخزينية وتحسين عمليات الاستلام والتخزين. كان هنالك أيضا إشارة من قبل المؤسسة سابقا إلى أن حاجة سوريا السنوية من القمح تقدر بنحو قرابة 2 مليون طن أو 2.55 مليون طن، بينما تقترب الكميات المتوفرة حاليا بين الإنتاج المحلي والكميات المتعاقد عليها من تقريبا مليون طن، مع توقعات بأن يكون هناك أيضا تحسن بالإنتاج خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد فرات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
1: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
21: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان إنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
1: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء فضلاً عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
22: معاناة كثيرة يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروحوا لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
1: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
23: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أنهت شركة سورية للاتصالات أعمال الصيانة للكيبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. أوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأوتستراد الدولي دمشق درعا بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكيبل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث نقاط إطفاء جديدة في منطقة إزرع بمحافظة درعا، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف لتعزيز سرعة الاستجابة وحماية المحاصيل الاستراتيجية من خطر الحرائق مع انطلاق موسم الحصاد. أوضح مدير الدفاع المدني في إزرع مهند محمد لوكالة سانة أنه تم تفعيل 3 نقاط رئيسة مجهزة بالكوادر والآليات على محاور مفرق مليحة العطش وطريق الصورة نامر والأوتوستراد الدولي، على أن يتم رفض المنطقة ب5 نقاط إضافية خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه الخطوات الميدانية بالتزامن مع إطلاق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح حملة توعوية شاملة تحت شعار وعيك بعملك معا لنحمي محاصيلنا من الحرائق بهدف صون الأمن الغذائي للبلاد. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل مناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين بما يدعم الاستقرار ويحسن سبل العيش، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي. هذا وبدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حماة الشمالي ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك ولحايا وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 2000 متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد موافقات أصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميم الخدمات الأساسية. اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستم بريف حمص من مراحلها النهائية تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، وذلك بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
2: بعد نحو عام من العمل المتواصل تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
3: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
2: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
4: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية اللي موجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
2: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها وواجهتها فنجحت.
5: اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن، جسر
2: أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور بن الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 قد بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. هذا وكشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عملها على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس. وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة للحد من الانبعاثات والغبار، كما أشارت إلى أن إعادة تشغيل رصيف ستسهم في زيادة الصادرات وتحسين الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية. هذا وبشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مرفأ اللاذقية تسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية بعد تأخير استمر لأكثر من 3 سنوات نتيجة للتعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام المخلوع. وقالت الهيئة إنها فتحت فور تلقي شكاوى المواطنين تحقيقا شاملا لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة به، وصولا إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها مباشرة. وأوضحت الهيئة أن الكوادر المختصة في مرفأ اللاذقية أجرت عمليات فرز وتصنيف دقيقة للأمتعة داخل المستودعات بالتوازي مع تفعيل قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الحقوق لإطلاعهم على التحديثات والإجراءات المطلوبة أولا بأول.

0: أعلنت حكومة إقليم كولومبيا البريطانية في كندا تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا لدى مواطن كندي عقب مغادرته سفينة سياحية فاخرة شهدت تفشيا لسلالة الأندز من الفيروس. وأوضحت السلطات أن المصاب خضع للفحص في مستشفى بمدينة فيكتوريا بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، وهو من بين 4 كنديين جرى عزلهم في جزيرة فانكوفر بعد مغادرتهم السفينة هونديوس التي كانت في رحلة استكشافية انطلقت من الأرجنتين مطلع نيسان الماضي. وبعد تسجيل عدد من الإصابات به على متن سفينة سياحية، ما هو فيروس هانتا وما طرق انتقاله بين البشر؟ التفاصيل في العرض الآتي مع الزميل أمير رضوان.
1: لم يكد العالم ينتهي من أعباء فيروس كورونا وما تلاه من متحورات حتى أطل فيروس يحمل اسم هانتا ليضع العالم أمام تحد جديد وأسئلة مختلفة. فما قصة هذا الفيروس وكيف ينتقل وما الحلول في مواجهته؟ تقول منظمة الصحة العالمية إن هانتا هو مجموعة فيروسات تحملها قوارض تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة المصاب لها أو بولها أو فضلاتها أو لعابها أو ملامسة أسطح ملوثة بذلك أو استنشاق جزيئات ملوثة، ما ينتهي باعتلالات صحية قد تؤدي للوفاة، إلا أن انتقاله بين البشر نادر جدا. القصة بدأت مع إعلان المنظمة أن سلالة الفيروس المكتشفة في 8 حالات كانت على متن السفينة السياحية MV هونديوس، وهي سلالة الأندز من فيروس هانتا القابلة للانتقال بين البشر. وبما أنه لا يوجد لقاح أو علاج لهذا الفيروس، فإن منظمة الصحة اكتفت بالدعوة إلى الوقاية البيئية والنظافة الشخصية علها تكون السبيل في الحد من انتشار الفيروس. ولعل من أبرز الدول التي انتشر فيها الفيروس هي الولايات المتحدة وكندا، ودول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وتشيلي، ودول آسيوية منها الصين وكوريا، وأوروبية منها ألمانيا. منظمة الصحة نفت أن يكون هناك تحور في سلالة فيروسات الهانتا، واستبعدت أن يتحول إلى جائحة، مبينة الفرق بينه وبين فيروس كوفيد-19 الذي انتقل بسرعة بين البشر وتحور ليأخذ أشكالا متعددة وفرض تأثيراته على كل دول العالم في كل المجالات. أما اسم هانتا فقد جاء بحسب الروايات المتداولة من نهر هانتان في كوريا الجنوبية، حيث لوحظ انتشار الفيروس مبكرا هناك، وقد ظهر في المنطقة عام 1978.
0: مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم، أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: يا صباح الخير، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. نبدأ معكم أكيد بطاقة حلوة وفقرات متنوعة كالعادة. رح نرافقكم بهي الحلقة أنا وبراءة. صباح الخير.
1: صباح النور أيهم، يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا. حضروا قهوتكم، خلونا نبلش مع بعض العناوين.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن لدغات الحشرات، إمتى بتكون خطيرة وكيف منعالجها.
1: كيف بنحمي حساباتنا من الاختراق ومنحافظ على خصوصيتنا بفقرة هاشتاغ صح.
0: هل الحب وحده كافي لتكون علاقاتنا سعيدة؟ رح نعرف الجواب بفقرة بين اثنين.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا فقرات تانية متنوعة، من ميك اب لعيون لفعالية ثقافية بشوف في ما في، لهيك خليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد. ما بعرف مشاهدينا إذا بتشاركوني الرأي إنه أوقات الإنسان بيشتاق للماضي.
1: صحيح.
0: يعني يمكن ما بيشتاق للماضي بحد ذاته، بس بيشتاق لإحساس كان عايشه بهديك الفترة، راحة، فرحة، شخص كان موجود معنا.
1: صحيح.
0: حتى نسخة قديمة من حاله، يعني كتير فترات هيك بنرجع. ليش الناس في عندها نوستالجيا المسلسلات القديمة؟
1: عن جد
0: هو ما مشان المسلسل بحد ذاته، مشان الفترة يلي كنا عم نحضر فيها هذا
1: تماماً
0: المسلسل.
1: تماماً صحيح أيهم، يعني دائماً في أيام هيك بتضل محفورة بذاكرتنا، بتضل هيك بتترك أثر. يعني دائماً إحنا كل ما نتذكره بنرجع هيك بنحس بنفس الإحساس اللي كنا حاسينه بهديك الفترة. فقديش عن جد في هيك كلمات، في مواقف، في قصص، ومثل ما ذكرت حتى مسلسلات بترجعنا لهي الأيام.
0: صحيح.
1: فشو أكثر هيك خلينا نقول موقف بتحب إنك ترجع له بحياتك؟
0: موقف؟ يعني ما بعرف، ما بتذكر مواقف معينة هلأ، بس بحب أن فترات التسعينات يا جماعة، ما بعرف يعني هلأ إذا قلتي لي لوين أنت حابب ترجع؟
1: لأي سنوات
0: نشوف؟ حابب أرجع على 1994.
1: أيوة.
0: أول مرة تفرجنا عليها على مسلسل خمس نجوم. كنا صغار مع البابا والماما وأخواتي الصغار، فهيدي اللمة، هي البساطة كانت بالعيشة. حتى مسلسل قديشه بسيط
1: عن جد، بس لهلا لحد هلا بس تشوفه بتحس انه هيك له نكهه مختلفه عن
0: جاتي لهذيك الفتره بتحسي.
1: ايه تماما. عن جد.
0: هلا انت شو؟ ما بعرف. يعني اكيد ما بال94
1: ما
0: كنت موجوده.
1: لسه كنت الان. يعني مثل ما ذكرت ايهم، عن جد هي المسلسلات حتى لو ما كنا موجودين بهذيك الفتره بتحسسك بانه انت كنت موجود. يعني هلا ممكن ارجع لهيك شيء، لا شوي يعني خلينا نقول ليوم تخرجي.
0: يوم تخرجي
1: هيك لما عائلتي كانت، وكانت عن جد لحظه كثير حلوه. فانه ذاك اليوم اكيد يعني ما بنساه، وكان كثير حلو ومميز بحياتي.
0: حلو حلو، ان شاء الله هيك كل الايام بتكون حلوه عليكي براء وعلى مشاهدينا. ولهيك زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس لو عندك زر اعاده ليوم واحد بحياتك اي يوم بتختار؟
2: كلنا عشنا يوم نتمنى لو فينا نرجع نعيده، يمكن كان فيه لحظات فرح أو حتى غلطة بنتمنى لو فينا نصلحها. لهيك اليوم سؤالي رح ياخدكم برحلة للذكريات، وسؤالي هو لو عندك زر إعادة فيك تعيد يوم بحياتك أي يوم بتختار؟
3: غلطت مع شخص مو هون، يعني كنت بغير دولة، و ايه بتمنى لو كان يعني يرجع فيني الوقت وقدر أصلح الغلط اللي عملته معه.
4: والله بتمنى انه يرجع الوقت لآخر مشكلة.

0: ارجع شباب، مو احسن شباب، برجع بالجوزة مرة ثانية، شو رأيك؟
1: برجع للطفولة، انه شوي انه اريح، يعني الواحد ما بيفكر يعني هيك بس.
2: بعيد ايام الطفولة وقت كان عمري 7 سنين، يعني بهديك الاوقات انه كان لا هم ولا غم، يعني كنا اولاد، تفكيرنا باللعب، تفكيرنا بالدراسة.
3: لاحظت اغلب الاجابات بنرجع لايام الطفوله.
4: الطفوله عن جد،
3: بس العمل اللي بده يرجع لايام الشباب ويتزوج هذا راحت عليك في البيت. هلا
4: في هدف يعني بباله.
3: وشاهدين، هلا بننتقل لموضوع بصراحه كلياتنا بنعاني منه، واضح انه الصيف بلش رسميا الحمد لله، واخيرا معه بلشت معركه الناس مع البعوض.
4: صحيح يا ايهم، في ناس بتقعد بين 10 اشخاص وكل اللدغ بيجي لعندها واحدة، وهون بيطلع التعليق الشهير، واضح انه دمك حلو.
3: بس هل فعلا في تفسير علمي لهالشيء؟ هل زمرة الدم مثلا إلى علاقة؟ وليش بعض الناس بيتأثروا أكثر من غيرهم؟ وكيف ممكن نحمي حالنا من لدغات الحشرات بالصيف، خاصة لما نروح على الحدائق، الغابات، الرحلات؟ صحيح. يعني في عنا معاناة من هذا الموضوع. لهيك معنا اليوم دكتور الجلدية هايك سيروبيان. أهلا وسهلا فيك.
4: يسعد صباحك دكتور.
5: يسعد صباحكم يا ميت. أهلا وسهلا.
3: قبل ما ندخل بالحشرات واللدغ، في يوم دكتور هيك حابب ترجع له بالذاكرة؟
5: والله كل أيام منيحة، كل واحد كل فئة عمرية بالحياة إلى خصوصية.
4: صح.
5: وأنت طفل بتحلم كيف تكبر، بتكبر بتحلم كيف تظهر، ما حدا عارف حاله شو بده. الإنسان عنده حالة تمرد دائما على
4: وحنين للماضي.
5: بس هو الإنسان بعيش حياته كل يوم بيوم وبيشكر الله على النعم اللي الله بيعطيها بكل يوم، بيكون راضي ومبسوط يعني. ولا كل زمن وكل عمر
3: ويستمتع الإنسان بكل مرحلة عمرية.
5: ما هو الحياة هي فترة مؤقتة، فلازم تستمتع بكل يوم، اعتبر كل يوم هو آخر يوم.
3: صحيح.
5: فاستمتع فيه كل يوم أفضل يعني. هي أنا يقنع.
4: حلو.
3: دكتور خلينا نرجع لموضوعنا بالنسبة للموضوع عقص الحشرات ولدغ الحشرات. في ناس عن جد دمها حلو مثل ما بيقولوا بالعامية،
5: يعني كلمة عامية. لا، أنت بدك تأخذ الكلام العامي وترجمته على الواقع. يعني حتى هلا بالعادي والدردشه خلينا نحكيها بطريقه غير طبيه لتكون اقرب للناس.
4: اوكي.
5: دم حلو، ايه قل له ايه. إيه. إيه. هو واقع انه في ناس بتعرضها للدغ اكثر من غيرها. ايه ممكن، لانه هي بالعادي البعوض في عنده ميل كتير ما لزمرة الدم، لريحة معينة يعني. ما يبدو كيميائية، هو بيتحسسها أكتر من غيرها. فبيميل لروايح معينة، ممكن بيرفيوم معين أنت تكون حاطه.
3: والله إيه علاقة؟
5: إيه طبعاً، بيرفيوم ما بس على البعوض على فكرة. في بيرفيوم معين بتكون ماشي بتلاقي الدبان صار يحوم حواليك. يعني في بيرفيوم معين مثلا ممكن يكون بميل إلى، حتى النحل ممكن إذا البيرفيوم تبعك فلوري ممكن يكون مثلا عنده ميل له. يعني بالنهايه اليوم انه بدنا نحكيها بلغه عاميه، ناس دمها حلو ناس دمها مر. اذا كانت هي بتفسر واقع، خلينا نعتبرها قاعده علميه، لانه هي واقع انه في ناس بتنقرص اكثر من غيرها. اثنين بيكونوا قاعدين، واحد بيعبى من فوق لتحت والثاني ما بيتاثر.
3: صحيح.
5: واحد بياكل قرصه بتلاقيه اختفت بعد 5 دقائق، واحد بتلاقيه صار
3: كثير لاحقا. اذا زمره الدم ما لها علاقه.
5: هلا دراسات طلعت ايه ودراسات لا، بس ما حدا عارفان شو في
3: بمخ البعوضة.
5: مخ البعوضة سبقتني تماما. فاليوم هي نظريات، لكن الواقع انه هي بتميل حسب ميل الفيزيولوجي يعني وميل الطبيعي ككائن حي انه للدغ. فعمليا في لها كيمياء معينة بتتحرك فيها. نظريات طلعت حول زمرة الدم، بس أخي زمرة الدم كيف رح تعرفها يعني؟
4: البعوضة صح؟
5: بعوضة يعني بالنهاية هي بتعتمد على الروائح أكثر ما بتعتمد على الزمرة يعني.
4: طيب دكتور، هي بالنسبة للروائح، في ناس بيقولوا كمان إذا الواحد لابس أحمر أو لابس هيك لون فاقع ممكن كمان تجي تقرصه نحلة، هذا الشيء قديش صحيح؟ كمان ما كمان خرافة يعني؟
5: حاولت أدرس مخها للبعوضة ما زبطت معنا. لا لا ما له علاقة.
4: بس النحلة ممكن تلفتها صح؟ باعتبار انه لون الورد والنحل يعني بيجي على لون هيك الورود الفاتحة وكذا.
5: ما لها الحالة، معناتها اللابس ابيض واللابس زهر واللابس اخضر واللابس احمر كله صار معرض. يعني بالنهاية اللي احنا الآلية اللي بندرس فيها اليوم، شو انا بدي البس لاطلع مشوار؟ هذا شيء مستحيل. يعني انه انا بدي افكر كيف بدي البس وشو بدي اتحرك. يعني الآلية بتكون افضل بالبريفنتنج، يعني موضوع انه كيف احنا نتجنب موضوع انه ننقرس، ممكن بالاماكن افضل ما نتجنبه باللباس. يعني الاماكن اللي بتعرضنا اكثر للدع نعرف كيف نتعامل معها بشكل افضل، احسن ما اروح فكر انا شو بدي البس. لان ما معقول البس وفكر انه انا هلا بهالطريق هون بدي اوقع بك.

0: كذا والقعده بالمكافيه الفلاني بده يصير معي كذا وبالمزرعه الفلانيه وبالمشوار الفلاني موضوع صعب
1: يعني
0: صعب.
1: فوق ما نحن بنلبق اتيادنا لسه بدنا
0: بنشوف بالنسبه يعني
2: في يعني الموضوع مهم كثير عند بعض الناس يعني حتى ممكن يتجنبوا الطلعات على الغابات أو الاماكن اللي فيها بعوض كرمال لانه بيضلوا على ايام متواصله هن عم يعانوا من الاحمرار والانتفاخ
0: ما بس احمرار ممكن يكون الوضع مأساوي احيانا لا ما بس حكي هلا بنحكي فيها موضوع ممكن يتحول لصدمات يعني صدمه تحسسيه يعني الموضوع في ناس بتجنبوها مأساويا يعني النتيجه بتطلع فيها انت اليوم في ناس بتوصل درجه الحكي ما انه يصيروا بالمستشفى ما كحكي كتورم
1: تمام
0: يعني في رد فعل تحسسي في بعض الحالات وكلمه لسع لا تعني بعوض بس ممكن يكون بعوض ممكن يكون نحل ممكن يكون احيانا بعض انواع الذباب يعني فعمليا انت كلمه لسع لا تعني انه كائن معين بالغابات وبالاماكن بالطبيعه فانت معرض لكل هدول حتى اذا بدك تتوسع اكثر لسع في كتير قصص وكتير حشرات ممكن تسبب لسع
2: في القراد ما بعرف اذا انتشر بسوريا
0: القراد انتشر فتره من الفترات كان منتشر هلا هو بيكتر بالمناطق اللي بيكون فيها مزارع اكثر يعني اللي فيها كلاب فيها كي حيوانات أكتر بتنتشر يعني كانت من أكتر المشاكل اللي بيعانوا منها اللي بيربوا مثلا كلب بالمزرعة تلاقي عنده قراد أنا بزمانه كان عندي كلب صابوا القراد اضطرينا بالأخير أنه مات الكلب ممكن لأنه ما انتبهت له فالوضع يعني ينتشر بشدة بالمزارع أكتر يعني بالتماس مع ما تماس عابر راح يكون تماس صميمي بحالة متكررة بمزرعة بمكان عمل لآخره.
2: طيب دكتور إمتى بيكون هاي اللدغة بس تكون خطيرة؟ يعني في ناس مثلاً بيلدغوا بتحمر بيصير حتى توسع مكان الاحمرار وبيصير في حكة. هذا يمكن السيطرة عليه صح؟ إمتى بيستدعي ذهابه للمستشفى؟
0: هلا شوف صديقي اليوم 95% أو 97% من لدغة الحشرات هو اللي آكلينه كلياتنا. تقعد بالصيف على بلكون بعد بتجيك أرصاب أنت وحظك بقى يا بتورم لك شوي يا بتورم أكتر يعني حسب البعوض ومناطق يعني مثلا بتقلي مثلا بعوض الشام مثل بعوض مثلا اللاذقية لا البعوض الصحراوي مثل بعوض مناطق الرطبة كمان لا يعني في أحيانا بعض أشكال البعوض بيكون أرصاتها مزعجة أكتر يعني
2: وين الأمشي؟ الأم بعوض
0: والله الخط الساحلي
2: خط الساحلي
0: ايه الخط الساحلي يعني المنطقة البعوض يعني أنا بتذكر مرة أنا أكلها يعني أنا كنت سميها F-16 يعني غز العين هلا دقدت لها وصوت يعني فهي ممكن تترك أثر كتير بتعطي ورم بتعطي حكي بتعطي كذا بتترك إزعاج يعني ممكن إذا نايم يفيقك من نومك وإذا قاعد بنزعلك قعدتك لكن ما بيتجاوز بالنهاية موضوع الإزعاج موضوع التحسس العابر الحكي الإحمرار خلينا نعتبر أنه هاد بشكل 97% من الأرصاد هون لحد هون نحن ممكن تحط عليها مي باردي تحط عليها كريم بسيط مثلا مضاد للحكي ترتاح انكترت أخذت لك حبة حساسية لكن بعض المشاكل بتتطور أكتر في ناس عندهم حوادث تحسسية للموضوع فممكن تلاقي الورم كبر كتير وتصير وزمة وإذا على مناطق معينة بتصير بتضايق كتير يعني بتلاقي عينيهم طبقت مثلا الناس بتتحول لصدمة تحسسية بصير ما عاد بيقدر يتنفس وبصير بدون إسعاف من المشفى يعني في بعض الناس تحسسهم أو الرياكشن تبعهم التحسسي بيكون مرتفع كتير هدول خلينا نعتبرهم هالثلاثة بالمية اللي ممكن يكون موضوع جاوز موضوع إزعاج صرنا بوضع خلينا نعتبر لا ما بس موضوع صحيا يعني وأحيانا قد يكون مهدد للحياة مثل رجعنا للفكرة انه احنا ايش نفترض بعوض ممكن نحلي
1: صح
0: في ناس على قرصة نحلي بيموتوا بيكون عندهم رد فعل تحسسي عالي لهالقرصة فبيضطروا انه ما كان في مشفى قريب او اذا كان بيعرف حاله انه هو على قرصة النحلي ممكن يتحسس لازم بهيك مشاوير يكون معهم دائما شيء اسعافيا أمر اسعافية تبقى معه احتياطا ويكون حدا قادر يعطيها لأنه حتى ما موضوع حبة حساسية هي إسعاف فعمليا الموضوع بيختلف يعني من شخص لشخص ومن منطقة لمنطقة موضوع فينا نعتبره عامل فردي أكتر لكن الأعراض لوين بتوصل أعراض مفتوحة
1: تمام طيب دكتور بحديثنا عن العلاجات في كتير علاجات منزلية ممكن يلجأ للشخص ممكن كحول ممكن في أشخاص إذا تعرضوا للدغة نحلة بيلجأوا للثوم انه بيصيروا يفركوها بالثوم قال انه ممكن يخفف ال
0: هلا على ارض الواقع شغاله فما فيني
1: اقول اي
0: لا
1: يعني.
0: مثلا ما فيني اعتبر انه انا بدي ادور على المنطقه العلمي تبعها عم تشتغل بل احيانا بالاسعار الحشرات يعني تفاصيل شيء بيقول لك مي ونشا شيء بيقول لك قشر موز شيء بحفة بليمون يا اخي الطريقه اللي متوفره عندك بتحسك بالراحه مع يعني اسعافيا
2: اذا مجربها انت قبل
0: جربها ومرتاح جسمك عليه يعملها ليش بدي اقعد ادور على تفسير علمي اشتغل على الطريقه اللي بتريحك بس اذا انت ارتحت اوكي
1: بس ممكن لكن تترك اثار لبعدين مثلا
0: لا هدول ما بتركوا اثار الحقيقه انه انت اول اسعاف عندك هو مي بارده او مي وثلج يعني انت بدك تخفف الوزن هذا يعني خلينا نعتبره الاسعاف البسيط لحالات بسيطه ما لا اجراءات ممكن تكون بالنسبه للمريض سيئة.
2: في ناس كثير بتلجا للكحول السبيرتو دائما بيحطوا
0: كحول بس مع تبريد افضل يعني او كمادات كحول بارده هي بتعطيك نتيجه أوكي. افضل وهي علميا على فكره يعني بتلجا في العيادات وفي الاسعاف انه بتعطي كمادات الكحول بارد لحتى تخفف من اي وزمه بتكون موجوده على الجلد لكن ما شرط تكون وزمه تحسسيه حتى ففي كثير مشاكل برجع بقول لك يعني حالات بسيطه ممكن تدبيرها اهم شيء بس انه الناس تعرف كيف تتعامل مع الحاله هل هي حاله بسيطه ولا حاله عم تترقى عم تتورم اكثر عم تبقى كذا يوم بلشت تعطي ارتفاع حراره في حالات ممكن ما ينتبهوا لها تطلع بالاخير لا مع الايام تطورت لا اكتشفوا حالهم فجاه صاروا بالليشمانيا يعني احنا هاي موجوده ببلادنا كثير فبده يكون يعرف الانسان ما انه والله حبي يطنشها دائما انه اوكي بلشت لدعه استمرت فترة أكثر من اللازم راجع طبيب عرف شو مشاه
2: قدي الفترة بكون نحن بالسيف سايد
0: ما أنت بالسيف سايد ما في الأدعاب ممكن تبقى أكثر من 24 ل 48 72 ساعة خالصين يعني هذا هو المفترض أكثر من هيك معناتها في رياكشن أكثر من اللازم
1: تمام
2: طيب ابن في موضوع ما بعرف قرأت عنه مرة أنه موضوع الجهاز المناعي تبع الإنسان ممكن يتفاعل مع لعاب اللدغة وبيختلف من شخص للآخر
0: صح هون انت عم تحكي عن ردود فعل مناعي ما بس مع اللدغة يعني هلا انت اليوم اللدغة خلينا نعتبرها انه هي احد الاسباب ممكن الرياكشن المناعي تبعنا يكون مفرط او له طبيعة خاصة مثل وقت تلاقي واحد بياكل كيوي وبيتحسس ممكن يفوت على المستشفى بياخد حبة التهاب اوغمانتين بيتحسس بصور بصيب المستشفى يعني هذا المواضيع واردة فالرياكشن مثله مثل أي عنصر آخر ممكن يتعامل معه جهازك المناعي ممكن يكون متعدد مالتي شانل له عدة قنوات للرياكشن حاد هذا ممكن يوصلنا لحالات عديدة منها وتوصل للاختناق هاي أول شغلة بجلديا بالمنطقة نفسها ممكن يصير عن التهابات جلد مناعية حادة وهذا ممكن يأثر حتى على التروية بالمنطقة ممكن يعمل تنخرات يعني شفنا حالات قربت لالتهابات الجلد المواتية بالمنطقة يعني بتتأثر فيها تنخر وعائي بتذكر حالي وهي يؤسف لها يعني أنا هي ما بنساها بحياتي لطفلي وأكيد أهلها بسمعونا أنه صاروا أصدقائي كمان لدغة وكانت فترة كورونا فكبرت وتوزمت وكان رياكشن المناعي تبعها من هاي الزمرة فدخلوها فترة الكورونا على أحد المشافي ما أردوا يستقبلوها للطفل بالمشافي بالأخير حطوها بأحد المشافي العامين ما بنذكرها فتعاملوا معها بطريقة ضيع يعني طاعت البوصلة على الأطباء المسعفين فتعاملوا معها بشيء مختلف انتهت بأدوية كانت كتير حادة انتهت بفشل كلوي وضخامة بطحال والطفل توفت يعني أنا هاي قصة ما بنساها بحياتي ما عم بقول انه اللدغ هو شيء مميت لكن احيانا بعض الاهمالات ممكن تخلي حتى الفريق الطبي يخطئ فلحنا بدنا نكون دقيقين وانه في بعض الحالات هل هي ممكن تسبب حالات اكبر لانه جهاز المناعة الرياكشن تبعه ممكن يكون مفرط وممكن هذا الحكي يكون مهدد للحياة بلحظة من اللحظات اذا كان رد فعلنا تجاه هيك امور كان سيء فيفضل دائما نحن ما عم خوف من اللدغ ولازم يكون شغله بسيطه بنرجع بنحكي 97% يمكن نحن قاعدين هلا ناكلها لكن ال 3% اللي بتاخذ منحة شوي مفرط وهي بننبه عليها عند الاطفال اكثر ليش؟ لانه الطفل ما بيعرف يعبر الكبير بيعرف حدود قصته اكثر الطفل تعطيه طابق اذا بكون عم بحك ليل نهار معه موجوع ما موجوع بيلتهي فبنتمده لاطفالنا يعني بهذا الموضوع أكثر، إنه هل الأمور عم تتطور بشكل أكثر أو لا، نراجع أقرب نقطة صحية طبيب مختص بكون أفضل.
1: تمام، شكرا كثير دكتور على كل هاي المعلومات. أهلا
0: وسهلا، شرفت،
1: شكرا كثير لك.
0: هلا، صباحكم خير.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل وبعده راجعين لأيها وهاشتاك صح، خليكم معنا.
3: أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي. نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
4: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
3: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: يا صباح الخير، مع موعدنا المتجدد كل أحد وفقرة هاشتاك صح. مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي صارت حساباتنا الرقمية جزء أساسي من حياتنا اليومية، في ذكرياتنا، علاقاتنا وحتى معلوماتنا الشخصية. ولكن بنفس الوقت هالحسابات صارت هدف سهل للمخترقين بسبب بعض الأخطاء البسيطة يلي ممكن نعملها بدون ما ننتبه. اليوم بفقرة هاشتاك صح رح نحكي عن موضوع مهم جدا، هو كيف نحمي حساباتنا من الاختراق. أكيد رح نناقش تأثير اختيار اسم المستخدم، أهمية كلمة المرور القوية، وأيضاً دور المصادقة الثنائية بتعزيز الأمان. كل هالتفاصيل رح تكون مع خبير السوشيال ميديا حسن الحامل. صباح الخير.
7: صباح النور.
6: أهلا وسهلا فيك حسن.
7: مهلي، شكرا.
6: قديش حساباتك أنت مؤمنة؟ أول شيء
7: نسبة الاختراق عندي 0%.
6: أوه، إن شاء الله نقدر نوصل لهي النسبة.
7: هذا اللي حنحكي فيه مشان نصير كلياتنا هيك.
6: حلو. هلأ حسن، هذا الموضوع ما نو جديد، قديم، ولكن هلأ في طفرة خلينا نقول بموضوع الاختراق وموضوع الرسائل اللي عم توصل للناس.
7: تمام. في ملاحظة كثير مهمة بتقول إنه الاختراق دائما سببه خطأ المستخدم وليس ذكاء المخترق. دائماً.
6: خطأ المستخدم.
7: نحن بنسمع كثير انه في ناس بتخترق، ناس هاكرز او شيء، هدول عددهم 4 أو 5 اشخاص بالعالم اللي بيقدروا يخترقوا كل شيء وما حدا بيعرفهم، لانه اذا عرفوا راح يتعرضوا للقضاء وللسجن ولا شيء. باقي الامور هي بيعتمدوا فيها على خطأ المستخدم واهمال المستخدم لحتى يعملوا الاختراق.
6: طيب اذا بدنا نحكي بشكل عملي، شو اهم الخطوات يلي لازم نقوم فيها لحتى نحن نحمي حساباتنا؟
7: أول وأهم خطوة بجوز الكل يستغربوا منها هي اختيار اسمك على السوشيال ميديا.
6: اختيار اسمي
7: على اختيار السوشيال. الاسم على السوشيال ميديا دائماً النصيحة بتقول إنه كون باسمك الحقيقي.
6: هذا الطبيعي.
7: تماماً، هذا الطبيعي. في كثير ناس بيلجأوا لأسامي مشكلة وهمية مثل ما بتشوف مثلاً
6: أسير الأحزان، فرجونا حطونا
7: بالله تماماً، النماذج
6: اللي بعتقلنا بعض النماذج
7: تمام. هذول أبو فلان أو عاشق المدري شو أو سبع الصحراء أو هذول الأمور هي كلها، هي الأسامي الوهمية بجوز ناس بتحب أنه هيك
6: سبع البراري
7: تماماً.
6: صحاب البراري
7: تماماً، أكيد هذول في ناس كتير بتحب تسمي حالها هيك وهي منشوفها كتير موجودة. طيب شو الخطأ بهذا الشيء؟ طيب هذا الأكاونت بغض النظر شو ما كان اسمه وطبعا هلا في العيله الاشهر، العيله السوريه الاشهر على السوشيال ميديا، بيت اس واي الكرام
6: كمان كثير كثير هي عم يشوفها اس واي
7: 100%.
6: فما
7: طيب في ناس اللي بيقولوا هلا في ناس ما بيكون غرضهم يخفوا شخصيتهم او الاغراض او يعني ما بدنا ناخذ سوء النيه دائما. في ناس بيقول لك بس انا ما بدي احط اسمي الحقيقي.
6: اوكي.
7: طيب بس انت هون معرض اي مشكله صارت بالاكونت تبعك
6: بلوك ما فينك تسترجعه
7: معين او شيء، مجرد طلبت استرجاع فمنصه التواصل الاجتماعي حتطلب اثبات هويه. صورة الهوية، صورة الباسبور، صورة شهادة سواء، أي مستند رسمي. ما حدا فينا اسمه سبع البراري على الهوية ولا لولو السواي على شهادة سواء ولا أي شيء، فبالتالي ممكن يطير الأكاونت بهالحالة لا يتم استرجاعه. وإذا ما استرجع كل شيء صفحات مربوطة بهذا الأكاونت أو هو آدمن عليها أو شيء بيكون أكاونتات شغل كلها حتروح معه، فالموضوع جدا خطير. ناهيك عن انه دائما
6: بالنسبه لاسم المستخدم
7: تماما، ناهيك عن انه السوشيال ميديا دائما، منصات السوشيال ميديا بشكل عشوائي او بشكل هيك دائما بتعمل تشيك على الاسامي الوهميه وبعم توقفها. يعني اذا ما وقف اليوم بجوز يضل سنه، بجوز بعد يومين يوقف، بس هو عمليا بده يوقف الحساب الوهمي.
6: هذه اول نقطه. النقطه
7: الثانيه، تمام، قبل الباسورد مهم جدا نربط حساباتنا على السوشيال ميديا على موبايل وايميل، مهم جدا. نحن تفعيل
6: هذا لاسترجاع الحساب
7: تماما،
6: مو لحتى كل مره نحن بدنا ندخل فيها
7: ولنتفادى خطا تقني كثير شائع وارد. نحن اذا مفعلين الاكونت تبعنا على الموبايل بنسترجع كلمه سر على الموبايل اذا نسيناها، واذا مفعلين على الموبايل على الايميل بنسترجع على الايميل. احيانا في خطا تقني بمنصات السوشيال ميديا بيختاروا طريقه استرجاع واحده، يعني بيقول لك دخل موبايلك لابعث لك الكود، تكون انت مفعل الاكونت على الايميل مو على الموبايل، نايم تجيب موبايل.
6: واحيانا ممكن يكون انحرق التليفون مثلا
7: 100%،
6: هو هي النقطه او انت سافرت مثلا،
7: تماما هي النقطه الثانيه. فيفضل نربطه على الاثنين مشان شو ما طلب طريقه الاسترجاع ايميل او رقم موبايل احنا نكون جاهزين.
6: حلو.
7: بلس التحديث عند التغيير، انحرق رقم الموبايل فورا بفوت كل شيء مربوط معه بنشيله، ما بنتركه. وقف الايميل، اوكي نسينا الباسورد، ما خربت الدنيا.
6: إذا بدي غير رقم تليفوني تماماً. قبل ما غير رقم التليفون المفروض
7: ادخل على كل، بعد ما يتغير الرقم بس بنفوت على الاكونتات الحسابات اللي مربوطه بالرقم القديم بنغيره فورا، بنشيل الرقم القديم بنحط رقم جديد،
6: حط رقم جديد.
7: لانه اي شركه اتصال بالدنيا بعد 6 شهور من ايقاف الرقم ممكن تبيعه لشخص ثاني، بعته لشخص ثاني هو عمليا صار عنا على الاكونت تبعنا. طبعا لانه بيستقبل هو الكود،
6: بيقدر ياخذ الحساب. 100%.
7: وكثير صايره مع ناس انه بحط رقم موبايله بده يفعل مثلا فيسبوك او انستغرام عليه، بيلاقي بيطلع له اكونت ثاني كان مفعل مسبقا بدون ما يغير، لانه صاحبه ما مغير رقم التليفون. فهي فيها خطوره كثير كبيره، واحد اهم يعني اسباب الاختراق هلا.
6: طيب بنيجي على الباسورد. شوفوا لي يا جماعه هاي الباسورد كثير صعبه، لازم نحط هيك رموز.
7: النصيحة المهمة انه تكون الباسورد كومبلكس. كومبلكس يعني معقدة. كلمة معقدة يعني فيها كابيتال لترز حروف كبيرة،
6: اوكي،
7: وسمول لترز حروف صغيرة، ورموز وارقام. هالاربع عناصر تمام، بوجود هالاربع عناصر تمام بصير تشفيرة 256 بت، قوة التشفير تبعها 256 بت، وهي اقوى قوة تشفير حاليا موجودة. هي برامج الاختراق او البرامج اللي بتعمل احتمالات بدها 5 سنين لتطلع هاي الباسورد. يعني عمليا هو صار شبه مستحيل، اكيد ما حدا حيقعد يفتح برنامج الاحتمالات وينترك 5 سنين لاخذ باسورد تبعك. فتمام، فهي
6: يعني قد ما كنت انت
7: ما حدا تمام بجوز انت بعد بس مثلا 4 سنين و11 شهر و20 يوم مثلا غيرت الباسورد بيكون هو قضيت عليك.
6: حيرجع هو بالخمس سنين بالاول،
7: فهذا شبه مستحيل. فالباسورد اللي بتكون كومبلكس حروف صغيره وكبيره ورموز وارقام، هي تشفيره 256 كثير عالي، 256 بت، ومن المستحيل اختراقها.
6: طيب اذا كانت الباسورد قويه لهي الدرجه، فينا نحط مثلا الفيسبوك والإنستغرام منصة إكس كلهم نحطوا نفس الباسورد؟
7: سبقتني كمان ملاحظة إضافية سبقتني فيها، شكرا لك، إنه صح لازم تكون معقدة وصح لازم نحفظها حفظ وندير بالنا عليها، بس النصيحة الأهم كمان تكون مختلفة لك الحساب.
6: صعبة
7: هلأ هيك اللي صعبة، بس في حل كتير بسيط
6: نغير شوي فيها.
7: ممتاز 100%، هذا تماما الحل. يعني بالنسبة لي أنا حاطت باسورد كومبلكس من 28 خانة كتير طويلة ومعقدة وصعبة، بنهايتها مثلا ممكن ضيف حرف F استخدمه للفيسبوك، ضيف حرف اكس استخدمه لمنصه اكس، ضيف حرف اي استخدمه للانستغرام. فهون بنكون حفظنا باسورد كومبلكس وحده وعملنا خوارزميه بعقلنا لنغيرها تكون مختلفه لكل الحساب، هيك بيكون الامان كثير اعلى.
6: حلو، حكينا عن موضوع المصادقه الثنائيه
7: تمام.
6: في طريقه لحتى ندخل على حساب كل مره بيطلب مننا
7: تمام
6: مصادقه،
7: تمام
6: هي لازم نفعلها او ما ضروري؟
7: ميزه المصادقه الثنائيه هي شو بيقولوا، هو سور امان اضافي وكثير قوي لسبب كتير بسيط. يعني أنا لسبب ما كاتب الباسورد تبعي على ورقة على النوتس أو شيء، حدا تاني حصل عليها للباسورد تبعي واللي هي كومبلكس ومعقدة وأنا مأمن حالي.
6: أوكي.
7: إذا كنت مفعل المصادقة الثنائية حتى لو معه الباسورد ما بيقدر يدخل، لأنه مجرد دخل على المنصة ودخل الباسورد اللي هي صحيحة اللي هي معه بيطلع فورا أرسل كود المصادقة الثنائية. كود المصادقه الثنائيه لوين بيوصل؟
6: اكيد ما عنده، بيوصل على تليفون
7: صاحب العلاقه، واتساب، اس ام اس. انت بتختار الطريقه لما بتفعل المصادقه الثنائيه من اعدادات الباسورد، بتختار الطريقه واتساب اس ام اس على الايميل، بتختار الطريقه اللي بدك اياها، او بيطلع عندك نوتيفيكيشن انه في محاوله دخول، بيقول لك شو هو الجهاز او شو هو الموبايل او شو هو اللابتوب ومن وين داخل اللوكيشن.
6: أيوه.
7: هل هذا انت؟ كبست ايه دخل، كبست لا ما بيدخل
6: 100% على الايميل بتجي.
7: تماما.
6: في نقطه كثير مهمه خاصه عم تصير مع السوريين يلي مثلا سافروا وهن اساسا رابطين تليفونهم القديم بسوريا، فما بيقدروا يدخلوا على حسابهم مره ثانيه في حال سجل خروج. شو الحل هون؟
7: هي الحقيقه هي المصادقه الثنائيه الكود تبعها لساتنا عم نعاني منها بسوريا. بتعرف العقوبات لسه ما ارتفعت، عم ترتفع بالتدريج عن التكنولوجي، فكتير ممكن نعاني من قصه اصلا حتى لو نحن بسوريا مو برا، حتى لو نحن بسوريا انه ما يوصل الكود، ما توصل الاس ام اس، ما يوصل الايميل على محاولتين ثلاثه، احيانا بتعمل 5-6 محاولات بيقول لك وقف، حاولت كثير ل 24 ساعه. فالمشكله كثير عم نصادفها، بس كمان الى حل. وإلى حل كتير قوي وكتير ممتاز وكتير بنصح فيه، نستخدم أحد برامج المصادقة.
6: وأهم
7: تمام، في برامج للمصادقة الثنائية بنربطها مع حساباتنا، بصير بدل ما ننطر الإيميل أو الأس أم أس أو شيء، نفتح برنامج المصادقة اللي هو موجود على الموبايل عنا، هو بتلاقي الكود دغري عطينا.
6: شو هو البرنامج؟
7: أهم برامج، في كتير برامج، أهمها هو اللي صنع جوجل، اسمه جوجل أوثنتيكيتر. جوجل أوثنتيكيتر يعني تقريبا نقدر نقول من أقوى برامج المصادقة أو من أقوى التطبيقات بالعالم من حيث الأمان والسيكوريتي. بتعرف جوجل وحاطة كل قوتها بالأمان، فهو عمليا الأمان تبعه أقوى من منصة فيسبوك نفسه أو إنستغرام نفسه، أقوى حتى من مواقع البنوك اللي هي السيكوريتي تبعها قديش بيكون عالي في تداول مالي وهيك، حتى هذا الأوثنتيكيتر هو أقوى شيء.
6: حلو، إذا فينا نستخدم مش على هالموضوع، خلينا نطبق شيء عملي.
7: أوكي رأيك. هلأ نحن أول شغلة نأخذ السكرين تبع الفيسبوك لو سمحتوا. تمام، منفوت هون على الاعدادات.
6: هون شو بدنا نعمل هلا؟
7: باكونت الفيسبوك تبعي بفوت على الاعدادات انا.
6: أوكي.
7: اول شيء في الاكونت سنتر اللي بنكبس عليه. تمام، بناخذ الباسورد اند سيكيورتي اللي هو محل الباسورد. اوكي، بنفوت على الباسورد سيكيورتي، بيطلع المصادقه الثنائيه تو فاكتور اوثنتيكيشن. مجرد اخذناها تو فاكتور اوثنتيكيشن بننقي الحساب. ثواني بس، هلا بدنا نحط الباسورد على الشاشه. نحن
6: احط خلص شاشة سودة، انت بامان.
7: أوكي. اوكي نرجع بعد اذنك، شكرا لك. بيطلع هون في شيء اسمه authentication app.
6: اوكي
7: اوكي، بنكبس على authentication app، بنختاره وناخذ next من تحت.
6: انه انت بتكون منزل الاب اوريدي؟
7: تماما، الاب نازل عندي اوريدي. اوكي، فبيطلع لي هون الربط مع authentication app. تمام، بيطلع لي كود. تمام، وممكن يعطيني كيو ار كود. هلا من الموبايل الثاني، من فضلك ننقل الشاشه على الموبايل الثاني. انا هلا على الاوثنتيكيشن اب اللي هو الاوثنتيكيتر.
6: انت ليش هون رحت على موبايل؟
7: لانه هو انت بدك فيني انا، بس مشان ما ننقل الشاشه. أوكي. وان كيس انه هلا انا مثلا داخل من الموبايل بيدخل من اللابتوب من جهاز ثاني. اوكي، فحنفتح الاوثنتيكيتر على جهاز ثاني، بس يمكن ما اخذت الشاشه تبع الموبايل الثاني.
6: الموبايل الثاني اخذت.
7: أخذت آد كود. أوكي. من قلب هذا بتطبيق الأوثنتيكيتر بناخذ آد كود. أوكي، في خيارين.
6: أوكي،
7: بالموبايل الأولاني بتتذكر أعطاني كود وأعطاني كيو آر كود. ففي خيار أنك تعمل سكان وأنك تدخل الكود يدويا. أوكي. حاليا خيار تبع سكان لساته من ضمن المقاطعة، فأنت بتكبس ما بيفتح، فبنضطر ندخل الكود يدويا. نعمل انتر.
6: السكان لسه ضمن المقاطعة.
7: تمام، نعمل انتر. هلأ بتلاحظ بيطلع عندك ثلاث خانات، كود نيم اللي هو انا مسميه مشان ما خربت من كوداتي، لانه بقدر على الاوثنتيكيتر اربط كل شيء. فانا حسميه انه هذا مثلا حساب الفيسبوك. اوكي، حسميه حساب الفيسبوك هيك، بحط اسمه حساب الفيسبوك. أوكي؟
6: اوكي،
7: هون الكي اللي هو اعطاني اياه الموبايل الثاني. بدخله للكي. تمام،
6: نسخ لصق.
7: تمام، نسخ لصق مثل ما هو وكتابه واللي بدك اياه، وبكبس بعدين اد اضافه. هيك ربطوا مع بعض الاثنين،
6: هيك بكون ربطوا
7: تمام.
6: مع بعض.
7: بصير هلا اي عمليه دخول هنيك حتى لو معك الباسورد بيطلب منك كود التحقق، مالك مضطر تستناه على الاس ام اس او شيء، بتفتح الاوثنتيكيتر بيطلع كود التحقق.
6: أيوة.
7: تنقله فورا. وميزه كثير مهمه على الاوثنتيكيتر انه كود التحقق كل 30 ثانيه بيتغير.
6: كل 30 ثانيه
7: تماما، يعني عمليا اذا حدا فاتح موبايلك مثلا وما بيقدر ياخذ سكرين شوت، الاوثنتيكيتر بيمنع الموبايل من انه ياخذ سكرين شوت. بيجي شخص بيتذاكى انه بيصور من موبايل ثاني الكودات،
6: ما بيطلع.
7: صورت بيطلع من موبايل تاني، صورت الشاشة من موبايل تاني، بيروح لبين ما يدخل مثلا على الفيسبوك والإنستغرام، بحط اليوزر والباسورد ويستنى الأوثنتيكيشن. خلصوا 30 ثانية تغير الكود. أربع خطوات.
6: هون في فوائد للنت البطيء عنا.
7: لا هو الأوثنتيكيتر المدفوع له.
6: أنت لبين ما يفتح معه.
7: هو أصلا ببطئ، يعني بتحط اليوزر نيم والباسورد بيحمل شوي، أصلا هو بيمرق لك ال 30 ثانيه قبل ما يطلب منك الكود. هو بيتقصدوا هي القصه مشان موضوع السكيورتي، مشان ما يكون موضوع حدا مصور السكرين او شيء او هيك. تمام، اربع خطوات بسيطه جدا، تاخذ معنا 4 أو 5 دقائق، بتصير نسبه الاختراق عنا 0%.
6: حلو، طيب بدنا نشوف شيء ثاني قبل ما
7: هدول هنيت
6: تماما. هلا في موضوع بس قبل ما نختم، موضوع السيفتي تبع ربط الكريدت كارد بحساب الجوجل، كيف ممكن نأمن هذا الموضوع؟
7: عمليا الجوجل واليت هو اسمه محفظة جوجل، التطبيق اللي فيك تربط معه كل بطاقات الائتمان تبعك، وبصير انت بتدفع عن طريق الـ NFC، بس عن طريق انك تلمس موبايلك بالجهاز. كمان الجوجل واليت يعني من اعلى اعلى اعلى التطبيقات حماية وسكيورتي، يعني برا مثل ما بيقولوا انت مغمض بتربط حساباتك عليه.
6: حلو، شكرا لك حسن،
7: العفو، اهلا وسهلا
6: فيك. المعلومات بنتمنى من كل المشاهدين انه فعلا
7: ان شاء الله، ما هو المشكله حنضل نسمع نحن انه في ناس اخترقوا. اولا اول سبب لانه مثلا ما بيعرفوا هي المعلومات، وثاني سبب لانه عرفوا هلا هالمعلومات وحيقولوا يلا بكره يلا بعد بكره.
6: سؤال هيك سريع، في ناس مثلا بتكبس هتبع فوزت معنا او كذا او هدول الروابط وبيحسوا انه بعد فتره ما صار شيء،
7: هن ما صار شيء بس لانه المخترق مثلا ما شاف عندك حساب بنك بالنهايه. المخترق هو ما بده الداتا الخاصه، بده يشوف شيء يستفيد منه او مصاري او ابتزاز او شيء، فبيشوف بروفايل عادي. بس الخوف استاذي الكريم، الخوف نحن مو انه مثلا كلياتنا بنقول انه نحن على السوشيال ميديا ما في، صرنا كلياتنا واعيين ما عم نتبادل معلومات حساسه او شيء.
6: أيوة.
7: فانه شو بده يفوت اللي بده يخترق يشوف مثلا شو عم بتبادل ريلز انا ورفقاتي او شيء وهيك، ما في شيء مهم او كذا، هي نحن كلياتنا بنقولها. بس هو الخوف مو شو بده يشوف المخترق، هو الخوف شو بده يتصرف بحسابك بعدين. ممكن يأذي ناس تانين، يبعث لهم فيروس، يبعث لهم روابط اختراق، يتصرف باسمك، يحكي باسمك.
6: أيوة. يبعث من حسابك لناس مقربين.
7: المشكلة الكبيرة مو المشكلة يشوف شو أنا عندي، يعني كلياتنا واعيين صرنا وما عم نتبادل مواضيع حساسة على السوشيال ميديا.
6: شكراً حسن،
7: شكراً لك، شكراً للاستضافة، شكراً كتير.
6: مشاهدينا بدنا نشوف سوا أحوال الطقس بعموم سوريا وبعد راجعين لبراء وبين اثنين، خليكم.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. دائما بنسمع انه الحب هو اساس اي علاقة ناجحة، بس يا ترى هل فعلا الحب وحده بيكفي؟ وليش في ناس بتحب بعض كتير بس مع ذلك علاقتهم مليانة تعب ومشاكل؟ وليش احيانا بنشوف علاقات مستقرة وسعيدة قائمة على التفاهم والاحترام اكثر من المشاعر الكبيرة؟ اليوم رح نحكي عن فكرة مهمة كتير، هل العلاقات السعيدة بتعتمد على الحب بس؟ ورح نعرف شو العناصر اللي فعلا بتحافظ على العلاقة وبتخليها تكمل بطريقة صحية ومستقرة. كالعادة لنحكي بهالموضوع منرحب بضيفة فقرتنا استشاريات العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا وسهلا فيك
1: حبيبة قلبي. هلا.
0: يعني بدنا نحكي اليوم عن الحب وعن المشاعر الثانية اللي بتساند الحب. يعني دائما في ناس بتقلك إنه يلا الحب بكفي لحتى نحن نبني علاقة صحيحة، علاقة صحية، لكن بتفاجئوا ممكن بعد الزواج إنه هذا الشيء غلط 100%. فهل الحب وحده بكفي؟
1: هلا شوفي، أكيد لك من الآخر الحب عمره ما بيبني علاقة،
0: تمام، يعني ولا بيبني بيت،
1: لا لا أبدا. لأنه هي المشاعر، شفتي هي المشاعر القوية اللي بتجي بالبداية مثلا، هي مشاعر لهفة، هي ممكن تكون حقيقة وممكن تكون وهم. هي بتكون حقيقة لما بتروح للشخص الصح، الشخص اللي بيقدر، الشخص اللي بيهتم. أما بتكون وهم لما بتروح لشخص بدي أنا أقضي كل الوقت عم حاول أثبت حالي أو ورجي أنه أنا موجودة. أكيد هون هاي المشاعر وهم. هاي المشاعر القوية ممكن تكون انجذاب، ممكن تكون شهوة، ممكن تكون غريزة، ممكن توصل للتعلق، وآخرتها انه هي ما بتبني بيت. ما بتبني بيت، لانه هلا اذا جيت قلت لك مثلا اي اهم، الحب ولا الاحترام؟
0: احترام.
1: بتقولي لي الاحترام. لك اي اهم، الحب ولا اي اهم، وجودك، وجود الحب ولا شخص بحياتك عم يقدم لك السعاده؟
0: صح.
1: اي اهم، الحب ولا شخص عم يدعمك ماديا ومعنويا؟ اكيد حتقولي لي الدعم المادي. اذا الحب هو شو بدي لك، مثل البنزين اللي بحرك السياره، بس اذا هالسياره منزوعه وفيها 100 مشكله فما رح تمشي.
0: اكيد
1: هو اساسي ولكن ما بيبني بيت اكيد.
0: طيب بالمقابل، بما انه عم نقول انه الحب هو لحاله ما بكفي، طب هل المشاعر الثانيه مثل ما حكيت الاحترام، التفاهم، الانسجام بين الاثنين، هل هن كافيين بدون حب انه يبنوا عائله ويبنوا اسره؟
1: هلا شوفي لك، انه ما فيني اقول انه بدون حب. يعني فينا نقول انه نسبه الحب او شو بدي اقول لك، نسبه القبول،
0: تمام،
1: القبول اهم من الحب. لما بيكون في عندي مشاعر مثلا مثل الاحترام، التفاهم، وجود الامان، وجود النضج بين الطرفين، وايضا الجهد الموجود بين الطرفين، هدول موجودين، وفي تقبل. يعني مو ما بدنا نقول الحب، تقبل، يعني انا قبلتك مثل ما انت قبلتك بافكارك، باسلوبك، بطريقتك. لما بيكون الشخص منيح او انت قبلتي واخلاقه عاليه، عنده اخلاق، اذا عندك كثير نقطه مهمه، نقطه القبول اهم من الحب. النقطه الثانيه وجود الاخلاق، يعني لما بيكون هالشخص اخلاقه عاليه، يعني في عنده احترام، في عنده اساسيات بالتعامل، في طيبه، في يكون رحيم القلب مثل ما بيقولوا. فاكيد أنا هون ساعتها بيكون بقدر أتقبله أكتر وأكتر، وهالمشاعر هي بتزداد تصاعدياً. عرفتي كيف؟ يعني في ناس بتخربط، شو بتقلك، بتفكر إنه الحب هو لازم يكون بالبداية يكون هذا الأول بشقلبنا شقلب، اللي بيعذبنا بمرمطنا،
0: إنه هاد شي طبيعي،
1: هاد مو حب. يعني نحنا متاخدين من الحب اللي منشوفه بالأفلام والمسلسلات والهي، هاد يعني هاد مو حب أبداً. عرفتي؟ الحب هو المصلحة بين اثنين. الحب هو
0: طبعا خطيرة هي.
1: لا مو خطيرة. يعني شوفي شو يعني مصلحة، يعني أنا بدي أعرف شو احتياجي منك، بدي أعرف شو احتياجي، وهو بدي يعرف شو محتاج مني لحتى نبذل جهد. عرفتي كيف؟ ونمشي هالعلاقة. يعني هو الحب هو أخذ وعطى متبادل بين اثنين، انا بدي اعرف شو قدم. وهيك في كتير علاقات، تمام، لما الطرف بس عم يعطي عم يعطي، الطرف بس عم ياخذ، ما بتنجح
0: طبعا،
1: لانه هون نحن فهمانين القصه غلط. هو بتلاقي كل الشخص كل وقته بالعلاقه هو بس عم يبذل جهد ليثبت نفسه قدام الطرف الثاني، عم يعطي عم يعطي، بظن انه راح يحبه اكثر، هو لا غلط. ما في شيء بيستمر اذا من طرف واحد بيكون أكيد. من الطرفين.
0: طب اذا بدنا نحكي عن الحب الصحي والحب المتعب شو هي العلامات اللي ممكن تنبهنا انه هي العلاقه اللي نحن فيها اللي مسمعينها انه هي حب متعبه خلينا نقول او ما لازم نكفي فيها او هي يعني خلص مجرد مثل ما حكيتي هلا انه هي مشاعر ممكن تمرق فتره وتعدي يعني فكيف بنفرق بين الحب خلينا نقول المؤذي والحب الصحي؟
1: شوفي اول شيء الحب الصحي هو اللي بيبدا هادي هو اللي بيبدأ هادي يعني مو بارد مو يعني بارد يعني هادي حلو هادي فيه احترام هادي فيه راحة فيه رضا فيه قناعة هيدا الحب
0: للشخصين مو لطرف
1: طبعا
0: واحد.
1: للشخصين وبعدين بيبلش يزيد هاي المشاعر بتبلش تزيد بشكل تصاعدي هاي أول نقطة تاني نقطة الحب الصحي بيكون فيه نية للتطوير يعني أنا بشوف شو النقاط الموجودة عند الشخص الثاني لعززها وطورها وحسنها واسنده وادعمه في أشخاص بتعتمد مثلا بتشوف نقاط القوة فيك وتعزق مثلا أنا بعرف براءة حلوة كل يوم إلا أنت حلوة أنت طيب أنت بتعرفي حالك حلوة أنا لازم ضوي على نقاط الضعف أو نقاط اللي أنت ما بتعرفيها عرفتي كيف؟ فهي كتير نقطة مهمة. كمان الحب الصحي الأكيد القائم على الاحترام لأنه إذا ما في احترام رح الكرامة بس نمست الكرامة هذا الشيء بيأثر كتير على الحب مرة على مرة هلأ ممكن واحد يقول بتمرق مواقف بيعصب ممكن الإنسان ممكن يحكي ممكن يقول شخص مضغوط
0: خاصة إذا بقدر واعتذر يعني
1: منقدر نحن هذا الشيء وخاصة لما أنت بتشوفي الشخص مثلا أنه خلال كل أيام وفي أيام بتشفع له في أيام هو بيكون كتير منيح بس بتمرق مثلا أربع خمس أيام ورجاكي أسوأ ما عنده أوكي شيء عادي حتى المرأة مثلا ممكن تمرق بتقلبات كتير يعني خلال نفسية ضغوطات نفسية وأيضا الرجل ضغوطات مادية فهذا الشيء كمان بيأثر على العلاقة
0: بس يعني هذا الشيء يحتمل مرة واحدة مو أنه كل مرة يعني يقول أول مرة أنه خلص ما حكيت ومرقت لي فيرجع يعيدها مرة ثانية وثالثة عرفتي
1: هو
0: يعني
1: هون بتصير
0: مصيبة بقى.
1: لا هتري شو بصير أنه لما الوحدة بتمرق هي بتكون لساتها خاصة الأنثى بتكون لسه حاطة الشيء ببالها تمام. عرفتي هي بتمرق تقول يلا ما عمنا نعمل مشكلة اليوم بتاني ما لا تمرق ما عمنا نعمل مشكلة اليوم بعدين صار في تراكمات وبالتالي بتصير شو بيتهم الرجل انه انت ذكرتيني بمشكلة صارت من 10 سنين عرفتي فهي ليش ذكرتك فيها لانه نحن ما حكينا فيها بوقتها وهي اكبر غلط انه نحكي فيها بالوقت المناسب انا ما بدي اعمل مشكله بس اختار الوقت المناسب لحتى نحكي فيها وما يصير في تراكمات كثير مهم بالحب الصحي انه نحن نعرف ندير خلافاتنا وحكينا عنها كثير
0: صح دائما
1: شو ينفع يعني كيف انت بتحبني وقادر تهجرني وقادر تقسى علي الحب مع القسوه مش الحال الحب هو مع الحنيه والموده والرحمه الحب المؤذي هو اللي بيخليني اعيش التوتر هو اللي بيخليني خاف دائما يعني هو في نوع من التعلق أيضا بيخليني خاف أني أفقد الشخص أنا كنت تركيزي على الشخص أني ما أفقده أنا بكون شايفة حالي بالشخص شايفة أنه محبته فيه مو أنا شايفة قيمتي أنا من خلاله عرفتي كيف يكون أيضا الحب المؤذي بيكون فيه سيطرة
0: من قبل طرف واحد على طرف
1: سيطرة فيه تقليل من المشاعر فيه عدم اهتمام
0: تمام طب هي القصص اللي كل اللي عم نحكي فيها ممكن هلا تتجسد بالتعليقات اللي حنقراها ونقولها سوا التعليق الاول بفتره الحمل نفسيتي ومشاعري مضطربه زوجي بيتهمني اني عم بالغ وادلل زياده لدرجه صرت اشعر انه ما عم يقدر مشاعري وما بيحبني فهل هذا الشيء طبيعي
1: مثل ما حكينا هلا الزواج بحاجه لوجود حكيناها بحلقات كمان قبل لوجود نقطه التفاهم بين اثنين اذا ما قلنا انه نفهم بعض اذا ما قدرنا نفهم بعض بدنا نحاول انه نتفهم بعض فهلا هي بكثير رجال بتتهم المراه مثلا بفتره الدوره الشهريه او فتره الحمل انه هي عم تتدلل هي عم تستغلني عاطفيا مثلا هي عم تستنزفني بس نحن مثل ما حكينا نحن بدنا نشوف انه هي كيف كانت قبل هي كانت منيحة بس انا لازم فكر وقدر انه هذا الشيء عمار ابي ظرف عم يضغط نفسيا وجسديا فالمفروض من الرجل انه يتحمل ويتفهم الموضوع والمفروض المرأة مو شو ما عم الرجل انه بطل يحبني اكيد يعني الحياة الزوجية كلها تحديات
0: طبعاً.
1: يعني مو كلها لهفة وكلها تمرق بين قوة وضعف
0: صح لحتى تكمل بالنهاية طبعاً. بالنسبة للتعليق الثاني، انا امراه عامله وعم حس اني مقصره او ماني مقصره بواجباتي. بعد سنوات من الزواج زوجي صار يخيرني بينه وبين الشغل، فشو الحل؟
1: هون بتعرفي شو، انه كثير رجال مثلا
0: مسكلت ما
1: بيكون هو من القبل مثلا انت ما بدك امراه عامله،
0: ليش بدك تزوجها؟
1: حدد خياراتك. ليك نحن بنقول انه شو انت احتياجك. انا لازم اعرف انه المراه العامله غير المراه ربت المنزل،
0: أكيد.
1: يعني طاقه هي غير طاقه صح. هي ظروف هي غير المسؤوليات والاعباء
0: أفكار حتى.
1: طبعا كل شيء مختلف. فانا مو بعد ما اخذنا المراه
0: وحطيتها عندي
1: بدنا نتشرط عليها بدنا نشوف انه هي يعني بدنا نقعد ونشوف انه هي ترى مقصره ليش هو عم يطرح هذا الباب. لا اكيد هو الرجل شاطر بالقاء اللوم هو بدي الا انت قصرتي انت فاكيد هل ما فيني انا اعطي حل للمراه انه انت اختاري العمل او اختاري الرجل هذا هذا بتعرفي نوع مارس نوع من الضغط النفسي. انت بدك توصلي معه لنقطه انه انا رح
0: تتفق مع بعض
1: اختاركم انتوا اثنين العمل وانت، يعني انت بتعرفني هيك انا المفروض
0: صح.
1: اكيد.
0: طيب بالنسبه للتعليق الاخير، خطيبي كان حنون جدا قبل الزواج وبعد الزواج صار بارد وقليل اهتمام، فهل هذا الشيء طبيعي؟
1: هي مشاكل اغلب البنات. اذا قلنا يعني شوفي المشاعر قبل الزواج او الصفات قبل الزواج هي بتزيد بعد الزواج.
0: نحن هيك الصفات
1: الصفات
0: بشكل عام.
1: مثلا انت كان عصبي بعد الزواج بيصير اكثر عصبيه صح،
0: لان الزواج ننتبه لهم قبل.
1: الزواج بيبين الشخص على حقيقته اكثر
0: صح.
1: او بيزيد الانسان من طباعه يعني كان كريم شوي بالخطبه بعد الزواج بيصير اكرم، عرفتي؟ كان يغار بعد الزواج بيصير اكثر عرفتي كيف؟ هي بشكل عام عرفتي. هلا اذا كان هو حنون وصار بارد بعدين، هلا معناتها في مشكله في مشكله عم تمرق في عم يمرق فيها، ممكن عنده ضغوطات، ممكن بدنا نعرف هو ما عم يهتم كيف عم تتعالج المشكله. قلت لك اي المشاكل كلها بتبدا بالحوار، حلا بيبدا بالحوار وبالوعي بين الطرفين.
0: صحيح ميس، يعني انت دائما بتنوهي على هي الفكره بكل حلقاتنا انه لازم يكون في تفاهم بين الطرفين وحوار دائم.
1: اذا ما قعدنا حكينا هي بدايه الحل.
0: اكيد. بدي اتشكر كثير ميس على الفقره الحلوه كالعاده. شكرا كثير لتواجدك.
1: حبيبه قلبي،
0: تسهلي فيك. هلا وهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره هوا ثانيه، خليكم معنا.
2: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
3: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
2: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
3: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
2: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
3: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
2: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
3: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
2: حتى لا يفهم استفزازي من البداية أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
3: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
2: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
3: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
2: أنت متأثرة جدا بالتراث.
3: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
2: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
3: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
2: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد لكل مشاهدينا. وصلنا هلا معكم لفقرة هوا الثانية يلي بنستعرض فيها ابرز البرامج يلي بتنعرض على تلفزيون الثانية. بنبدا معكم ببرنامج اخذ ورد يلي بتقدمه ورد نجار، وانطرح بحلقة هذا الاسبوع موضوع عمل حالة جدل كبيرة بالفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، رفع أسعار المحروقات. الحلقة حكت عن هالموضوع من ناحية القرارات يلي بتصدر وبتلتغي خلال فترة قصيرة، بالإضافة لتأثير هالأشخاص أو الأشخاص النشطين على السوشيال ميديا على هي القرارات. برنامج أخذ ورد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 مساء. خلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الفقرة.
1: شفتي يا بنتي؟ ها طلعت الوزارة عم تحكي ليش رفعوا أسعار المحروقات.
2: لا أمي، هاي مو الوزارة.
1: وهذا شو علاقته يطلع يبرر عن الوزارة؟ ليش ما يطلع متحدث رسمي خاطب الشعب؟ وين الشفافية؟
2: لك وين مفكرة حالك عايشة لك أمي؟
1: بأمريكا؟
2: أمي نحن طلعنا فهمانين الشفافية غلط.
1: كيف يعني؟ الشفافية طلعت إنه تطلع الوزارة بشي قرار وبعدها بتختفي.
2: بيطلع بعض هالفلوجرية بيبرروا هالقرار للمواطنين وبعدها بيختفوا.
1: بيطلع بعض هالمواطن مو فهمان شي وكمان هو بيختفي.
2: هلأ فهمت.
1: يعني الشفافية يا بنتي هو إنك تعرف إمتى تطلع وإمتى تختفي. هاي هي أمي. وبتصير الوزارة بقى شو؟ شفافة بطريقة لا ترى.
2: والله منيحة، شكلي بدي طبق طريقة الحكومة بالشفافية مع أبوكي.
1: حاكم صايرة أخلاقه مثل أخلاق المواطنين. إذا احتجتي شي فلوجر يبرر عنك قوليلي أنا موجودة.
3: وهلأ منروح معكم لبرنامج بوح اللي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم. برنامج بوح استضاف الأسبوع شخصية مميزة واللي هي الممثل السوري كفاح الخوص. مقدمة البرنامج دانيا زرزر ناقشت كفاح بفكرة الانتقال من سوريا لمكان آخر، خاصة بالظروف الصعبة يلي مرقت فيها البلد. برنامج بوح عم ينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء هالحلقة.
4: ما فكرت تسافر أثناء كل سنين الحرب؟
5: أنا بحب الشام، ما فيني، ما في أحلى من الشام. صدقيني ولا شيء، كل شيء بتروحي عليه بيرجوك إياه، له علاقة بحضارات الأبنية وحضارات والاختراعات، كل شيء ما بيشبه الشام، ما بيشبه مشوار تحت جسر الرئيس.
4: شو هي، شو السر اللي فيها؟ روحانيتها
5: يعني؟ ما فينا نوصفها هاي العلاقة مع المدينة، ما فينا نوصفها لدرجة بتضيعي مين اللي ساكن الثاني.
4: شو السبب؟
5: يعني مين اللي ساكن الثاني؟ أنا ساكن بالشام ولا الشام ساكنتني؟ بتضيعي مين اللي ساكن بالثاني؟
4: يعني بقيت حنونة عليك رغم اللي صار فيها البلد.
5: نحن اللي خربناها، مو هي، ما دخلها هي. هي مدينة، هي مدينة عريقة حاملة ضمن جدرانها أصوات اللي راحوا وحاملة معاناتنا، بس نحن اللي بنعمل خرب يعني.
0: أما لمحبي الفن الأصيل، معنا برنامج المسرح يلي بتقدمه الفنان ميسون أبو أسعد ويلي بيسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات الفنية والثقافية بسوريا والعالم العربي، بالإضافة للراحلين يلي تركوا بصمتهم بالوسط الفني. حلقة المسرح هالمرة مختلفة لأنه استضافت سابقا الفنان الراحل أحمد خليفة يلي حكانا عن الصداقة المميزة يلي جمعته مع الفنان الراحل فهد بلان يلي كان هو موضوع الحلقة. برنامج المسرح بينعرض كل يوم خميس الساعة 9 مساء. خلونا نتابع كيف كانت أجواء الحلقة.
6: ليش تعتبر فهد بلان من أعز أصدقائك؟
7: أنا طلعت على بيروت عم بشتغل، من قطعت مصرفي معي ليرة أشتري باكيت أوكي، نمت بجنينة يلي بالبرج فيها الساعة، كل نص ساعة طنر فيه نام فيه. تاني يوم رحت على الإذاعة اللبنانية، في شاعر اسمه أسعد سابا بعرفه، قلت له دني منين بيمر فهد بلان؟ قال لي بيمر من على الزيتونة كل يوم الساعة 5 قدام السان جورج. وقفت جاي من بعيد السيارة، سيارة الشهيرة الروز رايز يلي راكبها فهد بلان، ما كان حدا راكبها غيره بالوطن العربي. نيح
6: كان يحب السيارات بيقولوا.
7: ايه عملت له هيك وقف، بيعرفني سهرانين سوا، عمل النظارة هيك طلع لي هذا أنت، طلعوا لي طلع يلا طلع، طلعني معه واخذني على الروشة، كان هنيك له بناية، قال له خيو غالب، خي غالب شوف لك شقة لأحمد خلينا نام فيها. شو قال له؟ شوف لك شو شقة، مو قال له
3: يعني. أكيد نترحم على روح الفنانين الراحلين أحمد خليفة وفهد بلان، ألف رحمة ونور لهم. ولستات البيوت وعشاق الطبخ والمطبخ السوري أكيد أنه نحصها ببرنامج الثانية أو ببرامج الثانية واللي هو برنامج بيت المونة يلي بتقدمه الشيف تهامة الضحك. هالمرة الشيف طلت علينا من الساحل السوري وتحديداً من طرطوس. تهامة زارت الحديقة الاستوائية وجربت مشروبات والأطيب. برنامج بيت المونة عم ينعرض كل ثلاثة الساعة 9 المساء، فخلونا نتابع كيف كانت أجواء الحلقة.
8: نحن ضيوف الحديقة الاستوائية.

0: استاذ حسن، يعني اذا بقول لك انا حاسه حالي اليوم قاعده بشقفه من الجنه تكون قليل على الشيء اللي انا عم شوفه اليوم. ما توقعت هيك. انا وقت شفت هيك انه هلا حتقطع لي صحن فواكه وتعطيني اياه.
1: هذا جزء من انتاج الفاكهه الاستوائيه بسوريا بالساحل السوري،
0: لانه بالشتاء
1: موسم، طبعا موسم الشتاء، وهي عباره عن 5-6 اصناف او 7 اصناف من المتوفر.
0: بس متوفر معناتها بالصيفيه شو عندنا؟
1: بكون كميه كبيره جدا.
0: باي شهر اكثر شيء؟
1: هلا اكثر شيء الذروي بشهر الاب.
0: شو هي؟
1: هاي يعني عندنا هون مثلا فاكهه الشوكولا،
0: شوكولا
1: موسمها
0: شوكولا.
1: فاكهه الافوكا،
0: افوكا
1: لسه بموسمها.
0: مانجا،
1: البابايا، اساس المغاره الاستوائيه
0: اللي كنت عم اسالك عليه.
1: نعم البابايا عندنا هون. طبعا حاشر على الفواكه. هلا عندك صبار الاستريكتا، هو صبار خاص بالغابه الاستوائيه
0: اللي هو هذا،
1: اللي هو هذا منتج له وضع هائل جدا بتغذيته وبفائدته الصحيه.
0: انتوا
1: نعم تفضل تفضل.
0: معناته انتوا بتعملون هدول بالوقت بيجي
1: بشكل دائم
0: الصياح.
1: لكن حسب كل موسم بلاحظته. يعني كيف الطعم عندك؟ غريب شوي. ها عادي، ممكن تكون غريب.
0: بعد شوي نكمل الحديث. لا انا بدي اكمل الكاسه. يا لطيف يا لطيف.
1: طعمي غريبي غريبي، معلش بس هي طبيعيه.
0: هي
1: ماشي، هي طبيعية. غريبة عليك، ممكن تكون غريبة شوي بس هي طبيعية بالنهاية.
0: غريبية ورائعة.
1: نحكي للناس انه لو ما عجبتكم شوي احيانا.
2: انا بالنسبة لي حبيت المكان وحبيت الاصناف الغريبة. هلا لمحبي الرياضة ايضا حصة ببرنامج الكابتن يلي ناقش عدة مواضيع، منها كواليس الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بالاضافة لكواليس دوري السلة للرجال. برنامج الكابتن بتشوفوه يوم الاثنين الساعة 9 المساء. أكيد خلينا نشوف شوية لقطات من الحلقة الماضية.
3: فريق تشرين بصراحة أنا شفت مباراة من أسوأ المباريات لفريق تشرين.
4: مرجاني مثلا، رامي مرجاني هذا أول كلمة بدي أحكي، هذا أسطورة.
3: مبروك مبروك مبروك الدوري. حتى الكابتن يمكن
5: هلا مو مالي متعصب.
6: حتكون مع مواجهه مليئه بالحماس والاثاره. المباراه اليوم مهمه لكلا الفريقين.
4: يعني هلا نحن لازم نشتغل على الارتقاء. ليش اللاعب الامريكي او اللاعب الاجنبي بيعمل ارتقاء عالي كتير، بيوقف بالهواء، بيشوط هالشوطه الحلوه، وكلياتنا بنأشر عليها انه هي شغله كتير مميزه.
3: المباراة انحسمت باخر 10 دقائق.
7: مش واثق، فريق الاتحاد كبير
8: ونحن فريقنا كبير باذن الله. مدرسي نحن، مدرسي.
9: حتى اذا كان يعني ادران اوبن شوت انه هو يشوت، ما عم بيشوت،
4: عم بتغير دقات قلبه، عم تتغير
9: تماما
4: بالتمرين، عم بيحط كتير وتهديفه رائع بالتمرين، عم تيجي على المباراة بتغير دقات قلبه.
10: كان في بين تحضير نفسي وذهني عالي
3: بعد الكلام اللي حكيتهن اياه. ثاني يوم اذا انطرد بالمباراة.
4: بس انا عم بشوف اجنبهم يعني كمان مهن مميزين.
3: هذا الفريق ما انبنى بشكل جيد.
9: يعني نحن ليه؟
4: اسمع مني، مستحيل جمهور يقتنع بحكم وطني، مستحيل.
11: هو صاحب الحق وهو صوت الكبير بالبرنامج الكابتن.
2: مشاهدين لهم نكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية. إن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالبرامج اللي عم تشوفوها. وهلأ بنطلع على فاصل وبعد راجعين لروز وكلام ميديا، خليكم معنا.
12: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
13: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
12: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
13: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
12: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
13: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول

0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهدة؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين اللي انضمونا هلا. وصلنا لفقره كلام ميديا وروز صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير.
1: يسعد صباحك روز.
2: يسعد صباحك ايهام. يسعد صباحك براءة. وصباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. خبرنا الاول لليوم مشاهدينا من سوريا وتحديدا من حمص لاغرب عمليه تحميل ممكن تشوفوها بحياتكم. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لشخص محمل بسيارته الخاصه جذع شجره كبيره بطريقه خطيره وغريبه بنفس الوقت، وظهر انه هالشخص استغنى عن سيارات التحميل الخاصه لهذا الشيء وقرر ينقل الخشب بطريقته الخاصه. فخلونا نتابع.
3: هاي عند الملعب البلدي.
2: يعني لاحظتوا حتى الاحترافية فوتها طبعا من الشباك الأول ومطلع من الشباك الثاني.
0: هو أصلا ما بتسعى لهيك بس
2: هو أخذ الطريق كله.
0: فعلا أخذ الطريق كله.
1: أنا ما رح أعلق يعني حماس.
0: هو عن جد لا تعليق، بس يا جماعة هذه المواضيع كتير خطيرة. يعني عم تقول المنتجة لأنه بحمص، بحمص ولا بأي محافظة يعني؟
2: لا هي أنه براءة
1: هي إبداعات لأنه بحمص.
0: آه هيك
2: طبعاً عن حمص براءة.
0: آه خلص معناته
1: هيك عم أقول لك مرحلة.
0: خلص أقوله كيف ما بدكم.
2: طيب مكملين معكم من سوريا مشاهدينا، وهالمرة من دمشق يلي للأسف عم تتكرر فيها فيديوهات كتيرة بتورجينا ظاهرة تشبيب الميتورات على الطرقات العامة وبين الناس وبالزحمة. هيك ظاهرة بتتطلب علاج فوري وعقوبة رادعة على الأشخاص يلي عم

0: يقوموا بهذا الفعل ويعرضوا حياتهم وحياة غيرهم للخطر. خلونا نتابع.
1: هاي بعد الفيديو تبعي. يعني اقسم بالله مصيبة الناس. هاي بعد الفيديو تبعي.
0: يعني مع الأسف كتير هلا عم نشوف حوادث بسبب ظاهرة تشبيب الموتورات، بسبب حتى السرعة أو الدخول بأماكن ممكن تكون ضيقة بالموتور، إنه نحن مسمح لنا ندخل، مسمح لنا نمشي على الرصيف بالموتور،
2: لأنه حتى تجاوز إشارة المرور كمان أحيانا عم بيكون،
0: أو نمرق معاكس بالطريق. يعني شفنا كتير حوادث، شفنا شباب بأول عمرهم عم يتأذوا بس بسبب قلة الوعي بهذا الموضوع.
2: هو هذا الموضوع ما نروح حمص ففينا نعلق عادي. الموضوع كتير خطير بصراحة، يعني حتى في وفيات من وراء هذا الموضوع. صحيح. يعني ديروا بالكم يا شباب، خاصة الشباب الصغار، الأمهات اللي عم يشوفوا أولادهم عم يعملوا هيك شيء، يعني أي حركة غلط ممكن يفقد السيطرة، يقع تحت سيارة فخلص راح الولد. فديروا بالكم، الموضوع كتير خطير. يعني في أماكن أنا شفت عند جهات حرستها هيك في مكان عم يستخدموه مثلا للتشبيب الموتورات أو كذا، يعني أوكي مقبولة بس مو بين السيارات.
0: صحيح، يعني يمكن هي تكون هواية بس الحوادث اللي بتصير، يعني إذا لا سمح الله صار الحادث فهو خطير جدا. نسبة أنه يطلع الشخص عايش من الحادث هي ضئيلة جدا، ففعلا لازم ننتبه.
3: أكيد.
0: وبخبرنا الثالث اليوم رح نروح لأصداء تركيب كاميرات المراقبة بالعديد من الشوارع بدمشق، يلي بيظهر إن بالظاهر إن التقطت صورة لشخص بوقت غير مناسب. نشر الشاب محمد الحموي فيديو خاص على صفحته وهو عم يعلق على تركيب الكاميرات يلي أخذت له صورة وهو عم يأكل البيتزا، لحتى تنتشر وتصير حديث الناس على أغلب منصات السوشيال ميديا. فخلونا نتابع سوا.
4: كلها بيتزا، كلها بيتزا، سوريا كلها عرفت انه اكلت بيتزا، بس بيتزا. اوه
0: جنني. يعني انا حتى انتبهت انه المكان المحلي اللي جايب من عنده بيتزا قالوا له انه احنا رح ندفع لك المخالفه هالمره،
2: عملوا دعايه. هو لحظه شوي، هو بسيارته عم ياكل بيتزا فلقطوا
0: الكاميرا.
2: هو كان ماشي ولا واقع؟
0: شو؟ لا كان ماشي، ما يأكل في
2: الدنيا.
3: لا
2: هون
0: غالبا ماشي،
2: يعني إذا كنت ماشي وعم تأكل وحاطة قدامك هيك كنت ضيفنا.
0: لا أنت لعبنا نص الموضوع، لأنه هو حاطت إيده على الدركسيون، إيده عم يأكل فيها فغالبا ماشي. أما أكيد مو أكيد نحن ما بدنا نظلمه لمحمد، بس بكل الأحوال دير بالك، يعني
2: دير بالك
3: أكيد.
0: وبخبرنا الرابع جبنا لكم حل لمشكلة بيعانوا منها يلي جايبين مولود جديد وعم يتخانقوا أو يختلفوا على تسميته. من اليوم ورايح ما في داعي للخناق، لأنه تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لأم قررت تخلي مولودتها الجديدة تختار اسمها بنفسها بعد ما وصلت الأمور بينها وبين زوجها لأماكن كتير صعبة. خلونا نتابع شلون اختارت فيها الطريقة يلي اختارت فيها المولودة اسمها. أنا لقيتها طريقة عادلة
3: ومنصفة
0: حلوة، منصفة ما بتزعل حدا. يعني
2: تعرفي هاي شغلة قديمة، ها مانا جديدة. هلا ما بعرف هاي الطريقة على التليفون كيف، بس أنا بتذكر مثلا الناس بعرفهم المولود تبعهم كتبوا كذا اسم وقربوا له الورق المطوى اللي فيه الأسماء، فالبيبي مثلا سحب اسمه. حلو. كمان هيدي يعني طريقة
3: عن جد، ايه مشان بس يكبر ما يقول لشيك سميتوني خلص. انت اخترت اسمك لحالك،
2: ويوصفه انه انت اللي سميت حالك، بس يكتروا الخيارات بتعرفوا، يعني ما بس انه
3: مشان ما يقول انت حطيت لي هذا الاسم وهذا الاسم فأنا كنت بس محصور بخيارك. ايه
0: خلاص، يعني هو المسؤولية تقع على الطفل. بس بتخوف، ايه خوف يكون مثل ما عم تقول البروديوسر احلام
2: جدو ابو
3: اسماء العائله لازم تكون محطوطه اجباري.
0: يلا
2: بالنهايه التسميه للاب،
3: لا
2: التسميه للاب لو سمحتوا.
0: تمام، اليوم ايهم عم
2: تعمل
0: مشاكل عصريه مثل ما عم نشوف الام بتحبل 9 شهور مشاهدينا، بتتعب بالحبل وانا بالمخاض والولاده، بالاخير الاب بيجي على البرد والمستريح بيسمي. شكرا لك ايهم.
2: عفوا، انا هاد رايي التسميه للاب.
0: بنشوف. وبخبرنا الاخير لليوم بيتجسد المعنى الحرفي لمقولة كما تدين تدان. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لامرأة وهي عم توجه ضربة لقطة مسكينة قاعدة بحالها وما عم تأذي حدا، ولكن الرد كان سريع جدا وبدون أي جهد مبذول من القطة المسكينة. خلونا نتابع سوا كيف كان الرد.
3: هاي القطة
2: سبحان الله عن جد كما تدين تدان.
3: قطة محبوبة
2: يعني هي ملائكة القطة
3: دغري يعني أخذت لها حقها فورا.
2: إنه شو بدك فيها يعني؟ ليش هالأذى هذا؟ وخاصة من كم يوم سمعت قصص الناس عم تبدع بأذى القطط.
3: يا
2: هذه جماعة هذه أرواح أرواح أرواح الله خلقها.
3: صح.
2: كيف أنتوا هيك بتأذوها وبتشنقوها وبتجروها وبتسحلوها؟ حرام حرام حرام يعني.
3: ومعقول بين
2: إنسانية يعني؟
0: أنا بشوف هذا الأذى بحاجة لمعالجة يعني. بحس هاي السلوكيات أصلاً هي نابعة عن أمراض معينة، عن مشاكل نفسية معينة، فهي بحاجة لمعالجة بالأساس. ومو لازم يعني عن جد نحن نشوف الناس عم تأذي الحيوانات ونضل ساكتين. لا، لازم نحكي، لازم نفضحهم لهدول الناس، لازم نوقف ضد أي حدا عم يأذي مخلوق أو أي كائن بسيط حتى لو كان شجرة.
3: صح.
2: وطبعا ما فينا ننسى اكيد حديث الرسول عن امراه حبست قطه.
3: صحيح.
2: لا هي اطعمتها ولا هي اشربتها، يعني بالنهايه هي روح انتم عم تاذوها.
3: صحيح.
2: الله يسترنا
0: 100%. انا لهون بتكون خلصت فقره كلام ميديا، رح وداكم هلا.
3: شكرا كثير يا روز. شكرا
2: مشاهدينا، هلا بنطلع لفاصل وبعدين راجعين لبراءه وفقره الميك اب.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: يسعد صباحكم مشاهدينا، وصلنا هلا لفقرة الميك اب اللي بنتعرف فيها على ابرز صيحات الميك اب وشو الغلط وشو الصح بمكياجنا. اليوم موضوعنا ممكن كتير من الصبايا ما بينتبهوا لاهميته بابراز الملامح، لهيك رح نحكي عن ميك اب العين، كيف ممكن يبرز تفاصيل وجمالية العين بطريقة صحيحة. ولنتعرف على تفاصيل اكثر عن هالموضوع رح نرحب بضيفتنا خبيرة الميك اب والتجميل رنيم الشيخ. يسعد صباحك رنيم.
7: يسعد صباحك براء،
6: اهلا وسهلا فيكي. بداية رنيم، كثير بنسمع انه ميك اب العين دائما بيعطي جمالية للوجه ويعني بيساعد باقي الملامح انها تبرز بشكل اكثر، فشو صحة هالكلام وقديش مهم؟
7: اكيد طبعا صحيح هذا الكلام، لانه الفوكس اول ما انت بتطلعي باي حدا بتطلعي في عينه،
6: صح.
7: فهو مركز يعني التواصل البصري هو العين. فاول شيء انت بتشوفي بوجه اي حدا بتطلعي على عينه، فهذا الطبيعي انه يكون التركيز. فاي انت حركة يعني مثلا ممكن ترفعي ايلاينر شوي تغيري شكل الوش كامل، ممكن تنزلي شوي تعطي شكل ناعس او مثلا شكل يكون مثلا حزين. فكتير كتير مهم انه نعرف شو نوع عيننا وكيف الميك اب اللي لازم نعمله ليكون شكل اجمل.
6: تمام، يعني حتى هي القصه ممكن انه توصل مشاعر نحن حاسين فيها، مثل ما حكيتي هلا انه ممكن الايلاينر لحاله يبين لنا اذا نحن زعلانين ممكن او لا، يعني
7: طبعاً.
6: وش بشوش
7: طبعا
6: يعني
7: اكيد
6: ممكن لهالدرجه،
7: وهو خاصه اذا العين عنا اياها اصلا نازله. فنحن لما بننزل الايلاينر في العين فبطلع عنا العين حزينه، هذا شيء طبيعي.
6: تمام، طيب شو اكثر بحسب خبرتك يعني شو اكثر غلط ممكن الصبايا يعملوه لما بيمكيجوا عيونه؟
7: لك هو اكبر غلط انه انا يكون عندي ترند وانا اطبق الترند على عيني بدون ما اعرف انا نوعيه عيني. يعني مثلا مو كل الترندات بتلبق لكل العيون، هي بتلبق ولكن بطريقه تكون صحيحه، انا عارفه طبيعه عيني، كيف شكل عيني، كيف اعمل الميك اب يطلع بطريقه صح.
6: تمام.
7: يعني ممكن انت تكوني ما عامله كونتور للوجه، بس اي تفصيله صغيره في العين نحن نستفيد منها بشكل كتير حلو، يعني الميك اب بيشتغل معك مو ضدك.
6: تمام، يعني نحن المفروض اول شيء نحدد بعيدا عن الترندات، هي دائما يعني منتشره ودائما بنلاقي الصبايا لازم يجربوها حتى بدون ما يحددوا شو طبيعه عينهم، هل هذا الشيء بيناسبهم او لا. طيب بالحديث عن انواع العيون، عندنا انواع مختلفه للعينين وانواع كمان لحتى نحن نعمل ميك اب مناسب لكل وحده، فاذا بدنا نحكي بشكل عام كيف البنت بتقدر تحدد نوع العين تبعها؟
7: هلا لك اول شغله، انت اذا ما بتعرفي يعني شكل عينك، هن في عنا انواع كتير للعين، تاخدي صوره سيلفي
6: حلو.
7: بس طبعا بدون فلتر اكيد. لانه على الفلاتر بتتغير شكل العين.
6: طبعا
7: تاخدي صوره سيلفي وانت بتشوفي لو هي متوازنه، نازله تحت من الزاويه الداخليه، نازله تحت من يعني نازله من الزاويه الخارجيه.
6: طبعا.
7: فبهذا الشيء انت بتحددي شكل عينك.
6: حلو، طيب هلا بدنا نبلش باشكال العيون، رح نبلش بالعين اللوزيه. اللي بتكون متوازنة، يعني العينين بيكونوا متوازنين مع بعض. شو الميك اب المناسب لها؟
7: لك العين اللوزية هي أكثر عين بناسبة كل الستايلات، لأنه هي أصلا متوازنة. يعني فيكي أنت تشتغلي عليها من الكورنر الداخلي، فيكي من الكورنر الخارجي، ولكن بدون مبالغة، لأنه هي جمالها بالتوازن.
6: حلو.
7: عشان أنا ما خرب التوازن الموجود في العين. يعني بيطلع عليها حلو كل أنواع الميك اب، ولكن يكون شوي خفيف.
6: تمام.
7: الأيلاينر اللي كتير ناعم مع سحبة العين الخفيفة بدون ما أنا أخرب التوازن للعين بيطلع كتير حلو.
6: يعني هلا إذا لاحظنا هون أن الشكلين هنين صح، يعني الميك اب طبعاً، ولا لا في شيء صح وفي شيء
7: لا؟ هلا هو تقريباً لكي هو الصور دائما بتطلع ما طالعة كتير بشكل واضح، ولكن أنا لما بيكون عندي الأيلاينر بشكل رفيع بنهاية العين بدون ما أعرض من قدام بيطلع أضبط كتير على شكل العين اللوزية. طبعا في للعين اللوزية كمان أشكال، وهو أنه بيكون عندك عين لوزية بس ممكن تكون غائرة، ممكن تكون جاحزة شوي، أو ممكن يكون عندك الجفن الثابت نازل من وراء، فكمان احنا بدنا نراعي هاي الأشكال.
6: تمام. يعني كمان حتى ممكن شكل الحواجب يلعب دور صح؟
7: أكيد. ما هو الحواجب لك بالنهاية أنت حترسمي على شكل عينك وعلى المساحة اللي موجودة عندك. العين اللوزية دائما بيكون في عندك مساحة بين الجفن المتحرك والحاجب، مساحة حلوة أنك تلعبي فيها بالميك اب.
6: يعني خلينا نقول العين اللوزية بناسبة كل أنواع الميك اب، حتى كألوان
7: كل الستايلات حسب لون. لا الالوان لك بترجع بلون العين،
6: حتى لون
7: متعلقه العين. بلون العين لانه دائما انت بتعرفي بتعملي ميك اب بتشوفيه هيدي المره بتقولي واو حلو كتير عيني مضوايه، المره اللي بعدها بتكوني عاملتي بتحسي لا شوي مكتم لك عينك. كمان بيرجع الموضوع متعلق بلون العين.
6: تمام. هاي بالنسبه للعين اللوزيه. هلا رح ننتقل للعين الدائريه، نشوف شو الميك اب المناسب لها، وشو شو البنت لازم تعمل لحتى تطلع عينها بصوره صحيحه. خلينا نقول اول ميك اب يكون مناسب لها.
7: لك العين الدائريه هي العين النظره البريئه. دائما العين الدائريه نظرته بريئه.
6: حلو.
7: بس انا ما فيني يعني لازم اخذ سحبه للعين مشان اطول العين اكثر، اعمل سحبه خارجيه مع رمش طرف يكون مسحوب شوي طويل من الخارج اكثر. بعمل بالانس للعين بيطلع شكله احلى. طبعا بضوي شوي منتصف العين. فيني اخذ ايلاينر بيطلع حلو، لانه نحن اصلا بيكون عندنا هاي المنطقه المستديره بتكون اكبر. حلو. فنحن فينا ناخد ايلاينر شوي وفينا نسحب لبرا بطريقة انه يكون عندي بالانس للعين.
6: تمام. طب شو اكتر خطأ شائع بيقعوا فيه الصبايا اللي عندهم عين دائرية ممكن هنا يعملوه بالميك اب؟
7: لما بتعملي اوريدي انت عندك عين دائرية وحددت من تحت العين كورنر يعني بلون غامق كتير بهيدي المنطقة، لو حددت بلون غامق انا زدتها يعني صارت دائرية اكتر بدون ما انا اعمل سحبة للعين. فلازم راعي انه العين تكون مسحوبة لتعطيني بالانس وما عاد يكون عندي هاي الاستدارة الكبيرة، بس هي عين كتير شكلها بريء.
6: يعني حتى لازم مثل ما ذكرتي يعني تكون مسحوبة لبرا الخط.
7: تماما. مشان انا اعمل
6: فاتح
7: مقارب. لا فين اعمل ايلاينر، فيني اعمل بلند، فيني انا افتح بمنتصف العين.
6: تمام. هاي بالنسبة للعين الدائرية. ننتقل هلا للعين المبطنة، او اللي قلتينا ذكرتينا قبل شوي انه هي بتكون الجفن نازل فيها.
7: لك العين المبطنة هي بيكون عندك الجفن المتحرك مخفي. فانا بكون عم بعمل ميك اب، بتكون صبيه عم تعمل يعني ميك اب لحدا، هي عينها مبطنه، انا عملت لها الميك اب، هي قعدت لقيت الميك اب اختفى.
6: ما انا موجود.
7: ايوه تماما. ما هو لانه انا عندي الجفن المتحرك مخفي مع الجفن الثابت. فانا بحاول اشتغل على كورنر العين الخارجي وارفع اللون الغامق شوي، اعمل بلند لفوق شوي بحيث انه انا وسع العين، فتح منطقه منتصف العين، اعطي اناره. لانه هي خدعه بصريه الالوان. يعني الوان وخدعه بصريه بحيث تبين عندي العين شكل اكبر. الخطا في هذا الميك اب اني انا اعمل ايلاينر.
6: تمام.
7: لانه خلص خفيت العين على الاخر.
6: في صبايا ممكن يعملوه بس انه يعني مو كامل، خلينا نقول من نص العين من ورا.
7: هو هو الافضل من طرف العين، حتى مش من نص العين. من طرف العين تعملي بلند لفوق بالالوان الغامقه.
6: يعني خلينا نقول الصبايا اللي عندهم عين مبطنه لازم يبعدوا عن الايلاينر.
7: طبعا. الايلاينر خاصه من بدايه العين، انا اوريدي ما عندي جفن، الجفن عم يضل مخفي، فانا لازم راعي هذا الشيء واعمل الايلاينر من نهايه العين واعمل البلند الغامق يعني قريب شوي يكون للحاجب. اطلع فيه بحيث انه اعمل شكل واضح، اخفي التبطينه شوي اكثر من ورا.
6: تمام. طب رنيم اذا بدنا نعطي سر هلا للصبايا اللي عندهم عين مبطنه، شو ممكن يحطوا مثلا حتى كلون خلينا نقول او كاي شيء يعني بالميك اب ممكن يحسن لهم من شكل العين او ما يبين انه عندهم هي هذا الجفن النازل؟
7: اوكي. انت بدك تعملي المنطقه الاولى في العين كلياتها تعملي بلون فاتح وتعملي لها شمر اضاءه بحيث انه تبين عندي المساحه كبيره، وتشتغلي على نهايه العين فيك تعملي الكات شوي من فوق بحيث انك لما انت تطلع الصبيه لفوق تاخذي الطرف اللي ببين تغمق شوي بحيث بيعطيكي هذا الشكل انه هي عندها جفن
6: حلو.
7: يعني ما الجفن الثابت مغطى على الجفن المتحرك.
6: تمام. هي بالنسبة للعين المبطنة. ننتقل هلأ للعين الناعسة كمان اللي بتبين نوعا ما انه الجفن شوي يعني خلينا نقول يعني بيعطي هذا الايحاء انه العين يعني نعسانه خلينا نقول او بحاجه لانها تنام الصبيه او شيء. فهذا الشيء قديش يعني ممكن يلعب دور بطريقه رسم الميك اب على العين؟
7: هلا لك العين الناعسه ممكن الكورنر الداخلي والخارجي يكون نازل.
6: طيب.
7: تكون العين مرفوعه اكثر. ممكن بس يكون عندي الكورنر الخارجي هو اللي نازل فهو بيعطيك شكل انه هي نعسانه.
6: تمام.
7: هي اصلا مش يعني هي شكل العين
6: هي شكلها.
7: تماما. نحن بنشتغل على الاي لاينر المسحوب لجهه فوق عشان انا ارفع العين لفوق. يعني لازم انا اشتغل على الاي لاينر يكون لجهه فوق، اعمل البلند لجهه فوق مشان اسحب العين انا اكثر.
6: ويكون كامل الاي لاينر ولا لا؟
7: لا فيك تعملي حسب لك. كمان هي العين الناعسه ممكن تكون شوي جاحظه، ممكن شو تكون نراعي نحن كمان الجفن المتحرك انا كيف عندي. بس بشكل عام العين الناعسه نسحب الاي لاينر لجهه فوق، بنشتغل على جهه فوق. والغلط انك تعملي الاي لاينر لجهه تحت، هي بتكون ناعسه بتصير حزينه
6: بتتحول يعني المشاعر حتى.
7: طبعا طبعا بتعطيكي شكل حزين. انت منزله الايلاينر لتحت ما انت خلص هي اصلا نازله وانت رجعتي نزلتيها بينت حزينه اكثر اكثر ما انه هي ناعسه.
6: تمام. يعني نعتمد الايلاينر لفوق
7: المسحوب
6: وكالوان. يعني اذا الصبيه بدها تحط كحل مثلا هل هذا الشيء منيح ولا لا؟
7: فيها فيها تحط كحل بس ما تكون يعني بس ما تكون منزلته لتحت بقلب العين. كحل بقلب العين ومسحوب لجهه فوق.
6: حلو.
7: مع الايلاينر.
6: طيب هي بالنسبه للعين الناعسه. نجي على العين المرفوعه كمان إلى ميك اب خاص فيها.
7: أكيد. العين المرفوعة اللي هي بتعطيك نظرة حادة. يعني أصلا هي عين مرفوعة هي عطيتك أوريدي هي شارب، وأنا إذا حطيت لها الأيلاينر لجهة فوق أنا خليتها حادة أكتر. فأنا لازم أعمل بالانس للعين. لازم أشتغل عليها بحيث أنه تكون هي نزلها شوي للعين.
6: تمام.
7: تكون النظرة فيها طبيعية أكتر. فأنا بشتغل عليها تقريبا ستريت او مثلا ممكن شوي نزل اعمل بلند بيطلع كتير حلو عليها وبيعطيكي نظره اهدى.
6: طب بهي الحاله رنين مو انه الصبيه هيك بتفقد خلينا نقول شيء من ملامحها؟ يعني اذا هي عندها عين حاده وهيك والشغل العالم متعوده عليها هيك، اذا هي عملت هذا الميك اب اللي عم تقلينا عنه انه هي لازم توازن بالعين، هل حيتغير شيء بملامحها كمان؟
7: لكي هو بيعتمد على انه هي كتير مرفوعه لفوق. اذا هي كتير مرفوعه لفوق هي النظره بتكون قاسيه. فنحن لازم شوي تكون النظرة أهدى.
6: تمام.
7: نشتغل عليها شوي بس أنه هي إذا مرفوعة من الزاوية الخارجية بطريقة طبيعية لا هي حلوة، هي شكلها حلو لأنه في كتير نحن أصلا ميك اب بنعمله لنرفع العين من جهة برية.
6: صح.
7: فلا هي طبيعية منحافظ على هذا الشيء الموجود بس بحيث نحن ما نزيده.
6: تمام. طيب هي بالنسبة للعين المرفوعة. هلأ نجي على العين اللي دائما الصبايا ممكن يغلطوا بالميك اب تبعها اللي هي العين الصغيرة، يعني دائما بيلجأوا لقصص بتصغرها بزيادة.
7: تمام.
6: فشو الميك اب المناسب للعين الصغيرة؟
7: منبعد نهائيا عن الألوان الغامقة بقلب العين. أسود بني لا
6: ممنوع
7: لأنه حيعطيني شكل أصغر.
6: حرام. أي صغرها بزيادة.
7: منروح لألوان النود والألوان البيضة اللي هي بتفتح لي العين. ومنركز على الكورنر الخارجي. يعني حتى ولو طلعنا فيه لبرا شوي نحن نعمل بالانس مع الرموش بحيث أنه نوسع العين. نعتمد الألوان في الداخل.
6: حلو.
7: الألوان الفاتحة تعطيني مدى أكبر، تعطيني وسع يعني وسع أكتر. بنشتغل على الأيلاينر شوي مع الرموش.
6: في صبايا بيقولوا أنه عيني صغيرة فما راح أحط أيلاينر كمان بتصغر بزيادة، هذا الشيء غلط صح؟
7: إيه. أيلاينر أنا ما فيني حط على العين كامل ولكن فيني حط على الطرف، ما أنا بدي أرسم العين. فالأيلاينر بحد العين بشكل كتير صريح فهو أنت بتعتمدي عليه أكتر شيء. بس هي لعبة الألوان، الألوان الفاتحة والغامقة مع بعض أنت كيف بتعملي مساحة في العين.
6: تمام. طب هلأ بدنا كمان حيلة لتكبير العين الصغيرة لحتى نوحي للأشخاص اللي قدامنا أنه العين كبيرة. أوكي. حتى لو كانت صغيرة فشو ممكن نعمل؟
7: نحن بنلعب على الرموش اللي بتكون
6: حلو.
7: طبعا مو الرمش الكامل. الرمش النص أو ثلاثة أرباع الرمش اللي بيكون طويل من النهاية، وأنا برفع الرمش لفوق بعبي شوي أبيض وبعدين برسم الأيلاينر بطريقة يبين عندي أنه أنا العين كبيرة.
6: الأبيض بيكون جوا العين صح؟
7: الأبيض جوا العين وتحت الرمش بالنهاية هون في هاي المنطقة. تمام. بحيث أنه أنا أعطي مساحة للعين أكبر.
6: يعني طريقة تكبير العين خلينا نقول بالرموش.
7: تمام.
6: نص الرمش الآخر شيء مع الكحل الأبيض.
7: مع الكحل الأبيض.
6: تمام. هاي بالنسبة للعين الصغيرة. هلأ بالنسبة للعين خلينا نقول القريبة أو المتقاربة من بعضها، هي كمان لها ميك اب خاص فكيف ممكن يكون؟
7: اكيد. هي العين المتقاربه بيكون عندك المسافه بين العينين منطقه جسر الانف بتكون كتير صغيره. فالعين بتكون مركزه في هذا الثلث كتير قريبه كتير من بعض. نحن منروح كمان نرجع لشغله تانية هي لعبه الالوان والاضاءه. بنفتح المنطقه الداخليه في العين. بنحط أشياء بتعطي إضاءة لتعطيني مساحة أكبر.
6: حلو.
7: منركز على نهاية العين الخارجية الشغل بيكون عشان يعطيني سحبة للعين أكثر. الرموش اللي تكون شوي مسحوبة كمان بتعطيني للعين شكل أنه أنا بعد العين عن بعضها. لون باللون الفاتح بداية العين، لون غامق بنهاية العين. فينا نعمل مثلا بيكون شوي سموكي من برا مع الرموش بيطلع كتير حلوة وتبين العين بعيدة عن بعضها.
6: تمام. هلأ مثل ما شايفين بالصورة العينين كتير قريبين من بعض. كمان عنا الأنف، قديش كمان ميك اب الأنف ممكن يلعب دور فيه؟ صبايا ممكن يستخدموا الكونتور لحتى يحددوا أنفهم، فممكن هذا الشيء يقرب من العينين أكثر ولا لا؟ ممكن يعطي مساحة أحسن؟
7: لكي أنا كل ما حطيت لون غامق أنا عم بعطي مساحة أصغر.
6: فأنا يعني رح ما رح يستفيدوا
7: بها. تماماً. يعني مثلاً ممكن تحطيه بشكل معين، بس لما بيكون عندك العيون كتير قريبة من بعضها بروح أنا لفتح جسر الأنف أكثر ما أني غامق. ما فيني أحط ألوان غامقة، أنا بعطي يعني بعطي مدى أصغر. أنا بدي أصلاً كبر المساحة، فأنت دائماً تحطي التنوير في بداية العين، تفتحي لمنتصف العين وبعدين تبتدي بالألوان الغامقة.
6: تمام. يعني حتى ميك اب الوش بشكل عام، يعني الأجزاء التانية من الوش ممكن كمان تتدخل بطريقة رسم العين
7: أكيد، خاصة طبعاً. إذا العيون قريبة من بعضها أو بعيدة الكونتور كتير بيأثر.
6: تمام. هلأ بالنسبة للعيون البعيدة شو لازم نسوي لها؟
7: العيون اللي بعيدة عكس تماماً العيون القريبة. أنا بشتغل على الكورنر الداخلي للعين. بشتغل أنا بتلبق لها الميك اب العربي كتير. الأيلاينر مدمع العين بيطلع كتير حلو عليا لأني أنا بدي أقصر المسافة. فأنا فيني أعمل الألوان الغامقة من داخل العين. شوي يكون عندي أهدى من برا. الرموش ما بدي إياها تكون كتير مسحوبة لأنه حتعطي لسه مدى أكبر. فأنا بشتغل على بداية العين أكتر من نهاية العين.
6: تمام. هلأ حكينا تقريباً على ما بعرف ضغطنا كل أنواع العيون.
7: تقريباً.
6: بس بدنا نحكي هلأ عن لون العين كيف يأثر. قلتي لي قبل شوي أنه حتى لون العين بيأثر بطريقة الميك اب. ممكن نعطيها لنصائح للصبايا، كل واحدة على حسب لون عيونها، ممكن بني ممكن أزرق. شو الميك اب الملائم لألون؟
7: لك الألوان البنية هي بتروح لها كل الألوان وكل الستايل.
6: حلو.
7: الألوان البنية لأنه هي أي لون بيبرزه. عندي أما اللون العسلي بيبرزه كتير، اللون اللي بيكون على برونز واللون الزيتوني بيعطيها إضاءة كتير حلوة للعين.
6: حلو.
7: بيعطي إضاءة كتير كتير حلوة، خاصة لو حطيت كحل بقلب العين مثلا شوي على أخضر بيعطي إضاءة كتير حلوة.
6: حلو.
7: لون العين الأخضر بيبرز اللون النحاسي كتير مع اللون الموف. بتحسي حالك انت اصلا يعني ما ببين عينك طبيعي، تحسي انه لا انت حاطه عدسات اكثر ما انه يكون عينك طبيعي، بيعطيها لمعه كثير حلوه. اللون الازرق برحله الالوان البرونزيه مع الالوان المشمشيه البيتش، الوان البيتش بتطلع لي كثير حلوه وبيعطيها لمعه كثير حلوه قويه.
6: يعني في كثير صبايا بيغيروا اوقات بيحطوا عدسات للعين بس مشان يعني يستخدموا هاي الالوان. عم تحكي عنها انت؟
7: تماماً.
6: يعني انه عن جد مثل ما حكيتي انه حتى لون العين بياثر على طريقه الميك اب اللي حاطته الصبيه. طيب هلأ كل الصبايا اللي حابين يعملوا ميك اب لعيونهم ويكون ظابط 100% شو بتنصحيهم؟
7: بنصحهم أول شيء يعرفوا نوع عينهم، شو الميك اب اللي بيلبق لهم، والترند مو على طول لقلنا كلياتنا. الميك اب يعني نعمل الميك اب ليكون معك مو ضدك، استخدمي الميك اب بطريقة يبرز جمالك ما يخفيها. يعني مثلا الكحل للعين الصغيرة بيدفنها، فأنت لازم تعرفي نوع عينك كيف تستخدمي الميك اب معك بطريقة يبرز جمالك.
6: تمام. بدنا نحكي شوي كمان عن الكونسيلر مستخدم بميك اب العين. في صبايا ممكن يستخدموا درجات اغمق درجات افتح كمان من هاي الناحية، كيف ممكن هن يستخدموا الكونسيلر المناسب لهم؟
7: هلا انا بيرجع عندي على المنطقة اللي تحت العين.
6: على اللون اول شيء.
7: تماما. كيف يكون عندك السكن تحت العين؟ هل هو غامق هل هو فاتح؟
6: تمام.
7: فهو لو غامق احنا رح نبتدي من الالوان اللي بتغطي، من الوان البيتش مثلا او الاورنج تصاعديا لنحط الالوان الفاتحه التنويريه.
6: حلو.
7: انا لو ابتديت بلون فاتح كتير حيعمل لي جراي وحيبين شكل العين كتير متعب.
6: غلط. صح.
7: فانا ضروري جدا اعرف تحت عيني. في ناس كتير بيكون عندها كتير شفاف تحت العين. فنحن بنروح للالوان. صح. اللي شوي بتكون بينك بتعطيك انرجي اكتر حيويه بتبين شكل احلى. بنروح للالوان البينك بعدين بننور تحت العين.
6: وبالنسبه لاماكن الوضع هي يعني باي مكان ممكن البنت تدمج حول عينها فهي تغطي العين كامل.
7: تماما. الكونسيلر فيك تحطيه في مناطق التنوير، فيك تحطيه شوي بالجبهه شوي هون شوي على جسر الانف. فيك الميك اب لعبه تستخدمي انت بحسب كيف انت يعني
6: كيف بيلبق لك وبتزبط على وشك. بدي اتشكر كثير رنيم على كل هاي المعلومات وان شاء الله كل الصبايا يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك، نورتينا.
7: شكرا.
6: ولا مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة شوفي ما في، خليكم معنا.
8: أنا أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
9: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
8: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
9: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
8: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
9: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
8: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
9: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
8: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
9: نعم،
8: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
9: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
8: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
9: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
8: أنت متأثرة جدا بالتراث.
9: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
8: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
9: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
8: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة شوفي ما في مع الثقافة والفن والتنوع الجميل يلي بيغني مجتمعنا.
1: أكيد أيهام، بدمشق وتزامنا مع يوم اللغة الكردية انطلقت فعاليات مميزة ضمن مهرجان أيام الثقافة الكردية بمجمع دمر الثقافي.
0: المهرجان بتنظمه وزارة الثقافة وبيستمر لغاية 17 من أيار، حامل معه مجموعة متنوعة من النشاطات والفعاليات الفنية والأدبية، من عروض موسيقية مسرحية لمحاضرات وأمسيات شعرية وأدبية، كلها تعكس غنى وتنوع الثقافة الكردية وحضورها بالمشهد الثقافي السوري. الحديث أكثر عن المهرجان وأهميته معنا اليوم عمر الجبين، مدير العلاقات العامة بوزارة الثقافة. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا.
0: بداية خلينا نشوف مع بعض فيديو عن المهرجان ونرجع لنحكي تفاصيل أكثر.

0: حقيقة رح يكون في أيام غنية جدا اعتبارا من اليوم طبعا.
1: تعني بروزا كبيرا وسميت لغتهم بلغة الفرصة.
2: يعني مثل ما شفنا هلأ مقتطفات من أيام المهرجان، بدنا نحكي أكثر شو بيتضمن من أنشطة من فعاليات عم بتنظموها خلال أيام المهرجان. اليوم هو اليوم الأخير مثل ما ذكرت حضرتك، فنحكي أكثر شو هي الفعاليات الموجودة ضمنه.
3: هلأ بالحقيقة احنا بلشنا من 13 الشهر 13 أيار، اليوم ل 17 يعني اليوم الأخير. كان المهرجان يعني الفكرة الأساسية منه أو قيام المهرجان هو الاحتفاء بيوم اللغة الكردية اللي هو ب15 أيار، اللي هو أساساً بلش من دمشق، بلش مع الأمير جلادة بدر خان بصحيفة هاور. فكان يعني العدد الأول انطلق من دمشق اللي هي الأبجدية اللاتينية الكردية. فبوزارة الثقافة ويعني الحقيقة الفريق كاملا كان التوجه ككل بتسليط الضوء على كل المكونات السورية، المكونات اللي بتغني وهي غنية بثقافتها، غنية بحضورها بالسينما بالمسرح بالأدب بالشعر. ففكرة المهرجان كانت قائمة على هذا الشيء، وهذا الشيء اللي خلانا نبلش فيها.
2: حلو.
3: ويعني إن شاء الله عملنا شيء مختلف يكون يعني.
4: وذكرت نقطة مهمة إنه كتير مهم يكون في تنوع بالمشهد الثقافي. نعم. بشكل عام أدي بينعكس على الثقافة السورية خلينا نقول أو المجتمع السوري.
3: هلأ المجتمع السوري غني، غني جدا يعني، غني بكل أطيافه وبكل مكوناته. اليوم نحن عنا مثلا الأكراد أو الكرد والعرب والشركس والتركمان وغيره وغيره وغيره، فهذا كله هي شيء بيخلي النسيج السوري بمتعدد متعدد بثقافاته بطرحه وبأفكاره. والحقيقة نحن عنا كان يعني جوع لهذا الشيء، جوع لنتعرف على الآخر، لأنه إحنا عانينا
4: كان في تهميش
3: بالضبط. يعني اليوم أنا عم بحكي مثلا مثل ما ذكرت أنه صدرت هاي المجلة من تقريبا 95 سنة، بينما اليوم إحنا مثلا 60 سنة في قطيع ما بنعرف بعض. فالمبادرات اللي مثل هي بتعرفنا على على على السوريين ككل، كأكراد عرب وغيره وغيره.
4: يعني نحن موعودين بفعاليات ثقافية قادمة تغطي كل المكونات السورية.
3: بالتأكيد بالتأكيد، هذا وعد يعني، هذا وعد، لأنه يعني السوريين بيستحقوا إنه يتعرفوا على بعض بالشكل الصحيح ويبرزوا الجماليات الموجودة عندهم. أكيد. بثقافاتهم، سواء من عاداتهم من الأدب اللي عندهم بالمسرح حتى السينما بالمناسبة. أكيد. يعني احنا حتى بهذا المهرجان كان في فيلم سينمائي.
2: حلو.
3: يعني وهو عالمي شبه عالمي شارك بأكثر من مهرجان، فيعني أكيد موعودين بهيك
2: إن شاء الله. أكيد. أكيد. يعني. طيب بالحديث أكثر عن المهرجان، يعني معروفة الثقافة الكردية غنية بالأدب والثقافة الفن، يعني مثل ما ذكرت حتى في سينما، قديش كان يعني متنوع خلينا نقول هذا المهرجان بهي الجوانب، وشو أكثر شيء تفاعل معه الجمهور؟
3: هلأ بالحقيقة هو متنوع بكل الجوانب، يعني كان في عنا بهذا المهرجان الفلكلور، كان في عنا المسرح أيضا، قدمنا مسرح و أيضا سينما، الفيلم السينمائي اللي حكينا عنه والرقصات الشعبية والمناقشات عليها، المناقشات للتعريف بالفلكلور الكردي يعني ككل. فيعني هذا التنوع اللي كان موجود بهذا المهرجان استقطب العالم، ولكن أكيد أكيد الموسيقى هي اللغة الأقرب.
4: صحيح.
3: يعني بالنهاية هي اللغة اللي ما بتحتاج ترجمة.
2: لغة كل الشعوب. صحيح.
3: بالضبط، ما بتحتاج ترجمة، فكان التفاعل أكثر مع الموسيقى، ولكن إجمالا الكل كان ممنون من هاي القصة.
4: يعني كتير مثلا بالغرب بيحبوا يطلعوا على ثقافاتنا أو حتى على الحروب أو أي شيء مر في شرق الأوسط من خلال السينما، من خلال الفن، يعني يمكن بيوصلون أكثر لأنه الناس تعبت يمكن مشاهدة الأشياء الجامدة. فأدي مهم يكون أنه الفن والثقافة تكون جسر لحتى نحن نتعرف على الثقافات الثانية. وكيف اخترتوا مثلا الفيلم أو شو المعايير يلي اخترتوا، الموسيقى أيضا يلي عرضت الرقصات؟
3: هلأ يعني أكيد في أكثر من فيلم ومو فيلم واحد، ولكن يمكن أحد الأفلام اللي قادرة أنه تشد كان الفيلم اللي هو جيران، حتى الاسم كان يعني بشد أكثر. فبعتقد مثل هذا النوع مثل هاي ما يعني ما فينا نحدد بمقاييس لأنه الوقت ضيق. كان وقت المهرجان ضيق، فإحنا يعني عم نشتغل لأنه يكون في شيء لاحق له. يعني صحيح اليوم مع الأسف اليوم الأخير للمهرجان، ولكن هو مو الفعالية الأخيرة. فحتشوفوا مستقبلا كثير عن موضوع الثقافة الكردية من الكرد ومن العرب ومن غير العرب أيضا. بالنهاية إحنا سوريين، فكسوريين اليوم بحاجة هاي المساحة، هاي المساحة اللي عم تخلق التعرف على الآخر، عم تخلق كسر هذا الحاجز والتابو بينه وبين الآخر.
2: أكيد.
3: وعلى هذا الشيء عم نشتغل إن شاء الله.
2: طيب بالنسبة للقصص اللي كانت موجودة بالمهرجان لحتى تعرف الناس، خلينا نقول على الثقافة الكردية، كيف كانت تتم؟ هل كان في مثلا ندوات الناس تقعد تسمع، خلينا نقول محاضرات نوعا ما، انه تسمع شيء عن الادب، شيء عن الفن، شيء عن الموسيقى؟ مثل ما ذكرت اكيد كان في خلينا نقول فعاليات موسيقيه لحتى الناس تتعرف على الفلكلور الموسيقي الخاص بالثقافه الكرديه، فكيف كانت تتم هاي الامور؟
3: كان بيصير في بعد مثلا الفيلم بيصير في مناقشه للفيلم
2: واضاءه
3: على الاشياء اللي طرحها الفيلم وشو كان انعكاسها على الناس وتجاربهم الموجوده. لانه بالنهايه يعني هذا حدث، الفيلم عم يحكي عن حدث صار مع مكون بالمجتمع السوري. ايضا يعني الموضوع الشعر، القراءات الشعريه اللي كانت تصير ايضا كان في يعني تذوق، يعني قد لا يفهم الكلام ولكن صح. يفهم الاحساس اللي كان عم ينعطى. فدائما كان في ندوات مستمره، ندوات شعريه اللي صارت الامسيات الشعريه، صار في بعض مناقشات، صار في مثلا بعد المسرح ايضا صار في مناقشات. فهو كان مثل استدراج كمان للمتلقي او المشاهد ليتورط بهذا العمل يعني ايضا يعني.
2: حلو كثير.
4: ختاما قديش مهم يعني دور المؤسسات الثقافيه السوريه بدعم هذا التنوع الثقافي؟
3: يعني الدور الاهم هو للمؤسسات مشان تخلق هاي المساحه، مشان تخلق هاي المساحه اللي بتاسس، لانه ما يكون في اي جدار بينك وبين الاخر، انه ما يكون في يعني تهميش او اقصاء للاخر.
2: أكيد.
3: اليوم دوره انه تكامل كل هاي الثقافات لتطلع تحت مظله الهويه السوريه الجامعه. فالدور الاهم بيقع على هاي المؤسسات، ولازم يعني يكون مو بس الشيء خلينا نقول الحكومي، لا الشيء ايضا الاهلي او المبادرات الشعبيه.
2: أكيد.
4: طيب فينا نعرف برنامج الوزاره، وزاره الثقافه حاليا بما يخص الفعاليات الثقافيه؟
3: هلا مبدئيا احنا عم يصير في نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وايضا في مشروع عم نشتغل عليه اللي هو المفكره الثقافيه، اللي هي بتعنى بكل الأحداث الثقافية والأيام الثقافية اللي عم تصير على مدار السنة. طبعا أكيد بيكون في أشياء طارئة أو كذا، عم نحاول أنه يعني نعلن عنها، بالضبط نعلن عنها، ولكن قريبا هي المفكرة الثقافية راح ترى النور. فتابعونا يعني، لازم تتابعونا.
4: أكيد أكيد، وكلنا بانتظار هي الفعاليات الثقافية اللي بتقرب كل المكونات من بعضها. شكرا لك عمر، اكيد انبسطنا بوجودك وبهي المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد بندعي كل المشاهدين لحتى يزوروا اليوم الاخير بمشروع دمار. صحيح،
3: رجاء. نعم نعم. يعني ارجو انه حتى تشرفونا انتم كمان، يعني تحضروا، يعني حيكون شيء كثير ممتع ومختلف يعني.
4: شكرا لك،
2: شكرا كثير، شكرا لوجودك.
4: مشاهدينا شكر موصول لكم لانه تابعتونا اليوم، لهون بتخلص فقراتنا، مع السلامه،
2: انطرونا بكره، باي باي.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
5: We are finished. Take over your government.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
6: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
6: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
7: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية أصحابكم فيها على مدار ساعتين. وفي ساعتنا الأولى، أثار انتقادات وزارة الاقتصاد تحدد سعر شراء القمح القاسي ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز دور مسبق لتسلمه. انتهاكات متتالية، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد غربي درعا ويمنع رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في تل الأحمر الغربي بالقنيطرة. خلال 4 أشهر، عبور أكثر من 3,400,000 شخص عبر المعابر الحدودية، و 120,000 سوري يعودون طوعا من لبنان. بعد عام من الإصلاحات، اقتراب انتهاء أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن في حمص، وتوقعات بافتتاحه مطلع الشهر المقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا. البداية طبعا مع أخبار القمح، حيث أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين أثار انتقادات نتيجة ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026. وكانت وزارة الاقتصاد قد حددت أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الماضي ب 320 دولارا للنوع القاسي من الدرجة الأولى و 300 دولار للنوع الطري. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
1: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلفوا الغنمنا بدل ما نشتري كيلو نخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار ودعم للزراعة من سماد من مبيدات من مازوت.
2: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر، واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا، الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر لأنه القامم على العلم غلط.
3: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلاح، يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
4: يعني الفلاح راح يخسر؟
3: ها؟
4: اليوم الفلاح
3: خسارة فاتحة 4600، خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هيكمش جياته إذا بستة. طيب هو يشتغل وعيلته ما يريد يعيش؟ حدا دعمه بده يعيش.
5: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا تابعين السقايه، يعني السقايه مدفوعه، اذا اجى مطر مثل ما حكى سياده الوزير انه والله مطر وما مطر، يعني احنا تابعين السقايه سلف، يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقايه الدوله مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الادويه صارت ضعف، الجواله صارت ضعف، الارض شايف شلون تعبت من قله المواد، شايف شلون عدم التقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا اخي السعر شايف عايش شلون لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
0: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام وفقا للتقديرات الأولية، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوافرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو

0: 14 مستودعا و27 مركز عراء لرفع الكفاءة الاستيعابية وتأمين المخزون الاستراتيجي. ذكرت مصادر محلية أن حريقا نشب في محصول قمح بأرض زراعية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي. وقالت المصادر لوكالة نورث بريس إن شرارة من تنور الخبز قريب من المكان انتقلت إلى بيدر قمح في حي حصبة عنتر أو حصية عنتر بالبلدة ليؤدي إلى احتراق قرابة 10 دنومات من القمح. وأشارت المصادر إلى أن صهاريج الإطفاء تمكنت من وقف ألسنة اللهب ومنعها من التمدد إلى حقول مجاورة. أتحول مشاهدين معكم مباشرة إلى دير الزور حيث عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا. أهلا بك عهد معنا في هذه الجولة. نتحدث بداية على موضوع تسعير القمح القاسي وهذه الأسعار التي على ما يبدو لم تعجب الفلاحين.
1: مساء الخير لك فرات والسادة المشاهدين. للتو خرجنا من داخل مدرج مبنى محافظة دير الزور حيث تجمع العشرات من أهالي ريف دير الزور الذين وصلوا من مناطق ربما تزيد عن 50 كيلومترا محتجين إلى مدخل محافظة دير الزور. قالوا بأن لديهم عدد من المطالب وأن ما يجري وما تم اتخاذه من تسعير للقمح هو مجحف بحقهم ولا يعني يتقارن بشكل مطلق مع ما قدموه خلال الموسم منذ بدايته حتى نهايته. وهناك كثير من المطالب، لكن دعني الآن أن أخذ هذه المطالب على لسان مختار قبيلة العنابزة الأستاذ حميد الجبر. كان أحد المجتمعين مع نائب محافظ دير الزور، طرح بعض يعني المواضيع والاحتياجات والتي قالت المحافظة بدورها أنها ستنقل هذه المطالب إلى العاصمة دمشق لتغيير هذا القرار أو يعني التراجع عنه. مرحبا بك.
2: مرحبا بك، حياك الله وبياك.
1: ما هي المطالب التي جئتم بها من مسافة ربما تزيد عن 50 كيلومترا؟
2: أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا إحنا بعد صدور تسعيرة من وزارة الاقتصاد في الدولة السورية، طبعا تفاجأ الفلاحين والمزارعين. طبعا أتكلم أنا كمختار عشية العنابزة باسم فلاحين ومزارعين محافظة دير الزور بالعموم. طبعا بعد صدور تسعيرة القمح من وزارة الاقتصاد تفاجأ المزارعين والفلاحين في هذا التسعير لأنها مجحفة في حقهم جدا. يعني ما نستجيه من العام الماضي الدولة السورية أخذته ب 430 دولار، والسنة ب 330 دولار، ما يقارب بالدولار الأمريكي. فهذه التكلفة عالية جدا في هذا الموسم. يعني يوم احنا نقارنها أخذنا طن السماد ب 800 دولار، وأيضا المبيدات الحشرية وأسمدة العضوية وغيرها، وحتى وصل برميل المازوت. احنا لما الدوله السوريه اعطتنا 4 ريات من المازوت، ما لم تعطينا غير ريه واحده، فلم تكتمل هذه الريات. فاذا نقارن اليوم التكاليف اللي وضعناها على الزراعه من مازوت ومن اسمده ومن بذار على موجب التسعيره فانها مجحف في حق الفلاح. والفلاح اليوم الشارع بشكل عام محتقن جدا، المزارعين بشكل بالمنطقه الشرقيه وخاصه في محافظه دير الزور محتقن جدا. يعني اليوم احنا الدوله السوريه نريد منها، والكلام موجه لسياده الرئيس احمد الشرع ان يعيد النظر في هذا التسعيره. الكلام موجه له، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هو اليوم مسؤول عنا، مسؤول عن عامه الشعب السوري واهل الجزيره ايضا من الشعب السوري، فعليه اعاده النظر في هذا التسعيره وان يعيد الوزارات كوزاره الاقتصاد ولا وزاره المجيد. واحنا ايضا اجتمعنا مع المحافظه في محافظه دير الزور وقدمنا اقتراحاتنا. طبعا اقلها احنا عندنا 4 نقاط مهمه جدا للمزارعين. اول نقطه هي تسعيره اقلها لا تقل عن 500 دولار كي تناسب مع المصروف والربح الهامش. يعني اليوم انت 30% ربح هامش، احنا ما راح تعطيني ربح 30 اذا 500 ما راح نوصل للمواصيل هاي، لان المنطقه الشرقيه ليس بعليه انما سقايه، يعني ابيار جوفيه. يعني تقدر البير الجوف اليوم 150 متر تحت الارض، وهذا في مكان ديزل عليه يعني كل 14 ساعه او 15 ساعه برميل مازوت. يعني هاي امر صعب جدا باتجاه الفلاح. فاول تسعيره هي اول بند هو لازم يكون اقل 500 دولار باتجاه الفلاح، اقل نشجعه على الفلاح. يوم المزارع هو

0: عصب عندما اتجهت الدولة السورية إلى منطقة الجزيرة وتم تحريرها من العصابات الموجودة، أوعدتنا بوعد خير، قال النفط راح يروح المنطقة وراح يصير المنطقة كلها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: المطلب الأول،
0: المطلب الأول هو أن أقلها $500.
1: المطلب الثاني
0: هو أجور الحصادات. اليوم الحصاد طالبني $25، $25 يعني اليوم إذا أعطي بالحصادة $25 وبالآلية التركتور $15 والفلاح 15، ما يبقى لي أبدا شيء. يعني أريد من الدولة أيضا للحصادات تدعمها مازوت، الحصادات الموجودة تدعمها مازوت مشان يرخصونا، نريدون $25.
1: نعم. يعني الثالث،
0: المطلب هو التشويل، مسألة التشويل الجوالات الحب، لأنه أيضا به مكلفة. اليوم تريد مني مشول ب330، هذا صعب جدا علينا.
2: نعم.
0: والمسألة الرابعة هي الأجور، نقول مسألة أجور النقل من الفلاحة إلى الصوامع، هاي أهم البنود المتفقين عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن
1: هل كان هناك وعود من المحافظة بها؟
0: طبعاً وعدنا، التقينا بالأخ نائب المحافظ أبو عبد الملك، الشيخ أبو عبد الملك، ووعدنا خير ولقينا لجنة الزراعة.
3: هل تسمعون؟
0: وعدونا خير، قال إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحتى سيد المحافظ بتجه باتجاه المحافظ دمشق ليلتقي الرئاسة، وإن شاء الله الأمور إن شاء الله تكون جيدة إن شاء الله. نعم. بالعود قدموا لنا المحافظة.
1: نعم. فرات، هذا رأي يعني أحد المجتمعين مع نائب محافظ دير الزور، وهو كان يمثل يعني شريحة واسعة من المزارعين لمنطقة واسعة أيضا. كانت هناك مطالب كثيرة حقيقة، ولعل هذه أبرز أربع مطالب. كانت الوعود من قبل محافظ دير الزور بأنهم سيناقشون وزير الاقتصاد وكذلك وزير الزراعة حول يعني ما يقدم للمزارع في دير الزور، وما يعني تقدم له من أسعار لكل المنتجات التي تخرج من هذه المنطقة. لكن دعني أضع بإحاطة شاملة بوقت وجيز جدا، وهي بأن دير الزور تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وأيضا تربية الثروة، أو على الثروة الحيوانية وتربية المواشي، لكن كلا القطاعين تعتبر مهملة بشكل كبير. هناك شكايات كبيرة من قبل يعني أصحاب هذه المهن إذا صح التعبير. كذلك الأمر، أحد المحتجين قال بأن يعني كان هناك يعني بعض القرارات التي رفعت، كان هناك زيادة في رواتب الموظفين، وتحدث بأن منطقته جميعها لا يوجد فيها أي موظف، بل الجميع يعتمد على الزراعة وتربية الماشية، وطلب أيضا بأن يكون هناك تساوي ما بينه وبين الموظف في هذا الإطار. كثير من المطالب يعني قدمت. الآن ربما المزارعون والمحتجون يعودون إلى منازلهم وينتظرون الردود من قبل الحكومة، سواء من دمشق أو حتى من محافظة دير الزور.
2: نعم، أشكرك جزيلا عهد الصليبي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دير الزور على كل هذه الإحاطة التي قدمتها، والشكر طبعا موصول لضيفك الكريم. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات اقتصادية تعزيز التعاون المشترك وأفاق التبادل التجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد، تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين أنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

0: مشاهدينا، بالعودة إلى قرار تسعير القمح القاسي واعتراض طبعا الفلاحين والاحتجاجات على ذلك، ينضم إلي إبراهيم منديل الصالح نائب رئيس اتحاد فلاحين دير الزور مباشرة. هو معي من دير الزور، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية سيدي الكريم. بداية يعني أريد أن أسأل عن سبب هذا القرار اليوم حينما نتحدث عن التسعير لمادة القمح القاسي بالنسبة للفلاحين، ويعني أن تكون هذه المادة يعني مسعرة من قبل الدولة بسعر لربما يحقق هامش ربح بسيط فقط للفلاح مع ارتفاع أجرة اليد العاملة كذلك الأمر، كيف تعلقون على قرار وزارة الاقتصاد؟
1: سيد الفاضل، اهلا وسهلا بك واشكرك.
0: اهلا بكم.
1: اشكر الحضور معك. يا اخي الكريم، الان التسعيره اللي انعدت اخيرا، التسعيره هذه لا تتناسب مع تكاليف الفلاح. هذا واحد. اثنين، الان وضع دير الزور بالنسبه للفلاحه يختلف عن وضع بقيه المحافظات. دير الزور حصرا تعتمد على السقاية على الري، مشاريعها كليتها ري.
0: نعم.
1: بعض المحافظات ممكن تكون غير ري، بعلية.
0: نعم.
1: هذا واحد. اثنين، الآن احنا عندنا بدير الزور بفرق بالتكاليف. مثلا عندك مشاريع الري اللي هي الحكومية المدعومة، الدونم الواحد 7000 ليرة سوري للموسم كامل عام. بالنسبة للجمعيات الزراعية، الجمعيات الزراعية الدونم في منها يكلفك من 50,000 إلى 125,000، هذا الري الواحدة. الري الواحدة تكلف من 50,000 إلى 125,000، تفاوت حسب المناخ، حسب الطبيعة. تعرف طبيعة دير الزور صحراوية،
0: صحيح، هطول الأمطار لا يكون غزيرا.
1: نجيب الموضوع الثاني اللي هو الآبار. الآبار هذه موضوعها مختلف كليا، هذه بدها تكاليف أعلى من ما ذكرنا.
0: طيب يا سيد إبراهيم، لماذا هذا القرار بالتسعيرة الجديدة للقمح من قبل الدولة؟ يعني لماذا لا يعني لم تكن التسعيرة تراعي لربما ما يستهلكه الفلاحون في إعداد المحاصيل وزراعة القمح وإلى ما هنالك؟ ما الذي يعني تعتقده سببا وراء هذه الزيادة في التسعيرة؟
1: والله يا أخي الفاضل، السبب أنا لا أعرف السبب، لكن الجهات الرسمية اللي سعرت هذا الموضوع، أنا أقول المفروض كل اتحاد فلاحي في المحافظة هو يعد مذكرة التكاليف، لأنه ذكرنا سابقا قبل شوي أنه كل اتحاد في الدولة يختلف. اليوم دير الزور يختلف عن اللاذقية، يختلف عن درعا، يختلف عن حماة. كل محافظة تختلف عن محافظة. المفروض أن الاتحادات الفرعية هي اللي تعد خطط التكاليف. ليش؟ لأنه هناك في آبار، في جمعيات، في مشاريع ري حكومية. هذا السبب.
0: طيب أنتم يعني اتحاد فلاحين في دير الزور، ماذا تفكرون؟ هل ستعترضون رسميا لدى وزارة الاقتصاد على هذا القرار؟
1: احنا مش نعترض. انا اليوم من الصباح وجاي، اليوم 150 فلاح توافدوا على مكاتبنا.
0: نعم.
1: وقسم منهم راح على المحافظة، وقسم منهم قلنا لهم اصبروا علينا شوي، عندنا نقاشات تنشوف الموضوع هذا بالطريقة. هذا الفلاح يقول لك انا خسران. كيف انا دونم يكلفني 2 مليون تكاليف محسوبة بأرقام دقيقة، أنا أطلع خسران، يعني شو الفائدة من الموضوع هذا؟ والآن أخ الفاضل، الفلاليح الآن عزفوا عنا الصيفي، ورغم أنه الصيفي عليه توصية مطلوب لزراعته، الآن يقول لك إحنا ما عدنا نفلح كل شيء خالص.
0: لماذا؟
1: يقول لك ما توفي معانا.
0: طيب هل تعتقدون بأن وزارة الاقتصاد سيعني تأخذ هذه الأسباب التي شرحتها لنا سيد إبراهيم بالحسبان وتقوم بإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة؟
1: أكيد، إذا كان وزارة الاقتصاد تفند هذا الموضوع، انه في ري وفي جمعيات وفي ابار، احنا بدير الزور نعتمد على مشاريعنا كلها على الري. هنا لازم يكون المفارقه واضحه، اكيد راح يعرفون المفارقه. يعني معقوله مشروع على الري سقايته لمده عام كامل 7000، الجمعيه الزراعيه من 50000 الى 125، ناهيك عن الارتوازيه، هاي تكاليفها اكثر. كيف انه ما يتوافق معنا بالراي، او كيف ما ياخذ جدول الدراسه اللي نعدها احنا كاتحاد فلاحين عام.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر ابراهيم منديل الصالح، نائب رئيس اتحاد فلاحين دير الزور، كنت معي مباشره من دير الزور.
1: شكرا لك، حياك الله.
0: أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وأفاق التبادل التجاري. بحسب وزارة الاقتصاد، تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل الأحمر غربي بريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم. وفي وقت سابق رصدت كاميرا تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال التوغل في المنطقة.
1: دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوى تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد المحاذي لقرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقال المراسل إن 4 سيارات عسكرية للاحتلال خرجت من ثكنة الجزيرة غربي بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك، ثم سلكت طريقها عبر قرى معرية وعابدين وجملة وصولا إلى وادي الرقاد. وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية عبرت بعد ذلك مجددا باتجاه الأراضي المحتلة. تحول إلى درعا مباشرة مع حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا من هناك. حسام أهلا ومرحبا بك. يعني هذا التوغل الذي قامت به يعني قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وثم عادت، هل عرف ما سبب هذا التوغل وماذا قامت به هذه القوة؟
2: نعم فراق، بالحقيقة هذه التوغلات التي بثت شبه يومية وتتصاعد في الآونة الأخيرة باتجاه المنطقة المحاذية للشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، تستهدف بشكل شبه يومي منطقة وادي الرقاد وسيل أبو عمر والمناطق القريبة والمحاذية لقرية جملة، لأن وادي الرقاد يعتبر يعني حاجز طبيعي ما بين ريف درعا وريف القنيطرة، وتقوم الدوريات بشكل متكرر لتفتيش هذا الوادي وأيضا الدخول إلى المنشآت والقطع العسكرية التي كانت تعود للنظام المخلوع في تلك المنطقة، وثم تعاود هذه القوة إلى النقطة الرئيسية التي خرجت منها وهي إما جزيرة اليو إن التي تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام وتتمركز فيها وأنشأت فيها قاعدة عسكرية، أو باتجاه تل أبو الجيثار حسب المكان الذي جاءت منه القوة التي يعني توغلت باتجاه الأراضي السورية. هذه التوغلات باتت يعني تأخذ طابعا متكررا ومتصاعدا خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة وخاصة باتجاه قرية معرية التي تعتبر يعني في رأس المثلث القريب جدا حوالي 1 كيلو و200 متر عن الشريط الحدودي المحاذي للجولان السوري المحتل، وهو يعني ما يجعل القوات الإسرائيلية تنذر أو أنذرت الأهالي خاصة من يملكون أراضي في ريف أو في عفوا في غرب قرية معرية بعدم دخول هذه الأراضي، وأنهم يعني عليهم أن ينهوا عملهم في هذه الأراضي ولا يدخلوها مرة أخرى، وأن هذه الأراضي سوف تخضع لي يعني تحديثات أمنية جديدة بالنسبة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وسوف تصبح منطقة محظورة على الأهالي.
0: هل يعني يصادف هذه التوغلات بالنسبة لجيش الاحتلال حسام وجود أي قوة لليونيفيل؟ يعني هل يكون هناك لربما جدال أو إلى ما هنالك بسبب التوغل الإسرائيلي المستمر؟
2: نعم فراد، بالنسبة لقوات يعني الأندوف التي الموجودة والعاملة في المنطقة، قوات الأندوف تتمركز في نقاطها الرئيسية الاعتيادية على يعني نقاط محددة وقواعد محددة على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أحيانا يصادف مرور الدوري الإسرائيلي بجانب قاعدة للأندوف دون أن تقوم يعني قوات الأندوف بتحريك ساكن، لكن يعني قوات فضل الاشتباك تقوم بجولات متكررة في المناطق والاستماع إلى الأهالي، لكن دون أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض يعني تؤمن يعني الأراضي السورية من التوغلات الإسرائيلية.
0: أشكرك جزيلا من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. تفرض قوة الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
3: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
4: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
3: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
5: عايشين على الله وعلى الخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلكوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ نروح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، نروح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، نروح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي لقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
6: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيرة، واحنا يعني لما تشوف الدولة تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
3: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: هذا ويشهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي منذ سقوط نظام الأسد المخلوع توغلات إسرائيلية متكررة تطول مختلف القرى والبلدات، فما هو هذا الحوض؟
7: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءا من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين من حركة ما يسمى برواد البشان تجمعوا عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. وقالت الهيئة إن المتظاهرين قيدوا أنفسهم خلال المظاهرة، وفي أواخر الشهر الماضي دخلت مجموعة من المستوطنين من الحركة ذاتها إلى بلدة عين التين المقابلة لبلدة مجد الشمس بريف القنيطرة، وطلبوا بالبدء في الاستيطان بالمنطقة، يأتي ذلك على وقع تواصل لانتهاكات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوبي سوريا لا سيما محافظة القنيطرة.

0: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته نفى جميع التهم المنسوبة إليه بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. أضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري في درعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
1: سيادة القاضي، أنا متهم في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقاء كان نقيب محامين، في مهندسين، إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون. أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
2: بلغت مين بدمشق؟ أنت بدمشق؟
1: رئيس الشعبي، أنا بكتب السيد رئيس شعبة الأمن السياسي طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع هذا، رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة
2: بعد. أنت طالما عم تتابع هالموضوع وعم تقول هو عند الأمن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقالهم؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم بمعامله معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبة الامن السياسي؟
1: سياده القاضي،
2: باعتبار انه عندك المعلومات لتغذي المراجعه اللي عم تجي.
1: اعلام، انا علمت اعلام من عناصري،
2: ما اعلمته انه هدول مثلا
1: ما عندنا صلاحيه، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
2: بس اعلمته
1: نحن بنعمل طبعا. اعلام، ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
2: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
1: سياده القاضي، ما لي اي علم، واهالي درعا مضللين، يعني هذه الاشاعه سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
0: وردا على سؤال رئيس المحكمة بشأن وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية، وإنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نفيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع.
1: القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهوريه، وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
2: هذا كان بتاريخ
1: يوم الثلاثاء 22 3 المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
2: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
1: نعم،
2: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
1: حضرتك
2: بتعلق بالسياسي أو بجانب آخر؟
1: سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل، بدون أي عمل، وضعت في المنزل، وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحا وبيخبرني أنه السيد وزير العدل، كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس، حكى معه، قال له بدي عاطف، قال لي إبت فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح، قلت له هلأ خبروا الأستاذ أحمد.
2: يعني أنا سؤال، أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
1: نهائيا لم أمارس أي عمل.
0: ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا القبض على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا الشكر. ونقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. وبحسب المصدر تتوافر أدلة تشير إلى تورط شكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقي درعا. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درع الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درع 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درع الشرقي، وجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بالقرب من مدينة بصرة الشام. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. انقذت فرقة الدفاع المدني عاملا في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، ما تسبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل تمكن الفرق من انتشال العامل وتقديم الإسعافات الأولية له في موقعه ليتم نقله لاحقا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة وتعاون بين البلدين، وجرى اللقاء في قصر الشعب دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. بحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا إن المكون الكردي في سوريا يتميز بحياة سياسية حزبية متطورة ومتقدمة، مشيرا إلى أنه يجب الابتعاد عن المحاصصة المبنية على المكونات وتوجه إلى المحاصصة الحزبية.
1: اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات على الأقل. ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل العادة لهذه المكونات.
0: هذا وكانت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا رفضت ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسباً مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيلاً برلمانياً حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. عن هذه الإحصائية وهذا العدد ينضم إلينا أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا معنا من معبر جوسي في حمص. أهلا بك أنس معنا في هذه الجولة. إذن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن بأن عدد المسافرين عبر جميع النوافذ الحدودية أو المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,400,000 شخص. ما التفاصيل لديك؟
3: مساء الخير فرات. طبعا هذه الإحصائية كانت قد شملت كامل المعابر السورية والمنافذ البحرية والبرية ومع كافة الدول المحيطة في سوريا. كانت هذه الإحصائية التي تحدث عنها الأستاذ مازن علوش، تحدث عن 3,415,000 شخص كانوا قد عادوا عبر المنافذ مع لبنان. كان هناك حديث عن أن المعابر مع لبنان التي تعمل مع سوريا هي فقط العريض، كانت سابقا قبل إيقافه والمصنع ومعبر جوسيا، والآن أضيف معبر جسر القمار بعد إيقاف معبر العريضة بسبب انهيار الجسر الواصل بين الأراضي اللبنانية والسورية ويتم إعادة تأهيله، إضافة إلى تأهيل معبر الدبوسية. الحصيلة التي قدرتها إدارة المنافذ والجمارك أن الداخلين عبر هذه المنفذي جوسيا والمصنع والعريضة سابقا وجسر القمار حاليا بلغت 1,266,000 عائدا إلى أو عابرا عبر هذه المنافذ، إضافة إلى عودة ما يقارب 120,000 شخص عودة طوعية. طبعا هذه العودة لها منافذ خاصة ضمن قسم الهجرة والجوازات في سوريا، وأيضا لها منافذ خاصة في قسم الهجرة والجوازات في الأمن العام اللبناني. تم تقدير العدد العائد طبعا ما يقارب 120,000 شخصا حتى هذه اللحظة. التسهيلات المقدمة من إدارة المنافذ والجمارك للعائدين وتحديدا العائدين طبعا أنها تستطيع جلب أمتعتها معها وأثاث منازلها وتفريغ هذه الأساس عبر مبدأ المناقلة في السيارات في ساحات المعابر، كانت تجري على معبر العريضة ومعبر جوسيا ومعبر المصنع الحدودي. هنا في منطقة القصير معبر جوسيا الحدودي كان قد حمل، هو معبر من الدرجة الأولى لكن غير مؤهر من الجانب اللبناني لأن يكون معبر تجاري حتى اللحظة، لكن مؤهل من الجانب السوري ليكون معبر تجاري. أيضا كان قد حمل هذا المعبر عبئا كبيرا وهو مؤهل لاستقبال 500 مسافر في اليوم. وصلت بعض المراحل كان قد استقبل 5,000 مسافر في اليوم، وتحديدا عند التهديدات الإسرائيلية لمعبر المصنع وأيضا معبر المصنع جديدة يابوس، وأيضا التهديدات التي أغلقت انهيار السد الذي الجسر الذي كان على معبر العريضة أدى إلى أيضا تحمل هذا المعبر طاقة كبيرة من الاستيعاب. كان قدمت إدارة معبر جوسيا تسهيلات كبيرة للعائدين والراغبين بالخروج والدخول إلى لبنان أثناء هذه الأزمات التي حصلت. وكما يظهر خلفي يعني هنا دائرة الهجرة والجوازات في معبر جوسيا يتم وقوف الأشخاص والتأكد من خلفياتهم وهوياتهم، ومن ثم يتم إدخالهم إلى قسم الهجرة والجوازات. هذا الأمر لا يستغرق سوى ما يقارب بين 5 دقائق وحتى 15 دقيقة. كنا متواجدين هنا، كان هناك حالة ازدحام كبيرة، هذه الحالة لم تستمر أكثر من ربع ساعة نتيجة التسهيلات المقدمة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا من معبر جوسيا في حمص. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش لأكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين بما يدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي.

0: لمزيد من التفاصيل تحول مباشرة إلى إدلب مع إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا. إبراهيم أهلا بك، إلى أين وصلت هذه الأعمال إلى حد هذه؟
1: نعم بالفعل، يعني حتى هذه اللحظة بحسب يعني مديرية الطوارئ هنا في إدلب التي أعلنت يوم أمس خلال منشور لها على الفيسبوك، أعلنت أنها وصلت إلى قرابة يعني حوالي 900 كيلومتر. وهي طبعا هذه العملية هي ليست يعني خلال يعني فترة قريبة جدا، إنما هي مستمرة منذ تقريبا حوالي أكثر من عام ضمن الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني أو حتى وزارة الطوارئ بشكل عام هنا في المنطقة في مناطق إدلب عموما، سواء كان بإزالة الأنقاض أو حتى إزالة يعني الألغام، إضافة إلى السواتر الترابية. هذه السواتر الترابية التي هي منتشرة في عموم المناطق يعني التي كانت سابقا هي خطوط تماس، وأتحدث عن مناطق إدلب الشرقية، مناطق ريف إدلب الغربي في منطقة جسر الشغور، إضافة إلى مناطق في ريف إدلب الجنوبي، خاصة يعني مع اعتماد قوات النظام المخلوع سابقا على سواتر ترابية كانت توضع وتفصل يعني بين مناطق سيطرة النظام سابقا ومناطق يعني الفصائل العسكرية. وبالتالي يعني وزارة الطوارئ عمدت منذ فترة يعني طويلة على إزالة هذه السواتر، وكل تقريبا حوالي يعني يكون أسبوع أو حوالي شهر يكون هناك يعني عملية تحديث فقط على هذه الأرقام التي وصلت اليوم إلى حوالي 900 كيلومتر في عموم يعني محافظة إدلب.
0: نعم، شكرا جزيلا لإبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي مباشرة من إدلب. اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستم بريف حمص من مراحلها النهائية تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، وذلك بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل الأبنية أو البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
2: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستم إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
3: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
2: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
4: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية الموجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
2: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها، وواجهتها فنجحت.
5: اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن، جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: استضاف المركز الثقافي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي شعراء وشاعرات من عدة مدن سورية، وصلوا إلى البلدة ضمن حملة ثقافية لإحياء فعالية شعرية تهدف لتنشيط واقع الثقافة والأدب الريف الغربي المتميز بتنوعه الثقافي والاجتماعي.
6: نعمل نحن عادة بالمركز على طول أنشطة ثقافية، أسبوعات شعرية، أمسيات موسيقية، مهرجانات، معارض نحت، رسم وفنون بشكل عام. مبسوطين بشعراء جداد، يعني هذا التعارف اللي عم بيصير صلنا زمان مقطوعين عنه، من عنا من المنطقة مع شعراء من مدن أخرى، والحقيقة أنه مجرد هذا التبادل الثقافي والتواصل معهم من جديد عم بيخلينا نرجع ناخد هذا الشغف للعمل وللدفع الحلو يخلينا نوصل لمحل نحن بنطمح عليه.
0: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه الساعة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا وتتابعون في عناوينها. بعد تحديد سعر طن القمح احتجاجات في الرقة على التسعيرة الجديدة، وتلفزيون سوريا يستطلع آراء مواطنين في دير السور. ضمن الجلسة الثانية من محاكمته، وزارة العدل تنشر أقوال عاطف نجيب، والداخلية تبث اعترافات أولية لمتهمين بحرق جثث في حمص واللاذقية. بوساطة لبالونات موجهة، الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات قرب الحدود مع سوريا، ويقول إنه أسقط الحمولة داخل أراضي المملكة. وعلى الساحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة هجمات في غزة ويقتل فلسطينيا جنوبي القطاع.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وكلفة الانتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لهذا الموسم، أي ما يعادل تقريبا 335 دولارا. وكانت وزارة الاقتصاد قد حددت أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الماضي ب 320 دولارا للنوع القاسي من الدرجة الأولى و 300 دولار للنوع الطري. نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن تسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
1: المحارم بدوها بدوها تقعد بدوها الله يسلمك الله يسلمك بدو محارم بدوها يا عيني صاحب
2: باطل شباب اقعدوا
3: كان ما تعثر فيهن بالعراق هو بالشام كان يشعر بها، وحكومتنا مشي على بينه جوعانين. رواتب الموظفين 5 أسر والحنطة والنفط تقارنونا بالأمارات، هذا مو عمل حكومي. إلى متى الجوعانين الناس بالحاويات تأكل من الحاويات؟ وين الحكومة؟ وين عنا؟ ترد علينا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشوّل ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
4: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلف الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار ودعم للزراعة من سماد من مبيدات من مازوت.
5: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر، واليوم خيوه على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر لأنه القامم على العلم غلط.
6: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلاح، يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
7: يعني الفلاح راح يخسر؟
6: ها؟
7: اليوم الفلاح
6: خسارة فاتحة 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هاي كمش قياته، إذا بستة طيب هو يشتغل وعائلته ما يريد يعيش، حدا داعمه بده يعيش.
8: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا داعمين السقاية، يعني السقاية مدفوعة، إذا جا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا داعمين السقاية سلف، يعني أجا مطر وما أجا شلون؟ يعني السقاية الدولة مثلا يكلف 100 ألف، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع أي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الأدوية صارت ضعف، الجوالة صارت ضعف، الأرض شائع شون تعبت من قلة المواد شائع شون وعدم التقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا أخي السعر شايف عايش شلون، لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا به.
0: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام وفقا للتقديرات الأولية، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو

قرابة 10 درومات من القمح. وأشارت المصادر إلى أن صهاريج الإطفاء تمكنت من وقف ألسنة اللهب ومنعها من التمدد إلى حقول مجاورة. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وأفق التبادل التجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد، تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

0: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب نفى خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة إليه بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
1: سيادة القاضي، أنا متهم في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقابة كان نقيب محامين، في مهندسين، إذا أنا كنت عم ممارس عمل على الأرض مخالف للقانون. أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
2: بلغت مين بدمشق؟ أنت بدمشق؟
1: رئيس الشعبي، أنا بكتب السيد رئيس شعبي الأمن السياسي طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع هذا، رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
2: بعد أنت طالما بتتابع هالموضوع وعم بتقول هو عند الأمن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقاله؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم يمعاملوا معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبة الامن السياسي؟
1: سياده القاضي،
2: باعتبار انه عندك المعلومات اللي عم تغزي المراجع اللي عم تجي
1: اعلام، انا علمت اعلام من عناصري،
2: ما اعلمته انه هذول فكسان
1: ما عندنا صلاحيه، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
2: بس اعلمته.
1: نحن بنعمل اعلام، ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
2: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
1: سياده القاضي، ما لي اي علم، واهالي درعا مضللين، يعني هذه الاشاعه سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
0: وردا على سؤال رئيس المحكمة بشأن وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية، وإنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات نفيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع.
1: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهوريه، وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
2: هذا كان بتاريخ
1: يوم الثلاثاء 22 3 المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
2: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
1: نعم،
2: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
1: حضرتك
2: السياسي أو بجانب آخر؟
1: سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل، بدون أي عمل، وضعت في المنزل، وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحا.

0: وبيخبرني انه السيد وزير العدل كان يمكن اسمه الاستاذ احمد يونس حكى معه قال له بدي عاطف. قال لي ابد فينك تروح لعنده. كانت الساعه 8 ونص الصبح. قلت له هلا خبره للاستاذ احمد.
1: يعني انا سؤال، انا سالتك سؤال بعد ما تم عزلك
0: نهائيا اي نهائيا لم امارس اي عمل.
2: القاضي إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا القبضة على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا الشكر. ونقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. وبحسب المصدر تتوافر أدلة تشير إلى تورط الشكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقية درعا.

0: أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، وأجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء بالقرب من مدينة بصرة الشام. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات الموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمصة واللاذقية خلال سنوات سابقة، وذلك في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. أوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط السليمان في حادثة حرق 3 جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش النظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة مدني في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أنقذت فرق الدفاع المدني عاملا في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، مما تسبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال العامل وتقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. وقال الجيش في بيان رسمي إن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. أشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. أضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. في وقت سابق رصدت كاميرا تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها هناك.
1: دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد المحاذر قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقال مراسلنا إن 4 سيارات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خرجت من ثكنة الجزيرة غربي بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك، ثم قامت بسلك طريقها عبر قرى معرية وعابدين وجملة وصولا إلى وادي الرقاد. وأشار المراسل إلى أن القوى الإسرائيلية عبرت بعد ذلك مجددا باتجاه الأراضي المحتلة. هذا وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيدا من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
2: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معرية بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
3: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بالدولة نحل، أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
2: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
4: عايشين على الله وعلى الخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقرة تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا ويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ نروح على بنياتنا نلاقيكوا قدامنا، نروح على عشيرتنا نلاقيكوا قدامنا، نروح على القمحات نلاقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
2: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: هذا ويشهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، يشهد توغلات إسرائيلية متكررة تطول مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟
6: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين من حركة ما يسمى برواد البشان تجمعوا عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. وقالت الهيئة إن المتظاهرين قيدوا أنفسهم خلال المظاهرة، وفي أواخر الشهر الماضي دخلت مجموعة من المستوطنين من الحركة ذاتها إلى بلدة عين التين المقابلة لبلدة مجد الشمس بريف القنيطرة، وطالبوا بالبدء في الاستيطان بالمنطقة. يأتي ذلك على واقع تواصل انتهاكات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة.

0: جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبيل انطلاق موسم الحج، تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها إنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل في تقرير موفدنا طارق دعاس.
1: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
2: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوف بيت من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوف بيت، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيام يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيام إن شاء الله.
1: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
3: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها، تم تنفيذها. كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
1: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
4: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
5: والبجنب هاي ب 3700 البجنب.
6: هاي ذا لحمه؟
5: لحم ضحايا.
7: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور، يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
8: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى الرحم.
9: 4,200,000. والشبش هذا، الشبش هذا صار 5,750,000.
7: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف، في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
10: والله اقبال قليل بالنسبه لنا، احنا الساعه نصلي من الصبح ادور لحد الان ما قدرت اشتري، لانه ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاعت لكن احنا كشعب ما عندنا شيء انه ناخذ الاسعار الموجوده الحاليه.
11: قبل اسعار الاغنام لا تضاهي اسعار الاعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمه واحده، اليوم يعني الاسعار مناسبه.
7: خسائر كبيره كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم، بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
12: إحنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله أكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيا، نريد ألحظ وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
13: أنا أحكي لك عن منطقتنا، ما شبيها عامية نسميها عامية، إحنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي. كلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
7: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. هذا وكشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عملها على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس، وأوضحت هيئة المنافذ أن الخطة تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة الحد من الانبعاثات والغبار، كما أشارت إلى أن إعادة تشغيل رصيف ستسهم في زيادة الصادرات وتحسين الإيرادات وخفض التكاليف الإنتاجية. تواصل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في اللاذقية أعمالها الفنية والتحضيرية لإطلاق أول رحلة لقطار نقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى مدينة عدرا الصناعية بدمشق. أوضحت وزارة النقل أن الأعمال الجارية تشمل صيانة الشاحنات وضبط قياسات الخطوط الحديدية وإزالة الأعشاب والعوائق عن السكة، إضافة إلى تنفيذ اختبارات تحميل وتفريغ للتأكد من جاهزية البنية التشغيلية قبل بدء الرحلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز النقل السككي وربط المرافق بالمناطق الصناعية بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتخفيف تكاليف النقل ودعم النشاط الاقتصادي. عن هذا الموضوع أتحول مباشرة إلى اللاذقية مع هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا معي من هناك. هاشم، أهلا بك. إذن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تواصل أعمالها الفنية والتحضيرية لإطلاق أول رحلة لقطار نقل البضائع، ما التفاصيل لديك بهذا الشأن هاشم؟
6: مرحبا. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في سوريا يعني قامت بعمليات تجهيز الخط الذي يصل بين مرفأ اللاذقية وعدرا العمالية من خلال تجهيز الخطوط وإعادة الصيانة وإزالة الأعشاب، ومنذ عدة أيام وحتى الآن يعني العمل تقريبا شارف على الانتهاء لإطلاق أول يعني رحلة من مرفأ اللاذقية وصولا إلى عدرا العمالية. يعني عدة نقاط ليست في فقط في محافظة اللاذقية أو الخطوط التي في اللاذقية تم صيانتها، أيضا كان هناك العقدة التي يعني بين منطقة الضمير وصولا إلى عدرا العمالية، هذه النقطة تم تجهيزها وكان يعني عليها أعمال صيانة وصولا إلى مدينة عدرا العمالية والمدينة الصناعية الموجودة هناك. أهمية هذه الرحلات أو هذا الخط الذي سيفتح بين الموانئ السورية والمدن الصناعية، أو يعني دعنا نقول أن هناك يعني في عدرا موجود ميناء جاف أو ما يسمى المرفأ جاف، أي أن الشحنات أو حتى الحاويات التي ستأتي من المرفأ مرفأ اللاذقية سيتم التخليص الجمركي فيها في تلك المناطق في المناطق التي في ذلك المرفأ في عدرا، سيسهل الكثير عن إن كان على التجار وعلى الصناعيين وغيرهم والذين يستوردون إن كان الآلات والمواد الأولية وغيرها. الأمر يسهل من عملية يعني عجلة الصناعة بالإضافة إلى تسريع عمليات التخليص الجمركي وغيرها والسرعة في النقل وحتى يعني التقليل من التكاليف من السيارات سيارات الشحن وأيضا تخفيف على الطرقات. يعني معظم الطرقات الموجودة يعني في سوريا حتى الاستيرادات الموجودة السيارات الكبيرة يعني أحيانا تعاني من سوء الطرقات لسبب تأخير وصول البضائع الآن يعني نعم
0: نعم. فقط أريد كنت أن أسألك متى ستنطلق أول رحلة عبر السكك الحديدية وماذا ستحتوي، ماذا ستشمل هذه الرحلة؟
6: نعم يعني أولى الرحلات التجريبية يعني من المحتمل يعني خلال الأيام القادمة ربما يوم غد ستنطلق أول رحلة وهي رحلات تجريبية لنقل بعض الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه عدرا العمالية. يعني بعض يعني الخطوط الحديدية الموجودة في سوريا يعني مثل هذا الخط يعني هذا هو لنقل الركاب وليس لنقل البضائع الذي يوجد هنا في هذا المكان، لكن النقل بعبارة عن الحاويات يكون بصيانة أكبر كون الخطوط الحديدية منذ زمن لم تعمل أو أن القطار الموجود الذي ينقل هذه البضائع لم يعمل منذ عدة سنوات يتطلب الكثير من الصيانة. لربما خلال الأيام القادمة وربما يعني يوم غد ستنطلق رحلات تجريبية لتجريب الخط بالدرجة الأولى ويعني لقياس سرعة وصولها بالإضافة إلى ما هي العوائق التي يعني ستكون في هذه المنطقة أو نقاط الضعف في السكك الحديدية ليتم تلافيها ووضع الخطوط الحديدية الصناعية التي تصل المناطق الصناعية في الخدمة وإيصال تلك البضائع وربط الموانئ السورية بالموانئ الجافة والمدن الصناعية لتسريع حركة التجارة والتخفيف من التكاليف إن كان للصناعيين وغيرهم.
0: شكرا جزيلا لك هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. انطلقت في محافظة اللاذقية امتحانات تدريبات العملية التخصصية للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية وذلك بمشاركة نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 اختصاصا مهنيا ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة.
14: اليوم استلمتوها. انطلقت العملية الامتحانية في صبيحة هذا اليوم بعد إقامة التجهيزات الإدارية واللازمة في كل المراكز الامتحانية. بلغ عدد المتقدمين لهذه الاختبارات والامتحانات العملية للثانوية الصناعية والمهنية والتجارية والنسوية نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 مركز امتحاني منها 3 للفنون النسوية. جرت الامتحانات بفضل الله عز وجل بكل يسر وسهولة وسلاسة. نشكر في هذا المقام كل القائمين على العملية الامتحانية من لجان ومن كوادر إدارية وتعليمية. نتمنى لأبنائنا الطلبة التفوق والتألق الدائم.
0: أعلنت محافظة دمشق البدء بصرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي ابتداء من يوم غد الاثنين. أوضحت المحافظة أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقا مشيرة إلى أن تعويض السنة العاشرة سيصرف وفقا للتعويض الجديد وبقيمة تبلغ 35 ضعفا على أن يتم التوزيع على دفعتين كل 6 أشهر وفق قوائم تصدر تباعا. وحددت المحافظة بعد غد الثلاثاء موعدا أخيرا لمراجعة المستحقين في مديرية تنفيذ المرسوم 66 داعية المعنيين للالتزام بالجدول واصطحاب الأوراق الثبوتية والهوية الشخصية ودفتر السكن البديل. عن هذا الموضوع تنضم إلينا ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا معي من دمشق. ديالة أهلا بك. إذن صرف بدلات إيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي ابتداء من يوم غد الاثنين. ما التفاصيل الإضافية لديك ديالة؟
15: نعم مرحبا فرات. بالفعل يعني محافظة دمشق أعلنت بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في منطقة ماروتا سيتي، وذلك ضمن جداول تم تحديدها تتم أو تتضمن أرقاما متسلسلة للمستفيدين. طبعا كان قد تم البدء بصرف الدفعة الأولى يعني من الإيجارات كانت يوم الأربعاء. هذه العملية تأتي بعد البيان الذي أصدرته محافظة دمشق في 5 أيار، والذي تضمن معالجة لبعض الملفات العالقة فيما يتعلق بمشروع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي أيضا، وكذلك حزمة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها من بينها تعويض المستحقين في منطقة ماروتا سيتي، وكذلك رفع بدلات الإيجار بنسبة 35 ضعفا. يعني كانت سابقا البدلات التي تعطى للأهالي لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي أو مع أسعار الإيجارات سواء سابقا أو حتى حاليا في دمشق. كذلك كان هناك أيضا فيما يتعلق ب يعني إجراءات لها علاقة باستكمال البنى التحتية، عدة إجراءات تم الإعلان عنها، كذلك تعويض المتضررين من النظام المخلوع فيما يتعلق بهذا الأمر، وفتح باب الاعتراض والتظلم عبر القضاء. كذلك أكدت المحافظة أيضا فرات بأنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة عن السنوات السابقة، وبأنه سيتم أيضا معالجة بعض ملفات المستفيدين التي يعني تأخرت بدلاتهم أو إعطائهم البدلات نتيجة عدة ظروف من بينها أيضا مشاكل لها علاقة بالاكتتاب أو بالأقساط. لكن أيضا بالمقابل فرات هناك حقيقة عدة شكاوى من قبل الأهالي أو يعني بعض الاعتراض من بعض الأهالي في المنطقة له علاقة بنسبة الإيجار التي تم رفعها. هناك من يطالب بأن تكون 50 أن يتم رفعها 50 ضعفا وليس 35 فقط. هناك أيضا ما له علاقة أيضا بمسألة السكن البديل، سيكون في الأيام المقبلة جلسة للأهالي للتعليق على البيان الذي أصدرته المحافظة حقيقة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بماروتا سيتي.
0: نعم شكرا جزيلا لك ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. يعاني سكان حي العملية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
16: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
17: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له.
0: نعم.
17: للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعاهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان إنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
16: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء فضلا عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
18: معاناة كثير يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروحوا لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي، بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، أنتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا. الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها؟
16: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
19: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة شملت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرقي وجنوبي المدينة. وبحسب الوكالة استهدف الاحتلال بالمدفعية المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي.

0: تنضم إلينا الآن شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معي مباشرة من قطاع غزة. شروق أهلا بك. إذن بحسب ما وردنا من آخر الأخبار العاجلة عنك، شروق غارة إسرائيلية على تكية خيرية في دير البلح وسط قطاع غزة تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين بجروح، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
1: نعم فرات، بالفعل هذا ما جرى قبل قليل في محيط مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية المسيرة بإطلاق صاروخ على تكية خيرية بجوار المشفى، وهذا الاستهداف أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء إلى 5 شهداء منذ صباح هذا اليوم نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية. وصل نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية إلى هنا حيث نتواجد داخل مشفى شهداء الأقصى 3 من الشهداء الفلسطينيين نتيجة هذه الغارة، وتم تشييع جثامينهم على الفور من ذويهم وأقاربهم قبل هذه اللحظات من داخل مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. هذا الاستهداف ليس الوحيد الذي جرى منذ صباح هذا اليوم، كان هناك استهداف وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع أيضا من سلاح الجو الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني نقل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي الموجود في المدينة مع كذلك عدد من الإصابات. الشهيد الخامس متأثرا بإصابته في وقت سابق في غارة إسرائيلية أو استهداف إسرائيلي في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن وصول 5 شهداء منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن إلى مشافي قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ أيام، ونحن نرصد تصعيد إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق خارج انتشاره أو انتشار قواته في مراكز مدن في مناطق تعج بالنازحين وبسكان أيضا المناطق، مثل ما جرى في وسط مدينة خان يونس اليوم وكذلك في محيط مشفى شهداء الأقصى. أيضا الليلة الماضية كان هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية، كان هناك استهداف لمدرسة وهي مدرسة تابعة للأونروا في شمال القطاع، واستهداف أيضا لمركبة مدنية في مدينة غزة. وبطبيعة الحال هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي تأتي تحديدا من سلاح الجو الإسرائيلي تسبب وقوع عدد من الضحايا سواء شهداء وأيضا جرحى. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فرات تتحدث عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى ما يزيد عن 870 شهيدا منذ شهر أكتوبر العام الماضي، وهو شهر دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والاحتلال طوال هذه المدة لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار سواء الذي يتعلق بالجانب العسكري من ناحية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي لا تتوقف سواء في مناطق انتشار قوات الجيش الإسرائيلي وحتى خارج مناطق انتشاره، وأيضا على الصعيد الإنساني تحديدا تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بإدخال كل ما يلزم المواطن الفلسطيني من أشكال إغاثة في قطاع غزة. الاستهدافات الإسرائيلية هذه تؤدي إلى حدوث ضغط على مشافي القطاع، وهذه المشافي التي تأثرت وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا واسعا عليها ودمر عدد كبير منها سواء حكومية وأيضا مراكز طبية، وبالتالي كان هناك نداءات عاجلة من وزارة الصحة بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا إدخال المشافي الميدانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بحركة المعابر وبعدد الشاحنات المحملة بأشكال الإغاثة المختلفة، ويشدد من حصاره على قطاع غزة، وبالتالي هذا الجانب أو هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتضرر منه أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون تحت وقع الحرب وتحت وقع أيضا الأزمات التي خلفتها الحرب، سواء الأزمات الصحية الغذائية وغيرها أيضا. فرات،
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من غزة. شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا.

0: أعلنت حكومة إقليم كولومبيا البريطانية في كندا تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا لدى مواطن كندي عقب مغادرته سفينة سياحية فاخرة شهدت تفشياً لسلالة الأنديز من الفيروس. أوضحت السلطات أن المصاب خضع للفحص في مستشفى بمدينة فيكتوريا بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، وهو من بين 4 كنديين جرى عزلهم في جزيرة فانكوفر بعد مغادرتهم السفينة هونديوس التي كانت في رحلة استكشافية انطلقت من الأرجنتين مطلع نيسان الماضي. وبعد تسجيل عدد من الإصابات به على متن سفينة سياحية، ما هو فيروس هانتا وما طرق انتقاله بين البشر؟ التفاصيل في العرض الآتي مع الزميل أمير رضوان.
1: لم يكد العالم ينتهي من أعباء فيروس كورونا وما تلاه من متحورات حتى أطل فيروس يحمل اسم هانتا ليضع العالم أمام تحد جديد وأسئلة مختلفة. فما قصة هذا الفيروس وكيف ينتقل وما الحلول في مواجهته؟ تقول منظمة الصحة العالمية إن هانتا هو مجموعة فيروسات تحملها قوارض تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة المصاب لها أو بولها أو فضلاتها أو لعابها أو ملامسة أسطح ملوثة بذلك أو استنشاق جزيئات ملوثة، ما ينتهي باعتلالات صحية قد تؤدي للوفاة، إلا أن انتقاله بين البشر نادر جداً. القصة بدأت مع إعلان المنظمة أن سلالة الفيروس المكتشفة في 8 حالات كانت على متن السفينة السياحية MV هونديوس، وهي سلالة الأنديز من فيروس هانتا القابلة للانتقال بين البشر. وبما أنه لا يوجد لقاح أو علاج لهذا الفيروس، فإن منظمة الصحة اكتفت بالدعوة إلى الوقاية البيئية والنظافة الشخصية علها تكون السبيل في الحد من انتشار الفيروس. ولعل من أبرز الدول التي انتشر فيها الفيروس هي الولايات المتحدة وكندا، ودول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وتشيلي، ودول آسيوية منها الصين وكوريا، وأوروبية منها ألمانيا. منظمة الصحة نفت أن يكون هناك تحور في سلالة فيروسات الهانتا، واستبعدت أن يتحول إلى جائحة، مبينة الفرق بينه وبين فيروس كوفيد-19 الذي انتقل بسرعة بين البشر وتحور ليأخذ أشكالا متعددة وفرض تأثيراته على كل دول العالم في كل المجالات. أما اسم هانتا فقد جاء بحسب الروايات المتداولة من نهر هانتان في كوريا الجنوبية، حيث لوحظ انتشار الفيروس مبكرا هناك، وقد ظهر في المنطقة عام 1978.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام جولتنا لهذا اليوم، نلقاكم في نشرة مقبلة. إلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميح.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
4: نعم.
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مساء الخير. مع دخول سوريا مرحلة جديدة، يبرز الملف الأمني كأحد أبرز الاختبارات حساسية وتعقيدا. فبعد سنوات من الحرب تجد الأجهزة الأمنية نفسها أمام تحديات عديدة، أبرزها شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود وخلايا تابعة لتنظيمات معادية كحزب الله وداعش، بالإضافة للسلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة في مختلف الجغرافيا السورية. ويبقى السؤال الذي يؤرق السوريين، هل ستنجح الحكومة في بناء منظومة أمنية قادرة على حماية المجتمع ومنع التهديدات؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة: التعاطي مع شبكات تجارة المخدرات، ملف داعش وأيضا شرق الفرات، اختبار السلم الأهلي في ظل التوترات المجتمعية. المزيد في هذا التقرير.
1: في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الحرب، ما زال المشهد الأمني في سوريا يواجه تحديات عميقة ترتبط بالإرث الذي خلفته الحرب، رغم التحولات المهمة التي يشهدها أداء الأجهزة الأمنية. وبعد مضي أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، ما زال ملف مكافحة تجارة الكبتيجون والحبوب المخدرة في مقدمة التحديات الأمنية. وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات السورية انتقلت خلال الفترة الماضية من الاكتفاء بضبط الشحنات المهربة إلى استهداف بنية هذه التجارة من خلال ملاحقة مراكز التصنيع والتخزين وشبكات التمويل. بالمقابل، يشكل تفكيك الإرث الأمني والعسكري للنظام السابق والميليشيات الإيرانية تحدياً أمنياً بارزاً، حيث تواصل الدولة السورية مساعيها في تفكيك هذه الميليشيات، وخاصة تلك المرتبطة بحزب الله، من خلال فرض الانتشار العسكري على الحدود التي تحولت خلال سنوات الحرب إلى ممر لهذه الميليشيات. أما في ملف مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش، فلم تعد المقاربة قائمة على حملات التمشيط العسكرية في البادية السورية، بل باتت تعتمد بشكل أكبر على العمليات الاستخباراتية، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات واسعة استهدفت خلايا نائمة للتنظيم وقيادات ميدانية في مسعى منها لمنع استغلاله للفراغ الأمني الذي خلفه سقوط نظام الأسد. كل هذه المخاطر الأمنية تتزامن مع هشاشة السلم الأهلي في كثير من المناطق السورية، خاصة في ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والمصاعب التي تواجهها عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل المنظومة الأمنية والعسكرية السورية، بالإضافة لملف الميليشيات المحلية التي تسيطر على معظم محافظة السويداء. في الختام، إن الحالة الأمنية السورية ما زالت تواجه تحديات بنيوية عميقة، فالاستقرار المستدام لا يعتمد على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تغذية الجريمة المنظمة والتطرف، بالإضافة إلى ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
0: لمناقشة الموضوع نرحب بضيوفنا: من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. مرحبا بكم جميعا. أستاذ مجد، نبدأ مع ملف داعش. قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قال في وثيقة رسمية قبل أيام إن الوضع الأمني في سوريا قد يسمح بعودة نشاط داعش. ما مدى خطورة هذا التهديد؟
2: تحية لك وللسادة الحضور والمشاهدين. في البداية يجب وضع داعش ضمن سياقه الأوسع، أي أن داعش هو ليس مسألة سورية، ولا يجب أن تربط دائما بالسياق السوري فقط، بل هي أزمة دولية ولا يمكن حلها إلا من خلال تعاون دولي. وهو تهديد متعدد الأبعاد. يعني على سبيل المثال أذكر لك سريعا بأن تركيا مثلا خلال الفترة القليلة الماضية قامت ب يعني ضبط العديد من الخلايا من خلايا الدواعش، وأيضا في أمريكا هناك نشاط متزايد للتجنيد في داعش. أما على الصعيد السوري، فمن الواضح ومن خلال الكلمات الصوتية والبيانات التي ينشرها التنظيم أن من أبرز أعدائه الحاليين هم الدولة السورية بقادتها وجيشها وأمنها، ويعتبرونهم هدف وأولوية. والسبب هو لأن برأيي أن السوريين وبكل أطيافهم هم أكثر من دفع دما في قتال هذا التنظيم، وهذا يترتب عليه بالمقابل هو أن السوريين لديهم خبرة عالية في مكافحة التنظيم وقتاله وفهم شبكاته. وزارة الداخلية منذ نشأتها عملت على تكييف مدرياتها وتقسيمها بالأخذ بالاعتبار بوجود تهديد داعش في المقام الأول. لكن باعتقادي هذا ليس كافيا، فالتنظيم عبارة ليس فقط عن مقاتلين أو أشخاص انتحاريين، بل هو عبارة عن شبكات تمويل، يعني توصل المال للمقاتلين، لعائلاتهم ولحواضنهم، حواضن اجتماعية حقيقية موجودة و ولا يجب إنكارها، بل يجب التعاطي معها. يعني والدول الأوروبية يعني على سبيل المثال فرنسا أخذت هذا في عين الاعتبار وبدأت تتعامل بالفعل مع هذه الحواضن الاجتماعية لحل الأزمة من جذورها. التنظيم هو عبارة عن شبكات عالمية يجب ملاحقتها وملاحظة نشاطها وتنظيمها، وهذا يتطلب دور دبلوماسي كبير ودور تنسيقي من قبل أجهزة المخابرات. سيد محمد، المشكلة الحالية في سوريا أعتقد بأن التنظيم لديه هدف تخريبي، يعني تنظيم داعش يعرف أنه غير قادر على السيطرة في هذه المساحة الجغرافية الآن ضمن الإمكانات التي يملكها، ولكن هو لديه القدرة على التخريب ولديه القدرة على أن تتقاطع مصالحه مع فئات أخرى داخل سوريا وخارجها.

0: سوريا.
1: ما رأيك أستاذ عبد الله بإمكانية استغلال داعش للوضع الأمني الذي ما يزال هشاً في سوريا؟
2: لك والأستاذ الضيوف والأستاذ المشاهدين، أعتقد أن تنظيم داعش كما تفضل ضيفكم الكريم من الدوحة هو يلعب الآن على موضوع تلاقي المصالح مع ربما أجندات أخرى لا يتلاقى معها لا أيديولوجيا ولا تنظيميا، ولكن تتلاقى مصالحه معها في موضوع تخريب الدولة السورية أو تخريب الأمن الداخلي السوري، بحيث تتعدد التهديدات الأمنية، نصل إلى مرحلة مجتمعية يمكننا الحديث حينها عن حرب أهلية بكل معنى الكلمة. عندها يمكن للتنظيم هذا أن ينتعش بناء على الفعل وردات الفعل. نحن شاهدنا خلال السنوات الماضية اعتمد التنظيم هذا الأسلوب في سوريا والعراق، لكن باعتقادي أنه في حالتنا السورية هذا الأمر بعيد المنال. هناك خلايا يعني نائمة ليس لها أي مخرج سوى أن تنفذ أوامر التنظيم. هذه الخلايا أعتقد أن الأجهزة الأمنية الاستخبارات السورية ووزارة الداخلية قادرة على التعامل معها بامتياز، ونحن نلاحظ من حين لآخر تفكيك بعض هذه الخلايا. الهدف الآني للتنظيم يمكن أن يلتقي مع كل مهددات الأمن السوري، لكن أعتقد أن الحالة الأمنية السورية جيدة. ربما ليس لا نستطيع القول أننا نملك التقنيات أو آخر ما توصل إليه العلم لحماية أمنية، لكن أعتقد أن كل السوريين وخاصة سوريو الثورة هم يعتبرون أنفسهم جدار حماية لهذه الحكومة لهذه الدولة الجديدة، ولذلك أعتقد أن طموحات التنظيم لن يعني ربما هو يطمح إلى مستوى ما، ولكن الواقع يفسر أو لا يمنحه هذه الفرصة، ولذلك أعتقد أنه ما زال يشكل تهديد أمني ولكنه ليس بالشكل الذي يؤدي إلى انقلاب الوضع.
1: أستاذ ضياء، إذا ذهبنا إلى تهديد آخر، الشهور الأولى من عام 2026 شهدت إعلانا متكررا عدة حالات لتفكيك خلايا تابعة لحزب الله، ويبدو أن الخط البياني خلال هذه الشهور يعني متصاعد أو أكثر وتيرة أسرع أو أكبر مما كانت عليه في العام الماضي 2025، ما تفسير ذلك؟
3: عم تحياتي أستاذ محمد لك ولضيوفك الكرام. يعني دعني أوافق وجهات النظر التي تحدث بها ضيفاك الكريمان أولا، وننتقل الحديث عن حزب الله وعن تهديد بقايا ما يسمى الميليشيات الإيرانية، خاصة أنه شاهدنا بعض الحركات التي تتخفى ب يعني ثوب كما يقال جهادي، لكن هي بالأساس مرتبطة بالمشروع الإيراني. شاهدناها تتبنى عمليات تفجير مساجد في حمص. لكن لماذا تصاعدت هذه العمليات في عام 2026 كما ذكرت؟ لهذا دلالات، ويعني دلالات مهمة. كنا نقول أنه هناك تعزيزات وهناك قدرات نوعية تضاف على الحدود السورية اللبنانية لمواجهة التهديدات القادمة من حزب الله. لكن بيان وزارة الداخلية الأخير فيما يتعلق بكشف الكشف عن خلية إرهابية تتبع لحزب الله كانت تخطط لاستهداف 5 محافظات وتستهدف أيضا رموز نوعية في القيادة السورية والمسؤولين الحكوميين، دق قوس الخطر. هذا يعني أنه الخطر المتمثل ببقايا الميليشيات الإيرانية وبقايا ميليشيات حزب الله انتقل من كونه تهديدا على الحدود إلى تهديد ربما يستهدف الأمن القومي السوري، تهديد داخلي. وبالتالي هنا ربما استشعرت القيادة السورية والأجهزة الأمنية بمدى خطورة الوضع، خاصة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه إيران وحلفائها في المنطقة مع الحرب المستمرة والحصار البحري. حقيقة هم يحاولون القيام بأي شيء من شأنه أن يعزز رصيد إيران في هذه الحرب، وسوريا هي أحد الجبهات المفتوحة. موقف سوريا حقيقة من هذه الحرب كان له دور في تصاعد هذه العمليات، عندما اتخذت موقفا حذرا ودقيقا من حرب إيران أدانت الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والدول العربية، ويعني منعت تحويل سوريا إلى ممر. وبالتالي اليوم ربما هذا القرار الاستراتيجي اتخذ على صعيد القيادة السورية وعلى صعيد الأجهزة الأمنية بتدمير ما تبقى من البنية العسكرية والأمنية التحتية للميليشيات الإيرانية، تعزيز الأمن الحدودي وأيضا تعزيز التواصل فيما بين

0: مختلف الأجهزة، خاصة أنه كل هذه العمليات تتم بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وهناك إجراءات اتخذت في هذا الإطار. يعني لا يمكن أن ننكر على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أنه تم فك كل أجهزة الاستخبارات السابقة التابعة للنظام، لم يعد هناك تضارب في الصلاحيات، تم دمج جهاز الأمن والشرطة، وتم تعيين ممثل واحد للوزارة في كل محافظة، تم تعيين ما يشبه القيادة الإقليمية لكل محافظة. هذا أعطى ليونة وربما صلاحيات أكبر في عملية اتخاذ القرار ومتابعة التهديدات الأمنية. أيضا لا ننسى أنه خطر الذي ظهر باستهداف قيادات حكومية، ربما كما ذكرت لك دق ناقوس الخطر لدى القيادة السورية بضرورة ملاحقة هذه الأهداف. اليوم نشاهد أنه بعض هذه التهديدات الأمنية يسعى إلى إشعال فتنة طائفية باستهداف رموز دينية، سواء كان في السيدة زينب، في دمشق، في حمص وغيرها من المناطق. وبالتالي هنا التهديد حقيقي، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة الانتقالية، والتي تعتقد القيادة السورية أنه من الضروري جدا الحفاظ على أعلى مستوى من الاستقرار، لأنه أهم ركيزة في المراحل الانتقالية هو الحفاظ على الاستقرار. يمكن للمواطن أن يتحمل ربما ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، لكن لا يمكن الاستمرار في المرحلة الانتقالية بدون الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، وهذا يتوجب يعني عليه مكافحة كل هذه التهديدات. لكن دعني أشير لنقطة، أنه اليوم سوريا تشهد في هذه المرحلة الانتقالية أحد أخطر التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة والإقليم ربما منذ الحرب العالمية الثانية. هناك تحديات أمنية كبيرة، ما شهدنا حتى الآن خلال عام ونيف من عدم حدوث أحداث كبرى، هذا يشير إلى تطور نوعي وفي قدرات الأجهزة الأمنية السورية.
1: أستاذ عبد الله، إضافة إلى تفكيك خلايا لحزب الله، شهدت يعني بداية العام الحالي في آذار يعني تحديدا الماضي تفكيك أيضا خلية أو إلقاء القبض على خلية تابعة للحشد الشعبي أو مرتبطة بالحشد الشعبي وإيران، كيف تقرأ هذه المسألة؟
2: يعني هو نحن يجب يعني أن نعود إلى الأساس. إيران كان لديها مشروع استراتيجي بدأ من أيام حافظ الأسد، ثم استمر وتعزز مع انطلاق الثورة السورية، استغلت فترة الحرب وركزت جهودها، واعتقدت أنها وصلت إلى مرحلة أصبحت سوريا محافظة إيرانية. جاء 8 ديسمبر 2024 ليحطم هذا الحلم، وبالتالي نحن يجب أن نكون واقعيين ونعتقد ونؤمن بأن إيران لن تترك سوريا هكذا. لابد لنا أن نكافح العمل الاستخباراتي الإيراني. إيران سواء عبر ميليشياتها الإيرانية أو الميليشيات الأجنبية أو حتى العراقية التي جلبتها إلى سوريا، أو من خلال الميليشيات السورية التي أسستها خلال فترة وجودها، تستطيع إعادة تجنيد وتفعيل خلايا يمكنها اللعب بالاستقرار الأمني، سواء كانت هذه الميليشيات تتبع الحشد العراقي أو لحزب الله أو ميليشيات سورية. نحن لابد حفاظا على السلم الأهلي لابد من فضح هذه الخلايا على الإعلام، لابد من محاكمتها علنا كما نفعل مع محاكمة في محاكمات الفلول، وبالتالي يجب إسقاط هذه الرواية، رواية صنع. كل المهددات الآن تلعب على ورقة تحطيم السلم الأهلي الذي استطاعت الدولة السورية حتى الآن المحافظة إليه، سواء كان تنظيم داعش أو سواء كان الميليشيات الإيرانية أو الفاعلون الآخرون الذين يهددون الاستقرار الأمني في سوريا. نحن ورقتنا الرابحة هي السلم الأهلي والمجتمعي، لابد لنا من فضح كل هذه المخططات علنا وعدم الاكتفاء بالمحاكمات السرية، لابد أن نفتح محاكمات علنية، لابد أن نعاقب ونفرض عقوبات رادعة بحق هؤلاء. يجب أن نتوقع أن إيران سوف تحاول ولن تيأس من إعادة مد الجسر الأمني بين طهران، بغداد، بيروت الذي قطعته دمشق. هذا الجسر لابد من أن يبقى أو أن نبقى نرصد العمل الاستخباراتي الخارجي على هذا الخط ربما سنوات أخرى. نحن يجب ألا نستخدم
1: سنوات أخرى رغم الضربات التي تلقتها أستاذ عبد الله إيران، والحرب التي لم تنتهي حتى الآن الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما تزال تملك يعني هذه القدرة؟
2: بالتأكيد أستاذ محمد، نحن إذا عدنا يجب أن نتذكر أنه كان لإيران في سوريا بحدود 100,000 مقاتل، هؤلاء كان منهم آلاف المقاتلين السوريين، أين ذهب هؤلاء؟ هؤلاء ربما البعض منهم خرج إلى لبنان والكثير منهم يقيمون في سوريا، هؤلاء أعتقد أنهم من السهل إعادة تجنيدهم، خاصة في ظل العام والنصف الماضيين الذي شهدت نوعا ما تعاملا رحيما مع فلول النظام أو الذين كانوا يقاتلون مع الميليشيات الإيرانية. هؤلاء ربما تسول لهم أنفسهم مقابل مبالغ مالية معينة، أن الدولة السورية ربما يمكن إجهاضها بعمل أعمال تخريبية أو هنا أو هناك. البعض منهم مرتكب ولا يستطيع الظهور في الشارع، وهذا بالتأكيد ليس له أي مخرج، وبالتالي هو جاهز للعمل. على الحالتين هو يعني سوف يلقى مصيره، سواء كان في قفص الاتهام أو في ساحة المعركة، وبالتالي يمكن من السهل أعتقد تجنيده. يعني نحن يجب أن نضع في بالنا، في حسباننا، أن إيران كانت تنوي تشييع سوريا وجرها إلى مذهبيا حتى ليس فقط عسكريا، وبالتالي هي نجحت إلى حد ما في تجنيد الكثير يعني من السوريين، ربما يقدر عددهم بالإلاف وبالآلاف. وهناك ألوية، يعني كان هناك لواء القدس على سبيل المثال، أحد الميليشيات السورية التي كانت تعمل مع إيران، بالإضافة إلى ميليشيات أخرى لا أتذكرها الآن. هذه كلها أعتقد أن من بينها مقاتلين، ربما قادة مرتكبون، هؤلاء بالتأكيد جاهزون للعمل إذا لم يفهموا أن هناك أجهزة أمنية ترصدهم وأنها قادرة على ضبطهم وإلقاء القبض عليهم. وبالتالي فإن إيران بالعكس ترى أن استعادة سوريا في ظل الوضع، في ظل الحرب عليها، هي ورقة ضغط. لماذا تحرك حزب الله باتجاه سوريا في الوقت الذي كان أمينه العام يمدح ويرحب بتفهم الحكومة السورية للوضع القائم في لبنان، وفي الوقت في نفس الوقت كان يرسل خلية من أجل افتعال أو إطلاق هجمات على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي مصادرة قرار الحرب في سوريا تماما كما يفعل في لبنان؟ هذا تدخل في في في في اتخاذ قرار الحرب والسلم في سوريا. إذن نحن يجب أن نضع هذا في الحسبان، وهو أمر يعني منطقيا يجب أن نتوقعه.
1: طيب، بالحديث عن الخطر الإسرائيلي أستاذ مجد، لعل هذا من أكبر التهديدات والأخطار التي تحيق بسوريا ويهدد سلامة سوريا وسيادتها ووحدتها، وأيضا في ظل ضعف الفاعلية الرسمية في التعامل مع هذا الخطر الإسرائيلي الكبير، كيف يمكن تقييم ذلك؟
3: بالنسبة للإسرائيليين، يعني منذ سقوط النظام الأسد ووصول الثوار إلى الحكم، يعني نرى أسبوعية مراكز الأبحاث الإسرائيلية وهي تكتب عن هياكل الدولة السورية وبالأخص الأجهزة الأمنية والعسكرية. كل كتاباتهم عن تقاسم السلطة وعن خلفيات القادة وخلفيات المقاتلين والتنظيمات وانتشارها. هذا يوحي إذا أوحى بشيء فهو يوحي بأن هناك لديهم خوف حقيقي وتهديد كامن داخلي، ومحاولة أمننة الحالة السورية بشكل كبير جدا. هذا عن البعد الإسرائيلي. من ناحية سورية، إسرائيل عامل مهدد وخطر ليس فقط لسوريا بل للمنطقة كلها، ولكن بنفس الوقت يجب التعامل مع هذا الخطر والحد منه بالإمكانات المتاحة. لو نظرنا أيضا لإسرائيل، يبدو أنها لم تحسم أمرها على نحو عميق في أي صيغة، يعني ما هي الصيغة التي ترغب أن تكون بها الدولة السورية. يعني وهذا كما يعني كما قلت يبدو واضحا من كتابات باحثيهم وأيضا من تصريحاتهم. هم ليس لديهم تصور ما هو الشكل الأمثل بالنسبة لهم للدولة السورية، هل هي دولة موحدة أم دولة مفككة. فمن حيث المبدأ، حتى باحثين إسرائيليين يقولون بأن سلطة مركزية مستقرة وقوية في دمشق تفرض السيطرة والهيبة داخل سوريا بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية، هو بالنسبة لهم أمر أفضل من وجود حكم ضعيف ودولة يتوزع أطراف ممكن أن يكون بعضها متطرف أو بعضها يذهب إلى العنف اتجاه إسرائيل. فالأمر بالنسبة لهم غير واضح. أما من الحالة السورية، فنحن حقيقة يعني ليس فقط سوريا بل معظم دول المنطقة لا نملك إلا الضغط الدولي وبالأخص الضغط الأمريكي. يعني نكون واقعيين، يعني لا يوجد أحد قادر على إيقاف إسرائيل ومنعها من أي عمل عسكري سوى الضغط الأمريكي، ولكن هذا لا ينفي بأننا بحاجة إلى إجراء مصالحات حقيقية داخل سوريا، خلق سلم مجتمعي حقيقي، خلق أجهزة أمنية قادرة على ضبط الوضع، ضبط المشهد، تقديم نفسك كفاعل عقلاني، كفاعل منضبط ولديك قوة متماسكة أمنية وعسكرية ومنضبطة ومدربة وقادرة على سد أي فراغ كان. وإلى الآن الدولة السورية تقوم في ذلك وتحاول يعني ضبط هذا الأمر.
1: لكن يعني ليس هناك أي محاولات لردع لا التوغلات ولا الانتهاكات شبه اليومية الإسرائيلية في الجنوب.
3: لنكن واقعيين، لا يمكن ذلك، يعني لا يمكن. لا يعني أنت دولة، الجيش السوري تدمر يوم سقوط النظام، بعد أسبوع تدمر الجيش السوري بشكل كامل. يعني وأنت لا تملك أي قدرة، لا أنت ولا معظم دول المنطقة لا نملك القدرة على مجابهة إسرائيل. وهذا ليس خطاب استسلام، هذا خطاب لوضع الأمور في نصابها. أنت الآن لا تمتلك أي قدرة على المواجهة، فليس من العقلانية وليس من الصواب أن تذهب لخطاب مواجهة وخطاب تصعيدي، بل يجب أن تحصل ما تقدر من يعني ما يمكن من مكاسب في هذه المرحلة. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة، لا يجب علينا أن نجمع بين خطابين، خطاب إسرائيل موجه ضد دولة أخرى محتلة لأراضينا، وخطاب جزء من مجتمع سوري قد يكون هناك بعض التلاقي بينه وبين إسرائيل. هذا خطاب سيء للحالة الأمنية الداخلية السورية، وهو أيضا بنفس السياق على الخطاب الدولة الإيرانية بوجود كيانات ومؤسسات عسكرية وأمنية وبعض الأطراف التي ممكن أن تتعاون مع إيران. يعني هنا يجب الفصل بين الخطابين، يعني وطريقة التعامل حتى أمنيا مع هذين الملفين هما منفصلين تماما. نعم يوجد دعم خارجي ويمكن أن يوجد أن تدخل خارجي لصالح طرف ما ضد طرف آخر، ولكن كنظرة الدولة لا يمكن أن تنظر الدولة إلى الطرفين على أنهما واحد، أنه أنت هون طرف عندك هذا شعب موجود عندك يجب أن تتعامل معه، ممكن أن تسجنه، ممكن أن تعاقبه بشكل ما، ممكن أن تقوم بمصالحات معه، ولا يمكن أن تستغني عنه تماما، ولكن بالطرف الآخر هناك دولة أخرى معادية تعتدي عليك، وهذا سياقها الأمني والعسكري مختلف تماما.
1: طيب يعني هو الحقيقة المشكلة تهديدات كثيرة الأمنية نتحدث عنها أستاذ ضياء، وحتى بموضوع المخدرات والكبتاجون، رغم يعني آخر تقارير تقول هناك تراجع في وتيرة التصنيع، لكن في بالمقابل نجاح بعمليات التهريب. ويقول تقرير صدر قبل أيام على مركز إيتانا للأبحاث إن سوريا تحولت من بلد مصنع ومصدر للكبتاجون إلى ممر عبور تستخدمه شبكات التهريب الإقليمية. يعني الموضوع لم ينتهي حتى الآن، وبالتالي أيضا ما حجم هذا التهديد؟
0: نعم، يعني سوريا كما ذكرنا انتهت مرحلة التصنيع في سوريا. التقرير يشير أنه باتت بلد عبور، وهي كانت بلد عبور، يعني حتى في زمن النظام وقبل الثورة سوريا كانت بلد عبور، وكان يتم ضبط شحنات الأسلحة كما هي كل دول العالم يعني حقيقة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه تم تدمير المعامل الرئيسية، انتهت فترة الإنتاج الصناعي في سوريا، وهذا إنجاز كبير يحسب للإدارة السورية الجديدة بملاحقة كل هذه المعامل. لكن تجارة المخدرات حقيقة تشظت وتكيفت مع الواقع الجديد، انتقلت من الاحتكار، مرحلة الاحتكار التي كانت تحتكرها السلطة وميليشيات الفرقة الرابعة وحزب الله والميليشيات وبعض الميليشيات الإيرانية، إلى مرحلة ما يسمى يمكن وصفه بأنه المزايدة أو السوق المفتوحة. تم تقليل الكميات وتم ابتكار طرق مبتكرة أكثر لتهريب المخدرات، وربما قلت نوعية وجودة المواد المخدرة نتيجة تدمير هذه الصناعة وتشظيها. أيضا ساهم في ذلك، لا ننسى أستاذ محمد، أنه هناك بعض المناطق التي تعتبر بمثابة مناطق فوضى السلاح يمكن وصفها، والتي اليوم ما يزال فيها بعض متزعمي تجارة المخدرات والميليشيات وقادة الحرب والميليشيات المحلية ينشطون، مثلا محافظة السويداء أو جنوب المحافظة حيث يتواجد الحرس الوطني. شاهدنا قبل عدة أيام أنه كان هناك قصف أردني، وربما المعلومات قدمت من الجانب السوري لقصف تلك المواقع وبالتالي التجارة نشطة في تلك المنطقة ويبتكرون أساليب مبتكرة، يعني لم يعد يستخدموا فقط المناطيد أو المروحيات أو المسيرات رباعية المراوح، بقوا يستخدموا قذائف الهاون، قذائف الهاون ذات الرؤوس البلاستيكية. وبالتالي اليوم هذا ماذا يعني حقيقة من وجهة نظر أمنية؟ يعني أنه التهديد فيما يتعلق بالأمن والسلم الأهلي ومكافحة تجارة المخدرات بات استخبارات حدودة بامتياز فيما يتعلق بهذه التجارة، لأنه التجارة انتقلت أيضا إلى مناطق الحدود السورية اللبنانية، حيث تتواجد كما تعلم بعض العشائر المحسوبة أو المقربة على حزب الله، بعض المصانع وبعض الآلات التي كانت تنتج المخدرات انتقلت إلى تلك المنطقة، لكنها ما زالت تستخدم سوريا كممر كما تعلم. وبالتالي التهديد هنا بات تهديد استخبارات حدودي بامتياز، يتطلب حقيقة لمواجهته تنسيقا إقليميا عالي المستوى، ربما لم نصل حتى الآن إلى أدواته، ربما وصلنا إليه مع الجانب الأردني. الجانب الأردني هناك تنسيق، أنا بحسب ما أعلم تنسيق عالي المستوى ويومي وشبه مباشر، وأيضا هناك دورات تدريبية نقل للخبرات تحدث ما بيننا وبين الأردن وحتى ما بين دول الخليج العربي، دورات حتى الآن وزارة الداخلية خرجت أكثر من ربما 5 إلى 6 آلاف عنصر في دورات في كليات الشرطة في الأردن وفي تركيا وفي أيضا قطر وفي المملكة العربية السعودية، كل هذه الدول لديها خبرات في مكافحة المخدرات، لكن المشكلة الرئيسية هي المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة، سواء على الحدود السورية اللبنانية، مناطق فوضى السلاح في السويداء التي لا تستطيع الدولة أن تبسط سيطرتها، وأيضا أن هذه التجارة تكيفت مع الواقع، تجار المخدرات تكيفوا، باتوا يصنعون مخدرات بجودة أقل بكميات أقل، وابتكروا طرق أكثر يعني ابتكارا لعملية تهريب المخدرات. وبالتالي نحن أمام تهديد أمني مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا، وأنا أنصح هنا أنه يجب دعم الإدارة السورية باللوجستيات، وربما لدينا نقص هائل في عملية الأجهزة التي تكشف الأشعة ما دون الحمراء وما فوق البنفسجية، والتي تستطيع ربما كشف المواد المخدرة وغيرها أيضا من المواد المتفجرة وما إلى ذلك، وأيضا ربما يعني رفض هذه الوزارة أيضا بالكوادر وبالخبرات الإقليمية، لأنه كل ذلك يعني يصب حقيقة في صالح الدول، لأنه اليوم سوريا تحولت من دولة كانت مزعزعة للاستقرار منتجة للكبتاغون إلى دولة تدعم الاستقرار، وبالتالي هذا مفيد للإقليم ويتوجب عليه في المقابل دعم جهودها لتحقيق الاستقرار التام.
1: أستاذ عبد الله، ذكر ضيفنا موضوع مناطق يعني ليست تحت سيطرة السلطة، لكن يعني في هذا الملف تحديدا يمكن الحديث عن بعض المناطق اللي قسد كانت تسيطر عليها، ورغم وجود اتفاق بين دمشق وقسد إلا أن يعني هذا الاندماج ما يزال متعثرا، ما يزال بطيئا جدا، وبالتالي كيف ترى هذا الموضوع؟
2: نعم، فقط تعقيب إضافة على ما تحدث به الضيفان في موضوع المخدرات، أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات هو مسار استخباري، هو أحد مساري مكافحة النشاط الإيراني في سوريا. نحن لا نتحدث عن تهريب مخدرات عادي، نحن نتحدث عن تهريب تقوم به الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة وحزب الله، هي التي أسست لهذا النشاط من تجارة المخدرات، وبالتالي نحن نتحدث عن عمل عصابات أو عمل ميليشيات، وهو عمل مترافق مع مكافحة النشاط الاستخباري الإيراني. وبالتالي لأننا نحن لا نضبط على سبيل المثال 10,000 حبة كبتاكون أو 50,000، نحن نضبط أسبوعيا ما يفوق 1,000,000 حبة وما بمئات الكيلوات من المخدرات، وهذا ليس عمل تاجر، التاجر ربما يهرب كيلو يهرب 100,000 حبة، أما هذا عمل ميليشيات، ولذلك أعتقد أن هذا العمل مكافحته تتم بنشاط استخباري موازي لمكافحة العمل النشاط الإيراني. أما بالنسبة لموضوع الاندماج، أعتقد أن مشروع الاندماج يعني مستمر، الدولة السورية ليس لديها أي خيار آخر، هي مصممة على إتمام الاندماج وفق اتفاقي 10 آذار و39 كانون الأول، ورغم أن هناك تحديات كبيرة يعني تقوم بتقف حجر عثرة، طبعا أنا أعتقد أن الطرف الآخر ميليشيا حزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف منها هي التي تعرقل هذا النشاط. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن مظاهر تقدم الاندماج يمكننا الحديث عن على سبيل المثال رحيل القوات الأمريكية، تفكيك مخيم الهول، تسليم آبار النفط للدولة السورية، بدء عملية الاندماج الفعلي في الجيش والداخلية والأمن بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات والدولة السورية. لكن بالمقابل نحن نلاحظ أن هناك مظاهر لمكافحة هذا الاندماج أو مناهضته. على سبيل المثال حتى الآن ما تزال منذ بدء تطبيق الاندماج، يعني منذ نهاية كانون الأول كانون الثاني الماضي، حتى الآن الدوائر الخدمية العمومية في محافظة لحسكة متوقفة عن العمل بسبب أن ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني تريد تعطيل هذا الاتفاق. هل هناك على سبيل المثال تيار من قسد مرتبط بقنديل يريد تعطيل هذا الاتفاق؟ أم أن هناك شخصيات على سبيل المثال ضمن قيادة قسد تم تهميشها تبحث عن مراكز لها؟ يعني هذا النشاط باعتقادي أو النشاط المناهض للاندماج نشاط خطير. يعني نحن نتحدث عن 4 أشهر ما تزال الدوائر الخدمية في المحافظة متوقفة، نحن نتحدث عن ميليشيا الشبيبة الثورية، وهي يعني أنا أريد أن أوضح نقطة، الشبيبة الثورية هي شكل من أشكال التنظيم في قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني، هم أنفسهم يطلقون عليهم قسد، يطلقون عليهم بيدي، يطلقون عليهم الشبيبة الثورية. هؤلاء يريدون أن يعطلوا المسار، باعتقادي أن هؤلاء يراهنون على هدفين أو طموحين، الأول هو إبقاء الحالة الأمنية في الحسكة تحت التوتر بانتظار تغييرات ربما أمنية قادمة، ربما تتم بالتحالف مع ما يقوم وتحدثنا عنه بداية الحلقة، مع ما يقوم به تنظيم داعش من جهة أو فلول النظام من جهة أخرى أو ميليشيات الإيرانية العابرة أو التي كانت مقيمة في سوريا، وبالتالي إحداث خلل أمني يمكنها من انتزاع السيطرة مرة أخرى. طيب. أو أنها من جهة أخرى تريد انتزاع مكاسب، تريد أن تبقي نفس الهيئات، هيئات الإدارة الذاتية هي مسيطرة على المديريات وعلى أماكن الخدمة العمومية في محافظة الحسكة. ولذلك نحن أعتقد أنه ليس أمام الدولة السورية إلا المسير في هذا الاندماج.
1: أستاذ ضياء، لكن هذا يخلف يعني وضعا أمنيا هشا، أليس كذلك، في مناطق يعني متعددة؟
0: بالتأكيد الوضع الأمني والاستقرار هش، خاصة في المناطق التي يعني ما تزال تسيطر عليها قسد أو تريد قسد أن تفرض فيها نظام إدارة ذاتية الذي انتهى ربما بعد العمليات العسكرية وبعد توقيع الاتفاق. أنا لكن أعتقد حقيقة السبب اليوم ما يحدث في يعني الحسكي والقامشلي، إلى جانب ما ذكره ضيفكم الكريم سيادة العميد عبد الله، أعتقد أن هناك أيضا لا ننكر أن هناك فجوات في الثقة. فجوات في الثقة نتيجة مناطق تقاسم السيطرة، لا يمكن أن تتم عملية الدمج بهذه السهولة، يجب أن تكون هناك يعني عقبات ويجب أن تكون هناك صعوبات. الأمر الآخر وهو صعوبة عملية الدمج ذات نفسها، يعني أن تقوم ب يعني كما يقال تخليص أو أن تقوم بتنفيذ عملية الدمج الفردي بهذا الوقت القصير هي أصلاً أساساً عملية صعبة، وأن تقوم بتجريد كل شخص خاصة ذاك الشخص إن كان قيادي ويمتلك صلاحيات وتعيده كقيادي أو ربما يعني عنصر في صفوف الجيش الوطني الجديد، هذا بحد ذاته أمر صعب. وبالتالي قد يمكن أن بعض القيادات وجدت بعد أن تمت بعد مراحل الدمج بشكل حقيقي وتنفيذي على أرض الواقع، وجدت نفسها أنها مغبونة وربما تريد بعثرة الأوراق وإفشال الاتفاق، ربما بانتظار كما ذكر سيادة العميد انتظار أحداث أمنية مفاجئة قد تستغل في لحظة من اللحظات لانتزاع السيطرة مرة أخرى على تلك المناطق. وبالتالي العملية هي صعبة وتحتاج وقت وقد تمر بعقبات، لكن المرحلة الأخطر أعتقد أنه تجاوزناها. هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث لكن يمكن تجاوزها من خلال إعادة بناء إجراءات الثقة. الإجراءات والقرارات

0: القرارات التي اتخذت على الصعيد الدستوري وعلى الصعيد الحكومي، كل هذا حقيقة يعني يفقد قسد حاضنتها اليوم. قسد في أضعف أوقاتها وفي أضعف مراحلها، فقدت مشروعها واندمجت ربما ليس بالشكل الذي كانت تأمل به، وبالتالي قد نشاهد، من المحتمل أن نشاهد بعض الامتعاضات وبعض الانتقادات التي تحدث هنا وهناك، وربما بعض التحركات التي قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية. يعني جزء من قسد، لا ننسى أنه جزء من حزب العمال الكردستاني مرتبط بإيران، وكان لديه تواصلات مع حزب الله، وكان قبل تنفيذ الاتفاق كانت أنباء تتحدث عن قسد زار لبنان والتقى وفدا من حزب الله. بالتالي ما يزال هذا التيار الذي ينسق مع بقية التهديدات الأمنية الأخرى موجودا، وربما يشعر بأنه فقد الميزات التي كان يمتلكها وأنه وصل إلى نهاية الخط، وبالتالي قد تحدث مثل هذه المشاكل. لكن المرحلة الأخطر أنا أعتقد تجاوزناها بعد انتهاء العملية العسكرية التي أفقدت قسد محافظتين كبيرتين في ساعات، محافظة دير الزور والرقة، وباتت قسد موجودة فقط في جيب أمني محصور وبمناطق متفرقة ومتباعدة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة. لا، لم تعد قسد تمتلك ربما الجرأة على العودة إلى مطالبها السابقة، لكن مثل هذه يعني كما يقال العقبات قد نجدها في الطريق دائما.
1: أستاذ مجد، هناك يعني لابد من الحديث عن تحدي أيضا أمني خطير، وهو يتعلق بسلامة المجتمعات المحلية. ويعني بصراحة هناك مجتمعات واضح تشعر بخطر كبير، خاصة يعني بينما بين قوسين أقليات دينية، علويون دروز وحتى مسيحيون، مثل ما حصل بسقيلبية مثلا قبل مدة. أيضا ما حجم هذا التهديد؟
2: أستاذ محمد، الأمر مرتبط في مسألتين. الأولى مسار العدالة الانتقالية، والذي أعتقد بأنه بدأ يسير بشكل أفضل، ونقطة أخرى وهي احترافية الأجهزة الأمنية. أحد أوجه احترافية الأجهزة الأمنية هي وجود الجهاز الأمني أو الشرطي كفاعل محايد دائما، يعني أي مواطن يراه بأنه لا يرتبط في أي تيار أو جهة سياسية أو محسوب على أي جهة معينة. المشكلة في سوريا بأن النظام السوري السابق، وخصوصا في القطاعين الأمني والعسكري، هشم هذا الوجه تماما. يعني هذا الوجه بالنسبة لتصورات السوريين حتى عن الأمن، يعني الأمن 99% من الأمن هو شعور عند الناس، يعني شعور عند الناس في التهديد أو في الخطر، وليس الفعل بحد ذاته. يعني نحن في مزداد أجرينا العديد من النقاشات، مئات النقاشات في كل سوريا مع مواطنين عاديين سوريين، لم نستطع أن نخرج في تصور واحد عن ما هو التهديد الأمني بالنسبة للمواطن السوري. التهديد الأمني نسبي، وكل مواطن يعرفه بطريقته الخاصة، وهذا طبعا موضوع إشكالي، وهذا كان عقبة كبيرة أمام وزارة الداخلية منذ بدايتها. يعني باقي الوزارات ما عدا وزارة الدفاع والداخلية بدأوا من الصفر، لنقول الدفاع والداخلية بدأوا من تحت الصفر، لأنهم هم لديهم أول شيء مهمة وهي إعطاء السمعة، إعادة بناء السمعة السيئة التي بناها النظام، إعادة بناء تعريف ما هو الأمن، يعني ما هو الأمن بالنسبة للمواطن، متى أنا أحتاج الأجهزة الأمنية والشرطية، هل وجودها طبيعي، هل تصرفاتها طبيعية معي، هل عندما يطلب مني الهوية هذا أمر طبيعي أم لا. من هنا بدأت وزارة الداخلية الحقيقة من سنة ونصف ببناء هذه الأجهزة، وبالفعل هم قاموا بتدريب وتأهيل، إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية قامت بتخريج الآلاف من العناصر وصف الضباط، والآن الضباط يعملون على تخريجهم. ولكن الاحترافية هو سياق يحتاج إلى دورات مستمرة وهي غير منتهية، يعني لا يوجد عتبة معينة عندما تصل لها الجهاز الأمني أو الشرطي نقول أنه أصبح جهاز أمني احترافي، لا، هو دورات مستمرة، يعني أنت كل فترة يخرج لك تهديد جديد وخطر جديد وأجيال جديدة. يعني الأجيال الجديدة الآن تتعامل، يعني ممكن أن تبني كل تصوراتها وكل تهديداتها الأمنية وحتى أفعالها أحياناً. يعني إحنا رأينا مثلاً في دول غربية كيف أنهم يعني أطفال يكمشون السلاح ويهاجمون يعني الناس في المدارس، وهذا يمكن
1: طيب لكن
2: يعني أن يحدث.
1: نعم أستاذ ماجد، لكن يعني في هذا السياق اسمح لي، قبل يومين تقرير للجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة تقول إن هناك فشلا أمنيا في سوريا في حماية الحريات الدينية بالنسبة لبين قوسين الأقليات الدينية، وبالتالي ما مدى خطورة ذلك؟
2: يعني هذا التقرير تشوف المعايير اللي هم أخذوه.

0: على أساسه؟ يعني ما هي المعايير المتبعة والتي وضعوها وعلى أساسها وصلوا إلى هذا الاستنتاج؟ هذا لا يعني بأنه لا يوجد تهديد، ولكن لا يمكن حماية الأقليات وحدها وعدم حماية باقي السوريين. هو إما حماية كل السوريين أو لا حماية. يعني لذلك أنا أختلف مثلا مع الصديق ضياء عندما قال أن الناس يمكن أن تتحمل ارتفاع الأسعار والغلاء، ولا يمكن أن تتحمل غياب الأمن. الأمن هو منظومة كاملة ترتبط في غلاء الأسعار، ترتبط في الخطاب السياسي، الخطاب الديني، التصرفات الاجتماعية. يعني هو منظومة وسياسة كاملة يجب وضعها. ونتمنى نحن، يعني نسمع كثيرا عن تشكيل مكتب الأمن الوطني، وهو الذي يجب أن يصيغ هذه السياسات العامة لكل البلد لكي نستطيع أن نصل لتعريف نهائي للأمن، ولا ننتظر تقارير تقول لنا أن الأقليات في خطر أو ليس في خطر، السوريين في خطر أو السوريين ليسوا في خطر. لا يجب أن نستخدم هذا الخطاب أبدا. يعني
1: أستاذ عبد الله، برأيك إلى أين يتجه يعني هذا الملف الأمني في سوريا عموما؟
2: يعني أعتقد أن موضوع الأمن أو تعريف الأمن هو موضوع إشكالي قديم جديد عالمي، وبالتالي اعتبار أي إشكال بين أي طرفين سوريين أو أمنته واعتباره تهديد أمني هو خطأ وقراءة غير صحيحة للواقع. أعتقد أننا الآن في سوريا لا يوجد أي مكون سوري مهدد أمنيا. يعني نحن نرى سواء كان الإخوان المسيحيين أو الدروز أو العلويين أو الأكراد أو أي مكونهم ينتشرون في كل المحافظات وينتقلون من حلب إلى دمشق، ولا أحد يعترضهم أو يشكل أي تهديد لهم بناء على انتمائهم. نحن التهديد الأساسي والتهديد الذي أو بالتالي أو لنقل أن المسار الذي نريده هو مسار العدالة الانتقالية، محاكمة مجرمي الحرب فقط. أعتقد أنه من الرفاهية الحديث عن موضوع يتعلق بمنع والله مثلا ممارسة شعائر دينية. أين حصل هذا في سوريا على سبيل المثال؟
1: لكن هناك يعني هناك مشكلة يعني ما يترتب على هذا الوضع. مثلا أستاذ عبد الله، يعني مثلا الطلاب في السويداء الآن طلع قرار بأنه يجب أن نقل مراكز امتحاناتهم لشهادات التعليم الأساسي والثانوية إلى خارج السويداء، وهذا يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للطلاب، أكثر من 10,000 طالب.
2: أعتقد أستاذ محمد أنا لا أبرر ولا أعلم الخلفية، خلفية القرار اللي اتخذته وزارة التربية، ولكن أعتقد أن موضوع اعتماد الشهادات، شهادات التربية، هو موضوع، وخاصة الثانوية، هو موضوع مهم جدا جدا. ربما يحصل حالات غش وبالتالي تسقط كل الشهادة الثانوية في السويداء، وربما لحماية هذه الأحقية وهذا الاعتراف مع ما يحمله من أعباء. أنا أفهم أن الطالب الذي ينتقل من مدينة السويداء باتجاه دمشق أو ريف دمشق لتأديت امتحانه هذا عبء كبير، ولكن ربما يكون للتربية حسابات أخرى تتعلق باعتماد الشهادة وصدقيتها وإمكانية دخول هذا الطالب في أي جامعة من جامعات العالم.
1: أستاذ مجد، في دقيقة أخذ رأيك، ما رأيك؟ لأنه هذا الوضع غير المستقر أمنيا، يعني لأسباب كثيرة كما يعني ناقشنا في الحلقة، يرتب يعني مشاكل كثيرة.
0: يعني التهديد، يعني التهديد مثلا في يعني في ناحية، إذا كنت تسألني عن مسألة السويداء بشكل خاص، فهي موضوع مركب من فواعل داخلية وخارجية، ولا يمكن قياسه بأنه هو تهديد. يعني هو سهل جدا أن أقول أن الدروز بين قوسين في مهددين في سوريا، وسهل أيضا من طرف آخر يأتي شخص آخر يقول لك ها هم الدروز في جرمانة أو في صحنايا موجودين ولا أحد يعتدي عليهم. المسألة لا يجب أن تقاس بهذا الشكل. وأنا كما قلت سابقا أن يجب أن ننظر إلى السوريين كوحدة كاملة، هم إما هم مهددين أم غير مهددين. أما تقسيمهم كطوائف وإخراج تقارير عن أن الطائفة الفلانية مهددة والطائفة الفلانية غير مهددة، وكل طرف يمكن أن يجد مئات بل آلاف الأدلة على وجود التهديد من عدمه، لن نصل لنتيجة. يعني يجب أن نتفق أولا على أساسيات وطنية جامعة، ومن ثم نذهب لتعريفنا لمفهومنا للأمن، وإعطاء شعور للناس في بهذا الأمر.
1: أستاذ ضياء، دقيقة أخيرة، كيف ترى الخط البياني لموضوع الاستقرار الأمني أو عدم الاستقرار في سوريا؟
3: يعني مضى قرابة عامين ربما على سقوط النظام، لم نشهد الكثير من الأحداث الكبرى أو المهددات الاستراتيجية التي تحدث عنها ضيوفك الكرام، لكن دعني أوضح نقطة فيما يتعلق بالأمن، وهو منظومة متكاملة. أتفق مع الضيف من قطر، والأمن الغذائي هو جزء أساسي، لكن كانت مقاربتي ضيقة في مثال واحد. يعني أتحدث عن أنه أحد أهم ركائز الاستقرار أو المراحل الانتقالية هو الحفظ الأمن والاستقرار، وبالتالي يتم تركيز الجهود على وزارة الداخلية والاستخبارات، لأنه بدون استقرار لا يمكن أن تقوم بشيء، ولا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تتقدم، ولا يمكن حتى للاقتصاد أن يتقدم، ولا يمكن للأمن الغذائي. كان مثالي في اتجاه معين، لكن تقييمي للمرحلة، أنا أعتقد نحن اليوم خرجنا من مرحلة الاستقرار النسبي إلى مرحلة ربما الاستقرار شبه المستدام. تجاوزنا الكثير من العقبات، أهمها عملية دمج ميليشيات قسد التي كانت تسيطر على أكثر من 30% من مساحة سوريا. هذا كان أهم تهديد استراتيجي يهدد وحدة البلاد. ما يزال لدينا بعض المنغصات الأمنية، نحن ورثنا تركة ثقيلة من الانتهاكات، من مجرمي الحرب، من المظالم، من الأخطاء الكبيرة، من أيضا حالة عدم الثقة ما بين الطوائف والمكونات السورية. لا يمكن توقع أن تنجح الحكومة بذلك في أيام أو في حتى في أشهر أو في سنوات. إذا حدث خطأ في هذا الطريق فهذا لا يعني أنه دمشق قد تكون عاجزة بالضرورة، بس لأنه ربما المهمة قد تكون صعبة للغاية، وبالتالي الخروج من هذا النفق سيكون بمثابة حقيقة إنجاز حقيقي.
1: شكرا لكم. من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميح.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
4: نعم.
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. اتحاد فلاحي درعا يطالب بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة، ووقفة احتجاجية في الرقة رفضا للقرار. وزارة العدل تنشر أقوال عاطف نجيب ضمن ثاني جلسات محاكمته، والداخلية تبث اعترافات أولية لمتهمين بحرق جثث في حمص واللاذقية. الهند تعلن إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاغون مخدرة قادمة من سوريا، وتعتقل مواطنا سوريا. هيئة المنافذ تعمل على خطة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في طرطوس، وتقول إنها تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ. طالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026، وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة، مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. هذا وأثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين للموسم الحالي انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين، معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة.

0: ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
1: وينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك معنا حسام، نرصد وإياك أبرز مطالب اتحاد فلاحي درعا فيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة للقمح.
2: نعم دينا، بالحقيقة حالة من خيبة الأمل أصابت المزارعين مزارعي القمح في محافظة درعا بعد تسعير القمح الذي صدر يوم أمس. بالحقيقة كان هناك يعني حالة من الانتظار سبقت عملية التسعير، لكن مع صدور هذا السعر كان يعني السعر بحق الفلاحين مجحفا ومجحفا يعني كثيرا، خاصة لفلاحين الذين يعتمدون على البعل، ويعني حتى ربما يعني لا يغطي تكاليف الإنتاج وأقل من تكاليف الإنتاج بالنسبة لي إنتاج الدنم الواحد، خاصة أنه يعني هناك فترة انقطاع كانت في المطر ديما 40 يوم من الانقطاع، أثرت بشكل كبير على حجم السبل وعلى حجم يعني الحمل لدى القمح، وبالتالي هناك يعني حالة من خيبة الأمل سيطرت بشكل كبير. أما بالنسبة للفلاحين المروي أيضا كان هناك انتظار يعني ما يعرف بالمكافأة، يعني أقل قليل هو تحديد قيمة مكافأة عن كل كيلوغرام واحد يسلم من القمح لصالح الدولة، وهنا يعني عندها تحديد نوع من المكافأة تتوازى الأمور لدى المزارع، ويستطيع المزارع أن يشعر أن هناك حالة من التحفيز لعملية الزراعة واستمرار في الزراعة في السنوات القادمة. طبعا جميعنا يعرف أنه مقارنة بسعر القمح المستورد يبقى السعر يعني جيد نوعا ما، ولكن يعني هذا السعر لا يناسب حالة الاستهلاك الكبيرة والمستهلكات التي دفعها المزارع على مدار العام، وهو ما أشعر المزارع بحالة من الخسران حقيقة مع هذا التسعير.
1: طب كيف يبدو وضع القمح يعني بالتوازي مع هذه التسعيرة الجديدة، وما هي آراء المتعلقة بالمزارعين الفلاحين لموسم العام القادم بالتوازي مع هذا الارتفاع؟
2: نعم بالحقيقة يعني هناك حالة من الانتظار، أيضا عدا عن موضوع تسعير القمح الفلاحون ينتظرون أيضا كم هو سعر الحصادات، كم سوف تأخذ الحصادة منهم على أجور الحصد، وأيضا أجور النقل التي ارتفعت بالتوازي أيضا ديما مع رفع أسعار المحروقات. هذا أمر أيضا مقلق بالنسبة للفلاح، الفلاح يشعر نفسه أنه هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة كلها، ويعني هناك عدد كبير من الفلاحين يشعرون أنهم أو ينوون أن لا يزرعوا القمح في السنوات

القادمة إذا كان السعر يحدد بهذه الطريقة. هناك مساحات واسعة من الأراضي في محافظة درعا مروية يعني الآبار والسدود المحيط والتعليمية، أن السنة كانت سنة جيدة بالنسبة للمحصول المطري أو المنسوب المطري، ولكن أيضا بالنسبة للقمح كان هناك فترة انقطاع من المطر ووصلت حوالي 40 يوم.

0: كانت لا يوجد فيها انتاج قمح جيد، كان يعوض تعوض اسعار الشبن او يعوض اسعار يعني ضمانات الارض التي تتضمن لي يعني المواشي، كانت تعوض المزارعين. لكن هذه السنه كونها سنه يعني خير ويوجد يعني كميه كبيره من الاعلاف للمواشي، ايضا هذا الامر يؤدي ان اسعار السبن منخفضه في هذا العام.
1: طيب حسام، مع هذه الاحتجاجات والمطالب من قبل اتحاد فلاحي درعا، ما هي الردود؟ هل هنالك اي استجابه من الجهات المعنيه؟
0: نعم، الى الان ديما لا يوجد استجابه، لكن هناك يعني مناقشات ومداولات تجري. لكن يعني انت تعلمين ان القرار لا يسمع في درعا اصلا، يعني قرار مثل هذا هو قرار يعمم على كامل التراب السوري، وبالتالي يعني الفلاحون ينتظرون على الاقل ان يكون هناك مكافاه او نوع من التحفيز للمزارع لكي يرد اعتباره او يعني تحفزه على استمراريه في زراعه القمح خلال السنوات القادمه وتعوضه عن خساره اذا كان هناك خساره. هناك مزارعين كثر يعني يدفعون ضمانات اراضي، اليوم ضمانه الدلم الواحد تصل الى حوالي 400 الف ليره سوريه وهو مبلغ كبير، بالمقابل يعني ربما هذا الدلم لا يعطي 100 كيلو غرام من القمح، وبالتالي يعني هناك مشكله كبيره، هناك فروق كبيره ما بين الانتاج وما بين المصاري.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسالمه، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. هذا ونظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالع للحكومة، عجلاني شاكل إذا 400 كيلو للحكومة تطالع الـ 4 ملايين و600، عجل إحنا شلينا؟ وين إنتاجنا 400 كيلو؟ جعد ننتج شوالتين وجعد ننتج ثلاث، إش قدموا للحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري السماد أني ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ تشوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
3: إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب. فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد. فاحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
2: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا. الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كيف اليمت؟ كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باسر تنشأنا، باسر ترخصنا، باسر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بغصون وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
5: نعم.
4: تمام؟
5: نعم.
4: لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
1: وفي دير الزور استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين هناك حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح بموجب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة.
6: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلف الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار ودعم للزراعة من سماد من مبيدات من مازوت.
7: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر، واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا؟ الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة، ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة، ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر، لأنه القائمة

0: على العلم هذا غلط.
1: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلاح، يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
2: يعني الفلاح راح يخسر.
1: ها
2: اليوم الفلاح
1: خسارة فاتحة 4600، خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هاي كمش قياته. إذا بستة طيب هو يشتغل وعيلته ما يريد يعيش، حدا دعمه بده يعيش.
3: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا داخلين السقاية، يعني السقاية مدفوعة. إذا أجا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا داخلين السقاية السلف، يعني أجا مطر وما أجا شلون؟ يعني السقاية الدولة مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع أي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الأدوية صارت ضعف، الجوالة صارت ضعف، الأرض شايع شلون تعبت من قلة المواد، شايع شلون عدم التقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا أخي السعر شايف عايش شلون، لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا به.
4: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام وفقا للتقديرات الأولية، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو 1,500,000 طن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد. كما أشار العثمان إلى تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين التي تضم 37 صومعة و98 صويمعة و14 مستودعا و27 مركز عراء لرفع الكفاءة الاستيعابية وتأمين المخزون الاستراتيجي. ذكرت مصادر محلية أن حريقا نشب في محصول قمح بأرض زراعية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي. وقالت المصادر لوكالة نورث بريس إن شرارة من تنور للخبز قريب من المكان انتقلت إلى بيدر قمح في حي حصية عنتر بالبلدة ليؤدي إلى احتراق قرابة 10 دونمات من القمح. كما أشارت المصادر إلى أن صهاريج الإطفاء تمكنت من وقف ألسنة اللهب ومنعها من التمدد إلى حقول مجاورة. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وآفاق التبادل التجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد، ركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
5: أنا متهم في هذا الموضوع، وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقابة كان نقيب محامين، في مهندسين، إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون. أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعة فلان وفلان وفلان من درعة البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
6: بلغت مين بدمشق؟ أنت بدمشق؟
5: رئيس الشعبي. أنا بكتب السيد رئيس شعبة الأمن السياسي. طبعا. علمنا أنه اليوم كيت كيت صار هالموضوع هذا. رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
6: بعد أنت طالما عم تتابع هالموضوع وعم تقول هو عند الأمن العسكري، هل تابعت إنه في أوامر قضائية باعتقالهم؟ هل تابعت بإنه من خلال تقريرك اللي رفعته إنه هل هالأطفال عم بمعاملة ومعاملة صحيحة ولا لا؟ ما رفعت بزال التقرير لشعبة الأمن السياسي؟
5: سيادة القاضي،
6: باعتبار إنه عندك المعلومات لعب تغذي المراجعة لعب تجي
5: إعلام. أنا أعلمت إعلام من عناصر
6: ما أعلمته إنه هدول
5: مثلاً ما عندنا صلاحية نحن ما بنعرف وين موقوفين،
6: بس أعلمته
5: نحن بنعمل طبعا. إعلام ما عندنا صلاحية نروح لعندهم أو نسألهم أو أي كلام تاني.
6: طيب إذا أنت ما عندك علم في موضوع اعتقال الأطفال ولا لك يد فيه؟
5: سيادة القاضي ما إلي أي علم، وأهالي درعا مضللين، يعني هذه الإشاعة سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
4: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية وإنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نافيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع.
5: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهورية، وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
6: هذا كان بتاريخ
5: يوم الثلاثاء 22 ثلاثة المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
6: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
5: نعم،
6: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
5: حضرتك
6: بتعلق
5: بالسياسي أو بجانب آخر؟ سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل، بدون أي عمل، وضعت في المنزل. وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحا وبيخبرني أنه السيد وزير العدل، كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس، حكى معه قال له بدي عاطف، قال لي إبت فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح. قلت له هلأ خبروا الأستاذ أحمد.
6: يعني أنا سؤال، أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
5: نهائياً لم أمارس أي عمل.
4: أعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية خلال سنوات سابقة، وذلك في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط السليمان في حادثة حرق 3 جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات نظام المخلوع في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش نظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة مدني في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، وجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وذلك بالقرب من مدينة بصرى الشام. كما أشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتا إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا القبض على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا شكر. ونقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن شكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع. وبحسب المصدر تتوفر أدلة تشير إلى تورط الشكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرق درعا. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. وقال الجيش في بيان رسمي إن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. كما أشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاغون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا تحت غطاء شحنة صوف أغنام مصرح بها. كما لفتت الوزارة إلى المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربي ودول الشرق الأوسط المجاورة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف قنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة، ومنعت رعاة ماشية من الوصل إلى أراضيهم في هذه المنطقة. في وقت سابق رصدت كاميرا تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة.
1: دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: من القنيطرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أو فيما يتعلق بالانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عمليات التوغل التي تقوم بها بالتحديد، أين ما تفاصيل ما يجري في هذه المناطق التي تتوغل بها القوات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نعم ديما، بالفعل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عملياتها العسكرية، وخاصة يعني في هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، يعني هناك تصعيد مكثف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هناك دوريات مكثفة داخل القرى والبلدات. نبدأ من ريف قنيطرة الشمالي باتجاه بلدة جبال الخشب باتجاه قرية أوفاني، دوريات مسيرة في الليل والنهار باتجاه هذه المنطقة، أيضا في منطقة ريف قنيطرة الجنوبي في الرفيد وصيدا الحانوت وصيدا الجولان، أيضا هناك توغل، والبارحة كان هناك يعني استجواب لرعاة المواشي من جهة بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا يعني قامت هذه الدورية المؤلفة من 3 عربات عسكرية بإيقاف رعاة المواشي هناك في المنطقة واستجوابهم وتفتيشهم، وبعد ذلك تم يعني إطلاق سراح. بشكل عام يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني يقوم باستجواب أي شخص يتقدم باتجاه خط إطلاق النار وباتجاه المناطق العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا في أرياف القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. أيضا هناك توغلات مستمرة في المنطقة ومنع المستمعين من التقديم، هذا يعني يطبق على كافة أرض محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. فديما اليوم نحن في موسم الحصاد، يعني هناك تضييق على المزارعين بصراحة من قبل الإسرائيليين وجريم الحصيد الزراعية التي ينتظروها منذ بداية العام. أيضا يعني المدنيين في التحرك بين القرى والبلدات، هذه الحواجز المؤقتة أيضا تضيق على المدنيين.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. نبقى في انتهاكات الاحتلال، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد المحاذي لقرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقال مراسلنا إن 4 سيارات عسكرية للاحتلال خرجت من ثكنة الجزيرة غرب بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك، ثم سلكت طريقها عبر قرى معرية وعابدين وجملة وصولا إلى وادي الرقاد. وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية عبرت بعد ذلك مجددا باتجاه الأراضي المحتلة. هذا وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
3: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
4: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله انه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
3: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر، مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
5: عايشين على الله وعلى هالخضرية، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا ويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، روح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، روح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي لقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
6: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
3: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة

0: على حساب أهالي المنطقة، مستغلاً التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
1: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين من حركة ما يسمى برواد الباشان تجمعوا عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. وقالت الهيئة إن المتظاهرين قيدوا أنفسهم خلال المظاهرة، وفي أواخر الشهر الماضي دخلت مجموعة من المستوطنين من الحركة ذاتها إلى بلدة عين التينة المقابلة لبلدة مجدل شمس بريف القنيطرة، مطالبين بالبدء في الاستيطان بالمنطقة. يأتي ذلك على وقع تواصل الانتهاكات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوب سوريا، لا سيما محافظة القنيطرة.

0: أعلنت محافظة دمشق البدء بصرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي ابتداء من يوم غد الاثنين. وأوضحت المحافظة أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقا، مشيرة إلى أن تعويض السنة العاشرة سيصرف وفقا للتعويض الجديد وبقيمة تبلغ 35 ضعفا على أن يتم التوزيع على دفعتين كل 6 أشهر ووفق قوائم تصدر تباعا. كما حددت المحافظة بعد غد الثلاثاء موعدا أخيرا لمراجعة المستحقين في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعية المعنيين للالتزام بالجداول واصطحاب الأوراق الثبوتية والهوية الشخصية ودفتر السكن البديل. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخليوي الجديد وانطلاق مشروعي سيلك لينك وبرق نت. أكد الهيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خططها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي ويتنافس على الخدمة المواطن جودة وسعرا. يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة تمثل امتداداً لأزمات المحافظة المختلفة. وفي الأيام الأخيرة تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه الاتهامات للهجري باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاته المستمرة منذ أكثر من عام معها.
1: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجري مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجري الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التدخل

0: التدخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجر في الشؤون المدنية، وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
1: انطلقت في محافظة اللاذقية امتحانات التدريبات العملية التخصصية للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، وذلك بمشاركة نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 اختصاصا مهنيا ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة.
2: هوية أو البطاقة؟
3: اليوم استلمتوها. انطلقت العملية الامتحانية في صبيحة هذا اليوم بعد إقامة التجهيزات الإدارية واللازمة في كل المراكز الامتحانية. بلغ عدد المتقدمين لهذه الاختبارات والامتحانات العملية للثانوية الصناعية والمهنية والتجارية والنسوية نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 مركز امتحاني، منها 3 للفنون النسوية. جرت الامتحانات بفضل الله عز وجل بكل يسر وسهولة وسلاسة. نشكر في هذا المقام كل القائمين على العملية الامتحانية من لجان ومن كوادر إدارية وتعليمية. نتمنى لأبنائنا الطلبة التفوق والتألق الدائم.
1: تواصل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في اللاذقية أعمالها الفنية والتحضيرية لإطلاق أول رحلة لقطار نقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى مدينة عدرا الصناعية بدمشق. وأوضحت وزارة النقل أن الأعمال الجارية تشمل صيانة الشاحنات وضبط قياسات الخطوط الحديدية وإزالة الأعشاب والعوائق عن السكة، إضافة إلى تنفيذ اختبارات تحميل وتفريغ للتأكد من جاهزية البنية التشغيلية قبل بدء الرحلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز النقل السككي وربط المرافئ بالمناطق الصناعية بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتخفيف تكاليف النقل ودعم النشاط الاقتصادي. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عملها على تنفيذ خطط لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس. وأوضحت هيئة المنافذ أن الخطة تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة للحد من الانبعاثات والغبار، كما أشارت إلى أن إعادة تشغيل الرصيف ستسهم في زيادة الصادرات وتحسين الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش إلى أن عدد السوريين العائدين طوعاً من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى قرابة 120,000 شخص، مؤكداً أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
4: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما، وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
5: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له.
4: نعم.
5: للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعاهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان أنه أن هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
4: رغم نقص الخدمات، تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء، فضلاً عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
6: معاناة كثيرة يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروح لآخر الدنيا على النحل الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
4: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر. يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين بما يدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي. بدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حما الشمالي ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك والحاية وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 200 ألف متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد موافقات أصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميم الخدمات الأساسية. استضاف المركز الثقافي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي شعراء وشاعرات من عدة مدن سورية وصلوا إلى البلدة ضمن حملة ثقافية لإحياء فعالية شعرية تهدف لتنشيط واقع الثقافة والأدب في الريف الغربي المتميز بتنوعه الثقافي والاجتماعي.
7: نعمل نحن عادة بالمركز على طول أنشطة ثقافية، أسبوعات شعرية، أمسيات موسيقية، مهرجانات، معارض نحت، رسم وفنون بشكل عام. مبسوطين بشعراء جداد، يعني هذا التعارف اللي عم بيصير صلنا زمان مقطوعين عنه من عنا من المنطقة مع شعراء من مدن أخرى، والحقيقة أنه مجرد هذا التبادل الثقافي والتواصل معهم من جديد عم بيخلينا نرجع ناخد هذا الشغف للعمل وللدفع الحلو يخلينا نوصل لمحل نحن بنطمح عليه.
1: في غزة وآخر التطورات، أفادت مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت المراسلة أن الاحتلال استهدف محيط مشفى شهداء الأقصى وسط القطاع ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين، في حين قتل فلسطيني آخر وأصيب اثنان آخران بجروح إثر غارة إسرائيلية على تكية خيرية في منطقة دير البلح. هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرقي وجنوب المدينة. يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول الماضي. وإلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 من آذار الماضي إلى 2969 قتلاً ونحو 9000 مصاب، وذلك بعد تسجيل 18 قتيلاً و124 جريحاً خلال الساعات 24 الأخيرة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الماضي، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية. هذا وأعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي في الإمارات أن طائرة مسيرة استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة، وقال المكتب إن الاستهداف أدى لاندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت معه، وأوضح أن الاستهداف لم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
4: نعم.
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الرابعة، ونبدأ بالعناوين. انتقادات لقرار تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026، وتلفزيون سوريا يستطلع آراء مواطنين في عدد من المحافظات. الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، والهند يعلن عن أول عملية إحباط لتهريب الكبتاجون في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة، ويمنع رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في منطقة تل أحمر غربي. وسائل إعلام تكشف عن 5 شروط تضمنها الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وأبرزها مطالبة طهران بتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. إلى التفاصيل. طالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026، وقال الاتحاد في كتاب وجهه الاتحاد الفلاحين إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين، وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة، مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. هذا أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين للموسم الحالي انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وذلك لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين، معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: وينضم إلي علاء سويد مراسل تلفزيون سوريا في حما. مرحبا بك علاء. إذن اعتراض الفلاحين في سوريا على التسعيرة الجديدة التي صدرت مساء أمس لسعر شراء طن القمح القاسي، ما هي التفاصيل الإضافية علاء؟
2: نعم حسام مرحبا. بالفعل يعني موجة غضب واسعة للفلاحين في حماة وريفها بعد قرار وزارة الاقتصاد بتحديد سعر القمح. طبعا يعني المزارعين كانوا متأملين بأسعار مرتفعة تتجاوز $500 نظرا للتكاليف المرتفعة التي تكبدوها خلال مرحلة الزراعة، وأيضا يعني خلال عندما يأتي مرحلة الحصاد أيضا ستكون هناك تكاليف مرتفعة. يعني المزارعون قدروا الدلم الواحد والذي ينتج ما بين 400 كيلوغرام إلى 600 كيلوغرام بتقريبا $150 أمريكي، أي طن يتجاوز $300 أمريكي تكلفة، وهم كانوا متأملين بأسعار يعني أكثر من التي حددتها وزارة الاقتصاد. يعني كانوا متأملين بأكثر من $450 أمريكي. احتجاجات واسعة حسام على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا المزارعون دعوا إلى احتجاجات على الأرض يوم غد الاثنين أمام مديريات الزراعة تعبيرا عن غضبهم ورفضهم للقرار، قرار تسعير القمح. أيضا حسام هناك يعني بعض الخسائر التي تكبدها المزارع في بعض المزروعات، وكان يتأمل يعني بمحصول القمح أن يعوض بعض الخسائر، ولكن اليوم يرى نفسه بأن الأسعار يعني تقارب أسعار التكلفة والأرباح معدومة بشكل كبير، لذلك هذا القرار يعتبره المزارع مجحف بحقه إلى درجة كبيرة.
0: نعم، خرج فلاحون في مظاهرات اعترضوا فيها على التسعيرة الجديدة علاء، ولكن هل هناك كان أي رد من قبل الجهات المعنية بالحكومة السورية؟
2: حسام لحد هذه اللحظة يعني لا يوجد رد رسمي من قبل الجهات الرسمية، ولكن يعني هناك ناشطون يتأملون بأن يكون يعني هذا القرار مرافق لمكافأة لمن يبيع للدولة كالذي حصل السنة الماضية. يعني السنة الماضية حددت الدولة سعر طن القمح $320 أمريكي ومكافأة $150 أمريكي لكل طن يباع للدولة. اليوم يتأملون بأن يكون هذا القرار يعني يكرر نفسه في هذه السنة، ولكن يعني لا مستجدات لحد هذه اللحظة أو تصريحات رسمية. طبعا يعني التصريح الوحيد الذي يعني كان موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكن رسميا يعني بشكل كبير بأن يعني السعر الأولي كان يعني يواكب الأسعار العالمية. يعني وهناك نشرت لأسعار القمح في بعض الدول المجاورة تحدد أسعار القمح يعني من $400 أمريكي وما دون، وقالوا بأن يعني ربما هذا القرار يواكب الأسعار العالمية، ولكن يعني كما قلت

0: من الدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
1: الدولار صار ب 13 و600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومة الحنطة ب 4600، فهذا سعر جائر بتكلفة، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم. ليش؟ لأنه كل الشعب من القيادة لمن رأس الجمهورية، من رئاسة الجمهورية، لا عم يأكل من تعب الفلاح. فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
2: يعني احنا عم نزرع لمي وعم نشتغل لمي، يعني ما خلونا شيء. نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا أسعار الحنطة بترتفع، عالميا أسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجة مثل المزارعين اللي عنا. هي الحنطة من أجود أنواع الحنطة وأجود أنواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطة اللي عنا. ليش عم يتحفوا بالفلاح لهالدرجة هي؟
3: كتسعيرة الحنطة يعني كتير قليلة، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحن نوفر نطور حالنا نشتغل اي شيء، يعني كخضره كغيره وغيراته. يعني اسعار الحنطه كثير كثير قليله، انه ما عم تخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
4: تسعيره القمح كانت مجحفه كثير بالنسبه لهي السنه اللي حددتها الدوله، كانت سيئه لانه لا بترد مستلزمات الانتاج، ما كان في دعم اطلاقا. يعني اليوريا والشرش والفلاحه المازوت غلي كثير السنه، بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينها ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع. السنة إجا مطار اللي تسعيرها هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
0: نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
5: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الانتاج، ما يطالع للحكومه. عجلاني شاكل اذا 400 كيلو للحكومه تيطالع ال 4 ملايين و600، عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا تا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومه؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد انا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، شو قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
6: إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح إحنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد. فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
5: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا. الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كف ليمت، كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باشر تنشانا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا. هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
7: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بخصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
8: نعم
7: تمام.
8: نعم.
7: لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشمولة ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
9: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلف الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش.

0: من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار، ودعم للزراعة من سماد، من مبيدات، من مازوت.
1: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر. واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا؟ الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة، ما عليش. وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة، ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر، لانه القامم على العلم غلط.
2: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8، يلا يلحق الفلاح يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
3: يعني الفلاح راح يخسر.
2: ها
3: اليوم الفلاح
2: خسارة فاتحة، 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هيكمش قياته. إذا بستة طيب هو يشتغل وعائلته ما يريد يعيش، حدا داعمه بده يعيش.
4: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا تابعين السقاية، يعني السقاية مدفوعة. إذا جا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا تابعين السقاية سلف، يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقايه الدولة مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الادويه صارت ضعف، الجواله صارت ضعف، الارض شلون تعبت من قله المواد شلون وعدم التقديم الشيء المناسب لها. يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا أخي السعر شايف عايش شلون، لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
5: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام وفقا للتقديرات الأولية، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان، أوضح أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو 1,500,000 طن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد. هذا وأشار العثمان إلى تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين التي تضم 37 صومعة و98 صويمعة و14 مستودعا و27 مركز عراء لرفع الكفاءة الاستيعابية وتأمين المخزون الاستراتيجي.

0: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
1: في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقاء كان نقيب محامين، في مهندسين. إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون، أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
2: بلغت مين بدمشق؟ أنت
1: رئيس الشعبي، أنا بكتب السيد رئيس شعبة الأمن السياسي طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع، هذا رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
2: بعد انت طالما عم تتابع هالموضوع وعم تقول هو عند الامن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقالهم؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم بيعاملوا معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبه الامن السياسي؟
1: سياده القاضي،
2: باعتبار انه عندك المعلومات لعب تغذي المراجعه لعب تجيب
1: اعلام، انا اعلمت اعلام من عناصر
2: ما اعلمته انه هدول مثلا
1: ما عندنا صلاحيه، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
2: بس اعلمته
1: نحن بنعمل طيب. اعلام ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
2: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
1: سياده القاضي ما لي اي علم، واهالي درعا مضللين، يعني هذه الاشاعه سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
0: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب قال إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية وإنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نافيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع.
1: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهورية، وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعات في المنزل.
2: هذا كان بتاريخ
1: يوم الثلاثاء 22 ثلاثة المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمبور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
2: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
1: نعم،
2: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
1: حضرتك
2: بتعلق بالسياسي أو بجانب آخر؟
1: سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل بدون أي عمل، وضعت في المنزل، وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحاً وبيخبرني أنه السيد وزير العدل كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس حكى معه، قال له بدي عاطف، قال لي إبد فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح، قلت له هلأ خبروا الأستاذ أحمد.
2: يعني أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
1: نهائياً لم أمارس أي عمل.
0: أعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية خلال سنوات سابقة، وذلك في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط سليمان في حادثة حرق 3 جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع، وذلك في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش النظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة مدنية في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وذلك تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أنقذت فرق الدفاع المدني عاملا في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، ما سبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل تمكن الفرق من انتشال العاملية وتقديم الإسعافات الأولية، وذلك ليتم نقله بعدها إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في ريف درعا الشرقي للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة ومركبات باتجاه محافظة السويداء. ونقلت شبكة درعا 24 عن مصدر أمني قوله إن الموقوفين 3 من أبناء بلدة أنصيب بريف درعا الشرقي، وجرى توقيفهم في أثناء وجودهم على أحد طرق التهريب قرب الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وبالقرب من مدينة بصرة الشام. هذا وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت توجيه اتهامات للموقوفين تتعلق بالمشاركة في تهريب سيارات وأسلحة إلى السويداء، لافتة إلى نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ألقت إدارة الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بمحافظة درعا ألقت القبض على المساعد أول السابق في النظام المخلوع طارق زكريا الشكر. ونقلت شبكة تجمع أحرار حوران عن مصدر أمني قوله إن الشكر المنحدر من بلدة غباغب بقي في الخدمة العسكرية حتى سقوط النظام المخلوع، وبحسب المصدر تتوفر أدلة تشير إلى تورط الشكر في عدد من الانتهاكات خلال سنوات الثورة السورية، من بينها المشاركة في مجزرة اللواء 52 شرقي درعا. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. وقال الجيش في بيان رسمي قال إن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. هذا وأشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا تحت غطاء شحنة صوف أغنام مصرح بها. ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربية ودول الشرق الأوسط المجاورة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرا تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية رفيدة خلال توغلها في المنطقة.
1: لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد المحاذي لقرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقال مراسلنا قال إن 4 سيارات عسكرية للاحتلال خرجت من ثكنة الجزيرة الغربي بلدتي معرية بمنطقة حوض اليرموك، ثم سلكت طريقها عبر قرى معرية وعابدين وجملة وصولا إلى وادي الرقاد. وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية عبرت بعد ذلك مجددا باتجاه الأراضي المحتلة.

أعلنت محافظة دمشق البدء بصرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي ابتداء من يوم غد الاثنين. وأوضحت المحافظة أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقا، مشيرة إلى أن تعويض السنة العاشرة سيصرف وفقا للتعويض الجديد وبقيمة تبلغ 35 ضعفا، على أن يتم التوزيع على دفعتين كل 6 أشهر ووفق قوائم تصدر تباعا. وحددت المحافظة بعد غد الثلاثاء موعدا أخيرا لمراجعة المستحقين في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعية المعنيين للالتزام بالجداول واصطحاب الأوراق الثبوتية والهوية الشخصية ودفتر السكن البديل.

0: أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريدة مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها والمؤسسة كذلك، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخليوي الجديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعرا. يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة تمثلت بامتداد لأزمات المحافظة المختلفة، والتي تتبادل فيها الحكومة السورية الاتهامات مع حكمة الهجر والميليشيات المسيطرة على المحافظة، وذلك في الأيام الأخيرة حيث تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه اتهامات للهجر باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاته المستمرة منذ أكثر من عام معها.
1: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجر مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجر الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التداخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجر في الشؤون المدنية. وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
0: انطلقت في محافظة اللاذقية امتحانات وتدريبات العملية التخصصية للشهادة الثانوية المهنية بفرعيها الصناعة والتجارة والنسوية أيضا، وذلك بمشاركة نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 اختصاصا مهنيا ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة.
2: هوية أول بطاقة
3: لمين؟
4: اليوم استلمتوها. انطلقت العملية الامتحانية في صبيحة هذا اليوم بعد إقامة التجهيزات الإدارية واللازمة في كل المراكز الامتحانية. بلغ عدد المتقدمين لهذه الاختبارات والامتحانات العملية للثانوية الصناعية والمهنية والتجارية والنسوية نحو 1975 طالبا وطالبة موزعين على 15 مركز امتحاني، منها 3 للفنون النسوية. جرت الامتحانات بفضل الله عز وجل بكل يسر وسهولة وسلاسة. نشكر في هذا المقام كل القائمين على العملية الامتحانية من لجان ومن كوادر إدارية وتعليمية. نتمنى لأبنائنا الطلبة التفوق والتألق الدائم.
0: تواصل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في اللاذقية أعمالها الفنية والتحضيرية لإطلاق أول رحلة لقطار نقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى مدينة عدن الصناعية بدمشق. وأوضحت وزارة النقل أن الأعمال الجارية تشمل صيانة الشاحنات وضبط قياسات الخطوط الحديدية وإزالة الأعشاب والعوائق عن السكة، إضافة إلى تنفيذ اختبارات تحميل وتفريغ للتأكد من جاهزية البنية التشغيلية قبل بدء الرحلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز النقل السككي وربط المرافق بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتخفيف تكاليف النقلية ودعم النشاط الاقتصادي. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 3,415,000 شخص، بينهم 1,266,000 مسافر عبر الحدود اللبنانية. وأشار مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أشار إلى أن عدد السوريين العائدين طوعا من لبنان عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها وصل إلى 120,000 شخص، مؤكدا أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين من خلال تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع دول الجوار، وذلك لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية. أحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث نقاط إطفاء جديدة في منطقة أزرع بمحافظة درعا، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف لتعزيز سرعة الاستجابة وحماية المحاصيل الاستراتيجية من خطر الحرائق مع انطلاق موسم الحصاد. هذا وأوضح مدير الدفاع المدني في إزرع مهند محمد وكالة سانا أنه تم تفعيل 3 نقاط رئيسية مجهزة بالكوادر والآليات على محاور مفرق مليحة العطش وطريق الصورة نامر والأوتوستراد الدولية، على أن يتم رفد المنطقة ب5 نقاط إضافية خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه الخطوات الميدانية بالتزامن مع أطلاق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح حملة توعوية شاملة تحت شعار وعيك بيعمل لك معنا لنحمي محاصيلنا من الحرائق، وذلك بهدف صون الأمن الغذائي. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين، بما يدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي. أعلنت أو بدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حماة الشمالية ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك والحاية وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 200,000 متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد مرافقتها وأصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميل الخدمات الأساسية. تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن استعداد أو الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
3: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة يعني. احسن من هيك استقبال شبدنا، والاكل ما شاء الله عليه تاع شو، وفندق نظيف الله يبارك فيهم واهليهم ان شاء الله، احسن من هيك شبدنا نحن، ونحن ضيوفكم فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
5: اول مره الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. احنا هلا بدنا ننزل نعمل عمره، يعني والله قلبنا عم يدق هنا شفي كعبي اول مره. الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا يعني الحمد لله عطاء ورضا.
0: وينضم إليه طارق زعاس موفد تلفزيون سوريا في مكة المكرمة. مرحبا بك طارق. إذن تنظيم جيد ويشهد به لموسم الحج لهذا العام، حدثنا عن تفاصيل هذا التنظيم طارق.
6: أهلا وسهلا بك حسام وبالسادة المشاهدين. بالفعل خدمات كبيرة وتسهيلات أكبر تقدمها وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج والعمرة السعودية. حتى الآن يعني يتواصل بشكل مستمر قدوم الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة عبر المطارات السورية. وصل حتى الآن بحسب يعني إحصائية أخيرة نشرتها يعني إدارة الحج والعمرة، وصل الواصلين حتى الآن نحو 10,000 حاج، ومن يعني ومن المتوقع يعني أو المنتظر أن هنالك 14,000 حاج سيصلون تباعا يعني إلى مكة المكرمة. إدارة الحج والعمرة يعني كانت قد خصصت لهؤلاء الحجاج نحو 22 برج سكني في مكة المكرمة لاستقبالهم. هناك أيضا 9 أبراج في المدينة المنورة يوزعون عليها يعني بعد أداء فريضة الحج. أيضا المملكة العربية السعودية وزير الحج كان قد أعلن عن وصول أكثر من 870,000 حاج حتى الآن لأداء فريضة الحج لهذا العام موسم 1447 هجري. الخدمات الأساسية التي تقدمها إدارة الحج والعمرة السورية ووزارة الأوقاف كثيرة، وهناك 4 فرق أساسية يعني خصصتها وزارة الأوقاف لمتابعة شؤون الحجاج خدميا دينيا وصحيا وأيضا إعلاميا. ونحن يعني سنتكلم عن البعثة الإدارية، وهذه البعثة المكلفة ب يعني إدارة شؤون الحجاج والخدمات وتقديم يعني الرعاية السكنية ويعني الإشراف على الإطعام ويعني كل نقل الأمتعة وإلى ما دون ذلك. والبعثة يعني الإرشادية الدينية والتي يعني تتتبع أمور الحجاج دينيا وترشدهم إلى أداء مناسك صحيحة للعمرة والحج داخل الحرم المكي وأثناء يعني أداء فريضة الحج لهذا العام. هنالك أيضا البعثة الصحية، وهذه البعثة مكلفة أيضا يعني متابعة شؤون الحجاج الصحية ورعايتهم ويعني تقديم لهم الفحوص الطبية اللازمة. هنالك أيضا يعني البعثة الإعلامية ونحن جزء منها، وهذه البعثة معنية يعني بنقل أخبار الحجاج وآمالهم وأيضا يعني آرائهم حول هذه جميع هذه الخدمات يعني التي تقدمها وزارة الحج والعمرة. يعني وزارة الحج والعمرة السعودية أيضا قدمت هذا العام يعني خطة جديدة يعني لاقت استحسانا من الحجاج، وهي خطة سفر بلا حقيبة. وهذه يعني مبادرة جميلة جدا، وهي يعني تمكن الحجاج من تسليم أمتعتهم في البلد المغادرة وأن يستلمها الحاج يعني فور دخوله الفندق ويعني الغرفة المخصصة له، وهي يعني توفر على الحاج على يعني نقل الأمتعة والأشياء التي تكون إلى جانبه. هنالك أيضا مبادرة أخرى يعني ترعاها المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 وتوسعت إلى نحو 17 منفذ و10 دول، منها تركيا وإندونيسيا والمغرب وبعض وماليزيا وبعض الدول الأخرى، وهي يعني مبادرة تمكن الحجاج أيضا من إنهاء جميع شؤونهم قبل مغادرة البلد. يعني يمكن للحاج أن ينهي جميع التأشيرات والفحوص الطبية والدخول والخروج في بلد المغادرة في بلده الأصلي، ومن ثم ينتقل إلى هنا إلى الفندق يعني مباشرة. إذن كما ذكرت هنالك 10,000 حاج حتى الآن وصلوا إلى مكة المكرمة بحسب إحصائية إدارة الحج والعمرة الأخيرة، وننتظر أيضا قدوم 4,000 حاج، وهم يعني بعد إضافة المملكة السعودية 2,000 حاج كهدية للسوريين مقدمة هذه السنة. هنالك 12,000 حاج سينطلق من مطار دمشق الدولي، وأيضا هنالك 9,000 سينطلقون من مطار حلب، هنالك من الخارج مطاري إسطنبول وغازي عنتاب ومطار القاهرة أيضا. هنالك يعني في الداخل السوري الإجراءات يعني بحسب الحجاج هي أسهل من الخارج. الخارج في الخارج مثل إسطنبول كانت هناك إجراءات يعني مكثفة حتى وصول الحاج إلى يعني الطائرة، ومنها يعني تسليم الكملك وأخذ إذن تصريح ذهاب وعودة قبل يعني مغادرة تركيا، وهي إجراءات تطلبت وجود الحجاج قبل 6 ساعات في المطار، وهنالك يعني لكنها يعني إجراءات مسهلة جدا بعد التنسيق ما بين إدارة يعني وزارة الأوقاف السورية وإدارة الحج والعمرة وإدارة الهجرة التركية وأيضا إدارة يعني وزارة الداخلية التركية. يعني الآن وفود الحجاج تستمر بالوصول إلى هنا إلى مكة المكرمة، هنالك خدمات كبيرة تقدم. البارحة مثلا كنا في جولة أيضا على مخيمات الحجاج في عرفات، هنالك يعني خدمات كبيرة مقدمة هذه السنة. الخيام كلها تحولت إلى
0: جيد.
6: يعني لم يعد هنالك خيمة بالمعنى الحرفي، هنالك يعني خيمة من جبسن بورد حاليا يتواجد داخلها مبردة بمكيفات ويتواجد داخلها كل ما يحتاجه الحاج، هنالك هدايا شخصية للحاج، هنالك برادات لحفظ المياه وللعصائر ولكل ما يعني يحتاجه الحاج أثناء أداء هذه الشعيرة وهي في عرفات. هناك أيضا 6 مخيمات مخصصة للسوريين في عرفات، يعني كل مخيم سيستقبل سيضم أكثر من 5,000 حاج سوري، يعني 6 مخيمات سيتوزع عليها السوريون في الحجاج السوريون في عرفات، يعني مخدمة بكل ما يحتاجه الحاج.
0: شكرا إليك يا طارق.
6: أيضا داخل هذه المخيم
0: دعاس موفى التلفزيون سوريا في مكة المكرمة على هذه التفاصيل. كشفت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني تضمن 5 شروط رئيسية، أبرزها رفض واشنطن دفع أي تعويضات لإيران، إضافة إلى مطالبتها بتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وبحسب المصادر اشترطت الولايات المتحدة الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران في إطار أي تفاهم محتمل بين الطرفين، وأكدت أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرتبط بإجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن لم توافق على ردها على الإفراج عن 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. وأوضح ترامب في تصريحات لقناة PFM الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بإبرام اتفاق. وفي سياق متصل كتب ترامب على منصة تروث سوشيال في إشارة إلى إيران: هدوء ما قبل العاصفة. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
4: نعم.
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

حلقة جديدة من عين سوريا نناقش فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غضب واستياء، وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قراراً بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026، والقرار يواجه رفضاً شعبياً. بسبب تردي واقع النظافة، محافظة حلب تشكل ورشة عمل لإعداد خطط طوارئ بعد مطالبات الأهالي بتحسين الواقع الحضاري والبيئي للمدينة. بعد عدد من الاحتجاجات، أزمة الفروغ في مدينة حماة تشهد البدء بمسار تفاوضي بإشراف العدلية، والهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين وأصحاب المحال.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين موسمي عام 2026، وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لهذا الموسم، أي ما يعادل تقريباً 335 دولاراً، الأمر الذي اعتبره الفلاحون فجوة بين السعر المعروض وكلفة الإنتاج. وكانت وزارة الاقتصاد قد حددت أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الماضي ب 320 دولاراً للنوع القاسي من الدرجة الأولى و300 دولار للنوع الطري.

0: وفي السياق ذاته، أثار تحديد وزارة الاقتصاد سعر شراء القمح القاسي ب 46 ألف ليرة للطن استياء مزارعين في دير الزور، اعتبروا أن التسعيرة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعيشة، مطالبين بإعادة النظر بالقرار.
1: بين سنابل القمح التي انتظرها خليل لأشهر، بدأ موسم الحصاد في أرضه بمحافظة دير الزور، أملاً أن يعوضه الموسم عن خسائر السنوات الماضية، إلا أن إعلان تسعيرة القمح الجديدة شكل صدمة له ولآلاف المزارعين في المنطقة.
2: تسعيرة مين مناسبة، لأنه إحنا جاي نتكلف على المحصول، جاي نحط عليه مصاريف ما تكفي هالشيء، هذا السعر ما يكفي. سعر لتر المازوت 12 ألف، السماد اليوريا 500 ألف، الحصاد 150 ألف، الدراسة تأخذ 100 على الدونة ب 150، السنة جوز ما ترضى 150 أكثر، فما يزبط السعر هذا مع الفلاح، يعني خسران الفلاح.
1: يقول الفلاحون إن السعر الذي حددته الحكومة البالغ 4600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد لا يغطي كلفة الإنتاج المرتفعة، مطالبين بإعادة النظر في التسعيرة ودعم المزارعين.
3: يعني جاء ساعتين، الله وكيلك، أنا صار لي ساعتين سنتين الكرام ما قاعد أقدر أدفعه، والله يسع، ترى صاحب التراكتور موجود موصل أصله أكثر 10 ملايين، هو سعاني مثل ما عايدسك من وراء الزراعة، مردودها ضعيف جدا،
4: الأسعار صفر، واليوم غيوا على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح، ما يصير يا أخي، والفلاحين ما يصير إنتاجه يطلع صفر.
5: طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار، ودعم للزراعة من سماد، من مبيدات، من مازوت، هاي أهم شيء.
1: ومع بدء موسم الحصاد تتصاعد مطالب المزارعين برفع سعر شراء القمح وسط مخاوف من تراجع زراعته في المواسم المقبلة بسبب ارتفاع الكلفة وضعف العائد المادي. تبقى تسعيرة القمح محور جدل بين الحكومة والفلاحين وسط مطالبات بإعادة النظر بالأسعار بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج، خاصة في مناطق تعد من أهم السلال الغذائية في سوريا. مصعب الحنة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
0: ونظم مزارعون في الرقة وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار وزارة الاقتصاد الأخير.
6: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا للحكومة، عجلاني شاكل، إذا 400 كيلو للحكومة تيطالعن 4 ملايين و600، عجل إحنا شلينا، وين إنتاجنا 400 كيلو؟ جعد ننتج شوالتين وجعد ننتج ثلاث، إش قدموا لي الحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري السماد، أنا ما أخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، إش قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
7: إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح إحنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20 ألف سعر الدولار الواحد، فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
6: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد، كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا، الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كيف ليمت، كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باشر تنشأنا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم، والله العظيم ظلم.
8: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت على شلون عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
9: نعم.
8: تمام.
9: نعم.
8: لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
0: اشتكي مزارعو القنيطرة من تحديد تسعيرة طن القمح التي صدرت يوم أمس من قبل وزارة الاقتصاد، والتي بلغت 46 ألف ليرة سورية بالعملة الجديدة، أي ما يعادل 330 دولار.
9: حسبنا الله ونعم الوكيل بهاللي قرر هالقرار كله. هذا دليل انه عم يهتم فقط بسحق الفلاح وسحق البنية التحتية. عمي انت بدك تبيع نياب 5500 وبدك تاخذ مني 4600، كيف هذا؟ اجر الفلاح حسبتها شيء؟ اجر الرجيدي، اجر الحصيدي، انت بدك تساعدني ولا بدك تدمرني؟
10: بخصوص اسعار القمح، هو قرار غير صائب نهائيا صراحه، لان احنا اشترينا القمح من الدوله من مصر بالقرض الحسن الكيلو ب 5500، فمش وارد نهائيا ارجع بيعه انا ب 4600 ليره. في عنا مصاريف فلاحه، عنا مصاريف حصاد، اجور عمال، اجور نقل، اجور دراسه المحصول، يعني عنا يعني مستحيل توفي معنا ولا باي شكل من الاشكال.
11: يعني هذا ظلم بحد ذاته. العام كانت تسعيرة ب 450 دولار مع المكافأة، ويعني احنا هاي السنة الكهرباء غالية وزقينا على الكهرباء كمان وسماد وأسمدة، يعني هاي التسعيرة يعني خربان بيت. أنا زارع 35 دلم كلفوني شي 3000 دولار.
12: وطن الأسمدة ب 6000 و 6 ملايين و 200 ألف تقريبا يعني، واليوم لتر المازوت تقريبا بين 12 ألف و 100 ليرة. يعني هذا الأمر كله شكل أعباء بالنسبة للمزارعين والفلاحين. قامت الحكومة مؤخرا بتسعير كيلو القمح بطن القمح ب 46 ألف ليرة، يعني هذا السعر غير مجدي.
0: وينضم إلينا أيمن مبارك بكور، عضو جمعية تلبيسة الفلاحية، معنا مباشرة من مدينة تلبيسة في حمص. مرحبا بك معنا سيد أيمن للحديث عن هذا الاستياء وهذا الغضب من قبل المزارعين والفلاحين على تسعيرة القمح الجديدة وما أعلنته وزارة الاقتصاد

0: تلبيس هذا القرار؟ نعم نعم سيد أيمن، تسمعني؟
1: معك، أهلا أنسة ديما، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك. طيب لو تحدثنا عن كيف يبدو الوضع بعد ارتفاع تسعيرة القمح وهذا القرار الذي خرج من وزارة الاقتصاد الذي أتى باستياء وغضب شعبي من قبل المزارعين؟
1: هلا والله صراحة هذا القرار اللي اتخذه وزير الزراعة يعني كان مجحف بحق الفلاح. يعني الفلاح اليوم كل أموره بالسنين الماضية كانت تعبانة، يعني ما سنين جفاف مرت عليه، السنتين الماضيات كانوا سنين جفاف وكان يعني وضعه كتير تعبان. ف السنة هاي يعني بعد هالخير اللي اجا وهالامور هي يعني تأمل بخير ان يجي خير ويحسن احواله، فكان هذا القرار صراحة كثير مجحف يعني وكثير نال استياء يعني من المزارعين بشكل عام. حتى يعني البعض يعني عم تسأل اني سلمونا الحنطة ب 5500 ليرة سورية، شلون بدي يسلموها ب 4600 مثلا؟ مع ارتفاع المازوت، مع ارتفاع المبيدات، مع ارتفاع الدولار، اليد العاملة، الحصاد، يعني هذا شيء انعكس سلبا على الفلاح. يعني
0: هذا القرار هل برأيك يعني هل يغطي السعر المطلوب فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج الفعلية وأيضا من بذار ومحروقات وأسمدة وري وجميع المستلزمات اللازمة؟
1: لا لا لا أبدا ما بغطي هالحكي خالص. هلا يعني الفلاح مثلا زارع 10 دونمات مكلفينه $900، الزارع هكتار تكلفته على الورق والقلم اذا بده يجي يحسبون من فلاحه لزراعه لاسمده لمبيدات لحصاد ليد عامله لكذا، اذا بيجمعون بيطلعوا $900. الهكتار ما بيعمل 3 طونات او 3 طونات ونص، يعني حقهم يعني $1,100 مثلا او $1,200، ما هذا شيء يعني ما بيغطي مصروف شهر عنده $300.
0: طيب سيد أيمن، حضرتك عضو جمعية تلبيسة الفلاحية ويعني شاهدنا يعني هذا الاستياء الشعبي وهذا الغضب وقلت قبل قليل بأنه مجحف بحق الفلاحين، هل تتوقع يعني بحسب المعطيات على الأرض أن نشهد ربما عزوف من قبل البعض من الفلاحين على زراعة القمح لهذا الموسم؟
1: هو ها هون الكلام يعني ان هلا اذا نحن ما دعمنا الفلاح وما دعمنا الزراعه وخص نص زراعه القمح، هو القمح هو محصول استراتيجي بالنسبه لسوريا، يعني قوت الشعب، اذا ما كان مدعوم هي الزراعه مدعومه بشكل عام فما راح تقبل الفلاحين على زراعتها، ما تبع الزراعه بشكل كامل. يعني اذا هيك يعني المازوت عم بحسبوه بالسعر العالمي، السواد بالدولار السوداء بالسعر سوق الدولار بالسوق السوداء، يعني المبيدات الأسمدة يعني تكلفة عالية جدا لقاء أن الحنطة بسعر أقل من السوق العالمي ويعني كثير قليل. هلا هذيك السنة كان سعرته الدولة $320 وعطت مكافأة $100 للطن، يعني هذا شيء شجع الفلاح، فالسنة كانت معظم الفلاحين زراعة قمح. أما السنة إجت إجراءات مشددة، شلون يعني؟ يعني هلأ السنة ما بيستلموا الحنطة إلا مشولة بشوالات وما بيقبضوا حقها إلا لبعد 3 شهور، هيك إجانا خبر يعني. ويعني السعر كتير قليل، يعني هلأ مثلا اليوم ما حد غشيم، ما حد يعني مخبى عليه شيء، يعني هلا الحنطه عندنا تبعيتنا هي عم تتصدر للدول الاوروبيه وعم نستورد بدالها حنطه اوكرانيه سعر الطن $250، يعني لولا عم يقولوا لنا ان هي للطحن مثلا للخبز، حتى الخبز سعره حر، يعني شلون بدك انا نعطيك الحنطه بسعر مدعوم وتعطينا الخبز بسعر الحر؟
0: طيب بالتالي هل تتوقع ان يكون هنالك تداعيات لهذا القرار؟ كيف سينعكس على
1: والله يا لأن
0: الغذائي على حتى على توفر القمح لهذا الموسم؟
1: هو ان الحنطه يعني السنه واجده كويسه يعني بس تكلفتها عاليه، صار تكلفه عاليه، هي رمت وكذا تكلفته عالية، لقاء سعر رخيص.

0: فالمزارع السنة الجاية ما راح يقدم على زراعة الحنطة. إذا بيظل هذا السعر هيك السنة الجاية ما راح يلاقوا حنطة، يعني ما حدا راح يزرع حنطة، أي زرعة غير الحنطة هي أربح بالنسبة لهم.
1: طيب يعني ما تأثير هذا التراجع يعني الدعم الزراعي خلال السنوات الماضية؟
0: هذا بيأثر على يعني هذا بيأثر على قوة الشعب، على الأمن الغذائي تبع الدولة. يعني نحن لما عم نبيع طن الحنطة الدولة عم تبيعه وتصدره للخارج ب 450 دولار وتشتري بداله للخبز ب 250 دولار، هذا شيء ممتاز يعني يعني دبل بيستفيدوا. فشلون إذا ما لقيت حنطة تصدرها راح يكون هذا ينعكس سلبا يعني على الأمن الغذائي تبع
1: ما هي أبرز مطالب الفلاحين؟ يعني شاهدنا الكثير من وقفات احتجاجية وغضب واستياء من البعض من الفلاحين في مدن معينة، كيف يبدو الوضع لديكم؟
0: أبرز مطالب الفلاحين بسوريا بشكل عام رفع سعر القمح، هذا السعر غير مناسب أبداً، يعني غير مرغوب فيه خالص. يعني حتى أنا سمعت من بعض الفلاحين أنه هو ما رح يحصد الحنطة، لأنه إذا بده يقعد يحصده ويشوله ويحمله ويأخذه وما زوط وما بر... ما رح ت... يعني ما رح ترمي، ما رح تغل معه أبدا. يعني إذا بتركه برعاة الغنم عبول أحسن له. يعني إذا ما صار دعم للزراعة وخصص لمزارعين القمح، فالمزارع بخير فهي الدولة بخير. طالما المزارع بخير لازم يكون جهود الدولة في دعم المزارع أكبر من هيك بكثير، ما أني يعني مثل ما بقولوا يرمطوا عليه، لازم يدعموه يحطوا من جيبتهم عليه.
1: طيب سيد أيمن، حضرتك عضو جمعية تلبيسة للفلاحين، يعني نعم. هل كان لكم أي تواصل مع الجهات المعنية لإيصال صوت الفلاحين
0: والله صراحة مبارح اجتمعنا نحن بجمعية تلبيسي، ورئيس جمعية تلبيسي كان بده يوصل صوتنا يعني وصوت الفلاحين جميع للاتحاد ولمديرية الزراعة ولحتى يعني سعر الحنطة، يعني حتى أجمعوا أني ما رح يفعلوا يسلموا بهذا السعر يعني صراحة. بس هلأ هذا كلام يعني بدنا نسلم آخر شيء، بس ما في يعني مجحف، يعني قليل كثير سعر الحنطة، قليل كثير بالنسبة للسوق العالمي. يعني هلأ نحن ما بدنا ب 500 دولار ولا ب 600 دولار، بدنا 420 دولار بتلاقيك سنة مليح، أو ب 5500. يعني هذيك السنة استلموها ب 5500، سلمونا إياها ب 5500 للزراعة، يعني شلون بسلمنا إياها ب 5500 وبشتري منها ب 4600؟ لقاء المازوت ب 12200، لقاء السواد بسعر غالي كثير، والمبيدات والجمركة الواح الطاقة. يعني هلا كان لوح الطاقة حقه 60 دولار، صار حقه 90 دولار.
1: أشكرك جزيل الشكر أيمن مبارك بكور، عضو جمعية تلبيسة الفلاحية، كنت معنا من تلبيسة في حمص، شكرا جزيلا لك. نرصد هذا الواقع وهذه المطالب من قبل الفلاحين مع مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي، وأيضا أرحب بحسام المسالمة معنا مباشرة من درعا، مرحبا بكما. أبدأ معك حسام للحديث عن هذا الواقع، كيف يبدو مطالب المزارعين بعد هذا القرار؟ كيف يبدو الوضع لديك؟
2: نعم ديما، بالنسبة لمطالب المزارعين بعد هذا القرار، يعني تقريبا نقسم مطالب المزارعين لثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي إما زيادة سعر شراء القمح أو السعر المحدد إلى ما يقارب الـ 450 دولار تقريبا، بحسب ما تواصلت مع عدد كبير من المزارعين، يعني تقريبا أقل شيء 450 دولار. الآن سعر الطن الواحد هو 330 أو ما يعادل 330 زائد. هناك موضوع ديما، الناس تتخوف من أنه عملية شراء القمح تؤدي إلى ضخ السيول السورية في السوق، وبالتالي ارتفاع في سعر طن الدولار، يعني نظريا الآن سعر الطن 330 دولار، لكن ربما يصل إلى أقل من 300 دولار إذا ما ارتفع سعر صرف الدولار. لذلك المزارعون يتساءلون، لماذا تبيعون السماد وتبيعون المازوت بالدولار وتشترون منا القمح بالليرة السورية؟ هذا أمر مهم جدا. إذا النقطة الأولى من مطالبات المزارعين هي زيادة سعر شراء الطن الواحد إلى ما يتخطى 425 دولار. النقطة الثانية هي وضع مكافأة أو تسليم مكافأة لكل من يسلم كيلو غرام من القمح، تحديد مكافأة كما كان الوضع معمول فيه في السنوات السابقة. والنقطة الثالثة والأهم هي تحديد السعر بالدولار الأمريكي، لأن كل شيء يقوم المزارع بشراءه وهو يتبع ليه الدولار الامريكي، وبالتالي لا يعني غير المعقول ان يعني يبيع الخبز بالليره السوريه ويشتري كل مستلزمات العام من اسمده ومبيدات حشريه وما الى ذلك بالدولار. هناك نقطه يعني لدينا في درعا خصوصا، يعني عندنا تقريبا حوالي الانتاج المتوقع هو 100,000 طن مقارنه مع 29,000 طن في الموسم الماضي، اي ان هناك زياده بنسبه 300% بإنتاج درعا من القمح. هذه 100,000 طن المتوقع إنتاجها في محافظة درعا، يعني من أصل تقريبا حوالي 80,000 هكتار في محافظة درعا مزروع بالقمح، هناك فقط 10,000 هكتار مروية والباقي هو زراعة بعلية أو يعتبر بعلية، وبالتالي ربما يتفاجأ المزارعون خلال يعني خلال عملية الحصاد بعدم وجود هذه الكميات من الإنتاج، ذلك لأن هناك فترة انقطاع من المطر كانت يعني خلال الشتاء الماضي حوالي 40 يوم انقطاع، وهذا الأمر يضر عملية يعني إنتاج السبل أو عملية محتوى السبل من القمح في الزراعات البعلية.
1: طيب هذا في محافظة درعا، ماذا عن دير الزور عهد؟ هل شهدت المحافظة احتجاجات أو حتى ربما اجتماعات اعتراضية على هذا القرار؟
3: تحية لك ديما وللسادة المشاهدين. في الحقيقة في دير الزور ربما الواقع التضرر يعتبر أكبر من أي محافظة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة والمنطقة الشرقية بشكل عام، سواء الرقة أو الحسكة. كذلك الأمر الأراضي المتضررة بشكل كبير جدا، ربما أكثر من نصف الأراضي هي خارج عن الخدمة، فكثير من أصحاب الأراضي يعني يزرعون بما أصبح هو أو بقي تحت صالحا للزراعة وتتم عملية زراعته. وهنا في هذه المنطقة ربما في المحافظات الأخرى هناك كثير من المحاصيل الزراعية تزرع من كثير من الأصناف، لكن في دير الزور يعتمد الناس بشكل رئيس على القمح وأيضا القطن، موسمين يعني يعتمدون بشكل كبير عليها. ربما من أبرز المشكلات التي واجهت الفلاحين، وأيضا يعني إجابة على سؤالك بأنه كان هناك احتجاجات اليوم في دير الزور، وصل وفد من يعني معظم مناطق دير الزور ريف دير الزور إلى مبنى المحافظة والتقوا مع نائب المحافظ بدر المصلوق وعضوين من المكتب التنفيذي، أحدهما معاون المحافظ لشؤون الزراعة. تحدث المحتجون بأنهم يطالبون بتغيير هذه التسعيرة ويكون هناك دعم حقيقي للمزارع الذي لم يرى حتى هذه اللحظة أي نوع من أنواع الدعم. كان هناك وعود بتسليم 24 مليون لتر من المازوت المحطات التي تغذي وتخدم الفلاحين في مناطقهم، لكنها يعني مقسمة على 4 سقايات، لكنها قدمت لمرة واحدة فقط بحجة أن يعني السماء قد أمطرت وأغاثت الناس وكانوا بفترة من الزمن لا يحتاجون لهذه السقايات، فلم يدعموا بهذه الكميات من المازوت التي حصلوا عليها باستثناء طلبه محافظ دير الزور السابق غسان سيد أحمد من يعني الرئاسة بشكل مباشر، وأجيب على هذا السؤال. لكن بعد ذلك كان هناك مخاوف كثيرة من يعني موضوع التسعيرة، فيعني وقع المحظور كما يقولون بأنهم تكلفوا على يعني ربما دونم الواحد ما يقارب 1,000,000 ليرة سورية، عدا عن يعني متابعة يعني الأرض وهذا المحصول والجهد البدني. فإذا ربما يعني تتساوى قيمة يعني الأموال التي وضعوها في الأرض لهذا الموسم مع ما سيجنونه من هذا القمح. لكن كان هناك تهديد واضح من قبل المحتجين يعني أمام نائب محافظ دير الزور، قالوا له بأنهم يعني يستطيعون أن يتوقفوا عن توريد هذا القمح للحكومة بشكل مطلق في كامل محافظة دير الزور، والتي تعتبر سلة غذائية في هذا يعني المنتج يعني الذي ربما لديه جودة واضحة معروفة على مستوى المنطقة. قالوا بأنهم ربما يعزفون عن بيع هذا المنتج ومستعدين أن يقدمونه لحيواناتهم يعني ولا يكون يعني هناك يعني إجحاف بحقهم بحق تعبهم وما قدموه لهذه الأرض ولهذا الموسم. كانت كثير من المطالب. الآن هناك مشكلة أخرى يعني نحن في إعداد تقرير عنها، وهي بأن مديرية الكهرباء في محافظة دير الزور تطالب المحطات التي تغذي أو تشغل محطات يعني سحب المياه من نهر الفرات إلى الأراضي بـ1,000,000 ليرة سورية لساعة التشغيل الواحدة. هناك عزوف كثير واحتجاجات ومطالبات في كثير من المناطق، ولعل أبرز المناطق هي منطقة بلدة حطلة محيميدة الريف الغربي لدير الزور. الجميع معترض على هذا القرار قالوا بأن الحكومة لم تدعم بالمازوت وربما أسعار المازوت تصل إلى 12 ألف ليرة سورية، بالمقابل قسد تستغل مثل هذه الأحداث وتبيع المازوت في مناطق سيطرتها المتبقية لديها في الحسكة ب5000 أو 6000 للتر المازوت الواحد. وأيضا كانت قسد عندما تسيطر على الضفة الأخرى من نهر الفرات تقدم بعض يعني المساعدات للفلاح وإن لم تكن هي كثيرة، لكن مقارنة مع ما تقدمه الحكومة هي يعني كانت قد قدمت كثير ومنظمات أخرى قدمت في أوقات سابقة، فكان أصبح الناس يقارنون ما بين تلك الفترة وهذه يعني من قبل يعني السيطرة سواء قسد أو الحكومة السورية يعني بهذا الشكل. هذا كله على لسان المحتجين الذين أجرينا معهم لقاءات مباشرة وتحدثوا بكل هذه التفاصيل، يتأملون بأن يكون هناك استجابة من قبل الحكومة يعني لرفع تسعيرة القمح والتعاون أيضا مع الفلاح الذي قد خسر أجزاء كبيرة من يعني أراضيه في المنطقة بشكل عام، وهنا في دير الزور يعتمد الناس بشكل كبير على يعني أمرين أساسيين وهما الزراعة وتربية المواشي والثروة الحيوانية، كلا القطاعين متضررة إلا بشكل بسيط جدا من قبل الحكومة السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر عهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور، وشكرا أيضا لحسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا كان معنا من درعا. شكلت محافظة حلب بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل موسعة لمناقشة خطة الطوارئ الخاصة بقطاع النظافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات والجمعيات الأهلية وأعضاء من مجلس المحافظة ومجلس الشعب. بحسب المحافظة تناول المشاركون آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وسبل تطوير خدمات النظافة بما يسهم في تحسين الواقع البيئي والخدمي في المدينة. كما ناقشت الورشة احتياجات القطاع من الآليات والمعدات ودور المنظمات والجمعيات في مساندة هذه الكوادر العاملة في مجال النظافة. كما ذكرت المحافظة تأكيد مجلس مدينة حلب على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي. هذا وتشهد مدينة حلب في الآونة الأخيرة تفاقماً في أزمة النظافة مع تزايد شكاوى الأهالي من تراكم النفايات وتراجع مستوى الخدمات وسط مخاوف من انعكاسات صحية وبيئية. كما أطلق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان حلب تختنق، مطالبين بإجراءات عاجلة وحلول جذرية لتحسين الواقع الخدمي.
4: في نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما بتجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والتفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية. أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني عبصير تقصير بهيك شغلات، يعني فالعالم عبتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري. يعني
5: السبب أنه عبتأخروا للموا البلدية تجي تلم الحاوية وتنطفن كل عشرة أيام تجي لتلم، بتلم بتعيف كمان الزوايا هدون بتعيفهم، بتلم بس التنتين الحاويات بتلمهم بتعيف هدون، إيه منجي نحن من عبيهم برجع من كب حواليهم، وهي المنطقة كلها يعني حيطين بس تنتين وبدها يعني عشرة، هالمنطقة كلها بجيب كبو هون.
1: من حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان، مرحبا بك معنا عمار لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بواقع النظافة في أحياء حلب وما هي أكثر المناطق المتضررة من تراكم نفايات.
6: نعم ديما، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا الملف تحدثنا عنه طويلا خلال الشهور الماضية، عدد من التقارير والمواد والفيديوهات، أيضا كان السوريون وأهالي حلب خاصة يعانون من هذا الملف، ملف واقع الخدمات وخاصة واقع انتشار أقوام القمامة في مدينة حلب. إذا حددنا وخصصنا وتحدثنا عن أكثر الأحياء التي ينتشر أو تنتشر فيها هذه القمامة التي تتراكم خلال فترات غياب الآليات التي تقوم بعمل إزالة هذه القمامة أو ترحيلها، فهي في معظمها في الأحياء الشرقية. نحن الآن في حي المغاير بين حي المعادي وحي الفردوس والفلاسة هنا في هذه الأحياء تحديدا، حتى حي الشعار المشهد الأنصاري، هناك تقصير كبير بحسب الأهالي في وصول الآليات التي تقوم أو الضاغطات التي تقوم بتفريغ الحاويات، لذلك الكمامة تتراكم في الحاويات وفي محيط هذه الحاويات التي من المفترض أن يقوم أو تقوم هذه الضاغطات أو السيارات التي تنقلها وتفرغها خلال يومين إلى ثلاثة أيام بتفريغها، ولكن كثير من الأحياء ويعني هذا العمل يتأثر. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك نقص في عدد الحاويات، لذلك مشهد تراكم الأوساخ والنفايات والكمامة أيضا متكرر في مدينة حلب، ومشهد مألوف مع الأسف خاصة في المناطق الشرقية.
1: يعني بالتوازي مع هذا التقصير وهذا التراجع الخدمي في المدينة، ما هي التبريرات من قبل الجهات المعنية حيال ذلك؟
6: نعم، الناشطون الذين بدأوا بحملة حلب تختنف كانوا قالوا الأمس وأول أمس بأنهم انتظروا المجلس، مجلس مدينة حلب 8 أشهر ليقوم بمهامه، يقولون بأنه على أضعف الإيمان، هناك تقصير وهناك إهمال تجاه هذا الملف. بالمقابل كان هناك توجيه صوتي نسب إلى رئيس مجلس مدينة حلب، لم يتسنى لنا التحقق منه إذا كان يعني هو رئيس المجلس، ولكن بهذا التسجيل الصوتي وأيضا بحسب منشور على وسائل التواصل لعضو مجلس الشعب عقيل حسين بأن هذا التقصير هو عدم موافقة أو هي موضوع بيروقراطي بحت بعدم الموافقة على شراء آليات خاصة أو آليات ثقيلة، آليات كالضاغطات تخص مجلس مدينة حلب، ويقول بأن الإمكانيات محدودة لدى مجلس المدينة وبأن هذا هو السبب الرئيسي. تحدثنا اليوم مع عمال النظافة، قالوا لنا بأن الأجور قليلة، بأن العمال يقللون، بأن من 4000 عامل تحتاج مدينة حلب يوجد 1000 إلى 1200 عامل بسبب الأجور القليلة التي يتقاضاها هؤلاء العمال أو مهندسو النظافة كما اصطلح على تسميتهم، بالإضافة إلى ذلك نقص الآليات، نقص الحاويات. طيب. إذن نتحدث عن إمكانيات ضعيفة ومحدودة.
1: ماذا عن محافظ حلب عمار؟ يعني كان هنالك حديث عن تنظيم ورشة لمناقشة خطة طوارئ واستجابة لهذا الوضع الكارثي في حلب، ما طبيعة هذا الاجتماع وما مخرجاته؟
6: نعم، الملف مسؤول عنه هذا ملف النظافة تحديدا، مسؤول عنه مجلس مدينة حلب، كان الاجتماع منذ يومين أو ورشة العمل في يعني تضم عدد من أعضاء مجلس أو محافظة حلب، أعضاء من مجلس مدينة حلب، مكاتب تنفيذية على مكاتب تنفيذية على مكتب تنفيذي، بالإضافة إلى بعض الجمعيات أو المنظمات المحلية. يعني خرج كمذكرة تفاهم أو توصيات. اليوم بدأت بالفعل هذه الورشة تشهد يعني حركة عملية بحسب أيضا أحد القنوات هنا في مدينة حلب، تقول بأن جمعية أو منظمة الرواد بدأت بالتعاون مع مجلس المدينة لسد هذه الثغرات، لتأمين آليات بديلة ودفع الأجور للعمال أو المتعهدين لمساعدة المجلس مدينة حلب باستكمال العمل حتى عطلة عيد الأضحى. بالإضافة إلى ذلك كما ذكرت هناك موافقة على مبلغ 7 ملايين دولار لشراء آليات المطلوبة لمجلس المدينة، وبحسب أيضا يعني المجلس فإن هذه المسألة يعني ستحل قريبا، وهي فقط مسألة وقت، بعد ذلك سوف يكون هناك حل أكيد.
1: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. تشهد قضية الفروغ في مدينة حماة تحولاً نحو الحل عقب بدء مسار تفاوضي بإشراف العدلية يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين وأصحاب المحال، وذلك بعد احتجاجات واسعة على تقديرات تخمينية وصفت بأنها غير منصفة.
7: في حماة تصاعدت خلال الأسابيع الماضية قضية ملاك الفروغ بعد تقديرات تخمينية وصفت بأنها غير منصفة وهددت حقوقاً امتدت لعقود. الاحتجاجات في الأسواق جاءت نتيجة لشعور أصحاب الفروغ بأن التقديرات الهندسية لا تعكس واقع محلهم ولا تاريخ علاقتهم مع المالكين. ومن بين هؤلاء يبرز أبو سلطان الذي دفع مبالغ كبيرة ليحصل على محله التجاري قبل أن يجد نفسه اليوم أمام تخمينات تهدد ملكيته.
8: صاحب المحل دافع 90% بتجديد حكمي، العقد تجديد حكمي، يعني بحق له يورث هو وولاده المحل. المالك بس اللي وقع له إياه وعطايا ما بقى له رجع عليه. قرار الفروغ من عام 1952، يعني نحن اليوم ما لنا مغتصبين. أنا دفعت هون فروغي 400,000 دولار. تواصلنا مع الجهات المعنية وفتحنا قنوات وإن شاء الله وبأيام قليلة نوصل لحل.
7: بين اعتراضات أصحاب الفروغ وتأكيد العدلية أن تحديد بدل الإيجار هو اختصاص قضائي حصري، عقدت عدة جلسات جمعت ممثلين عن الطرفين. وخلال هذه الجلسات تبين أن جوهر التوتر كان مرتبطا بجدول تخميني وضعته لجنة هندسية، ما دفع إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل.
9: الإشكال الذي حصل والتوتر اللي حصل جاء نتيجة تقديم لجنة هندسية تقدير للقيم التخمينية للعقارات المستأجرة. تقدير القيم وتحديد بدل الإيجار لا يكون إلا من القاضي، وليس له ليس عنده جداول مسبقة أو آراء مسبقة. توتر سبب الجدول فتم سحبه من العمل، والتشكيل لجنة تحكيم خاصة عن طريق غرفة التجارة حماة يقصدها الطرفان لإيجاد حل رضائي بينهما، إما بإنهاء العلاقة الإيجارية أو بتحديد بدل الإيجار.
7: سحب الجدول الهندسي وتشكيل لجنة تحكيم محايدة فتحا بابا أمام حلول جديدة تقوم على إعادة التقدير وفق معايير عادلة. وبذلك انتقلت القضية من مرحلة الاحتجاج والتوتر إلى مسار تفاوضي أكثر هدوءا يضمن حقوق المالك والمستأجر معا.
10: بعد احتجاجات شهدتها أسواق حماة تتجه القضية اليوم نحو حلول تعيد تنظيم العلاقة الإيجارية. أصحاب الفروغ يأملون بإنصاف، والعدلية تؤكد أن القانون هو الفيصل. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حماة علاء سويد. مرحبا بك معنا علاء، نرصد وإياك كيف تبدو الأجواء في حماة مع بدء هذا المسار التفاوضي حول قضية الفروغ.
11: نعم ديما، مساء الخير. يعني مشكلة الفروغ هي مشكلة قديمة كانت في حماة، وكان هناك عدة وقفات احتجاجية للمستأجرين أو يعني مستأجري الفروغ نتيجة للجان التي قامت بتخمين المحال التجارية وقيمة الإيجار. طبعا خرجوا بأكثر من 3 وقفات احتجاجية اليوم. بعد كل هذه الوقفات العدلية في حماة والمحامي العام جمع الطرفين وأيضا اللجنة المخمنة ليقوموا بالتوصل إلى حل، وهو قيام يعني غرفة التجارة في حماة بوضع لجنة جديدة ستقوم بإعادة التخمين من جديد بيعني مبالغ تنصف الطرفين إن كان ملاك الفروغ أو المستأجرين. دي ما هي المشكلة؟ بدأت عندما اللجنة وضعت مبالغ كبيرة على المستأجرين، يعني قدرت بآلاف الدولارات، وبحسب العقد المبرم كما يقولون بأن هذا يعني غير منصف بحقهم، لأن ملاك الفروغ لديهم نسبة ملك لا تتعدى 15%، وملاك الفروغ هم دافعين يعني مبالغ كبيرة يعني تتجاوز 70% عند توقيع العقد، وبالتالي يجب أن تكون يعني قيمة الاستئجار لا تتعدى 15% من قيمة الاستئجار الكلية، ولكن اللجنة يعني وضعت مبالغ كبيرة عليهم. وبعد الاحتجاجات اليوم ستقوم لجنة جديدة محايدة تتبع لغرفة التجارة تعيد التخمين من جديد، وكل شخص يقوم ب يعني أخذ حقه كما يقولون. وأيضا هناك بند إن كان الطرفين يريدون التوصل إلى حل عن طريق يعني مالك الفروغ يتنازل عن الملك لديه، وأيضا المستأجر يتنازل عن قيمة الفروغ ويقومون ببيع العقار لشخص آخر، أو أحد الطرفين يقوم بشراء العقار ليصبح لجهة واحدة ويتم حل هذا الإشكال بشكل كلي. يعني حقيقة ديما هي المشكلة معقدة بشكل كبير، كل شخص يعني يقول بأن الحق لديه، وأنه في السنين الماضية كان ملاك الفروغ كانوا يأخذون إيجارات رمزية جدا يعني لا تستوفي حقهم.
1: طيب والآن على هل انعكست هذه الأزمة يعني على مسألة الحركة التجارية في الأسواق والأحياء المتضررة؟ هل كان هنالك أي رصدتم إغلاق لمحلات تجارية؟
11: سابقا عندما كانت هناك الاحتجاجات، أصحاب الفروغ أو المستأجرين، دعينا نسميهم المستأجرين لكي لا تتنى للمشاهدين معرفة عن ماذا نتحدث، المستأجرين قاموا بالوقفات الاحتجاجية وقاموا ب يعني إغلاق المحلات عدة أيام بشكل متقطع، احتجاجا على يعني اللجنة التي قدرت ثمن الإيجار، وبعدها يعني تم الحل، واليوم يعني الأوضاع مستتبة بشكل كامل، وينتظرون اللجنة التي ستتشكل عن طريق غرفة التجارة لحل الإشكال بشكل
1: نهائي. هل هناك سقف زمني له لهذا المسار؟
11: ديما حقيقة يعني مثل هذه المواضيع يعني روتينيا تأخذ وقت طويل، من الممكن شهر أو شهرين يعني اللجنة ستقوم بالتخمين، ومن الممكن يعني أن تكون نتائج اللجنة غير مرضية لأحد الأطراف، وبالتالي يكون هناك إعادة تشكيل لجنة مجددا والوصول إلى حل جديد. حقيقة ديما يعني تم تشكيل 3 لجان في الأوقات السابقة، وجميع النتائج التي خرجت من هذه اللجان لم يرضى بها المستأجرين يعني مستأجري الفروغ، وكان يقام هناك احتجاجات. اليوم يعني بما أن يعني اللجنة ستكون عن طريق غرفة التجارة، وهي طرف جديد ويعتبر طرف محايد لا يتبع لي يعني غرفة الهندسة أو لا يتبع لي أحد الأطراف، يعني سابقا المستأجرين كانوا يتهمون بأن أعضاء اللجنة بأن لديهم صلة بملاك الفروغ أو لديهم يعني هم أملاك يقومون بتأجيرها، لذلك كانت الأرقام مجحفة. اليوم هي لجنة محايدة تعتبر وتتبع لغرفة التجارة، وينتظرون نتائج جديدة مغايرة للنتائج التي كانت سابقا.
1: شكرا جزيلا على أسويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حماة. تواصل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سوريا في اللاذقية أعمالها الفنية والتحضيرية لإطلاق أول رحلة لقطار نقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى مدينة عدرا الصناعية بدمشق. وأوضحت وزارة النقل أن الأعمال الجارية تشمل صيانة الشاحنات وضبط قياسات الخطوط الحديدية وإزالة الأعشاب والعوائق عن السكة، إضافة إلى تنفيذ اختبارات تحميل وتفريغ للتأكد من جاهزية البنية التشغيلية قبل بدء الرحلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تعزيز النقل السككي وربط المرافق بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتخفيف تكاليف النقل ودعم النشاط الاقتصادي. وينضم إلينا هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من اللاذقية. مرحبا بك معنا هاشم. نرصد وإياك أهمية هذه الخطوة، إعادة تشغيل خط نقل البضائع من مرفأ اللاذقية وعدرا الصناعية في هذا التوقيت.
12: نعم ديما، بالفعل بدأت الشركة العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعملية تأهيل للسكك خط السكك الحديدية الذي يربط مرفأ اللاذقية بعدرا الصناعية بريف دمشق. طبعا الأعمال هي ما زالت مستمرة منذ عدة أيام حتى الآن، يعني في إن كان في اللاذقية منذ عدة أيام بدأت، وأيضا هناك ليس فقط في اللاذقية ولكن أيضا في التحويلة من تحويلة الضمير باتجاه عدرا الصناعية، وهي يعني في الحقيقة يعني هذه العملية التي تشمل عدة مراحل وعدة خطوات، أبرز تلك يعني الخطوات هي إزالة الأعشاب وأيضا إعادة البنية التحتية للسكك الحديدية من خلال يعني العمل على وضع هذه الخطط في الخدمة التي كانت مهمولة منذ عدة سنوات، وإجراء اختبارات على الخط الحديدي والسكة الحديدية الموجودة، لا سيما الشاحنات التي يعني ستربط المرفأ بمدينة العدرا الصناعية، أو بعبارة أخرى ستربط مرفأ اللاذقية بالمرفأ الجاف الموجود في المدينة الصناعية بعدرا، أي أن الشاحنات أو الحاويات الموجودة في المرفأ والتي ستصل بالبواخر ستصل مباشرة إلى المرفأ الجاف الموجود في تلك المنطقة. عمليات التجهيز هي ما زالت مستمرة، وعمليات يعني لإطلاق أول رحلة تجريبية من المرفأ باتجاه مدينة عدرا الصناعية، يعني من الممكن أو المحتمل أن تكون خلال الأيام القادمة، وهي ستكون بالبداية تجريبية يعني تتمكن المؤسسة من يعني ضبط عمليات يعني الضعف في الخط الحديدي، بالإضافة إلى إن كان هناك أي إشكاليات يقوموا بحلها. هذه الخطوة يعني تأتي لها أهمية كبيرة، كون النقل بالسكك الحديدية سيوفر كثيرا إن كان من الوقت والجهد وخفض للتكاليف، لا سيما أن النقل البري عبر الشاحنات وغيرها يعني من الممكن أن يكون يعني أكثر كوقت، بالإضافة إلى البنية التحتية للطرقات هي بالأساس يعني في سوريا وخصوصا الاستيرادات هي يعني صعبة، ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى أن الطرقات لا تتحمل يعني هذه الشاحنات والحمولات الكبيرة. اليوم يعني إعادة تفعيل الخطوط السكك الحديدية لها أبعاد استراتيجية، نعم. ويعني أبعاد إن كان على الصناعيون وعلى الصناعيين عفواً وعلى يعني حتى على الدولة بشكل عام، من خلال يعني خفض التكاليف، نقل كميات أكبر بسرعة قصوى، بالإضافة تخفيف على الطرقات البرية والأسترادات الموجودة.
1: على ضوء ذلك، ما هي أبرز الأعمال الفنية التي تنفذ حالياً على الأرض لضمان جاهزية الخط؟
12: نعم، إعادة يعني بالبداية إعادة أول شيء الأبعاد بين هذه الخطط الحديدية، هل هي يعني مطابقة للمواصفات القياسية التي يستطيع هذه الشاحنات أو القطار الذي يحمل شحنات كبيرة أن تتحمل الضغط الكبير، كونها يعني أي واحدة منها ستكون هناك يعني عشرات الطنات ستكون في قطار واحد، هل تستطيع تحمل هذه الكميات الكبيرة، بالإضافة إلى إزالة العوائق إن كان من الأعشاب إلى الأحجار الكبيرة، وضع قياسات محددة، لا سيما وجود يعني وجود التحويلات التي هي أيضا كانت متضررة، ومنذ عدة سنوات لم يكن هناك أي نوع من يعني أو لم تكن رحلات موجودة من المرفأ باتجاه عدرا الصناعية. يعني الأعمال هي كثيرة، اختبارات على هذا الخط، يعني أيضا شحنات تجريبية ورحلات تجريبية حتى أن تصل إلى أن يكون الخط بالخدمة بشكل كامل دون وجود أي عوائق.
1: هل من عوائق حتى الآن؟ يعني ما هي أبرز التحديات المتوقعة من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في مسألة إعادة تأهيل المسار؟
12: يعني عوائق كبيرة يعني تمنع العمل لا يوجد، يعني حسب يعني ما تحدثنا إلى يعني المسؤولين في المؤسسة العامة للسكك الحديدية، جميع هذه العوائق الآن يعملون على يعني تجاوزها، وهي يعني الفرق الفنية موجودة وكلها فرق وطنية من المؤسسة تقوم بعمليات الترميم وعمليات أيضا عمليات تجهيز خطوط السكك الحديدية، لا سيما قطارات التحميل واختبار جاهزيتها، يعني كاختبارات وأيضا كصعوبات هي يعني يتم الآن العمل عليها، من المحتمل خلال الأيام القادمة أن يعلن عن الخط جاهز في الخدمة وتبدأ عمليات النقل من المرفأ إلى المدينة الصناعية في عدرا.
1: طيب هاشم، هل هنالك أي خطط مستقبلية لتوسيع شبكات النقل السككي وربط المرافق بمدن صناعية أخرى؟
12: نعم، يعني السكك الحديدية منذ بداية التحرير بدأ العمل عليها، وخصوصا يعني نتحدث هنا خطوط السكك الحديدية من المرفأ باتجاه المحافظات الخط الذي يحمل يعني الحبوب وغيرها من المواد هو يعمل منذ فترة وانطلق يعني. وكنا في تلفزيون سوريا كنا قد أعددنا مادة عن هذا الموضوع بنقل القمح من مرفأ اللاذقية باتجاه حلب طبعا، لكن عن طريق من مرفأ اللاذقية إلى منطقة جبلة بانياس طرطوس إلى حمص باتجاه حماة وأيضا إلى حلب عبر هذا الخط. لكن الخط الحديدي من اللاذقية باتجاه حلب هو يعني مقطوع في معظم أجزاء في منطقة إدلب، وهو السكة الحديدية غير موجودة. أيضا هناك خطط على إعادة تأهيل هذه السكة وربط الربط السككي والحديدي لما له من يعني فوائد استراتيجية على الصناعة وعلى كل القطاعات الأخرى.
1: نعم هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. وصلنا الآن مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
3: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
4: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
3: هناك رابط مهم، أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.

0: محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل.
3: نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
3: إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله.
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوه.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع التي تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. في رواية البؤساء لم يتعامل فيكتور هوغر مع المجرير على أنها تفصيل قذر في المدينة، بل باعتبارها مرآة تعكس ما يحدث فوق الأرض وفي الشوارع حيث يعيش الناس. كان يرى أن المدن تخفي حقيقتها في الأماكن التي لا يريد أحد النظر إليها، وأن الشوارع الخلفية والمياه الآسنة والنفايات تكشف أحياناً عن حال الناس والسلطة أكثر مما تكشفه الساحات اللامعة والخطب الطويلة. وحين وصف باريس الغارقة بالفقر والروائح والتعب، لم يكن يتحدث فقط عن القمامة، بل عن مدينة تصل فيها الأزمات إلى تفاصيل الحياة اليومية، حتى يصبح السير في الشارع جزءا من المعاناة نفسها. وفي حلب اليوم يستعد كثير من السكان هذا المعنى عبر صور لحاويات ممتلئة ومشاهد لأكوام نفايات تتكرر في الأحياء والشوارع والأزقة، وروائح دفعت ناشطين إلى إطلاق حملة بعنوان حلب تختنق أو طلعت ريحتكم، في استعارة مباشرة لشعار ارتبط سابقا بالغضب الشعبي مع انهيار الخدمات في عدد من المدن العربية الأخرى. وخلال الساعات الماضية تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع تظهر تراكم القمامة في عدد من أحياء حلب، وسط شكاوى من ضعف عمليات الترحيل وتراجع خدمات النظافة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. ومع اتساع التفاعل بدأ ناشطون وصحفيون محليون باستخدام وسمية طلعت ريحتكم إلى جانب حلب تختنق، في محاولة للضغط على الجهات الخدمية ودفعها للتحرك. وركزت الحملة على أن القضية لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل مشكلة تمس الصحة العامة والحياة اليومية، مع الحديث عن انتشار الروائح والحشرات قرب المناطق السكنية وفي الأسواق أيضا. عشرات المشاهد لأكوام القمامة انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي قادمة من حلب. كان من بينها مقطع يظهر كومة قمامة تحاصر حاوية القمامة بدلا من أن تكون داخلها، وذلك بالقرب من المركز الثقافي في حلب.
1: هاي مركز ثقافي في حلب بيدل على ثقافة البلد. شوفهم ثقافة الزبالة. بالبداية كنت عم بلوم الشعب، بس لكن صراحة يعني لا، مو ذنب الشعب، هو في حق عليه. بس يعني إذا أنا شفت الحاوية مليانة زبالة، الدولة ما عم تفضيها، وين بدي أحط الزبالة؟ يعني أنا مثلا أخليها ببيتي؟ ما في حق على الشعب كتير، لأنه هو ما بكب الشارع. بس موضوع الحاويات هذا مو موضوع شعب، هذا موضوع المحافظة اللي هي بالعزم تعمل هالشي. هاي حاويتين هون يعني بمركز البلد، الشارع بيجي

0: آلاف الناس مش هنشجع السياحة. أنا كمغترب ليش أرجع؟ ليش أستقر في هذا البلد؟
1: لكن من باب الإنصاف، أعاد الناشط نفسه الذي نشر المقطع المصور السابق، نشر مقطع آخر من الموقع نفسه يظهر إزالة أكوام القمامة بالقرب من المركز الثقافي. لنشاهد تلك اللحظات.
0: رجعنا على المركز الثقافي إن شاء الله.

0: يعني صور ما تزال.
1: أزيلت القمامة هنا ولله الحمد. القضية لم تنتهي عند حدود الشارع الذي يقع فيه المركز الثقافي، إنما امتدت لأحياء متفرقة من حلب. فهنا في هذا المقطع المصور وثق منشئ محتوى سوري انتشار القمامة في مناطق مختلفة، منتقدا الجهود الحكومية لمكافحتها.
2: من فترة في شباب عملوا حملة للنظافة وأنه دور المواطن لازم يكون أساسي بنظافة البلد، بس الشيء الأهم أنه نسي يحكونا عن دور البلدية بنظافة البلد. يعني أنا كمواطن صالح أو كأي مواطن عادي بيخاف على نظافة بلده، بإيدي زبالة أو بإيدي شيء عم بشربه بالشارع وبدي كبه، بدي دور على حاوية، فأول شيء بلاقي بوشي هي الحاوية وبكبه. أكيد ما نكون شايفيني من كمية الزبالة هاي. يعني من الأخير أنا مهمتي بتنتهي كمواطن عند حاوية الزبالة وببلش دور البلدية اللي هي خارج نطاق التغطية. حاليا صار الجو شو بيعني زيادة حشرات، زيادة روايح، زيادة أمراض، والموضوع ما عاد بحلب الشرقية بس، لا صار بحلب كله. أظن متواجد عنا سيارات للبلدية ومتواجد عنا مازوت لسيارات البلدية ومتواجد كمان عنا موظفين نظافة ومهندسين نظافة، بس ليش التقصير ما بنعرف. هل يا ترى مضيق هرمز لما تسكر أثر على الموضوع؟ مثل ما أنا رح كون مواطن صالح ودير بالي على بلدي وخاف على بلدي ونظافة بلدي، لازم البلدية كمان تشاركني المسؤولية والوعي الأكبر، بس ليش التقصير؟ ما عم نعرف. الحقونا قسما بالله اختنقنا.
1: يعني مع الأسف أن تكون حلب من أقدم المدن المأهولة في العالم وثاني أكبر محافظة موجودة في سوريا أن يكون فيها حال القمامة والنظافة كما رأينا، وهناك عشرات بل مئات المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لانتشار كثيف للقمامة للأسف في جميع الأحياء في حلب، سواء كانت الأحياء التي يسميها البعض بالغربية أو الشرقية. كون حلب هي المدينة الأولى التي حررت في سوريا خلال معركة ردع العدوان، اعتبر من غير المنطقي بالنسبة لسكانها أن تكون مشكلة انتشار القمامة في الشوارع من دون حل، خصوصاً مع مرور أكثر من عام على التحرير، وهو ما قاله أحد الناشطين في مقطع مصور من أحد شوارع المدينة.
3: هي أول مرة بسجل فيديو يمكن لموضوع خدمي. يعني حلب أول مدينة حررت في سوريا بعد سنة ونص، لسه مشكلة القمامة ماشية وما حدا سائل عنها. المشكلة كل ما لعب تتفاقم، حملات حملات حملات، وبالأخير هاي النتيجة. إمتى ينوضع حد لهذا الملف؟ ما حدا بيعرف. دائما ترحيل المشاكل ترحيل المشاكل، أو انتقال من مشروع لمشروع. في مشروع ضروري في مشروع أضر، أنا ما بعرف حسب الأولويات اللي هن اللي بعتمدوها البلدية. بس كل مكان مقصوف أو كل مكان مدمر هو مكب نفايات. يعني حلب على من أكبر مدن سوريا وعلى هذا المستوى وهيك حالة، شيء محزن صراحة، شيء محزن جدا. وهلا مع دخول فترة الصيف وفصل الصيف اللي بيمتد على أشهر، يعني انتشار الأمراض وانتشار الأوبئة وخصوصي حبة الليشمانيا اللي بعاني منها الأطفال خصوصا. يعني احنا كإعلاميين تركنا شغلنا الإعلامي وصرنا نغطي بس موضوع النظافة، ومع هيك لسه هذا الملف لسه ما انحل. ما بعرف ايه ما بده ينحل أصلا.
1: أسفي على هذا الواقع الخدمي في هذه المحافظة. طبعا هناك العشاء

0: حملت مطالب بالتعامل بجدية أكبر مع الملف، ومنها ما طالب باستقالة رئيس المجلس البلدي والمحافظ عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب عبد العزيز مغربي. كتب منشور مطول عن الموضوع على حسابه الشخصي في فيسبوك، قال فيه: هذا هو منشور عبد العزيز مغربي على صفحته في فيسبوك. قال: قبل شهرين سألته صراحة، ويقصد رئيس مجلس بلدية حلب على الأغلب لكونه لم يذكره صراحة ضمن جلسة تحضرها أو نحضرها لحل مشكلة النظافة، هل أنت قادر على حل مشكلة النظافة مع اقتراب الصيف؟ وكم تحتاج من وقت؟ وإذا كانت الإجابة بأنها ستحل. ونقل عبد العزيز أيضا على حسابه عن رئيس البلدية أنه أجاب: مشكلة النظافة تم حلها بنسبة 90%، وأن سبب اجتماع رئيس المجلس البلدي مع عضو مجلس الشعب وآخرين هو من أجل المعايدة. ويقول كاتب البوست: إنه ترك الجلسة وندم على حضورها، معتبرا أن هذا شخص لا يدرك أهمية حلب ولا يعرف قدر أهلها، وفق تعبيره. الناشط ومنشئ المحتوى معتز شعبه، وهو من أبناء مدينة حلب، ظهر في مقطع مصور طالب فيه باستقالة رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري، معتبرا أن ما حدث خلال الأشهر الثمانية الماضية يمثل فشلا ذريعا للمجلس البلدي.
1: أشهر من الفشل الذريع لمجلس مدينة حلب، وعلى رأسهم السيد طلال الجابري، لإيجاد حلول حقيقية لمشكلة النفايات المتفاقمة، إضافة إلى زيادة المخالفات والتجاوزات التي أثقلت كاهن المواطنين وأثرت سلبا على الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة حلب. وبعد هذا الأداء الغير مقبول، فإننا نطالب بإقالة رئيس مجلس المدينة السيد طلال الجابري، وتشكيل مكتب تنفيذي مفرغ قادر على إدارة القضايا الخدمية في المدينة. حلب ما بدها وعود جديدة، بل إدارة قادرة على إنقاذها قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية. حلب عم تختنق وطلعت ريحتها وريحتكم.
0: عند الحديث عن القمامة والانتقادات التي تواجه الجهات الحكومية في حلب، لا يمكننا تجاهل واحدا من المقاطع المصورة الذي أظهر جرذا ضخما يجول بين الأزقة، أو جردون كما نقول عنه نحن الحلبيون، إذ تداول السوريون هذا المقطع على نطاق واسع وأعيد نشره مرارا على منصة فيسبوك.
2: شباب جرادين بحلب في شيء غلط، هذا ما هو جردون، وينه؟ هذا قط، هذا كلب كتير كبير، وينه؟
3: خايد يا شوي، أولوية المرور إلنا الرصيد.
2: طبعاً
3: زمان سكن
2: بعتبرونا نحن مواطنين درجة تانية. هاتوا شوفوا طلع
3: منطقة ملعبه،
2: طلع قد الجحش يفضح عرضه ما يكبر.
3: صلى على النبي،
2: ما بخاف لرو انت،
3: صلى على النبي يا زلمة.
2: الله
3: صلى، ما بقبلش يا
2: خلي لك عم جد كيس بصفش،
3: عم بينقل شغيل
2: عم بينقل
3: وبينغر وشغيل
2: اللهم باي
3: وباي باي.
0: والله لا تعليق، والله يا للأسف على هذه المدينة والإهمال الذي يعيشه أبناء مدينة حلب. يبدو أن الحملة لقيت طريقها إلى آذان المسؤولين في مدينة حلب، إذ أطلق مجلس المدينة حملة أسماها حملة نظافة شاملة لتحسين الواقع الخدمي ورحيل النفايات المتراكمة. ونشر حساب مجلس مدينة حلب منشورا قال فيه: هذا هو المنشور: باشر مجلس مدينة حلب تنفيذ حملة نظافة شاملة في مختلف أحياء المدينة، مع استنفار كامل لجهود وآليات وعمال قطاع النظافة، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وترحيل النفايات المتراكمة في الشوارع والساحات العامة. وقال إن الحملة تهدف لتعزيز مستوى النظافة، مشيرا إلى استمرار الأعمال بشكل يومي وفق برامج عمل مكثفة تشمل مختلف القطاعات والمناطق. كما أرفق المجلس منشوره بسلسلة صور تظهر إزالة أكوام القمامة من بعض المناطق. كما أسلفنا بأن هذه القضية لقيت تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك آلاف التعليقات على مختلف المنصات.

وقت لنستعرض البعض من هذه التعليقات. هنا محمد سعيد ظفر نحاس قال: من يفشل بإدارة ملفات صغيرة كالقمامة والصرف الصحي وردم الحفر لا يعول على نجاحه بإدارة محافظة كحلب والتخطيط لها كمدينة عصرية متطورة بعمرانها وبنيتها التحتية وإيجاد رؤى وخطط عمل تلحقها بالمدن الحضارية. وهنا أيضا تعليق آخر لمحمد قال فيه: الفيس تعبى زبالة وكلها من زبالة حلب، لازم مارك يرفع دعوى على مجلس المدينة لأني وسخنا له الفيس. وأيضا تعليق لمحمد قال: أنتم فاكرين الحكومة في حلب عاجزة عن إنهاء تنظيف البلد؟ لا حبيبي أنت غلطان، بس المشكلة أنه هي الجهة الوحيدة يلي ما فيها رشوة، لذلك تراكم الزبالة والوسخ والعفن في حلب باقي ويتمدد. الله لا يعطيكم العافية. ويبدو أن نصف حلب اسمها محمد. هنا تعليق لمحمد نحاس أيضا قال فيه: بغير محافظات ما في هيك أبدا، نستغرب كتير ليش هيك عم يتعاملوا مع حلب.

0: ينضم إلي عثمان عبد اللطيف الأحمد وهو من القائمين على حملة حلب تختنق معي من حلب. مرحبا بك عثمان. يعني رأينا الكثير من المشاهد المصورة، للأسف يعني هناك إهمال كبير لانتشار القمامة في جميع أحياء حلب، وبدأتم أنتم بإطلاق هذه الحملة. حدثنا أكثر وبتفاصيل أكثر عن الواقع النظافي إن صح التعبير في محافظة حلب، وهل هناك أي استجابة أو تحسن من قبل المحافظة بعد إطلاق هذه الحملات وانتشار مقاطع مصورة عن الواقع الخدمي للأسف؟
1: مساء الخير أستاذ حسام ولكل المتابعين. بصراحة الحملة اللي أطلقناها هي مي أول حملة على مستوى مدينة حلب. كان في حملات قبلها من شهرين ومن 5 شهور كمان كان في حملة، بس ما أخذت هذا الصدى الواسع يلي نحن اشتغلنا عليه وشفنا ضروري أنه تنطلق هاي الحملة. هو اقتراب الموسم الحر الصيف الشديد،
0: صحيح،
1: يلي راح يكون فيه له آثار كتير جانبية ومؤذية للأطفال. حاليا بدأت انتشار حبة اللاشمونيا يلي معروفة حبة حلب على أطفالنا، الذباب والبق يلي منقوله بالحلبي كان انتشاره كتير كبير بهاي الفترة. حاليا نحن اطلقنا بهي الحمله، يعني اطلقت على مستوى افراد ناشطين من مدينه حلب همهم هن مدينتهم، ما في اي خلفيه لهي الحمله ان كانت سياسيه او شخصيه مع اي حدا. حاليا صرنا اليوم الثالث راح هو من اطلاق الحمله، هي بوستات على الفيسبوك. اول نهار كان في تفاعل كبير، النهار الثاني للحمله كان اكبر وتوسعت دائرة انتشار البوستات والصور لنفايات في مدينة حلب. نحن مكملين اليوم تمام. مبارحة أو اللي قبله كان في صوتية للسيد رئيس مجلس مدينة حلب، صوتية مطولة عبيرت فيه على أحد الأشخاص اللي حكى معه بشكل شخصي، وما في طبعا يعني كان بيان أو شيء رسمي منه. خلال هاي الصوتية عم يذكر وبيحمل الحكومة ومديرية الإدارة أنه وزارة الإدارة عفواً أنه في هو رفع كتب ورفع يعني لاستجلاب آليات للمدينة، بس ما كان في رد. طبعاً هذا الشيء نحن يعني بغنى عنه، يعني نحن ما طلبنا هذا التبرير. أعتبر اليوم الحملة ما أطلقت لليوم، فهل كان بده يطلع السيد رئيس مجلس المدينة يحكي بهذا الموضوع؟ أكيد لا. بدنا حلول عاجلة، ما بدنا حلول إسعافية. طيب ما بدنا حملات تنطلق من مجلس المدينة لشيل الأكوام وعدم متابعة.
0: إذا سألتك عثمان ما هو سبب انتشار القمامة بهذا الشكل الكبير في أحياء حلب؟
1: بصراحة الأول هو عودة الأهالي لمدنهم. يعني نحن اليوم عنا مثلا مثل نحن حينا حي الهلوك كان فيه قرابة 400 عائلة قبل التحرير، بعد التحرير صار العدد 2700 عائلة. فهذا الموضوع جدا أثر على موضوع النظافة، ما في حاويات كافية، عدم توزعها بشكل كمان مرضي.
0: هل يوجد عمال نظافة؟
1: عمال نظافي جايين. النقطة الثانية هو عدم وجود عمال نظافي بشكل كافي. اليوم الأرقام بتقول أنه حلب حاليا صار فيها 1400 عامل، بس هي بحاجة ل 5000 عامل نظافي. هذا الرقم غير موجود. تهالك الآليات، هي النقطة رقم 3، تهالك الآليات، ما في آليات حسب ادعاء مجلس المدينة، ولكن نحن بنسمع من أشخاص بتشتغل بقطاع الخدم وبالبلدية أنه في آليات في إمكانية مادية إنه لاستجلاب هاي الآليات، بس للأسف ما في تجاوب لليوم، ما في استجابة لهذا الموضوع.
0: عثمان، وإلى الآن انتشار القمامة في جميع أحياء حلب ما زال كما كان عليه؟
1: نعم، بداية التحرير كان الأكوام كانت بالمناطق الشرقية، ولكن حاليا حلب بشرقة وغربة هي مدينة عائمة بالنفايات للأسف.
0: طيب حضرتك من سكان مدينة حلب ومن أحد القائمين على حملة حلب تختنق، ما هي الجملة أو الكلمة التي توجهها لمحافظ حلب والمعنيين عن هذا الأمر؟
1: بتمنى منهم يقوموا بأعمالهم يلي مطلوبة منهم، اللي هن موكلين فيها، بس مو أكتر. ما بدنا نحن لا صور ولا اجتماعات ولا ترندات، بدنا الكل ياخذ زمام المبادرة وينزل على أرض الواقع ويشوف هموم الناس، يشوف هموم المواطن الحلبي، لأنه صار العبء كتير كبير عليه اقتصاديا وخدميا. يعني نحن
0: طيب
1: اليوم
0: عثمان، بس يعني في نقطة كتير ضرورية، معقول محافظ يعني عم بيروح من بيته لمبنى المحافظة وبيرجع، وانت عم بتقلي انه جميع احياء مدينة حلب منتشرة فيها ومتكدسة فيها القمامة، ألا يشاهد هذه المناظر ليتحرك؟
1: والله إذا عم يشاهده وما بيحكي فهذا مصيبة عظمى يعني، أما إذا ما عم يشاهده فتلك مصيبة أعظم.
0: نتمنى أن يصل صوت جميع.
1: بس عندي تنويه صغير.
0: فضل. ولكن بعجلة انتهى وقت البرنامج.
1: تماما، نحن اليوم صرنا سنتين بعد التحرير، لحد الآن عم نحكي بموضوع جدا بسيط على مستوى مدينة كبيرة مثل مدينة حلب وهامة وعريقة. نحن في عنا ملفات أهم وأشمل العدالة الانتقالية والحركة السياسية في البلد والنهضة العمرانية والاقتصادية. لليوم نحن لسه عم نحكي بالنظافة، فللأسف أنا بقول تأخرنا كتير، بدنا حلول.
0: نتمنى أن يصل صوت أبناء مدينة حلب وصوتك أيضا أستاذ عثمان، أحد القائمين على حملة حلب تختنيخ، إلى محافظ حلب عزام غريب وإلى المعنيين في مدينة حلب لإنهاء هذا الملف وبشكل كامل تراكم القمامة في جميع أحياء مدينة حلب والانتقال إلى الملفات الأخرى ليتم تنظيمها والعمل عليها. شكرا لك عثمان عبد اللطيف الأحمد، وأنت أحد القائمين على حملة حلب تختنق أو طلعت ريحتكم. شكرا لك، كنت معي من حلب. نهاية ريبوست لليوم، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
5: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
6: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
5: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
6: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
5: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
6: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
5: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
6: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
5: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
6: نعم،
5: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
6: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
5: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
6: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
5: أنت متأثرة جدا بالتراث.
6: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
5: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
6: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
5: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

استثمارات إماراتية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد السوري، موانئ وعقارات ومشاريع بمليارات الدولارات. ومع انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، تبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بين وعود الاستثمار الكبير وتحديات التنفيذ على الأرض، ما هي الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد السوري؟ اليوم نضع تفاصيل المنتدى تحت المجهر في الرصد الاقتصادي. أهلا بكم، ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011، ويأتي القرار عقب تحرير سوريا ورفع العقوبات الأوروبية في إطار سياسة الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي. وتعيد الاتفاقية الموقعة عام 1977 فتح قنوات التعاون التجاري والاقتصادي بين دمشق وبروكسل على أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. أعلنت الشركة السورية للبترول تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة شيفرون الأمريكية لبدء أول مشروع استكشاف بحري في المياه السورية بالتعاون مع باور انترناشونال، على أن تنطلق الأعمال الفنية صيف عام 2026 في خطوة تعد الأولى من نوعها في المياه العميقة. وفي الإطار ذاته، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة لتنفيذ دراسات فنية وإعداد برامج عمل تمهيداً لعقود الاستكشاف. أطلقت وزارة الاتصالات السورية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد العالميتين، وتعد الخطوة دخولاً رسمياً لسوريا إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية، وتتيح للمصارف المحلية تقديم خدمات دفع إلكتروني آمنة وفق معايير الدولية. من جانبه، أكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن هذه المبادرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتدعم تطوير البنية المالية لتمكين المعاملات اليومية بكفاءة أعلى. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية. استثمارات بدأت مع موانئ دبي العالمية وتوسعت في أروقة المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول. فما هي أبرز هذه الاتفاقيات؟ باكورة الاستثمارات الإماراتية كانت في عام 2025، حيث شهد اتفاقية ب 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير البنية التحتية، تلتها اتفاقيات للطيران والتعاون الجمركي في خطوة لربط سوريا اقتصادياً بالمنطقة. التقارب الإماراتي السوري هذا العام بدأ بزيارة لمؤسس شركة إعمار محمد العبار ومدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني لبحث فرص الشراكة في العقارات والبنية التحتية والسياحة، وجاء هذا بالتزامن مع عودة مشروع البوابة الثامنة إلى الواجهة بتوقيع ملحق عقد جديد بعد توقفه منذ عام 2011. كما شهدت دمشق انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمنصة جامعة لمسؤولين ومستثمرين من البلدين. جلسات حوارية بحثت فرص الشراكة في قطاعات متعددة، منها التجارة والعقارات إلى الزراعة والأمن الغذائي، مروراً بالطاقة والسياحة والتحول الرقمي. وخلال المنتدى، أعلن مؤسس إعمار محمد العبار عن خطط استثمارية ضخمة في سوريا، أبرزها مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار على الساحل السوري و12 مليار دولار في دمشق قد تبدأ خلال 6 أشهر. ويتوقع العبار أن تسهم هذه المشاريع خاصة في قطاع السياحة بخلق آلاف فرص العمل وجذب 8 ملايين سائح في خطوة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في سوريا. من جانبه، أعلن وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن التبادل التجاري غير النفطي قفز 132% ليصل إلى 1,400,000,000 دولار عام 2025، مشيراً إلى وجود 40,000 شركة سورية في الإمارات.
ولاستكمال ما بدأ من تفاهمات في المنتدى، سيتم تشكيل وفد سوري لزيارة الإمارات لوضع خارطة طريق تنفيذية تترجم الشراكة إلى مشاريع على الأرض.

0: ولمناقشة تفاصيل التعاون الإماراتي السوري يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو محمد غزال الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل، وأيضا عبر زوم يسعدنا أن نستضيف الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. سأبدأ معك دكتور، يعني بخصوص هذه الأرقام التي تم الحديث عنها يوم أمس من قبل السيد محمد العبار باستثمارات يعني قد تتجاوز 19 مليار دولار. كان لك رؤية سابقا عندما تم الحديث عن 50 مليار دولار أنه هذا غير متوقع أو غير منطقي، خصوصا أنه الإمارات أكبر استثماراتها في مصر لم تتجاوز هذا الرقم. فما رأيك حاليا بالرقم المطروح، هل هو منطقي برأيك؟
1: مساء الخير لك ولضيفتي الكريمة والمشاهدين الكرام. أنا برأيي الصورة يمكن هون أصبحت أكثر واقعية من الحديث السابق عن 50 مليار دولار دفعة واحدة. يعني الحديث عن 50 مليار دولار كاستثمارات منفذة مباشرة بالمدى القصير كان يعني في مبالغة فيه إذا قارناه حتى بأكبر الاستثمارات الإماراتية بالمنطقة، لأنه الإمارات هي نفسها لما بتتحدث عن مشروع بحجم مثلا رأس الحكمة اللي بمصر هو أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ المنطقة، نحن عم نتحدث عن صفقة بحوالي 35 مليار دولار، منها جزء نقدي مباشر وجزء على شكل تطوير استثمارات طويلة الأجل. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تساؤلات لما بينطرح رقم 50 مليار دولار دفعة واحدة بسوريا اللي ما زالت يعني عم تمر بمرحلة إعادة بناء اقتصادي ومصرفي. اليوم الأرقام اللي عم ينحكى واللي تحدث عنها يعني السيد محمد العبار، أنا شفته بالتصريح اللي أدلى به، يعني حتى هو ما عنده رقم دقيق، يعني عم يحكي مثلا بين 5 و 6 مليار دولار أو بين بدمشق بين 7 و 9 مليار دولار. أنا برأيي الآن لا زالوا في مرحلة جس النبض والدراسات. لذلك بس نحن هون يعني ما عم نتحدث عن ضخ 18 أو 19 مليار فورا يعني بداخل السوق السورية. هون في رح يكون في خارطة مشاريع واستثمارات متعددة مراحل ممكن توصل قيمة الإجمالية إلى هذا الرقم على مدى سنوات طويلة، وهذا فرق جوهري اقتصاديا.
0: صحيح.
1: لأنه بحسب التصريحات يعني المرتبطة بالمنتدى وبالمقابلات اللي أجراها سيد العبار مع صحيفة The National، كان عم يحكي أنه الحديث عم يدور عن استثمارات تتراوح بين 5 و 7 مليار دولار لتطوير الساحل السوري سياحيا وعقاريا، وإضافة إلى مشاريع بدمشق توصل 12 مليار دولار بتشمل ضواحي سكنية ومراكز تجارية، أظن تحدث عن بنى تحتية. لذلك لما بنجمع هاي المشاريع بنحكي فعليا عن رقم يقارب 18-19 مليار دولار كقيمة تطويرية مستقبلية للمشاريع المطروحة.
0: نعم. طب سأنتقل إليك أستاذ محمد، يعني بخصوص هذا الرقم المطروح أو بخصوص يعني الكلام اللي حكاه أيضا السيد العبار أنه نحن بحاجة دخول مستثمرين سوريين معنا، لن ندخل وحدنا، برأيك يعني هل هو رغبة منه لحماية استثماراته أو فعليا لأنه عنده ثقة بالمستثمر السوري ممكن اللي جاي معه من الإمارات بشكل أكبر؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم.
0: يعني لتخفيف المخاطر أنا أقصد.
2: يعني أنا باعتقادي اليوم لا يجب يعني أن أركز كثيرا في الرقم بقدر ما أنه ينخرط التركيز على هل هناك رغبة ونية في الاستثمار أم لا. اليوم لما نحكي عن مشاريع أو عم نحكي عن شركات ونحكي عن شخصيات ما يقارب 120-140 شخصية من قادة الأعمال في الخليج العربي بالإمارات طبعا، وهم يعني داخليا وخارجيا، لما نحكي عن هيك شخصيات عن تاريخ وهيستوري متكامل معروف بين الشركات من إعمار إلى غيرها، وتعالى نحكي عن شركات قادرة على الإنجاز، قادرة على العمل، قادرة، هذه الشركات لا ترسم خطة استراتيجية وإنما ترسم خطة تشغيلية وإنما خطة استراتيجية، وبالتالي هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات، ومن الطبيعي أن يكون حجم المشاريع كبير إذا كنا عم نتكلم عن فترات زمنية. اليوم أنت عندك ما يقارب 40,000 شركة بحسب معلوماتي، يعني ما يقارب في الإمارات، عندك رأس مال اغتراب اليوم موجود في الإمارات، ومقابل عندك رأس مال أيضا محلي موجود من السوريين. أي شركة سوف تأتي إلى سوريا هي لن تعمل وحدها ولن تكون حكرا، وبالتالي هذا هو من باب تنويع المخاطر. وبالتالي المستثمر الذكي والمستثمر الذي يخطط للمستقبل والمستثمر الذي يريد أن يجني الأرباح على المدى القصير والمتوسط والطويل، هو من يشرك أهل البلد، يشرك أهل الكفاءات الموجودة. يعني اليوم لما نحكي عن بناء مدينة في دمشق، من سوف يقوم بعملية البناء؟ الأيادي السورية والمهارات السورية والكفاءات السورية. وبالتالي اليوم لما يكون في عندي أنا مستثمرين مهتمين بالجانب العقاري، سواء على مستوى مقاولين من الباطن، على مستوى مقاولين يعني أو مستثمرين من الدرجة الأولى وغيرهم، وبالتالي إشراك هذا الأمر تقليل من المخاطر لا شك. وإضافة لأنه اليوم عندك أنت بعد قومي، اليوم أنا يعني من باب يعني هذا العمل لا يكون حكرا على جهة واحدة أو على شركة واحدة، وإنما اليوم هو باب مفتوح. وبالتالي عندما تأتي شركة محددة، هذا لا يعني أن هذه الشركة فقط هي من سوف تستحوذ على كل شيء، وإنما اليوم السوريين في الداخل، السوريين في الخارج. اليوم أنا عندي جدوى أصلا، لما يكون في عندي سوريين في الخارج عندهم خبرات، عندهم كفاءات، عندهم شركات، يفتحوا مكاتب في الداخل السوري، توسيع أعمالهم، حركة الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا عبر هؤلاء يعني الشخصيات السورية الموجودة وإشراكها في هذا العمل، سواء في العبار مع العبار أو غيره، هي قيمة مضافة لأي عمل سوري ورفع. يعني اليوم نحن نحتاج فعلا، نحتاج للكفاءات اللي عندها خبرة خارجية، اللي عندها تفهم معنى التحول الرقمي، تفهم معنى التخطيط الاستراتيجي، البناء على مستوى معايير معينة، كود معين، هذا كله من يعني ضروريات المرحلة.
0: طيب أعود إليك دكتور محمود، يعني بخصوص أيضا المشاريع يعني اللي حكى عنها، هي بنية تحتية متطورة جدا، هل نحن قادرين على يعني اللحاق بركب هذه المشاريع؟ يعني خصوصا أنه نحن بنعرف إعمار أو المشاريع القادمة من الإمارات هي عادة مشاريع سريعة التنفيذ، يعني دائما بيكون المشروع مبلش يوم بعد 10 أيام بنلاقي الإنجاز صار أسرع. برأيك نحن يعني كبنية تحتية وأيضا كبنية اقتصادية، هل قادرين على التماشي مع هذه السرعة في الإنجاز أم أنه حيكون في بطء؟ يعني كمان أيضا الأستاذ أو السيد العبار حكى أنه نحن ممكن نبدأ بين 6 إلى 6 أشهر إلى 12 شهرا أنه تكون الشركات جاهزة.
1: أنا برأيي هو يعني أشرت إلى نقطة جوهرية كثير مهمة جدا، نحن بدنا بس فينا نفرق بين سرعة الإعلان عن المشروع وبين سرعة تنفيذ المشروع على الأرض.
0: صحيح.
1: لأن الناس لما بتشوف نماذج الإمارات ودبي بتعتقد أنه أي مشروع يمكن أن يبدأ اليوم وبينتهي بعد سنة أو سنتين، بس الواقع بسوريا مختلف تماماً من ناحية البنية التحتية والتمويل والبيئة التشغيلية. الإمارات يعني بتمتلك نموذج عالمي بسرعة الإنتاج، نحن عم نحكي عن دولة تمتلك بنية تحتية جاهزة بالكامل، من كهرباء مستقرة، طرق، موانئ، مطارات حديثة، قطاع مصرفي مرتبط بالعالم، منظومة تشريعية، كل هذه الأمور. اليوم سوريا فقدت جزء كبير من بنيتها التحتية خلال 14 عام. يعني البنك الدولي عم يقدر الأضرار المباشرة بشكل يعني 108 مليار دولار، بينما تقديرات إعادة إعمار 216 مليار دولار.
0: صحيح.
1: هذا بيشمل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ والمطار وحتى البنية المصرفية والخدمات اللوجستية.
0: صحيح.
1: لكن لذلك أنا برأيي أنا يعني إذا أخذنا فقط مثال الكهرباء، سوريا عم كان تنتج قبل الثورة حوالي 9000 ميجاوات من الكهرباء، بين اليوم الناتج إنتاج الفعلي ما بيتجاوز تقريبا 2500 ميجا واط، يعني في فجوة 6500 أو نقص بيتجاوز 70%. يعني أي مشروع عمراني ضخم يحتاج كهرباء مستقرة ومياه وشبكات صرف صحي وطرق واتصالات.
0: طب.
1: ومرافق لوجستية.
0: نعم. يعني إذا ما قاربنا ما يحدث في سوريا، إذا يعني ممكن المقاربة مع مصر، يعني أيضا مصر ليس لديها البنية التحتية ممكن التي كانت قوية مثل الإمارات. هلأ مستقرة كانت سياسيا نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع الكهرباء وتوريد الكهرباء، فمصر كان لديها يعني في السابق نقص كبير، ولكن المشاريع الإماراتية في مصر تمت ويعني بدأت تبصر النور.
1: اوكي يعني هلا وجه المقاربه صار هون ممكن نحكي فيه، نعم هي التجربه المصريه فعليا تعطينا نموذج اقرب للحاله السوريه مقارنه بالنموذج الاماراتي. يعني
0: نعم.
1: مصر يعني بدات موجه المشاريع الخليجيه الكبرى وكانت ما بتملك بنيه تحتيه مثاليه كما يعتقد البعض اليوم، بالعكس مصر قبل سنوات كانت عم تعاني مثل ما تفضلتي من ازمه كهرباء حقيقيه.
0: نعم.
1: وانقطاعات متكرره وضغط كبير على العمله المحليه وحتى عجز بالتمويل.
0: صحيح.
1: يعني المستثمر الاماراتي هون ما بينتظر دائما بنيه مثاليه جاهزه بالكامل، بل احيانا بيدخل لا يشوف إذا في فرصة التحول نفسها يعني. وهذا ما حصل بمصر اليوم، لما بنشوف المشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو رأس الحكمة أو مشاريع الطاقة والموانئ، إحنا عم نشوف جزء كبير من هذه المشاريع تم بناءها بالتواصي مع تطوير البنية التحتية والكهرباء والطرق والمطارات.
0: نعم.
1: وهذا تقريبا ما قد يحدث بسوريا، وبتمنى ذلك. لكن في فارق مهم جدا، حجم الضرر بسوريا أكبر بكثير من مصر.
0: صحيح.
1: وهذا أشرنا له يعني. لذلك سوريا بتحتاج ليس فقط إلى مشاريع عقارية، هي بتحتاج إلى إعادة بناء الأساس الاقتصادي بالكامل. وبنفس الوقت في نقطة إيجابية مهمة جدا لصالح سوريا، وهي الاقتصاد السوري هو متعطش للاستثمار. يعني بمعنى أي ضخ مالي جديد ممكن يخلق أثر سريع نسبيا بسبب حجم الفراغ الموجود بالسوق يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أنا يعني برأيي سوريا تمتلك ميزة إنه تكاليف التشغيل والبناء ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بكثير من الأسواق المالية يعني.
0: نعم.
1: تكلفة العمالة أقل، أسعار الأراضي أقل، وبعض القطاعات مثل الصناعات الدوائية أو الصناعية قد تكون تكلفة الاستثمار فيها أقل من 40% أو 50% بمقارنة ببعض دول الخليج. يعني أنا عم بحكي عن الرقم بدقة، لأنه يعني اشتغلت عليه بنفسي على مشروع يعني ممكن يعني يرى النور في سوريا يعني من أحد الشركات الإماراتية. وهذا بيعطي المستثمرين هامش ربح وفرصة ونمو كبير إذا استقر الوضع التجري يعني تدريجيا. بس أنا برأيي الفرق الأساسي بين مصر وسوريا اليوم هو القطاع المصرفي والتمويل الدولي.
0: نعم نعم. أنا هذا هذا الموضوع أنا أريد أن أشارك فيه يعني الأستاذ محمد غزال. يعني كان في تعليق خلال مشاركة الوفد الإماراتي حول هيمنة صندوق السيادي بالنسبة للتمويلات، هل برأيك هذا الأمر يعني سيخلق عائق أو قلة ثقة بالتمويل في سوريا أو في القطاع المالي في سوريا؟
2: يعني بداية يعني هو ليست هيمنة، ليس المصطلح المناسب هو الهيمنة على صندوق السيادي، هي مشاريع طرحها صندوق السيادي. تمام. بالتالي اليوم عم نتكلم عن صندوق سيادي، وهذه الحالة الطبيعية في أي دولة من دول العالم عندها صندوق سيادي. المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى اللي عمرها سنوات اللي بطرحها، وبطرحها مشروع يعني بالسعودية ولا بصندوق أبو ظبي ولا بالخليج. صح. كل المشاريع السيادية هي من تقوم للحاضر والمستقبل، هي المشاريع السيادية. والصندوق السيادي هو كما ذكرت هو قد يكون المكان المناسب. بالتالي اليوم هو ليس حكرا على التمويل. التمويل يعني عودة أكرر اليوم، لا تبحث عن تمويل إنما تبحث عن شريك في عملية التنمية والبناء. لو بدنا تمويل كسوريين، كانت الحكومة أخذت من زمان من بعد التحرير كم شهر قروض. كان أخذ قروض سواء بفائدة ولا بدون فائدة. اليوم البحث عن شركاء في التنمية بيتحملوا المسؤولية وبيتحملوا النجاح أيضا مع شريك سوري كما ذكر العبار دعينا نقول. بالتالي اليوم أنا لما أشوف إنه في جهة هي من تدير هذا الأمر، أولا تنظيميا هو الأفضل، اثنين نحن هي تجربة جديدة. يعني هل كان في سوريا في صندوق سيادي؟
0: لا.
2: كانت أموال من هو بهون وهون. بالتالي عندي تجربة جديدة اليوم في السوق السوري اسمها الصندوق السيادي، عم يقود مشاريع أو الآن هو يعني دعينا أقول هو الحاضن لهذه المشاريع اللي كانت في المؤتمر الاستثماري. بالتالي اليوم وجود هذا الصندوق بالعكس هي رسالة إيجابية، رسالة للأجيال القادمة اليوم. بالتالي هو ليس كما ذكرتك هو هيمن التمويل، وإنما هو شريك في هذا العمل. وبالمناسبة اليوم يعني على طبيعة المشاريع اليوم، البيئة المحطمة والبيئة المهدمة مثل البيئة السورية هي ما زالت تحت الصفر وعم تتعافى شيء فشيء، نحن في مسار تعافي. هاي البيئة هي بيئة جاذبة للاستثمار. يعني لن يأتي المستثمر على بيئة كاملة، البيئة الكاملة اللي فيها المنافسة أو فيها اكتمال، المنافسة فيها جدا صعبة اليوم. صحيح. المنافسة في سوريا معدومة أو شبه معدومة للمنتجات ذات الجودة العالية. بالتالي دخول أي مستثمر في البنية التحتية لحالة بتعمل حافز للاستثمار وبتعمل يعني فرصة استثمارية تتكامل مع العقارات، تتكامل مع السياحة، تتكامل مع الطاقة، تتكامل إلى آخره. بالتالي اليوم يعني النظرة لما نوسع لنا دائرة النظرة من 30 درجة إلى 70 إلى 80 إلى 100% هنشوف أنه هو قضية تكاملية.
0: نعم.
2: صندوق السيادي إلى دور، الجهات الوزارية إلى دور، المستثمرين في الداخل وفي الخارج.
0: لكن موضوع الشفافية بالنسبة للصندوق السيادي تمام. يعني لهلأ ما عندنا بيانات، ما عندنا أرقام، ما بنعرف كمية الأموال اللي موجودة أو قوة وحجم هذا الصندوق. نعم. يعني متى يعني يمكن أن نقول أنه صار الوقت لازم لحتى نكشف هاي الأرقام؟ يعني
2: اليوم دعيني أقول لك هناك كثير من المطالب الملحة.
0: نعم.
2: والمحقة. ولكن بأصل هذا المطلب هو لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن. يعني فكرة وجود هذا المطلب الآن يتحول إلى عبء أكثر من وجوده كمطلب محق. هو محق، ولكن اليوم أنت عندك صندوق جديد، حالة تأسيسية جديدة. أنت اليوم هل عرفتي الآن تم إحاطة شو هن الأموال اللي كانت مسلوبة اللي كان سالبة الأسد؟ بس ما في أرقام، ما في إحاطة، أنت غير قادرة تحيطي. أنه نحن في طور التحول، ما زلنا اليوم الدول ما بعد الصراعات وبعد خروجها من الثورات عملية التحول تتم بمراحل، مرحلة الإغاثة الطارئة، مرحلة التعافي المبكر أو التعافي، ثم نقول إلى إعادة الإعمار والتنمية والتنمية المستدامة، ونحكي بالأمور العليا. دعينا نقول اليوم نحن ما زلنا في يعني إعادة الإعمار لسه ما بلش فعليا. اليوم نحن مرحلة التعافي مع ملامح ترسم لخطط مثل المشاريع هاي اللي نحكي عليها. في ظل هذه الظروف نحن بدنا نقول نعمل استراتيجية. ما هو نحن كل كم شهر بيطلع حدث سياسي جديد، بيطلع حدث عسكري جديد، بيطلع حدث إقليمي جديد، وبالتالي رسم الخطط الإطار العام هو موجود يعني وواضح التوجه. نحن اليوم في سوق حر مع شبكات حماية اجتماعية، شبكات إيمان اجتماعي، تحرير الأسواق. ولكن هذه الحالة اليوم حتى نوصل لحالة الكمال ويصير عندي شفافية وإفصاح، إيش متى الدول عملت شفافية وإفصاح؟ هل في بداية الشفافية والإفصاح هي الثمرة تقطف وتكون بدايتها وبذرتها مع يعني تعدي 50% من المرحلة تقدر تعمل الآن شفافية وإفصاح؟ لكن أنت في البدايات اليوم في طور التأسيس. نعم. يعني حسبة السياسي غير حسبة العسكري غير حسبة الاقتصاد غير حسبة الشخص المنظر غير حسبة الأكاديمي. نعم. ذلك نحن نستوعب المعادلة كلها، هي معادلة متكاملة. الشفافية مطلوبة والحكم مطلوبة، وأنا يعني بحكم ما أرى وبحكم ما أسمع وحكم ما نشاهد هناك يجري العمل على هذا الأمر. يعني ما في مؤسسة حكومية إلا فيها توجهات من حيث هذا المبدأ. نعم. ضمن الخطط لتعزيز وتطبيق معايير دولية والنزاهة والتشريعات إلى آخره، ولكن هذا الأمر كما ذكرت لك يحتاج وقت. اثنين، هل يجب الإفصاح عن كل أمر بهذا الأمر يعني في طور التجهيز؟ يعني علينا أن يعني نهدى بموضوع نتريث بهذا الموضوع لحتى تكتمل بعض الأمور. يعني بعض الأمور إذا عرفت تفصيلا لا يعني تضر، لكن بالمقابل بعض الأمور يجب أن تفصل. نعم. فتحتاج إلى بعض التريث وبعض التمهل.
0: نعم. شكرا لك أستاذ محمد غزال، وأنت الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل. كما أشكر عبر زوم كان معنا الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، شكرا لك على هذه المشاركة. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الحوار، لكن لدينا المزيد بخصوص الاستثمارات الإماراتية في سوريا، فابقوا معنا. في لقاء مع تلفزيون سوريا قال معاون وزير الاقتصاد السوري أيمن حموية إن زيارة الوفد الإماراتي هي تتويج لعدة زيارات سابقة، وإن سوريا لديها كم من الفرص الاستثمارية يتجاوز 50 مليار دولار.
3: زيارة اليوم هي كانت تتويج لعدة مسارات تم يعني إجراء على الصعيد الخارجي، واليوم هي يعني زيارة الوفد الإماراتي بقيادة معالي وزير الاقتصاد الإماراتي هي تتويج لها الجهود والمسارات الدبلوماسية ومسارات التواصل اللي تمت الفترة الماضية. واليوم إن شاء الله تعالى هي راح تكون بداية لإعادة فتح العلاقات السورية الإماراتية اللي هي علاقات قديمة وعلاقات تاريخية بين الشعبين وبين الشركات السورية والإماراتية. فهنين راح يشوفوا الاستثمارات الأكثر ملائمة خلينا نقول لاحتياجاتهم الاستثمارية، وهنين راح يفوتوا فيها. ولكن نحن كم استثمار موجود في سوريا موجود أرقام أكثر من 50 مليار بكتير، ولكن هي قيد التخطيط وقيد الدراسة، وبالنهاية هي جزء من هذا المسار إن شاء الله.
0: من جانبه ذكر رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي في لقاء مع تلفزيون سوريا أن العديد من الاتفاقيات مع الإمارات سيتم دراستها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات قد تحتاج وقتا لترنور.
4: امبارح كان في ورش عمل في كل القطاعات في قصر المؤتمرات إبلة الشام. ما حدث هو صراحة يعني صيحة من الاجتماعات في كافة القطاعات، أتى على أثره طبعا عدة اتفاقيات لم نعلن عنها الآن، سنقوم بالإعلان عنها في وقت لاحق بعد دراستها بالتفصيل. ما المهم هو ليس التعاقد الآن، المهم أنه نحن نخوض يعني تجربة التعاقد وندب إلى التنفيذ. الإخوة الإماراتيين الذين زارونا هم يعني بمرحلة كبيرة، أتوا جاهزين للعمل على أرض الواقع. طبعا بعض هذه المشاريع مثل التطوير العقاري أو مشاريع الطاقة أو مشاريع سياحية تحتاج بعض الوقت للظهور، فيجب طبعا تفهم ذلك.
0: قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن محمد سالم في لقاء مع تلفزيون سوريا إن التعاون السوري الإماراتي ينتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً، حيث يجتمع اتحاد غرف التجارة في البلدين لبحث آليات تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات وصولاً إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك.
5: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة، سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار من تلفزيون سوريا. طالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين إنه تلقى شقاوة وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. تتصاعد مخاوف مزارعي درعا رغم وفرة إنتاج القمح هذا الموسم بعد خفض تسعيرة الشراء الرسمية في وقت تواصل فيه كلفة الزراعة ارتفاعها، ما يضع الفلاحين أمام تحديات اقتصادية.
1: في سهول درعا الجنوبية حيث تمتد حقول القمح حتى الأفق، يبدو المشهد الزراعي هذا الموسم مختلفا. سنابل تبدو واعدة ومؤشرات إنتاج توصف بأنها الأفضل منذ سنوات، لكن خلف هذا المشهد يتصاعد قلق ثقيل بين المزارعين
2: بالنسبة للتسعير. التسعيرة مجحفة جدا جدا للفلاح. تكلفة الدلم عندنا هنا، خلينا نحكي احنا عن منطقتنا، أنا مضمن الدلم 500,000، جايب له بذار، حاط بالدلم 30 كيلو بذار، 185,000، لأنه يعني استلمنا احنا كيلو البذار من المؤسسة بالعام اللي فات ب 6200 ليرة الكيلو، الدلم بده من 25 لل 30 كيلو، إذا 185,000. احنا بنطلب من الحكومة إنها تتغير تسعيرة كيلو القمح. العام كان سعر كيلو القمح 325 دولار، وفي مكافأة 120 أو 125 دولار. أنا سلمت العام استلمت 435 دولار للطن. السنة ما فيش مكافأة، السنة بس اعتمدوا على تسعيرة العام 325 دولار.
1: وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت تسعيرة شراء طن القمح لموسم 2026 عند 320 دولارا فقط، بتراجع يقارب 100 دولارا عن الموسم الماضي الذي بلغ فيه السعر نحو 420 دولارا.
3: وبالنسبة لأسعار القمح مش متناسبة مع الوضع الحالي اللي احنا فيه بالنسبة خيول الزراعة، تكاليف من الزرع حتى الحصاد، من الزراعة حتى الحصاد، والمازوت كمان ارتفعت أجوره خيو عدم ماخذة، حتى الحصاد السنة إذا سنة 100,000 بتصير 150 و200,000 الحصادة.
1: تخفيض جاء بحسب مزارعين في وقت بالغ الحساسية، إذ لم تنخفض التكاليف بل على العكس تماما واصلت ارتفاعها بوتيرة سريعة، فأسعار المحروقات في السوق المحلية ارتفعت بنحو 30%، ما ضاعف كلفة تشغيل الأليات الزراعية من الحراثة إلى الري والنقل وصولا إلى الحصاد، كما قفزت أسعار الأسمدة والبذار وأجور العمال لتضع الفلاح أمام كلفة إنتاج تتآكل معها أي فرصة للربح.
4: يقف القمح محصول البلاد الاستراتيجي في قلب معادلة اقتصادية معقدة، معادلة عنوانها وفرة في الإنتاج لكن ربح غائب على أرض الواقع. ويبقى السؤال، هل ستعيد الحكومة السورية إعادة تقييم قرارها الأخير لدعم المزارع السوري؟ لتلفزيون سوريا، محمد غزاوي، درعا.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. وقال المراسل إن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقا مبنى للإدارة الذاتية لمنطقة كوباني. يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقصد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
5: تكلمنا مع سيد المحافظة لما التقينا مع السيد أنور مسلم.
6: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة، إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة، نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه، وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصباح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة، ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرا تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية أرفيدا خلال توغلها في المنطقة. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريدة حملة أو مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخليوي الجديد وانطلاق سيلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس، أكد أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، وشدد على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعرا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: نحييكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص على شاشة تلفزيون سوريا، والذي نستضيف فيه السيد فؤاد أوكتاي، نائب السابق لرئيس الجمهورية التركية وعضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي. ونفتح معه ملفات عدة، نبدأ من الشأن السوري وتطورات الأوضاع هناك، ونعرج على خط سكة الحجاز والأهمية الاستراتيجية والتاريخية لهذا الأمر، إضافة إلى التطورات في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية وكل الملفات التي تدور في الشرق الأوسط والرؤية المستقبلية لتركيا في ذلك. أهلا بكم. أهلا بك سيادة النائب. سنبدأ معك من المناصب المهمة التي توليتها في تركيا كنائب للرئيس، كرئيس لآفاد، والملفات السورية الكثيرة التي عملت عليها. كيف تلخص لنا تلك المرحلة وأهم ما جاء فيها من معوقات، من تحديات؟
1: Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum tüm
2: نتمنى أن يكون بثا جيدا، وأريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي، وأنا أعمل على الملف السوري
1: 2011'den beri
2: منذ 2012 حتى اليوم، وأنا أعمل في الملف السوري وأدرك تماما أنه مهم جدا، وعشت آن بآن معكم ما شعرتم بمأساة من المعاناة التي عشتموها هناك. ولكن طبعا البعض ممكن يعتبر أنني أبالغ، ولكن ثقي تماما أنني كنت دائما أشعر بألم الشعب السوري. وفي سوريا كان هناك ظلم مستمر على مدى 60 عاما، وهناك دمار كبير لحق بسوريا في 10 سنوات الأخيرة، و الكثير من الناس اضطروا لمغادرة سوريا بسبب الأحداث من كافة الفئات. والرئيس منذ الرئيس أردوغان ومنذ البداية دائما قال بأن إذا كان هناك حريقا في بلد مجاور لا يمكن أن نتفرج على ذلك الحريق. وأنا في ذلك الوقت كما تعرفين أن كنت رئيس لأفاد، وكنت أيضا أعرف وعلى دراية ومتابعة مستمرة بما يحدث هناك، وكنت

0: كما قلت قبل قليل لأنه 15 سنة من الظلم تعرض لها الشعب السوري، وهناك هجرة كبيرة نجمت عن ذلك الظلم، والآن انهاء طبعا الإرهاب وإخراج سوريا من هذه البوتقة، لأن تعرفين أن هناك حدود طويلة تربط تركيا بسوريا، وتعرفين أن هناك بعد متعلق بالأمن والإرهاب ومكافحة الإرهاب، فنأمل أن نتعاون مع هذا الملف أيضا وإيقاف هذه الفعاليات الإرهابية في تلك المنطقة.
1: سأبدأ من هذا المكان الذي انتهيت من سيادة النائب. إذا تحدثنا عن سوريا بعد عام ونصف من التحرير وتولي حكومة جديدة وكل التحديات التي تواجه سوريا، بداية كيف تنظرون للعلاقات التركية السورية على كل الأصعدة، وكيف تنظرون أيضا لسوريا كبلد خرج من صراع دام لسنوات؟
2: هو بانجا أن سيز بلكي buradan başlayalım. Hemen Suriye hükümeti kuruldu. Ne
0: نعم تأسست الحكومة السورية كما تفضلت، ولكن يجب أن نفهم ما قبل الشرائط أو الظروف التي تسببت لهذا التغيير في سوريا. لذلك لكي نقرأ المستقبل يجب أن نعرف الماضي. لماذا تعرضت سوريا لهذه المأساة؟ لماذا عاش الشعب السوري هذه الظروف الصعبة؟ وبعدها ممكن أن ننقل هذا الحوار إلى المستقبل، وكيف ممكن أن نؤسس للصداقة السورية التركية في الحقبة الجديدة وفي العهد الجديد، وكيف ممكن أن تخدم هذه الصداقة لمستقبل السلام في المنطقة. طبعا 4 مليون من السوريين استضفناهم في سوريا، وهذه كانت حقيقة استضافة حاولنا أن تكون على أكمل وجه، وكما تعرفين أن هناك جرابلس وهناك هطاي، وكل هذه المناطق الحدودية تمتد على الحدود السورية، وتعرفين بأن العالم تقريبا وأوروبا قالوا بأنهم لا يستطيعون أن يستقبلوا هذا العدد الكبير من اللاجئين، ولكن تركيا دائما لم تعرف حتى هؤلاء الناس باللاجئين بل بالضيوف. وأيضا هناك تأسيس لمدن جديدة ومخيمات وحاويات للسكن، وكلها وبجميعها الشعب المحلي في تركيا أيضا خرج من بيته وأعطى بيته في اضطر إلى السوريين. في كيلس على سبيل المثال كما تعرفين عدد السكان أقل من 100,000، ولكن مع قدوم الإخوان السوريين ازداد عدد كيلس بالضعف، وكان هناك ضعف السكان، وهطاي أيضا بنفس الشكل، وفي أورفا على نفس الشكل، وفي عنتاب أيضا. لذلك 400,000 و500,000 شخص تم استضافتهم في هذه المنطقة. هنا أقول بأننا نعتبرهم ضيوف ونعتبرهم يعني أكثر من الضيوف، بل ببيتهم أردنا أن يشعروا، وهذا كان هدفنا الأساسي. وعندما فعلنا ذلك رأينا أن في سوريا هناك ظلم، وليس فقط 4 ملايين، بل أيضا هناك جيران لتركيا أيضا استضافوا أناس من سوريا أيضا، وفي جميع العالم أيضا كان هناك دول تساعد الشعب السوري للصمود والبقاء على قدميه وصامدا. فبأوروبا لم يفهموا ذلك حقيقة، ولم يفهموا هذا الموضوع

0: حتى اليوم لا يفهمون معنى الأخوة.
1: تقصد الأعباء الكثيرة التي جاءت على تركيا وعلى دول الطوق من موضوع اللاجئين ومن موضوع كما أسميتهم المسافرين أو كما يسمون في تركيا.
0: نحن لا نراهم كعباء حقيقة.
1: جميل جدا.
2: شنو إفادة؟
0: أريد أن أوضح.
1: كيف تنظرون إليهم الآن؟
2: بكم. باش كم شيء نتمية çalışıyorum size.
0: أنا أريد أن أشرح لك. أنتم ربما تريدون مني جواب رسمي في العلاقات التركية السورية، لكن هذا ليس جوابا رسميا، لن يكون، لأن هناك روابط أصبحت، يعني هناك عدد 4 ملايين شخص من أنجي بنار إلى جرابلس إلى القامشلي، وهناك أخوة، وهذه الأخوة ضربت، أصبح هناك حقوق بيننا، حق الأخ على الأخ، ونحن يجب أن نضع هذه كحجرة أساس لدراسة مستقبل العلاقات.
1: تماما. هناك طلاب درسوا هنا، ولدوا هنا، يتقنون التركية أكثر من العربية. هناك جيل كامل في سوريا. هذه العلاقات تعمق أيضا البعد التاريخي بين سوريا وتركيا، وخاصة تحدثت عن البعد الأمني أيضا والحدود المشتركة. هناك 900 كيلومتر مشتركة بين سوريا، إضافة للعلاقات الإنسانية التي وجدت في سنوات الثورة وكانت موجودة سابقا. لكن إذا توقفنا عند البعد الأمني، لأنه مهم، لأنه أمن قومي بالنسبة لسوريا وتركيا، نسأل موضوع الإرهاب الذي ذكرته، موضوع انضمام أيضا قسد وحماية وحدات حماية الشعب إلى الدولة السورية والاندماج، تحدي داعش، كل هذه الأمور الأمنية كيف تنظرون لها من كل أبعادها؟
0: نحن نريد أو نرى سوريا كجزيرة للاستقرار، ونعمل من أجل الحفاظ على هذا الأمر. لا نرى سوريا بأنها مصدر للإرهاب ومصدر للقلق، ومع طبعا جهود الرئيس الرامية نحاول أن ندعم الاستقرار في سوريا. هناك طبعا قوات الحماية الكردية وأيضا قسد حاولوا أن يستغلوا ويسيطروا على مصادر المياه ويسيطروا على النفط والأماكن المهمة حقيقة ومصادر الحياة حقيقة في سوريا، ولكن نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت. قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة، وأن يكون هناك سيطرة لكافة الأراضي السورية على تحت إدارة الحكومة. طبعا مركز العاصمة، مركز هذه الدولة هي العاصمة دمشق، ولكن طبعا مع تكاتف جميع المكونات المجتمع السوري. طبعا أنا سعيد بأن هناك اتفاق وتوافق بين الفئات المختلفة في سوريا ومع الحكومة أيضا، وأيضا أن تدخل تحت سيطرة الحكومة المركزية شيء مهم بالنسبة لنا، أيضا بالنسبة لقسد وقوات الحماية أن تنضوي تحت الإدارات السورية، سواء الجيش أو الإدارات المدنية، طبعا شيء مهم بالنسبة إلينا. أيضا رئيس الشرع أعطى حقوقا كثيرة للناس الذين يعيشون هناك، وأصدر الكثير من الأوامر الرئيسية. أيضا هذا الشيء دليل على أن هناك نية إيجابية لحل المشكلة. بملخص الحديث، نحن نريد أن نرى دولة مستقرة على خط الحدود التركية، وتوطيد العلاقات التركية مع سوريا، سواء كان في الملف الأمني أو بملفات أخرى. أيضا إزالة القلق حول الأمن، ونحن في تركيا دائما وحتى النهاية مع سوريا، ودائما ندعم الإدارة السورية سواء في الدعم في الاستشارات أو غيره. أيضا هناك إرهاب الدول كما تعرفين، أن إسرائيل تحتل بعض المناطق في سوريا، مثلا جولان واحدة من
1: أراضي جديدة الآن تقوم بها إسرائيل بانتهاكات وتخلت لها بعد التحرير، أيضا هذا أضاف عبئا أمنيا جديدا على سوريا. كيف نظرت تركيا لهذا الأمر أيضا وما تقوم به إسرائيل في الجنوب السوري، لأنه يهدد أمن سوريا واستقرار المنطقة؟
0: نحن واضح جدا، يعني أنا كما قلت لك اتفاق طبعا حول الجولان في 74، طبعا نحن مع تطبيقه بداية من القنيطرة إلى درعا إلى السويداء وإلى وصولا إلى دمشق. طبعا لا يمكن لأي دولة أن تحتل مناطق تصل تقريبا إلى العاصمة، بطبيعة الحال لا يمكن أن نعتبر أن ذلك إرهاب دول والحكومة هناك الشرعية وهي تدير البلاد، واسم البلد اسم البلد سوري، الدولة السورية أو الجمهورية السورية العربية، وأيضا يقومون بما يفعلون بلبنان يكررونه في سوريا وأيضا في فلسطين. أيضا هذا الشيء لا يختلف، هم يقومون يفعلون نفس الأشياء في غزة وفي القطاع أيضا. ولذلك نقول بأن جميع قوات الاحتلال يجب أن تنسحب كليا من سوريا، وأيضا أن لا تدعم الانفصاليين في داخل سوريا. ونحن مثل ما قلنا أن نعمل مع الجانب السوري في المحافل الدولية حول الموضوع.
1: باعتبارك جئت على ذكر هذا الموضوع، سأنتقل إلى محور في ذات السياق، موضوع ما تقوم به إسرائيل وأمريكا من ضربات على إيران. كجمهورية تركية، كدولة تركية، كيف تنظرون لهذا الأمر الآن؟
0: نحن نظرتنا ليس فقط إيران بل المنطقة ككل، أن المنطقة سئمت النزاعات وسئمت الحروب، ونقول بأن كفى لذلك، كفى لسفك الدماء.
2: ومنطقة
0: هي لدول المنطقة، ويجب على دول وإدارات المنطقة أن تقوم بأن ترفع صوتها وتقول بأنني أنا من يحكم هذه المنطقة، وإسرائيل بطبيعة الحال تقوم بأعمال وتقوم بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا هدفها الأساسي حقيقة. وفي تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان وإيران وجميع المنطقة نحن نبحث عن الاستقرار بجميع المواضيع. نريد أن نطهر المنطقة من الإرهاب، وكما تعرفين أن هناك في تركيا هناك انفتاح ومحاولات لحل الإرهاب، وأيضا لسوريا أيضا نريد أن تتخلص من الخطر الإرهاب، من الإرهاب ومن الدول التي تدعم هذا الإرهاب. والجميع يجب أن يحترم وحدة أراضي الآخر ولا يقوم باعتداءات، والولايات المتحدة وإسرائيل أن يحتلوا حدود دولة أخرى مهما كانت الحجة لا يمكن قبوله. ونحن قلنا وكررنا عدة مرات هذا الموضوع ونقول بأن أيضا إيران تقوم بقصف دول الخليج دول المجاورة لها وهذا أيضا لا يمكن أن نقبله. أيضا يعني تهاجم النقاط المدنية والأهداف المدنية هذا الشيء أيضا غير مقبول. نريد أن تنتهي هذه الحرب ونريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار يستمر هذا الوقف لإطلاق النار.
1: طب هل وقف إطلاق النار الموجود حاليا الذي هو هش كثيرا على ما يبدو هل هناك تفاؤل بأن يفضي هذا وقف إطلاق النار أو المفاوضات إلى سلام مستدام في المنطقة بشكل عام وينهي هذه الأزمات المتكررة؟
2: çok kırılgan
0: yani نعم هو هش حقيقة هناك عدم اتفاق ورؤية إيران بأنها تخصب اليورانيوم وتحاول أن تحصل على السلاح النووي وما إلى ذلك. وبداية كان هناك حرب 12 يوما كما تعرفين وبدأت مع ذلك الاعتداء والآن استخدام الصواريخ البالستية وأيضا التصعيد في مضيق هرمز ليس فقط المنطقة بل أي العالم يعاني من هذه الأزمة والاقتصاد العالمي يتعرض لانكسارات وأيضا هناك العقوبات التي يجب ترفع
2: وأيضا
0: هناك الكثير من النقاط التي يتم الخلاف عليها لا نعرف يعني هناك حوار الطرشان لا أحد يسمع الآخر.
1: هل ممكن مع هذه الخلافات الكبيرة أن يتم وصول إلى سلام مستدام مع كل هذه التعقيدات؟
0: نحن ونظرة تركيا إلى هذا الموضوع جميع هذه النقاط طبعا أن تتحول أو يتحول هذا المسار إلى حل أو إلى سلام دائم وتحل هذه المشاكل سواء كان في هرمز مثلا في مضيق هرمز. نحن موقف تركيا هو أن يفتح هذا المضيق ويتم عملية العبور بسلام لم يكن مشكلة سابقا وإذا كانت المشكلة هي النووي فالطرف الإيراني يناقش الموضوع أصلا ومنفتح للنقاش يجب توضيح نقاط الخلاف البالستية مثلا يجب أن يتم الكف عن استخدامها وأيضا الدولة عندما تدافع عن نفسها لا يمكن أن تدمر بنيتها التحتية تدافع عن نفسها هذا غير مقبول حقيقة.
1: هل ممكن أن تلعب تركيا دورا في ذلك في تقريب وجهات النظر وتركيا لديها باع طويل في الدبلوماسية هل ممكن أن يكون لها أي دور في تقريب وجهات النظر وحل حالة هذه المشاكل؟
2: تركيا ذاتا شو عنده
0: تركيا مع باكستان والمملكة العربية السعودية تقوم بدعم هذه الوساطة والآن باكستان هي الدولة التي تقوم بإدارة هذا الحوار وتركيا تدعم هذا الدور وسواء كان الرئيس تركيا وأيضا وزيرنا للخارجية والدبلوماسيين أيضا يقومون بدعم هذا المسار ودائما نحن نقوم بدعم هذا المسار.
1: طيب في هذا الملف أيضا هناك تقديرات تقول بأن المستهدف بعد إيران هي تركيا هذا الأمر كيف تنظر له الدولة التركية وهل هناك فعلا تخوفات حقيقية من أن تقوم إسرائيل بهكذا اعتداءات؟
2: إسرائيل من تركيا يعني أقلنا بدأ يتشير
0: لا أنصح إسرائيل أن تفكر حتى بهذه المسألة. تركيا رمز للرفاهية والنمو في المنطقة والاستقرار لا أظن بأن أحد لديه نية باحتلال تركيا ولكن إذا كان هناك أي عين تريد أن أو تسلط على تركيا فسنقتلع تلك العين بلا شك. نتنياهو يقوم ببعض التصريحات للاستهلاك المحلي نعرف ذلك، ولكن نعرف أيضا بأن هناك بعض النقاط التي يتم إثارتها حول الأراضي الموعودة أو الأرض الموعودة في المنطقة، وندرك تماما أن ذلك أيضا خطر كبير على المنطقة، ولكن نحن نتخذ تدابيرنا اللازمة. ليس إسرائيل بل جميع قوى العالم إذا اجتمعت لا يمكن لأن تنظر حتى نظرة للأراضي التركية، والدرس محفوظ بالتاريخ إذا أرادوا أن ينظروا.
1: أيضا لابد أن نتوقف عند ملف تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية، موضوع خط سكة الحجاز. كنت منذ فترة في زيارة إلى الأردن، لنقيم هذه الزيارة، أهدافها وكيف كانت الانطباعات عنها بداية؟
0: الأردن طبعا بلد شقيق لتركيا وجارة، وعلاقاتنا ضاربة في التاريخ وكما سوريا أيضا، العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية على صعيد الرؤساء الدول والحكومات، وعلى صعيد البرلمانات أيضا لدينا علاقات قوية، ونريد أن نوطد أكثر هذه العلاقات. وهذه الزيارة أتت في هذا السياق وكانت مهمة جدا حقيقة من هذا المنظور،
2: وأنا
0: شعرت كأنني في بيتي في سوريا، وعندما أذهب إلى سوريا أشعر بأنني في بيتي، وأنتم أيضا نريد أن تشعروا كأنكم في بيوتكم عندما تأتون إلى تركيا، وهناك قواسم مشتركة، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، عقائد دينية مشتركة، وأيضا الأكل حقيقة مشترك بيننا. الأردن أيضا لديها نفس القواسم المشتركة مع تركيا، وبالنسبة للعلاقات الثنائية، وعندما ننظر إلى الموضوع نربطه بسوريا بطبيعة الحال، هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة، وكيف ممكن أن نقوم بهذا الوصل من تركيا وسوريا والأردن، وهذا البعد الثلاثي نريد أن يكون هناك تواصل طبعا يوطد العلاقات الاقتصادية وينمي الحجم التجاري بيننا ويقلل ويقلص الخلافات وأن يشكل نموذج للاستقرار. طبعا هذا الموضوع مهم جدا.
1: إذا تنظرون لسكة الحجاز وتفعيلها ليس فقط من بعد تاريخي بل من بعد اقتصادي استراتيجي، هنا لابد أن نسأل ما هي الفوائد التي ستجنيها تركيا، الأردن، سوريا والمملكة العربية السعودية، وهو اسمه خط الحجاز وله تاريخ طويل نعلم ذلك، ما هي المكتسبات التي تطمحون إليها؟
0: نعم، عندما نقول المملكة العربية السعودية طبعا عندما نقول الحجاز يتضمن طبعا المملكة العربية السعودية من قونيا وأدنا إلى إصلاحية وعنتاب وحلب، حماة، حمص، دمشق، عمان والأردن والمدينة، يصل إلى المدينة 1300 كيلومتر. بدأ المشروع في 1900 في عهد عبد الحميد الثاني، وتم إنشاء هذا الخط أو السكة الحديدية، وكان نأمل أن يصل حقيقة إلى جدة. وهذا الخط حقيقة أو السكة الحديدية تضررت بفعل الحروب، حرب العالمية الأولى، وسواء في داخل الأردن وداخل سوريا، في بعض المناطق ما زالت هذه السكة الحديدية تستخدم في سوريا أو الأردن، ووصل هذه السكة بالمدينة ووصولا إلى جدة طبعا مهم جدا، طبعا التواصل والوصول مهم جدا، طبعا لوجستيا مهم هذا الموضوع، والتجارة كلها طبعا أشياء تغذي بعضها البعض. طبعا المملكة العربية السعودية وبداية من هناك، ربما أيضا ممكن أن يشمل الموضوع مصر أيضا، ممكن أن نتجاوز البحر الأحمر أيضا، ليس الموضوع فقط من الشمال إلى الجنوب، بل أيضا هي يعني تعرفين بأن تركيا ممتدة من الشرق إلى الغرب جغرافيا، وعندما ندخل موضوع سكة حديد الحجاز سيكون أيضا خط من الشمال إلى الجنوب، وهذا حقيقة يعتبر مخزون هائل ممكن أن نفعله، وهذا حقيقة شيء إيجابي جدا. أنا شعرت والتمست الشغف عند الأردن، وبسوريا أيضا شعرت بذات الموضوع حيال هذا المشروع، و في وزراء الاتصال والمواصلات يقومون أيضا ببعض الاجتماعات فيما بينهم ويدرسون هذا الموضوع ويزيلون بعض النقاط الخلاف وما إلى ذلك، وهذا الشيء مهم جدا. يعني هذا الشيء أيضا بدأ المشروع في 1900، تصوري في آخر آونة الدولة العثمانية وبلا أن تقترض أو تأخذ أي قرض من الخارج، قامت بإنشاء هذه السكة الحديدية التي تمتد إلى 1300 كيلومتر. لماذا؟ لأن كانت تريد أن تربط مسلمي الهند وبتركيا وجميع المسلمين يعني يكونوا وتربطهم روابط. وأنا قصة أخرى تعلمتها وعرفتها قريبا، أن عندما تنظرون إلى الدولة العثمانية أنها أنشأت هذه السكة الحديدية، لم يكن لديها المعرفة لإنشاء السكك الحديدية واستعانت بالخبرة الألمانية، ولكن فيما بعد قالت بأن هذه المنطقة منطقة مقدسة، أراضي مقدسة، ولا يمكن لأي أحد أن يدنسها ويدخلها، وتعلمت كيف تنشئ هذه السكة الحديدية وقامت بإنشاء السكة الحديدية التي وصلت الحجاز بالمسلمين، حرصت على ذلك أو من يكون من تلك المنطقة، وذلك كانت حساسية كبيرة يعيرها الإداريين في الدولة العثمانية في ذلك الوقت. نحن نريد أن نحيي هذا الإرث ونقوم بإحياء هذه الأخوة مرة أخرى، و تجارة طبعا تأتي تحصيل حاصل.
1: هل لديكم خطة عملية واضحة الآن وخطوات ربما تبدأ قريبا بإحياء هذا الخط الذي يحتاج إلى أمور لوجستية وربما تكاليف عالية؟
2: يعني bununla ilgili tabii bizim buradan parlamentodan
0: bunu نحن لا يمكن لنا ان نعلن عن هذا المشروع الان، يعني ليس موضوعا لا يليق بنا قبل اوانه يعني، ولكن هناك عمل اعرف بدا حول هذا الموضوع، لا يوجد الان تقويم معين ممكن ان اعلن عنه، ولكن بالبدايه تركيا سوريا والاردن وزراء الاتصالات قاموا بالاتفاق المبدئي حول هذا الموضوع وبدأت عملية النقاش، ونأمل أن نعلن عن التقويم في لاحقا، ونحن نريد أن يكون هذا الموضوع بأسرع وقت حقيقة، ونعرف بأن المنطقة تحتاج إلى هذا الموضوع، وسيكون هناك فرص كبيرة، نعرف سوريا تحتاج إلى ذلك، سوريا بالنسبة لنا جزيرة للاستقرار، وتركيا تقوم بكل ما بوسعها لدعم هذا الاستقرار في داخل سوريا، ومثل ما قلنا أن رؤساء الدول والوزراء هناك على توافق تام بهذا الموضوع، وبدأت ممكن أن نقول لك المناقشات حول هذا الموضوع. أنا ما رأيته عندما ذهبت إلى هناك، قمت بمطالعة السكة الحديدية، ما زالت حقيقة حية بالرغم من أنها مر عليها 125 أو أكثر سنة من السنوات، إلا أنها ما زالت حية وما زالت يعني ممكن أن مفعمة بالحياة، وهناك أيضا السياحة ممكن أن تنتعش، نعرف بأن هناك مناطق سياحية،
1: يعني الإرادة السياسية متوفرة.
2: Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sadece turizmde bizim yıllık gelirimiz.
0: كما تعرفين بأن دخل تركيا 65 مليار دولار من 63 مليون من السائحين يأتون إلى تركيا. ولذلك هذا أيضا سيؤثر إيجابيا على الحركة السياحية. أيضا تركيا وسوريا والأردن والمملكة العربية السورية وصولا إلى جدة، طبعا بداية من جدة وصولا إلى إسطنبول، الخط عندما يبدأ السياحة ستنتعش حقيقة كثيرا، أعرف ذلك، وأنا أنظر إلى الموضوع من هذه النقطة، يعني أعرف بأنه سيغذي أو ستغذي هذا المشروع هذا الأمر.
1: بعد كل هذا السرد الذي تحدثنا عنه المتعلق بسوريا، بخط الحجاز وأهميته، بموضوع إسرائيل وكل هذا، لابد أن أسأل عن كيف تنظرون لدور تركيا في المنطقة خلال 10 سنوات القادمة في ظل النزاعات والحروب وعدم الاستقرار الموجود الآن؟
0: كما قلت قبل قليل، عندما نتحدث عن 10 سنوات طبعا لا تذكر في عمر الدول، ولكن عندما ننظر من بحياة الإنسان طبعا هي فترة طويلة، وعندما نرى بأن هناك متغيرات يومية في الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، نرى بأن أيضا يوما واحدا أيضا ممكن أن يكون طويلا. ولكن بالنسبة للعشر سنوات المقبلة، أن هناك مشروعنا وهو تركيا بلا إرهاب، نسمي هذا المشروع، وهو البعد العسكري حققنا فيه نجاحا كبيرا، ولكن الآن نريد أن يكون هذا النجاح هو نجاح يتوسع على الأفئدة والقلوب، ليس فقط النجاحات في أماكن محصورة بالجيش والإنجازات العسكرية. لذلك الحلول في الإقليمية وفي المنطقة مهمة جدا. المشكلة الأساسية هي عدم الثقة الموجودة بين دول المجاورة لبعضها البعض، لأن الدول عندما لا تثق ببعضها البعض تدعو الدول الأخرى التي تدعي بأنها القوى العالمية لتدافع عنها. هذا الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة أو الصين أو أي دول تعتبر قوى عظمى، عندما يأتون إلى المنطقة هم لا يعرفون هذه المنطقة، وهم يظهرون بأنهم يريدون أن يحلوا المشكلة، ولكنهم المشكلة تتفاقم ويزيد من الطين بلة ويزيدون من المشاكل. لذلك هدفنا في 10 سنوات المقبلة أن يكون هناك اتفاقات بين الدول المنطقة، وأن يكون هناك نقاش حول المسائل الإقليمية. مثلا تركيا سوريا والأردن ممكن أن يكونوا اتفاق، وأيضا تحدثنا مثلا ممكن أن يكون تركيا والعراق وأردن، أو سوريا ممكن أن يكون هناك أيضا إدخال مصر وباكستان وقطر ودول أخرى وإيران والعراق. إذا بدأنا نتحرك مع بعضنا البعض وبنينا الثقة،
1: كيف تبنى الثقة؟
0: كما قلت قبل قليل، ممكن أن نبني الثقة بالحوار.
2: Hatırlayın.
0: Suriye'de Kuri, mesela,
2: tam da kurtuluş.
0: في الثورة السورية كما تعرفين بأن هناك بعض التدخلات الخارجية أو النوايا في التدخلات الخارجية بحجة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ونحن قلنا بأن سوريا وتركيا والعراق ولبنان اجتمعوا وقالوا بأننا سنحل مشاكلنا بأنفسنا. قادة الأركان ورؤساء المخابرات واجتمعوا، وحقيقة وصلوا إلى حلول ملموسة. عندما اجتمعت هذه الدول الخمس أدركت مشاكلها المشتركة، ومنها ملف الأمن وملف الإرهاب. حقيقة
2: عندما
0: تحاورنا أدركنا بأن مشاكلنا مشتركة، ممكن أن نقوم بتعاون مستمر فيما بيننا، وممكن أن نحول منطقتنا إلى منطقة استقرار وسلام. ويجب أن نوسع هذه الدائرة في العشر سنوات المقبلة، أعتقد بأننا سنحقق ذلك وسنبذل جهدا حول هذا الموضوع. وشيء آخر أيضا، والمشكلة الأساسية، هناك لا يوجد هناك نظام عالمي أو نظام دولي مثل السابق، مثل ما تعرفين أن هناك بعد الحرب العالمية الأولى هناك بنية تأسست على أنقاض الحرب العالمية الأولى، ومجلس الأمن طبعا لا يستطيع أن يوفر أي حل لأي مشكلة لا في مسألة فلسطين، لأن في مجلس الأمن حق الفيتو للولايات المتحدة وتقوم بحق الفيتو. مثلا مشكلة أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية، أيضا روسيا عضوة
2: sorunun kendisi Rusya olduğu zaman
0: في مجلس الأمن وتستخدم حق الفيتو. أيضا مسائل أخرى.
1: إذن هل نحن أمام نظام عالمي جديد يغير موازين القوى ويجعل الدول في المنطقة تدير شؤونها في تحالفات اقتصادية وسياسية مشتركة؟
0: عندما ننظر إلى الموضوع من هذه المنظور، طبعا القوي هو الذي يحكم، هذا بد بات النظام العالمي، لا يوجد ثقة، لا يوجد استقرار، لا يوجد احترام لوحدة الأراضي وسيادة البلد. مثل ما قلنا قبل قليل في سوريا هناك احتلال أراضي بداية من الجولان إلى السويداء ولبنان والأردن، وأيضا هناك احتلالات لهذه الأراضي لهذه الدول. لا يمكن لهذه البنية الدولية أن تستمر، وهناك دموع تزرف وهناك دماء تسفك، والمصلحة هي التي تغلب على كل شيء، وهي تنطلق من منظور، لا أريد أن أقول بأن حتى نظرة من جانب واحد، بل هو نظرة قائمة على الفائدة والمصلحة المطلقة. نحن نقول كتركيا أننا في النظام العالمي الجديد في تركيا ممكن أن تكون من الأقطاب الأساسيين في هذا النظام العالمي الجديد، وهذا ليس ادعاء بل هو حقيقة. أن نكون قطبا، ما معنى ذلك؟ أن نكون قطبا في هذا النظام، أن في النظام العالمي الجديد الذي سيؤسس، على أي مبادئ سنبني هذا النظام؟ ونحن تركيا نريد أن يكون لنا كلمة بهذا الموضوع، أن يحكم تحكم العدالة، وأن يكون هناك القانون الدولي هو الذي يحكم، وليس القوي هو الذي يحصل على خدمات هذا النظام، بل الجميع يتساوي، والأضعف يضمن حقوقه أيضا في ضمن هذا النظام، وأن يمثل أيضا بالمحافل بذات القوة. عندما ننظر إلى البنية للأمم المتحدة، 5 دول أو 6 أو 7 أو 8 دول، عندما ننظر إلى أفريقيا لا تمثل بمجلس الأمن، وفي الجغرافيا الإسلامية هل تمثل بمجلس الأمن؟ لا. في آسيا عندما ننظر أيضا للتمثيل، آسيا ضئيل جدا ومحدود، هو مجلس الأمن محكوم من قبل الغرب وهم الأقوياء، ومجلس الأمن يخدم مصالحهم فقط. هذه الدول طبعا هي التي تسير الأمور على مصلحتها، وكما قلت لك أن تكون تركيا قطبا فيها هذا النظام العالمي الجديد هو ضامن لأن يكون هناك نظام تساوي يحمي الجميع ويحمي جميع الحقوق لأي دولة. وفي تركيا في العشر سنوات الأخيرة طبعا حققت نهضة قوية وكبيرة، وأيضا في المستقبل أيضا تكون هي عضوة كبيرة في أن تكون قوة ضاربة وقطب من أقطاب النظام العالمي الجديد، وهذا سيفيد الأردن، سيفيد سوريا، سيفيد مصر، سيفيد المملكة العربية السعودية وأيضا إيران والعراق وأوكرانيا وروسيا والبلقان، لأن تركيا نحن كتركيا وإصرار ندافع عن السلام والاستقرار والرفاه والعدالة، ودائما نتبنى المسؤولية التاريخية، دائما نحاول أن نحيي وننشئ المناطق التي ندخل إليها ونبني علاقاتنا على هذا المستوى، ونبني علاقاتنا ننظر بأعين بعضنا البعض ولا ننظر من النظرة فوقية ولا ننظر نظرة دونية لأحد، ننظر بالتساوي بعلاقاتنا الدولية والدبلوماسية، أن يكون هناك بنية عادلة ومتساوية، وتركيا تسعى لأن تكون قطب من هذه الأقطاب وفعالياتنا تكون على هذا النحو.
1: شكرا جزيلا لك سيادة النائب فؤاد أقطاي على وجودك معنا في هذا اللقاء الخاص على شاشة التلفزيون السوريا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص، دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائباً عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سناً. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاساً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بالحديث عن السعر الجديد الذي أعلنته وزارة الاقتصاد لشراء القمح من المزارعين، وما أثره من احتجاجات رافضة لها. في محورنا الثاني نناقش التحضيرات لدخول المشغل الخليوي الجديد لسوريا، ونتساءل عن ماهيته ومتى يصبح واقعا في البلاد. ساعتنا الثانية نستهلها ببحث تصاعد وتيرة التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية جنوب سوريا، بالتزامن مع قيام مستوطنين بربط أنفسهم بالسياج الحدودي للمطالبة بمستوطنة جديدة بسوريا. أما في محورنا الأخير نتناول المؤشرات على بداية جديدة للحرب الأمريكية الإيرانية، وأبرزها ما نشره ترامب عن هدوء يسبق العاصفة، والاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية للحرب. أهلا بكم.

0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين للموسم الحالي انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة، ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء، أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا ونظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فوراً، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا الحكومة، عجلاني شاكل. إذا 400 كيلو للحكومة تيطالعن 4.6 ملايين، عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد أنا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
3: يا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فالدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار اقل شيء 20 ألف سعر الدولار الواحد، فاحنا بهالحاله راح طون الحنطه يرجع معانا على 200 دولار.
2: انا شو يطلع لي؟ انا فلاح عند الدوله؟ فلاح انا عند الدوله؟ ماني فلاح انا ماني عبد. كل شيء الا رزق الفلاح، كل شيء الا تعبنا، الموت ولا المذله كفيتنا، صار لنا 14 سنه بذل، كف ليمت كيفنا فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة باسر تنشانا، باسر ترخصنا، باسر تدعمنا. هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
5: نعم
4: تمام. لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
0: ونفتح ملف تحديد أسعار القمح مع السيد ملهم جزماتي، الباحث في المركز كرم الشعار أو في مركز كرم الشعار لدراسات من غازي عنتاب، مرحبا بك. وأيضا السيد محمد البكور، نقيب الاقتصاديين السوريين من دمشق، مرحبا بك. أيضا أبدأ معك سيد محمد، إذا سألناك إلى ماذا استندت الدولة بتسعير الطن من القمح، وكيف يتم مقارنة هذا الأمر مع الأسعار في الأسواق العالمية أو على الأقل في الأسعار الأسواق المحيطة بسوريا؟
6: تحياتي لك وللسادة المشاهدين جميعا، تحياتي الخاصة للسادة المزارعين فردا فردا. اليوم في الحديث عن موضوع القمح، المحصول القمح ليس محصول اعتيادي، ليس أمر ممكن أن يناقش ببساطة، يحتاج إلى تعمق في الملف أكثر فأكثر. القمح ملف استراتيجي ذو بعد هام لكل الأطراف في سوريا، للدولة بشكل كامل، شعب وحكومة على حد سواء. القمح في سوريا أمن غذائي، القمح في سوريا يوفر من الاستيراد، في حال كان إنتاج محلي جيد فهو يوفر من الاستيراد وبالتالي يخفف على الضغط على القطع الأجنبي. القمح في سوريا أساسي لكل أسرة، لكل منزل، هو مادة الخبز، أساسي بمادة الخبز وبالتالي يلامس حياة كل مواطن في سوريا. المزارع، أهل المزارعين السوريين عانوا ربما هذا العام وأعوام سابقة من صعوبات في الزراعة، عدم تطور وسائل الزراعة، ربما ارتفاع في أسعار السماد واستغلال البعض لهم في العديد من المفاصل السابقة، سواء كان على موضوع السماد، الزراعة، وسائل الإنتاج.
0: ربما نعم سيد محمد، في ظل كل هذه هذه النقاط التي سردتها، نعم، وخاصة نعم أن القمح هو ملف استراتيجي وكما ذكرت يلامس الاقتصاد السوري وحياة الناس بشكل مباشر، إلى ماذا تم الاستناد في وزارة الاقتصاد لهذه التسعيرة مقارنة بالأسواق العالمية؟
6: نعم، بالمقابل هناك آلية لتحديد سعر القمح تبدأ من خلال حساب سعر الكلفة الوسطية، ثم إضافة هامش من الربح قياسا أيضا بمقارنة بسعر القمح العالمي. لو قارنا الآن سعر القمح العالمي ملاحظ أنه هو ما بين 270 و75 إلى 230 دولار، بينما الآن تسعير سعر القمح في سوريا أعلى من ذلك بكثير. إذن
0: ليس هناك بكثير،
6: مناطق
0: بأقل
6: في سوريا
0: من 100 دولار
6: يكون السعر مناسب لألا، وهناك ممكن أن يكون السعر غير مناسب. بالمجمل لابد من مراجعة الخطة الزراعية، وسائل دعم الإنتاج للمزارعين في بعض المناطق، تطوير وسائل الإنتاج بالنسبة للزراعات بشكل عام، إعادة دراسة الخارطة الزراعية، ممكن أن يتم دعم المزارعين من وسائل معينة سواء كان بالمحروقات أو من السماد أو وسائل تشجيعية أخرى. ولكن بالمقابل العجز الدائم في الموازنة بسبب فرق كبير بالسعر ما بين سعر القمح المحلي وسعر القمح العالمي يجب أن يعالج، يجب أن تستدرك هذه الفجوة.
0: يجب أن يعالج، كيف
6: أن تستمر كلفة زراعة القمح بسوريا أعلى بكثير من الدول الأخرى؟
0: كيف يتم

0: تحمل الدولة أيضا أعباء جديدة، علما أن هذا الملف سيادي وهو من مسؤولية الدولة أن تتحمل فيه العبء الأكبر.
1: كلفة سعر الطن تختلف في سوريا من منطقة جغرافية لأخرى، ربما بالمناطق الجغرافية الشرقية تكون أرخص من المناطق الغربية بسبب اتساع المناطق، بسبب عدة عوامل جوية أخرى ترتبط في موضوع زراعة القمح، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك سعر واحد لكل المناطق في سوريا، إنما هناك سعر وسطي، البعض يكون السعر بالنسبة لهم البعض مناسب والبعض قد لا يكون مناسب، ولذلك لابد أيضا من إعادة رسم الخارطة الزراعية، المناطق التي لا يكون فيها.
0: كم هذا السعر الوسطي يا سيد محمد؟ كم هذا السعر الوسطي؟
1: نحو زراعة أصناف أخرى تكون ذات جدوى اقتصادية على حد سواء للمزارع وللبلد بشكل عام.
0: طيب كم هذا السعر الوسطي تقريبا؟
1: حددت الدولة الآن بعد دراسة 46 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 350 إلى 400 دولار حسب، يختلف حسب سعر الصرف.
0: طيب أنا أقصد أنك قلت أنه يختلف السعر أو كلفة الإنتاج بين منطقة وأخرى في سوريا، لذلك سألتك عن هذا السعر الوسطي 46 ألف ربما تراه الدولة مناسبا. لنسأل عن رأي المزارعين والفلاحين بهذا الأمر. مرحبا بك سيد ملهم، برأيك هل هذا السعر منصف، خاصة أن الأسعار العالمية هي تتراوح بين 230 إلى 270 دولار للطن الواحد روسيا مثلا، أم أن المقارنة بين سوريا وروسيا وأوكرانيا هي ليست منصفة، خاصة مع ما يعانيه المزارع السوري من تحديات كبيرة وما يعانيه قطاع الزراعة من تحديات كبيرة في سوريا؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين. بداية بالتأكيد المقارنة غير صحيحة أبدا، يعني اليوم عندما نقارن بين سعر القمح في سوريا ما تدفعه الدولة للفلاح السوري وبين السعر العالمي، يجب أن نقارن بشكل يعني كامل، أن نقارن وضع الفلاح في روسيا أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة مع وضع الفلاح في سوريا. هناك الفلاح يعني وهذا كله موثق وله مصادر، هناك الفلاح يحصل على دعم في وسائل الإنتاج من السماد إلى الوقود، هناك مراكز أبحاث تقوم بتطوير البذور، يعني اليوم الإنتاج الهكتاري في تلك الدول أعلى بكثير من الإنتاج الهكتاري في سوريا، وهذه وفق أرقام البنك الدولي، لذلك يمكن أن يبيعوا بسعر أرخص لأنهم يقومون بإنتاج، يعني كمية الإنتاج عندهم أعلى بكثير من كمية الإنتاج في سوريا. على سبيل المثال يعني في فرنسا مثلا كمية الإنتاج أكثر من 7 طن للهكتار، في الولايات المتحدة أكثر من 10 طن للهكتار، وفي إيطاليا تقريبا عم نحكي على 4 طن للهكتار، وهذا الإنتاج الوسطي في سوريا يعني حسب أرقام.
0: وهذا لكل أنواع القمح سيد ملهم أيضا؟
2: أتكلم عن القمح القاسي. أتكلم عن القمح القاسي، وفي سوريا حسب معطيات البنك المركزي وأشار ضيفكم كريم، يعني اليوم تختلف إنتاجية الأراضي في سوريا بين منطقة وأخرى. اليوم إنتاجية المناطق في الأراضي في المناطق الشرقية أقل من إنتاجية الأراضي في المناطق الوسطى على سبيل المثال. أيضا في المناطق الشرقية يعاني الفلاح من معضلة، أن أراضيه لا يمكن زراعة إلا القمح فيها، يعني عنده موسم واحد فقط، يعني في موسم الشتاء بسبب يعني موسم الصيف عفوا في بسبب ندرة الأمطار والمناخ لا يمكن زراعة مواد أخرى، على عكس المناطق الوسطى. أيضا هناك معضلة حقيقية يواجهها الفلاح. اليوم الفلاح أيضا قام ببناء إنتاجه وزرع أرضه بناء على معطيات السنة الماضية كانت تسعير القمح 325 إضافة إلى مكافأة، يعني وصل إلى 550 دولار تقريبا. فقام بالبناء على هذا المعطيات. عندما تقوم الدولة اليوم بتخفيض السعر أو حذف هذه المكافآت وربطها بالليرة بدون ربطها بالدولار، هذه مشكلة بالنسبة للفلاح.
0: طب كيف كان التسعير سيد ملهم سابقا في السنوات الماضية، في سنوات النظام المخلوع مثلا أو حتى قبل الثورة السورية، كيف كان نظام التسعير؟
2: يعني كان النظام، يعني لا يمكن اليوم المقارنة بصراحة مع النظام المخلوع، كان هناك معطيات كثيرة، لكن نحن يمكننا المقارنة مع السنة الماضية.
0: طيب مع السنة الماضية يعني
2: حتى تصلح المقارنة أكثر بصراحة. السنة الماضية كان يعني بتعرفي أنت كان في هناك يعني سوريا كانت للأسف كانت مقسمة إلى قصد وإلى المناطق الخاضعة للحكومة، وكان التسعير يعني يبدو أنه أكثر تنافسيا، بينما في هذه السنة بسوريا الموحدة حذفت العلاوة أو المكافأة

0: التي كانت تمنح للفلاح جراء بيعهم للحكومة. يعني اليوم المشكلة الفلاح الحقيقية الآن أنه يقوم بشراء المواد الأولية مقومة بالدولار، يعني يقوم بشراء المشتقات النفطية المازوت وفق سعر نشرة الدولار، يقوم بشراء الأسمدة وفق سعر الدولار، يقوم بشراء كل شيء وفق سعر الدولار، ويقوم بالبيع بالليرة السورية. هذا يعني هذا ظلم.
1: أنا يعني لذلك سألت سيد ملهم عن السنوات السابقة، كنت أقصد باعتبار أن كان في سوريا مناطق نفوذ، كان هناك أيضا مناطق الحكومة المؤقتة، مناطق حكومة الإنقاذ السابقة،
0: ومناطق قسد بالمناطق المؤقتة كان كان يباع بالدولار، ولكن في مناطق النظام سابقا لم يكن الدولار رائجا بالتعامل به، فالتعامل كان البيع والشراء بالليرة السورية.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد محمد. سيد محمد، هل تشاورت وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد بموضوع الأسعار؟ هل تم سؤال الفلاحين من خلال وزارة الزراعة أو من خلال النقابات أو اتحاد الفلاحين بالأحرى؟
2: نعم، هناك على ما أذكر عقدت العديد من الجلسات على مستوى الوزارات وعلى مستوى الجهات الممثلة، وتم دراسة السعر، وأعتقد أن هذا السعر الذي خلصت له اللجنة. في الحديث عن موضوع الدراسات السابقة ما قبل الثورة، النظام الفاسد كان يظلم المزارع بشكل كبير. السنوات الأخيرة كانت المناطق مقسمة، وبالتالي كان هناك اختلاف في الأسعار بين منطقة وأخرى، وتنافس على استقطاب القمح لمنطقة على حساب الأخرى.
1: يعني كان هناك مضاربات، هذه الحقيقة.
2: يعتبر أنه حرر، نعم كان هناك مضاربات. لا يمكن لبلد يعتبر الآن في مساحة جغرافية واحدة وقوانين واحدة أن يتعامل بشراء سلعة أساسية بعملة أخرى. لابد بالأخير من العودة إلى العملة السورية الموحدة واستقرار تحقيق أساليب استقرار سعر العملة المحلية أيضا. فعندما يطرح البعض على الشراء بأسعار أخرى فهذا الأمر لا يساعد على استقرار العملة ولا يساعد على بناء اقتصاد قوي متماسك يفيد المواطنين بالأخير. المشكلة عندما تطرح لا تطرح فقط في وقت مؤقت ولمرة واحدة، يجب أن تطرح للعلاج بشكل استراتيجي. الزراعة بسوريا ركن أساسي من اقتصاد سوريا، المزارعين هم يعني بدرجة مفضلة ومقدمة عند الشعب السوري، وينالوا احترام وتقدير جميع المكونات في الشعب السوري، وبالتالي هم يعانون أيضا في زراعتهم منذ سنوات، وربما منذ استلام النظام البائس.
1: لماذا يقول الفلاحون الآن
2: تراجع الزراعة؟
1: نعم تماما، لماذا يقول الفلاحون الآن يا سيد محمد، لماذا يقول الفلاحون الآن بأن هذه الأسعار غير منصفة؟ ليس فقط موضوع الليرة السورية مقارنة بسعر الدولار الأمريكي، غير منصف السعر بسبب كلفة الإنتاج التي تحدثنا عنها. إضافة، اسمح لي، إضافة لنقطة مهمة، أن الفلاحين في سوريا يعانون من عدة عوامل ذكرها السيد ملهم، وأيضا أنهم ربما لن يقبلوا بتسليم المحاصيل من القمح للدولة عبر المنصة التي تم طرحها.
2: أنا أثق بسياسة الحكومة الحالية، وأثق أنها ستجد الحلول المناسبة لعلاج المشكلة مؤقتا واستراتيجيا. لابد أن يكون هناك بعض المزارعين في بعض المناطق تضرر، وربما يلتقي ب لجان زراعية تعالج الأمر. أما على مستوى حل المشكلة استراتيجيا كي لا تتكرر بشكل سنوي، هي مشكلة إلى 60 سنة ليست وليدة العام الحالي. يجب مراعاة موضوع المحروقات للمزارعين، يجب مراعاة السماد من حيث اختيار النوعية وتأمينها بأسعار مناسبة. يجب أيضا مراعاة تأمين وسائل الإنتاج الحديثة للمزارع، رفض المزارعين أيضا بخبرات وتقنيات واستشارات حديثة أيضا، تطوير وسائل الزراعة بشكل عام بالنسبة للمزارعين، دعمهم في التطوير زراعتهم والحصول على إنتاج.
1: طيب هذا استراتيجيا مع هذا العام، مع أكبر. هذا العام نعم. مثلا باعتبار أنك ذكرت أن الأمر هذا سيادي وهو كذلك، وفي الأمور السيادية كما قلنا الدولة تتحمل الأعباء. مثلا في دولة مجاورة مثل العراق، الدولة تحملت الخسائر في هذا العام ودفعت أسعار أعلى بكثير، أكثر من 500 دولار للطن الواحد. سوريا ليست دولة لديها موارد كبيرة الآن وهي في مرحلة انتقالية، لكن كيف يجب أن يتم حسم هذا الأمر بما لا يضر الفلاح ولا يضر المحصول لأنه يؤثر على كل شيء، على سعر رغيف الخبز للمواطن، ولا يضر الدولة بشكل كبير أيضا.
2: من المؤكد أن هناك العديد من الأخوة المزارعين الذين يعانون من موضوع الأسعار سيراجعون الجهات المختصة ويقدمون طلبات، ويتم مراجعة أسعار هذه المادة، هذه المادة القمح بالنسبة للمتضررين، وغالبا ينظر في قضياهم. يعني ما عهدنا أن تمر قضية بخصوص كانت بين الشعب السوري وبين الحكومة إلا تعالج بمبدأ التكامل، بمبدأ التعاون، بمبدأ الوصول إلى الحل الأمثل لكل الأطراف على مستوى الدولة السورية. وأعتقد هذه المشكلة هي جزء من المشاكل المتراكمة التي تحتاج حل مؤقت وحل استراتيجي. ولا أعتقد أن هذا الأمر ممكن أن لا يحل، سيحل حكما، ولكن من المؤكد أن المرحلة الحالية
1: يعني
2: لها ظروف
1: بانتظار هذه الحلول، بانتظار هذه الحلول
2: مع الملفات عموما. طيب. وبالتالي في المراحل الانتقالية ممكن أن يكون هناك بعض الصعوبات.
1: طيب سيد ملهم، بانتظار هذه الحلول، إذا سألناك بالنسبة للاستراتيجي والآني أو التكتيكي، برأيك كيف يجب معالجة هذا الأمر؟ وأيضا كما قلنا الدولة السورية الآن ليس لديها موارد كبيرة، لكن هذا لا يعني أن يتحمل العبء في هذا الملف الذي هو ملف له علاقة بالأمن الغذائي، له علاقة بأمن سوريا الزراعي. كيف يجب أن تكون الحلول آنيا واستراتيجيا، خاصة أن الزراعة أصبحت مهددة في سوريا؟
0: بالتأكيد، يعني اليوم أول شيء بس بحابب يعني أذكر ثلاث نقاط سريعة. أول شيء المشكلة هي ما كانت موجودة السنة الماضية. يعني هي المشكلة هلأ، يعني إذا منقارن هلأ بتستعير السنة الماضية، بالعكس كانت الأمور تمام والفلاحين ما كان في اعتراضات كبيرة. هي أول نقطة. النقطة الثانية موضوع التشاركية، اليوم ما صار في تشاركية أبدا، والدليل أن اليوم في نقابات الفلاحين بدير الزور ودرعا لحد الآن أصدروا بيانات رسمية وبعتوا للاتحاد العام للفلاحين عم يعترضوا على هذا القرار، وهذا الدليل انه ما صار في تشاركيه بتحديد سعر القمح. وبهيك قرارات المفروض يكون في تشاركيه اكبر واشراك الفلاحين باتخاذ مثل هيك قرار. وهذا بدنا، هذا بياخذنا على محل ثاني لازم نحكي فيه استراتيجيا. اليوم اي قرار متعلق بالفلاحين يجب ان يتم بالتشاور، وليس فقط بالزراعه، في اي قرار يخص المواطن السوري لابد من التشاركيه، حتى لا تقع المسؤوليه وحدها على عاتق الحكومه، بل تكون المسؤوليه مشتركة ما بين الحكومة وبين المواطن السوري.
1: نعم.
0: وهذا أفضل الحكومة. النقطة المهمة كمان حابب نوه لها إنه موضوع الليرة السورية. طبعا نحن يعني أكيد نحن منشجع على التداول بالليرة السورية، وبهمنا موضوع أن تكون الليرة السورية مستقرة، ولكن عندما يقوم الفلاح بالشراء بمستلزمات الإنتاج بكل شيء مقوم بالدولار، حتى المشتقات النفطية كل يوم اليوم يتغير سعر متغيرات المشتقات النفطية وفق نشرة سعر الصرف الدولار. إذن أليس من حق الفلاح هنا أن يقوم منتج بيع منتجه بالدولار حتى يستطيع أن يعيش؟
1: سيد ملهم، القمح السوري هل يباع للاستهلاك خارج سوريا أم يتم استهلاكه في سوريا؟ وعندما يباع خارج سوريا هو يباع بالدولار الأمريكي أيضا على يعني، وهذا هو هذا هو الواقع إذا كان يباع ولا يستهلك داخليا.
0: بالتأكيد، ولكن اليوم القضية ليست قضية اليوم هل تدفع الدولة سعر عادل أم لا، القضية اليوم هل هذا السعر هو سعر كافي يغطي تكاليف الفلاح ويقوم بتشجيعه على زراعة الأرض لاحقا. نحن لا نتحدث عن السعر اليوم، بالتأكيد إذا ما تجردنا اليوم من حقوق الفلاحين السعر عادل جدا، هو أعلى من سعر الدول المجاورة، ولكن إذا ما أخذنا معطيات أخرى كحال الفلاح والدعم الذي يأخذه وكمية الإنتاج، لا هناك يعني يصبح الأمر شائكا. اليوم الدولة لا تقوم بدعم الفلاحين وشراء القمح من الفلاح بغرض أنها فقط حتى تقوم بتصديره أو التجارة فيه.
1: يعني تقصد يجب أن تدعم الدولة المزارعين ليس فقط بأن تعطيهم السعر المناسب، بل تدعمهم لتستمر الزراعة في سوريا بمختلف أشكالها.
0: تستقبل تستوعب الكثير من اليد العاملة. تصور اليوم أن المزارع لا يقوم ب يعني كسب تكاليفه، سيقوم بترك الزراعة والهجرة إلى المدن، ويصبح اكتظاظ أكثر في المدن واعتماد أكثر على الاستيراد، ويعني يصبح لدينا مشكلة أكبر اقتصاديا. هذا الموضوع سيادي ليس موجود في سوريا، يعني هذا موجود في كل دول العالم. يعني هذا الاعتماد وشراء القمح من الفلاحين بسعر أعلى من سعر التصدير. يعني هذا نوع من أنواع الدعم للفلاحين.
1: طيب.
0: وإعادة دعم الزراعة. ونقطة أخيرة حابب نوهلها، اليوم يجب إدراك أن إعادة الأعمار في سوريا يبدأ من الزراعة، هذه نقطة يجب علينا الاعتراف بها، لأن الزراعة هي يعني المادة أو تعطينا المادة الأولية لصناعة كل شيء.
1: طب وفق ما يجري الآن، هل تعتقد بأن الدولة تسير بمسار دعم الزراعة والمزارعين، خاصة أن النظام المخلوع، نظام بشار المخلوع، عمل على القضاء على القطاع الزراعي في سوريا على مدى سنوات طويلة، وكنا نشهد الكثير من الهجرة من الأرياف إلى المدن وترك المزارعين لأعمالهم لأنها لم تعد مجدية، لا تكل يعني الكلفة أعلى بكثير من المكاسب.
0: أول شيء دعينا نتفق على شيء،
1: أن بدقيقة واحدة لو سمحت.
0: نعم، المقارنة مع النظام المخلوع هي مقارنة غير منصفة، لأن النظام المخلوع فعل الأفاعيل. أما إذا ما تحدثنا اليوم عن الزراعة ومقارنتها بعمل الدولة وجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى، للأسف القطاع الزراعي هو القطاع الأقل نصيبا في الاستثمارات الخارجية التي جاءت إلى سوريا، وهذا يعطينا مؤشر ومطالبة على ضرورة يعني التركيز أكثر ودعم المزارعين أكثر وجذب استثمارات تتهمهم أكثر.
1: طيب سيد محمد، في سؤال أخير لك، ونحن عندما نطرح المقارنات هذا لا يعني بأن هناك أسوأ من النظام المخلوع، لكن هناك ملفات يعني هي ملفات معنية بها سوريا بكل أطيافها من المواطن إلى أعلى سلطة في أو أعلى الهرم في السلطة. إذا سألناك الآن وضع المزارع في سوريا، هل هو مشجع على إكماله في العملية الزراعية؟ وهل تتخذ الدولة إجراءات مناسبة لتشجيع الزراعة؟ بدقيقة واحدة أيضا لو سمحت.
2: ممكن أن نوجه إلى الحكومة بشكل مباشر هذه الأسئلة. أما فيما يخص موضوع القطاع الزراعي فهو قطاع استراتيجي وأساسي في سوريا، وأدعم موضوع أن يتم الاعتناء به والاهتمام به بشكل أساسي. الزراعة والصناعة ثم إعادة الإعمار والبناء قد تسبق قطاعات أخرى من السياحة وأمور أخرى، ولكن هناك أولويات لدى المستثمرين أيضا، كما هناك أولوية لدى الحكومة السورية. من المؤكد أن المشكلة يجب أن تعالج كما تحدثنا استراتيجيا للفترات القادمة، تهيئة الوسائل الإنتاج المساعدة للمزارع. أيضا بالمقابل لا يمكن أن نقبل بسعر بعيد جدا عن السعر العالمي ليتجاوز لاحقا أكثر من مرة ونصف السعر العالمي، وبالتالي هناك خلل في القطاع الزراعي يجب إصلاحه وإعادة تنظيمه من جديد وتطويره. يتحمل هذه المسؤولية بالأخير جميع الأطراف في سوريا، المزارع، الحكومة، كله يتحمل مسؤولية تطوير هذا القطاع ليكون في أفضل حالة. ولكن بالأخير إذا ما قارنا أحاديث الجميع في العام الأخير، القطاع الزراعي يطالب بالدعم التام والكامل دون ما أن يقوم بتطوير نفسه، القطاع الصناعي أيضا يطالب بدعم كامل دون التطوير، قطاع النقل، قطاع الخدمات، قطاع السياحة. نعم. كل الأطراف
1: كيف يطور
2: الدعم، ولا يعني أحد يعني يريد أن يتشارك بشكل رئيسي. نعم. لابد من المشاركة بشكل أساسي في بناء القطاعات وتطويرها.
1: طيب
2: وتحمل المسؤولية بالأخير الدولة للجميع، حكومة وشعب، وليس طيب لطرف واحد فقط.
1: عندما عند صحيح عندما
2: طيب تتحمل كامل المسؤولية.
1: صحيح، ولذلك يتم الحديث دائما عن التشاركية، لأن التشاركية ليس في المسؤولية، وتشاركية أيضا في اتخاذ القرارات التي تعنى بها كل الأطراف وبالدرجة الأولى حياة الناس. شكرا جزيلا لكما، السيد محمد البكور نقيب الاقتصاديين السوريين كنت معنا من دمشق، وشكرا للسيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب. فاصل قصير ونعود مشاهدينا.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
4: نعم.
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

في محورنا هذا نسلط الضوء على المشغل الخلوي الجديد في سوريا وماهيته، حيث أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل خلوي جديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشدداً على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعر.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد أيمن الصواف، رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات من دمشق. مرحبا بك. والسيد محمد ياسين نجار، وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة من الدوحة، مرحبا بك أيضا. سيد أيمن، سأبدأ معك. بالنسبة لطرح مشغل جديد في سوريا، هل فعلا سوريا تحتاج لمشغل جديد؟ وكيف تنظر لآلية طرح هذا الأمر الذي أعلن عنها وزير الاتصالات السيد هيكلة؟
1: بداية مساء الخير لك وللسادة المجتمعين المستمعين جميعا ولضيفك الكريم. الرخصة الجديدة لمزود خدمة الإنترنت، عفوا لمشغل خدمات الجوال، هي بطبيعة الحال أمر لا ينفك عن المرحلة الجديدة التي دخلت إليها البلاد. القطاع بالعموم قطاع متقادم في أجزائه، المعظم أجزائه، ويتطلب لكي يحقق الغايات والمتطلبات المرحلية الجديدة إلى إعادة إنعاش. وإحدى أهم الأساليب التي تنفع في هذا الاتجاه هي إدخال دم جديد إلى السوق، يفرض معايير جديدة تنافسية، يفسح الفرصة لتقانات كانت سوريا في وضعها السابق غير متوفرة لديها إمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى أنه يفسح المجال أيضا أمام الخبرات التي ترغب السوق إلى استقطابها إلى إيجاد البيئة المناسبة لذلك. الطريقة التي تم السعي وراء من خلالها وراء هذا الأمر هي طريقة تتناسب مع واقع السوق السوري. يعني السوق السوري اليوم كانت تدار بطريقة شبه أحادية القطب في أيامات النظام البائد، وهذا الأمر بحد ذاته لا ينسجم مع سلامة التنافسية ولا مع سلامة الخدمة ومتطلبات جودتها. هذا الأمر أيضا لابد من إقحام مشغل جديد يبدأ على البنية التحتية من حيث وصلت، لأن الفجوة الزمنية أو الفجوة الفنية التي كانت موجودة نتيجة الحكم السابق، إدخال مشغل جديد لها من دون أخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود سيخلق مشكلة من نوع آخر.
0: طيب سيد ياسين، مرحبا بك. محمد ياسين، إذا سألناك أيضا آلية طرح إدخال مشغل خليوي جديد إلى سوريا، هل تعتقد بأنها كانت شفافة؟ هل تعتقد بأنها استندت إلى معايير؟ كيف تنظر إليها؟ خاصة أنه كما ذكر السيد أيمن، سوريا بحاجة لتطوير هذا القطاع بشكل كبير بعد المعاناة وبعد احتكار نظام الأسد ومن كان معه لهذا القطاع بشكل كامل.
2: في البداية أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفكم الكريم. يعني قطاع الاتصالات قطاع يعني خطير جدا، وهو هذا القطاع هو أحد أسباب الثورة السورية على النظام البائد. هذا القطاع كان ثقبا أسود في شفافية النظام، ونعلم جميعا كيف تم تلزيمه لأزلام النظام ونفس العائلة الحاكمة. حاليا حتى الآن هناك عملية عدم وضوح وشفافية كاملة في التعامل مع هذا الملف الحساس. نحن نرى حتى الآن رغم مرور قرابة عام ونصف لم يجري أي إعادة هيكل لهذا القطاع. نحن قبل أي عملية دخول شركات يجب إعادة الهيكل، تقييم الواقع، معرفة الواقع العملي، الاتصالات، عدد المشتركين، الخدمات المطلوبة، كل هذه النقاط يجب أن تدرس بعناية. وأنا أظن نحن حتى بحاجة
0: برأيك لم تقم وزارة الاتصالات بهذه الدراسة من تقييم وكل النقاط التي سردتها؟
2: يعني أنا سوف أتكلم بمنتهى الشفافية.
0: تفضل.
2: وزير الاتصالات المكلف السيد عبد السلام هيكل، وبالأصل من خارج القطاع وحتى خارج من القطاع الهندسي أيضا، لذلك هذه العقلية الهندسية وعقلية رجل الدولة.
0: يعني رجاء سيد ياسين لا نشخصن الأمور، لنتحدث عن عمل الوزارة.
2: هذا الكلام الآن ليس لشخصنا. أنا أوصف حالي كيف يمكن أن نبني قطاع اتصالات بدون معرفة لواقعي. المعرفة الواقع هو جزء من عملية التشخيص وأيضا إيجاد الحلول لهذا القطاع الخطير. يعني لا يمكن لأي شركات، ونبدأ بالاستثمار داخل سوريا إن لم يكن هناك بنية اتصالات تحتية قوية. نحن نسمع الكثير من الكلام والوعود، ولكن على أرض الواقع حتى الآن واقع الاتصالات سيء جدا في الأراضي السورية، وكل من يعيش داخل الأراضي السورية
0: يعني. أليس إدخال مشغل جديد هو جزء من التطوير، جزء من تحسين الخدمة للمواطن، جزء من تطوير كل المنظومة منظومة الاتصالات في سوريا؟
2: وشاطرك الرأي بهذا الموضوع، يعني يجب دخول شركات جديدة، خاصة أن الشركات السابقة أولاً هي شركات عفا أكل عليها الدهر وشرب، ضعيفة جداً، وأيضاً هناك هروب لخبرات الاتصالات من داخل سوريا. عدد المهندسين الاتصالات إذا ما أردنا أن نقوم بعدهم وتعدادهم، العدد ضئيل جداً لهذا القطاع الخطير، وخاصة أن هذا القطاع يتم تطويره بشكل مستمر، القطاع الألياف الضوئية وكيفية التواصل، وكيف يمكن أن نربط هذا القطاع مع الشبكات الدولية، خاصة نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد الاتصالات مجرد اتصال. طيب. الاتصالات الآن هو أساسي في عملية تطوير ونهضة سوريا وإعادة بنائها، خاصة أن الفجوة الموجودة داخل الأراضي السورية طيلة فترة الثورة والتراجع الذي حصل لا يمكن أن نستفيد من خلال قطاع الذكاء الاصطناعي وشبكة نت حديثة. طيب. حتى الآن لم يتم أي عملية بداية لتمديد الشبكات الألياف الضوئية، لم يتم عمليات الربط أيضا. طيب. وهناك تكين فقط، نسمع بعض الوعود أنه سوف تم تجربة 4G، أن هناك عملية السويفت، لكن حتى الآن إجراءات عملية، وأنا أسمع هذا الكلام من أولاد مدينة حلب ومدينة دمشق.
0: طيب.
2: قطاع الريف. نعم. الأرياف الآن شبه مقطوع عن العالم الخارجي حاليا.
0: طيب أنتقل إلى السيد أيمن. سيد أيمن، بالنسبة للبنية التحتية في سوريا فعلا هي بنية متهالكة، وأيضا هناك تساؤلات عن منظومة الاتصالات الجديدة التي ستدخل إلى سوريا، من الدول التي سيتم التعامل معها، خاصة موضوع دخول الصين على هذا الخط. برأيك هل سوريا مع إعلان الوزير عن إدخال المخدم الجديد تستطيع أن تواكب هذه المشاكل في قطاع الاتصالات في البنية التحتية؟
1: بداية، الآلية التي تم طرح الموضوع من خلالها هي، خليني يكون منصف، تكاد تكون الإتاحية أو الفرصة الوحيدة الموجودة حاليا على سطح الأرض لرخصة مشغل خدمات جوالي في هذا الزمن.
0: كيف؟
1: نحن الآن في القرن 21، وهذا الأمر قد يكون جاذب بحد ذاته لكثيرين ولشركات كثيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، خاصة وأن سوريا عادت إلى الخارطة العالمية من حيث التعامل ومن حيث التواصل. هذا الأمر بحد ذاته سيكون عنصر جذب لكثيرين من الشركات، لكن بذات الآن البنية التحتية المتهالكة ستكون عائق بطبيعة الحال أمام أي شركة ستأتي لتستثمر في هذا البلد، لأنه الحال الذي تؤول إليه الأمور مرتبط بحجم الاستثمارات، وحجم الاستثمارات بحكم سياسة الدولة التي لا تريد أن تقترض من الخارج، وإنما تريد أن تيسر للاستثمارات الخارجية لتأتي إلى السوق المحلية، لابد أن تكون متعاونة في إطار معين، ولا بد أن تساهم مع الشركات الداخلة إلى السوق السوري من جديد، حتى تصبح البيئة الاستثمارية تحقق نقطة التوازن الصعبة الإيجاد، اللي هي تخلق جدوى للاستثمار في هالاتجاه، وبنفس الوقت تحقق متطلبات الشعب اللي طال انتظارها، وبذات الآن تنسجم مع سياسة الدولة ومع رؤيتها، كون قطاع الاتصالات هو مكون أساسي.
0: هل من الممكن التوفيق من كل هذه النقاط في آن معا بالنسبة لقطاع الاتصالات بسوريا؟ يعني أليس هذا الأمر حالم كثيرا؟
1: للأمانة نحن بالنهاية يجب أن نوصف الاحتياج. المعدل الذي ندركه من هذا الاحتياج هو تحدي بحد ذاته، لكن لابد أن نعلم حجم التحدي حتى يكون لدينا تقبل كشعب وكبلد إلى أن القفز من الصفر إلى درجة معينة فوق الصفر هو ما هو بالأمر السهل. لو سمحتي لي أريد أن أخرج عن السياق بمثال بسيط يختصر كثير من الأفكار التي في ذهني في هذا الاتجاه. يعني إذا أردنا أن نعيد، خلينا نقول، تأهيل وتأسيس شقة لا أريد أن أقول بناء ولا مدينة ولا حي ولا أي ما هنالك. الموضوع يتطلب مالا وزمنا وإجراءات وترتيبات على بساطة المثال طبعا. فما بالك أنت تأتي إلى بنية تحتية عفى عليها الزمان تقادمت في معظم مكوناتها.
0: طيب سيد صح سيد أيمن، لا أحد ينكر التحديات الكبيرة جدا أمام سوريا شعب ودولة وحكومة، التحديات أمام الجميع. لكن منذ قليل كنا نسأل السيد ياسين عن موضوع الشفافية، هل طرح موضوع المخدم الجديد لشركة الخليوي لمناقصة لعروض دولية؟ كيف يتم الإعلان عن هكذا شيء دون أن يكون الأمر فيه شفافية؟ لو تسمح أجب عن هذه النقطة باختصار لأني أريد أن أذهب للسيد ياسين.
1: نعم، عموما تم استدراج عروض وفق الإجراء المتعارف عليه بشكل تقليدي. الجهات أو الشركات أو المستثمرين المهتمين قدموا عروضهم. هناك ستبدأ لجنة.
0: هل جاءت عروض دولية أم عروض سورية؟ كنا نسمع أن شركة STC سعودية تريد أن تستثمر بهذا القطاع بعد زيارة دولة الإمارات أو الوفد الذي جاء من دولة الإمارات، أصبح الحديث يتم تداوله أن العروض ستكون من شركة إماراتية. هذه النقاط التي ليست فيها الشفافية هي التي تربك المواطن وتربك الجميع بأن يفهم الصورة.
1: للأمانة أنا لست مسؤولا حكوميا، لكن
0: نعم نعم أعلم ذلك
1: أن شركة نعم الشركات التي تقدمت يفترض أنها بعضها إقليمي وبعضها دولي للسبب الذي أسلفت وذكرته. الدول المجاورة بحكم الجوار وبحكم المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة، سيلك لينك على سبيل التخصيص وبرق نت، قد تكون مهتمة أكثر من غيرها، هذا منطقا.
0: نعم طيب سيد ياسين، باعتبار أن السيد أيمن يعني هو ليس من الجهة حكومية أو ليس لديه منصب رسمي في الحكومة، لكن موضوع الشفافية الذي تحدثنا عنه والمناقصات، ما هي هذه الشركة الجديدة، المخدم الجديد، اسمه من أي دولة؟ هذا الغموض إلى أي مدى أيضا يجعل ملف الاتصالات في سوريا ضبابيا؟
2: يعني الغموض هو يعني إشكالية كبرى، خاصة أن مجلس الشعب السوري حتى الآن لم ينعقد، وهذا العقد هو يعتبر عقد سيادي. الاتصالات ليس عقدا بقيمة بسيطة حتى يتم التغاضي وعدم نقاشه، هذا العقد عقد سيادي يكون يقارب المليار دولار أو أكثر، لذلك يحتاج إلى مزيد من الشفافية، مزيد من الاطلاع. وزارة الاتصالات تعاني من عدم وجود ناطق إعلامي. قارن السيد الضيف أيمن بوزارة الداخلية، هناك ناطق إعلامي يتم الحديث عن أي قضية يتم معالجتها داخل وزارة الداخلية، لكن وزارة الاتصالات حتى الآن تناقش بطريقة عبر حسابات شخصية لمن يتصدر المشهد، بينما المطلوب ناطق إعلامي يقول هناك مواعيد، هناك تم استدراج عروض. هذه الغياب للمعلومات تجعل المواطن السوري مربكا، وأيضا يشعر يخشى من تكرار حوادث سابقة كانت في ذهني حصلت أيضا في داخل سوريا. لذلك نحن نطالب وزارة الاتصالات بمزيد من الشفافية وبمزيد من المعلومات، خاصة أن هناك الآن معلومات في عملية بداية لجذب لبعض شخصيات الاتصالات التي سمع السيد خالد الحمصي. نحن نطالب بجذب كفاءات سورية في عالم الاتصالات يتواجدون في أوروبا وتركيا ودول الخليج حتى يساهموا في عملية تطوير هذه المنظومة الهامة التي يمكن أن تعطي صورة انطباعية إيجابية عن بداية التطور داخل الأراضي السورية، وخاصة أننا نحن
0: طيب ما هو المتوقع سيد ياسين من هذه الشركة الجديدة التي ستخدم الهاتف المحمول في سوريا؟ ما هي التوقعات إضافة إلى يعني الحديث المتكرر عن سيلك لينك وبرق نت أيضا؟ يعني إلى أي مدى هذه الاستثمارات في الاتصالات في سوريا ستكون مجدية، ليس فقط بتطوير قطاع الاتصالات بل بإعادة سوريا إلى الخارطة من هذا الباب تحديدا؟
2: يعني أنا بالبداية تكلمت نحن بحاجة لإعادة هيكلة عالم الاتصالات في سوريا، لاحظي بالمقارنة أيضا مع وزارة الكهرباء، وإن كان هناك ارتفاع في سعر التعرفة لكن هناك في تحسن في الخدمة داخل قطاع الكهرباء، علما الاستثمار في قطاع الطاقة هو أكبر بكثير قد يكون من قطاع الاتصالات. لكن حتى الآن نحن نعاني من غياب المعلومات، في تخبط أيضا. تذكرين كيف في بداية لم يكن يعلم البعض هل شركة سيرياتيل وMTN هل هي أصبحت تحت سيطرة الدولة السورية أم ما زالت تحت يد إدارة سابقة لسيرياتيل وMTN، وأيضا التعريفات كيف ارتفعت ولا يعلم أحد كيف ارتفعت التعرفة وبدون تحسن جودة الاتصالات. لذلك نحن نرغب ونريد من عالم من السيد وزير الاتصالات وأيضا كوادر الاتصالات أن تنتقل إلى عالم الشفافية. عالم الشفافية هو الذي يدحض أي شائعة ويشعر المواطن أنه في يوم معين يجب أن تكون هناك خطة ورؤية، يشعر المواطن أنه خلال 3 أشهر سوف تتحسن بمقدار معين سرعة التحميل، أيضا سرعة الاتصال، عدد الاتصالات. في حال عدم معرفتنا لهذه المعلومات سوف نتكهن بأن الاتصالات أين سوف تذهب. وأيضا البعض المتربص بالدولة السورية سوف يتهمها بأن هناك فساد. لذلك نحن راغبون بحماية الدولة السورية وراغبون أيضا بمزيد من المعلومات عن واقع الاتصالات وأيضا إلى أين نحن ذاهبون في هذا القطاع.
0: سيد أيمن، أنا أعلم أنك لست مسؤولا حكوميا ولست ناطق باسم وزارة الاتصالات، لكن من حكم خبرتك، يعني من موقع خبرتك بهذا المجال وأيضا باعتبارك تعمل في مجال الاتصالات، إذا سألناك ما هي ماهية هذه الشركة الجديدة، المخدم الجديد للاتصالات في سوريا، هل لديك أي معلومات تضعنا بها وتضع المشاهدين بها حول هذا المخدم الجديد؟
1: الأمر الأكيد هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت بعروض لوزارة الاتصالات لتكون هي الشركة الفائزة بالرخصة الخاصة بالمشغل شركة MTN. الدراسة لهذه العروض هي مهمة أكيد محصورة في اللجنة التي ستكلفها الوزارة أصولاً. اللجنة ستدرس العروض وأظن أنا خلال فترة أدناها 5 أو 6 أسابيع تقريبا حسب تقديري، وأعلاها أظن 8 أسابيع ستكون هذه الدراسة قد استوفت ما يجب أن تستوفيه، ثم تصدر النتيجة بناء على دراسة هذه العروض.
0: يعني ليس لديك معلومات عن هذه الشركات التي تقدمت مثلا، لكن تصريح وزير أو بالأحرى ما كتبه على منصة إكس السيد هيكل وزير الاتصالات يقول بأنه تم اعتماد مخدم جديد، يعني انتهت مرحلة تقييم العروض.
1: لا عفوا، لأكون صريح معك، عملية اعتماد المشغل الجديد هي كان في سابقا بحث بين فكرة مشغل جديد بحيث نصبح لدينا 3 مشغلين
0: أو بدل MTN
1: أو مشغل جديد يحل محل مشغل قديم. فهذا الأمر الذي حسن، أما من هو الطرف الذي سيكون هو الشركة المشغلة حتى هذه اللحظة لم يحسن، وأنا أظن أن هذا الأمر أكيد إن شاء الله.
0: طيب أيضا كنا نتحدث عن القطاع الاتصالات في سوريا والاحتياجات لهذا القطاع باعتبار أن البنية التحتية متهالكة، أيضا من خلال خبرتك كرئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات، كيف يجب اعتماد البنية التحتية الجديدة في سوريا بموضوع الاتصالات؟ وكنت تطرقت منذ قليل لموضوع الصين ودخولها على الخط بأن تريد أن تدخل بقطاع الاتصالات في سوريا أيضا، وهذا الأمر حساس جدا.
1: طبعا من وجهة نظر بداية عامة للمشهد عموما، لو كان أنا كان الجواب ظاهرته بعيد عن المطلوب بشكل نسبي، لكن اليوم إيران أقحمت في صراعها الإقليمي اليوم قضية الكوابل البحرية. هذا يعني تكريس أزود للفكرة القائمة على أن الموقع الجغرافي السوري سيكون بديلاً استراتيجياً لكل دول المنطقة بالنسبة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات لخدمة سوريا ومستخدميها وخدمة المنطقة ودول الجوار. هذا يفرض استحقاقات ليست باليسيرة أبداً على مستوى البنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الاحتياج المفترض أن يتزايد في الأيامات أو في الأشهر والسنوات المقبلة. الفارق الجوهري بين بنى التحتية للاتصال وبنى التحتية لأشياء أخرى على سبيل المثال الكهرباء كون ضيفنا الكريم ذكرها، البنية التحتية الكهربائية هي في النهاية توظيفها يدور في فلك ذات الخدمة لكن بتصرف، أما في التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات دورة حياة التكنولوجيا قصيرة جدا، وبالتالي البنية التحتية بالكامل تحتاج إلى استبدال، وهذا أمر ماليا وفنيا وزمنيا يتطلب الكثير.
0: طب ما هو الأفضل بالنسبة للبنية التحتية الآن في سوريا؟ القطاع واسع جدا، وحسب معلوماتي البسيطة وصحح لي إن كان الأمر غير دقيق، أعتقد أن المخدمات الخلوية وقطاع الاتصالات بسوريا بشكل عام يعتمد على الشركات الألمانية منها سيمنس. الآن كيف سيكون الوضع؟
1: أنا أريد كنت أن أجيب على فكرة مهمة حضرتك أثرتيها وبالفعل تفضل. مهمة
0: موضوع الصين.
1: موضوع الصين كبلد مصدر للتكنولوجيا اليوم استراتيجيا أنا أرى أن التكنولوجيا المتعددة المصادر إجرائيا وفنيا هي الأسلم لمستثمريها. طبعا هناك تباين في النسب المستخدمة من هذه المصادر ضمن التكنولوجيا ككل متكامل، لكن المجتمع اليوم الغربي لديه تقانات لها تصنيف دولي ولها تصنيف عالمي الكل يعرفه، والشرق أيضا له صفات الكل يعلمها. البنية التحتية يمكن أن تكون مشطورة بين هذه المنابع، لكن البنية التحتية إذا لم تكن معززة بتجهيزات وتجهيزات تشغيلية تحفظ الأمن السيبراني وتحفظ الاستقلالية في إدارتها من حيث تنوع مصادرها وتحقق التفاعل والتكامل مع الأنظمة والتكنولوجيات الجديدة، هذه تجعل المشهد بالكامل مأسور بقيود معينة. طيب. تلزم القائمين على القطاع أن ينوعوا المصادر.
0: يعني تنويع المصادر هو أمر إيجابي، لكن أنت تعلم موضوع التحديات المتعلقة بحساسية استخدام يعني التكنولوجيا الصينية. طيب سيد ياسين، ما رأيك بهذا الأمر أيضا باعتبار نتحدث عن مخدم جديد في سوريا وتطوير قطاع الاتصالات؟ إلى أي مدى من الممكن أن تستفيد سوريا من الصين بهذا القطاع، وأيضا وفق البنية الموجودة في سوريا سابقا والتي تعتمد بمعظمها على التكنولوجيا الألمانية؟
2: يعني نحن بحاجة إلى تعدد المصادر لقطاع الاتصالات التكنولوجيا، خاصة أن هذه التكنولوجيا تتطور باضطراد. التكنولوجيا الاتصالات الآن لاعب أساسي في نهضة الدول، وذكر ضيفك الكريم قطاع الألياف. نحن لم نسمع حتى الآن عمليات التمديد للألياف الضوئية التي تصل ما بين المدن وداخل حتى المدن، يعني ما بالك في مدينة مثل مدينة حلب الآن تعاني من انقطاعات متكررة لقطاع الاتصالات، لا يمكن إجراء أي مكالمات تلفزيونية مقابلات داخل مدينة مثل مدينة حلب التي تعتبر هي مدينة معقل الاقتصاد والصناعة. لذلك حتى الآن هناك تعثر في عمليات بناء المشروع الكامل للاتصالات.
0: طيب.
2: هذا يتطلب كوادر، جذب كوادر من قطاع الاتصالات.
0: تحدثت عن موضوع الكوادر سيد ياسين، لأنه تبقى لي أقل من دقيقة، أريد أن أسأل إلى أي مدى أيضا أسعار أو الكلفة الاتصالات الآن في سوريا الخليوية سواء المكالمات أو الإنترنت إلى أي مدى هي متناسبة مع جودة الخدمة باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أقول نحن ندفع كلفة لخدمة غير موجودة، يعني ليس يعني كنت هناك تدفع كلفة الاتصالات وعملية الارتباط سواء عمليات داخل المنزلي أو الاتصالات الخليوية والنت حتى الفضائي. لذلك هناك إشكالية أن هذه الخدمة حتى الآن يعني سيئة للغاية، لم تتطور، لا بل هناك تراجع في هذه الخدمة. المطلوب خلال هذه المرحلة إعلان حالة ورشة متكاملة لوضع تصور متكامل ضمن خطة زمنية. عندما يكون الكلام مجرد كلام، الكلام ليس عملية حقيقية في عالم الاتصالات. الاتصالات تقول خلال 6 أشهر سوف نكون نصل إلى النقطة ألف، في النقطة ب سوف نصل خلال 9 أشهر. هذه المعلومات
0: شكرا جزيلا
2: متوفرة للمواطن السوري.
0: شكرا جزيلا لكم. بداية السيد محمد ياسين نجار وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة، كنت معنا من الدوحة. أيضا شكرا للسيد أيمن الصواف، كنت معنا من دمشق. محورنا القادم على رأس الساعة يبحث الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في جنوب سوريا. فاصل ونعود.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي ريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرات تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة.
1: لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع الدكتور سليم بريك المحاضر في التعليم السياسي أو في التعليم السياسي من حيفا، وأيضا السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من الرقة. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سليم، كيف تصف شكل التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري الآن على المستوى العسكري، على مستوى ما يفعله المستوطنون على السياج، ما يفعله كل التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
2: مساء الخير لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. عمليا يعني التدخل الإسرائيلي له هدفين. الهدف المركزي الأول هو حماية شريط قريب إلى الشريط الحدودي لمنع أي توغل من الجانب السوري يهدد أمن إسرائيل. نحن نعرف بأن استراتيجية إسرائيل تحولت لاحتلال مناطق متاخمة للحدود الدولية أو على الأقل للحدود الحالية، وبهذه الطريقة تمتنع عن أي مفاجآت قد تكون لها على الصعيد الأمني. الأمر الآخر هو طبعا محاولة المحافظة على عدم الاعتداء على أبناء الطائفة الدرزية المعروفية في جبل الدروز والسويداء. هذا طبعا هدف جانبي آخر، ولكن هو ليس الهدف المركزي بطبيعة الحال.
0: طيب مرحبا بك سيد خالد. إذا سألناك أيضا، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يحاول أن يدخل ويثبت نقاط ويتقدم من جديد، هل هذه سياسة قضم جديدة يحاول أن يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
3: مساء الخير أنسة ربا لك وللضيف العزيز وللسادة المشاهدين. بالفعل اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكريس واقع احتلالي كامل أركانه وموصوف في منطقة الجنوب، وهو يمارس نفس الإجراءات الاحتلالية التي يرتكبها في الضفة الغربية أيضا في الجنوب السوري. وهذا يأتي أيضا في سياق انتخابي داخل إسرائيل وازدياد الخطاب الشعبوي والتعبوي في ظل معركة انتخابية حامية الوطيس. اليوم اليمين المتطرف يواجه معارضة شرسة و يعتمد أيضا على قطعان المستوطنين، وخاصة الجماعة حديثة النشأة التي تطلق على نفسها اسم حالوتسي هباشان، ويستدعون فيها أبعادا إيديولوجية. باعتقادي أن هذا الأمر سياسي أكثر ما هو يعني عقائدي أو ذو طابع استراتيجي بعيد، وهو أيضا متعلق بجزء منه بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. إسرائيل أو المشروع الصهيوني ضرب في المقتل في 7 أكتوبر. هذا الطوفان هز أركان المشروع الإسرائيلي في العمق، لذلك اليوم لجأوا إلى ما يسمى الأحزمة الآمنة. ووفق الأدبيات الإسرائيلية أي نقل المعركة إلى أرض الخصم. نعم. كإجراء استباقي. واليوم يعني ديدن الاحتلال منذ نشأته هو احتلال استيطاني إحلالي على قضم الأراضي والتفاوض عليها. نعم. ولكن هذا يعني يضع إسرائيل أو يزيد من عزلتها التي يعني بالفعل باتت تتفاقم في الآونة. طيب. الأخيرة
0: يعني إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جديدا على الأرض، وبذلك توسع من انتهاكاتها وتحاول أن تقوم مرة أخرى بفرض واقع جديد آخر. دكتور سليم، إذا سألناك ما هي حركة رواد الباشان، إذا عرفتنا بها أكثر، وما هو ثقلها داخل إسرائيل؟
2: الحركة هي حركة فرعية من ما يسمى بشكل عام بإسرائيل الصهيونية الدينية، وهي حركة متطرفة جدا واستيطانية. طبعا أنا لا أعتقد بأنه هذه الحركة تستطيع فعلا أن تقيم مستوطنات في سوريا أو تبقى على الأراضي السورية، هذا بعيد جدا يعني في الفترة الحالية، وخصوصا بأن موقف الولايات المتحدة واضح أيضا بالنسبة لهذا الموضوع. سلامة أراضي سوريا باعتقادي أمر مفروغ منه، وباعتقادي أيضا أن هذا أمر هام جدا يجب أخذه في الحسبان. يعني على السلطة المركزية في سوريا تسوية أمورها في الداخل لكي تحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، وهذا طبعا يتطلب منها الكثير. أولا منع أي اعتداءات على إسرائيل من الأراضي السورية، ونحن نعتقد بأن هذا الأمر قائم حاليا. الأمر الثاني طبعا هو أن تكون الدولة السورية دولة قوية تحافظ على كل مواطنيها، كل أقلياتها، أن تمتنع عما حدث مثلا في الصيف الماضي من عمليات مجازر ضد أبناء الطائفة الدرزية، وبهذا تقطع الطريق على القوات المتطرفة بإسرائيل تحاول التدخل في الأراضي السورية. باعتقادي هذه الحركة هي ليس أكثر من حركة شعبوية غير هامة، وباستطاعة
0: يعني هي بكل الأحوال إسرائيل تحاول أن تلعب الأوراق الطائفية وتستغل أي شيء دون أي حق، وسواء كان الأمر صحيحا أو ظلما وبهتانا، وهو غالبا ظلما وبهتانا. طيب لو تسمح لي أنتقل إلى السيد خالد مرة أخرى. سيد خالد، إسرائيل تقوم باعتقال مواطنين سوريين وتحقق معهم، برأيك ما هي طبيعة هذه التحقيقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مواطنين سوريين، والعدد أصبح كبير ويتزايد؟
3: هذا نوع من جرائم الحرب التي يدينها القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وبموجب نظام روما، يتعلق بجريمة العدوان، بالتعدي على سيادة الأراضي الغير دولة ذات سيادة، والتنكيل بالسكان وتقطيع أوصالهم والتضييق عليهم لدفعهم إلى التهجير. والتهجير وفق القانون الدولي هو جريمة حرب يعني على إسرائيل، وهذا أيضا يزيد من مأزق إسرائيل بما يخص الشرعية الدولية. ولكن أيضا أنا أرى أن هذا النوع هو نوع استفزازي يأتي في سياق خاصة يتعلق بالتوقيت. اليوم باتت الهوامش تضيق على اليمين المتطرف من قبل الإدارة الأمريكية، وخاصة في الساحتين السورية واللبنانية، لذلك يصعد اليمين المتطرف. وأيضا في ظل المعترك الانتخابي اليوم في الموروث اليهودي أو التوراتي، كل ما يعنيهم هي الضفة الغربية الثانية والتي يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة. أما بما يخص الجولان السوري، وحتى وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية إنشاء أحزمة آمنة، الإنشاء الأحزمة الآمنة لا تأتي فقط في فرض القوة وانتهاك القانون الدولي الإنساني والتوغل في أراضي الغير، خاصة بأن سوريا اليوم ترسل العديد من رسائل الطمأنة وقالت أن أراضيها لن تكون حلبة لصراع الظل. هذا الأمر يزيد يعني ممكن تحقيق مصالح أمن إسرائيل عبر اتفاق موثوق ومستدام برعاية أمريكية، ولكن هذا الشغب من قبل اليمين المتطرف الذي أصيب بجنون العظمة أو الزلزال الذي تعرضوا له في 7 أكتوبر، نراهم أنهم فقدوا توازنهم الاستراتيجي ودخلوا في حالة من التخبط، لدرجة أن إسرائيل هي الوحيدة التي تظهر بأنها تسبح ضد التيار، على الرغم من التوافقات الإقليمية والتطمينات التي تقدمها دمشق والتقارب السوري الأمريكي الملحوظ. لدرجة اليوم كان هناك يعني تغريدة للمبعوث الأمريكي توم براك يشير إلى أن سوريا باتت تأخذ موقعا جيوسياسيا نحو الاستقرار، وهذا الأمر تم تكراره على العديد من يعني شخصيات داخل الإدارة الأمريكية بأن سوريا تحولت إلى حجر الزاوية في استقرار المنطقة. يبدو أن الدبلوماسية النشطة التي تبذلها دمشق أزعجت اليمين المتطرف الذي يبحث عن مخرج لأزماته الداخلية وخاصة بنيامين نتنياهو.
0: دكتور سليم، إذن اليمين المتطرف وبنيامين نتنياهو يبحثان عن مخرج لكل ما قاموا به من جرائم في الفترة الماضية، لكن هل تعتقد أنه في ظل هذا الضغط الداخلي ستبقى السياسات الإسرائيلية القائمة ب يعني تحويل الأنظار إلى الخارج من خلال التوسع، من خلال انتهاكات في سوريا، من خلال ما يتحدثون عنه من إنشاء خط آمن أو مناطق آمنة، ستبقى هذه السياسة إلى ما لا نهاية؟
2: ما حدث طبعا في 7 أكتوبر أثر جدا على رأي العام الإسرائيلي وعلى طبعا المنظومة الأمنية والمفاهيم الأمنية، بما في ذلك قضية البعد الجغرافي والسيطرة على حزام جغرافي يحميها من أي اعتداءات. ولكن بالنسبة لسوريا هناك يعني إمكانية كبيرة جدا للتفاهم بين إسرائيل وسوريا في كل الملفات. يعني نحن نتوقع من الحكومة السورية أن تكون حكومة ضامنة لأمن جميع مواطنيها دون استثناء، حياتهم وممتلكاتهم وكل هذا، وتقطع الطريق على إسرائيل لأي محاولة للتدخل في الشأن السوري الداخلي. يعني هذا بكثير من الأمور تتعلق في الحكومة السورية وتصرفات الحكومة السورية، ونحن نتوقع منها أن تتغير تصرفاتها ويتغير سلوكها من الآن فصاعدا. طبعا في نهاية المطاف القوة المركزية التي تقرر هي الولايات المتحدة. إسرائيل منسقة، خلافا لما أسمعه، إسرائيل منسقة تماما مع الولايات المتحدة في كل خطوة في المنطقة. طبعا الولايات المتحدة تضغط بكل ما يتعلق في لبنان لأنها موجودة الآن في أزمة مع إيران، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية المطاف تريدان أمرين: الأمر الأول أن يكون استقرار في سوريا وأمان لكل مواطنيها، والأمر الثاني قطع أي

0: هم لا يستطيعوا أن يؤثروا كثيرا.
1: طيب
0: طبعا هذه
1: دكتور
0: الفترة
1: سليم،
0: هي فترة
1: لكن
0: حساسة،
1: الانتهاكات
0: ولكن
1: الإسرائيلية بدأت في سوريا، والتمدد الإسرائيلي في سوريا ودخول الأراضي وقصف كل مخازن السلاح بدأ منذ يوم سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا. إذن بهذه الحالة سوريا لا يعني ليست فقط مستهدفة بهذه الطريقة أو بسبب أن ممارسات حكومية، إسرائيل تسعى إلى التمدد ووصلت الآن إلى درعا. طب كيف تشرح لنا أيضا الخروج من القنيطرة والتوسع أكثر باتجاه درعا وحوض اليرموك؟
0: أولا سوريا موجودة في حالة حرب مع إسرائيل، وعندما سقط نظام الأسد، وبالمناسبة هذا أمر كانت أخبار جيدة أن هذا النظام الدكتاتوري سقط،
1: نعم
0: إسرائيل استغلت هذه الفرصة لتضرب الجيش السوري وتقلص قدراته العسكرية. ونتفق معك بأن هناك نوايا توسعية إسرائيلية، ولكن ليست في سوريا على وجه الخصوص، وإنما بالأخص في الضفة الغربية، وربما أيضا بعد 7
1: نعم
0: أكتوبر في قطاع غزة. ولكن الإشكالية مع سوريا طبعا هي تتعلق بالأساس في هضبة الجولان التي إسرائيل يعني ضمتها، والولايات المتحدة اعترفت في هذا الضم. بالنسبة للأماكن التي حصل دخلتها إسرائيل، المناطق التي بعد اتفاق 1974 هي مناطق إسرائيل تدعي بأنها لأسباب أمنية ولدواعي أمنية، ولذلك هذا الموضوع مفتوح طبعا للنقاش. باعتقادي الأمور ستأتي في نهاية المطاف إلى تفاهمات إسرائيلية سورية بكل هذه الأمور، وفي هذه الحالة باعتقادي الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل للعودة لخطوط 1974 في نهاية المطاف.
1: نعم سيد خالد، كان هناك حديث منذ أسابيع أو ربما أشهر قليلة عن موضوع الخط الأصفر وما تحدثت به إسرائيل بأنها تريد أن تقوم برسم خط أصفر في الجنوب السوري والجنوب اللبناني. أيضا هل ما تقوم به قوات الاحتلال في الجنوب السوري في درعا والقنيطرة والأكثر في درعا في هذه الفترة يأتي ضمن هذا السياق؟
2: هذا جزء من الدعاية الإسرائيلية والبروباغندا التي يبثها اليمين المتطرف، خاصة في ظل الحرب الإقليمية، وأنهم قلبوا الطاولة على الجبهات السبع. بدل ما يتلقون ضربات من المشروع الإيراني وأذرعه، وكانت سوريا في ظل نظام الأسد البائد جزء من هذه الجبهات، اليوم هم يشنون ويقلبون الطاولة وينقلون الأرض كما يسمونها إلى أرض الخصم. ولكن أنا باعتقادي وحقيقة ما تفعله إسرائيل من استفزازات واعتداءات خطيرة على السيادة السورية، هدفها استغلال اللحظة الراهنة في سوريا. اليوم سوريا تمر بمرحلة انتقالية يعني ذات طبيعة تأسيسية، فيها نوع من الهشاشة لفرض وقائع ميدانية على الأرض لنسيان قضايا استراتيجية عالقة، أبرزها ملف الجولان السوري المحتل، وخاصة بعد الاعتراف الرئاسي لدونالد ترامب في عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية، وهو اعتراف مخالف حتى للأعراف الأمريكية ومخالف للقانون الدولي. لذلك هم بدأوا بخطة لتوسيع المستوطنات، بالإضافة قضايا الحدود وحتى الحدود البحرية والقضايا، وفي مقدمتها أيضا قضية المخزون المائي في حوض اليرموك. هذا الأمر يتعلق بازدياد أو نمو التطرف داخل إسرائيل أو الأبعاد الدينية. ومن المفارقات العجيبة ومن الأسف الشديد أن تل أبيب التي تذرعت عندما اعتدت على الأراضي السورية بأنها تخشى من نشوء نظام ذو طابع إسلامي في سوريا، ولكن نحن نرى في الجهة المقابلة الإرهاب اليهودي يتنامى. وكلمة الإرهاب اليهودي هي ليست كلمة يعني من عندي أو ذاتية أو رغبوية، هذه باتت يتم تداولها في أهم العواصم الداعمة لإسرائيل في أستراليا وفي أوروبا الغربية، يتحدثون عن قطعان المستوطنين. نرى هذه الحكومة المتطرفة تترك وتطلق سراح يعني الرعاع من المستوطنين هؤلاء المتطرفون.
1: طب هل هناك تخوف من فعلا أن يقوم المستوطنون بالدخول، وهم دخلوا أكثر من مرة وما يسمى رواد الباشان علقوا أنفسهم بالسياج الحدودي، هل هناك تخوف من أن يدخلوا بشكل متكرر إلى الأراضي السورية، وخاصة يعني مطالباتهم بأن يقوموا بمستوطنات هناك في الأراضي المحتلة؟
2: هذه زعرنا من قبل يعني شبان متطرفين هم أيضا يعني شبيهين بشبيبة التلال الذين ينكلون يعني بالفلسطينيين، ولكن حقيقة وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية إسرائيل يعني غير قادرة أو غير جاهزة

0: لاحتلال المزيد من الجغرافيا. إذا كانت إسرائيل تبحث عن مصالحها الأمنية وتريد منع تكرار 7 أكتوبر وترميم منظومة الردع، لديها طاولة الحوار مفتوحة وبرعاية أمريكية. واليوم حتى دمشق دخلت بمقاربات واقعية ومرونة ووضوح شديد. كل ما نريده اليوم الانسحاب إلى 8 ديسمبر عام 2024 لتوقيع اتفاق كف الاعتداء، وهذا الاعتداء هو أحادي الجانب. واليوم سوريا انتقلت من الضفة إلى ضفة أخرى، ألا يعني خرجت من لعبة المحاورة التقليدية والتي كانت على سلم التهديدات الإسرائيلية ولو شكليا. لذلك نرى هذا التخبط داخل إسرائيل يتعلق بازدياد البعد الأيديولوجي ونفوذ اليمين المتطرف. وأنا صراحة في نهاية عام 2022، عندما صعدت هذه الحكومة والتي توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل، أشرت صراحة إلى أن يعني صعود اليمين المتطرف هو عنوان مرحلة جديدة يعني في المنطقة وفي إسرائيل، لدرجة أن هناك وزيران مستوطنان يعيشان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني هذه سابقة. واليوم على الرغم من أن إسرائيل الرسمية تصور نفسها بأنها ربيبة الغرب وأبنة النظام الغربي والثقافة الغربية، باتت معركة الشرعية، يعني إسرائيل باتت تخسر معركة الشرعية، ومعركة الشرعية كانت أهم من التحديات العسكرية، ألا وهي صورتها أمام داعميها خاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور سليم، أيضا يعني في سياق الانتهاكات في سوريا، ما الذي تريده تحديدا إسرائيل من الجنوب السوري؟ قمة جبل الشيخ التي تكشف المنطقة، أم أن لديها أطماعا أخرى؟ وعلى ماذا تراهن بما تقوم به في الجنوب السوري من انتهاكات؟
2: أنا لا أعتقد أنه لإسرائيل أطماع في الأراضي السورية، ولا أعتقد بأنه هناك أيضا تضخيم لقضية رعاع البشان. هذه فعلا مجموعة من الزعران التي تستطيع الجيش السيطرة عليها بسهولة. باعتقادي الأمر المركزي الذي يحرك إسرائيل مرة أخرى، أنا أعود لهذه النقطة، أولاً أن تؤمن أن لا يكون هناك أي اعتداءات على أراضيها من الجانب السوري، والأمر الآخر وهو في غاية الأهمية أيضاً منع أي اعتداءات على أبناء الطائفة المعروفية في جبل العرب. الآن المفتاح مرة أخرى هو بيد الحكومة السورية. نحن توقعنا الكثير من الخير من قدوم هذا النظام، مع الأسف كانت لنا خيبة أمل كبيرة، ولكن الآن ما زال الباب مفتوح لكي تقوم الدولة السورية أولا ببسط سيطرتها بشكل مطلق على كل الأراضي السورية، وثانيا أن تكون دولة راعية وحامية لجميع مواطنيها من غير أي استثناء، وعدم ملاحقة لا الدروز ولا العلويين ولا المسيحيين ولا أي أقلية أخرى. وبهذا هي تمنع أي تدخل إسرائيلي، لأن إسرائيل في نهاية المطاف
1: يعني دكتور سليم اسمح لي، أنا لا أريد أن أقاطعك، لكنك تردد هذه النقطة كثيرا. بالنهاية نحن تلفزيون مستقل ونتوجه لكل السوريين، لكن الحكومة السورية بتصريحاتها الرسمية، وهذا المهم، وما تحاول أن تقوم به، تحاول أن تجمع كل مكونات الشعب السوري وأن لا تميز بين مكون وآخر. ربما كان هناك انتهاكات أو أحداث ضد يعني أو في أوقات معينة ضد مكون معين، لكنها لم تكن من طرف الحكومة السورية. لكن أؤكد على نقطة أنت ذكرتها، أن واجب الحكومة السورية أن تحمي الجميع.
2: نعم، يعني في نهاية المطاف الحكومة السورية هي المسؤولة عن كل ما يحدث في تحت صحيح. أراضيها، ونحن نتوقع منها فعلا أن تكون حكومة الجميع، الحاضنة للجميع صحيح. والحامية للجميع، وأن تقطع الطريق على أي تدخلات سواء كانت إسرائيل أو غيرها، لأن إسرائيل في نهاية المطاف لا تريد الكثير من الخير للسوريين، وأن رأت أن هناك إمكانية للتدخل واستغلال أي مواقف في سوريا ستستغلها، ولذلك يجب اتباع سياسة دولة منفتحة على جميع مواطنيها مرة أخرى، وحماية جميع مواطنيها، وقطع الطريق على أي محاولة للتدخلات الخارجية في شؤونها.
1: نعم، طيب دكتور سليم إن كنت تسمعني، يعني نعم. كان هناك مشكلة على ما يبدو بالصوت. دكتور سليم، نسأل مرة أخرى، قمة جبل الشيخ وهذه البقعة الاستراتيجية ليس فقط هي مهمة بالنسبة لسوريا، هي مهمة بالنسبة للأردن، مهمة بالنسبة للبنان، هي تكشف كل المنطقة جغرافيا في سوريا مثلا، حتى محافظة حمص تقريبا. إلى أي مدى هذه النقطة الاستراتيجية ستكون عقبة في أي تقدم متعلق ب اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل في المرحلة القادمة؟
2: يعني حضرتك تفضلتي بأنه هذه النقطة مهمة جدا استراتيجيا لكل هذه الدول، وبطبيعة الحال أيضا هي مهمة جدا لإسرائيل نفسها، ولكن هذا يعيدنا إلى محادثات شبريتستاون التي كانت في عام 2000 بين النظام السابق وإسرائيل في محاولة التوصل لاتفاق سلام. وهناك طرح الأمريكيون الكثير من الإمكانيات، يعني التقنية، طائرات خاصة مثل إيوكس وغيرها التي قد يعني تعوض إسرائيل عن هذا المكان الاستراتيجي الهام. هذا لن يكون في نهاية المطاف عقبة أمام توصل إسرائيل وسوريا لاتفاقات تحمي أمن دولة إسرائيل من ناحية، وعدم التدخل في الشؤون السورية والانسحاب حتى حدود 1974 من ناحية ثانية. وباعتقادي الولايات المتحدة قد تكون اللاعب المركزي في هذا الموضوع، وباعتقادي الأمور أيضا تسير بشكل أو بآخر بهذا الاتجاه، ولكن إسرائيل طبعا مشغولة حاليا طبعا في الحرب مع إيران والحرب مع حزب الله، ولكن في نهاية المطاف سنصل إلى هذه النقطة.
1: طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة، إلى أي مدى موضوع قمة جبل الشيخ هذه النقطة الاستراتيجية ليس فقط سوريا، للأردن، للبنان، لسوريا وبالتأكيد لإسرائيل، إلى أي مدى ستكون عقبة في أي تقدم متعلق باتفاق أمني مقبل؟
0: اليوم الجولان السوري المحتل بما فيه قمة جبل الشيخ هي أرض سيادية سورية ولا يمكن التنازل عنها، وكانت دمشق واضحة في هذا الخصوص. في المقابل إسرائيل تنظر إليها كأنها مكسب استراتيجي، ولكن بالنظر إلى مسار المفاوضات المتجددة التي دخلتها دمشق مع تل أبيب برعاية أمريكية بعد سقوط نظام الأسد، مر الخط البياني بتعرج واضح صراحة، ولكن حدث تحول كبير في اجتماعات باريس 3 في مطلع هذا العام. رأينا أن هناك تحول كبير من مسار التهدئة، من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة. هل الصوت؟
1: نعم نسمعك سيد خالد، نسمعك تفضل.
0: المسار من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة، وبدنا نسمع عن فكرة غرفة عمليات مشتركة ثلاثية هي سورية أمريكية إسرائيلية في عمان، وأيضا بدأ الحديث عن منطقة أو الشرط الإسرائيلي التعسفي بجعل جنوب منطقة منزوعة السلاح، بات الحديث عن منطقة ذات أبعاد اقتصادية برعاية أمريكية. اليوم دمشق صراحة كل ما تريده كف الاعتداءات والتوغلات الجديدة وترك الأمور العالقة وليس التنازل عنها، لأن الظروف ليست ناضجة بعد. هذه أرض سيادية لسوريا وفق القانون الدولي ووفق جميع الأعراف الأرضية والسماوية، لا يمكن التنازل عنها، ولكن هي إسرائيل تحاول استغلال هذه الفترة لفرض وقائع ميدانية. باعتقادي أن سيكون هناك انخراط أمريكي أكبر، إيجاد صيغة أخرى يعني يكون فيها الكل رابح، في حال اعتمد الجانب الإسرائيلي مقاربات واقعية مثل ما تفعل دمشق اليوم. ولكن يبدو أن الصراع يعني خاص بالداخل الإسرائيلي، إسرائيل اليوم تمر بمرحلة حرجة في ظل تنامي
1: دور. هل تتوقع سيد خالد أن يكون هناك تصعيد؟ هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد في سوريا مرتبط بما يحدث في لبنان، جنوب لبنان، ما يحدث في غزة، أم أن موضوع سوريا مفصول تماما باعتبار أن إسرائيل تتبع سياسة مختلفة في سوريا، مثل سياسة يعني التدخل والانتهاكات التي تقوم بها والقضم، وربما لفرض واقع جديد أو للوصول إلى اتفاق أمني؟
0: صراحة يعني المسارين السوري واللبناني لطالما كانا مسارين متلازمين، حدث ذلك حتى في مفاوضات تسعينيات القرن الماضي التي رعاها بيل كلينتون، ويعني خرجت فيها سوريا ولبنان بمسار منفرد بعيدا عن الفلسطينيين الذين توصلوا لاتفاق أوسلو، وبعيدا عن الأردن الذي وقعت اتفاق وادي عربة. ولكن سوريا بعد سقوط نظام الأسد حدث فيها التحول الكبير. اليوم سوريا بمنطق الأمن القومي الإسرائيلي لا تشكل أي تحدي، أما في الساحة اللبنانية هناك ذريعة يعني كانت الدعاية الإسرائيلية تضخها طيلة العقود الماضية، ألا وهي وجود حزب الله هو درة التاج في المشروع الإيراني والخاص في الحرس الثوري. اليوم سوريا انتقلت إلى المعسكر الغربي، اليوم هي يعني وفق المنطق الأمريكي والهندسة الإقليمية الأمريكية تعتبر حجر الزاوية، لدرجة أن هناك أيضا حتى رضا أمريكي لتحول سوريا إلى ممر بديل لمضيق هرمز، ممر للطاقة. وحدث يعني نعم. أول من أعلنها هو توم براد في تغريدة له على منصة إكس. هناك اختلاف من حيث الطبيعة، ولكن باعتقادي أن هناك نوع من الملف المشترك بما يخص المرحلة المقبلة، وبما يخص الدعم الأمريكي اليوم الإدارة الأمريكية تفرض ضغوط على بنيامين نتنياهو بما يخص الجبهة اللبنانية والجبهة السورية.
1: شكرا جزيلا لكم السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الرقة. الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية كنت معنا من حيفا. ونبحث في محورنا القادم المؤشرات المتزايدة على احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط تعثر التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت ينفد وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حالياً هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات بعد غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.
1: مخاوف تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران أججتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن ما يجري حالياً هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. وتقارير تحدثت عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الهجمات على طهران. ترامب عاد من الصين وهو يواجه قرارات مصيرية بشأن الملف الإيراني، بعدما أعد كبار مساعديه خططا لشن ضربات عسكرية جديدة في حال قرر كسر حالة الجمود مع طهران بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن ترامب ناقش الملف الإيراني مع بكين الشريك الاستراتيجي لإيران، لكنه أوضح أنه لم يطلب من الصين ممارسة ضغوط على طهران. كما كشفت الصحيفة أن إدارة ترامب درست استهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. كذلك بيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أكثر التحضيرات كثافة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تحسباً لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. إسرائيلياً قالت القناة الثانية عشرة إن تل أبيب تستعد لاحتمال تجدد الحرب، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد فيها أنه سيجري اتصالاً مع ترامب لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، مشيراً إلى أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول الأعمال. بدورها أكدت إيران على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعدادها لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة والرد على أي عدوان، معلنة استعدادها لجميع الخيارات. وفي ظل هذا التصعيد في التصريحات والتحشيدات العسكرية تبقى الصورة الإقليمية والدولية غامضة مع تزايد المخاوف من الانزلاق نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
0: ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، نناقش هذا الموضوع مع السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، مرحبا بك. والسيد أيضا فرانك مسمار عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور فرانك، إذا سألناك هذه التصريحات لترامب هل تعني بأن الحرب ستتجدد؟
2: نعم على الأغلب نعم. نعم.
0: إلى ماذا يستند ترامب يعني في هذه الحرب وبتجديدها؟
2: استنفذنا جميع طرق التفاوض مع الإيرانيين، يعني هم يضعوا شروط غير مقبولة لدينا ولدينا شروط غير مقبولة لديهم، يعني واضح أنه رح نصل لطريق مسدود. يعني حتى الولايات المتحدة في ملف النووي يعني تنازلت، هي قالت يعني أنه ممكن أن نبقي منشأة نووية واحدة، ولكن يعني حتى مع هذا التنازل واضح أن الطرف الإيراني يريد أن يبقي جميع ما لديه من المكونات النووية والمواد النووية وهكذا. طبعا هذا الملف مستحيل يعني الولايات المتحدة أنه تتنازل عنه كاملا بهذه الطريقة، فيعني لا أتصور أنه سوف يكون هناك نهاية يعني متوافق عليها بين الطرفين.
0: طبعا لماذا تم التمهل بهذا الأمر إلى الآن؟ هل كانت تتوقع الولايات المتحدة أن تصل إلى حل تفاوضي مع إيران فعلا، خاصة مع الشروط التي كانت توضع من قبل إيران والبنود التي كانت توضع من قبل إيران والتي لا يوجد فيها أي قاعدة مشتركة بين الطرفين؟
2: يعني الولايات المتحدة أستاذة يعني حاولت أنها يعني تستخدم كل ما هو متاح. يعني أول شيء طبعا يعني السرديات الإيرانية اللي منتشرة، يعني الولايات المتحدة تدعي على إيران، استطاعت الولايات المتحدة أن تثبت للعالم أنه يعني ما تقوله الولايات المتحدة هو صحيح، موضوع هرمز صحيح، موضوع النووي صحيح، صواريخ الفلسطينية التي تصل إلى أوروبا صحيح، الأذرع الإيرانية والمشاكل طبعا حاليا مع لبنان صحيح. فيعني الولايات المتحدة يعني استخدمت يعني كل الأمور المتاحة، وواضح جدا أن المنظومة الدولية بدأت يعني تتحول باتجاه يعني الموقف الأمريكي. الصين قالت بالحرف الواحد يعني لن نسمح في أنه يكون المضيق مغلق، لا يمكن لإيران أن يكون لديها قنبلة نووية، هذا كلام الصين. طيب بالنسبة للأوروبيين، شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة حاليا في الخليج العربي، بريطانيا فرنسا ألمانيا مع 40 دولة ترسل قطاعات عسكرية. فالملف الدولي يعني تحرك. طبعا هناك ممكن يكون تصويت في مجلس الأمن، إذا لم يكن هناك فيتو سوف يكون هناك قرار.
0: يعني تقصد يعني تقصد تحت البند السابع؟
2: هلا ما يعتمد عليه أنه القرار الصيني والروسي، واضح جدا أنه تم اتفاق معين ما بين الولايات المتحدة والصين، لا أتصور الصين راح تعمل فيتو. سوف نرى الملف الروسي ما بعد ذلك.
0: سيد أحمد، هل تعتقد بأن إيران أضاعت الفرصة بأن تنهي هذه الحرب بالطرق التفاوضية، وهل تتوقع إيران فعلا أن تتجدد الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيف زملاء ومشاهدي قناتكم، وشكرا على الاستضافة. في الواقع ينبغي أن نقول أن قضية إضاعة إيران للتفاوض هذا يعني غير ملموس على أرض الواقع، وإنما هذا يعني ادعاء ربما هو في الواقع قراءة للسردية الأمريكية التي جربتها إيران ورآها العالم كله. حينما كانت إيران جالسة على طاولة المفاوضات تم شن هجوم عدواني عليها، والضيف والعالم كله القاصي والداني يعرفون ذلك. فلو كانت تريد مغادرة التفاوض فلماذا تجلس وتغادر؟ هي في الحقيقة تريد أن تحل المشكلة، والمشكلة كانت قد حلت سابقا، يعني كان هناك اتفاق ما بين إيران والوكالة الدولية والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي فإن الخرق والانتهاك لم يكن.
0: هناك اتهامات تقول بأن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي، بأنها خصبت اليورانيوم، وهناك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. يعني عدم الالتزام حسب ما يخرج من تقارير جاء من إيران، ولذلك وصل الأمر إلى ما هو عليه. لكن هل الحرب الآن إيران مستعدة لها وتتوقعها فعلا سيد أحمد؟
3: هذا السؤال هو من شقين. أولا، نفي مثل هذه الاتهامات عن إيران هو أمر بسيط للغاية. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي كان يحدد أن الطرف المخل بالاتفاق والمنتهك له ينبغي إعطاءه تحذيرات، وقبل ذلك ينبغي أن تتشكل لجنة دولية من البلدان الموقعة على الاتفاق، وأتصور في البندين 26 و27 وكذلك 37 يحدد، لأن الولايات المتحدة في وقتها لم تتريث، هي فقط في الواقع خرجت فجأة دون أي مبرر قانوني من الاتفاق الدولي المذيل من قبل مجلس الأمن الدولي. هذا مصداق على أحقية إيران. وبالتالي البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق أيضا في وقتها في عام 2018 في عهد ترامب الأول في الواقع استنكرت وانتقدت الولايات المتحدة. ومسألة اليورانيوم عالي التخصيب، هذه الكمية في الواقع نتجت بعد انسحاب الولايات المتحدة، وما يحدث كذلك في مضيق هرمز هو أيضا ما بعد الحرب والعدوان الصهيوني الأمريكي.
0: طيب هل تتوقع إيران الحرب؟ لو تجبني عن هذا الشق من السؤال.
3: وبالتالي لا يمكن يعني فقط هذه، لا يمكن أن نقلب النتائج إلى أسباب. هذا طيب. يعني كلام يقول به كل العقلاء في العالم. اليورانيوم عالي التخصيب نتج بعد الانسحاب الأمريكي. طيب. وقالت إيران لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق فإنها جاهزة لترقيق هذه الكمية والخلاص منها. هذا أولا. الأمر الثاني في الواقع الإجابة على الشق الثاني من السؤال، لو كانت الولايات المتحدة صادقة في دعواها للتفاوض، التفاوض تختلف شروطه عن الإملاءات. الولايات المتحدة تطلق تصريحات أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق بشروطنا أو نضرب إيران، وهذا ما ورد في آخر تصريح الذي هو في الواقع ضمن تصريحات مماثلة للعشرات ومئات التصريحات للرئيس ترامب وغيره من المسؤولين. وأخيرا هذا أحدث تصريح أن إيران لن يبقى منها شيء إذا لم
0: يعني سيد أحمد أنت لا تجيبني على سؤالي إلى الآن، هل تتوقع إيران الحرب؟ سأعود إليك، أذهب مرة أخرى للدكتور.
3: تتوقع لماذا لا تتوقع؟ يعني هذا الاحتمال قائم.
0: طيب،
3: لأن الطرف الأمريكي لم يغير من سلوكياته ومن خطابه التهديدي تجاه إيران، وقد وقعت حربين سابقتين، فلماذا لا نتوقع؟
0: طيب،
3: بالفعل نحن نتوقع.
0: دكتور فرانك، البعض يقول بأن الرابح كان من هذه المدة لإيقاف الحرب هي إيران، باعتبار أنها تلعب دائما على عامل كسب الوقت. إلى أي مدى أنت مع هذه النقطة؟ وإذا كان لديك تعقيب على ما جاء به السيد أحمد بأن إيران خصبت اليورانيوم وأن بأنها أغلقت مضيق هرمز ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي أو من الاتفاق النووي بالأحرى، وبعد الهجمات التي قامت بها على إيران أيضا.
2: طيب، هلأ بالنسبة طبعا للقصص القديمة، يعني كل المعلقين الإيرانيين بلا استثناء ينظروا بنفس الطريقة، يريدوا أن ينظروا على العالم نظريتهم الخاصة، أنه طبعا يعني ما حدث وعملية التخصيب لستين في المئة وهكذا بسبب ترامب، هم يشخصوا الدنيا والحياة ترامب. طب رئيس ترامب لم يكن موجود في السلطة 4 سنين، كان رئيس بايدن موجود وكانت المجموعة الأوروبية، لماذا لم تتوافقوا معها؟ يعني مثلا إذا الموضوع عندكم ترامب والمشكلة ترامب، 4 سنين ما كانش ترامب في الحكم. طيب، هاي أول واحدة. النقطة الثانية، برنامج سلمي، كل دول العالم فيها برامج سلمية، حتى الإمارات، وهي ضربتوها مبارح في 4 مسيرات عندها برنامج سلمي. ما البرنامج السلمي مو تحت الأرض، مو بطن الجبال، ومو ب60% تخصيب المواد الفعليه. اليورانيوم الموجود في ايران هو تقريبا 460 ل 470 كيلوغرام 60%، بس هي عندها 10000 كيلوغرام، يعني الكميه الموجوده هي كبيره جدا.
0: نعم.
2: فطبعا النظريات الايرانيه تريد ان تثبتها للعالم، وكان العالم مغفل يعني. طيب، خلينا نيجي لموضوع المضيق. موضوع المضيق، شو دخل المضيق في الموضوع؟ الموضوع المضيق مضيق دولي، انتم اضريتوا فيه حتى حلفائكم مثل العراق يعني، واضريتوا في المشتري وفي البائع. طيب، هل هذا الكلام مثلا سوف يقبله العالم؟ يعني اين من في العالم سوف يقبل انه مثلا ايران تسيطر على مضيق هرمز؟ شروطهم يعني، هم ردوا على الشروط الامريكيه انه يعني التفويض لايران انه تسيطر على مضيق هرمز. استاذي، في العالم 200 مضيق رئيسي، اذا ايران سيطرت على هذا المضيق سوف نخلق كارثه في الحياه.
0: يعني هو موضوع المعابر المائيه البحريه كانت تعتبر انها خطوط حمراء لا يجب احد ان يقترب منها، باعتبار انها حق لكل العالم.
2: نعم.
0: يعني لكن الان لو تجبني على النقطه الاخرى، هل فعلا عامل الوقت استفادت منه ايران، ام ان ترامب عاد من الصين بشيء في جعبته؟
2: هلا شوفي استاذه، يعني هذا طبعا يعني لازم جوابين. يعني الجواب الاولاني، شوفي، الدولة المحاصرة غير عن الدولة غير المحاصرة. يعني المحاصرة مثل إيران هي فعليا محاصرة، فيعني عملية الاستفادة من الوقت نوعية محدودة. يعني النقطة الثانية، يعني ما الولايات المتحدة تراقب، يعني وأعلنت الولايات المتحدة إحنا نراقب جميع المنشآت النووية إذا تم الاقتراب منها. يعني التكنولوجيا العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة قادرة على أنها فرضا تراقب إذا كان هناك نشاطات عسكرية أو كذا. هلأ بالنسبة للصين أستاذي، العلاقات ما بين الدول استراتيجيا يعني وذات الدول العظمى لا تبنى على الحب والغرام، يعني تبنى على المصالح الاستراتيجية. فمثلا هناك ملف استراتيجي بالنسبة للصين، تايوان على سبيل المثال، ولكن هو أيضا بالنسبة للولايات المتحدة ملف استراتيجي. فإذا تم التوافق سوف يتم لمصلحة الدول وليس لمصلحة الدول الثانوية، لأنه هي ملفات ممكن التفاهم عليها، ولكن الملفات الرئيسية الأصلية مثلا الـ AI والتفوق التكنولوجي الأمريكي في الصناعات العسكرية، الولايات المتحدة لن تتنازل عنه، لن تتنازل عن بعدها في بحر الصين وحلفائها مثل اليابان ومثل كوريا الجنوبية وهكذا. هل إيران حليف للصين؟ إيران ليست حليف للصين، إيران بائع للصين، والصين مستفيدة من إيران. حتى أوضح لك النقطة، بالأسعار المخفضة للنفط، لاحظي شو اللي صار. الولايات المتحدة قالت سوف نبيع النفط للصين، لماذا؟ لأنه في التجارة العالمية إذا بده يتفقوا العملاقين على نسبة ضرائب أو تعرفة معينة، يجب أن تكون مدخلات الإنتاج متوازية حتى يكون التنافس عادل. اعتراض الولايات المتحدة أنه لا يجوز أنه الصين تشتري نفط بغض النظر من إيران أو غيرها مهرب بأسعار مخفضة وتنافس الولايات المتحدة بالمنتجات. فعملية التصدير القديم والسوق السوداء والأموال اللي خلينا نقول بالعملات المشفرة انتهى. فموضوع الاستفادة الصينية من إيران انتهى. هي أصلا عندها استثمارات في دول الخليج لا يقل عن 40% أيضا.
0: طيب أنتقل مرة أخرى للسيد أحمد. سيد أحمد، إذا كنت تريد أن تعقب بأقل من دقيقة على موضوع يعني الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين الذي ربما تظهر نتائجه في أوقات لاحقة، وأيضا عن التصريح الصيني المتعلق بمضيق هرمز، وكانت واضحة جدا بأنها لا تقبل ما تقوم به إيران، علما أن الصين هي من حلفاء إيران.
3: في الواقع الولايات المتحدة يعني الرئيس ترامب وإدارته تحدثوا عن لسان الصين بأن الصين لا تقبل والصين لا تريد لإيران أن امتلاك أسلحة نووية. هذا في الواقع ربما يدخل في مجال تزييف الحقائق وتحدث مجموعة أو حكومة عن لسان حكومة أخرى. هذا خطأ دبلوماسي كبير ولا يعول عليه، إنما في الحقيقة الذي يعول عليه النتائج الملموسة وعلى أرض الواقع التي.
0: طب ماذا عن التصريح المتعلق بمضيق هرمز سيد أحمد؟ أيضا هذا لا يعول عليه؟
3: بالنسبة إلى مضيق هرمز، الصين تعلم جيدا وأوفدت إيران وزير خارجيتها السيد عباس عراقشي إلى الصين قبل زيارة ترامب، وحاول الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة أن يكثف الحشود وأن يجتذب الصين إلى جانبه عسكريا حتى يتم فتح المضيق بالقوة، إلا أنه فشل في ذلك. والصين في الواقع توافق على فتح مضيق هرمز لكنها لا توافق على فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية. الصين لا تريد الدخول في ملفات شائكة لأن الولايات المتحدة من مصلحتها كذا وكذا. هذا أولا. الأمر الثاني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت منذ اليوم الأول أن مضيق هرمز مفتوح للبلدان الصديقة ولكن مغلق أمام البلدان التي شنت الهجوم
0: في الشرائع الدولية المتعلقة بالمعابر البحرية. هل هذا هو من حق إيران، علما أن مضيق هرمز ليس فقط لإيران، أيضا عمان لديها إطلالة على يعني هل تمتلكه؟ كيف من حقها لو تفسرها لي؟ كيف
3: من حق إيران؟ لأن المضيق هو في الواقع السفن تعبر قرب المياه أو في الواقع تستخدم المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي فإن استخدام هذه المياه لاجتياز.
0: طب هل هذا هذا المضيق من صناعة إيران أم أنه معبر طبيعي؟ تفضل.
3: اسمحي لي أكمل الفكرة. لا تقاطعيني رجاء. تفضل. لأن المقاطعة كثيرة يعني تسلب مني سلسلة الأفكار.
0: تفضل.
3: كما أنت صبرتي على الضيف الأمريكي اصبري علي ولا سيكون تحيز.
0: أنا لا أتحيز، أترك لك الوقت وقلت لك تفضل.
3: نعم. شكرا. في الواقع إيران لا تريد للبلدان المعادية مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة استخدام مياهها لتشييد قواعد عسكرية ولاجتياز أسلحة من أجل ضربها والاعتداء عليها. هذا حق مكفول للجمهورية الإسلامية في جميع القوانين الدولية. إيران لم تغلق المضيق، إنما قالت أن المضيق مغلق أمام البلدان المعادية فقط، و في يوم أمس فتحت المضيق أمام 36 سفينة، بعضها ناقلات نفط، بعضها عائد إلى الصين وبعضها عائد إلى ماليزيا. ولكن الولايات المتحدة في الواقع تطبل وتهرج وتزمجر، لأن النفط في الواقع ارتفع أسعاره في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب ينظر إلى مصالحه الشخصية ويريد أن تكون الانتخابات النصفية التكميلية تدخل لصالحي وصالح الحزب الجمهوري.
0: طيب.
3: وهذه قضية ذاتية للولايات المتحدة لا دخل لإيران بها.
0: طيب.
3: هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة إلى القوانين الدولية، القوانين الدولية تكفل حق إيران في الدفاع عن نفسها واستخدام كامل الأوراق وكافة ما تمتلكه من آليات للدفاع عن سيادتها الوطنية. المضيق كان مفتوحا قبل العدوان الصهيوني الأمريكي لأن الولايات المتحدة سببت هذه المشكلة، وبالتالي فإن القضية هذه تعود بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة، والجميع القاصي والداني يعرف ذلك. طيب. المضيق لم يكن مفتوحا قبل الحرب، الآن هو مغلق أمام البلدان المعادية فقط.
0: طيب.
3: وبالتالي أن هذه القضية تماثل قضية تخصيب اليورانيوم أو الاحتفاظ باليورانيوم عالي النسبة.
0: يعني هذه الجدلية لن تنتهي بهذه النقطة.
3: نعم، هذه السردية الأمريكية التي في
0: طيب. الواقع هذه الجدلية لن تنتهي، لأن هناك من يقول بأن المعابر المائية الطبيعية التي ليست هي معابر صناعية تقوم بها الدول، خاصة أن مضيق هرمز ليس فقط لإيران، ليس ملكا لإيران، أيضا هناك دولة أخرى أو دول أخرى يعني موجودة في هذه المياه. بكل الأحوال دكتور فرانك، إن كنت تريد أن تعقب، طب هل يحق مثلا، هل يحق مثلا للدول الأخرى أن تغلق هذا المضيق؟
3: على مضيق ما فإن لها الحق في طيب. استخدام المضيق للدفاع عن سيادتها، هذا حق.
0: هل سمعت سيد أحمد أنه تم إغلاق مضيق بهذا الشكل في العالم بهذا الشكل؟ هل هناك شيء مماثل حدث في العالم سابقا؟
3: سواء طيب. حدث أم لم يحدث، هل سمعت بأن دولة تعرضت إلى عدوان من قبل دولة جاءت من 15,000 كيلومتر بهذا الشكل؟ لماذا لا تنظرين إلى السبب وتنظرين يعني إلى
0: سمعنا أيضا هناك أمثلة، نحن لا نتحدث عن هذا الأمر، نتحدث عن أمر معني به كل دول العالم، التضرر بقطاع النفط. طيب سيد فرانك، هذا نفس السؤال، اسمح لي سيد أحمد، أخذت الوقت وأنت قلت لي تريد وقت وأنا أعطيتك وقت. سيد فرانك،
3: حينما تعتدي الأولاد طيب. نعم الآن تسألين وأنا أجيب.
0: لا أنا أسأل السيد فرانك. سيد فرانك، هذا السؤال أيضا موجه إليك وباختصار لو سمحت، لا أريد أن أدخل بجدل، هل هناك شيء مماثل حدث في العالم؟ وباعتبار أن يعني كما يقول السيد أحمد، إيران من حقها أن تدافع عن نفسها باعتبار أن هناك اعتداء عليها، هل تم إغلاق هكذا مضيق في العالم من قبل؟ بدقيقة واحدة أجبني عن هذا السؤال، لأني أريد أن أنتقل إلى محور آخر لو سمحت.
2: لا أستاذي، لا أستاذي، هذا الكلام حديث على خلينا نقول العصر الحديث اللي نعيش فيه، وإيران طبعا يعني هي التي تعمل هذا الكلام. وحتى نكون واقعيين، هي تقول يعني الولايات المتحدة وإسرائيل هي هكذا، هذا يقول الضيف يعني. طيب والدول العربية، العراق حليفتكم، طيب ما كل هاي الدول يعني لا تصدر وتقرصن عليها، وخلينا نقول تعتدوا على جميع القطاعات البحرية تبعتها. فيعني لا أفهم، إذا كنت تتكلم عن أمريكا وإسرائيل والدول الأخرى يعني ليست تعاني؟ تعاني. طيب طبعا الموضوع هو ليس من يقول، الموضوع هو يعني تصنيفا بالمنظومة الدولية، المياه العابرة، المياه العابرة هي حق دولي. ففعليا هل يحق لإيران حتى لو بمنظور ما يتفضل فيه الضيف الدفاع عن النفس؟ لا تدافع عن النفس بإذاء الآخرين. طيب. يعني إذا أنا مثلا عندي خلاف مع صاحبي ما بضرب صاحبه، يعني مش بهاي الطريقة، هاي فوضى إيرانية يعني.
0: طب هل هناك شيء بالعالم حدث مشابه بأنه أغلق الدولة عندما تم حرب عليها؟
2: لا
0: أغلقت
2: لا لا
0: مضيق.
2: لا طيب. لا في التاريخ
0: سأنتقل إلى المحور الآخر. دكتور فرانك، أكسيوس تتحدث عن أنه يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع بمستشاريه بالأمن القومي وربما يحددون خططا جديدة للحرب، هل لديك معلومات عن هذا التسريب من أكسيوس؟
2: هلا شوفي، يعني أنا طبعا ضد موضوع شيء اسمه تسريب، أنا بقول تحليلات، لأنه إذا نتكلم عن كل ما يتعلق بأكسيوس والمحطات الأمريكية معناته يعني في اختراق للمنصات الأمنية، هذا الكلام غير صحيح، أنا أقول تحليل يعني. طيب بناء عليه إشي طبيعي أستاذي، إشي طبيعي يعني في النهاية إذا ما في هناك ملف خلينا نقول توافقي معين، اتفاق يعني بغض النظر يعني سواء كان برعاية باكستانية صينية، إذا لم نصل إلى نقطة سوف تتحرك الآلة العسكرية أستاذي. ليش؟ لأنه يعني النظام الإيراني مش إنه مثلا يعني عم بيستوعب اللي بصير في العالم حواليه، يعني ما زال مصر، يعني هو ينظر ويظن إنه العالم توقف عند 2015 ويعود إلى الاتفاقيات وهكذا وهكذا. ولا يرى مثلا أنه يعني أستاذي إحنا نتكلم يعني حامل الطائرات الفرنسية موجودة يعني بغض النظر عن الكلام الفرنسي المنمق، تعرف السياسات الفرنسية الناعمة وهكذا، ولكن القطاعات العسكرية موجودة في الخليج. يعني المنظومة اللي من 40 دولة مع بريطانيا وفرنسا، لها مختلفة نوعا ما، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترجل القطاعات العسكرية.
0: نعم.
2: طيب خلينا نقول منصات الدفاع الجوي، بريطانيا أرسلتها، موجودة في دول الخليج.
0: طيب يعني إذن التحليلات والواقع العسكري والاستعدادات العسكرية تقول بأنه سيكون هناك حرب قريبة.
2: واضح جدا. طيب يا أستاذ نعم،
0: سيد
2: جدا.
0: أحمد، هل ما زلتم تعولون على موضوع المفاوضات والوساطة الباكستانية بأن لا تستمر أو لا تعاد مرة أخرى هذه الحرب إلى الواجهة؟
3: في الواقع إيران
0: باختصار لو سمحت.
3: نعم نعم، ينبغي أن نقول أن قاعدة السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية عدم الاعتداء وبالتالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية وحل سلمي كما حدث في سنوات سابقة بشأن الملف النووي قبلها بشأن الحرب العراقية الإيرانية. وبالتالي فإيران بلد معتدى عليه، هذا واضح تماما يعرفه القاصي والداني، لأن الولايات المتحدة حينما شنت الحرب لم تستند إلى الشرعية الدولية، خرقت كل القوانين واجتازت الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: طيب سيد أحمد، لماذا استعدت إيران دول المنطقة وخاصة لنتحدث عن سوريا وما قامت به، سنبقى في الحرب الحالية، لماذا استعدت دول الخليج وتقوم بضرب دول الخليج الآن بحيث أنه لا أحد يقف إلى صفها من دول الجوار وهم الأقرب إليها من المفروض؟
3: يا سيدة تعرفين جيدا أن الولايات المتحدة نشرت قواعد عسكرية في البلدان الخليجية وهذا واضح تماما،
0: لكن الضرب الذي جاء على دول الخليج ليس للقواعد الأمريكية، جاء إلى مناطق مدنية أيضا. طيب تفضل.
3: لا هذا كذب، اسمحي لي.
0: لا اسمح لي، هذه معلومات وليس كذب.
3: لا لا، من أين استقيت هذه المعلومات؟ أنت تدخلين
0: على مدى أنك لا. طيب جاوبني لو سمحت دون أن توجه كلاما يعني لا يليق بمكانك ولا يليق بالشاشة التي تظهر عليها.
3: أنا تفضل. لم أقول أنك تكذبين، وإنما قلت هذا عنوان كذب، لم أقول أنك تكذبين حتى تقولين تتجاوز.
0: طيب تفضل.
3: بالنسبة إلى البلدان الخليجية، البحرين تستضيف قاعدة بحرية للأسطول الخامس، مقر قيادة الأسطول الخامس، وكذلك الكويت عندها ثلاث قواعد عسكرية والسعودية عندها
0: نعلم كل القواعد، لكن كما قلت وربما أنت لا تتابع وسائل الإعلام، الضرب كان لمواقع مدنية يعني ربما أنت...
3: هذه المواقع
0: طيب
3: المدنية.
0: معي أقل من دقيقة، اسمح لي أن تجيب على السؤال أو أنا مضطرة لأن أختم، تفضل. أقل من نصف دقيقة، تفضل.
3: المواقع المدنية فر إليها الجنود والعسكريون الأمريكيون، وحينما علمت إيران أنهم يتسترون في هذه المواقع المدنية من حقها، لأن الموقع المدني حينما يتخفى به الجنود والعسكريون الأمريكان وهناك صور وهناك أفلام واضحة وثقت هذا الشيء، إيران استهدفت هذه المواقع. أما صرفا المواقع المدنية تابعة للبلدان الخليجية من المحتمل أن إيران تستهدفها. وبالتالي
0: طيب شكرا جزيلا لك السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، كنت معنا من طهران. دكتور فرانك بعشرين ثانية، هل من الممكن أن يتدخل ترامب بهذه الحرب يعني إذا تجددت بريا؟
2: ممكن إنزال جزئي يعني. نعم. واضح جدا أنه
0: كما كان مطروحا سابقا.
2: نعم سوف يتم السيطرة على الجزر، على الشواطئ الإيرانية، يعني المناطق اللي هي ممكن تكون محيطة بالخليج لتأمين المضيق. نعم ممكن جدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، كنت معنا من واشنطن. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات كل التحية، وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ. الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقا في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريبا مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريبا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 1991. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا

0: مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شمير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شمير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكراً بتاريخ شمير الإرهابي.
1: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
2: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
3: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي، هذه إسرائيل هي جزء من أراضي في فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
4: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع، صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات، فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات بالإشارة

0: إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
1: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
2: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
1: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
2: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
1: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
3: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
4: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
5: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
6: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
7: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئا ثمينا، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
0: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
7: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
0: مقابل هذا العرض الواضح، قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
6: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
0: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع، ونصه:
7: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
0: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
1: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية، وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة، سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
6: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 1995 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
0: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
6: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
8: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995 96، والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
6: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
0: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
7: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سوريا على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن للسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
0: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
9: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول له: عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
0: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
10: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا وكان دائماً لنا، أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
0: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
6: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
0: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
6: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
0: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
11: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب كل الإسرائيليين هم يمين.
0: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67 يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
12: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية، وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
9: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
6: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضا جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلا أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عمليا، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
13: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
0: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
13: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
0: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
6: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدف الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
8: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
0: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
13: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
0: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
13: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
0: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
6: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
0: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
9: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
0: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
14: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
0: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
14: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
0: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
14: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة تصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
14: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
14: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
0: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

هذه نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا، معكم أنا ربا حبوش، ونبدأ بالعناوين. الرئيس الشرعي يصدر مرسوماً بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والضرائب، وآخر يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. انتقادات لقرار تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026، وتلفزيون سوريا يستطلع آراء مواطنين في عدد من المحافظات. بعد لقائه الرئيس الشرع باراك يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض، والجانبان يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا. الوقت ينفد، ترامب يحث إيران على التحرك بسرعة، وأكسيوس تؤكد لقاءه مستشاريه الأمنيين الثلاثاء لبحث عمل عسكري على إيران.

0: وفي أبرز أخبار هذه النشرة، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل الثامن من كانون الأول 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذها. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدورها. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم إضافة إلى المدير العام للجمارك. من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالة البحري لتضعنا بمزيد من التفاصيل حول هذين المرسومين. مرحبا بك ديالة. إذن لنتوقف بداية عند المرسوم الأول المتعلق بالإعفاء من الجمارك أو الغرامات، ما هي التفاصيل الإضافية لديك؟
1: نعم، مساء الخير ربا. المرسوم الثاني وهو المرسوم أو الأول كما قلت وهو المرسوم المتعلق بملف المخالفات الجمركية هو المرسوم رقم 117 لعام 2026، يتعلق كما قلنا بملف المخالفات الجمركية، منح إعفاءات واسعة من الغرامات والرسوم والضرائب للمخالفات المرتكبة أو المرتكبة قبل الثامن من كانون الأول عام 2024 بشرط إجراء التسوية خلال مدة 6 أشهر. المرسوم شمل أيضا إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد التسوية. نعم. مع استثناء قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت فيها أحكام قطعية. إلى جانب هذا المرسوم أيضا ربما كذلك تم إصدار مرسوم آخر، مرسوم رئاسي آخر ارتبط كذلك بما يتعلق إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. هذا المرسوم حمل الرقم 107 لعام 2026. نعم. ونص على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وهي اللجنة التي كانت قد أنشئت أساسا بموجب المرسوم رقم 263 الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي. نعم. طبعا هذه التشكيلة الجديدة تضمنت توسيع في التمثيل الحكومي داخل اللجنة، ضمت وزراء الاقتصاد والمالية والصحة والزراعة إلى جانب نواب وزراء ومسؤولين في الجمارك والإدارة المحلية، مع الإبقاء على رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيسا للجنة.
0: نعم.
1: طبعا ربع يعني هذه اللجنة تتولى عمليا اقتراح المواد المسموح باستيرادها أو تصديرها والمواد الممنوعة، إضافة إلى إعداد ما يعرف بالقوائم السلبية للاستيراد والتصدير كذلك.
0: نعم. شكرا جزيلا لك ديالة البحري مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل، وبانتظار اللوائح التنفيذية بالتأكيد حول هذين المرسومين. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
2: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفا قليلا بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء، أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا وطالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
3: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا الحكومة، عجلاني شاكل. إذا 400 كيلو للحكومة تيطالعن 4 ملايين و600، عجل إحنا شلينا؟ وين إنتاجنا 400 كيلو؟ جعلنا ننتج شوالتين وجعلنا ننتج ثلاث، إيش قدموا لي الحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد أنا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار. البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، إيش قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
4: إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح إحنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب. فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فالدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد. فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
3: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا. الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كيف اليمت؟ كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باشر تنشأنا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
5: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة، مثل ما الوزير وغيره عرفت علي شلون عايشين بقصور وببيوت الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
6: نعم
5: تمام.
6: نعم.
5: لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
7: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد. لا نعلف الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار ودعم للزراعة من سماد من مبيدات من مازوت.
8: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر. واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية والحصادة، اليوم الحصادة بيش يدونا الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر لأنه القامم على العلم غلط.
9: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلوس.

0: بيش
1: يعني الفلاح راح يخسر؟
0: ها؟
1: اليوم الفلاح
0: خسارة فاتحة 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء خسر يخسر بطون مليونين، يعني ستة ستة هاي كمش قياته. إذا بستة طيب هو يشتغل وعائلته ما يريد يعيش، حدا داعمه بده يعيش.
2: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا تابعين السقاية، يعني السقاية مدفوعة. إذا أجا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا دافعين السقاية السلف، يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقايه الدوله مثلا يكلف 100,000، يعني سعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الادويه صارت ضعف، الجواله صارت ضعف، الارض شلون تعبت من قله المواد شلون وعدم تقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا اخي السعر شايف عايش شلون لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
3: ونبقى في هذا الملف مع مراسلنا من دير الزور عهد الصليبي. مرحبا بك عهد. اذا هناك احتجاجات في المنطقه الشرقيه وفي مناطق اخرى في سوريا حول تسعير وزاره الاقتصاد لطن القمح، ما هي التفاصيل الإضافية حول الوقفات الاحتجاجية وماذا يريد المزارعون الآن؟
4: تحية لك يا ربا والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه يعني الأعمال هي يعني أو الاحتجاجات هي جاءت بعد هذه التسعيرة التي رآها المزارعون بأنها مجحفة. خرج محتجون من ريف دير الزور اليوم، وصلوا إلى مبنى محافظة دير الزور والتقوا مع نائب المحافظ الأستاذ بدري المصلوخ وعضوين عن المكتب التنفيذي، أحدهما المسؤول بشكل مباشر عن ملف الزراعة في المحافظة. كان الحديث يعني ربما
3: نعم عهد، هل ما زلت معنا؟ عهد هل تسمعني؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال بمراسلنا في دير الزور عهد الصليبي، شكرا جزيلا لك. استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف حما بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد.
5: دولار صار ب 13 و600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومة الحنطة ب 4600، فهذا سعر جائر بتكلفة، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم. ليش؟ لأنه كل الشعب من القيادة لمن رأس الجمهورية من رئاسة الجمهورية لا عم يأكل من تعب الفلاح، فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
6: يعني احنا عم نزرع لمين وعم نشتغل لمين؟ يعني ما خلونا شيء، نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا اسعار الحنطة بترتفع، عالميا اسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجه مثل المزارعين اللي عندنا. هي الحنطة من اجود انواع الحنطة واجود انواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطة اللي عندنا. ليش عم يجحفوا بالفلاح لهالدرجة؟ هي
7: كتسعيرة الحنطة يعني كتير قليلة، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحن نوفر نطور حالنا نشتغل أي شيء، يعني كخضرة كغيره وغيراته. يعني أسعار الحنطة كتير كتير قليلة، إنه ما بتخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
8: تسعيرة القمح كانت مجحفة كتير بالنسبة لهي السنة اللي حددتها الدولة، كانت سيئة لأنه لا بترد مستلزمات الإنتاج، ما كان في دعم إطلاقا. يعني اليوريا والشرش والفلاحة المازوت غلي كتير السنة، بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينا ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع. السنة إجا مطار اللي تسعيرها هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
3: ونعود مرة أخرى إلى مراسلنا من دير الزور عهد الصليبي، مرحبا بك عهد. إذا كنت تتحدث عن الاحتجاجات التي جرت في محافظة الرقة ودير الزور وتوجه المزارعين إلى مبنى المحافظة رفضا لتسعير القمح من قبل وزارة الاقتصاد.
4: نعم عذرا.

0: كنت أتحدث عن أن العشرات من يعني فلاحو دير الزور ريف دير الزور وصلوا إلى مبنى المحافظة والتقوا نائب المحافظ وعضوين عن المكتب التنفيذي أحدهما المسؤول عن ملف الزراعة في المحافظة. كان الحديث يعني بين الطرفين، المحتجون عرضوا كل مشكلاتهم ولعل أبرزها هي دعم الفلاح في بداية الأمر الذي وصل بنهاية المطاف لهذا المحصول الزراعي. كان هناك مخصص من المازوت للجمعيات وهو 24 مليون لتر مازوت لدير الزور بالعموم. هذه ال 24 هي تقسم إلى 4 سقايات، 6 مليون لكل سقاية. لكن
1: عهد
0: الكميات الأخرى بحجة أن الأمطار قد هطلت على المنطقة.
1: نعم تقطع صوتك، تفضل أكمل.
0: نعم، بأن الأمطار قد هطلت على المنطقة وأن المزارع لم يعد بحاجة يعني السقاية مرة أخرى. يعني الأمطار هي قد أغاثت المزارعين بعد سنوات عجاف طويلة وكثيرة، كانت يعني ربما الدنم الواحد لا يخرج منه أو يعني يطلع يعني يخرج منه من المحصول سوى جوالين كما هو معروف. الآن ربما التوقعات بأن تصل إلى 3.5 إلى 4 ربما إلى 5. المشكلة الأساسية هنا أيضا بأن أكثر من نصف أراضي دير الزور هي أصبحت أراضي بور بحسب يعني المختصين، بسبب ارتفاع ملوحة التربة لعدم تواجد وتوفر آبار توازية أو آبار الصرف التي تسحب المياه المالحة إلى نهر الفرات. فإذا المزارع أو الفلاح تبقى لديه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسلنا.
0: وكان قد يعني صب كامل جهده وجهد عائلته.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسلنا من دير الزور. يعني صوتي تقطع ولا نستطيع ان نتواصل معك بشكل جيد. شكرا للمعلومات التي قدمتها لنا. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وآفاق التبادل التجاري. وحسب وزارة الاقتصاد، تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. مرحبا بك دكتور سامر. ما أهمية هذا اللقاء بين وزير الخارجية السعودي وأهمية الملف السعودي السوري بالنسبة للسعودية للمملكة السعودية مع توم براك المبعوث الأمريكي لسوريا في هذا التوقيت بالذات؟
1: في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة اليوم اللقاء بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأيضا مبعوث الرئيس دونالد ترامب توم براك هو بصراحة إشارة واضحة وصريحة لتنسيق استراتيجي قوي بين واشنطن والرياض لدعم مستقبل سوريا. ونحن شفنا أنه هذا اللقاء جاء بعد يوم واحد بعد اجتماع السيد الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك. يعني من الواضح أن هناك تنسيق أمريكي سعودي حول الملف السوري، وهناك مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة طبعا كقوة عظمى وأيضا المملكة العربية السعودية، وهي بصراحة قوة إقليمية الآن. في هناك مصلحة مشتركة في استقرار سوريا والتحول من ما مرت في سوريا اللي يعني جعل المنطقة غير مستقرة لفترة طويلة، يعني لحوالي 15 سنة كان طبعا خلال سنوات حكم النظام البائد كانت المنطقة غير مستقرة بسبب طبعا ما قام به النظام البائد، وهذا أثر سلبا جدا على
0: طب
1: كل دول
0: سيد سامر وخصوصا. هل تعتقد بأن توم براك يحمل رسائل أمريكية محددة بملفات محددة وينقلها بين الدول الحليفة لسوريا وبنفس الوقت الحليفة للولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية؟
1: بالتأكيد يعني
0: مثل ماذا؟
1: لأن هناك العديد من المصالح المشتركة كما قلت يعني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. أحد هذه المصالح هو وطبعا هي كمان مصالح مشتركة مع الدولة السورية، وهو يعني تقليل النفوذ الإيراني، أو خلينا نقول إخراج إيران من المنطقة، إخراج إيران وأذرعتها من المنطقة. وهذا كان شيء جدا مهم مو بس للولايات المتحدة لكن أيضا للمملكة العربية السعودية. فهناك العديد من المصالح المشتركة لحتى تكون سوريا دولة مستقرة، لأنه هذا بالنهاية بيصب مو بس بمصلحة السوريين جميعا لكن أيضا بمصلحة السعودية والولايات المتحدة. طبعا هناك ملفات مشتركة مهمة اللي هو تم نقاشها، وهو عملية المشاركة بين الولايات المتحدة والسعودية في دعم العجلة الاقتصادية في سوريا. وهناك الآن مشاريع مشتركة بين البلدين داخل سوريا في عملية الاستثمار وإعادة الإعمار، ورأينا هناك الكثير من المجالات لشركات سعودية وأمريكية تعمل سوية في موضوع الطاقة والنفط. فهناك العديد من المصالح المشتركة مو بس يعني بالموضوع السياسي والأمني، لكن أيضا هناك مشاريع من الناحية الإنسانية وأيضا الاقتصادية.
0: طيب هل تعتقد أنه أيضا تم التطرق لملفات أخرى متعلقة مثلا بما يحدث في الجنوب السوري من خروقات، باعتبار أن المملكة العربية السعودية أيضا تريد استقرار سوريا؟ أتحدث هنا عن الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية.
1: طبعا يعني الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية هي بس أنا بالتأكيد كان هناك تطرق لهذا المجال. نحن شفنا جلسة مجلس الأمن وهناك مو بس الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكن هناك كان العديد من الدول اللي عبرت عن قلقها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية وتصرفات هذه الحكومة الإسرائيلية الآن داخل سوريا. والكثير من الدول يعني شفنا نحن دول أوروبية عربية إسلامية وعلى رأسهم تركيا والدنمارك وحتى فرنسا عبرت عن قلقها الشديد من تصرفات الحكومة الإسرائيلية داخل سوريا، وطبعا دعت جميع هذه الدول بما فيها المملكة العربية السعودية إسرائيل إلى العودة إلى غربا إلى خط ما قبل يعني خط الاتفاق الأمني الذي وقع في عام 1974. نحن شفنا منذ سقوط النظام البائد أن الحكومة الإسرائيلية توغلت داخل الأراضي السورية، وهذه الانتهاكات يعني هناك يعني بشكل عام يعني سقط دولي كبير من من من من أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية.
0: طيب أيضا
1: فأعتقد أن هناك توافق.
0: تفضل.
1: يعني يعني أعتقد أن هناك توافق بين جميع هذه الدول. يعني خليني أقول نحن شفنا المندوبة الأمريكية داخل مجلس الأمن يوم السبت، وكمان هي كمان عبرت عن موقف الولايات المتحدة للدعم الحكومة السورية والدعم سوريا واستقرار سوريا وتحقيق السيادة السورية على كافة الأراضي السورية. يعني هذا جاء من المندوبة الأمريكية. فطبعا يعني أعتقد هناك توافق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على هذا الملف.
0: نعم. إذا سألنا أيضا دكتور سامر عن موضوع إيران والحرب، وإلى أي مدى فعلا يعني تناول الجانب الأمريكي مع الجانب السعودي باعتبار يتحدثون عن سوريا، وسوريا قطعت خط إمداد إيران لحزب الله في لبنان، إلى أي مدى أيضا تم الحديث عن دور سوريا فيما يحدث في المنطقة وأهمية قطع يد إيران عن أذرعها في لبنان تحديدا أو ذراعها في لبنان؟
1: نحن يعني كما نعلم أن النظام الإيراني شكل مشكلة كبيرة، مو بس خليني أقول يعني طبعا سوريا عانت الكثير من تصرفات النظام الإيراني خلال العقود الماضية من الزمن، وللأسف كان النظام البائد المجرم يتعاون مع هذا النظام الإيراني داخل سوريا وأيضا في الدول المجاورة. يعني نحن نشوف أذرع إيران ممتدة في كل أنحاء المنطقة، في العراق، في لبنان، في اليمن، وهذا الشيء شكل مشكلة مو بس لسوريا لكن أيضا للمملكة العربية السعودية وللولايات المتحدة، وهي المشكلة ما زالت. لكن سوريا كانت هي الدولة التي بادرت بصراحة يعني بقطع يد إيران من التدخل في الشؤون الداخلية السورية، من امتدادها إلى لبنان. فأعتقد هناك توافق، والآن نحن نرى أن هناك يعني بموضوع مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية على المملكة العربية السعودية وأيضا على الولايات المتحدة وعلى الوضع الاقتصادي في العالم كله. فهناك يعني أكيد دور سوريا دور أساسي في هذا المجال، وهي سوريا اللي كانت الدولة اللي هي بادرت في دفع النظام الإيراني للخروج خارج سوريا.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت معنا من واشنطن. نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
2: متهم في هذا الموضوع وأهالي درعا، يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقاء كان نقيب محامين، في مهندسين. إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون، أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
3: بلغت مين بدمشق؟ أنت بدمشق؟
2: رئيس الشعبي. أنا بكتب السيد رئيس شعبة الأمن السياسي. طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع هذا، رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
3: بعد أنت طالما عم تتابع هالموضوع وعم بتقول هو عند الأمن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقالهم؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم بمعامله معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبة الامن السياسي؟
2: سياده القاضي،
3: باعتبار انه عندك المعلومات لتغذي المراجع اللي عم تجي.
2: اعلام، انا علمت اعلام من عناصري.
3: ما علمته انه هدول مثلا
2: ما عندنا صلاحيه، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
3: بس علمته.
2: نحن بنعمل اعلام، ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
3: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
2: سياده القاضي، ما لي اي علم، واهالي درعا مضللين. يعني هذه الاشاعه سرت لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
0: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية وإنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نافيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع.
2: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي أنه حكى معه رئيس الجمهورية، وأنا كنت عرفان من الظهر أنه أنا منقول، وأمروا أنه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
3: هذا كان بتاريخ
2: يوم الثلاثاء 22 3 المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا اكيد يمكن الامر طلع بتاريخ 23 صباحا، انا كنت نازل من درعا.
3: تمام. طيب بعد ما تم اعفائك،
2: نعم،
3: هل كنت عم تمارس اعمال في درعا
2: حضرتك
3: بتعلق بالسياسي او الاخر؟
2: سيادة القاضي، الامر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل، بدون اي عمل، وضعت في المنزل، وبعد ايام قليله بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحا وبيخبرني إنه السيد وزير العدل، كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس، حكى معه قال له بدي عاطف، قال لي إمتى فينك تروح لعنده؟ كانت الساعة 8:30 الصبح. قلت له هلأ، خبره للأستاذ أحمد.
3: يعني أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
2: نهائيا لم أمارس أي عمل.
0: كما أعلنت وزارة الداخلية رسميا إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية بعد عملية أمنية وصفتها بالمحكمة. وقالت الوزارة إن شاكوش مطلوب للعدالة بتهمة التورط في العمل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، كما أشارت إلى تورط شاكوش في تسليم أعداد كبيرة من أبناء محافظة اللاذقية لأفرع أمن النظام المخلوع، حيث ما يزال مصير العديد منهم مجهولا حتى اليوم وفقا للوزارة. يأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن إلقاء القبض عليه في وقت سابق. أعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية خلال سنوات سابقة، وذلك في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط سليمان في حادثة حرق 3 جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش النظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة لمدني في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أنقذت فرق الدفاع المدني عاملا في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، ما تسبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل تمكن الفرق من انتشال العامل وتقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، ليتم نقله لاحقا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. وقال الجيش في بيان رسمي إن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. وأشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاغون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة تهريب دولية للمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا تحت غطاء شحنة صوف أغنام مصرح بها. ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربي ودول الشرق الأوسط المجاورة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي ريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرات تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة.
4: جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة.
5: مين خيو؟
4: كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد المحاذي لقرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية. وقال مراسلنا إن 4 سيارات عسكرية للاحتلال خرجت من ثكنة الجزيرة غربي بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك ثم سلكت طريقها عبر قرى معرية وعابدين وجملة وصولا إلى وادي الرقاد. وأشار المراسل إلى أن القوة الإسرائيلية عبرت بعد ذلك مجددا باتجاه الأراضي المحتلة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن متظاهرين من حركة ما يسمى برواد الباشان تجمعوا عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. وقالت الهيئة إن المتظاهرين قيدوا أنفسهم خلال المظاهرة، وفي أواخر الشهر الماضي دخلت مجموعة من المستوطنين من الحركة ذاتها إلى بلدة عين التينة المقابلة لبلدة مجدل شمس بريف القنيطرة مطالبين بالبدء في الاستيطان بالمنطقة. يأتي ذلك على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوب سوريا لا سيما محافظة القنيطرة.

0: تشهد قضية الفروغ في مدينة حماة تحولا نحو الحل عقب بدء مسار تفاوضي بإشراف العدلية يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين وأصحاب المحال، وذلك بعد احتجاجات واسعة على تقديرات تخمينية وصفت بأنها غير منصفة.
1: في حماة تصاعدت خلال الأسابيع الماضية قضية ملاك الفروغ بعد تقديرات تخمينية وصفت بأنها غير منصفة وهددت حقوقا امتدت لعقود. الاحتجاجات في الأسواق جاءت نتيجة لشعور أصحاب الفروغ بأن التقديرات الهندسية لا تعكس واقع محلهم ولا تاريخ علاقتهم مع المالكين. ومن بين هؤلاء يبرز أبو سلطان الذي دفع مبالغ كبيرة ليحصل على محله التجاري قبل أن يجد نفسه اليوم أمام تخمينات تهدد ملكيته.
2: صاحب المحل دافع 90% بتجديد حكمي، العقد تجديد حكمي، يعني بحق له يورث هو وولاده المحل. المالك بس اللي وقع له إياه وعطايا ما بقى له رجع عليه. قرار الفروغ من عام 1952، يعني نحن اليوم مانا مغتصبين. أنا دفعت هون فروغي 400,000 دولار. تواصلنا مع الجهات المعنية وفتحنا قنوات وإن شاء الله وبأيام قليلة نوصل لحل.
1: بين اعتراضات أصحاب الفروغ وتأكيد العدلية أن تحديد بدل الإيجار هو اختصاص قضائي حصري، عقدت عدة جلسات جمعت ممثلين عن الطرفين. وخلال هذه الجلسات تبين أن جوهر التوتر كان مرتبطاً بجدول تخميني وضعته لجنة هندسية، ما دفع إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل.
3: الإشكال الذي حصل والتوتر اللي حصل جاء نتيجة تقديم لجنة هندسية تقدير للقيم التخمينية للعقارات المستأجرة. تقدير القيم وتحديد بدل الإيجار لا يكون إلا من القاضي، وليس له ليس عنده جداول مسبقة أو آراء مسبقة. توتر سبب الجدول فتم سحبه من العمل، والتشكيل لجنة تحكيم خاصة عن طريق غرفة التجارة حماة يقصدها الطرفان لإيجاد حل رضائي بينهما، إما بإنهاء العلاقة الإيجارية أو بتحديد بدل الإيجار.
1: سحب الجدول الهندسي وتشكيل لجنة تحكيم محايدة فتحا بابا أمام حلول جديدة تقوم على إعادة التقدير وفق معايير عادلة. وبذلك انتقلت القضية من مرحلة الاحتجاج والتوتر إلى مسار تفاوضي أكثر هدوءا يضمن حقوق المالك والمستأجر معا.
4: بعد احتجاجات شهدتها أسواق حماة تتجه القضية اليوم نحو حلول تعيد تنظيم العلاقة الإيجارية. أصحاب الفروغ يأملون بإنصاف، والعدلية تؤكد أن القانون هو الفيصل. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: بدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل للأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حماة الشمالية ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك والحاية وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 200,000 متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد موافقات أصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميم الخدمات الأساسية. تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
5: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة، يعني أحسن منك استقبال شبدنا، والأكل ما شاء الله عليه تعشو، وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن منك شبدنا نحن، ونحن ضيوفكم فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
6: هي أول مرة الحمد لله رب العالمين الله طعمنا الحمد لله. يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. إحنا هلا بدنا ننزل نعمل عمرة يعني والله قلبنا عبد هنا شفي كعبة أول مرة الحمد لله رب العالمين الله طعمنا يعني الحمد لله عطاء ورضا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حاليا هو هدوء لما قبل العاصفة، في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.
1: مخاوف تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران أججتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن ما يجري حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. وتقارير تحدثت عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الهجمات على طهران. ترامب عاد من الصين وهو يواجه قرارات مصيرية بشأن الملف الإيراني، بعدما أعد كبار مساعديه خططا لشن ضربات عسكرية جديدة في حال قرر كسر حالة الجمود مع طهران بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن ترامب ناقش الملف الإيراني مع بكين الشريك الاستراتيجي لإيران، لكنه أوضح أنه لم يطلب من الصين ممارسة ضغوط على طهران. كما كشفت الصحيفة أن إدارة ترامب درست استهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. كذلك بيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أكثر التحضيرات كثافة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تحسباً لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. إسرائيلياً قالت القناة 12 إن تل أبيب تستعد لاحتمال تجدد الحرب. تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد فيها أنه سيجري اتصالا مع ترامب لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، مشيرا إلى أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول الأعمال. بدورها أكدت إيران على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعدادها لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة والرد على أي عدوان، معلنة استعدادها لجميع الخيارات. وفي ظل هذا التصعيد في التصريحات والتحشيدات العسكرية تبقى الصورة الإقليمية والدولية غامضة مع تزايد المخاوف من الانزلاق نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
0: كشفت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني تضمن 5 شروط رئيسية، أبرزها رفض واشنطن دفع أي تعويضات لإيران، إضافة إلى مطالبتها بتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وحسب المصادر اشترطت الولايات المتحدة الإبقاء على تشغيل منشأة نووية واحدة فقط داخل إيران في إطار أي تفاهم محتمل بين الطرفين، وأكدت أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرتبط بإجراء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن لم توافق في ردها على الإفراج عن 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا، ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البورضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بالحديث عن السعر الجديد الذي أعلنته وزارة الاقتصاد لشراء القمح من المزارعين، وما أثره من احتجاجات رافضة لها. في محورنا الثاني نناقش التحضيرات لدخول المشغل الخليوي الجديد لسوريا، ونتساءل عن ماهيته ومتى يصبح واقعاً في البلاد. ساعتنا الثانية نستهلها ببحث تصاعد وتيرة التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية جنوب سوريا، بالتزامن مع قيام مستوطنين بربط أنفسهم بالسياج الحدودي للمطالبة بمستوطنة جديدة بسوريا. أما في محورنا الأخير نتناول المؤشرات على بداية جديدة للحرب الأمريكية الإيرانية، وأبرزها ما نشره ترامب عن هدوء يسبق العاصفة، والاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية للحرب. أهلا بكم.

0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين للموسم الحالي انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة، ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء، أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا ونظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فوراً، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا للحكومة، عدلاني شاكل إذا 400 كيلو للحكومة تيطالعن 4.6 مليون، عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا تا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومه؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد انا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذار انا ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ شواله فارقه قشر ما قدموا لي.
3: اذا اعطونا بكره سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب. فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20 ألف سعر الدولار الواحد. فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
2: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا يعني ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا، الموت ولا المذلة كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كف ليمت كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة باسر تنشأنا، باسر ترخصنا، باسر تدعمنا. هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
5: نعم
4: تمام.
5: نعم.
4: لحم كتاف، لحم كتافكم
5: البلد
4: من عندنا.
0: ونفتح ملف تحديد أسعار القمح مع السيد ملهم جزماتي، الباحث في المركز كرم الشعار أو في مركز كرم الشعار للدراسات من غازي عنتاب، مرحبا بك. وأيضا السيد محمد البكور، نقيب الاقتصاديين السوريين من دمشق، مرحبا بك. أيضا أبدأ معك سيد محمد، إذا سألناك إلى ماذا استندت الدولة بتسعير الطن من القمح، وكيف يتم مقارنة هذا الأمر مع الأسعار في الأسواق العالمية أو على الأقل في الأسواق المحيطة بسوريا؟
6: تحياتي لك وللسادة المشاهدين جميعا، تحياتي الخاصة للسادة المزارعين فردا فردا. اليوم في الحديث عن موضوع القمح، المحصول القمح ليس محصول اعتيادي، ليس أمر ممكن أن يناقش ببساطة، يحتاج إلى تعمق في الملف أكثر فأكثر. القمح ملف استراتيجي ذو بعد هام لكل الأطراف في سوريا، للدولة بشكل كامل، شعب وحكومة على حد سواء. القمح في سوريا أمن غذائي، القمح في سوريا يوفر من الاستيراد، في حال كان إنتاج محلي جيد فهو يوفر من الاستيراد وبالتالي يخفف على الضغط على القطع الأجنبي. القمح في سوريا أساسي لكل أسرة، لكل منزل، هو مادة الخبز، أساسي بمادة الخبز وبالتالي يلامس حياة كل مواطن في سوريا. المزارع، أهل المزارعين السوريين عانوا ربما هذا العام وأعوام سابقة من صعوبات في الزراعة، عدم تطور وسائل الزراعة، ربما ارتفاع في أسعار السماد واستغلال البعض لهم في العديد من المفاصل السابقة، سواء كان على موضوع السماد، الزراعة، وسائل الإنتاج.
0: ربما نعم سيد محمد، في ظل كل هذه هذه النقاط التي سردتها، وخاصة أن القمح هو ملف استراتيجي وكما ذكرت يلامس الاقتصاد السوري وحياة الناس بشكل مباشر، إلى ماذا تم الاستناد في وزارة الاقتصاد لهذه التسعيرة مقارنة بالأسواق العالمية؟
6: نعم، بالمقابل هناك آلية لتحديد سعر القمح تبدأ من خلال حساب سعر الكلفة الوسطية ثم إضافة هامش من الربح، قياسا أيضا بمقارنة بسعر القمح العالمي. لو قارنا الآن سعر القمح العالمي ملاحظ أنه هو ما بين 270 و75 إلى 230 دولار، بينما الآن تسعير سعر القمح في سوريا أعلى من ذلك بكثير. إذن
0: ليس
6: هناك
0: بكثير،
6: مناطق
0: بأقل
6: في
0: من 100 دولار
6: يكون السعر مناسب لألا، وهناك ممكن أن يكون السعر غير مناسب. بالمجمل لابد من مراجعة الخطة الزراعية، وسائل دعم الإنتاج للمزارعين في بعض المناطق، تطوير وسائل الإنتاج بالنسبة للزراعات بشكل عام، إعادة دراسة الخارطة الزراعية، ممكن أن يتم دعم المزارعين من وسائل معينة سواء كان بالمحروقات أو من السماد أو وسائل تشجيعية أخرى، ولكن بالمقابل العجز الدائم في الموازنة بسبب فرق كبير بالسعر ما بين سعر القمح المحلي وسعر القمح العالمي يجب أن يعالج، يجب أن تستدرك هذه الفجوة.
0: يجب أن يعالج، كيف
6: أن تستمر يتم كلفة استدراك القمح بسوريا أعلى بكثير من الدول الأخرى؟
0: كيف يتم استدراك هذه الفجوة؟ هذه نقطة. نقطة أخرى، كم تكلفة أو سعر تكلفة الإنتاج للطن الواحد تقريبا، كي لا يتحمل المزارع هذا الوزر ولا تتحمل الدولة أيضا أعباء جديدة، علما أن هذا الملف سيادي وهو من مسؤولية الدولة أن تتحمل فيه العبء الأكبر؟
6: الكلفة سعر الطن تختلف في سوريا من منطقة جغرافية لأخرى، ربما بالمناطق الجغرافية الشرقية تكون أرخص من المناطق الغربية بسبب اتساع المناطق، بسبب عدة عوامل جوية أخرى ترتبط في موضوع زراعة القمح، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك سعر واحد لكل المناطق في سوريا، إنما هناك سعر وسطي، البعض يكون السعر بالنسبة لهم والبعض مناسب والبعض قد لا يكون مناسب. ولذلك لابد أيضا من إعادة رسم الخارطة الزراعية، المناطق التي لا يكون
0: فيها. كم هذا السعر الوسطي يا سيد محمد؟ كم هذا السعر الوسطي؟
6: نحو زراعة أصناف أخرى تكون ذات جدوى اقتصادية على حد سواء للمزارع وللبلد بشكل عام.
0: طيب كم هذا السعر الوسطي تقريبا؟
6: حددت الدولة الآن بعد دراسة 46 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب الـ 350 إلى 400 دولار حسب، بس تختلف حسب سعر الصرف.
0: طيب أنا أقصد أنك قلت أنه يختلف السعر أو كلفة الإنتاج بين منطقة وأخرى في سوريا، لذلك سألتك عن هذا السعر الوسطي 46 ألف ربما تراه الدولة مناسبا. لنسأل عن رأي المزارعين والفلاحين بهذا الأمر. مرحبا بك سيد ملهم، برأيك هل هذا السعر منصف، خاصة أن الأسعار العالمية هي تتراوح بين 230 إلى 270 دولار للطن الواحد روسيا مثلا، أم أن المقارنة بين سوريا وروسيا وأوكرانيا هي ليست منصفة، خاصة مع ما يعانيه المزارع السوري من تحديات كبيرة وما يعانيه قطاع الزراعة من تحديات كبيرة في سوريا؟
5: مساء الخير لك وللمشاهدين. بداية بالتأكيد المقارنة غير صحيحة أبدا، يعني اليوم عندما نقارن بين سعر القمح في سوريا ما تدفعه الدولة للفلاحين

0: هناك الفلاح يحصل على دعم في وسائل الإنتاج من السماد إلى الوقود. هناك مراكز أبحاث تقوم بتطوير البذور. يعني اليوم الإنتاج الهكتاري في تلك الدول أعلى بكثير من الإنتاج الهكتاري في سوريا، وهذه وفق أرقام البنك الدولي. لذلك يمكن أن يبيعوا بسعر أرخص، لأنهم يقومون بإنتاج، يعني كمية الإنتاج عندهم أعلى بكثير من كمية الإنتاج في سوريا. على سبيل المثال، يعني في فرنسا مثلا كمية الإنتاج أكثر من 7 طن للهكتار، في الولايات المتحدة أكثر من 10 طن للهكتار، وفي إيطاليا تقريبا عم نحكي على 4 طن للهكتار، وهذا الإنتاج الوسطي. في سوريا يعني حسب أرقام
1: وهذا
0: البنك
1: لكل
0: الدولي،
1: وهذا لكل أنواع القمح سيد
0: نحن
1: محمد أيضا
0: أتكلم عن القمح القاسي،
1: القمح
0: أتكلم عن القمح
1: القاسي.
0: القاسي، نعم أتكلم عن القمح القاسي. وفي سوريا حسب معطيات البنك المركزي، وأشار ضيفكم كريم، يعني اليوم تختلف إنتاجية الأراضي في سوريا بين منطقة وأخرى. اليوم إنتاجية الأراضي في المناطق الشرقية أقل من إنتاجية الأراضي في المناطق الوسطى على سبيل المثال. أيضا في المناطق الشرقية يعاني الفلاح من معضلة، أن أراضيه لا يمكن زراعة إلا القمح فيها، يعني عنده موسم واحد فقط. يعني في موسم الشتاء بسبب، يعني موسم الصيف عفوا، في بسبب ندرة الأمطار والمناخ لا يمكن زراعة مواد أخرى، على عكس المناطق الوسطى. أيضا هناك معضلة حقيقية يواجهها الفلاح. اليوم الفلاح أيضا قام ببناء إنتاجه وزرع أرضه بناء على معطيات السنة الماضية كان تسعير القمح 325 إضافة إلى مكافأة، يعني وصل إلى 550 دولار تقريبا. فقام بالبناء على هذا المعطيات. عندما تقوم الدولة اليوم بتخفيض السعر أو حذف هذه المكافآت وربطها بالليرة بدون ربطها بالدولار، هذه مشكلة بالنسبة للفلاح.
1: طب كيف كان التسعير سيد ملهم سابقا في السنوات الماضية، في سنوات النظام المخلوع مثلا، أو حتى قبل الثورة السورية، كيف كان نظام التسعير؟
0: يعني كان النظام، يعني لا يمكن اليوم المقارنة بصراحة مع النظام المخلوع. كان هناك معطيات كثيرة، لكن نحن يمكننا المقارنة مع السنة الماضية.
1: طيب مع السنة الماضية،
0: يعني حتى تصلح المقارنة أكثر بصراحة. السنة الماضية كان، يعني بتعرفي أنت، كان في هناك، يعني سوريا كانت للأسف كانت مقسمة إلى قصد وإلى المناطق الخاضعة للحكومة، وكان التسعير يعني يبدو أنه أكثر تنافسيا. بينما في هذه السنة بسوريا الموحدة حذفت العلاوة أو المكافأة التي كانت تمنح للفلاح جراء بيعهم للحكومة. يعني اليوم المشكلة الفلاح الحقيقية الآن أنه يقوم بشراء المواد الأولية مقومة بالدولار، يعني يقوم بشراء المشتقات النفطية، المازوت وفق سعر نشرة الدولار، يقوم بشراء الأسمدة وفق سعر الدولار، يقوم بشراء كل شيء وفق سعر الدولار، ويقوم بالبيع بالليرة السورية. هذا ظلم.
1: أنا يعني لذلك سألت سيد ملهم عن السنوات السابقة، كنت أقصد باعتبار أن كان في سوريا مناطق نفوذ، كان هناك أيضا مناطق الحكومة المؤقتة، مناطق حكومة الإنقاذ السابقة، ومناطق قسد.
0: بالمناطق المؤقتة كان يباع بالدولار، ولكن في مناطق النظام سابقا لم يكن الدولار رائجا بالتعامل، بل فالتعامل كان البيع والشراء بالليرة السورية.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد محمد. سيد محمد، هل تشاورت وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد بموضوع الأسعار؟ هل تم سؤال الفلاحين من خلال وزارة الزراعة أو من خلال النقابات أو اتحاد الفلاحين بالأحرى؟
2: نعم، هناك على ما أذكر عقدت العديد من الجلسات على مستوى الوزارات وعلى مستوى الجهات الممثلة، وتم دراسة السعر، وأعتقد أن هذا السعر الذي خلصت له اللجنة. في الحديث عن موضوع الدراسات السابقة ما قبل الثورة، النظام الفاسد كان يظلم المزارع بشكل كبير. السنوات الأخيرة كانت المناطق مقسمة، وبالتالي كان هناك اختلاف في الأسعار بين منطقة وأخرى، وتنافس على استقطاب القمح لمنطقة على حساب الأخرى.
1: يعني
2: أيضا
1: كان هناك مضاربات، هذه
2: لبلد
1: الحقيقة
2: يعتبر أنه حرر. نعم، كان هناك مضاربات. لا يمكن لبلد يعتبر الآن في مساحة جغرافية واحدة وقوانين واحدة أن يتعامل بشراء سلعة أساسية بعملة أخرى. لابد بالأخير من العودة إلى العملة السورية الموحدة، واستقرار تحقيق أساليب استقرار سعر العملة المحلية أيضا. فعندما يطرح البعض على الشراء بأسعار أخرى، فهذا الأمر لا يساعد على استقرار العملة، ولا يساعد على بناء اقتصاد قوي متماسك يفيد المواطنين بالأخير. المشكلة عندما تطرح لا تطرح فقط في

0: في وقت مؤقت ولمرة واحدة يجب أن تطرح للعلاج بشكل استراتيجي. الزراعة بسوريا ركن أساسي من اقتصاد سوريا، المزارعين هم يعني بدرجة مفضلة ومقدمة عند الشعب السوري وينالوا احترام وتقدير جميع المكونات في الشعب السوري، وبالتالي هم يعانون أيضا في زراعتهم منذ سنوات وربما منذ استلام النظام.
1: لماذا يقول الفلاحون الآن
0: تراجع الزراعة؟
1: نعم تماما، لماذا يقول الفلاحون الآن يا سيد محمد لماذا يقول الفلاحون الآن بأن هذه الأسعار غير منصفة؟ ليس فقط موضوع الليرة السورية مقارنة بسعر الدولار الأمريكي، غير منصف السعر بسبب كلفة الإنتاج التي تحدثنا عنها. إضافة، اسمح لي، إضافة لنقطة مهمة، أن الفلاحين في سوريا يعانون من عدة عوامل ذكرها السيد ملهم، وأيضا أنهم ربما لن يقبلوا بتسليم المحاصيل من القمح للدولة عبر المنصة التي تم طرحها.
0: أنا أثق بسياسة الحكومة الحالية، وأثق أنها ستجد الحلول المناسبة لعلاج المشكلة مؤقتا واستراتيجيا. لابد أن يكون هناك بعض المزارعين في بعض المناطق تضرر وربما يلتقي ب لجان زراعية تعالج الأمر، أما على مستوى حل المشكلة استراتيجيا كي لا تتكرر بشكل سنوي، هي مشكلة إلى 60 سنة ليست وليدة العام الحالي. يجب مراعاة موضوع المحروقات للمزارعين، يجب مراعاة السماد من حيث اختيار النوعية والتأمين بأسعار مناسبة. يجب أيضا مراعاة تأمين وسائل الإنتاج الحديثة للمزارع، رفض المزارعين أيضا بخبرات وتقنيات واستشارات حديثة، أيضا تطوير وسائل الزراعة بشكل عام بالنسبة للمزارعين، دعمهم في التطوير زراعاتهم والحصول على إنتاج.
1: طيب هذا استراتيجيا مع هذا العام، مثلا باعتبار أنك ذكرت أن الأمر هذا سيادي وهو كذلك، وفي الأمور السيادية كما قلنا الدولة تتحمل الأعباء. مثلا في دولة مجاورة مثل العراق، الدولة تحملت الخسائر في هذا العام ودفعت أسعار أعلى بكثير، أكثر من 500 دولار للطن الواحد. سوريا ليست دولة لديها موارد كبيرة الآن وهي في مرحلة انتقالية، لكن كيف يجب أن يتم حسم هذا الأمر بما لا يضر الفلاح ولا يضر المحصول، لأنه يؤثر على كل شيء، على سعر رغيف الخبز للمواطن، ولا يضر الدولة بشكل كبير أيضا؟
0: من المؤكد أن هناك العديد من الأخوة المزارعين الذين يعانون من موضوع الأسعار سيراجعون الجهات المختصة ويقدمون طلبات، ويتم مراجعة أسعار هذه المادة، مادة القمح بالنسبة للمتضررين، وغالبا ينظر في قضاياهم. يعني ما عهدنا أن تمر قضية بخصوص كانت بين الشعب السوري وبين الحكومة إلا تعالج بمبدأ التكامل، بمبدأ التعاون، بمبدأ الوصول إلى الحل الأمثل لكل الأطراف على مستوى الدولة السورية. وأعتقد هذه المشكلة هي جزء من المشاكل المتراكمة التي تحتاج حل مؤقت وحل استراتيجي. ولا أعتقد أن هذا الأمر ممكن أن لا يحل، سيحل حكما، ولكن من المؤكد أن المرحلة الحالية
1: يعني
0: لها ظروف
1: بانتظار
0: خاصة
1: هذه الحلول، بانتظار هذه الحلول
0: مع الملفات عموما. طيب، وبالتالي في المراحل الانتقالية ممكن أن يكون هناك بعض الصعوبات.
1: طيب سيد ملهم، بانتظار هذه الحلول، إذا سألناك بالنسبة للاستراتيجي والآني أو التكتيكي، برأيك كيف يجب معالجة هذا الأمر؟ وأيضا كما قلنا الدولة السورية الآن ليس لديها موارد كبيرة، لكن هذا لا يعني أن يتحمل العبء في هذا الملف الذي هو ملف له علاقة بالأمن الغذائي، له علاقة بأمن سوريا الزراعي. كيف يجب أن تكون الحلول آنيا واستراتيجيا، خاصة أن الزراعة أصبحت مهددة في سوريا؟
2: بالتأكيد، يعني اليوم أول شيء بس بحابب يعني أذكر ثلاث نقاط سريعة. أول شيء، المشكلة هي ما كانت موجودة السنة الماضية. يعني هي المشكلة هلأ، يعني إذا منقارن هلأ بتبسعر السنة الماضية، بالعكس كانت الأمور تمام والفلاحين ما كان في اعتراضات كبيرة. هي أول نقطة. النقطة الثانية موضوع التشاركية، اليوم ما صار في تشاركية أبدا، والدليل أن اليوم في نقابات الفلاحين بدير الزور ودرعا لحد الآن أصدروا بيانات رسمية وبعتوا للاتحاد العام للفلاحين عم يعترضوا على هذا القرار القرار، وهذا دليل انه ما صار في تشاركيه بتحديد سعر القمح، وبهيك قرارات المفروض يكون في تشاركيه اكبر واشراك الفلاحين باتخاذ مثل هيك قرار. وهذا بدنا، هذا بياخذنا على محل ثاني لازم نحكي فيه استراتيجيا. اليوم اي قرار متعلق بالفلاحين يجب ان يتم بالتشاور، وليس فقط بالزراعه، في اي في اي قرار يخص المواطن السوري لابد من التشاركيه، حتى لا تقع المسؤوليه وحدها على عاتق الحكومه، بل تكون المسؤوليه مشتركه ما بين الحكومه وبين المواطن السوري.
1: نعم.
2: وهذا افضل الحكومه. النقطه المهمه كمان حابب انوه لها انه موضوع الليره السوريه، طبعا نحن يعني اكيد نحن بنشجع على التداول بالليره السوريه، وبيهمنا موضوع ان تكون الليره السوريه مستقره، ولكن عندما يقوم الفلاح بالشراء بمستلزمات الانتاج بكل شيء مقوم بالدولار، حتى المشتقات النفطيه كل يوم كل يوم يتغير سعر متغيرات المشتقات النفطيه وفق نشره سعر الصرف الدولار. اذا اليس من حق الفلاح هنا ان يقوم منتج بيع منتجه بالدولار حتى يستطيع ان يعيش؟
1: سيد ملهم، القمح السوري هل يباع للاستهلاك خارج سوريا ام يتم استهلاكه في سوريا؟ وعندما يباع خارج سوريا هو يباع بالدولار الامريكي ايضا على يعني، وهذا هو هذا هو الواقع اذا كان يباع ولا يستهلك داخليا.
2: بالتأكيد، ولكن اليوم القضية ليست قضية اليوم هل تدفع الدولة سعر عادل أم لا، القضية اليوم هل هذا السعر هو سعر كافي يغطي تكاليف الفلاح ويقوم بتشجيعه على زراعة الأرض لاحقا. نحن لا نتحدث عن السعر اليوم، بالتأكيد إذا ما تجردنا اليوم من حقوق الفلاحين السعر عادل جدا، هو أعلى من سعر الدول المجاورة، ولكن إذا ما أخذنا معطيات أخرى كحال الفلاح والدعم الذي يأخذه وكمية الإنتاج، لا هناك يعني يصبح الأمر شائكا. اليوم الدولة لا تقوم بدعم الفلاحين وشراء القمح من الفلاح بغرض أنها فقط حتى تقوم بتصديره أو التجارة فيه.
1: يعني تقصد يجب أن تدعم الدولة المزارعين ليس فقط بأن تعطيهم السعر المناسب، بل تدعمهم لتستمر الزراعة في سوريا بمختلف أشكالها،
2: تستقبل تستوعب الكثير من اليد العامله. تصور اليوم ان المزارع لا يقوم ب يعني كسب تكاليفه، سيقوم بترك الزراعه والهجره الى المدن، ويصبح اكتظاظ اكثر في المدن واعتماد اكثر على الاستيراد، ويعني يصبح لدينا مشكله اكبر اقتصاديا. هذا الموضوع سيادي ليس موجود في سوريا، يعني هذا موجود في كل دول العالم. يعني هذا الاعتماد وشراء القمح من الفلاحين بسعر اعلى من سعر التصدير. يعني هذا نوع من انواع الدعم للفلاحين وإعادة دعم الزراعة. ونقطة أخيرة حابب نوهلها، اليوم يجب إدراك أن إعادة الأعمار في سوريا يبدأ من الزراعة، هذه نقطة يجب علينا الاعتراف بها، لأن الزراعة هي يعني المادة أو تعطينا المادة الأولية لصناعة كل شيء.
1: طب وفق ما يجري الآن، هل تعتقد بأن الدولة تسير بمسار دعم الزراعة والمزارعين، خاصة أن النظام المخلوع، نظام بشار المخلوع، عمل على القضاء على القطاع الزراعي في سوريا على مدى سنوات طويلة، وكنا نشهد الكثير من الهجرة من الأرياف إلى المدن وترك المزارعين لأعمالهم لأنها لم تعد مجدية، لا تكل يعني الكلفة أعلى بكثير من المكاسب؟
2: أول شيء دعينا نتفق على شيء،
1: أن بدقيقة واحدة لو سمحت.
2: نعم، المقارنة مع نظام المخلوع هي مقارنة غير منصفة، لأن النظام المخلوع فعل الأفاعيل. أما إذا ما تحدثنا اليوم عن الزراعة ومقارنتها بعمل الدولة وجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى، للأسف القطاع الزراعي هو القطاع الأقل نصيبا في الاستثمارات الخارجية التي جاءت إلى سوريا، وهذا يعطينا مؤشر ومطالبة على ضرورة التركيز أكثر ودعم المزارعين أكثر وجذب استثمارات تتهمهم أكثر.
1: طيب سيد محمد، في سؤال أخير لك، ونحن عندما نطرح المقارنات هذا لا يعني بأن هناك أسوأ من النظام المخلوع، لكن هناك ملفات يعني هي ملفات معنية بها سوريا بكل أطيافها من المواطن إلى أعلى سلطة في أو أعلى الهرم في السلطة. إذا سألناك الآن وضع المزارع في سوريا، هل هو مشجع على إكماله في العملية الزراعية؟ وهل تتخذ الدولة إجراءات مناسبة لتشجيع الزراعة؟ بدقيقة واحدة أيضا لو سمحت.
0: ممكن أن نوجه إلى الحكومة بشكل مباشر هذه الأسئلة. أما فيما يخص موضوع القطاع الزراعي فهو قطاع استراتيجي وأساسي في سوريا، وأدعم موضوع أن يتم الاعتناء به والاهتمام به بشكل أساسي. الزراعة والصناعة ثم إعادة الإعمار والبناء قد تسبق قطاعات أخرى من السياحة وأمور أخرى، ولكن هناك أولويات لدى المستثمرين أيضا، كما هناك أولوية لدى الحكومة السورية. من المؤكد أن المشكلة يجب أن تعالج كما تحدثنا استراتيجيا للفترات القادمة، تهيئة الوسائل الإنتاج المساعدة للمزارع، أيضا بالمقابل لا يمكن أن نقبل بسعر بعيد جدا عن السعر العالمي ليتجاوز لاحقا أكثر من مرة ونصف السعر العالمي، وبالتالي هناك خلل في القطاع الزراعي يجب إصلاحه وإعادة تنظيمه من جديد وتطويره. يتحمل هذه المسؤولية بالأخير جميع الأطراف في سوريا، المزارع، الحكومة، كله يتحمل مسؤولية تطوير هذا القطاع ليكون في أفضل حالة. ولكن بالأخير إذا ما قارنا أحاديث الجميع في العام الأخير، القطاع الزراعي يطالب بالدعم التام والكامل دون ما أن يقوم بتطوير نفسه، القطاع الصناعي أيضا يطالب بدعم كامل دون التطوير، قطاع النقل، قطاع الخدمات، قطاع السياحة، نعم. كل الأطراف كيف تطالب يطور بالدعم، ولا يعني أحد يعني يريد أن يتشارك بشكل رئيسي، نعم. لابد من المشاركة بشكل أساسي في بناء القطاعات وتطويرها.
1: طيب
0: وتحمل المسؤولية بالأخير الدولة للجميع حكومة وشعب وليس طيب. لطرف واحد فقط.
1: عندما عند صحيح عندما
0: طيب سيد محمد تتحمل كامل المسؤولية.
1: صحيح ولذلك يتم الحديث دائما عن التشاركية، لأن التشاركية ليس في المسؤولية، وتشاركية أيضا في اتخاذ القرارات التي تعنى بها كل الأطراف وبالدرجة الأولى حياة الناس. شكرا جزيلا لكما السيد محمد البكور نقيب الاقتصاديين السوريين كنت معنا من دمشق، وشكرا السيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب. فاصل قصير ونعود مشاهدينا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

في محورنا هذا نسلط الضوء على المشغل الخلوي الجديد في سوريا وماهيته، حيث أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل خلوي جديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشدداً على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعر.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد أيمن الصواف، رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات من دمشق. مرحبا بك. والسيد محمد ياسين نجار، وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة من الدوحة. مرحبا بك أيضا. سيد أيمن، سأبدأ معك. بالنسبة لطرح مشغل جديد في سوريا، هل فعلا سوريا تحتاج لمشغل جديد؟ وكيف تنظر لآلية طرح هذا الأمر الذي أعلن عنها وزير الاتصالات السيد هيكلة؟
1: بداية مساء الخير لك وللسادة المجتمعين المستمعين جميعا ولضيفك الكريم. الرخصة الجديدة لمزود خدمة الإنترنت، عفوا لمشغل خدمات الجوال، هي بطبيعة الحال أمر لا ينفك عن المرحلة الجديدة التي دخلت إليها البلاد. القطاع بالعموم قطاع متقادم في أجزائه، معظم أجزائه، ويتطلب لكي يحقق الغايات والمتطلبات المرحلية الجديدة إلى إعادة إنعاش. وإحدى أهم الأساليب التي تنفع في هذا الاتجاه هي إدخال دم جديد إلى السوق، يفرض معايير جديدة تنافسية، يفسح الفرصة لتقانات كانت سورية في وضعها السابق غير متوفرة لديها إمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى أنه يفسح المجال أيضا أمام الخبرات التي ترغب السوق إلى استقطابها إلى إيجاد البيئة المناسبة لذلك. الطريقة التي تم السعي وراء من خلالها وراء هذا الأمر هي طريقة تتناسب مع واقع السوق السوري. يعني السوق السوري اليوم كانت تدار بطريقة شبه أحادية القطب في أيامات النظام البائد، وهذا الأمر بحد ذاته لا ينسجم مع سلامة التنافسية ولا مع سلامة الخدمة ومتطلبات جودتها. هذا الأمر أيضا لابد من إقحام مشغل جديد يبدأ على البنية التحتية من حيث وصلت، لأن الفجوة الزمنية أو الفجوة الفنية التي كانت موجودة نتيجة الحكم السابق، إدخال مشغل جديد لها من دون أخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود سيخلق مشكلة من نوع آخر.
0: طيب سيد ياسين، مرحبا بك. محمد ياسين، إذا سألناك أيضا آلية طرح إدخال مشغل خليوي جديد إلى سوريا، هل تعتقد بأنها كانت شفافة؟ هل تعتقد بأنها استندت إلى معايير؟ كيف تنظر إليها؟ خاصة أنه كما ذكر السيد أيمن، سوريا بحاجة لتطوير هذا القطاع بشكل كبير بعد المعاناة وبعد احتكار نظام الأسد ومن كان معه لهذا القطاع بشكل كامل.
2: في البداية أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفكم الكريم. يعني قطاع الاتصالات قطاع يعني خطير جدا، وهو هذا القطاع هو أحد أسباب الثورة السورية على النظام البائد. هذا القطاع كان ثقبا أسود في شفافية النظام، ونعلم جميعا كيف تم تلزيمه لأزلام النظام ونفس العائلة الحاكمة. حاليا حتى الآن هناك عملية عدم وضوح وشفافية كاملة في التعامل مع هذا الملف الحساس. نحن نرى حتى الآن رغم مرور قرابة عام ونصف لم يجري أي إعادة هيكل لهذا القطاع. نحن قبل أي عملية دخول شركات يجب إعادة الهيكل، تقييم الواقع، معرفة الواقع العملي، الاتصالات، عدد المشتركين، الخدمات المطلوبة، كل هذه النقاط يجب أن تدرس بعناية. وأنا أظن نحن حتى بحاجة
0: برأيك لم تقم وزارة الاتصالات بهذه الدراسة من تقييم وكل النقاط التي سردتها؟
2: يعني أنا سوف أتكلم بمنتهى الشفافية.
0: تفضل.
2: وزير الاتصالات المكلف السيد عبد السلام هيكل، وبالأصل من خارج القطاع وحتى خارج من القطاع الهندسي أيضا، لذلك هذه العقلية الهندسية وعقلية رجل الدولة.
0: يعني رجاء سيد ياسين لا نشخصن الأمور، لنتحدث عن عمل الوزارة.
2: هذا الكلام الآن ليس لشخصنا. أنا أوصف حالي كيف يمكن أن نبني قطاع اتصالات بدون معرفة لواقعي. المعرفة الواقع هو جزء من عملية التشخيص وأيضا إيجاد الحلول لهذا القطاع الخطير. يعني لا يمكن لأي شركات ونبدأ بالاستثمار داخل سوريا إن لم يكن هناك بنية اتصالات تحتية قوية. نحن نسمع الكثير من الكلام والوعود، ولكن على أرض الواقع حتى الآن واقع الاتصالات سيء جدا في الأراضي السورية، وكل من يعيش داخل الأراضي السورية
0: يعلم. أليس إدخال مشغل جديد هو جزء من التطوير، جزء من تحسين الخدمة للمواطن، جزء من تطوير كل المنظومة منظومة الاتصالات في سوريا؟
2: وشاطرك الرأي بهذا الموضوع. يعني يجب دخول شركات جديدة، خاصة أن الشركات السابقة أولا هي شركات عفا أكل عليها الدهر وشرب، ضعيفة جدا، وأيضا هناك هروب لخبرات الاتصالات من داخل سوريا. عدد المهندسين الاتصالات إذا ما أردنا أن نقوم بعدهم وتعدادهم، العدد ضئيل جدا لهذا القطاع الخطير، وخاصة أن هذا القطاع يتم تطويره بشكل مستمر، قطاع الألياف الضوئية وكيفية التواصل، وكيف يمكن أن نربط هذا القطاع مع الشبكات الدولية، خاصة نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي. لم يعد الاتصالات مجرد اتصال، الاتصالات الآن هو أساسي في عملية تطوير ونهضة سوريا وإعادة بنائها، خاصة أن الفجوة الموجودة داخل الأراضي السورية طيلة فترة الثورة والتراجع الذي حصل لا يمكن أن نستفيد من خلال قطاع الذكاء الاصطناعي وشبكة نت حديثة. حتى الآن لم يتم أي عملية بداية لتمديد الشبكات الألياف الضوئية، لم يتم عمليات الربط أيضا. وهناك تكيل فقط، نسمع بعض الوعود أنه سوف تم تجربة 4G، أن هناك عملية سويفت، لكن حتى الآن إجراءات عملية، وأنا أسمع هذا الكلام من أولاد مدينة حلب ومدينة دمشق. قطاع الريف، الأرياف الآن شبه مقطوع عن العالم الخارجي حاليا.
0: طيب أنتقل إلى السيد أيمن. سيد أيمن، بالنسبة للبنية التحتية في سوريا فعلا هي بنية متهالكة، وأيضا هناك تساؤلات عن منظومة الاتصالات الجديدة التي ستدخل إلى سوريا، من الدول التي سيتم التعامل معها، خاصة موضوع دخول الصين على هذا الخط. برأيك هل سوريا مع إعلان الوزير عن إدخال المخدم الجديد تستطيع أن تواكب هذه المشاكل في قطاع الاتصالات في البنية التحتية؟
1: بداية، الآلية التي تم طرح الموضوع من خلالها هي، خليني يكون منصف، تكاد تكون الإتاحية أو الفرصة الوحيدة الموجودة حاليا على سطح الأرض لرخصة مشغل خدمات جوالي في هذا الزمن.
0: كيف؟
1: نحن الآن في القرن 21، وهذا الأمر قد يكون جاذب بحد ذاته لكثيرين ولشركات كثيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، خاصة وأن سوريا عادت إلى الخارطة العالمية من حيث التعامل ومن حيث التواصل. هذا الأمر بحد ذاته سيكون عنصر جذب لكثيرين من الشركات، لكن بذات الآن البنية التحتية المتهالكة ستكون عائق بطبيعة الحال أمام أي شركة ستأتي لتستثمر في هذا البلد، لأنه الحال الذي تؤول إليه الأمور مرتبط بحجم الاستثمارات، وحجم الاستثمارات بحكم سياسة الدولة التي لا تريد أن تقترض من الخارج، وإنما تريد أن تيسر للاستثمارات الخارجية لتأتي إلى السوق المحلية، لابد أن تكون متعاونة في إطار معين، ولابد أن تساهم مع الشركات الداخلة إلى السوق السوري من جديد، حتى تصبح البيئة الاستثمارية تحقق نقطة التوازن الصعبة الإيجاد، اللي هي تخلق جدوى للاستثمار في هالاتجاه، وبنفس الوقت تحقق متطلبات الشعب اللي طال انتظارها، وبذات الآن تنسجم مع سياسة الدولة ومع رؤيتها، كون قطاع الاتصالات هو مكون أساسي.
0: هل من الممكن التوفيق من كل هذه النقاط في آن معا بالنسبة لقطاع الاتصالات بسوريا؟ يعني أليس هذا الأمر حالم كثيرا؟
1: للأمانة نحن بالنهاية يجب أن نوصف الاحتياج. المعدل الذي ندركه من هذا الاحتياج هو تحدي بحد ذاته، لكن لابد أن نعلم حجم التحدي حتى يكون لدينا تقبل كشعب وكبلد إلى أن القفز من الصفر إلى درجة معينة فوق الصفر هو ما هو بالأمر السهل. لو سمحتي لي أريد أن أخرج عن السياق بمثال بسيط يختصر كثير من الأفكار التي في ذهني في هذا الاتجاه. يعني إذا أردنا أن نعيد، خلينا نقول أقول تأهيل وتأسيس شقة، لا أريد أن أقول بناء ولا مدينة ولا حي ولا أي ما هنالك. الموضوع يتطلب مالا وزمنا وإجراءات وترتيبات على بساطة المثال طبعا. فما بالك أنت تأتي إلى بنية تحتية عفى عليها الزمان، تقادمت في معظم مكوناتها.
0: طيب سيد، صح سيد أيمن، لا أحد ينكر التحديات الكبيرة جدا أمام سوريا، شعب ودولة وحكومة، التحديات أمام الجميع. لكن منذ قليل كنا نسأل السيد ياسين عن موضوع الشفافية، هل طرح موضوع المخدم الجديد لشركة الخليوي لمناقصة لعروض دولية؟ كيف يتم الإعلان عن هكذا شيء دون أن يكون الأمر فيه شفافية؟ لو تسمح أجب عن هذه النقطة باختصار، لأني أريد أن أذهب للسيد ياسين.
1: نعم، عموما تم استدراج عروض وفق الإجراء المتعارف عليه بشكل تقليدي. الجهات أو الشركات أو المستثمرين المهتمين قدموا عروضهم. هناك ستبدأ لجنة.
0: هل جاءت عروض دولية أم عروض سورية؟ كنا نسمع أن شركة STC سعودية تريد أن تستثمر بهذا القطاع بعد زيارة دولة الإمارات، أو الوفد الذي جاء من دولة الإمارات أصبح الحديث يتم تداوله أن العروض ستكون من شركة إماراتية. هذه النقاط التي ليست فيها الشفافية هي التي تربك المواطن وتربك الجميع بأن يفهم الصورة.
1: للأمانة أنا لست مسؤولا حكوميا، لكن
0: نعم نعم أعلم ذلك
1: أن شركة نعم الشركات التي تقدمت يفترض أنها بعضها إقليمي وبعضها دولي للسبب الذي أسلفت وذكرته. الدول المجاورة بحكم الجوار وبحكم المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة، سيلك لينك على سبيل التخصيص وبرق نت، قد تكون مهتمة أكثر من غيرها، هذا منطقا.
0: نعم طيب سيد ياسين، باعتبار أن السيد أيمن يعني هو ليس من الجهة حكومية أو ليس لديه منصب رسمي في الحكومة، لكن موضوع الشفافية الذي تحدثنا عنه والمناقصات، ما هي هذه الشركة الجديدة، المخدم الجديد، اسمه من أي دولة؟ هذا الغموض إلى أي مدى أيضا يجعل ملف الاتصالات في سوريا ضبابيا؟
2: يعني الغموض هو يعني إشكالية كبرى، خاصة أن مجلس الشعب السوري حتى الآن لم ينعقد، وهذا العقد هو يعتبر عقد سيادي. الاتصالات ليس عقدا بقيمة بسيطة حتى يتم التغاضي وعدم نقاشه، هذا العقد عقد سيادي يقارب المليار دولار أو أكثر، لذلك يحتاج إلى مزيد من الشفافية، مزيد من الاطلاع. وزارة الاتصالات تعاني من عدم وجود ناطق إعلامي. قارن السيد الضيف أيمن بوزارة الداخلية، هناك ناطق إعلامي يتم الحديث عن أي قضية، يتم معالجتها داخل وزارة الداخلية، لكن وزارة الاتصالات حتى الآن تناقش بطريقة عبر حسابات شخصية لمن يتصدر المشهد، بينما المطلوب ناطق إعلامي يقول هناك مواعيد، هناك تم استدراج عروض. هذه الغياب للمعلومات تجعل المواطن السوري مربكا، وأيضا يشعر يخشى من تكرار حوادث سابقة كانت في ذهني حصلت أيضا في داخل سوريا. لذلك نحن نطالب وزارة الاتصالات بمزيد من الشفافية وبمزيد من المعلومات، خاصة أن هناك الآن معلومة في عملية بداية لجذب لبعض شخصيات الاتصالات التي سمع السيد خالد الحمصي. نحن نطالب بجذب كفاءات سورية في عالم الاتصالات يتواجدون في أوروبا وتركيا ودول الخليج حتى يساهموا في عملية تطوير هذه المنظومة الهامة التي يمكن أن تعطي صورة انطباعية إيجابية عن بداية التطور داخل الأراضي السورية، وخاصة أننا نحن
0: طيب ما هو المتوقع سيد ياسين من هذه الشركة الجديدة التي ستخدم الهاتف المحمول
2: يعني
0: في سوريا؟ ما هي التوقعات إضافة إلى يعني الحديث المتكرر عن سيلك لينك وبرق نت أيضا؟ يعني إلى أي مدى هذه الاستثمارات في الاتصالات في سوريا ستكون مجدية، ليس فقط بتطوير قطاع الاتصالات بل بإعادة سوريا إلى الخارطة من هذا الباب تحديدا؟
2: يعني أنا بالبداية تكلمت، نحن بحاجة لإعادة هيكلة عالم الاتصالات في سوريا. لاحظي بالمقارنة أيضا مع وزارة الكهرباء، وإن كان هناك ارتفاع في سعر التعرفة، لكن هناك في تحسن في الخدمة داخل قطاع الكهرباء، علما الاستثمار في قطاع الطاقة هو أكبر بكثير قد يكون من قطاع الاتصالات. لكن حتى الآن نحن نعاني من غياب المعلومات، في تخبط أيضا. تذكرين كيف في بداية لم يكن يعلم البعض هل شركة سيرياتيل وMTN هل هي أصبحت تحت سيطرة الدولة السورية أم ما زالت تحت يد إدارة سابقة لسيرياتيل وMTN، وأيضا التعريفات كيف ارتفعت ولا يعلم أحد كيف ارتفعت التعرفة وبدون تحسن جودة الاتصالات. لذلك نحن نرغب ونريد من السيد وزير الاتصالات وأيضا كوادر الاتصالات أن تنتقل إلى عالم الشفافية. عالم الشفافية هو الذي يدحض أي شائعة ويشعر المواطن أنه في يوم معين يجب أن تكون هناك خطة ورؤية، يشعر المواطن أنه خلال 3 أشهر سوف تتحسن بمقدار معين سرعة التحميل، أيضا سرعة الاتصال، عدد الاتصالات. في حال عدم معرفتنا لهذه المعلومات سوف نتكهن بأن الاتصالات أين سوف تذهب. وأيضا البعض المتربص بالدولة السورية سوف يتهمها بأن هناك فساد. لذلك نحن راغبون بحماية الدولة السورية وراغبون أيضا بمزيد من المعلومات عن واقع الاتصالات وأيضا إلى أين نحن ذاهبون في هذا القطاع.
0: سيد أيمن، أنا أعلم أنك لست مسؤولا حكوميا ولست ناطق باسم وزارة الاتصالات، لكن من حكم خبرتك، يعني موقع خبرتك بهذا المجال وأيضا باعتبارك تعمل في مجال الاتصالات، إذا سألناك ما هي ماهية هذه الشركة الجديدة المخدم الجديد للاتصالات في سوريا، هل لديك أي معلومات تضعنا بها وتضع المشاهدين بها حول هذا المخدم الجديد؟
1: الأمر الأكيد هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت بعروض لوزارة الاتصالات لتكون هي الشركة الفائزة بالرخصة الخاصة بالمشغل شركة MTN. الدراسة لهذه العروض هي مهمة أكيد محصورة في اللجنة التي ستكلفها الوزارة أصولاً. اللجنة ستدرس العروض وأظن أنا خلال فترة أدناها 5 أو 6 أسابيع تقريبا حسب تقديري، وأعلاها أظن 8 أسابيع، ستكون هذه الدراسة قد استوفت ما يجب أن تستوفيه، ثم تصدر النتيجة بناء على دراسة هذه العروض.
0: يعني ليس لديك معلومات عن هذه الشركات التي تقدمت مثلا، لكن تصريح وزير أو بالأحرى ما كتبه على منصة إكس السيد هيكل وزير الاتصالات يقول بأنه تم اعتماد مخدم جديد، يعني انتهت مرحلة تقييم العروض.
1: لا عفوا، لأكون صريح معك، عملية اعتماد المشغل الجديد هي كان في سابقا بحث بين فكرة مشغل جديد بحيث نصبح لدينا 3 مشغلين
0: أو بدل MTN
1: أو مشغل جديد يحل محل مشغل قديم. فهذا الأمر الذي حسم، أما من هو الطرف الذي سيكون هو الشركة المشغلة حتى هذه اللحظة لم يحسم، وأنا أظن أن هذا الأمر أكيد إن شاء الله.
0: طيب أيضا كنا نتحدث عن القطاع الاتصالات في سوريا والاحتياجات لهذا القطاع باعتبار أن البنية التحتية متهالكة، أيضا من خلال خبرتك كرئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات، كيف يجب اعتماد البنية التحتية الجديدة في سوريا بموضوع الاتصالات؟ وكنت تطرقت منذ قليل لموضوع الصين ودخولها على الخط بأن تريد أن تدخل بقطاع الاتصالات في سوريا أيضا، وهذا الأمر حساس جدا.
1: طبعا من وجهة نظر بداية عامة للمشهد عموما، لو كان أنا كان الجواب ظاهرته بعيد عن المطلوب بشكل نسبي، لكن اليوم إيران أقحمت في صراعها الإقليمي اليوم قضية الكوابل البحرية. هذا يعني تكريس أزود للفكرة القائمة على أن الموقع الجغرافي السوري سيكون بديلاً استراتيجياً لكل دول المنطقة بالنسبة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات لخدمة سوريا ومستخدميها وخدمة المنطقة ودول الجوار. هذا يفرض استحقاقات ليست باليسيرة أبداً على مستوى البنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الاحتياج المفترض أن يتزايد في الأيامات أو في الأشهر والسنوات المقبلة. الفارق الجوهري بين بنى التحتية للاتصالات وبنى التحتية لأشياء أخرى على سبيل المثال الكهرباء كون ضيفنا الكريم ذكرها، البنية التحتية الكهربائية هي في النهاية توظيفها يدور في فلك ذات الخدمة لكن بتصرف. أما في التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات دورة حياة التكنولوجيا قصيرة جدا، وبالتالي البنية التحتية بالكامل تحتاج إلى استبدال، وهذا أمر ماليا وفنيا وزمنيا يتطلب الكثير.
0: طب ما هو الأفضل بالنسبة للبنية التحتية الآن في سوريا؟ القطاع واسع جدا، وحسب معلوماتي البسيطة وصحح لي إن كان الأمر غير دقيق، أعتقد أن المخدمات الخلوية وقطاع الاتصالات بسوريا بشكل عام يعتمد على الشركات الألمانية منها سيمنس. الآن كيف سيكون الوضع؟
1: أنا أريد كنت أن أجيب على فكرة مهمة حضرتك أثرتيها وبالفعل تفضل. مهمة
0: موضوع الصين.
1: موضوع الصين كبلد مصدر للتكنولوجيا اليوم استراتيجيا أنا أرى أن التكنولوجيا المتعددة المصادر إجرائيا وفنيا هي الأسلم لمستثمريها. طبعا هناك تباين في النسب المستخدمة من هذه المصادر ضمن التكنولوجيا ككل متكامل، لكن المجتمع اليوم الغربي لديه تقانات لها تصنيف دولي ولها تصنيف عالمي الكل يعرفه، والشرق أيضا له صفات الكل يعلمها. البنية التحتية يمكن أن تكون مشطورة بين هذه المنابع، لكن البنية التحتية إذا لم تكن معززة بتجهيزات وتجهيزات تشغيلية تحفظ الأمن السيبراني وتحفظ الاستقلالية في إدارتها من حيث تنوع مصادرها وتحقق التفاعل والتكامل مع الأنظمة والتكنولوجيات الجديدة، هذه تجعل المشهد بالكامل مأسور بقيود معينة. طيب. تلزم القائمين على القطاع أن ينوعوا المصادر.
0: يعني تنويع المصادر هو أمر إيجابي، لكن أنت تعلم موضوع التحديات المتعلقة بحساسية استخدام يعني التكنولوجيا الصينية. طيب سيد ياسين، ما رأيك بهذا الأمر أيضا باعتبار نتحدث عن مخدم جديد في سوريا وتطوير قطاع الاتصالات؟ إلى أي مدى من الممكن أن تستفيد سوريا من الصين بهذا القطاع، وأيضا وفق البنية الموجودة في سوريا سابقا والتي تعتمد بمعظمها على التكنولوجيا الألمانية؟
2: يعني نحن بحاجة إلى تعدد المصادر لقطاع الاتصالات التكنولوجيا، خاصة أن هذه التكنولوجيا تتطور باضطراد. التكنولوجيا الاتصالات الآن لاعب أساسي في نهضة الدول، وذكر ضيفك الكريم قطاع الألياف. نحن لم نسمع حتى الآن عمليات التمديد الألياف الضوئية التي تصل ما بين المدن وداخل حتى المدن، يعني ما بالك في مدينة مثل مدينة حلب الآن تعاني من انقطاعات متكررة لقطاع الاتصالات، لا يمكن إجراء أي مكالمات تلفزيونية مقابلات داخل مدينة مثل مدينة حلب التي تعتبر هي مدينة معقل الاقتصاد والصناعة. لذلك حتى الآن هناك تعثر في عمليات بناء المشروع الكامل للاتصالات.
0: طيب.
2: هذا يتطلب كوادر، جذب كوادر من قطاع الاتصالات.
0: تحدثت عن موضوع الكوادر سيد ياسين، لأنه تبقى لي أقل من دقيقة، أريد أن أسأل إلى أي مدى أيضا أسعار أو الكلفة الاتصالات الآن في سوريا الخليوية سواء المكالمات أو الإنترنت إلى أي مدى هي متناسبة مع جودة الخدمة باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أقول نحن ندفع كلفة لخدمة غير موجودة، يعني ليس يعني كنت هناك تدفع كلفة الاتصالات وعملية الارتباط سواء عمليات داخل المنزلي أو الاتصالات الخليوية والنت حتى الفضائي. لذلك هناك إشكالية أن هذه الخدمة حتى الآن يعني سيئة للغاية، لم تتطور، لا بل هناك تراجع في هذه الخدمة. المطلوب خلال هذه المرحلة إعلان حالة ورشة متكاملة لوضع تصور متكامل ضمن خطة زمنية. عندما يكون الكلام مجرد كلام، الكلام ليس عملية حقيقية في عالم الاتصالات. الاتصالات تقول خلال 6 أشهر سوف نكون نصل إلى النقطة ألف، في النقطة ب سوف نصل خلال 9 أشهر. هذه المعلومات
0: شكرا جزيلا
2: متوفرة للمواطن السوري.
0: شكرا جزيلا لكم. بداية السيد محمد ياسين نجار وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة، كنت معنا من الدوحة. أيضا شكرا للسيد أيمن الصواف، كنت معنا من دمشق. محورنا القادم على رأس الساعة يبحث الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في جنوب سوريا. فاصل ونعود.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي ريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرات تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة.
1: لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع الدكتور سليم بريك المحاضر في التعليم السياسي أو في التعليم السياسي من حيفا، وأيضا السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من الرقة. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سليم، كيف تصف شكل التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري الآن على المستوى العسكري، على مستوى ما يفعله المستوطنون على السياج، ما يفعله كل التدخل الإسرائيلي في جنوب سوريا؟
2: مساء الخير لكم جميع المشاهدات والمشاهدين. عمليا يعني التدخل الإسرائيلي له هدفين. الهدف المركزي الأول هو حماية شريط قريب إلى الشريط الحدودي لمنع أي توغل من الجانب السوري يهدد أمن إسرائيل. نحن نعرف بأن استراتيجية إسرائيل تحولت لاحتلال مناطق متاخمة للحدود الدولية أو على الأقل للحدود الحالية، وبهذه الطريقة تمتنع عن أي مفاجآت قد تكون لها على الصعيد الأمني. الأمر الآخر هو طبعا محاولة المحافظة على عدم الاعتداء على أبناء الطائفة الدرزية المعروفية في جبل الدروز والسويداء. هذا طبعا هدف جانبي آخر، ولكن هو ليس الهدف المركزي بطبيعة الحال.
0: طيب مرحبا بك سيد خالد. إذا سألناك أيضا، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يحاول أن يدخل ويثبت نقاط ويتقدم من جديد، هل هذه سياسة قضم جديدة يحاول أن يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
3: مساء الخير أنسة ربا لك وللضيف العزيز وللسادة المشاهدين. بالفعل اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكريس واقع احتلالي كامل أركانه وموصوف في منطقة الجنوب، وهو يمارس نفس الإجراءات الاحتلالية التي يرتكبها في الضفة الغربية أيضا في الجنوب السوري. وهذا يأتي أيضا في سياق انتخابي داخل إسرائيل وازدياد الخطاب الشعبوي والتعبوي في ظل معركة انتخابية حامية الوطيس. اليوم اليمين المتطرف يواجه معارضة شرسة و يعتمد أيضا على قطعان المستوطنين وخاصة الجماعة حديثة النشأة التي تطلق على نفسها اسم حالوتسي هباشان ويستدعون فيها أبعادا إيديولوجية. باعتقادي أن هذا الأمر سياسي أكثر ما هو يعني عقائدي أو ذو طابع استراتيجي بعيد، وهو أيضا متعلق بجزء منه بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. إسرائيل أو المشروع الصهيوني ضرب في المقتل في 7 أكتوبر. هذا الطوفان هز أركان المشروع الإسرائيلي في العمق، لذلك اليوم لجأوا إلى ما يسمى الأحزمة الآمنة. ووفق الأدبيات الإسرائيلية أي نقل المعركة إلى أرض الخصم. نعم. كإجراء استباقي. واليوم يعني ديدن الاحتلال منذ نشأته هو احتلال استيطاني إحلالي على قضم الأراضي والتفاوض عليها. نعم. ولكن هذا يعني يضع إسرائيل أو يزيد من عزلتها التي يعني بالفعل باتت تتفاقم في الآونة. طيب. الأخيرة
0: يعني إسرائيل تحاول أن تفرض واقعاً جديداً على الأرض، وبذلك توسع من انتهاكاتها وتحاول أن تقوم مرة أخرى بفرض واقع جديد آخر. دكتور سليم، إذا سألناك ما هي حركة رواد الباشان، إذا عرفتنا بها أكثر، وما هو ثقلها داخل إسرائيل؟
2: الحركة هي حركة فرعية من ما يسمى بشكل عام بإسرائيل الصهيونية الدينية، وهي حركة متطرفة جدا واستيطانية. طبعا أنا لا أعتقد بأنه هذه الحركة تستطيع فعلا أن تقيم مستوطنات في سوريا أو تبقى على الأراضي السورية، هذا بعيد جدا يعني في الفترة الحالية، وخصوصا بأن موقف الولايات المتحدة واضح أيضا بالنسبة لهذا الموضوع. سلامة أراضي سوريا باعتقادي أمر مفروغ منه، وباعتقادي أيضا أن هذا أمر هام جدا يجب أخذه في الحسبان. يعني على السلطة المركزية في سوريا تسوية أمورها في الداخل لكي تحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، وهذا طبعا يتطلب منها الكثير. أولا منع أي اعتداءات على إسرائيل من الأراضي السورية، ونحن نعتقد بأن هذا الأمر قائم حاليا. الأمر الثاني طبعا هو أن تكون الدولة السورية دولة قوية تحافظ على كل مواطنيها، كل أقلياتها، أن تمتنع عما حدث مثلا في الصيف الماضي من عمليات مجازر ضد أبناء الطائفة الدرزية، وبهذا تقطع الطريق على القوات المتطرفة بإسرائيل تحاول التدخل في الأراضي السورية. باعتقادي هذه الحركة هي ليس أكثر من حركة شعبوية غير هامة، وباستطاعة
0: يعني هي بكل الأحوال إسرائيل تحاول أن تلعب الأوراق الطائفية وتستغل أي شيء دون أي حق، وسواء كان الأمر صحيحا أو ظلما وبهتانا، وهو غالبا ظلما وبهتانا. طيب لو تسمح لي أنتقل إلى السيد خالد مرة أخرى. سيد خالد، إسرائيل تقوم باعتقال مواطنين سوريين وتحقق معهم، برأيك ما هي طبيعة هذه التحقيقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مواطنين سوريين، والعدد أصبح كبير ويتزايد؟
3: هذا نوع من جرائم الحرب التي يدينها القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وبموجب نظام روما، يتعلق بجريمة العدوان، بالتعدي على سيادة الأراضي الغير دولة ذات سيادة، والتنكيل بالسكان وتقطيع أوصالهم والتضييق عليهم لدفعهم إلى التهجير، والتهجير وفق القانون الدولي هو جريمة حرب يعني على إسرائيل، وهذا أيضا يزيد من مأزق إسرائيل بما يخص الشرعية الدولية. ولكن أيضا أنا أرى أن هذا النوع هو نوع استفزازي يأتي في سياق خاصة يتعلق بالتوقيت. اليوم باتت الهوامش تضيق على اليمين المتطرف من قبل الإدارة الأمريكية، وخاصة في الساحتين السورية واللبنانية، لذلك يصعد اليمين المتطرف، وأيضا في ظل المعترك الانتخابي اليوم في الموروث اليهودي أو التوراتي، كل ما يعنيهم هي الضفة الغربية الثانية والتي يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة. أما بما يخص الجولان السوري، وحتى وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية إنشاء أحزمة آمنة، الإنشاء الأحزمة الآمنة لا تأتي فقط في فرض القوة وانتهاك القانون الدولي الإنساني والتوغل في أراضي الغير، خاصة بأن سوريا اليوم ترسل العديد من رسائل الطمأنة وقالت أن أراضيها لن تكون حلبة لصراع الظل. هذا الأمر يزيد يعني ممكن تحقيق مصالح أمن إسرائيل عبر اتفاق موثوق ومستدام برعاية أمريكية، ولكن هذا الشغب من قبل اليمين المتطرف الذي أصيب بجنون العظمة أو الزلزال الذي تعرضوا له في 7 أكتوبر، نراهم أنهم فقدوا توازنهم الاستراتيجي ودخلوا في حالة من التخبط، لدرجة أن إسرائيل هي الوحيدة التي تظهر بأنها تسبح ضد التيار، على الرغم من التوافقات الإقليمية والتطمينات التي تقدمها دمشق والتقارب السوري الأمريكي الملحوظ، لدرجة اليوم كان هناك يعني تغريدة للمبعوث الأمريكي توم براك يشير إلى أن سوريا باتت تأخذ موقعا جيوسياسيا نحو الاستقرار، وهذا الأمر تم تكراره على العديد من يعني شخصيات داخل الإدارة الأمريكية بأن سوريا تحولت إلى حجر الزاوية في استقرار المنطقة. يبدو أن الدبلوماسية النشطة التي تبذلها دمشق أزعجت اليمين المتطرف الذي يبحث عن مخرج لأزماته الداخلية وخاصة بنيامين نتنياهو.
0: دكتور سليم، إذن اليمين المتطرف وبنيامين نتنياهو يبحثان عن مخرج لكل ما قاموا به من جرائم في الفترة الماضية، لكن هل تعتقد أنه في ظل هذا الضغط الداخلي ستبقى السياسات الإسرائيلية القائمة ب يعني تحويل الأنظار إلى الخارج من خلال التوسع، من خلال انتهاكات في سوريا، من خلال ما يتحدثون عنه من إنشاء خط آمن أو مناطق آمنة، ستبقى هذه السياسة إلى ما لا نهاية؟
2: ما حدث طبعا في 7 أكتوبر أثر جدا على رأي العام الإسرائيلي وعلى طبعا المنظومة الأمنية والمفاهيم الأمنية، بما في ذلك قضية البعد الجغرافي والسيطرة على حزام جغرافي يحميها من أي اعتداءات. ولكن بالنسبة لسوريا هناك يعني إمكانية كبيرة جدا للتفاهم بين إسرائيل وسوريا في كل الملفات. يعني نحن نتوقع من الحكومة السورية أن تكون حكومة ضامنة لأمن جميع مواطنيها دون استثناء، حياتهم وممتلكاتهم وكل هذا، وتقطع الطريق على إسرائيل لأي محاولة للتدخل في الشأن السوري الداخلي. يعني هذا كثير من الأمور تتعلق في الحكومة السورية وتصرفات الحكومة السورية، ونحن نتوقع منها أن تتغير تصرفاتها ويتغير سلوكها من الآن فصاعدا. طبعا في نهاية المطاف القوة المركزية التي تقرر هي الولايات المتحدة. إسرائيل منسقة، خلافا لما أسمعه، إسرائيل منسقة تماما مع الولايات المتحدة في كل خطوة في المنطقة. طبعا الولايات المتحدة تضغط بكل ما يتعلق في لبنان لأنها موجودة الآن في أزمة مع إيران، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية المطاف تريدان أمرين: الأمر الأول أن يكون استقرار في سوريا وأمان لكل مواطنيها، والأمر الثاني قطع أي مساعدات لحزب الله تأتي من إيران. باعتقادي في هذا الموضوع هناك تنسيق أيضا عن طريق الأمريكيين. وفي نهاية المطاف يعني نتحدث عن بعض الهامشيين،
0: طيب
2: بشان وآخرين، هم لا يستطيعوا أن يؤثروا كثيرا. طيب طبعا هذه الفترة سليم، هي فترة
0: لكن
2: حساسة.
0: الانتهاكات الإسرائيلية بدأت في سوريا، والتمدد الإسرائيلي في سوريا ودخول الأراضي وقصف كل مخازن السلاح بدأ منذ يوم سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا. إذن بهذه الحالة سوريا لا يعني ليست فقط مستهدفة بهذه الطريقة أو بسبب أنها ممارسات حكومية. إسرائيل تسعى إلى التمدد ووصلت الآن إلى درعا. طب كيف تشرح لنا أيضا الخروج من القنيطرة والتوسع أكثر باتجاه درعا وحوض اليرموك؟
2: أولا سوريا موجودة في حالة حرب مع إسرائيل، وعندما سقط نظام الأسد، وبالمناسبة هذا أمر كانت أخبار جيدة أن هذا النظام الدكتاتوري سقط.
0: نعم.
2: إسرائيل استغلت هذه الفرصة لتضرب الجيش السوري وتقلص قدراته العسكرية، ونتفق معك بأن هناك نوايا توسعية إسرائيلية ولكن ليست في سوريا على وجه الخصوص، وإنما بالأخص في الضفة الغربية وربما أيضا بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة. ولكن الإشكالية مع سوريا طبعا هي تتعلق بالأساس في هضبة الجولان التي إسرائيل يعني ضمتها والولايات المتحدة اعترفت في هذا الضم. بالنسبة للأماكن التي حصل دخلتها إسرائيل، المناطق التي بعد اتفاق 1974 هي مناطق إسرائيل تدعي بأنها لأسباب أمنية

0: اعتقادي الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل للعودة لخطوط 1974 في نيروبي.
1: نعم سيد خالد، كان هناك حديث منذ أسابيع أو ربما أشهر قليلة عن موضوع الخط الأصفر وما تحدثت به إسرائيل بأنها تريد أن تقوم برسم خط أصفر في الجنوب السوري والجنوب اللبناني. أيضا هل ما تقوم به قوات الاحتلال في الجنوب السوري في درعا والقنيطرة والأكثر في درعا في هذه الفترة يأتي ضمن هذا السياق؟
2: هذا جزء من الدعاية الإسرائيلية والبروباغندا التي يبثها اليمين المتطرف، خاصة في ظل الحرب الإقليمية.
1: نعم.
2: وأنهم قلبوا الطاولة على الجبهات السبع، بدل ما يتلقون ضربات من المشروع الإيراني وأذرعه، وكانت سوريا في ظل نظام أسد البائد جزء من هذه الجبهات، اليوم هم يشنون ويقلبون الطاولة وينقلون الأرض كما يسمونها إلى أرض الخصم. ولكن أنا باعتقادي وحقيقة ما تفعله إسرائيل من استفزازات واعتداءات خطيرة على السيادة السورية، هدفها استغلال اللحظة الراهنة في سوريا. اليوم سوريا تمر بمرحلة انتقالية، يعني ذات طبيعة تأسيسية فيها نوع من الهشاشة لفرض وقائع ميدانية على الأرض لنسيان قضايا استراتيجية عالقة، أبرزها ملف الجولان السوري المحتل، وخاصة بعد الاعتراف الرئاسي لدونالد ترامب في عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية، وهو اعتراف مخالف حتى للأعراف الأمريكية ومخالف للقانون الدولي. لذلك هم بدأوا بخطة لتوسيع المستوطنات، بالإضافة قضايا الحدود وحتى الحدود البحرية والقضايا، وفي مقدمتها أيضا قضية المخزون المائي في حوض اليرموك. هذا الأمر يتعلق بازدياد أو نمو التطرف داخل إسرائيل أو الأبعاد الدينية. ومن المفارقات العجيبة ومن الأسف الشديد أن تل أبيب التي تذرعت عندما اعتدت على الأراضي السورية بأنها تخشى من نشوء نظام ذو طابع إسلامي في سوريا، ولكن نحن نرى في الجهة المقابلة الإرهاب اليهودي يتنامى. وكلمة الإرهاب اليهودي هي ليست كلمة يعني من عندي أو ذاتية أو رغبوية، هذه باتت يتم تداولها في أهم العواصم الداعمة لإسرائيل في أستراليا وفي أوروبا الغربية، يتحدثون عن قطعان المستوطنين. نرى هذه الحكومة المتطرفة تترك وتطلق سراح يعني الرعاع من المستوطنين هؤلاء المتطرفون.
1: طب هل هناك تخوف من فعلا سليمة أن يقوم المستوطنون بالدخول، وهم دخلوا أكثر من مرة وما يسمى رواد الباشان علقوا أنفسهم بالسياج الحدودي، هل هناك تخوف من أن يدخلوا بشكل متكرر إلى الأراضي السورية، وخاصة يعني مطالباتهم بأن يقوموا بمستوطنات هناك في الأراضي المحتلة؟
2: هذه زعرنا من قبل يعني شبان متطرفين، هم أيضا يعني شبيهين بشبيبة التلال الذين ينكلون يعني بالفلسطينيين. ولكن حقيقة وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إسرائيل يعني غير قادرة أو غير جاهزة لاحتلال المزيد من الجغرافيا. إذا كانت إسرائيل تبحث عن مصالحها الأمنية وتريد منع تكرار 7 أكتوبر وترميم منظومة الردع لديها، الطاولة الحوار مفتوحة وبرعاية أمريكية. واليوم حتى دمشق دخلت بمقاربات واقعية ومرونة ووضوح شديد، كل ما نريده اليوم الانسحاب إلى 8 ديسمبر عام 2024 لتوقيع اتفاق كف الاعتداء، وهذا الاعتداء هو أحادي الجانب. واليوم سوريا انتقلت من الضفة إلى ضفة أخرى، ألا يعني خرجت من لعبة المحاورة التقليدية والتي كانت على سلم التهديدات الإسرائيلية ولو شكليا. لذلك نرى هذا التخبط داخل إسرائيل يتعلق بزياد البعد الأيديولوجي ونفوذ اليمين المتطرف. وأنا صراحة في نهاية عام 2022 عندما صعدت هذه الحكومة والتي توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل، أشرت صراحة إلى أن يعني صعود اليمين المتطرف هو عنوان مرحلة جديدة يعني في المنطقة وفي إسرائيل، لدرجة أن هناك وزيران مستوطنان يعيشان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني هذه سابقة. واليوم على الرغم من أن إسرائيل الرسمية تصور نفسها بأنها ربيبة الغرب وأبنة النظام الغربي والثقافة الغربية، باتت معركة الشرعية، يعني إسرائيل باتت تخسر معركة الشرعية، ومعركة الشرعية كانت أهم من التحديات العسكرية، ألا وهي صورتها أمام داعميها خاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور سليم، أيضا يعني في سياق الانتهاكات في سوريا، ما الذي تريده تحديدا إسرائيل من الجنوب السوري؟ قمة جديدة.

0: جبل الشيخ التي تكشف المنطقة أم أن لديها أطماعا أخرى؟ وعلى ماذا تراهن بما تقوم به في الجنوب السوري من انتهاكات؟
1: أنا لا أعتقد أنه لإسرائيل أطماع في الأراضي السورية، ولا أعتقد بأنه هناك أيضا تضخيم لقضية رعاع البشان. هذه فعلا مجموعة من الزعران التي تستطيع الجيش السيطرة عليها بسهولة. باعتقادي الأمر المركزي الذي يحرك إسرائيل مرة أخرى، أنا أعود لهذه النقطة، أولا أن تؤمن أن لا يكون هناك أي اعتداءات على أراضيها من الجانب السوري، والأمر الآخر وهو في غاية الأهمية أيضا منع أي اعتداءات على أبناء الطائفة المعروفية في جبل العرب. الآن المفتاح مرة أخرى هو بيد الحكومة السورية. نحن توقعنا الكثير من الخير من قدوم هذا النظام، مع الأسف كانت لنا خيبة أمل كبيرة، ولكن الآن ما زال الباب مفتوح لكي تقوم الدولة السورية أولا ببسط سيطرتها بشكل مطلق على كل الأراضي السورية، وثانيا أن تكون دولة راعية وحامية لجميع مواطنيها من غير أي استثناء، وعدم ملاحقة لا الدروز ولا العلويين ولا المسيحيين ولا أي أقلية أخرى، وبهذا هي تمنع أي تدخل إسرائيلي، لأن إسرائيل في نهاية المطاف
0: يعني دكتور سليم اسمح لي، أنا لا أريد أن أقاطعك لكنك تردد هذه النقطة كثيرا. بالنهاية نحن تلفزيون مستقل ونتوجه لكل السوريين، لكن الحكومة السورية بتصريحاتها الرسمية وهذا المهم، وما تحاول أن تقوم به تحاول أن تجمع كل مكونات الشعب السوري وألا تميز بين مكون وآخر. ربما كان هناك انتهاكات أو أحداث ضد يعني أو في أوقات معينة ضد مكون معين، لكنها لم تكن من طرف الحكومة السورية. لكن أؤكد على نقطة أنت ذكرتها، أن واجب الحكومة السورية أن تحمي الجميع.
1: نعم، يعني في نهاية المطاف الحكومة السورية هي المسؤولة عن كل ما يحدث نعم. في تحت صحيح. أراضيها، ونحن نتوقع منها فعلا أن تكون حكومة الجميع، الحاضنة للجميع صحيح. والحامية للجميع، وأن تقطع الطريق على أي تدخلات سواء كانت إسرائيل أو غيرها، لأن إسرائيل في نهاية المطاف لا تريد الكثير من الخير للسوريين، وأن رأت أن هناك إمكانية للتدخل واستغلال أي مواقف في سوريا ستستغلها، ولذلك يجب اتباع سياسة دولة منفتحة على جميع مواطنيها مرة أخرى، وحماية جميع مواطنيها، وقطع الطريق على أي محاولة للتدخلات الخارجية في شؤونها.
0: نعم، طيب دكتور سليم إن كنت تسمعني، يعني نعم. كان هناك مشكلة على ما يبدو بالصوت. دكتور سليم، نسأل مرة أخرى، قمة جبل الشيخ وهذه البقعة الاستراتيجية ليس فقط هي مهمة بالنسبة لسوريا، هي مهمة بالنسبة للأردن، مهمة بالنسبة للبنان، هي تكشف كل المنطقة جغرافيا في سوريا مثلا حتى محافظة حمص تقريبا. إلى أي مدى هذه النقطة الاستراتيجية ستكون عقبة في أي تقدم متعلق ب اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل في المرحلة القادمة؟
1: يعني حضرتك تفضلت بأنه هي النقطة مهمة جدا استراتيجيا لكل هذه الدول، وبطبيعة الحال أيضا هي مهمة جدا لإسرائيل نفسها، ولكن هذا يعيدنا إلى محادثات شبريتستاون التي كانت في عام 2000 بين النظام السابق وإسرائيل في محاولة التوصل لاتفاق سلام، وهناك طرح الأمريكيون الكثير من الإمكانيات، يعني التقنية، طائرات خاصة مثل إيوكس وغيرها التي قد يعني تعوض إسرائيل عن هذا المكان الاستراتيجي الهام. هذا لن يكون في نهاية المطاف عقبة أمام توصل إسرائيل وسوريا لاتفاقات تحمي أمن دولة إسرائيل من ناحية، وعدم التدخل في الشؤون السورية والانسحاب حتى حدود 1974 من ناحية ثانية. وباعتقادي الولايات المتحدة قد تكون اللاعب المركزي في هذا الموضوع، وباعتقادي الأمور أيضا تسير بشكل أو بآخر بهذا الاتجاه، ولكن إسرائيل طبعا مشغولة حاليا طبعا في الحرب مع إيران والحرب مع حزب الله، ولكن في نهاية المطاف سنصل إلى هذه النقطة.
0: طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة، إلى أي مدى موضوع قمة جبل الشيخ هذه النقطة الاستراتيجية ليس فقط سوريا، للأردن، للبنان، لسوريا وبالتأكيد لإسرائيل، إلى أي مدى ستكون عقبة في أي تقدم متعلق باتفاق أمني مقبل؟
2: اليوم الجولان السوري المحتل بما فيه قمة جبل الشيخ هي أرض سيادية سورية ولا يمكن التنازل عنها، وكانت دمشق واضحة في هذا الخصوص. في المقابل إسرائيل تنظر إليها كأنها مكسب استراتيجي، ولكن بالنظر إلى مسار المفاوضات المتجددة التي دخلتها دمشق مع تل أبيب برعاية أمريكية بعد سقوط نظام الأسد، مر الخط البياني بتعرج واضح صراحة، ولكن حدث تحول كبير في اجتماعات باريس 3 في مطلع هذا العام. رأينا أن هناك تحول كبير من مسار التهدئة، من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة. هل الصوت؟
0: نعم نسمعك سيد خالد، نسمعك تفضل.
2: المسار من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة، وبدأ نسمع عن فكرة غرفة عمليات مشتركة ثلاثية هي سورية أمريكية إسرائيلية في عمان، وأيضا بدأ الحديث عن منطقة أو الشرط الإسرائيلي التعسفي بجعل الجنوب منطقة منزوعة السلاح، بات الحديث عن منطقة ذات أبعاد اقتصادية برعاية أمريكية. اليوم دمشق صراحة كل ما تريده كف الاعتداءات والتوغلات الجديدة وترك الأمور العالقة وليس التنازل عنها، لأن الظروف ليست ناضجة بعد. هذه أرض سيادية لسوريا وفق القانون الدولي ووفق جميع الأعراف الأرضية والسماوية، لا يمكن التنازل عنها، ولكن هي إسرائيل تحاول استغلال هذه الفترة لفرض وقائع ميدانية. باعتقادي أن سيكون هناك انخراط أمريكي أكبر، إيجاد صيغة أخرى يعني يكون فيها الكل رابح، في حال اعتمد الجانب الإسرائيلي مقاربات واقعية مثل ما تفعل دمشق اليوم. ولكن يبدو أن الصراع يعني خاص بالداخل الإسرائيلي، إسرائيل اليوم تمر بمرحلة حرجة في ظل
0: طيب هل تتوقع سيد خالد أن يكون هناك تصعيد؟ هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد في سوريا مرتبط بما يحدث في لبنان، جنوب لبنان، ما يحدث في غزة، أم أن موضوع سوريا مفصول تماما باعتبار أن إسرائيل تتبع سياسة مختلفة في سوريا، مثل سياسة يعني التدخل والانتهاكات التي تقوم بها والقضم، وربما لفرض واقع جديد أو للوصول إلى اتفاق أمني؟
2: صراحة يعني المسارين السوري واللبناني لطالما كانا مسارين متلازمين، حدث ذلك حتى في مفاوضات تسعينيات القرن الماضي التي رعاها بيل كلينتون، ويعني خرجت فيها سوريا ولبنان بمسار منفرد بعيدا عن الفلسطينيين الذين توصلوا لاتفاق أوسلو، وبعيدا عن الأردن الذي وقعت اتفاق وادي عربة. ولكن سوريا بعد سقوط نظام الأسد حدث فيها التحول الكبير. اليوم سوريا بمنطق الأمن القومي الإسرائيلي لا تشكل أي تحدي، أما في الساحة اللبنانية هناك ذريعة يعني كانت الدعاية الإسرائيلية تضخها طيلة العقود الماضية، ألا وهي وجود حزب الله هو درة التاج في المشروع الإيراني والخاص في الحرس الثوري. اليوم سوريا انتقلت إلى المعسكر الغربي، اليوم هي يعني وفق المنطق الأمريكي والهندسة الإقليمية الأمريكية تعتبر حجر الزاوية، لدرجة أن هناك أيضا حتى رضا أمريكي لتحول سوريا إلى ممر بديل لمضيق هرمز، ممر للطاقة. وحدث يعني
0: نعم.
2: أول من أعلنها هو توم براد في تغريدة له على منصة إكس، هناك اختلاف من حيث الطبيعة، ولكن باعتقادي أن هناك نوع من الملف المشترك بما يخص المرحلة المقبلة وبما يخص الدعم الأمريكي. اليوم الإدارة الأمريكية تفرض ضغوط على بنيامين نتنياهو بما يخص الجبهة اللبنانية والجبهة السورية.
0: شكرا جزيلا لكم السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الرقة. الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية كنت معنا من حيفا. ونبحث في محورنا القادم من المؤشرات المتزايدة على احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط تعثر التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت ينفد وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حالياً هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات بعد غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.
1: مخاوف تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران أججتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن ما يجري حالياً هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. وتقارير تحدثت عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الهجمات على طهران. ترامب عاد من الصين وهو يواجه قرارات مصيرية بشأن الملف الإيراني، بعدما أعد كبار مساعديه خططا لشن ضربات عسكرية جديدة في حال قرر كسر حالة الجمود مع طهران بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن ترامب ناقش الملف الإيراني مع بكين الشريك الاستراتيجي لإيران، لكنه أوضح أنه لم يطلب من الصين ممارسة ضغوط على طهران. كما كشفت الصحيفة أن إدارة ترامب درست استهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. كذلك بيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أكثر التحضيرات كثافة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تحسباً لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. إسرائيلياً قالت القناة 12 إن تل أبيب تستعد لاحتمال تجدد الحرب، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد فيها أنه سيجري اتصالاً مع ترامب لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، مشيراً إلى أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول الأعمال. بدورها أكدت إيران على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعدادها لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة والرد على أي عدوان، معلنة استعدادها لجميع الخيارات. وفي ظل هذا التصعيد في التصريحات والتحشيدات العسكرية تبقى الصورة الإقليمية والدولية غامضة مع تزايد المخاوف من الانزلاق نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
0: ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، نناقش هذا الموضوع مع السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، مرحبا بك. والسيد أيضا فرانك مسمار عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور فرانك، إذا سألناك هذه التصريحات لترامب هل تعني بأن الحرب ستتجدد؟
2: نعم على الأغلب. نعم نعم.
0: إلى ماذا يستند ترامب يعني في هذه الحرب وبتجديدها؟
2: استنفذنا جميع طرق التفاوض مع الإيرانيين، يعني هم يضعوا شروط غير مقبولة لدينا ولدينا شروط غير مقبولة لديهم، يعني واضح أنه رح نصل لطريق مسدود. يعني حتى الولايات المتحدة في ملف النووي يعني هي تنازلت، هي قالت يعني أنه ممكن أن نبقي منشأة نووية واحدة، ولكن يعني حتى مع هذا التنازل واضح أن الطرف الإيراني يريد أن يبقي جميع ما لديه من المكونات النووية والمواد النووية وهكذا. طبعا هذا الملف مستحيل يعني الولايات المتحدة أنه تتنازل عنه كاملا بهذه الطريقة، فيعني لا أتصور أنه سوف يكون هناك نهاية يعني متوافق عليها بين الطرفين.
0: طبعا لماذا تم التمهل بهذا الأمر إلى الآن؟ هل كانت تتوقع الولايات المتحدة أن تصل إلى حل تفاوضي مع إيران فعلا، خاصة مع الشروط التي كانت توضع من قبل إيران والبنود التي كانت توضع من قبل إيران والتي لا يوجد فيها أي قاعدة مشتركة بين الطرفين؟
2: يعني الولايات المتحدة أستاذة يعني حاولت إنها يعني تستخدم كل ما هو متاح. يعني أول شيء طبعا يعني السرديات الإيرانية اللي هي منتشرة، يعني الولايات المتحدة تدعي على إيران، استطاعت الولايات المتحدة أن تثبت للعالم أنه يعني ما تقوله الولايات المتحدة هو صحيح، موضوع هرمز صحيح، موضوع النووي صحيح، صواريخ الفلسطينية التي تصل إلى أوروبا صحيح، الأذرع الإيرانية والمشاكل طبعا حاليا مع لبنان صحيح. فيعني الولايات المتحدة يعني استخدمت يعني كل الأمور المتاحة، وواضح جدا أن المنظومة الدولية بدأت يعني تتحول باتجاه يعني الموقف الأمريكي. الصين قالت بالحرف الواحد يعني لن نسمح في أنه يكون المضيق مغلق، لا يمكن لإيران أن يكون لديها قنبلة نووية، هذا كلام الصين. طيب بالنسبة للأوروبيين، تشارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة حاليا في الخليج العربي، بريطانيا فرنسا ألمانيا مع 40 دولة ترسل قطاعات عسكرية، فالملف الدولي يعني تحرك. طبعا هناك ممكن يكون تصويت في مجلس الأمن، إذا لم يكن هناك فيتو سوف يكون هناك قرار.
0: يعني تقصد يعني تقصد تحت البند السابع؟
2: هلا ما يعتمد عليه أنه القرار الصيني والروسي، واضح جدا أنه تم اتفاق معين ما بين الولايات المتحدة والصين، لا أتصور الصين راح تعمل فيتو. سوف نرى الملف الروسي ما بعد ذلك.
0: سيد أحمد، هل تعتقد بأن إيران أضاعت الفرصة بأن تنهي هذه الحرب بالطرق التفاوضية، وهل تتوقع إيران فعلا أن تتجدد الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيف زملاء ومشاهدي قناتكم، وشكرا على الاستضافة. في الواقع ينبغي أن نقول أن قضية إضاعة إيران للتفاوض هذا يعني غير ملموس على أرض الواقع، وإنما هذا يعني ادعاء ربما هو في الواقع قراءة للسردية الأمريكية التي جربتها إيران ورآها العالم كله. حينما كانت إيران جالسة على طاولة المفاوضات تم شن هجوم عدواني عليها، والضيف والعالم كله القاصي والداني يعرفون ذلك. فلو كانت تريد مغادرة التفاوض فلماذا تجلس وتغادر؟ هي في الحقيقة تريد أن تحل المشكلة، والمشكلة كانت قد حلت سابقا، يعني كان هناك اتفاق ما بين إيران والوكالة الدولية والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي فإن الخرق والانتهاك لم يكن.
0: هناك اتهامات تقول بأن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي، بأنها خصبت اليورانيوم، وهناك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. يعني عدم الالتزام حسب ما يخرج من تقارير جاء من إيران، ولذلك وصل الأمر إلى ما هو عليه. لكن هل الحرب الآن إيران مستعدة لها وتتوقعها فعلا سيد أحمد؟
3: هذا السؤال هو من شقين. أولا، نفي مثل هذه الاتهامات عن إيران هو أمر بسيط للغاية. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي كان يحدد أن الطرف المخل بالاتفاق والمنتهك له ينبغي إعطاءه تحذيرات، وقبل ذلك ينبغي أن تتشكل لجنة دولية من البلدان الموقعة على الاتفاق، وأتصور في البندين 26 و27 وكذلك 37 يحد، لأن الولايات المتحدة في وقتها لم تتريث، هي فقط في الواقع خرجت فجأة دون أي مبرر قانوني من الاتفاق الدولي المذيل من قبل مجلس الأمن الدولي. هذا مصداق على أحقية إيران. وبالتالي البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق أيضا في وقتها في عام 2018 في عهد ترامب الأول في الواقع استنكرت وانتقدت الولايات المتحدة. ومسألة اليورانيوم عالي التخصيب، هذه الكمية في الواقع نتجت بعد انسحاب الولايات المتحدة، وما يحدث كذلك في مضيق هرمز هو أيضا ما بعد الحرب والعدوان الصهيوني الأمريكي.
0: طيب هل تتوقع إيران الحرب؟ لو تجبني عن هذا الشق من السؤال.
3: وبالتالي لا يمكن يعني فقط هذه، لا يمكن أن نقلب النتائج إلى أسباب. هذا يعني كلام يقول به كل العقلاء في العالم. اليورانيوم عالي التخصيب نتج بعد الانسحاب الأمريكي. طيب. وقالت إيران لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق فإنها جاهزة لترقيق هذه الكمية والخلاص منها. هذا أولا. الأمر الثاني في الواقع الإجابة على الشق الثاني من السؤال، لو كانت الولايات المتحدة صادقة في دعواها للتفاوض، التفاوض تختلف شروطه عن الإملاءات. الولايات المتحدة تطلق تصريحات أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق بشروطنا أو نضرب إيران، وهذا ما ورد في آخر تصريح الذي هو في الواقع ضمن تصريحات مماثلة للعشرات ومئات التصريحات للرئيس ترامب وغيره من المسؤولين. وأخيرا هذا أحدث تصريح أن إيران لن يبقى منها شيء إذا لم
0: يعني سيد أحمد أنت لا تجيبني على سؤالي إلى الآن، هل تتوقع إيران الحرب؟ سأعود إليك، أذهب مرة أخرى للدكتور.
3: تتوقع لماذا لا تتوقع؟ يعني هذا الاحتمال قائم.
0: طيب،
3: لأن الطرف الأمريكي لم يغير من سلوكياته ومن خطابه التهديدي تجاه إيران، وقد وقعت حربين سابقتين، فلماذا لا نتوقع؟
0: طيب،
3: بالفعل نحن نتوقع.
0: دكتور فرانك، البعض يقول بأن الرابح كان من هذه المدة لإيقاف الحرب هي إيران، باعتبار أنها تلعب دائما على عامل كسب الوقت. إلى أي مدى أنت مع هذه النقطة؟ وإذا كان لديك تعقيب على ما جاء به السيد أحمد بأن إيران خصبت اليورانيوم وأن بأنها أغلقت مضيق هرمز ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي أو من الاتفاق النووي بالأحرى، وبعد الهجمات التي قامت بها على إيران أيضا.
2: طيب، هلأ بالنسبة طبعا للقصص القديمة، يعني كل المعلقين الإيرانيين بلا استثناء ينظروا بنفس الطريقة، يريدوا أن ينظروا على العالم نظريتهم الخاصة، أنه طبعا يعني ما حدث وعملية التخصيب لستين في المئة وهكذا بسبب ترامب، هم يشخصوا الدنيا والحياة ترامب. طيب، رئيس ترامب لم يكن موجود في السلطة 4 سنين، كان رئيس بايدن موجود وكانت المجموعة الأوروبية، لماذا لم تتوافقوا معها؟ يعني مثلا إذا الموضوع عندكم ترامب والمشكلة ترامب، 4 سنين ما كانش ترامب في الحكم. طيب، هاي أول واحدة. النقطة الثانية، برنامج سلمي، كل دول العالم فيها برامج سلمية، حتى الإمارات، وهي ضربتوها مبارح في 4 مسيرات عندها برنامج سلمي. ما البرنامج السلمي مو تحت الأرض، مو بطن الجبال، ومو ب60% تخصيب المواد الفعليا. اليورانيوم الموجود في إيران هو تقريبا 460 ل 470 كيلوغرام 60%، بس هي عندها 10,000 كيلوغرام، يعني الكمية الموجودة هي كبيرة جدا.
0: نعم.
2: فطبعا النظريات الإيرانية تريد أن تثبتها للعالم، وكأن العالم مغفل يعني. طيب، خلينا نيجي لموضوع المضيق. موضوع المضيق، شو دخل المضيق في الموضوع؟ موضوع المضيق مضيق دولي، أنتوا أضريتوا فيه حتى حلفائكم مثل العراق يعني، وأضريتوا في المشتري وفي البائع. طيب، هل هذا الكلام مثلا سوف يقبله العالم؟ يعني اين من في العالم سوف يقبل انه مثلا ايران تسيطر على مضيق هرمز؟ شروطهم يعني، هم ردوا على الشروط الامريكيه انه يعني التفويض لايران انه تسيطر على مضيق هرمز. استاذي، في العالم 200 مضيق رئيسي، اذا ايران سيطرت على هذا المضيق سوف نخلق كارثه في الحياه.
0: يعني هو موضوع المعابر المائيه البحريه كانت تعتبر انها خطوط حمراء لا يجب احد ان يقترب منها، باعتبار انها حق لكل العالم.
2: نعم.
0: يعني لكن الان لو تجبني على النقطه الاخرى، هل فعلا عامل الوقت استفادت منه ايران، ام ان ترامب عاد من الصين بشيء في جعبته؟
2: هلا شوفي استاذه، يعني هذا طبعا يعني لازم جوابين. يعني الجواب الاولاني، شوفي، الدولة المحاصرة غير عن الدولة غير المحاصرة. يعني المحاصرة مثل إيران هي فعليا محاصرة، فيعني عملية الاستفادة من الوقت نوعية محدودة. يعني النقطة الثانية، يعني ما الولايات المتحدة تراقب، يعني وأعلنت الولايات المتحدة إحنا نراقب جميع المنشآت النووية إذا تم الاقتراب منها. يعني التكنولوجيا العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة قادرة على أنها فرضا تراقب إذا كان هناك نشاطات عسكرية أو كذا. هلأ بالنسبة للصين أستاذي، العلاقات ما بين الدول استراتيجيا يعني وذات الدول العظمى لا تبنى على الحب والغرام، يعني تبنى على المصالح الاستراتيجية. فمثلا هناك ملف استراتيجي بالنسبة للصين، تايوان على سبيل المثال، ولكن هو أيضا بالنسبة للولايات المتحدة ملف استراتيجي. فإذا تم التوافق سوف يتم لمصلحة الدول وليس لمصلحة الدول الثانوية، لأنه هي ملفات ممكن التفاهم عليها، ولكن الملفات الرئيسية الأصلية مثلا الـ AI والتفوق التكنولوجي الأمريكي في الصناعات العسكرية، الولايات المتحدة لن تتنازل عنه، لن تتنازل عن بعدها في بحر الصين وحلفائها مثل اليابان ومثل كوريا الجنوبية وهكذا. هل إيران حليف للصين؟ إيران ليست حليف للصين، إيران بائع للصين، والصين طيب. مستفيدة من إيران، حتى أوضح لك النقطة، بالأسعار المخفضة للنفط. لاحظي شو اللي صار، الولايات المتحدة قالت سوف نبيع النفط للصين. لماذا؟ لأنه في التجارة العالمية إذا بدوا يتفقوا العملاقين على نسبة ضرائب أو تعرفة معينة، يجب أن تكون مدخلات الإنتاج متوازية حتى يكون التنافس عادل. اعتراض الولايات المتحدة أنه لا يجوز أنه الصين تشتري نفط بغض النظر من إيران أو غيرها مهرب بأسعار مخفضة وتنافس الولايات المتحدة بالمنتجات. فعملية التصدير القديم والسوق السوداء والأموال اللي طيب. خلينا نقول بالعملات المشفرة انتهى. فموضوع الاستفادة الصينية من إيران انتهى. هي أصلا عندها استثمارات في دول الخليج لا طيب. يقل عن 40% أيضا.
0: طيب أنتقل مرة أخرى للسيد أحمد. سيد أحمد إذا كنت تريد أن تعقب بأقل من دقيقة على موضوع يعني الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين الذي ربما تظهر نتائجه في أوقات لاحقة، وأيضا عن التصريح الصيني المتعلق بمضيق هرمز وكانت واضحة جدا بأنها لا تقبل ما تقوم به إيران، علما أن الصين هي من حلفاء إيران.
3: في الواقع الولايات المتحدة يعني الرئيس ترامب وإدارته تحدثوا عن لسان الصين بأن الصين لا تقبل والصين لا تريد لإيران أن امتلاك أسلحة نووية. هذا في الواقع ربما يدخل في مجال تزييف الحقائق وتحدث مجموعة أو حكومة عن لسان حكومة أخرى. هذا خطأ دبلوماسي كبير ولا يعول عليه، إنما في الحقيقة الذي يعول عليه النتائج الملموسة وعلى أرض الواقع التي
0: طب ماذا عن التصريح المتعلق بمضيق هرمز سيد أحمد؟ أيضا هذا لا يعول عليه؟
3: بالنسبة إلى مضيق هرمز، الصين تعلم جيدا وأوفدت إيران وزير خارجيتها السيد عباس عراقشي إلى الصين قبل زيارة ترامب، وحاول الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة أن يكثف الحشود وأن يجتذب الصين إلى جانبه عسكريا حتى يتم فتح المضيق بالقوة، إلا أنه فشل في ذلك. والصين في الواقع توافق على فتح مضيق هرمز لكنها لا توافق على فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية. الصين لا تريد الدخول في ملفات شائكة لأن الولايات المتحدة من مصلحتها كذا وكذا. هذا أولا. الأمر الثاني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت منذ اليوم الأول أن مضيق هرمز مفتوح للبلدان الصديقة ولكن مغلق أمام البلدان التي شنت الهجوم
0: في الشرائع الدولية المتعلقة بالمعابر البحرية. هل هذا هو من حق إيران، علما أن مضيق هرمز ليس فقط لإيران، أيضا عمان لديها إطلالة على يعني هل تمتلكه؟ كيف من حقها لو تفسرها لي؟ كيف
3: من حق إيران؟ لأن المضيق هو في الواقع السفن تعبر قرب المياه أو في الواقع تستخدم المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي فإن استخدام هذه المياه لاجتياز.
0: طب هل هذا هذا المضيق من صناعة إيران أم أنه معبر طبيعي؟ تفضل.
3: اسمحي لي أكمل الفكرة. لا تقاطعيني رجاءً. تفضل. لأن المقاطعة كثيرة يعني تسلب مني سلسلة الأفكار.
0: تفضل.
3: كما أنت صبرتي على الضيف الأمريكي اصبري علي ولا سيكون تحيز.
0: أنا لا أتحيز، أترك لك الوقت وقلت لك تفضل.
3: نعم. شكرا. في الواقع إيران لا تريد للبلدان المعادية مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة استخدام مياهها لتشييد قواعد عسكرية ولاجتياز أسلحة من أجل ضربها والاعتداء عليها. هذا حق مكفول للجمهورية الإسلامية في جميع القوانين الدولية. إيران لم تغلق المضيق، إنما قالت أن المضيق مغلق أمام البلدان المعادية فقط، و في يوم أمس فتحت المضيق أمام 36 سفينة، بعضها ناقلات نفط، بعضها عائد إلى الصين وبعضها عائد إلى ماليزيا. ولكن الولايات المتحدة في الواقع تطبل وتهرج وتزمجر، لأن النفط في الواقع ارتفع أسعاره في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب ينظر إلى مصالحه الشخصية ويريد أن تكون الانتخابات النصفية التكميلية تدخل لصالحي وصالح الحزب الجمهوري.
0: طيب.
3: وهذه قضية ذاتية للولايات المتحدة لا دخل لإيران بها.
0: طيب.
3: هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة إلى القوانين الدولية، القوانين الدولية تكفل حق إيران في الدفاع عن نفسها واستخدام كامل الأوراق وكافة ما تمتلكه من آليات للدفاع عن سيادتها الوطنية. المضيق كان مفتوحا قبل العدوان الصهيوني الأمريكي لأن الولايات المتحدة سببت هذه المشكلة، وبالتالي فإن القضية هذه تعود بالدرجة الأولى. على الولايات المتحدة والجميع القاصي والداني يعرف ذلك. طيب. المضيق لم يكن مفتوحا قبل الحرب، الآن هو مغلق أمام البلدان المعادية فقط.
0: طيب.
3: وبالتالي أن هذه القضية تماثل قضية تخصيب اليورانيوم أو الاحتفاظ باليورانيوم عالي النسبة.
0: يعني هذه الجدلية لن تنتهي بهذه النقطة.
3: نعم، هذه السردية الأمريكية التي في
0: طيب. الواقع هذه الجدلية لن تنتهي، لأن هناك من يقول بأن المعابر المائية الطبيعية التي ليست هي معابر صناعية تقوم بها الدول، خاصة أن مضيق هرمز ليس فقط لإيران، ليس ملكا لإيران، أيضا هناك دولة أخرى أو دول أخرى يعني موجودة في هذه المياه. بكل الأحوال دكتور فرانك، إن كنت تريد أن تعقب، طب هل يحق مثلا، هل يحق مثلا للدول الأخرى أن تغلق هذا المضيق؟
3: على مضيق ما فإن لها الحق في طيب. استخدام المضيق للدفاع عن سيادتها، هذا حق.
0: هل سمعت سيد أحمد أنه تم إغلاق مضيق بهذا الشكل في العالم بهذا الشكل؟ هل هناك شيء مماثل حدث في العالم سابقا؟
3: سواء طيب. حدث أم لم يحدث، هل سمعتي بأن دولة تعرضت إلى عدوان من قبل دولة جاءت من 15,000 كيلومتر بهذا الشكل؟ لماذا لا تنظرين إلى السبب وتنظرين
0: يعني
3: إلى
0: سمعنا أيضا هناك أمثلة، نحن لا نتحدث عن هذا الأمر، نتحدث عن أمر معني به كل دول العالم، التضرر بقطاع النفط. طيب سيد فرانك، هذا نفس السؤال، اسمح لي سيد أحمد، أخذت الوقت وأنت قلت لي تريد وقت وأنا أعطيتك وقت. سيد فرانك،
3: حينما تعتدي الولاد طيب. نعم الآن تسألين وأنا أجيب.
0: لا أنا أسأل السيد فرانك. سيد فرانك، هذا السؤال أيضا موجه إليك وباختصار لو سمحت، لا أريد أن أدخل بجدل، هل هناك شيء مماثل حدث في العالم؟ وباعتبار أن يعني كما يقول السيد أحمد، إيران من حقها أن تدافع عن نفسها باعتبار أن هناك اعتداء عليها، هل تم إغلاق هكذا مضيق في العالم من قبل؟ بدقيقة واحدة أجبني عن هذا السؤال، لأني أريد أن أنتقل إلى محور آخر لو سمحت.
2: لا أستاذي، لا أستاذي، هذا الكلام حديث على خلينا نقول العصر الحديث اللي نعيش فيه، وإيران طبعا يعني هي التي تعمل هذا الكلام. وحتى نكون واقعيين، هي تقول يعني الولايات المتحدة وإسرائيل هي هكذا، هذا يقول الضيف يعني. طيب والدول العربية، العراق حليفتكم، طيب ما كل هاي الدول يعني لا تصدر وتقرصن عليها، وخلينا نقول تعتدوا على جميع القطاعات البحرية تبعتها. فيعني لا أفهم، إذا كنت تتكلم عن أمريكا وإسرائيل والدول الأخرى يعني أليست تعاني؟ تعاني. طيب طبعا الموضوع هو ليس من يقول، الموضوع هو يعني تصنيفا بالمنظومة الدولية، المياه العابرة، المياه العابرة هي حق دولي. ففعليا هل يحق لإيران حتى لو بمنظور ما يتفضل فيه الضيف الدفاع عن النفس؟ لا تدافع عن النفس بإذاء الآخرين. طيب. يعني إذا أنا مثلا عندي خلاف مع صاحبي ما بضرب صاحبه، يعني مش بهذه الطريقة، هي فوضى إيرانية يعني.
0: طب هل هناك شيء بالعالم حدث مشابه بأنه أغلق الدولة عندما تم حرب عليها؟
2: لا
0: أغلقت
2: لا لا لا
0: مضيق.
2: لا طيب. لا في التاريخ
0: سأنتقل للمحور الآخر. دكتور فرانك، أكسيوس تحدث عن أنه يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع بمستشاريه بالأمن القومي وربما يحددون خططا جديدة للحرب، هل لديك معلومات عن هذا التسريب من أكسيوس؟
2: هلا شوفي، يعني أنا طبعا ضد موضوع شيء اسمه تسريب، أنا بقول تحليلات، لأنه إذا نتكلم عن كل ما يتعلق بأكسيوس والمحطات الأمريكية معناته يعني في اختراق للمنصات الأمنية، هذا الكلام غير صحيح، أنا أقول تحليل يعني. طيب بناء عليه إشي طبيعي يا أستاذي، إشي طبيعي يعني في النهاية إذا ما في هناك ملف خلينا نقول توافقي معين اتفاق يعني بغض النظر يعني سواء كان برعاية باكستانية صينية، إذا لم نصل إلى نقطة سوف تتحرك الآلة العسكرية يا أستاذي. ليش؟ لأنه يعني النظام الإيراني مش إنه مثلا يعني عم بيستوعب اللي بصير في العالم حواليه، يعني ما زال مصر، يعني هو ينظر ويظن إنه العالم توقف عند 2015 ويعود إلى الاتفاقيات وهكذا وهكذا. ولا يرى مثلا أنه يعني أستاذي إحنا نتكلم يعني حامل الطائرات الفرنسية موجودة يعني بغض النظر عن الكلام الفرنسي المنمق، تعرف السياسات الفرنسية الناعمة وهكذا، ولكن القطاعات العسكرية موجودة في الخليج. يعني المنظومة اللي من 40 دولة مع بريطانيا وفرنسا، لها مختلفة نوعا ما، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترجل القطاعات العسكرية.
0: نعم.
2: طيب خلينا نقول منصات الدفاع الجوي، بريطانيا أرسلتها، موجودة في دول الخليج.
0: طيب يعني إذن التحليلات والواقع العسكري والاستعدادات العسكرية تقول بأنه سيكون هناك حرب قريبة.
2: واضح جدا.
0: طيب
2: يا أستاذ نعم،
0: سيد
2: جداً.
0: أحمد، هل ما زلتم تعولون على موضوع المفاوضات والوساطة الباكستانية بأن لا تستمر أو لا تعاد مرة أخرى هذه الحرب إلى الواجهة؟
3: في الواقع إيران
0: باختصار لو سمحت.
3: نعم نعم، ينبغي أن نقول أن قاعدة السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية عدم الاعتداء وبالتالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية وحل سلمي كما حدث في سنوات سابقة بشأن الملف النووي، قبلها بشأن الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي فإيران بلد معتدى عليه، هذا واضح تماما يعرفه القاصي والداني، لأن الولايات المتحدة حينما شنت الحرب لم تستند إلى الشرعية الدولية، خرقت كل القوانين واجتازت الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: طيب سيد أحمد، لماذا استعدت إيران دول المنطقة، وخاصة لنتحدث عن سوريا وما قامت به، سنبقى في الحرب الحالية، لماذا استعدت دول الخليج وتقوم بضرب دول الخليج الآن بحيث أنه لا أحد يقف إلى صفها من دول الجوار وهم الأقرب إليها من المفروض؟
3: يا سيدة، تعرفين جيدا أن الولايات المتحدة نشرت قواعد عسكرية في البلدان الخليجية، وهذا واضح تماما،
0: لكن الضرب الذي جاء على دول الخليج ليس للقواعد الأمريكية، جاء إلى مناطق مدنية أيضا. طيب تفضل.
3: لا، هذا كذب، اسمحيني.
0: لا اسمح لي، هذه معلومات وليس كذب.
3: لا، من أين استقيت هذه المعلومات؟ أنت تدخلين
0: على مدى أنك لا. طيب جاوبني لو سمحت دون أن توجه كلاما يعني لا يليق بمكانك ولا يليق بالشاشة التي تظهر عليها.
3: أنا لم أقول أنك تكذبين، وإنما قلت هذا عنوان كذب، لم أقول أنك تكذبين حتى تقولين تتجاوز.
0: طيب تفضل.
3: بالنسبة إلى البلدان الخليجية، البحرين تستضيف قاعدة بحرية للأسطول الخامس، مقر قيادة الأسطول الخامس، وكذلك الكويت عندها 3 قواعد عسكرية، والسعودية عندها 3
0: قواعد. نعلم كل القواعد، لكن كما قلت وربما أنت لا تتابع وسائل الإعلام، الضرب كان لمواقع مدنية، يعني ربما أنت...
3: هذه المواقع
0: طيب
3: المدنية.
0: معي أقل من دقيقة، اسمح لي أن تجيب على السؤال أو أنا مضطرة لأن أختم، تفضل، أقل من نصف دقيقة، تفضل.
3: المواقع المدنية فر إليها الجنود والعسكريون الأمريكيون، وحينما علمت إيران أنهم يتسترون في هذه المواقع المدنية من حقها، لأن الموقع المدني حينما يتخفى به الجنود والعسكريون الأمريكان، وهناك صور وهناك أفلام واضحة وثقت هذا الشيء، إيران استهدفت هذه المواقع. أما صرفا المواقع المدنية تابعة للبلدان الخليجية، من المحال أن إيران تستهدفها، وبالتالي
0: طيب شكرا جزيلا لك السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، كنت معنا من طهران. دكتور فرانك، بعشرين ثانية، هل من الممكن أن يتدخل ترامب بهذه الحرب، يعني إذا تجددت بريا؟
2: ممكن إنزال جزئي، يعني واضح جدا أنه
0: كما كان مطروحا سابقا،
2: نعم سوف يتم السيطرة على الجزر، على الشواطئ الإيرانية، يعني المناطق اللي هي ممكن تكون محيطة بالخليج لتأمين المضيق، نعم ممكن جدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند، كنت معنا من واشنطن. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات كل التحية، وإلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الشيباني يلتقي بنائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني ويبحثان العمل المشترك ودعم جهود التعافي في البلاد. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والضرائب، وآخر يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط ويتوغل باتجاه مزرعة الفتيان. ترامب يحذر إيران من أن الوقت ينفد وعليها التحرك بسرعة، وأكسيوس يؤكد لقاءه مستشاريه الأمنيين غدا لبحث عمل عسكري على إيران.

0: في التفاصيل، بحث وزير الخارجية أسعد شيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني. بحثا جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. ذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك، وذلك من الغرامات المفروضة عليها شريطة التسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة عن الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل 8 كانون الأول 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 أثار انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وذلك لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل، يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا وطالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. شدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. في السياق، نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أي أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا الحكومة؟ عجلان يشاكل إذا 400 كيلو للحكومة تطالعن 4.6 ملايين، عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا تا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومه؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد اني ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذاره اني ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ شوالة فارقه قشر ما قدموا لي.
3: يا اذا اعطونا بكره سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب. فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد. فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
2: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا يعني ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا. الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كف ليمت، كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باشر تنشينا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة، مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
5: نعم.
4: تمام؟ لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير زور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
6: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلفوا الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار ودعم للزراعة من سماد من مبيدات من مازوت.
7: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر، واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو نوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا الحصادة ما يقل عن $100 تريد الحصادة ما عليش وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة ما نحصد معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر لأنه القامم على العلم غلط.
5: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلاح يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
8: يعني الفلاح راح يخسر؟
5: ها؟
8: اليوم الفلاح
5: خسارة فاتحة 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هاي كمش قياته إذا بستة. طيب هو يشتغل وعائلته ما يريد يعيش حدا داعمه بده يعيش.
9: يعني جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا داعمين السقاية، يعني السقاية مدفوعة. إذا جا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا داعمين السقاية سلف، يعني أجا مطر وما أجا شلون؟ يعني السقاية الدولة مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع أي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الأدوية صارت ضعف، الجوالة صارت ضعف، الأرض شايع شلون تعبت من قلة المواد، شايع شلون عدم التقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا أخي السعر شايف عايش شلون لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف حما بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد.
10: دولار صار ب 13-13.600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومة الحنطة ب 4,600، فهذا سعر جائر بتكلفة، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم. ليش؟ لأنه كل الشعب من القيادة لمن رأس الجمهورية من رئاسة الجمهورية لا عم يأكل من تعب الفلاح، فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
11: يعني احنا عم نزرع لمي وعم نشتغل لمي، يعني ما خلونا شيء، نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا أسعار الحنطة بترتفع، عالميا أسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجة مثل المزارعين اللي عنا. هي الحنطة من أجود أنواع الحنطة وأجود أنواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطة اللي عنا. ليش عم يتحفوا بالفلاح لهالدرجة؟ هي
12: كتسعيرة الحنطة يعني كتير قليلة، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحنا نوفر نطور حالنا نشتغل اي شيء، يعني كخضره كغيره وغيراته. يعني اسعار الحنطه كثير كثير قليله انه ما عم بتخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
13: تسعيره القمح كانت مجحفه كثير بالنسبه لل

0: يعني اليوريا والشرش والفلاحة المازوت غلي كتير السنين. بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينها ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع. السنة إجا مطار اللي التسعيرة هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
1: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام، وذلك وفقا للتقديرات الأولية في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. أوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو 1,500,000 طن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد. وأشار العثمان إلى تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين التي تضم 37 صومعة و98 صويمعة و14 مستودعا و27 مركز عراء لرفع الكفاءة الاستيعابية وتأمين المخزون الاستراتيجي. ينضم إلي من دمشق الصحفي والناشط في الشأن السياسي إبراهيم الحلبي، أهلا ومرحبا بك.
2: حياكم الله ومرحبا بكم.
1: كيف تقيم قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح القاسي للطن الواحد ب 46,000 ليرة؟
2: نعم أستاذ وسيم، يعني نحن التقييم نحصل عليه من صدى الشارع. يعني حقيقة اليوم كان هناك وقفة احتجاجية في الرقة، كان هناك وقفة احتجاجية في مدينة الحميس في الحسكة، كان هناك اجتماع مع نائب محافظ دير الزور. يعني وكما رأينا في التقرير، يعني الفلاح السوري مستاء من هذه التسعيرة. هذه التسعيرة لا تتوافق مع المعطيات على الأرض. يعني هناك مبالغ باهظة دفعها الفلاح من أجل الوصول إلى هذا اليوم اللي هو يوم الحصاد، وكما تعلم أن سوريا مرت بسنين عجاف طويلة والفلاح تراكمت عليه الديون، وكذلك أن زراعة القمح في سوريا في السنين الماضية لم يكن مدعوما أبدا. يعني الدولة لم تقدم للفلاح المازوت المدعوم، لم تقدم له البذار المدعوم، لم تقدم له السماد المدعوم، لم تقدم له حتى القروض حتى يعين نفسه على هذا المحصول. فبالتالي بهذا السعر بخس الفلاح السوري بشكل كبير جدا. وكما تعلم ان القمح هو يعني المرتبط بالامن الغذائي للدوله السوريه للشعب السوري ككل، فبالتالي لا يمكن الاستهانه اليوم بمحصول القطن محصول القمح، ولا يمكن الاستهانه ايضا بمجهود الفلاح. كان على الدوله ان تضاعف هذا السعر من اجل تشجيع الفلاح على الاستمراريه بزراعه القمح. كما تعلم الفلاح اليوم ربما يتجه الى زراعات اخرى اقل تكلفه واغلى ثمنا. يعني نحن راينا في السنين الماضيه نتيجه انه عدم دعم الفلاح السوري اتجه الى زراعه مثلا الكزبره، حبه البركه، الكمون وغيرها من المحاصيل التي اضرت بانتاج القمح. وكانت سوريا تعاني من عجز حقيقه في بالنسبه لمحصول القمح، وكانت تستورد ربما اكثر من 1,000,000 طن تستورد من الخارج حتى تؤمن الطحين وتؤمن البرغل للمواطن السوري والذي هو لقمه عيشه. فبالتالي اليوم محاربه، هي لا اسميها محاربه للفلاح، ولكن بخس الفلاح في هذا السعر سيعزف الفلاح عن الاستمرار بهذا العمل، وكان على الدولة أن تدعم الفلاح.
1: نعم.
2: ربما لم يكن هناك.
1: طب ما هي الأسباب سيد إبراهيم الحلبي، ما هي الأسباب التي قد تدفع الحكومة لتحديد هذا السعر الذي رفضه يعني كل الفلاحين الذين أجرينا معهم مقابلات قبل دقائق قليلة عرضت على الشاشة؟
2: نعم، يعني ربما الحالة الاقتصادية أيضا للدولة السورية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن سوريا خارجة من الحرب ونحن سنة على التحرير. ربما الدولة لا تملك السيولة الكافية لتمويل محصول القمح بسعر مضاعف عن هذا السعر الحالي، ولكن على الدولة أن تجد الحلول البديلة، أن تجد حلول بديلة لدعم محصول القمح. يعني الآن الأسباب كثيرة التي ربما ستقولها الحكومة، نحن إلى الآن يعني خارجين من حرب، إلى الآن لا نملك سيولة كافية لشراء المحصول بسعر أغلى من ذلك، ونحن نعلم أيضا أن السعر الذي أعطته الدولة ربما هو قريب أيضا

0: من السعر العالمي لمحصول القمح، ولكن ربما غفلت الدولة أنها يجب عليها أن تدعم الفلاح من أجل الاستمرار في دعم هذا المحصول. يعني كما تعلم، إن لم يتم دعم الفلاح بسعر مناسب، الفلاحين سيعزفون عن زراعة محصول القمح في السنين القادمة. وكما يعني رأيت من خلال التصريحات التي أدلوا بها، يعني أحدهم يقول أنا سأعلف هذا المحصول للمواشي بدل ما أشتري أنا كيلو العلف ب 4500 و 6000 أو 5000 ليرة سوري، وهو ما يعادل تقريبا سعر كيلو القمح. لذلك يعني من خلال أيضا تلفزيون سوريا، أنا أتوجه إلى الحكومة السورية أن تعيد النظر وأن تجد وسائل بديلة لتمويل سعر القمح بأن يكون هذا السعر مضاعف. كما تعلم أن الفلاح السوري لم يحصل على أي دعم خلال السنة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، وهي مسألة مهمة جدا وسيم، يعني في السنة الماضية لم يحصد الفلاح، خصوصا في الزراعات البعليه، لم يحصل اي جوال حنطه. يعني السنه الماضيه كانت سنه جفاف، سنه قحط، لم يحصل الفلاحون السوريين على محصولهم، لذلك تراكمت عليهم الديون، والديون كلها كانت تدون بالدولار. يعني احدهم كان يقول لك انه حتى يعني يشترون منا محصول القمح بالليره السوريه ثم نعود ونشتري الدولار، وهذا سيكون هناك تضارب في سعر الصرف. طبعا الدوله، نحن ندعم الدوله بان تدفع سعر القمح بالليرة السورية، ولكن أيضا عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الفلاح عليه تراكم ديون نتيجة سنين القحط التي مرت عليه. فبالتالي لا يمكن التغافل عن هذه المسألة، وهذا يعني يهدد الأمن الغذائي في سوريا. حين تهدد حياة الفلاح ومصدر رزقه، أنت تهدد الأمن الغذائي في سوريا، ويجب أن تدعم زراعة القمح في سوريا. ولا يمكن ليكون هذا الدعم إن لم يتم تحسين السعر، ومن ثم في السنين القادمة تستطيع الدولة أن تضع خطة لدعم الفلاح، دعم البذار، هي التي تقدم البذار، وهي تقدم المحروقات، وهي التي تقدم السمك، وهي تقدم الأكياس أيضا، وتساهم أيضا في موضوع النقل، وبالتالي تستطيع أن تفرض سعر ربما حتى دون السعر العالمي، وتضع خطة حتى للتصدير، والفلاح سيكون راضي من ذلك. ولكن اليوم هناك تكاليف إنتاج عالية جدا فيما يخص محصول القمح، وأنت تقدم ربما 50% من التكلفة من خلال طرح هذا السعر الذي أوردته وزارة الاقتصاد. لذلك نرى أن هناك بخس كبير للفلاح، وأرى أن على الحكومة أن تعيد النظر بهذا السعر وأن
1: تدعم. طب برأيك هذا الموسم سيد إبراهيم الحلبي، هذا الموسم ما هي الحلول التي يمكن أن توازن بين قدرة الحكومة المالية إضافة لحماية المزارع السوري وتحصيل حقوقه مع أرباحه؟
0: نعم، يعني الذي أراه أن وسيم، يجب أن يكون هناك زيادة في السعر، وربما أن تكون هناك مكافأة على التوريد. يعني على كل طن يوضع $100 أو $150، ربما يعطي دافع عند الفلاح السوري بأن يقدم محصوله للدولة السورية. وهذا مسألة مهمة، أن يكون هناك ثقة ما بين الفلاح السوري والدولة السورية من أجل توريد محصول القمح. لا أرى أي حلول سوى تعديل السعر، وعلى الدولة أن تجد الحلول المناسبة من أجل دعم الفلاح السوري، وهذا من خلال الصندوق السيادي. يعني أرى أنه يجب أن يتم دعم الفلاح من خلال الصندوق السيادي ومعادلة هذا السعر، والدولة قادرة على التعويض من خلال أيضا تصدير الفائض، وهناك سيكون إن شاء الله فائض، والدولة قادرة حتى في السنين القادمة أن تضع خطة لمعالجة ربما العجز الذي سيحصل خلال هذه السنة، وهي مسؤولية الدولة من أجل أن تحافظ على الفلاح وأن تدعم الفلاح من أجل الاستمرارية بالعمل وبزراعة محصول القطن. يعني كما استفدت، هناك ربما خطة تستضعها الدولة في السنين القادمة تدعم من خلالها الفلاح بالقروض، وتدعم أيضا بالبذار وبالأكياس وبالوقود، ومن ثم تخفض السعر بما يضمن أيضا الربح الوسطي أو الربح المناسب للفلاح السوري. نحن لا نكلف الدولة فوق طاقتها، ولكن في هذه السنة حالة استثنائية كونه لم يكن هناك أي دعم للفلاح السوري. وكما تعلم، هناك مناطق عديدة تم تحريرها في هذه السنة، والفلاحين لم يتلقوا دعم، لا من قبل المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، ولا من المناطق التي سيطرت عليها الدولة حديثا. كان هناك توزيع لمادة المازوت في بعض المناطق في محافظة الحسكة، ولكن هذا كان متأخر جدا، لم يتم دعمهم بالبذار، ولم يتم دعمهم حتى بالسماد. لذلك نرى أن يكون هناك خطة استثنائية، وأن تضغط الدولة على نفسها قليلا من أجل إرضاء الفلاح لأنه نريد رضا الفلاح في هذا العام حتى يستمر للأعوام القادمة، وممكن للدولة في الأعوام القادمة أن تضع خطة تتناسب مع إمكانياتها ومع بما يتناسب مع مصلحة الفلاح أيضا.
1: نعم، وفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الفلاحين، إلى أي حد يمكن أن يدفع انخفاض هامش الربح بالنسبة للفلاحين إلى بيع محاصيلهم إلى في السوق السوداء، وما تأثير ذلك أيضا على القطاع الحكومي؟
0: نعم، يعني وسيم السوق السوداء هي ليست السوق التي تخدم الفلاح، لأن طالما كانت السوق السوداء يلجأ إليها بعض الفلاحين ذو الكميات المحدودة، أو أن تكون درجة الحبوب هي ربما ليست دون القيمة المطلوبة، يعني لأن دائما السوق السوداء هم التجار الذين يحصلون على هذه المحاصيل ثم يقومون بتوريدها أيضا للدولة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تصدير عبر القطاع الخاص إلى أو تهريب القمح إلى خارج سوريا، لم يحدث ذلك أبدا. ولكن هذا الأمر ربما يعني عدم بناء الثقة ما بين الفلاح وبين الدولة السورية سيعزف عن ربما سيتسبب بفشل هذا المحصول في السنوات القادمة، يعني كما أثبت الخطة البديلة هي للفلاح أن لا يلتجئ إلى زراعات أخرى كالبقوليات والورديات، يعني مثل الحبة السوداء، الكزبرة، الكمون، وهذا سيلحق ضررا كبيرا بالدولة السورية والمجتمع السوري، لأنه سيسبب حتى في السنين التي يكون فيها خير ويكون فيها أمطار سيكون هناك عجز، لأنه سيكون هناك أكثر من ربما من 50% إلى 60% من الأراضي لا تزرع بمحصول القمح، وهذا هو الخطر الأكبر. نحن نريد من تحسين السعر هو إعادة بناء الثقة ما بين الفلاح أو المزارع والدولة السورية، ومن ثم تستطيع الدولة أن تتدارك هذا الأمر في السنين القادمة بوضع خطة تخدم الفلاح وتدعم الفلاح ويكون السعر متناسب بين الطرفين.
1: نعم، برأيك يعني هل تعكس هذه الخطوة وجود أزمة مالية لدى الحكومة السورية، أم هي محاولة ربما للسيطرة على أسعار الخبز والدقيق؟
0: يعني الخبز هو مدعوم بكل الأحوال أستاذ وسيم، يعني لا يمكن حتى لو اشترت الدولة القمح بسعر عالي الخبز لا يمكن أن يتأثر بهذا السعر، يعني هذا من الخطوط الحمراء للشعب السوري، لا يمكن خصخصة الخبز، ولا يمكن أن يكون الخبز سعره فوق السعر المعقول للمواطن السوري، لأنه يعني كما تعلم ليس كل المواطنين السوريين هم فلاحين ومزارعين، يعني المجتمع السوري معدل دخل الفرد فيه ربما لا يتجاوز $100، فبالتالي يعني نحن الذي اريد ان اوصله والذي اريد ان اقوله انه على الدوله ان ترفع السعر، ولكن هذا لن ينعكس ابدا على سعر الخبز. نحن نريد من خلال رفع السعر هو دعم المزارع من اجل ان يستمر وليكون خادم لخطه الدوله في السنوات القادمه، وبالتالي ايضا الدوله يجب عليها ان تؤمن مصادر تمويل من اجل دعم المزارع، وهي بالنتيجة تقع على عاتق الفلاح، والذي أراه أن الدولة ستستجيب، هي لم تكن من هذه التسعيرة يعني كانت تجس نبض الفلاح أبدا. نعم هناك إمكانيات محدودة، وأرى أن السعر كان ضمن هذه الخطة وضمن هذه الإمكانيات، ولكن الدولة لديها أيضا خطط بديلة وتستطيع أن توجد مصادر تمويل وأن ترفع السعر وأن تدعم الفلاح، لأنه كما أسلفت حالة الاستياء التي رأيناها في الشارع السوري كبيرة جدا، رأينا احتجاجات في الحسكة، في الرقة، كان هناك اجتماعات في دير الزور، وأيضا في درعا، وأيضا في مدينة حماة، يعني كما تعلم هذه المحافظات كلها يعني المصدر الأساسي للمزارعين فيها هو محصول القمح، ونحن كنا متفائلين حقيقة أن السنة كانت هي سنة خير والأمطار كانت غزيرة، ومتفائلين أن يكون يعني محصول القمح محصول ناجح، وأن يكون إنتاج سوريا هذا العام أكثر من مليون ونصف طن، وهو ما سيؤمن يعني اكتفاء ذاتي لسوريا من مادة القمح وأيضا للسنوات القادمة، وهي يعني الذي أريده يعني في هذه الأزمة بالذات تثبت الدولة قوتها وتثبت الدولة قربها من الشارع السوري، لأنه لطالما كان في السنين الماضية الفلاح مهمش ولم يكن هناك أي دعم حقيقة للفلاح وللزراعة، وكما تعلم أن الاقتصاد السوري في الأساس يقف على الزراعة، ورأينا أيضا من خلال الهوية البصرية ومن خلال إطلاق العملة الجديدة كيف أعطيت الزراعة أهمية كبيرة من خلال الصورة التي رأيناها على العملة السورية، وهذا ما كان يعطي تفاؤل للمواطن السوري بشكل عام وللفلاح السوري بشكل خاص أن الدولة ستولي أهمية كبيرة للزراعة. وكما تعلم الزراعة هي ربما تشكل نسبة من 60 إلى 70% من المورد الأساسي للمواطن السوري، وهذا ما نتأمله وهذا ما نتمناه. ومن خلال قناتكم الكريمة أيضا نتوجه إلى الحكومة السورية أن تدعم الفلاح وأن تعيد دراسة السعر وأن يكون السعر متناسب مع التكلفة. يعني قرابة 32 سنة أراه أنه يعني سعر بخس جدا، نحن نتطلع بأن يكون من 420 دولار فما فوق. وبالمناسبة يعني قبل 3 أعوام حتى قصد أنها سعرت القمح ب 420 دولار، ثم بدأت الأسعار بالنزول حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم. بالتالي نحن نريد أن نعود إلى سعر حقيقي يدعم الفلاح، وهو أن يكون سعر الطن فوق ال 400 دولار.
1: نعم، الصحفي والناشط في الشأن السياسي إبراهيم الحلبي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وآفاق التبادل التجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة، وذلك بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي ريف المحافظة، ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. هذا وكانت كاميرا تلفزيون سوريا رصدت استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية أرفيد، وذلك خلال توغلها في المنطقة.
2: لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
1: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته، نفى جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011.
3: في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين، في نقاب كان نقيب محامين، في مهندسين. إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون، أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
4: بلغت مين بدمشق؟ أنت
3: بدمشق؟ رئيس الشعبي. أنا بكتب السيد رئيس الشعبي في الأمن السياسي. طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع هذا. رجع الموضوع للمتابعة وحطنا للمتابعة.
4: بعد أنت طالما عم تتابع هالموضوع وعم تقول هو عند الأمن العسكري، هل تابعت أنه في أوامر قضائية باعتقالهم؟ هل تابعت بأنه من خلال تقريرك اللي رفعته أنه هل هالأطفال عم يمعاملوا معاملة صحيحة ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبة الأمن السياسي؟
3: سيادة القاضي،
4: باعتبار أنه عندك المعلومات لعب تغذي الراجعة لعب تجي
3: إعلام. أنا أعلمت إعلام من عناصر
4: ما أعلمته أنه هدول فاكسان
3: ما عندنا صلاحية، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
4: بس أعلمته
3: نحن بنعمل طبعا. إعلام ما عندنا صلاحية نروح لعندهم أو نسألهم أو أي كلام تاني.
4: طيب إذا أنت ما عندك علم في موضوع اعتقال الأطفال ولا لك يد فيه؟
3: سيادة القاضي ما إلي أي علم، وأهالي درعا مضللين، يعني هذه الإشاعة سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
1: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية وأنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نافيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع، ذلك بحسب قوله.
3: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي أنه حكى معه رئيس الجمهورية، وأنا كنت عرفان من الظهر أنه أنا منقول، وأمروا أنه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعات في المنزل.
4: هذا كان بتاريخ
3: يوم الثلاثاء 22/3 المساء، حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
4: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
3: نعم،
4: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
3: حضرتك
4: تتعلق بالسياسي أو بجانب آخر؟
3: سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل بدون أي عمل، وضعت في المنزل، وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحاً وبيخبرني أنه السيد وزير العدل، كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس، حكى معه قال له بدي عاطف، قال لي إبت فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح، قلت له هلأ خبروا الأستاذ أحمد.
4: يعني أنا سؤال، أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
3: نهائياً لم أمارس أي عمل.
1: أعلنت وزارة الداخلية رسمياً إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية، وذلك بعد عملية أمنية وصفتها بالمحكمة. قالت الوزارة أن شاكوش مطلوب للعدالة بتهمة التورط في العمل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، كما أشارت إلى تورط شاكوش في تسليم أعداد كبيرة من أبناء المحافظة لأفرع أمن النظام المخلوع، حيث ما يزال مصير العديد منهم مجهولا حتى اليوم وفقا للوزارة. يأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن إلقاء القبض عليه في وقت سابق. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا، ذلك ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. قال الجيش في بيان رسمي إن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. وأشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. أوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا، وذلك تحت غطاء الشحنة صوف أغنام مصرح بها. لفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربي ودول الشرق الأوسط المجاورة. تعود دائرة الشركات والسجل التجاري في حلب للعمل بحلة جديدة عقب أعمال تحديث وتطوير شملت البنية الفنية والخدمات المقدمة.
5: افتتحنا اليوم دائرة السجل التجاري والشركات بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب. طبعا يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الإجراءات التي خططت لها وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والحصول على السجل التجاري للتجار والمستثمرين.
6: مع افتتاح المبنى الجديد لمبنى النافذة الواحدة لدائرة حماية الملكية أصبح العمل أكثر سرعة لتوفر الأجهزة الحديثة والإنترنت، وبالإضافة إلى توفر قاعدة بيانات تخدم عمل الدائرة.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوبان إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. قال المراسل أن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقا مبنى للإدارة الذاتية لمنطقة كوبان. يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقسد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
7: تكلمنا مع السيد المحافظ لما التقينا مع السيد أنور مصر.
8: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة. إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة. نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلو متر من الخنادق والسواتر الترابية، وذلك في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح إن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين بما يدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي. بدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حماة الشمالية، وذلك ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. أوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك والحاية وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 200 ألف متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد موافقات أصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميم الخدمات الأساسية. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة النظيمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة، وذلك لرفع كفاءتها المؤسسية تحضيرا لدخول مشغل الخلوي الجديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. أكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات، وذلك لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعرا، وذلك بحسب وصفه. أعلنت محافظة دمشق البدء بصرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي، ذلك ابتداء من اليوم الاثنين. أوضحت المحافظة أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقا، مشيرة إلى أن تعويض السنة العاشرة سيصرف وفقا للتعويض الجديد وبقيمة تبلغ 35 ضعفا، على أن يتم التوزيع على دفعتين كل 6 أشهر ووفق قوائم تصدر تباعا. حددت المحافظة بعد غد الثلاثاء موعدا أخيرا لمراجعة المستحقين، ذلك في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعية المعنيين للالتزام بالجداول واصطحاب الأوراق الثبوتية والهوية الشخصية ودفتر السكن البديل. يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء يجدون أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة التي تمثل امتدادا لأزمات المحافظة المختلفة، حيث تتبادل فيها الحكومة السورية الاتهامات مع حكمة الهجري والميليشيات المسيطرة على المحافظة. في الأيام الأخيرة تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه اتهامات للهجري باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاتها المستمرة منذ أكثر من عام معها.
9: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجري مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجري الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التداخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجري في الشؤون المدنية. وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وألا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، وذلك في إشارة لاحتمال عودة المواجهات العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي، وذلك لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، غير أن رفض إيران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. هذا وبحث رئيس الوزراء للاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول مستجدات الملف الإيراني، حيث أطلع ترامب نتنياهو على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين. من جانبه أكد ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري حاجي صادقي أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. هذا وأوضح صادقي أن المفاوضات تتم بإشراف كبار المسؤولين وهي مشروطة بتأييد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، محذرا من إثارة الخلاف داخل الصفوف وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. ويأتي تصريح صادقي عاقب تحذير الرئيس الأمريكي ترامب في منشور له على منصة تروث سوشال من أن الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك سريعا، مؤكدا أن الوقت عامل حاسم. ختام النشرة بأمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.